جنوب لبنان، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. قتلى في هجوم روسي على كييف وخاركيف وزابوريجيا، واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضا لإقالة وزير الدفاع.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى. وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة توزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد. وقالت وكالة فارس إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في قصف آخر استهدف ثلاثة جسور في محافظة هرمزغان. وأوردت وكالة تسنيم أن أحد الجسور التي تم استهدافها يربط بين بندر عباس وشيراز جنوب إيران. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى بعد استهداف الجسر في منطقة بندر خمير. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما دوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر عباس، حيث أفادت وكالة تسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة ذاتها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت إن موجة جديدة من الضربات نفذت ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وينياو في خليج عمان أمس الخميس. وأضافت أن القوات الأمريكية تحولت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بهجمات بطائرات مسيرة. وحدد الجيش الإيراني أن الموقع المستهدف يضم طائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الصخير بالبحرين. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم. وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
1: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها والتي نصت على وجه التحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك.
0: الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. التفاصيل مع الزميل براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
2: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر. في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران، بعدما استهدفت ثلاثة زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال صيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقة، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام، في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا إذ سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرات الفايبر، حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق، لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار، وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة، فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين، في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بالتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر، أو استهداف الموانئ، أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو $1,000,000 أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة على إضافة منصة جديدة إلى ساحة الترسانة الأمريكية، بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر.
0: صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، فقد أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
3: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104، رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
4: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
3: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدار في بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. وتظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبية لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة إرشاف. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية ومعلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
5: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار جنين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط شارع المؤسسات غرب مدينة غزة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. مصادر طبية أفادت بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقية غزة، وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي مخيم البريج، دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد أحدث إخلاء قصري عاجل، ورصدت كاميرا التلفزيون العربية المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
6: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
7: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، لا كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشه وحس كركعة في الحارة، بطلع ونقول يا ابو العبد بدهم يقصفوا في الدار اللي جنبك، ايش فيه؟ تفاجأت في هذا الامر، لانه يعني امر زي الحلم، فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف للياء، احنا بنذبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح. لما يروح مربع كامل، لما انا ما طلعتش الا في هدمت هاد، والله ما في، والله هدول اللي طالع فيهم انا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع، طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا حسب مين هذا؟ احنا ما ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه، ولا لنا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم، ولا اي في حاجه، ايش اللي بصير هيك؟
6: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
7: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا. مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهولنا، احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله، هي اللي بنقول رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار، وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء، هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب، نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ليش بدنا نعمل؟ وش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر وطن، هاي وطننا.
6: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي، وبالتالي عشرات الاسر تضاف الى 1,700,000 نازح بلا ماوى يعيشون في الخيام. اسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
0: يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني بافلو يليزاروف استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
8: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
9: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
8: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
10: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
8: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
11: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
8: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
12: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: مع مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا في ولاية لاغويرا في محاولة لانتشال جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسلنا معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
13: نتواجد في منطقة كرابيدا من ولاية لاغويرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغوايرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغوايرا.
0: وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد الخميس في الرباط. اتفاقيات شملت مجالات النقل والطاقة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، وتفتح مسار العلاقات الثنائية بين البلدين على مرحلة جديدة.
14: الرباط وباريس تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية، من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
15: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد: إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
14: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين. فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاما في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس، عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
16: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
14: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
17: من الرباط، رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: والآن إلى برنامج تواصل.
18: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. جي دي فانس يفتح ملفات إبستين والموساد وسي آي أي. جنود بريطانيون يرمون الأسرى من الرافعات في أفغانستان والعراق. لافتة لاعبي الأرجنتين تشعل الغضب البريطاني.

وقعودا. فإسرائيل هي كلمة السر في نجاح أي مرشح للانتخابات كما يعلم الجميع. أما الثاني نتنياهو يتودد إلى الأول ويحابيه جهارا نهارا لأنه يشعر بأنه المنقذ والمخلص لإسرائيل من شرور المحيطين. هكذا يرى كل واحد منهم الآخر، ولكن كما يقال لا صداقة ولا عداوة دائمة في عالم السياسة، فصديقا الأمس قد يتغير حالهما، وعلى ما يبدو هذا ما يحصل الآن بين ديفانس وإسرائيل. فما الذي تغير؟ منذ توليه منصبه قبل نحو عامين عرف نائب الرئيس الأمريكي ديفانس بأنه من أشد الداعمين لإسرائيل داخل مركز القرار الأمريكي، وتتصدر احتياجات إسرائيل أجندة أولوياته، لأنه ببساطة كان يرى في إسرائيل حليفا أخلاقيا وسياسيا مهما في الشرق الأوسط. وظهر هذا جليا إبان حرب الإبادة الجماعية في غزة، إذ كان يحث الرئيس ترامب على مواصلة إرسال المساعدات العسكرية لجيش الاحتلال وزيادة الميزانية المخصصة لها. هذه العلاقة مشاهدينا يبدو أنها تتغير، أو ربما لنقل افتراضيا أنها تمر حاليا بمرحلة فتور واضحة، إلى درجة أن وسائل إعلام إسرائيلية بدأت مهاجمة ديفانس وبشدة. طيب لماذا؟ شو اللي تغير وخليهم يوصلوا لهالمرحلة؟ الموضوع ببساطة تعود خلفيته إلى جملة من الأسباب، وكان آخرها تصريح أدلى به ديفانس يربط ملفات المجرم الدولي جيفري إبستين بشبكة الموساد الإسرائيلي. يوم الأربعاء ظهر ديفانس في بودكاست مع الإعلام الأمريكي جو روغن، وأكد في حديث مطول أن المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين كان على صلة واضحة بأعلى مستويات في جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. فانس قال بالحرف الواحد إبستين كان يمتلك علاقات واسعة مع الدولة العميقة في إسرائيل، وطبعا هنا كان يقصد الموساد، كما أنه لم يستبعد وجود مثل هذه الصلة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. تصريح قوي كهذا هل ستتقبله إسرائيل؟ أكيد لا مشاهدين، بل بالعكس، تعرض ديفانس لهجوم شرس عبر وسائل إعلام إسرائيلية معروفة. لنأخذ على سبيل المثال هنا في صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي نشرت مقالا مفصلا عن الموضوع وعنونته قائلة: اذهبوا إلى الجحيم، فانس ينتقد بشدة حملة إلكترونية مدعومة من إسرائيل لتشويه سمعة مذكرة التفاهم مع إيران. كان هذا عنوان المقال. أما لنغوص في التفاصيل، طرح المقال جوانب المقابلة التي أجراها مع جو روغن وتبعاتها داخل إسرائيل، واختتمها بنقل جملة ديفانس يقول فيها: اذهبوا إلى الجحيم، سأفعل ما يجب علي فعله من أجل الشعب الأمريكي، وأنا أمثل الأمريكيين أولا. هكذا قالها ديفانس. في الحقيقة مشاهدين، من خلال تتبعنا لمسار التجاذبات الأخيرة بين ديفانس وإسرائيل مؤخرا، نجد أن بعض المحللين يرون أن نائب الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه يدخل مرحلة جديدة تنهي عصر التأييد الأعمى والعشوائي لسياسات تل أبيب. هؤلاء يقولون أن ديفانس بات مؤخرا يشدد على التعامل مع إسرائيل كدولة عادية حالها حال بقية الدول التي تربطها علاقات مع الولايات المتحدة، بمعنى أن يتم الاتفاق معها عندما تتقاطع المصالح وتختلف عندما تتعارض مع مصالح أمريكا. طبعا تغيير موقف ديفانس بهذا الوضوح تسبب مشاهدينا في تعرضه لهجمة شرسة ليس في إسرائيل فحسب، وإنما حتى في الداخل الأمريكي، لا سيما من صقور الحزب الجمهوري والذي ينتمي إليه نائب الرئيس. مؤخرا بلغت معارضة ديفانس داخل الحزب الجمهوري والذي يضم في صفوفه كبار المنظمات المالية الداعمة لإسرائيل مبلغ التهديد، وذلك بسحب الدعم المالي لحملاته السياسية المستقبلية. كل هذا لأنه تبنى مبدأ أمريكا أولا. طيب وين المشكلة؟ هو اللي أساسا ينتمي إلى جماعة ماغا، بل يعتبره البعض الوريث الأيديولوجي.

جيل التيار. المشكلة مشاهدين تكمن وكما يقول مراقبون في الشرخ الذي بدأ يظهر داخل جماعة ماجا والانقلاب الذي يقودها أبرز أقطابه مثل الإعلامي المشهور تاكر كارلسون والذي تحول من داعم لإسرائيل إلى معاد شرس لسياساتها. وفي أحد تصريحاته الأخيرة أعلن تاكرسون وفاة ماجا وقال أنه لا مستقبل لحركة ماجا بعد أن طورت ترامب في حروب إسرائيل والتي قضت على التحالف الذي جعله على رأس السلطة. مشاهدينا، أود أن أذكركم قبل الانتقال إلى فقرة التغريدات بأنها ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها تصريحات ديفانس بإسرائيل. سبق أن هاجم المسؤولين الإسرائيليين قائلا استيقظوا وواجهوا الواقع، فإسرائيل باتت معزولة دوليا ودونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف معها حاليا. الآن دعونا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد تعليقات المغردين في هذا الخصوص. هنا جونوما تكتب الوضع السياسي الراهن أشبه بنصف حكومة أو مصحة عقلية يديرها نزلاؤها، أما النصف الآخر ففيه بعض الأشخاص أي جيدين ولكن نصفهم فاسدون حتى النخاع. انتقل للتغريدة التالية. نيل يرى أن هذه مجرد حملة علاقات عامة وكل ما يقوله ديفانس يهدف إلى تسهيل حملته الانتخابية لعام 2028، وجو روغان ينسق معه، يقول إنه مجرد دمية تافهة وزبون مدسوس سيعمل لصالح أصحاب النفوذ في مجال الذكاء الاصطناعي وإسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية كما فعل كل من سبقه. ننتقل إلى هنا الأكاديمي أدوارد، كتب يبالغ فانس في تحوله نحو معاداة السامية، فعندما كان في القدس حضر قداسا كاثوليكيا مطولا ولكنه لم يجد بضع دقائق لزيارة حائط المبكى القريب. الآن يعيد إحياء اتهامه بأن إبستين كان عميلا سريا وليس مجرد متحرش بالأطفال. أما أخيرا كتب دييغو فيليب، بدأ ترامب حرب هرمز وخسرها لصرف الانتباه الرأي العام عن ملفات إبستين، إنه الرئيس الأكثر فسادا على الإطلاق كما كتب.

عزيزي المشاهد، ربما تشاهد فيلما سينمائيا للترفيه عن النفس والمتعة، وربما تمارس هواية تسعدك، أو مثلا قد تستمع للموسيقى أو تقرأ الشعر أو ترسم لوحة أو كل ذلك من أجل المتعة. أما أن ترفع أسرى بالرافعات الشوكية ثم ترميهم على الأرض من أجل المتعة فهو أمر لا يمكن تصديقه. ولكن مشاهدينا، هذا ما جرى بالفعل. ومن الفاعل؟ قد تعتقدون للوهلة الأولى أننا نتحدث عن الجنود الإسرائيليين، ومعكم كل حق لأنهم مارسوا أبشع من هذا، ولكن في هذه الحادثة بالذات الفاعلون هم جنود بريطانيون في قوات الخدمة الجوية البريطانية الخاصة والمعروفة بـ Special Air Service SAS. أما المكان، أفغانستان والعراق، والحجة هي الاستثناء الذي تتمتع به هذه الوحدة البريطانية، يعني اعمل ما تشاء. إليكم قصتنا. كانت القوات الجوية الخاصة، وهي من وحدات النخبة من القوات الخاصة في الجيش البريطاني، كانت موجودة في أفغانستان ما بين عامي 2010 و2013 كجزء من المشاركة البريطانية في التحالف الدولي لمحاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة ودعم الحكومة الأفغانية بعد الغزو الأمريكي عام 2001، وتنفيذ عمليات خاصة عالية الخطورة باستهداف قادة طالبان أو أسرهم ضمن ما يعرف بـ Kill or Capture. عام 2010 تحديداً كانت القوات البريطانية ومنها ساس متمركزة بشكل أساسي في ولاية هيلمنت، وتقوم بغارات ليلية وعمليات خاصة لاستهداف حركة طالبان وقادتها. هذا هو عنوان الحملة، ولكن ما كان يجري في الحقيقة غير ذلك. عام 2022 نشرت بي بي سي تحقيقا مطولا يفشي أسرار ساس التي قتلت معتقلين أفغان ومحتجزين غير مسلحين مرارا وتكرارا في ظروف مشبوهة. كما وجدت أن رئيس القوات الخاصة السابق، وعلى الرغم من إطلاعه على عمليات القتل غير القانونية، إلا أنه لم ينقل هذه الأدلة إلى الشرطة العسكرية الملكية. وليس هذا فحسب، بل إن العناصر من ذات الوحدة كانوا يتنافسون في من يحقق أكبر عدد قتلى، أو بالأصح ضحايا أكثر، مين يزود السكور. وبحسب شهادة ضابط كبير، فإن الكثير من الناس كانوا يقتلون في الغارات الليلية، أما التفسيرات لم تكن منطقية. كما صدرت تحذيرات من وجود سياسة متعمدة للقتل غير القانوني في هذه العمليات. هل هذا فقط ما كانوا يفعلونه؟ للأسف مشاهدينا، لا، كانوا يفعلون أكثر من ذلك. الوحدة استخدمت أسلوب الأسلحة المزروعة. شو معناها؟ كانوا يزرعون بنادق في مكان الحادث لتبرير قتل الأشخاص بحجة أنهم كانوا مسلحين، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك. والأهم أن التحقيق أشار إلى وجود ثقافة داخل الوحدة تسمح بمثل هذه الممارسات، وأن هناك محاولات للتستر أو عدم التحقيق الجاد في هذه الحوادث. إذن ما الجديد بعد كل هذا؟ الجديد مشاهدين في هذا التحقيق هو معرفة كيف فعلوا ذلك، أو بالأحرى كيف قتلوا الضحايا بعد أن زرعوا الأسلحة وبرروا القتل. كيف قتلوهم بعد أن ادعوا أن هؤلاء الأشخاص كانوا خطيرين؟ كيف كانوا يقتلون، ومن كان يقتلهم، ومن كانوا يقتلون؟ تقرير حديث ينشر شهادات جديدة قدمت أمام لجنة تحقيق مستقلة عن مزاعم قتل غير قانوني وإساءة معاملة من قبل قوات ساس بين عامي 2010 و2013. إحدى الشهادات جاءت من جندية عملت سابقاً في خدمات الدعم لقوات ساس، قالت أن الجنود كانوا يضعون المعتقلين في أفغانستان والعراق على شوكات الجرافات ويرفعونها عالياً جداً، ثم يقودون السيارة بسرعة ويضغطون على الفرامل فجأة حتى يسقط المعتقلون. والأسوأ أن هذا الأمر كانوا يفعلونه من أجل المتعة، for fun، يعني قاعدين يتسلوا يا جماعة. في شهادة أخرى وصف ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في أفغانستان عام 2002
2012 وصف قوات ساس بأنها كانت خارجة عن السيطرة، كانت تتمتع بثقافة استثنائية ولا تطبق عليها القواعد العادية التي تنطبق على باقي الجيش. كما شكك أيضا الضابط في رواية الدفاع عن النفس، وبعد شهادته هذه وصف بأنه مدافع عن طالبان في محاولة لترهيبه. في نهاية التحقيقات والاستماع إلى شهادات من أفراد عسكريين سابقين ومحققين وشهود آخرين ما زالت مستمرة، لم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الانتهاكات، ولكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم التي نرصد بعضا منها. ديف هنا يكتب: وهناك من يشعر أن قواتنا يجب أن تعفى من التحقيق. ماذا يمكن القول بعد سماع أن القوات الخاصة البريطانية أسقطت الأسرى من الرافعة الشوكية من أجل المتعة؟ أما بولي كتبت: الاعتماد على ضباط صف كبار يتناوبون كل 3 سنوات يجعل الفرق معزولة مع رقابة قليلة، يكفي قائد سيء واحد حتى يفسد الجميع. ما حدث كان مروع وكان يمكن تجنب الكثير من القتل. رايان غرد بأنها الوصفة السحرية: ابدأ حرب على الإرهاب غير محددة المعالم واحصل على نتائج وسلوك غير محدد أبدا، لم يكن من الواجب أن نكون هناك أبدا. نختم مع جوانا تقول: غير معقول، القوات الخاصة البريطانية رمت المعتقلين من الرافعة من أجل التسلية.

تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1، ولكن سرعان ما تحول هذا الفوز إلى جدل سياسي. طيب كيف حصل ذلك؟ لم يعترض أحد على تحكيم المباراة، ولم يشاهد أحد أي مشكلة خلال المباراة. ما القصة؟ سأشرح لكم. بعد فوز الأرجنتين وخلال احتفال اللاعبين مع الجماهير عقب صافرة النهاية، ظهر عدد من لاعبي الأرجنتين بينهم جوفاني لوسيلسو وليساندرو مارتينيز، وهم يرفعون لافتة تؤكد مطالبة الأرجنتين بالسيادة على جزر مالفيناس والمعروفة في بريطانيا باسم جزر فوكلاند. اللافتة حملت عبارة جزر المالفيناس أرجنتينية في رسالة أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين الأرجنتين وبريطانيا، وهي النزاع على السيادة على جزر المالفيناس أو المالفن أو جزر الفوكلاند كما تعرف في بريطانيا. هي قصة قديمة مشاهدين عمرها يتجاوز 40 عاما. لنعد بالزمن إلى الوراء وتحديدا إلى العام 1982، عندما اندلعت الحرب بين البلدين. وقتها أرسلت الحكومة العسكرية الأرجنتينية قواتها إلى الأرخبيل في محاولة لفرض سيادتها عليه قبل أن ترد بريطانيا بإرسال قوة عسكرية بحرية وجوية لاستعادة السيطرة على الجزر. هذه المواجهات استمرت 74 يوما وأسفرت عن مقتل 649 جنديا أرجنتينيا و258 جنديا بريطانيا، إضافة إلى 3 من سكان الجزر المدنيين، قبل أن تنتهي باستسلام القوات الأرجنتينية لتبقى الجزر تحت الإدارة البريطانية. ورغم مرور أكثر من 4 عقود على انتهاء الحرب، ما زالت القضية تمثل ملفا شائكا بين البلدين. الأرجنتين تؤكد أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها وتطالب باستئناف المفاوضات بشأن استعادتها، بينما تتمسك بريطانيا بسيادتها عليها مستندة إلى رغبة سكان الجزر في البقاء تحت التاج البريطاني بحسب ما أظهرت نتائج استفتاء أجري عام 2013. طيب ماذا عن الأمم المتحدة؟ كيف تصنف جزر المالفيناس؟ الأمم المتحدة تعتبر الجزر ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن السيادة عليها لم تحسم بعد، داعية لندن وبوينس آيرس إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع. قضية المالفيناس مشاهدينا تحضر باستمرار في الخطاب السياسي الأرجنتيني، ويبدو أنه الرياضي كذلك، كما تتحول في كثير من الأحيان إلى رمز وطني يظهر في المناسبات الرياضية الكبرى، فلا سيما خلال المواجهات التي تجمع المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي، وذلك لما تحمله من أبعاد تاريخية تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر. بعد هذا الشرح تعرفنا على قضية جزر المالفيناس. السؤال الملح الآن، هل يعاقب فيفا لاعبي الأرجنتين بسبب رفعهم العبارة؟ ربما، وقد تفتح اللافتة الباب أمام إجراءات تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لأنه يحظر في لوائح الاتحاد وقوانين اللعبة يحظر الرفع أو عرض أي رسائل ذات طابع سياسي أو ديني أو شخصي خلال المباريات أو حتى الاحتفالات الرسمية. وبناء على هذه اللوائح قد يواجه اللاعبون الذين رفعوا اللافتة أو حتى الاتحاد الأرجنتيني عقوبات تأديبية إذا رأت لجنة الانضباط في فيفا أن الواقعة تشكل مخالفة للوائح المنظمة، وهو ملف يتوقع أن تنظر فيه اللجنة خلال الساعات القادمة، ويعتمد ذلك على التقارير التي ستقدم للاتحاد، وبناء عليه ستقرر الفيفا. إلى منصات التواصل الاجتماعي، مايك كانوا عارفين رأي الفيفا،
مايك كتب: لقد حجزوا مكانهم في نهائي كأس العالم بجدارة، ولكن إذا التزم الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا بقواعده وتوجهاته بحذافيرها فسيواجهون عقوبة تاريخية، لأن القواعد تطبق على الجميع لا على فئة مختارة فقط. أما خوسيه كتب: هل يعقل ذلك؟ بل ينبغي معاقبتهم، وإلا كما نعلم فإن الفيفا لن يحاسب هؤلاء المسؤولين الفاسدين بتاتا. الأرجنتين بلا شك هي المنتخب الوطني الأكثر حظ وفساد في العالم. أما صوفي كتب: توقفوا عن القول بأنهم سيتم يعني سيعطوهم غرامة، لأن ذلك وكما نعلم كلنا لن يحدث. نختم مع دانيال. دانيال قال إنهم يقولون الحقيقة، فجزر فوكلاند أرجنتينية وسرقها الإنجليز.

0: مشاهدينا، لا شيء يشبه مرارة العيش بلا عائلة. الأيتام يعيشون داخل مراكز حكومية بلا أم ولا أب ولا أقرباء يخففون عنهم مصاعب الحياة. هذا الواقع لوحده مأساة حقيقية، ولكن ما زاد هذه المرارة في الجزائر اندلاع حريق في إحدى دور رعاية الأيتام، وأدى إلى وفاة 11 شخصا من هؤلاء الأطفال وإصابة 19 آخرين. مصيبة أدخلت الحزن إلى كل بيوت الجزائريين. وفي تفاصيل الحادثة مشاهدينا، انطلق أو اندلع الحريق داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في بلدية المحمدية شرق العاصمة. الحماية المدنية الجزائرية تمكنت من إجلاء 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مكان آمن، بينما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. مقاطع فيديو من موقع الحريق وثقت أثار الكارثة وجهود فرق الحماية المدنية في التعامل مع الحادث، بينما لم تعلن السلطات بعد ملابسات الحادث، في وقت تشهد فيه البلاد اندلاع حرائق في أماكن مختلفة. لنشاهد.
1: خاوتنا رانا في دار الايتام تاع المحمديه، لا فيجرين يحقوا طرونسيونوز ارجون، يخرجوا الايتام محاصرين داخل، يتحرق كومبلي، يسحقوا طرونسيونوز ارجون ارجون ارجون، لي سودور اللي عنده طرونسيونوز يجيبها. الله يسطركم خاوتي باش نسلكوهم.
0: وزارة الصحة الجزائرية أكدت توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والإمكانات الاستعجالية على مستوى المؤسسات الصحية المعنية لضمان الاستقبال الفوري للضحايا والتكفل بالمصابين ووضع جميع التجهيزات والوسائل العلاجية الضرورية اللازمة. نشير مشاهدينا إلى أن الجزائر تشهد سلسلة من الحرائق في الغابات والحدائق تزامنا مع تصاعد موجة الحر وارتفاع أحمال الكهرباء. فقد أعلنت الحماية المدنية عن إخماد عشرات الحرائق، فيما لا تزال عمليات إخماد 14 حريقا متواصلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع الحدث وسط حالة من الحزن الشديد. رشيد كتب: الحريق في دار الأيتام في الجزائر العاصمة وفاة الكثير من الأطفال يعتبر فاجعة حقيقية ومصيبة كبرى. أما بوزيد سعداوي كتب: فالأطفال في مثل هكذا حالات ما كان يجب أن يوضعوا في مثل هذه المراكز، وهناك طرق كثيرة يمكن أن تتبع لتجعلهم يعيشون في ظروف أفضل. يجب تغيير التفكير في طريقة تنشئة هذه الفئة من المجتمع. بينما قال جميل: تمنيت لو برمجت مثل هذه الزيارات التفقدية على مدار العام لتدارك النقائص وتوفير كل ما تحتاجه هذه المراكز التي سميت بمراكز الطفولة المسعفة والتي تبكي وتصرخ ولا يوجد من يسعفها حتى فوات الأوان. هذه الطفولة تفحمت بين جدران نوافذها وأغلقت بسلاسل من حديد. صبرينا كتبت: عانيت مرارة اليتم مرة بعد مرة، ثم واجه بعضكم مصيرا يفوق الوصف قسوة، حتى انتهت أرواحكم في مشهد يهز القلوب.

مشاهدينا، هل يمكن أن تتخيلوا أن سؤالاً مثل هذا السؤال، هل أنت مسلم، يتسبب ب15 طعنة في الجسد؟ اسمعوا قصتنا. في وضح النهار في مركز تجاري، ربما يتبادل البائع والمشتري بعض الكلام العابر، ولكن في قصتنا هذا لم يكن الأمر كذلك. في ولاية يوتا الأمريكية اقترب الرجل الذي نراه أمامنا هنا واسمه بيتر مايكل لارسن، اقترب من صاحب الكشك وسأله عن اسمه وأصوله. أجاب البائع بكل براءة: اسمي سهيل وأنا من الهند. فاستفسر لارسن أكثر وأراد توضيحا: هل أنت مسلم؟ فأجابه سهيل: نعم. ثم طلب لارسن زجاجة ماء بعد سؤاله: هل أنت مسلم؟ وعندما استدار سهيل ليحضر زجاجة الماء، انقض عليه لارسن وبدأ يوجه له سيلا من الطعنات بلغت 15 طعنة. وعندها تدخل المارة بسرعة وتمكنوا من السيطرة على لارسن باستخدام أحذية وكراس حتى وصول الشرطة. نقل سهيل إلى المستشفى في حالة حرجة كما نشاهد هنا، وخضع لعدة عمليات جراحية. بعد اعتقال لارسن اعترف بأنه استهدف سهيل بسبب ديانته الإسلامية، وقال أنه ينوي قتل المسلمين جميعا، وهو ما اعتبره مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية جزءا من تصاعد الكراهية ضد المسلمين في أمريكا. لنشاهد فيديو محاولة إنقاذ سهيل من الطعن، والذي لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة غضب من جريمة الكراهية ضد المسلمين. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف جسورا ومطارا ومحطة لتوزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس ومناطق أخرى في إيران. والقيادة الوسطى الأمريكية تعلن تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة والصعود على أخرى بعد محاولتها اختراق الحصار البحري. قصف إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق جنوب لبنان. ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. قتلى في هجوم روسي على كييف وخاركيف وزابوريجيا، واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضا لإقالة وزير الدفاع. مشاهدينا، ننتقل إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: والدولة باتت أثرى مما كانت عليه. نحن في وضع جيد منذ أقل من سنتين. نحن ورثنا كارثة اجتماعية واقتصادية بعد أسوأ تضخم منذ 48 عاما. كانت الحدود مفتوحة، كان هناك الملايين والملايين من الأشخاص الذين يدخلون من كافة أنحاء العالم من المجرمين. 11,888 من القتلى، وغالبيتهم قتلوا أكثر من شخص واحد. بات الرجال يشاركون في رياضات النساء في مدن مختلفة، وكان العالم يستهزئ بنا، ولكن هذا لم يعد يحصل منذ سنتين. دولتنا كانت دولة ميتة، ولكن الآن نحن الدولة الأكثر جاذبية في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تحظى باحترام كما لم نرى في السابق. لدينا أموال أكثر واستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت في تاريخ دولتنا. عدد أكبر من الأمريكيين لديهم وظائف اليوم أكثر من أي وقت مضى. هذا الأسبوع أعلن أن التضخم شهد أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 6 سنوات. هناك تقارير، ونحن نرى النتائج الأفضل منذ 6 سنوات. أيضا كل الإجراءات المتعلقة بالضرائب التي تنقذ العائلات العاملة الآلاف والآلاف من الدولارات من الادخارات، خاصة فيما يتعلق بعدم فرض الضرائب على الوقت الإضافي في العمل، وأيضا الأمن الاجتماعي للكبار في السن، بالإضافة إلى التخفيض على القروض لشراء السيارات فقط إذا صنعت هذه السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمول بشكل كامل لخلق الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. الأسواق المالية في أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة، ولكن يمكن أن نقول في التاريخ، وكل القرارات المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة تشهد تحسنا لم نشهده في التاريخ. منذ سنوات كنا ندفع الثمن الأعلى للأدوية في العالم، ولكن الآن باتت الأدوية منخفضة السعر تحت السياسة التي فرضتها في الدولة، لأننا تمكنا من دفع العالم وشركات الأدوية وشركات الصيدلة للتصرف بمسؤولية. أسعار الأدوية تنخفض بحوالي 70%, 80%, 90% حتى. والموقع الإلكتروني المحدد أيضا سوف يخفض من تكاليف العلاجات الطبية. يجب أن تزوروا هذا الموقع، ولكن تكاليف الخدمات الطبية انخفضت كثيرا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذناها في مجال الأدوية. الآن هناك حسابات استثمارات من دون ضرائب كي يتمكن الأشخاص من الادخار لمستقبلهم. هناك مليارات ومليارات استثمرت من شركات عديدة للاعتناء بأطفالنا وأولادنا كي يتمكنوا بسن 18 أن يحصلوا على 100,000 من الدولارات أو عدد كبير من الأموال في حساباتهم المصرفية. فبالتالي زوروا موقع trumpaccounts.gov وسجلوا طفلكم أو أي طفل تودون تسجيله. الحدود المفتوحة تحولت إلى الحدود الأكثر أمناً في تاريخ دولتنا. هناك صفر من الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية وغير شرعية في الأشهر الماضية. لم يكن هناك أي دخول، صفر صفر دخول. لم يعتقد أحد أن هذا ممكن. كانت دولتنا الأسوأ ولكن باتت الأفضل حالياً. هذا الدخول بات في أخفض مستوياته منذ سنوات، منذ أكثر من 125 عام. نحن لدينا استثمارات هائلة في الجيش، أيضاً الجيش الأقوى في العالم. أنا بنيت هذا الأمر في ولايتي الأولى ومع الأسف اضطررنا إلى استخدامه حاليا. نحن انتصرنا في فنزويلا والتي باتت تعمل معنا لإنتاج ملايين وملايين من براميل الوقود والنفط، وبالتالي نحن نرى أن هذا الأثر ظهر بطريقة سريعة. والولايات المتحدة الأمريكية عادت ووضعنا جيد، ولكن هناك تحديات كثيرة يجب التصدي لها بطريقة طارئة، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة من دون انتخابات عادلة ونازحة. يجب أن تثقوا بدولتكم، لأنه إذا لم يكن هناك ثقة بالدولة لا يمكن أن يكون هناك عظمة، والأمر بسيط للغاية. إذا لم يكن هناك ثقة لن يكون هناك عظمة. ولسنوات طويلة أنا طالبت باتخاذ إجراءات سريعة لحماية نزاهة الانتخابات الأمريكية، وكل شخص أمريكي يستحق أن يعلم أنه عندما يصوت ويدلي بصوته سوف يتم حسبان هذا الصوت بطريقة دقيقة في نظام، ويجب جعل هذا النظام آمنا، نظام يخلو من التدخلات ومن الغش. ليس فقط صعبا ولكن مستحيلا هذا الأمر. مع الأسف النظام اليوم يعاني من كوارث فيما يتعلق بهذا الإطار. اليوم أنا أعلن عن الكشف عن معلومات استخبارية تكشف مواطن ضعف هائلة في بنى التحتية الانتخابات. هذه الإثباتات تظهر أن نظام الانتخابات لدينا خطير، ويعرض بشكل خطير كل المعلومات بمستويات لم نعتقد أنها ممكنة، يسمح بالاختراق والتدخلات الأجنبية. بالإضافة إلى هذه المعلومات المهمة للغاية التي تمت تخبئتها عنكم لسنوات، ولكن يجب إظهارها للشعب الأمريكي الرائع. والآن هذا الأمر يتغير. هذه المعلومات والوثائق التي سوف ننشرها بدءا من الليلة تم جمعها من حكومة البيت الأبيض، وكان هناك وحدات شفافية، مجموعة من الأشخاص الرائعين بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين في مجال الاستخبارات، بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات وقادتها الذين راجعوا كل هذه المعلومات التي نقدمها مساء اليوم ونثبت أنها معلومات صحيحة. يمكنكم التطلع على هذه الوثائق على موقع whitehouse.gov. هذا الموقع الإلكتروني تفحصوه وزوروه. وهدفنا في الكشف عن هذه المعلومات هو ليس إضعاف الثقة في الانتخابات، بل الحصول على هذه الثقة عبر مواجهة مواطن الضعف وتصحيحها بطريقة سريعة، وهذا ما نفعله. الوثائق تغطي خمس مجالات تشكل مخاوف. أولاً تظهر أنه خلال سنوات بدءاً من انتخابات 2020 الصين أجرت ما نعتقد أنه إجراءات تهدد بيانات الانتخابات، وتمكنت من الحصول على 220 مليون ملف متعلق بالناخبين. وهذه المعلومات تشمل الأسماء والمواقع وأرقام الهواتف، وأيضا المواقع المتعلقة بأماكن السكن أيضا. وهذا هدد المعلومات المتعلقة بالناخبين، وهذا ما كان يحصل بالضبط. هذه البيانات هددت الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، حتى أن الاستخبارات تظهر أن الصين خصصت وحدة لاستغلال البيانات فقط لهذا المشروع والحصول على كل هذه البيانات. هذه المعلومات التي ننشرها سوف تكشف أن هناك أشخاص من الدولة العميقة وبعضهم من المعروفين في بعض الأحيان في وكالات استخبارات عملوا بطريقة مستمرة للتخفيض من أهمية المعلومات المتعلقة بالتدخل الصيني في الانتخابات وتغطيتها عن الرئيس وعن الشعب الأمريكي كما لم يعتقد أحد أن هذا ممكنا. هناك وكالات استخباراتية أمريكية باتت تعلم عن هذه المسائل في عام 2020 عندما اكتشفوا أن هناك عشرات ملايين من بيانات الناخبين. فكروا بالأمر، عشرات من الملايين من بيانات الناخبين في 18 ولاية تم شراؤها أو سرقتها أو اختراقها من قبل الصين. نعم، هؤلاء المسؤولين عن كشف هذه المعلومات بدلا من ذلك أخفوا هذه المعلومات ولم يكشفوها لي كرئيس أو لأي أحد. بحسب ما نعلم لم يعلموا الكونغرس. في الواقع كانوا يقولون أن هذه الانتخابات الأكثر أمنا في تاريخ دولتنا وهذا كان كذبا. هذا الغطاء على الانتهاك الأمني هو أمر سلبي للغاية ويكشف هذه المعلومات التي تدخلت فيها الصين أيضا فيما يتعلق بنشاطات انتخاب في ولايتي الأولى وفي حملة في عام 2020. اعتقدوا أنهم لا يريدون أن يفوز الرئيس دونالد ترامب وذلك لسبب جيد. مع كشف هذه الوثائق التي نكشفها اليوم وتقارير CIA هناك كشف مباشر. وأنا أقول ما ذكر في التقارير، في عام 2018 الصين كانت تعتمد سياسة لتهديد هذه العوامل الوطنية التي هي تتعلق بالرئيس الأمريكي وتخفيض الانتخابات أو الأصوات ودفعه إلى الاستقالة أو منعه من الترشح أو الفوز مرة أخرى. في منتصف عام 2018 كانت الصين تعمل على تأثير على نفوذ الانتخابات الأمريكية ولاحق نتائج الانتخابات الأمريكية في عام 2020. أيضا في منتصف عام 2019 استراتيجية الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترتكز على تقويض الثقة المحلية بالرئيس الأمريكي. كانوا يريدون فقط أن يجعلوه يبدو وكأن الرئيس لا يحظى بجاذبية كافية، ولكن الرئيس في ذلك الوقت كان يقوم بعمل رائع وكان يفعل كل جهده للقيام بذلك. هذه الوثيقة من CIA، هذه الاستراتيجية تظهر استخدام الصين لنفوذ مع شركات أمريكية وتأثير على رجال الأعمال الأمريكيين في شركات كبرى للتأثير على موقف الرئيس الأمريكي. الحكومة الصينية كانت تهدف إلى تحديد صحفيين أمريكيين كانوا ينشرون معلومات سلبية عن الرئيس الأمريكي وكانوا يدفعون مبالغ طائلة لهؤلاء الأشخاص لكتابة مقالات أكثر وأكثر بقدر المستطاع ولم يكترثوا لما هي المعلومات في هذه المقالات. الصين كانت تريد أن يخسر الرئيس الأمريكي الانتخابات التالية وسبب إرادتهم لخسارتي هو أنهم يعلمون أنني سوف أفرض عليهم مليارات ومليارات الدولارات من التعامل وأنني سوف أبني الجيش الأقوى في العالم. نحن لدينا الجيش الأقوى في العالم في أي مكان في العالم. هذه معلومات ذكرت في تقرير CIA. اسم الشخص الذي ذكر هذه المعلومات هو الآن يخضع للمراجعة. وهناك أيضا معلومات بحسب FBI في عام 2020 وبحسب هذه الإجراءات البيروقراطية تمكنت الصين من القيام بهذه الإجراءات والعمليات وأيضا العمل على كل هذه البيانات التي دفعت جو بايدن وكانت لصالحه. كانت الصين تستهدف الانتخابات ولكن كل هذا بقي خارج المعلومات التي تم إعلام الرئيس بها. كان هناك تقارير يومية ترد إلى الرئيس ولكن لم يذكر أي شيء مرتبط بهذه المعلومات. أحد المحللين ذكر أنه عن قصد غير المعلومات الموجودة في التقارير اليومية التي ترسل إلى الرئيس المتعلقة بالانتخابات. ومسؤولة في FBI كانت تقول أنها كانت تدير حكومة ظل للحفاظ على الاستخبارات المتعلقة بإجراءات الصين المتعلقة بالانتخابات بعيدة عن الصحافة العامة والرسمية. أيضا كان هناك هذا التوجه السياسي، ونحن كنا نرى معلومات كثيرة. كان هناك محاولات للتدمير، تدمير المعلومات، وذلك من قبل الرئيس باراك حسين أوباما. هذه استخدمت، هذه المحاولات استخدمت على مستويات مختلفة ولأشخاص مختلفين، ولكن هذا الأمر لم يكن فعالا. ربما كنا محظوظين، ربما هذا لم يحصل عن قصد، ولكن هذا يظهر عدم كفاءة الأشخاص. ولكن هذه النتائج مذهلة. الآن أنا أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية والFBI والCIA للتحقيق في كيفية تخبئة هذه المعلومات ولماذا حصل ذلك، وأيضا أن يتم رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين خبأوا تدخل الصين. ولكن تدخل الصين هو فقط البداية. المعلومات والوثائق التي تنشرها تثبت أن الأمريكيين كذب عليهم بشأن أمن بنى التحتية الانتخابات في دولتنا، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الإلكترونية، و عدم وجود الثقة والصراحة. هم ضعفاء ويتعرضون بالتهديد بسهولة، والأشخاص في الحكومة في ذلك الوقت كانوا يعرفون ذلك. نحن اليوم ننشر معلومات سرية في الحكومة الأمريكية، وإثباتات تظهر أن الحكومة كانت لفترة طويلة تعرف أن هذه الإجراءات أو هذه السياسات مهددة وضعيفة، وهذا النظام ضعيف، وهذا يشمل على الأقل روسيا وكوريا الشمالية والصين، بالإضافة إلى مجموعات غير تابعة للدول، وهذا يهدد بنى تحتية الانتخابات. وهذا بيان مهم من قبل عدد من الأمريكيين، المواطنين الأمريكيين. هذه الوثائق تثبت أننا نقيم أن الانتخابات المركزية والبيانات المتعلقة بها، مثل بيانات تسجيل الناخبين وصناديق الاقتراع ومواقع الانتخابات الرسمية، هي أكثر ضعفاً وتتعرض للاستغلال والاختراق، ويمكن للخصوم أن يستخدموها ويخترقوها لتعطيل عمليات الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نحن نكشف كل هذه الموجودات، والتي تتوسع من يناير عام 2020 إلى شهر يونيو 2026. هذا تهديد سيبراني يستهدف ديمقراطيتنا في قلبها. من الممكن أن يتم اختراق الصعيد الإلكتروني والتأثير على النتائج في هذه المنظومة. اليوم نحن نكشف وثائق تظهر أن CIA حصلت على تقارير متعلقة بخطة محددة للتأثير، أيضا إلى صالح نظام مادورو الفاسد في فنزويلا. وهذا بالتحديد ما حصل. كان هناك خطط على الصعيد الرقمي لتعطيل انتخاباتهم في عام 2020، وهذا ما حصل. وهذه التقارير تشمل تفاصيل محددة حول أساليب لتطوير النظام وتغيير إلكتروني للتصويت بطريقة لا يمكن تعقبها، حتى على الرغم من قوة هذه الأنظمة والاستخبارات. وهذا يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لتصحيح هذا النظام كي لا يتمكن أحد من اختراقه كما فعلوا في السابق. المجموعة الرابعة من الوثائق تظهر أن هناك إثباتات عن عمليات احتيال وتم إخفاؤها، وفي وثائق الFBI هناك تفاصيل وإثباتات عن عمليات احتيال في عمليات التسجيل. أيضا في ميشيغان في عام 2020 شرطة ميشيغان المحلية كانت عملت وكشفت عن مجموعة فاسدة، ولدينا مخاوف تجاه ما وجدوه. كان هناك مخاوف كثيرة ولا يمكن تصديق هذا ما حصل، وكان هناك تواصل بينهم وبين الFBI، وكان هناك توقيع لسجلات الانتخاب بطريقة غير صحيحة، وكان هناك عمليات احتيال، وهناك بعض الأشخاص الذين حصلوا على بعض الفوائد والمصالح لقيامهم بذلك، وكانوا يدفعون لعمليات الغش. والإف بي آي يعملون على حالة حيث يعتقدون أن هناك جرائم ارتكبت، ولكن إدارة بايدن ابتعدت عن هذه التحقيقات وقتلتها. واليوم نطلب من إدارة الإف بي آي للتأكد أنه يتم تحقيق بالقضية بشكل كامل، والعمل مع وزارة العدل لمحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الجرائم، أيضا للكشف عن موطن الضعف في هذه الانتخابات والنظام الانتخابات. نحن سوف نكشف عن نتائج تحقيق مذهل من قبل وزارة الأمن القومي، وبحسب هذا التحقيق هناك أيضا سجلات رسمية تكشف عن حوالي 270 ألف شخص من غير المواطنين الذين سجلوا في الانتخابات للانتخاب. وزعم الديمقراطيون عن الكشف عن أعداد الناخبين، ولكن هناك أرقام مذهلة، وهذه الأرقام الحقيقية التي سوف نكشف عنها خاصة فيما يتعلق بالأجانب الذين تم تسجيلهم للانتخاب، وهذا سوف يكشف بالتالي عن نظام انتخاب مكسور وضعيف ولا يمكن لأحد أن يدافع عنه ولا يمكن الدفاع عنه بأي طريقة. هناك مئات الملايين من وثائق الناخبين الأمريكيين بأيدي حكومات أجنبية، وأنظمة عد الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب. الصين ودول أخرى كانت تحاول أن تتدخل في انتخاباتنا، وكان هناك إثباتات عن عمليات احتيال، وهناك مئات الآلاف من الأشخاص غير المواطنين الذين سجلوا على قوائم الانتخاب، و مع ذلك نحن نتبع انتخابات من دون إثباتات للجنسية أو من دون إثباتات للهوية ومن دون بطاقة هوية وتدقيق في تلك الوثائق على الإطلاق. كان هناك انتخابات تمت في منذ فترة طويلة في 2 يونيو، ولكن في 10 يوليو تم انتهاؤها. اتخذ الأمر شهرا لتعداد الأصوات. أنا أتساءل ما كانوا يفعلونه. ليس هناك حتى أي دولة في العالم يتطلب فيها تعداد الأصوات هذا الوقت الطويل. أيضا هناك منصات إعلامية كانت تنشر أخبار كاذبة ومزيفة، وقالت أنها لن تغطي هذه الكلمة لأنها لا تعجب هذه المعلومات، وهم يخبئون هذا الفساد الموجود في دولتنا ويريدون الاستمرار في هذا الاحتيال لأي سبب كان. يريدون الاستمرار في عمليات الاحتيال وحماية اليسار الراديكالي. لا يريدون دولة جيدة، ولا يمكن أن يكون هناك دولة عظيمة من دون انتخابات حرة ونزيهة. وهذا يعني أنه يجب سحب هذه التراخيص. هم يستخدمون مجالنا الجوي، لا يكون هناك أي مردود مالي، لا يدفعون أي شيء. كل ما نريده هو الصراحة في انتخاباتنا وفي التقارير. هم لا يدفعون أي شيء لمصادر وموارد بمئات مليارات الدولارات. هناك ضرر كثير في دولتنا، وانتخاباتنا باتت ضعيفة وتعرضت للاختراق والسرقة، وثقة الشعب الأمريكي خسرت، ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر. كل شخص أمريكي، إن كنت جمهوريا أو ديمقراطيا أو مستقلا أو أي طرف آخر، يجب أن توافق على أننا نستحق انتخابات عادلة ونزيهة أكثر من أي أماكن في العالم. يجب أن تكون الانتخابات نزيهة، ويجب أن نكون معا في ذلك، الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين والجميع. ويجب أن لا يكون هذا مسألة حزبية. يجب أن يدفع الأمر إلى توحيدنا لا انقسامنا. يجب هذه أن تكون قضيتنا في التوحد لا الانقسام. وفي ضوء هذه المعلومات الجديدة، أنا كشفت اليوم عن أن إدارتي في عمليات إعلام الولايات التي تهددت بيانات الانتخابات فيها من قبل الصين وأطراف أخرى، سوف نعمل بطريقة وثيقة للحد من أي ضرر، ونحن نتخذ إجراءات طارئة للتأكد أن بيانات حساسة تابعة للناخبين يمكن حمايتها، كي لا يتم شراؤنا أو اختراقنا على الإطلاق، أو أن نرى أنه يتم سرقة الانتخابات مجددا. غدا وزير الأمن القومي سوف يكون لديه بيان صحفي أو مؤتمر صحفي للتكلم أيضا عن مواطن الضعف في أنظمة الانتخاب الإلكتروني التي تعد سيئة جدا. نحن في عملية إعلام عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين عن كل هذه المعلومات. إذا نظرتم إلى الحالة اليوم، الأمر سيء جدا في عدد من الولايات، ونحن ملتزمون بتصحيح هذا الأمر. أيضا نحن ملتزمون بالعمل مع هذه الولايات على الصعيد المحلي لدفعهم إلى تصحيح هذه الأخطاء، وألا يكون هناك مواطن ضعف إلكترونية قبل الانتخابات. لدينا انتخابات مهمة قريبة، ونريد أن تكون الانتخابات جيدة. أيضا أود أن يعلم مسؤولو الأمن القومي عن كل هذه المعلومات، وأن يتم إزالة كل الناخبين غير الشرعيين من هذه اللوائح والقوائم. ولكن أهم من ذلك، التصدي إلى مسألة الأمن في الانتخابات، هذا يتطلب أن يوافق الكونغرس على قرار إنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر سهلا إلا إذا كنت تريد الغش. السبب الوحيد الذي يمنعكم عن القيام بذلك هو الرغبة بالغش، لأن سياستكم سيئة للغاية، ومرشحوكم مثيرون للشفقة، ولا يمكنكم أن تحصلوا على الأصوات بأي طريقة أخرى. هذا القانون يتطلب أن يظهر كل ناخب صورة هوية وبطاقة هوية. الأمر بسيط للغاية، هل يمكن أن تظهروا هذه البطاقة؟ الأمر بغاية البساطة، كل ناخب يجب أن يعرض إثباتات عن أنه مواطن. هل أنت مواطن في هذه الدولة؟ ونأمل ألا يكون هناك أيضا انتخابات فاسدة كما رأينا في كاليفورنيا وأماكن أخرى. في صناديق الاقتراع هناك فساد موروث في هذا المجال. يجب ألا يكون هناك انتخابات عبر البريد. هذا أمر كان فاسدا لسنوات في تاريخ دولتنا. إذا كنت تسافر لأسباب أعمال أو للإجازة، هذه الأمور يجب أن تتوقف لأنها تشكل مواطن ضعف. أنا آمل أن يكون هناك اتصالات غدا بأعضاء الكونغرس، وأن يتم المطالبة بالموافقة على هذا القانون، ومعا سوف نعيد الثقة في دولتنا والإيمان في دولتنا، وسوف نكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. شكرا لكم، فليبارككم الله وليبارك جيشنا العظيم والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم.
0: إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاب هام وجهه إلى الأمة، ركز فيه بشكل أساسي على نزاهة وحرية النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. تعهد الرئيس ترامب في هذا الخطاب بكشف أسماء ومعلومات تتعلق بمسؤولين عما وصفها بالدولة العميقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثغرات يرى أنها تؤثر على دقة ونزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة. نعم، ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. عماد، نتابع معك أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
2: خطاب الرئيس يتحدث عن كشف معلومات استخبارية يقول إنها تعود للعام 2020 وتم إخفاؤها عمدا من قبل من سماها الدولة العميقة. تقول هذه الوثائق بأن الصين تدخلت في انتخابات 2020 التي خسرها ترامب لصالح جو بايدن، وأنها أثرت أو قامت بالوصول إلى قواعد بيانات لعشرات ملايين الأمريكيين، وأثرت على التصويت إلى درجة أنها دفعت أموالا لصحفيين كتبوا ضد ترامب حتى لا يعاد انتخابه، وأنها حاولت ذلك أيضا في الدورة الأولى له في 2016 حينما حاول الوصول إلى البيت الأبيض، حاولت نفس الأمر. طبعا الهدف الأساسي المهم أن نعرف اليوم من هذا الخطاب الذي كان متوقعا فحواه، طبعا نشر قبل أن يلقي الرئيس كلمته، نشرت فحوى الخطاب، قنوات إعلامية مهمة مثل MBC وABC قررت أن لا تغطي الخطاب أصلا، لأن الخطاب بهذا المعنى من وجهة نظر المعارضين لدونالد ترامب هو خطاب دعائي انتخابي. الغاية الأساسية منه إقناع الرأي العام الأمريكي بأن التصويت يجب أن يكون بعد إثبات الجنسية، لأن هناك قانون معروض على الكونغرس هو سيف أمريكا أكت أو قانون حماية أمريكا، لا يزال عالقا في الكونغرس، دونالد ترامب يريد تمريره. يضمن هذا القانون أن لا يتمكن أي مواطن أمريكي من التصويت دون أن يثبت بشهادة ميلاد أو بجواز سفر أنه مواطن أمريكي. طبعا هذا يلقى معارضة شديدة من الديمقراطيين، يقولون بأنه سيحول دون قدرة السكان الأصليين على التصويت، دون قدرة أيضا كثير من الأمريكيين ممن لا يحملون أصلا إثبات جنسية، أي ليس لديهم جوازات سفر. حوالي 60% من الأمريكيين بالمناسبة ليس لديهم جوازات سفر، بالتالي مسألة صعبة للغاية. يعتقد الديمقراطيون بأنها ستؤثر على حظوظهم هم في الانتخابات، وهناك جدل كبير حولها. واضح توقيت هذا الإعلان جاء لتعزيز هذه الرواية، إقناع الأمريكيين بالخطر المحدق بالنظام الانتخابي الأمريكي، وهو يقول بأنه سيشكل فرقة خاصة في البيت الأبيض، ستحقق في من تلقى أموالا من الصين، ستحقق في من حاول إخفاء المعلومات منذ 2020 داخل من يسميهم الدولة العميقة.

0: المحاججة التي يقدمها الجمهوريون هي كالتالي: أولا، يجب أن لا يكون هناك تصويت عبر البريد، لأنهم يقولون بأن التصويت عبر البريد يسهل سرقة الأصوات من صناديق البريد، وهم يتهمون إدارة جو بايدن بأنها زورت الانتخاب عبر هذه الطريقة في 2020. كانوا يضعون صناديق بأسماء جو بايدن ويأخذون الصناديق التي كتب على بطاقات الاقتراع فيها دونالد ترامب. النقطة الثانية هي أن الديمقراطيين وفق رواية دونالد ترامب يستخدمون المهاجرين غير القانونيين أو من يدخلونهم إلى البلاد بطريقة غير قانونية، يستخدمونهم، يشترونهم، يدفعون لهم أموالا مقابل أن يذهبوا ويصوتوا في الانتخابات، لأن الانتخابات الأمريكية حاليا في النظام الحالي تتطلب من المصوت فقط إبراز الهوية الشخصية. الهوية الشخصية لا تقول أين ولد الشخص ولا تقول إن كان مواطنا أو لا، هي فقط تقول بأنه يعيش في مكان معين داخل الولايات المتحدة. دونالد ترامب يعتقد بأن إلغاء هذين البندين، إجبار الناس على أن يثبتوا بأنهم مواطنون أمريكيون يحق لهم التصويت عبر إبراز شهادة ميلاد أو جواز سفر، والنقطة الثانية إلغاء التصويت عبر البريد وإجبار الناس على القدوم وجاهيا إلى مركز الاقتراع، هذا سيقلل نسب التزوير لصالح الديمقراطيين كما يقول هو، وسيعزز حضور وحظوظ الجمهوريين في الانتخابات المقبلة. من الناحية النظرية هذا ممكن، لكن مثل هذه التشريعات تحتاج لموافقة 60 عضو في الكونغرس. للآن مجلس الشيوخ لم يستطع الوصول إلى هذه العتبة، أي 60 صوتا، والرئيس غاضب جدا من ذلك، والقانون لا يزال عالق منذ أشهر في أروقة الكونغرس دون أن يمرر. بدون تمرير هذا القانون لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يغير في القانون الانتخابي، وما يزيد الأمر تعقيدا أن هناك انتخابات ستجري للكونغرس في نوفمبر. إن خسر الجمهوريون أغلبيتهم هناك، هذا يعني أن نظام الانتخاب الأمريكي لن يتغير أبدا، وهذا من وجهة نظر دونالد ترامب والجمهوريين سيعني خسارتهم حتى في الانتخابات الرئاسية 2028.
1: عماد الرواشد مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من سان فرانسيسكو أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية ستيفن زونس، وكذلك من عمان الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أسامة أبو رشيد. مرحبا بكما، وأبدأ معك أستاذ الأمن والدولي والسياسة الخارجية ستيفن زونس من سان فرانسيسكو. بداية، كيف تابعت الخطاب للرئيس الأمريكي وأبرز ما جاء فيه بشأن الانتخابات في داخل الولايات المتحدة وكيفية التلاعب بأصوات الناخبين؟
2: هو يدعي أنه كشف وثائق تثبت ما يقوله، ولكن لم يكن هناك وقت كاف لمراجعة هذه الوثائق من قبل المواطنين. هناك معلومات سابقة ذكرها رئيس ترامب عن احتيال من قبل الأجانب وتدخل أجنبي في الانتخابات، وأيضا العملية الانتخابية التي أثرت عليها حكومات أجنبية، كلها أظهر أنها خاطئة في السابق، وكان هناك تحقيقات مفصلة في هذا الإطار. ولكن هو يزعم أن التحقيق من قبل الاستخبارات الأمريكية والمحققين الفيدراليين كلها كانت غطاء، وكانوا متواطئين مع الحكومات الأجنبية في السابق للقيام بذلك. أعتقد أن الأمر غريب للغاية، وهذه مؤامرة غريبة جدا تظهر هذه الصدمة أيضا بالنسبة لي، أنه يزعم كل هذه الأمور وأنه يصر بشكل مستمر أنه انتصر في انتخابات عام 2020، وهو من الواضح أنه خسرها، وأن هناك مؤامرة هائلة من قبل الحزب الديمقراطي والحكومة الصينية ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع وكالات أخرى، وليس هناك إثباتات كافية لدعم ما يدعي به. وهو يقول ذلك لمحاولة دفع الموافقة على هذا القانون الذي سوف يضغط على حق الأشخاص بالانتخاب والتصويت، وبالتالي يجعل الأمر أسهل للحزب الجمهوري بالفوز.
1: نعم، إلى الدكتور الأستاذ أسامة أبو رشيد من عمان. أستاذ أسامة، يعني هل ما طرحه ترامب بشأن وجود ثغرات في نظام الانتخابات في الولايات المتحدة، هل هذا نابع من واقع أم أنه تم تضخيم الأمور برأيك؟
3: هي مسألة وجود ثغرات، هناك لا شك، يعني لا شك أن هناك ثغرات

0: لكن هل الثغرات هذه تصل إلى حد بحيث يتم تزوير الانتخابات الأمريكية أو التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال تدخلات أجنبية؟ لا، يعني كل التقارير سواء السابقة أم حتى الراهنة تؤكد أن النظام الانتخابي الأمريكي نزيه إلى حد كبير. هناك ثغرات لكنها ليست ثغرات بالمعنى الذي يتحدث عنه دونالد ترامب، لم تؤثر على نتيجة الانتخابات لعام 2020، لم يكن هناك سرقة للانتخابات. نحن نتحدث عن تقارير استخباراتية، نتحدث عن تقارير مستقلة، نتحدث عن ضمانات للانتخابات. هل هناك من هم غير مواطنين مسجلين في الانتخابات الأمريكية؟ نعم، لكن نسبتهم تصل إلى 0.0001. هذا ما تؤكده التقارير، هذه ما تؤكده التحقيقات، بمعنى أنها لم تؤثر أبدا على الانتخابات الأمريكية. لكن ما يحاول دونالد ترامب هنا أن يفعله هو حرف السردية، هو يتحدث عن دور صيني في سرقة الانتخابات مقابل دور روسي في محاولة التأثير على الانتخابات كما اتهمت في انتخابات عام 2020. لم يقل أحد أن روسيا استطاعت أن تسرق الانتخابات أو تؤثر عليها لصالح دونالد ترامب في عام 2016، لم يقل أحد ذلك نهائيا. قالوا أنه كانت هناك محاولات، دونالد ترامب يقول اليوم أن هناك كانت محاولات صينية. إذن التحويل الاتهام من روسيا التي اتهمت أنها حاولت أن تساعد دونالد ترامب إلى الصين التي حاولت أن تساعد جو بايدن عام 2020، ثم يتحدث عن تحالف ما بين الصين وما بين الدولة العميقة الأمريكية، بمعنى أن دونالد ترامب هو الشخص الذي يتصدى ويفكك الدولة العميقة، ولذلك تآمرت عليه الدولة العميقة. ثم يتهم صحفيين أيضا أمريكيين بأنهم تواطؤوا وتلقوا أموال ورشاوى من الصين لكي يكونوا جزءا من هذه المؤامرة، وبعد ذلك يريد أن يحسم معركة التصويت عبر البريد. هو يعتبر أنه تم تزوير الانتخابات عام 2020 عبر البريد وآلات الانتخابات، لأنه كانت في تلك المرحلة كانت كورونا، وكان هناك تصويت بالملايين أو عشرات الملايين صوتوا عبر البريد. فهو يريد أن يعيد مرة وأن يعود إلى سردية أن الانتخابات سرقت، أنه لم يخسر. لكن مرة أخرى كل التحقيقات المستقلة، تحقيقات الاستخبارات الأمريكية كلها أكدت عكس ما يقول. الآن هو يقول أن لديه وثائق وأنه كان هناك مؤامرة من الدولة العميقة ومن أجهزة الاستخبارات كي تزور المعطيات، ويقول أن لديه معطيات جديدة. سيتهم غدا أن هذه، أو يتهم الآن حقيقة أنه هو من يزور الآن هذه المعطيات، لأنه طرد الكثير من أجهزة الاستخبارات من ما يسميهم يعني أعمدة الدولة العميقة، وهناك محاولة للسيطرة على الدولة من داخلها ومحاولة إعادة إنتاج الدولة العميقة. فسيجد نفسه هو الآن أمام هذه الاتهامات، خصوصا وأننا نحن على بعد الآن حوالي أقل من 4 أشهر من الانتخابات النصفية التي يبدو أن الجمهوريين قد يخسرونها في مجلسي النواب والشيوخ، أو على الأقل في مجلس النواب، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة على ما تبقى من رئاسته. فيبدو أنه يحاول الآن أن يتحكم في مخرجات الانتخابات القادمة بحيث لا يتحول إلى بطة عرجاء وإلى هدف سياسي للديمقراطيين في العامين المتبقيين من رئاسته.
1: نعم دكتور أسامة، بالانتقال إلى سيد ستيفن زونس. سيد ستيفن، كيف يؤثر اتهام الرئيس دونالد ترامب للصين باختراق وكذلك سرقة بيانات الانتخابات في الولايات المتحدة على العلاقات بين البلدين؟
2: رئيس ترامب لطالما انتقد الصين، على الرغم من أنه يقدر أسلوب الرئيس جي جين بينغ في الحكومة وفي السلطة، ولكن الصين هي تعد مفيدة بشكل كبير بالنسبة له لتغيير مسار التركيز عن روابطه بروسيا. كان هناك بعض الإثباتات أن روسيا والصين وإيران وإسرائيل كلها حاولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأساليب أخرى، كلها حاولت أن تتلاعب أو أن تؤثر على بعض المرشحين الذين يعتبرون أنهم يؤدون دورا لصالحهم. أيضا هذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في دول أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد حاولت التدخل في انتخابات في حكومات أجنبية لدعم عدد من المرشحين المحددين التي تفضلهم واشنطن، ولكن ليس هناك أي إثباتات أو أدلة لا أنهم لديهم التكنولوجيا أو القدرة يؤثروا أو يخترقوا النظام الانتخابي بالفعل وأن يغيروا النتائج أو أن يضيفوا أشخاص غير موجودين إلى لوائح الناخبين والسماح لهم بأن يدلوا بأصواتهم وتعداد هذه الأصوات. مجددا أعتقد أن هذا وهم، وأنه يزعم أيضا أن هناك منصات إعلامية أمريكية هي جزء من هذه المؤامرة أيضا. هذا مثال عن عمق هذا الهوس الموجود. وهذه المفارقة أيضا أنه يقول أنه فاز في الانتخابات، وأيضا عندما كان أوباما رئيسا وعندما كان بايدن رئيسا، ولكنه خسر الانتخابات عندما كان هو رئيسا. فبالتالي هذه الفكرة والعوامل أن الحكومة هي جزء أيضا من هذه المؤامرة أيضا، كل هذا يزيد من سخافة كل هذه الادعاءات.
1: نعم، بالانتقال إلى دكتور أسامة. دكتور أسامة، ضمن ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل هذا الخطاب، قال أن أمريكا قبل عامين كانت أشبه بكيان ميت لكنها تحظى اليوم باحترام لم تعهده. برأيك ما مدى واقعية هذا الكلام؟
0: يعني طبعا دونالد ترامب دائما يحاول أن يبني مجده عبر هدم الآخرين. كان يعني في رئاسته الأولى كان يتحدث عن الولايات المتحدة الضعيفة، الاقتصادها مستنزف تحت إدارة باراك أوباما، ثم أصبحت أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا شعاره الانتخابي. وأمريكا اليوم أكثر دولة يعني أو المغناطيس الذي يجذب الاستثمارات العالمية. ثم كان الفشل خلال مرحلة كورونا وفشلي في إدارة ملف كورونا، أين تهاوى الاقتصاد الأمريكي وتداعى. جاء جو بايدن، كان هناك تحسن، لكن مرة أخرى كان هناك نوع من لا أريد أن أقول ركود الاقتصادي، لكن تراجع في الأداء الاقتصادي. دونالد ترامب يعود مرة أخرى إلى الرئاسة. أمريكا اليوم محترم، العالم كان يضحك علينا، لكن تحت رئاسته أمريكا تخسر تحالفاتها وتفكك تحالفاتها. أمريكا لديها علاقات متوترة مع الناتو، أمريكا لديها علاقات متوترة مع الاتحاد الأوروبي، أمريكا لديها علاقات متوترة مع كندا، وأمريكا لديها علاقات متوترة مع أقرب حلفائها بريطانيا على سبيل المثال. وأمريكا وأمريكا داخليا تعيش اليوم حالة من التجاذب السياسي والاستقطاب السياسي. وأمريكا اليوم ليست محترمة كما يقول أنها محترمة. أمريكا لم تستطع اليوم تحت قيادته أن تأتي حتى بحلفائها في حرب غير مشروعة شنها على إيران، في حرب لم يكن يعني ليس لديها تأييد من مجلس الأمن الدولي، وحرب ليس هناك توافق أمريكي عليها أصلا. 60% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب. التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة كبيرة، ارتفاع نسب التضخم، ويتحدث اليوم عن التضخم أنه الأفضل، أنه أقل تضخم خلال 6 سنوات. هذا الكلام غير صحيح. اليوم هناك تضخم حقيقي في الولايات المتحدة، هناك تراجع في الأداء الاقتصادي، المواطن الأمريكي يعاني، ولذلك هناك خشية من أن يخسر الجمهوريون الانتخابات في شهر نوفمبر القادم. وهذا الخطاب يأتي ضمن هذه السردية. الجمهوريون إذا خسروا لم يخسروا لأن هناك تراجع في الأداء الاقتصادي وفشل قيادي لدى دونالد ترامب، إنما بسبب أن هناك تزوير وهناك محاولة تدخل في الانتخابات. بالمناسبة، وكما تفضل يعني الضيف الكريم السابق ضيفكم الكريم عندما قال أن دونالد ترامب ربح الانتخابات في عام 2016 وأوباما رئيسا، وربح الانتخابات في عام 2024 وبايدن رئيسا، خسر وهو رئيس. الآن هناك فرق بين محاولات التأثير على الانتخابات التي تقول الأجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا حاولتها وغير روسيا حاولتها، إيران والصين حاولوا، الكل حاول أكثر من جهة، وتفضل أيضا ضيف إسرائيل وغيرها، وبين التأثير الفعلي. هناك محاولات، وهناك هل هذه المحاولات نجحت؟ لا يوجد أي دليل أن المحاولات الروسية نجحت في إنجاح دونالد ترامب في عام 2016، ولا يوجد أي دليل أن المحاولات الصينية أفشلت دونالد ترامب كما يزعم الآن في عام 2020. فإذا محاولات التدخل موجودة، لكن التأثير الحقيقي غير موجود. والولايات المتحدة كما تفضل الضيف أيضا تتدخل في انتخابات كثيرة، لكن دونالد ترامب إلى اليوم لم يستطع أن يخرج من عقدة هزيمته في عام 2020، وهذه الهزيمة جاءت على خلفية فشله في إدارة ملف كورونا وتهاوي الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت. الآن ليس بالضرورة أن جو بايدن رئيس أفضل، يعني أنا لا أقول أنه أفضل أم أسوأ، لا أريد أن أدخل في هذه المسألة، لكن الحقيقة أن دونالد ترامب في فترة الكورونا فشل فشلا ذريعا. كان هناك يعني الولايات المتحدة كانت أكثر دولة تأثرت بكورونا، أكثر من الصين، أكثر من الهند، رغم الفارق السكاني بين الصين والولايات المتحدة، ما بين الهند والولايات المتحدة، الولايات المتحدة مات فيها أكثر من مليون مواطن أمريكي بسبب كورونا تحت إدارته الفاشلة. كل هذه الأمور كانت معطيات حاضرة، وسبب توجه الأمريكيين إلى الانتخابات عبر البريد كان بسبب فشل إدارته في التعامل مع كورونا. كان الولايات المتحدة أكثر دولة تقدما ولديها أفضل المؤسسات الطبية، كانت أكثر دولة فشلا في التعامل مع كورونا. هو لا يريد أن يعترف بذلك، عندما كان يتحدث عن العلاج بالكلور أو العلاج عبر تسليط الضوء على كورونا، كل هذه حقائق مصورة، يعني شاهدناها صوتا وصورة، لم نقرأ عنها، نحن كنا نشاهدها في بث حي ومباشر. هذا كله قاد إلى فشله في الانتخابات، لكن دونالد ترامب بسبب نرجسيته لا يستطيع أن يعترف بفشله بالانتخابات، وهو الآن يخشى أن يكرر ذات السيناريو بسبب فشله في إدارة ملف الاقتصاد وملف التضخم وملف الحرب على إيران. يعني فشل في حسم معركة مع إيران ظن أنها ستكون سهلة ستقود إلى إسقاط النظام. اليوم إيران تغلق مضيق هرمز وتخنق الاقتصاد العالمي وتؤثر على الاقتصاد الأمريكي، وهذا قد يقود إلى التأثير على نتائج الانتخابات في نوفمبر القادم، ومن ثم يريد أن يتفادى المصير الذي انتهى إليه في عام 2020، لكن ليس عبر تغيير نمط قيادته الفاشل، إنما عبر ادعاء أن الانتخابات ستكون مزيفة ومحاولة التأثير على بالانتخابات. إذا كان أحد يحاول فعلا التأثير على الانتخابات هو دونالد ترامب بالدرجة الأولى، لأنه عندما تطلب، ومراسلكم كان يتحدث عن هذه المسألة، عندما تطلب دليل على الجنسية أغلب الأمريكيين لا يملك جواز السفر، ولكن هل هذا يعني أن أن أن أن المئات عشرات الملايين كما زعم يسجلون بالانتخابات بشكل غير شرعي؟ هذا الكلام غير صحيح، هناك ضمانات وهذه الضمانات قوية، وكما قلت يعني التحقيقات تقول أنه 0.0001 يكون هناك غير مواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، هذا لا يمكن أبدا أن يؤثر على نتيجة الانتخابات، وهذه تحقيقات مستقلة دونالد ترامب لا يريد أن يعترف بها لأنه يخشى الهزيمة، ومن ثم يبني سردية أن هناك تزويرا قائما بحيث إذا خسر يعود إلى قصة وسردية عام 2020 والدراما التي عاشتها الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، بما فيها اقتحام الكونغرس الأمريكي، بما فيها الخشية على تداعي شرعية المؤسسات الأمريكية نتيجة هذه الأفعال.
1: نعم دكتور أسامة، بالانتقال إلى سيد ستيفن. سيد ستيفن، موضوع التصويت بالبريد أساسا وضع لتسهيل عملية الاشتراك في العملية الانتخابية، الآن الرئيس ترامب يطالب بإلغاء التصويت عبر البريد وحصره في نقاط في حالات المرض والإعاقة أو الخدمة العسكرية، كيف سيستقبل المواطن الأمريكي هذا التغيير إن تم؟
2: أغلب الأمريكيين يفضلون التصويت عبر البريد، غالبا ما يكون هناك صعوبة في الذهاب إلى موقع الاقتراع، في أماكن مختلفة هناك صعوبة وهناك فترات انتظار طويلة في يوم الانتخاب. يوم الانتخاب يتم غالبا خلال منتصف الأسبوع ويكون هناك وظائف والأشخاص يجب أن يذهبوا إلى عملهم، فقد يضطرون إلى الذهاب قبل ساعة العمل أو بعد ساعة العمل، وهذا صعب جدا، ولديهم أيضا الضرورة لتأمين الاحتياجات العائلية والاعتناء بالعائلة. أيضا نظام الخدمات العامة والنقل العام ليس جيدا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان هناك سيارة واحدة للعائلة قد يكون هناك صعوبة في التحرك إذا كان هناك فرد يحتاج السيارة ضمن العائلة، فبالتالي نظام الانتخاب عبر البريد هو أمر جيد. القلق الأساسي أعتقد أنه بسبب وجود الخيار في التصويت في البريد هناك نسبة أكبر من الانتخاب والأصوات، هذا يسمح لأشخاص أكثر في التصويت وهذا سوف يكون لصالح الديمقراطيين ربما. البيانات تظهر أنه في غالب الحالات مع زيادة نسبة الانتخاب وعدد الأصوات الحظ أفضل للديمقراطيين، لكن إذا انخفضت الأصوات هناك صالح أكبر للجمهوريين، فهناك قمع على عملية الانتخاب والحد من الأصوات إن كان من قبل أو عبر الحد من الأصوات عبر البريد أو ربما طلب بطاقة الهوية وإثبات الجنسية. هناك طرق مختلفة لمحاولة زيادة أرجحية الحزب الجمهوري وأن لا يكون هناك أصوات للديمقراطيين.
1: نعم، بالانتقال إلى الدكتور أسامة برشيد. دكتور أسامة، السيد ترامب هاجم في هذا الخطاب النظام الانتخابي بشكل عام، برأيك كيف ستكون ردود الفعل على هذا الهجوم؟ ألا يضعف هذا موقف النظام بشكل عام؟ وكيف سينظر المواطن أيضا الأمريكي والناخب الأمريكي إلى هذا الحديث الذي يضعف أساسا عملية الانتخابات في أكبر دولة بالعالم من حيث القوة، من حيث الاقتصاد وما إلى ذلك؟
0: يعني لا شك أنه هذا سيكون له تداعيات خطيرة، ونحن رأينا يعني جزءا منها في عام 21، مطلع 21، عندما تم اقتحام الكونغرس الأمريكي. اليوم الولايات المتحدة تعيش استقطابا أكبر مما كانت عليه في عقود سابقة. لا يعني أن الاستقطاب بدأ تحت إدارة دونالد ترامب أو أن دونالد ترامب في رئاسته الأولى هو الذي خلق هذا الاستقطاب في أمريكا، لا، هذا الاستقطاب موجود بين الحزبين منذ عقود طويلة، لكن دونالد ترامب أعطاه بعدا آخر. اليوم أصبحت شرعية المؤسسات الأمريكية محل تساؤل. الآن لنأخذ، عندما دونالد ترامب تحدث أن الانتخابات سرقت عام 21 في عام 2020، أصبح هناك شك من نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، هناك كان شك أن جو بايدن هو رئيس. أيضا عندما الديمقراطيون اتهموا الجمهوريين بأنهم اختطفوا المحكمة العليا عبر تعيينات تحت إدارة دونالد ترامب، تعيينات منع أن يقوم بها باراك أوباما عندما كان رئيسا بسبب أغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ، إذن هناك تشكيك في شرعية المحكمة العليا. واليوم عندما تعود المحكمة العليا إلى إصدار عدد من الأحكام التي وتعيد صياغة الكثير من القوانين التي استقرت، مثل قضايا الزواج المثليين، مثل ما يتعلق في مسألة الإجهاض، في كيفية الانتخابات وحقوق الولايات وغيرها، الآن هناك تشكيك ديمقراطي بشرعية المحكمة العليا، وأيضا هناك تشكيك في شرعية مجلس النواب الكونغرس الأمريكي، لأن هناك من يتهم أن الكونغرس مختطف من قبل الجمهوريين. فإذا اليوم عندما تفكك أنت شرعية المؤسسات الأمريكية، وهذا ما يفعله دونالد ترامب عبر هذا الخطاب، سواء يقصد ذلك أم لا يقصد ذلك، حينها يصبح لديك مشكلة أن هذا قد يقود إلى عنف في أمريكا، قد يقود إلى رفض انتخابات، قد يقود إلى رفض أوامر عسكرية. وهناك يعني كان تحذير من عدد من الجنرالات خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وعندما شكك في الانتخابات في عندما خسرها، وهناك كان تشكيك يعني تحذير من قبل الجنرالات خلال إدارة جو بايدن من أنه إذا كان لدينا انتخابات كما جرى في عام 2020 قد نصل إلى مرحلة انقسام المؤسسة العسكرية، أن هناك رئيس قد ينجح في الانتخابات وآخر يشكك في نجاحه ويصبح لدينا انقسام في المؤسسة العسكرية. هذه أمور كله يعني لم نصل إلى تلك المرحلة، لكن هذه التحذيرات حقيقية، قام يعني العشرات من الجنرالات السابقين الأمريكيين بنشر رسائل في مثل الواشنطن بوست وغيرها يحذرون مثل هذه السيناريوهات. ما يفعله دونالد ترامب هنا هو أنه يضع يعني تماسك النظام السياسي كله على المحك. عندما تقوم بعملية تطهير، وهم يسموها البيرج، تطهير في داخل المؤسسات السياسية، في داخل المؤسسات الاستخباراتية، في داخل المؤسسات الأمنية، بناء على الولاء لدونالد ترامب أو التوافق مع سرديته عن سرقة الانتخابات من عدمها، أنت عمليا اليوم تضعضع كل أسس النظام الديمقراطي الأمريكي وشرعية النظام السياسي الأمريكي بفروعه الثلاثة، القضائية، التنفيذية والتشريعية. وهذا يضع أمريكا أمام واقع ربما يعني يحذر منه البعض، لكن يستبعده الكثير، من أن يكون هناك نوع من الصدمات الأهلية في أمريكا. قد لا نصل إلى هناك، لكن أيضا هناك خطورة من أن نصل إلى تلك المرحلة ويصبح السادس من يناير 21 عندما تم اقتحام الكونغرس مجرد يعني تجربة كانت بسيطة لما هو أدهى وأكبر قادم. هذا الخطاب الذي يقوم به دونالد ترامب يعني لا شك أنه يشكل خطورة كبيرة على استقرار النظام السياسي الأمريكي برمته.
1: نعم دكتور أسامة. سيد ستيفن، موضوع المطالبة بإلغاء التصويت عبر البريد وكذلك إلزامية تقديم إثبات المواطنة في العملية الانتخابية، ألا يجعل هذا العملية الانتخابية صعبة في داخل الولايات المتحدة؟ هل يريد السيد ترامب، الرئيس ترامب، يعني جعل هذه العملية صعبة؟
3: Yes, again, that is very much the idea.
2: نعم، هذه الفكرة الأساسية، هو يحاول أن يخفض عدد الأصوات والمشاركة، وهذا سوف يكون لصالح الحزب الجمهوري أكثر. وكما ذكر ضيفكم الكريم، غالبية الأمريكيين ليس لديهم جواز سفر، وعدد منا لا يعلم أين تتواجد وثائق الولادة، إنها في مكان بين الوثائق في منزلي ويجب أن أمضي ساعات للبحث عنها، وهذا أيضا ينطبق على عدد كبير من الأشخاص. فنعم، هذا يعقد المسألة أكثر. كما نعلم أيضا، هناك أشخاص لديهم أسماء إسبانية أو عربية أو من خلفيات أخرى غير أوروبية سوف يستهدفون أكثر في هذا النوع من الأوضاع، وهناك أشخاص أيضا من خلفيات شرق أوسطية ومن أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الخلفيات الآسيوية، هم أيضا سوف يستهدفون وبالغالب يصوتون للحزب الديمقراطي أكثر من الحزب الجمهوري، أكثر من الأوروبيين ومن الأمريكيين. فهناك عامل من العنصرية إلى حد معين، وأنا نميت في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الستينيات كان هناك صعوبة للأشخاص السود للتصويت أيضا، لأنهم سوف يواجهون صعوبات في التسجيل أيضا ويستهدفون، وكان هناك استهداف للمجتمعات الأصغر والأقليات. ولكن ما يفعله ترامب هو سوف يؤثر بشكل كبير على القوانين العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تم تحديها من قبل تحركات المجتمع المدني في ستينيات القرن الماضي. فنعم، أعتقد أن الأمر برمته، وهذه العملية تركز على قمع الأصوات خاصة الذين قد يصوتون للديمقراطيين.
1: إذن سيد ستيفن، كيف ترى مستقبل النظام الانتخابي في الولايات المتحدة في ظل أي تغيير طرأ على هذه على هذا النظام؟
2: أعتقد أنه للموافقة على القانون كما يطالب الرئيس ترامب، الأمر سوف يتطلب 60% من المجلس من الموافقة، ويجب أن يتمكن الحزب الديمقراطي من منع ذلك. قد يحاول الرئيس ترامب أن يفرض عدد من التغييرات عبر قرارات تنفيذية ربما سوف يقوم الطعن بها ورفضها في المحاكم، ولكن لا أعتقد أنه سوف يكون ناجحا في ذلك.
1: أعتذر لضيق الوقت سيد ستيفن. من سان فرانسيسكو، أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية السيد ستيفن زونس، وكذلك من عمان الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد، شكرا جزيلا لكما. وهذه نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف جسورا ومطارا ومحطة لتوزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس ومناطق أخرى في إيران. والقيادة الوسطى الأمريكية تعلن تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة والصعود على أخرى بعد محاولتها اختراق الحصار البحري. قصف إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق جنوب لبنان. مصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية.
4: Before we begin, I'm proud to report that our country is...
1: ترامب يعلن رفع السرية عن معلومات تكشف تدخلات صينية في الانتخابات الأمريكية، ويتهم بكين القيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى. وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة توزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 9 في قصف أمريكي استهدف جسورا في بندر خمير. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما دوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر عباس، حيث أفادت وكالة تسنيم أن قصفاً استهدف برج اتصالات في المدينة نفسها. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها أحدث موجة من الضربات على إيران، مشيرة في بيان لها أنه وللليلة 6 على التوالي نفذت القوات الأمريكية غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، بالإضافة إلى استهداف القدرات البحرية. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وين ياو في الخليج في خليج عمان أمس الخميس. وأضافت أن القوات الأمريكية حولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بهجمات بطائرات مسيرة. وحدد الجيش الإيراني أن الموقع المستهدف يضم طائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الصخير بالبحرين. أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت الدولة. وفي وقت سابق حذرت الداخلية القطرية من أن مستوى التهديد مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام في الأماكن الآمنة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. أهلا بك عماد. إذن كنا نتابع خطاب الرئيس الأمريكي حول الانتخابات والنظام الانتخابي في الولايات المتحدة، ما أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي؟
1: طبعا الموضوع مهم وحساس، وهو موضوع الانتخابات الأمريكية المقبلة، انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. الموضوع الطاغي على النقاش العام الأمريكي هو من يحق له التصويت في الانتخابات. الرئيس يقول إن المواطنين فقط يحق لهم، الدستور يقول المواطنون فقط، الديمقراطيون متفقون على ذلك، لكن المشكلة أن النظام الانتخابي الأمريكي لا يجبر المصوت على إبراز ما يثبت أنه مواطن أمريكي. الرئيس يريد للمصوتين أن يبرزوا بطاقات انتخاب، عفوا، شهادات ميلاد وجوازات سفر، وهذا يعترض عليه الديمقراطيون لأنهم يعتقدون بأن كثير من الأمريكيين لا يملكون مثل هذه الإثباتات، وبالتالي سيكون الأمر ضدهم تحديدا وضد المصوتين في قواعدهم التصويتية. على هذه الخلفية الساخنة جدا في الولايات المتحدة، لأنها ستحدد مستقبل الحزب الجمهوري ومستقبل دونالد ترامب ومستقبل خليفة دونالد ترامب، سواء إن كان جيدي فانس أو ماركو روبيو أو أي اسم آخر. على هذه الخلفية جاء خطاب اليوم ليقول الرئيس الأمريكي أن هناك وثائق تم الكشف عنها في 2020، لكن الدولة العميقة كما قال أبقتها طي الكتمان. هذه الوثائق تقول بأن الصين تدخلت في الانتخابات عام 2020، وأنها انتخابات سرقت من الرئيس الأمريكي، أنهم وصلوا إلى قواعد بيانات عشرات ملايين الأمريكيين. ليس ذلك فقط، بل إن الرئيس يقول بأن 200,000 شخص صوتوا في الانتخابات في 2020 لم يكونوا مواطنين أمريكيين، وبأن النظام التصويتي الإلكتروني الأمريكي المطبق حاليا نظام وفق تقارير كشف عنها اليوم في خطاب الرئيس الأمريكي، تقارير استخبارية طبعا، هو نظام ليس آمنا من الناحية الإلكترونية وهو عرضة للاختراق. يقول الرئيس بأن هذه معلومات خطيرة على الشعب الأمريكي أن يعي خطورة الأمر، الانتخابات الديمقراطية الأمريكية مهددة ويجب أن يتحرك الأمريكيون لحماية النظام الانتخابي. سيعين فرقة خاصة، فرقة مهمات خاصة في البيت الأبيض، ستقوم بالتحقيق في الشبهات. يقول إن صحفيين تلقوا أموالا من الصين لتشويه صورته في 2020، وأن هناك تهم ستوجه لهم من قبل وزارة العدل والأف بي آي. طبعا معلومات خطيرة، الديمقراطيون كانوا يعرفون فحوى الخطاب، بعض القنوات مثل ABC MBC وCNN قاطعت الخطاب، لم تبثه على شاشاتها، قالت إنه دعاية انتخابية يهدف الرئيس الأمريكي للسيطرة على النظام الانتخابي الأمريكي. فقط للتوضيح، الانتخابات في الولايات المتحدة تدار من قبل الولايات وليس من قبل الحكومة الفيدرالية، وهناك إشاعات قوية في الولايات المتحدة ومخاوف لدى الديمقراطيين من أن الرئيس الأمريكي يريد أن يضع يده الفيدرالية على النظام الانتخابي الأمريكي ويجرد الولايات من سلطة إدارة الانتخابات، وأن هذا ربما يؤدي إلى في نهاية المطاف إلى فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في المجلسين وإدامة سلطة الجمهوريين في الحكم وتغيير شكل البلاد والتأثير على مجمل النظام الديمقراطي.
0: عماد، ما هي طبيعة الأدلة التي استخدمها الرئيس ترامب في هذا الهجوم على النظام الانتخابي في الولايات المتحدة؟
1: وثائق للCIA، هو يقول بأنها وثائق تأكد البيت الأبيض من دقتها ومن صحتها، لكنها بقيت في الأدراج لأن أطرافا داخل من سماها هو الدولة العميقة أخفت هذه المعلومات عن الشعب الأمريكي متعمدة فعل ذلك، لأنها لم تكن تريد للرئيس الأمريكي الحالي أن يصل إلى السلطة في 2020. يقول إن الصين حتى في 2016 حينما خاض أول انتخابات له حاولت أيضا تشويه سمعته وعدم محاولة عدم وصوله للسلطة. يقول بأن الصين كانت تعرف بأنه سينتهج سياسة قاسية اقتصاديا ضدها ولم تكن تريد للرئيس الحالي أن يصل للسلطة. طبعا هو يقول بأن الدولة العميقة أو كل من شارك في هذه المؤامرة بين مزدوجين سيحاسب، ستوجه له تهم من قبل الاف بي اي ووزارة العدل، تهم جرمية طبعا، لكن المهم بالنسبة له أن يجري إقرار قانوني يسمى قانون حماية أمريكا، هو موجود الآن في أروقة الكونغرس منذ أشهر لأن الشيوخ لا يريدوا تمريره، يحتاج إلى 60 صوت في مجلس الشيوخ ولم يستطع الحصول على 60 صوتا. هذا القانون المهم فيه، هذا القانون يجبر المصوتين على إبراز إثبات مواطنة، إما شهادة ميلاد أو جواز سفر. طبعا الأمر معقد لأننا يجب أن نتذكر أن 60% من المواطنين الأمريكيين، ربما أقل قليلا لكن حوالي 60% من المواطنين الأمريكيين ليس لديهم جوازات سفر، كثير من السكان الأصليين للولايات المتحدة يعيشون في أماكن نائية جدا لا يستطيعون أصلا الحصول على مثل تلك الوثائق. إذا لم يكن مع الشخص جواز سفر، القانون يقول بأنه يجب أن يبرز شهادة ميلاد، كثير من الأمريكيين ليس لديهم هذه الشهادة، لذلك هناك مخاوف حقيقية لدى الديمقراطيين من أن ملايين الأشخاص لن يكون بوسعهم التصويت إن أقر هذا القانون. هناك خشية من أن الرئيس ربما يقوم بإصدار قرار تنفيذي لإجبار الأمريكيين على إبراز مثل هذا الإثبات. هناك حديث عن أن هذا القانون أو القرار التنفيذي إن اتخذه الرئيس سيتم إسقاطه في المحاكم. الموضوع كبير ومتشعب، لكن في نهاية المطاف مسألة الانتخابات المقبلة حساسة جدا جدا للبيت الأبيض، وهو يريد ضمان السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لأن ذلك هو الضمان الوحيد ليستمر المحافظون اليمينيون في الحكم، وإلا إن خسروا هذه الانتخابات فهم يتوقعون أن يقوم الديمقراطيون بمحاولات عزل للرئيس وأن يحركوا دعاوى قضائية ضد الكثير من رموز اليمين ربما تنتهي في بعضهم خلف القضبان.
0: عماد الرواشد مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
2: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها والتي نصت على وجه التحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك.
0: الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. التفاصيل مع الزميل براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
3: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية. أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال الصيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقة، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام، في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا إذ سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرات الفايبر حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بالتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر أو استهداف الموانئ أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو $1,000,000 أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة على إضافة منصة جديدة إلى ساحة الترسانة الأمريكية، بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر.
0: في الأخبار العاجلة، الداخلية القطرية تعلن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. إذن وزارة الداخلية القطرية تعلن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، فقد أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
4: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
5: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
4: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشأن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوبي لبنان، وبحسب وسائل إعلام اللبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبية لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية ومعلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
6: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه قرب تاج مول في شارع اليرموك شمال غرب مدينة غزة. وأظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. وكذلك أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط شارع المؤسسات غرب مدينة غزة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقية غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي زيتون إثر هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مخيم البريج دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد أحدث إخلاء قصري عاجل. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
7: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
8: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، لا كنت أتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشة وحس كركعة في الحارة، بطلع ونقول يا أبو العبد بدهم يكسوا في الدار اللي جنبك، إيش فيه؟ تفاجأت في هذا الأمر، لأنه يعني أمر زي الحلم، فأنا قلت يا ريت أنا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. إحنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، إحنا بنذبح من الألف للياء، إحنا بنذبح من الشمال إلى الجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح. لما يروح مربع كامل، لما انا ما طلعتش الا في هدمت هاد، والله ما في، والله هدول اللي طالع فيهم انا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع، طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه، ولا لنا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم، ولا اي في حاجه، ايش اللي بصير هيك؟
7: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
8: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا. مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهولنا، احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله، هي اللي بنقول رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار، وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لوقت ايش بتضلوا فينا هيك، الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء، هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لا لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب، نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر. وطن، هاي وطننا.
7: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كأعراض جانبية عن القصف الإسرائيلي، وبالتالي عشرات الأسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، تلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
0: حذر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الخطر المباشر على حياة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، في ضوء المعلومات الجديدة التي تؤكد استمرار تعرضه للتعذيب والضرب والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج الطبي. وقدم المكتب مناشدة بضرورة إخراج أبو صفية من المعتقل، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها تستوجب تحركا دوليا فوريا. وشدد المكتب على أن استمرار احتجازه بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للكوادر الطبية الفلسطينية. اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبية بيت لحم بالضفة الغربية وسط إطلاق مكثف للقنابل لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 3 أصابات جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا عائلة المواطن عايد مر شرقي يطا وسرقوا منها قطيع أغنام قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 7 فلسطينيين تعرضوا لهجوم المستوطنين.
9: مش جيش.
0: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وفي البيان أشار الجيش إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية كبيرة في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وفي محور دارفور جنوب وشمال كردفان بحصيلة تجاوزت 200 آلية. حث وزراء خارجية دول مجموعة 7 والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تؤدي

0: السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق إلى مدينة الأبيض وما حولها وجميع أنحاء البلاد. ودعا الوزراء الأطراف الخارجية إلى التوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع. ويتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني بافلو يليزاروف استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
1: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
2: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
1: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
3: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
1: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
4: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
1: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
5: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية ونشر معلومات استخبارية تكشف ثغرات صادمة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية. وأضاف ترامب أن الوثائق تكشف إقدام الصين على القيام بأكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات في التاريخ عام 2020.
6: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
0: رفعت منظمات

0: منظمتان حقوقيتان أمريكيتان دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في فرض عقوبات على قضاة ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وتقول المنظمتان إن العقوبات دفعتهما إلى وقف التعاون مع المحكمة والامتناع عن تقديم مذكرات قانونية إليها خشية التعرض للملاحقة والعقوبات، معتبرتين أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي. مع مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا في ولاية لاغويرا في محاولة لانتشار جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسلنا معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
1: تواجد في منطقة كرابيدا من ولاية لاغويرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد. كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
0: رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين والمازوت في خطوة دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس، وسط مخاوف من انعكاس هذه الخطوة على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات. الزيادة الجديدة أثارت تساؤلات لدى السائقين والمواطنين بشأن أسبابها وتوقيتها.
2: كل رحلة يتجهز لها أبو خالد باتت تحمل سؤالاً واحداً: هل تغطي الأجرة ثمن البنزين؟ مع ارتفاع أسعار الوقود لم تعد الكلفة تتوقف عند خزان السيارة، وإنما تمتد إلى دخل السائق وأجرة الراكب وتكاليف التنقل داخل المدينة.
3: يعني هلأ أنا من الصبح، من الساعة 7 الصبح لهلأ أنا شاغل ب110,000، وليك الغلة موجودة 110,000. بدي فوت هلا على الكازية حط 10 لتورة بنزين، بدي حط 140,000. طيب 140,000 هدول أنا ما بدي آكل.
2: بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة، يمثل البنزين الجزء الأكبر من النفقات اليومية، وأي زيادة جديدة تضعهم أمام خيارات محدودة: العمل لساعات أطول أو رفع الأجرة أو القبول بدخل أقل. وفي محطات الوقود ظهرت التسعيرة الجديدة مع بدء تطبيقها فعليا.
4: الأسعار ما لها علاقة، الأسعار عالمية، سوق عالمي، هذا سوق الدولار العالمي. يعني من وقت ما اللهم صل على سيدنا محمد صار النظام الجديد حطوه على الدولار، صار اسمه سوق عالمي. بيرتفع السوق العالمي بيرفعه، بينزل السوق العالمي بينزل، ما له علاقة يعني الأسعار بهاي.
2: لكن تغير الأسعار العالمية لا يبقى محصورا داخل محطات الوقود، فالبنزين والمازوت يدخلان في كلفة النقل والإنتاج وتشغيل المنشآت، ما يعني أن الزيادة قد تنتقل تدريجيا إلى أجور الشحن وأسعار المواد الغذائية والخدمات ووسائل النقل.
5: النفط بشكل عام يدخل بحدود 500,000 سلعة، فبالتالي مستلزمات الإنتاج والموارد الوسيطة سيرتفع أسعارها، وإن بنسب هامشية نسبة 10%، ولكن بالمجمل ستؤثر مع كلفة النقل على الأسعار بشكل عام بسوريا، ونأمل أن يكون هذا الأمر خاطئ.
2: القلق الأكبر يرتبط بسرعة انتقال هذه الكلفة إلى الأسواق في ظل محدودية الدخل وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
6: من هنا يبدأ أثر الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على خزانات المركبات، بل يمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات ويطاول مختلف مفاصل الاقتصاد السوري. تتحمل الأسر السورية انعكاساته المباشرة بتراجع قدرتها الشرائية وارتفاع فاتورة المعيشة. تحت المصطفى، التلفزيون العربي، دمشق.
0: وفي الأخبار العاجلة، وزارة الداخلية القطرية تعلن أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. إذن وزارة الداخلية القطرية تعلن أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفش سابق للمرض الفتاك، في وقت أعلنت فيه أوغندا خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى.
7: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية. تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
8: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة، وللمقارنة استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
7: هذه الأعداد التي تحدث عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تجعل هذا الانتشار ثالث أكبر تفش مسجل للفيروس حتى الآن. أما بؤرته الأخطر في الكونغو فما زالت مقاطعة إيتوري، فيها تكتشف أكثر من 80% من الإصابات الجديدة، والأكثر تعقيداً أنها تعود لأشخاص غير مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين. أما عن النوع السائد حالياً من إيبولا فهو بوندي بوغيو، الأخير لا يتوفر له لقاح أو علاج معتمد، ومع ذلك فإن معدلات الوفيات بسببه أقل ب 35% مقارنة بسلالة زائير التي بلغت نسبة الوفيات بسببها 70%. الوضع حرج جدا في الكونغو، فتفشي المرض يتزامن مع أوضاع أمنية متدهورة تغذيها نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش والجماعات المسلحة، فضلا عن أخرى فردية قد يشنها الأهالي، وتلك آخرها هجوم نفذ على مستشفى يقع في إيتوري نتج عنه فرار مرضى مصابين بإيبولا وعاملين في الطوارئ، ليسجل على أنه انتكاسة لجهود احتواء المرض. وبمحاذاة الكونغو حيث أوغندا التي لم تسجل سوى حالات قليلة، هناك ترد أخبار سارة. وزارة الصحة الأوغندية تعلن خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى، في خطوة تمثل نجاحا في احتواء تفشي المرض القاتل رسميا، في حال أتمت أوغندا 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة وفقا لتوجيهات الصحة العالمية.
0: وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد الخميس في الرباط. اتفاقيات شملت بمجالات النقل والطاقة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، وتفتح مسار العلاقات الثنائية بين البلدين على مرحلة جديدة.
9: الرباط وباريس تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك. وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
10: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد، إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
9: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين. فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاما في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس، عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
11: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
9: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
4: من الرباط رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الهدف من الزيارة التي يجريها لألمانيا هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مشيرا إلى قرب انطلاق ممر جديد لنقل غاز الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا ضمن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.
12: إذن زيارتنا كانت ربما لتعزيز بعض العلاقات الاقتصادية أمنية سياسية مع جمهورية ألمانيا الصديقة، التي سترى عن قريب إن شاء الله انطلاق ممر جديد للغاز هيدروجين وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كهرباء وغيرها. وإحنا سعداء بهذا القرار اللي خدته ألمانيا، قد خذينا مع بعض فيه مشاريع كبيرة حاليا تدار تنجز في الجزائر بأيادي ألمانية. تواجد الشركة الألمانية أصبح يزداد تقريبا سنويا في الجزائر.
0: قال جهاز الحماية المدنية الجزائري إن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية الشرقية العاصمة بلغت 11 وفاة.
13: خلفي هنا مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية الشرقية العاصمة الجزائر، حيث لا تزال أثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بادية على المكان في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات هذه الفاجعة وظروف وقوعها. خلف هذه الجدران وخلف هذه النوافذ التي يعلوها أو تعلوها قضبان حديدية كانت فرق الإنقاذ تخوض سباقا مع الزمن للوصول إلى العالقين داخل المؤسسة في مشاهد يقول شهود عيان إنها كانت من بين الأصعب والأكثر قسوة، وتظهر أثار التدخل على المكان حجم الجهود التي بذلت من أجل إلجاء المقيمين والسيطرة على النيران. أما الآن فقد فرض طوق أمني على محيط المؤسسة في وقت يواصل فيه محققو الشرطة العلمية ومصالح الأمن جمع معطيات ورفع الآثار ومعاينة الموقع في إطار تحقيق فتح لتحديد أسباب هذا الحريق والملابسات المحيطة به. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
0: تستعيد كوبا الكهرباء تدريجيا بعد ثالث انقطاع شامل للتيار خلال أقل من 10 أيام، وذلك في ظل استمرار الحصار الأمريكي. ويواجه المزارعون الكوبيون أزمة خانقة بسبب شح الوقود وانقطاع الكهرباء، ما أدى إلى تلف جزء من محاصيلهم.
14: على وقع خطوات الثيران يعود الزمن إلى الوراء في كوبا. هنا في مزرعة فينكا بوغنبيلا غرب هافانا تقف المركبة الحمراء بلا حراك، هدية حكومية كانت لكفاءة المزارع ألكسندر كيسيدا قبل سنوات، واليوم تحولت إلى قطعة صامتة. قبل عقد من الزمن تغير كل شيء. خلال فترة الانفتاح بين هافانا وواشنطن تحولت هذه الأرض التي كانت مكبا للنفايات إلى مزرعة نموذجية. العقوبات الأمريكية الجديدة وأزمة الوقود الخانقة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة دفعته إلى العودة إلى المحاريث القديمة.
15: أستطيع أن أقطع مسافة قصيرة على ظهر الحصان وأحمل بعض الطعام، لكن لا يمكننا نقل كميات الطعام لمسافات أبعد من نطاق الأسواق دون مركبة.
14: في مقاطعة أرتميسا سلة الغذاء الرئيسية للعاصمة لم تعد المشكلة في الأرض بل في القدرة على زراعتها. المزارعون يشكون نقص البذور والأسمدة والوقود وانقطاع الكهرباء الذي يعطل مضخات الري ويوقف الإنتاج. في المدن الأزمة أشد قسوة. للمرة الثالثة خلال أقل من 10 أيام ظلام كامل في كوبا. شوارع هافانا استبدلت بالأضواء الشموع والمولدات لمواجهة انقطاع التيار. بعض الأحياء بقيت أكثر من 24 ساعة بلا كهرباء. الحكومة الكوبية وصفت ما يحدث بأنه حالة حرب، فالحصار الأمريكي أدى إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. في بلد يزداد ظلاما يوما بعد يوم، لم تعد المعركة من أجل الزراعة فقط بل من أجل البقاء وسط خشية من حصار أمريكي أوسع.
0: وفي الأخبار العاجلة، الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف بالمسيرات مواقع القوات ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في الكويت. إذن الجيش الإيراني في خبر عاجل يعلن استهدافه بالمسيرات مواقع القوات ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في الكويت. وهذه الصور المتعلقة بالجيش الإيراني. والآن إلى عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تتابعون مع الزميل محمد غملوش. إلى اللقاء.
16: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب ستيفن إيرلانجر عن تورط الولايات المتحدة في حرب أبدية جديدة، أن ترامب خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء الحروب لا إشعالها وعدم التورط أبدا في حرب لا نهاية لها، فضلا عن حرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإنه يخاطر الآن بفعل ذلك في إيران. ويعتبر الكاتب أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تحقيق أهداف ترامب المعلنة بتغيير النظام أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بينما أوجدت الحرب مشكلة جديدة تبدو مستعصية تتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يجد نفسه محاصرا بعد أن عاد للحرب وانهار وقف إطلاق النار وأغلق المضيق، خاصة أن مذكرة التفاهم التي قال إنها تحقق كل أهداف واشنطن أصبحت بلا فائدة. ويعتقد الكاتب أن إيران على عكس فيتنام أو العراق أو أفغانستان تستطيع أن تلحق ضررا اقتصاديا بالولايات المتحدة من خلال منع الوصول إلى مضيق هرمز، ما يضع الولايات المتحدة في دوامة حرب لن تنتهي أثرها قريبا. ونقرأ في مجلة إيكونومست البريطانية مقالا حول الورطة التي يجد فيها ترامب نفسه بسبب إيران، أن رسالة المستخلصة من تصاعد القتال خلال الأسبوع الماضي هي أن المال وحده لا يكفي إيران، وأن من يسيطرون على النظام حاليا يريدون أكثر من الأموال المجمدة، بل يبحثون عن الانتقام والسيطرة على مضيق هرمز والهيمنة الإقليمية. وتلفت المجلة إلى أن المناوشات الحالية في المضيق لم تصل إلى حد يمكن وصفه بأنه حرب رسمية بين الطرفين، لكنها تعطي تأكيدا واضحا على أن المحادثات والمساحة الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن بتحقيق أي تقدم. وتؤكد المجلة أن كل التطورات تشير بوضوح إلى أن ترامب لا يملك خطة، حيث يعكس تصريحه بأن أمريكا ستبدأ بفرض رسوم على السفن في المضيق تعكس تخبطا واضحا وغيابا تاما للرؤية. وترى المجلة أن ترامب ارتكب خطأ فادحا ببدء هذه الحرب، ومهما حاول التملص من المسؤولية فليس أمامه الآن خيار سوى الاستمرار، لأن السماح لإيران بتحقيق أهدافها وسيادتها على المضيق يعني أن سنوات من المساعي الأمريكية لتثبيت نفسها في المنطقة تذهب سدى. إلى موقع ذا هيل الأمريكي، ونقرأ فيه مقال كولين مين حول تبعات العودة الأمريكية لحرب شاملة ضد إيران، وأن التقرير الصادر من واشنطن تشير إلى أن الرئيس يفكر في العودة إلى حرب شاملة ضد إيران في سعيه لكسر الجمود في مضيق هرمز، لكن المخاطر أمام تلك العودة قد توقف طموحاته العسكرية. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما يقرب من 50% من مخزونها من صواريخ باتريوت منذ بدء الحرب، ما يعني أن حربا شاملة ستزيد من المخاوف من أن الولايات المتحدة تقوض استعدادها لمواجهة التهديدات الأخرى. ويعتبر الكاتب أن ترامب تعلم بالطريقة الصعبة مدى تأثير سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز بالنسبة للطاقة العالمية، وهو يدرك أن أغلاقه مجددا وانعكاس الأسعار على الأمريكيين سيهددان مستقبله السياسي في الانتخابات. ويعتقد الكاتب أن تبعات التصعيد الإيراني ضد دول الخليج العربي والمنطقة وضعف الدفاع الأمريكي عن تلك الدول تمثلان أسبابا أخرى تمنع الرئيس الأمريكي من التهور وشن حرب شاملة تدفع إيران لتوسيع الحرب. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلطت آني كارني الضوء على الانقسام الواضح في واشنطن حول استمرار الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، أن مجلس النواب رفض إجراء لإلغاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكن ما يقرب من نصف الديمقراطيين أيدوا هذه الخطوة، ما يعكس تحولا دراماتيكيا داخل الحزب بعيدا عن عقود من الدعم المطلق لتل أبيب. وتعتبر الكاتبة أن العدد الكبير للديمقراطيين الذين صوتوا لإلغاء المساعدات يعد أحدث دليل على وجود انقسام كبير داخل الحزب حول دعم إسرائيل وسط موجة عداء متزايدة في صفوفه تجاه إسرائيل وسياستها في حرب غزة. وتلفت الكاتبة إلى أن المصوتين لصالح القرار يرون أن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة لتسجيل معارضتهم لأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان، ورغبتهم في تغيير جذري في مسار علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. وتشير الكاتبة إلى أن التصويت يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للعودة للعمليات القتالية ضد إيران في حرب دخلتها واشنطن بسبب إسرائيل ولا تعرف كيف تنهيها أو تخرج منها بأقل الأضرار.
17: ساعة جديدة، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إتمام موجة من الغارات على إيران، قتلى في قصف أمريكي استهدف جسورا ومطارا ومحطة سكك حديدية في محافظة هرمزجان ومناطق أخرى في إيران. طهران تستهدف دولا خليجية في المنطقة. قصف إسرائيلي وأحراق منازل في مناطق جنوبي لبنان، جدل بشأن المناطق التي سينتشر فيها الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، تفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. ترامب يعلن رفع السرية عن معلومات تكشف تدخلات صينية في الانتخابات الأمريكية، ويتهم بكين قيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ.

نبدأ هذه الساعة الإخبارية بالتطورات في إيران، وننوه إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الداخلية القطرية تقول زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. إذن تقول وزارة الداخلية القطرية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. بطبيعة الحال منذ قليل كان هناك إنذار من وزارة الداخلية القطرية بوجود تهديد أمني. كذلك تقول وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة مستمرة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف البلاد. تقول إذن وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة مستمرة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف البلاد. هذا بطبيعة الحال يرتبط بمسار التطورات والأخبار العاجلة التي تابعناها منذ ساعات الفجر الأولى حتى الآن. كذلك في إيران أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها أحدث موجة من الضربات على إيران، مشيرة في بيان لها أنها والليلة السادسة على التوالي نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، إضافة إلى استهداف القدرات البحرية وفق قولها.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وينياو في خليج عمان أمس الخميس. وأضافة أن القوات الأمريكية حولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر.

0: في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى، وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان عقب دوي انفجار في مدينة تشابهار الساحلية جنوبية إيران جراء الغارات الأمريكية. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة توزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 9 في قصف أمريكي استهدف جسورا في بندر خمير. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، دوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر عباس، إذا أفادت وكالة التسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة نفسها. أعلن الجيش الإيراني استهدافه مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بهجمات بطائرات مسيرة. وحدد الجيش الإيراني أن الموقع المستهدف يضم طائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة صخير بالبحرين. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل في إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. كانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت الدولة. انضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. عماد أهلا بك. إذا تصعيد تزداد وتيرته في المنطقة عماد، هجمات متبادلة، ما الذي يصدر أمريكيا بخصوص المسار الحالي وما إذا كان هناك أي خروقات دبلوماسية؟
1: البيت الأبيض يقول بأن الرئيس الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد إيران وهي تقصف السفن في المضيق. هناك واضح انقسام أو على الأقل افتراق في الآراء حول ما يجري. سمعنا اليوم من الناطقة باسم البيت الأبيض حديثا عن أن الإيرانيين كاذبون، لا يمكن الوثوق بهم، أنهم مجموعة من الرعاع حسب ما وصفتهم، وأن الرئيس أدرك بأن الحديث إليهم ليس منه طائل. فيما سمعنا من جدي فانس حديثا مختلفا على في لقائه مع البودكاست المشهور جو روغن، سمعناه يقول بأنه يستغرب من أولئك الأمريكيين الذين يقولون بأن لا جدوى من الحديث للإيرانيين، إنه يعتقد أن المفاوضات هي الحل في نهاية المطاف لفتح المضيق. جدي فانس يعتقد بأن السؤال المركزي اليوم هو فتح المضيق بالدرجة الأولى ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي. طبعا التسريبات تقول بأن الرئيس لديه خياران للذهاب نحو تحقيق هذه الغاية. الأول هو استخدام القصف الجوي المكثف لإجبار الإيرانيين على الخضوع وفتح المضيق دون شروط، والخيار الثاني هو أن يذهب باتجاه العمل البري. بعض المصادر تقول بأنه يميل نحو هذا الخيار كلما زاد إحباطه من التفاهم مع الإيرانيين، لكنه يخشى من أن هذا الخيار ربما لن يؤدي لأي من النتائج التي يتوخاها. الرئيس الأمريكي أيضا والقيادة العسكرية تدرك بأن الإيرانيين لديهم على الأقل 190 ألف مقاتل في الحرس الثوري مدربون على هذا النوع من العمليات. إن قرر الرئيس الذهاب باتجاه الخيار البري، هذا سيضع الجنود الأمريكيين الذين سيتواجدون على السواحل الإيرانية المطلة على المضيق سيضعهم في عين العاصفة، سيصبحون أهدافا للهجمات من العمق الإيراني. اليوم كان لافتا على الأقل فيما قرأته وسائل الإعلام الأمريكية بأن الضربات الأمريكية بدأت تتوسع قليلا، لم تعد تلتزم بالأهداف السابقة. صحيح أننا لم نصل لمرحلة قصف في داخل طهران في العمق الإيراني كما كان الحال في بداية الحرب، لكن هناك مخاوف من أن الرئيس ربما يلجأ في لحظة ما للخيار البري. هو نفى أو رفض التعليق على هذا الأمر حينما سئل يوم أمس من فوكس نيوز فيما إذا كان ربما يذهب باتجاه السيطرة على خرج، قال بأنه حتى لو فكر في ذلك فلن يطلع وسائل الإعلام على الأمر، وأنه يغير رأيه في كل لحظة، وأن هذا الخيار موجود على قائمة خياراته لكنه ليس على رأس القائمة. حتى الآن هناك واضح تياران داخل الإدارة، تيار يمثله بشكل أساسي جيدي فانس يرى بعدم التوسع في الحرب لأن ذلك يهدد بسيناريو العراق وسيناريو أفغانستان، وقد قال ذلك في لقائه الذي أشرت له حينما قال بأنه الحرب على إيران أو من يريدون الحرب على إيران أن تكون مفتوحة عليهم أن يدركوا بأن ذلك سيؤدي لموجة هجرة كبيرة من إيران إلى أوروبا، وأن هذا السيناريو في نهاية المطاف لن يختلف عن السيناريو في العراق، لذلك هو ليس متحمس لهذا الأمر واضح جدا. داخل الإدارة للآن ليس هناك رؤية واضحة تشارك الإدارة مع عموم الرأي العام الأمريكي. الرئيس يحتفظ في كل الخيارات في ذهنه، لا يطلع وسائل الإعلام ولا المراقبين على ما يفكر فيه، والبعض يقول بأنه ربما يريد للحال هذا أن يستمر دون الذهاب نحو حرب واسعة رغم الضغط الإسرائيلي، لأنه يريد أن يعبر نحو الانتخابات النصفية بسلام، لكن طبعا هناك ضغط إسرائيلي يريد منه أن يوسع العملية وأن ينهيها عوض أن يستمر في هذه الحالة من تبادل إطلاق النار مع الإيرانيين التي تؤدي في النهاية إلى تخفيف الحركة في مضيق هرمز وترفع أسعار النفط بعكس ما يريده الرئيس، وهي بالفعل ارتفعت اليوم خام برنت وصل إلى حوالي 85 دولار ارتفاعا من حوالي 69 دولار حينما أعلنت المذكرة، وهذا يقلق كثير من المراقبين من أن الأسعار ستواصل ارتفاعها، بالتالي الاستراتيجية أو التكتيك الأمريكي الحالي ربما ليس نافعا.
0: شكرا جزيلا لك عماد. سننوه إلى هذا الخبر العاجل لأن تلفزيوننا الإيراني الآن يقول دوي 3 انفجارات في مدينة تشابهار جنوبية البلاد. إذن يقول التلفزيون الإيراني الآن دوي 3 انفجارات في مدينة تشابهار جنوب شرقي البلاد. يبدو أن هناك ضربات جديدة، لا يعرف على وجه اليقين حتى اللحظة ما إذا كانت الولايات المتحدة هي من يشن هذه الضربات بطبيعة الحال، لأن القيادة المركزية قيادة الوسطى تحدثت عن إتمام جولة جديدة من الضربات، ولكن رأينا أيضا بالأمس ضربات حصلت ما بعد إعلان سنتكوم عن إتمام موجة من الهجمات على إيران، والآن مدينة تشابهار تشهد دوي عدد من الانفجارات بحسب ما يؤكد التلفزيون الإيراني. تتركز الضربات على المدن الجنوبية الشرقية تحديدا تلك المحاذية لمضيق هرمز. نتحدث أكثر عن هذه التطورات مع عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق الذي ينضم إلينا من طهران. سيد خميار أهلا بك. الولايات المتحدة تستهدف الجسور البنية التحتية التي كانت خارج إطار الاستهداف حتى اللحظة أقله خلال جولة التصعيد هذه، ما المتوقع؟
2: تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة نعم تستهدف، وفي نفس الوقت تؤكد بأنها ملتزمة ما زالت بمذكرة التفاهم، وهذا الاستهداف هذه الاستهدافات تأتي بمرونة إن صح التعبير أو تحت السيطرة والسقف، وتشمل المنطقة الساحلية للمضيق حتى لا تستفز طهران بشكل مفاجئ، لكن هذه الأمور أصبحت لا يطاق، وهذا الأمر أصبح غير قابل للاستقرار بهذا الشكل، لذلك وغير قابل للاستمرار أصلا. لذلك أنا أصور هناك نوع من الاستعدادات الإيرانية والمفاجآت ستحدث قريبا أتصور، وهذا ما نقرأه من خلال الشارع الإيراني الذي بدأ يضغط بقوة على المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني بعدم إبداء أي مرونة وبالمواجهة وحتى الخروج من المفاوضات. وهذا ما يحرج عن المفاوض الإيراني، ولكنه في نفس الوقت يهيئ شيئا ما لتكون الردود رادعة. صحيح أن هذه الضربات لا تؤثر بشكل أساسي على البقاء على المضيق والتصرف بما تريده طهران، لأن هناك نقاط متعددة في الجغرافيا الإيرانية قابلة لكنترول المضيق، ولكن في نفس الوقت قتل المدنيين في هذه الانتهاكات وفي هذه الاستفزازات والضربات لا يمكن أحد أن ينساها. هناك الجنوب الإيراني، لدى الإيرانيين لها رمزية خاصة تاريخيا، ولذلك نشاهد بأن هناك نوع من التضامن الكبير إعلاميا وشعبيا ورسميا مع أهالي الجنوب الإيراني، وهناك دعوات للانتقام ودخول المعترك بقوة. وفي نفس الوقت هناك كما قلت أكثر ما نسمعه هنا من خلال الاجتماعات الليلية للشعب الإيراني في الساحات والميادين هو إنهاء هذا التفاوض الذي لا يجدي شيئا ولا يجدي نفعا للإيرانيين.
0: طب سيد خميار، يعني الآن مع المشهدية الحالية، هل ما زالت سردية ما يمكن تسميته بتيار عباس عرقشي وقالباف يعني واقعية في إيران؟ الجسور تستهدف، محطات كهرباء، حتى سكك حديدية. من الواضح أن الولايات المتحدة تقول لإيران لن نقبل بمضيق هرمز إيراني.
2: هذا كما أقول بالتأكيد يعني يرفع صوت المعارضة الإيرانية للمفاوضات أكثر من أي وقت مضى، وهذه الأصوات التي كانت عالية ولكنها في نفس الوقت كانت من ناحية الحجم كانت صغيرة جدا، ولكن الآن أصبحت هذه الأصوات عالية وكذلك من ناحية الحجم كبيرة جدا، وتضع المفاوض الإيراني في وضع لا يحسد عليه، وهذا ربما سيؤدي إلى تأثير سلبي على المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكية وعلى القوات العسكرية الأمريكية التي في النهاية ستواجه بشكل كبير بسبب هذا الضغط من قبل قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني. وفي نفس الوقت أتصور لا أحد يستطيع أن يتفاوض تحت النار، ولن يتجرأ أحد في إيران أن يقبل الشروط الأمريكية وأن ينسحب من هذه من الميدان بشكل عام. لذلك مهما كانت الأسماء عالية وكبيرة، عندما تستهدف إيران بهذه الطريقة وتستمر هذه الانتهاكات، سيكون الشعب الإيراني أكثر حرصا على الدفاع، وسيؤثر بشكل أكثر من ذي قبل على
0: طيب الآن عندما نتحدث عن
2: المفاوض
0: أيضا،
2: الإيراني.
0: إذا كنت تسمعني سيد خميار، عندما نتحدث عن حرص إيران على مسألة الحفاظ على التوازن بين الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي، بالنسبة للداخل الإيراني اليوم، الشارع الإيراني، المواطن الإيراني، مع مراقبته للأحداث الحالية، أي المسارات يبدو الأكثر قبولا إيرانيا؟ هل ما تبناه المرشد بالقول أنه لا يريد ورفض مذكرة التفاهم، أم لا؟ ما زال هناك الشعب الإيراني يقول أن الخيار الدبلوماسي والتفاوض هو الأجدر والأنجع.
2: نعم، سؤال مهم للغاية. يعني التشدد الأمريكي، هذه الانتهاكات الأمريكية، و يعني العدوان المستمر، وخاصة لمنطقة الجنوب الإيرانية التي قلت بأنها لها مكانة خاصة عند الإيرانيين لأسباب تاريخية، وخاصة ما يتعلق في الغزوات الخارجية السابقة والحرب التي فرضت على هذه المنطقة، أي حرب النظام البائد في العراق لمدة 8 سنوات، والملاحم التي أبدها أهالي الجنوب الإيراني، كل هذا أصبح يعطي نوع من التعاطف الإيراني تجاه هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، استمرارية العدوان بهذا الشكل واستهدافه لمناطق أخرى، وخاصة البنى التحتية، الجسور، هذه نقطة مهمة للغاية، الكهرباء والمياه، وهناك عشرات من الضحايا، هذا يؤجج الشارع الإيراني، وهذا يبرر الموقف الشعبي الذي يطالب بإنهاء المفاوضات واللجوء إلى الحل الميداني والمواجهة العسكرية. أنا أتصور، نعم، هذا هو الآن الميدان، عفوا، هذه الساحات وهذه الميادين والشوارع في العاصمة طهران ليلة أمس والمدن الأخرى، كلها كانت تطالب بالمواجهة، وهذا الصوت الغالب هو المواجهة في الميدان، بدل التفاوض، أصبح التفاوض أقل مطلبا من قبل الإيرانيين، وهناك فارق كبير من يطالب بين استمرار المفاوضات وبين من يطالب المواجهة والمقاومة وردع العدوان في الميدان.
0: لماذا تحيد حتى اللحظة إيران إسرائيل ويعني تستهدف دول جوارها، بينما يعني أصل المصيبة هي ما جرته إسرائيل على المنطقة؟
2: نعم، إيران قالتها وعندها تكرر دائما بأن النقاط التي تستهدف منها الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران، هذه تعتبر نقاط مشروعة دوليا للرد عليها. لذلك حتى صدر بيان يوم أمس يؤكد بأن حسب القانون الدولي من حق إيران أن تستهدف المناطق التي تستهدف بها في أثناء الحرب وإن كانت خارج الحدود. هذه قراءة إيرانية لما يحدث ولمبررات التي مبررات تشرع المبررات التي تراها طهران ضرورية للمقاومة ولردعها. أنا أتصور إذا ما تقدمت إسرائيل بنوع من الحرب والهجوم والتعاون الأمريكي بصورة ميدانية، ستكون الردود الإيرانية شاملة، وستقع كثير من تلك النقاط في قائمة الأهداف الإيرانية. يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث. بالتأكيد ما حدث في من مواقف متباينة وشرخ في العلاقات الإيرانية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، هذا محل ترحيب طهران وتعطيها شرعية المواجهة، لأنها كانت تقول دائما بأن الإسرائيليين هم الذين يحرضون الشارع الأمريكي والقيادة الأمريكية، وهذه نقطة تعتبر إيجابية بشدة ولصالح الإيرانيين سواء على الصعيد
0: طيب،
2: الرسمي أو الشعبي.
0: أنوه إلى هذا الخبر العاجل قبل أن نستكمل نقاشنا. وكالة الأنباء الإيرانية تقول مقتل 7 في هجمات أمريكية على جسور جنوبية البلاد. إذا تؤكد الآن وكالة الأنباء الإيرانية مقتل 7 أشخاص في هجمات أمريكية على جسور جنوبية البلاد. سيد خميار، هذا تطور بالغ الأهمية، يعني ألا تخشى إيران بأن يمتد استهداف البنية التحتية إلى مناطق أخرى وأن يكون على غفلة فجأة تستيقظ إيران على خسارة جزء من بنيتها التحتية؟
2: يعني نأمل أن لا تؤدي الأمور إلى استمراريتها بهذا الشكل، لأنه هناك مطالبات كثيرة وهناك مواقف أصبحت أكثر وضوحا ونداءات تطلب من المسؤولين الإيرانيين والحرس الثوري والجيش الإيراني أن يواجه هذه الحملات والانتهاكات والضربات واستهداف مواقع الطاقة والبنى التحتية والجسور والكهرباء والمياه، إلى ردود على قاعدة الند بالند وقاعدة السن بالسن. ولذلك كانت مطالبات بالاسم أن يستهدف بعض الجسور الكبيرة في المنطقة، سواء الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية والجسر الذي له أهمية قصوى في مناطق مختلفة من المنطقة. وأتصور إذا استمرت الأمور إلى هذه الدرجة ستكون هناك استهدافات للجسور والبنى التحتية التي تعتبرها طهران هي في خدمة المعتدي، وهي تسهل له الضربات الإيرانيين، وهذا ربما يكون المبرر لدخول مرحلة جديدة من الحرب، ومرحلة ربما ستغير المعادلات الحالية بشكل كبير.
0: سيد خميار، الآن يقول وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، يتحدث في سياق تطور الأحداث الحالية، يقول إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. هذه السردية الأمريكية المستمرة كانت على لسان الرئيس الأمريكي وهي الآن على لسان وزير حربه ومن صقور الذي يرغب في استكمال الحرب. يعني هل هذه التصريحات تلقى صدى إيرانيا؟
2: يعني وزير خارجي وزير الحرب الأمريكية هو معروف بعدائه لإيران وللحضارة الإيرانية وللثقافة الإيرانية وللمجتمع الإيراني، وما كنا نسمعه منذ بدايات الحرب كانت هذه المواقف هي عدائية بامتياز، لن نسمعها من أي شخصية أمريكية أخرى. ولذلك أمر بديهي وواضح، لكن من يسيطر على المنطقة وعلى المضيق، هذه السيطرة وعدمها ليست ممكن قراءتها من خلال خطابات ومن خلال مؤتمرات صحفية بقدر ما ممكن قراءتها على الواقع وعلى الأرض. الواقع والأرض تشير بأن لا، يعني الإيرانيين مسيطرون على هذا المضيق، وأكبر دليل هو التوقف الكبير في حركة مرور السفن في هذه المنطقة برغم من الدعوة الأمريكية المكررة لشركات التأمين وللدول ولأصحاب هذه السفن باستمرار المرور وبعدم التريث، وهذا يدل ولن تكون هناك نتيجة، وهذا يدل بأن نعم السيطرة الإيرانية مستمرة والدعوات الأمريكية لا ترى من يصغي إليها.
0: شكرا جزيلا لك عباس خميار، الدبلوماسية الإيرانية السابق، كنت معنا من طهران. الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. التفاصيل مع براء محمد من خلال الشاشة التفاعلية.
3: سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية. أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال صيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقة، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا إذ سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرات الفايبر حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية، فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بالتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في

0: بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر.
1: قال فتح بلول مدير الوكالة الدولية للطاقة أنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران قريبا لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فعلى العالم أن يقلق بشأن أمن الطاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطي الفوقة جنوبية لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
2: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوي وبرج قلاوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
1: إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. أظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. أفادت مصادر طبية بوقوع إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في محيط شارع المؤسسات غربية مدينة غزة. في مخيم البريج، دمرت طائرة الاحتلال مربعا سكنيا بعد أحدث إخلاء قصري عاجل. رصدت كاميرا التلفزيون العربية المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
3: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم.

0: أدوا صباحاً لأنهم لا يملكون بديلاً، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
1: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، لا كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار وهيك، سمعت حس دوشة وحس كركعة في الحارة، بطلع وانا بقول يا ابو العبد بدهم يقصوا في الدار اللي جنبك، ايش فيه؟ تفاجأت في هذا الامر لانه يعني امر زي الحلم، فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف للياء، احنا بنذبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح. لما يروح مربع كامل، لما انا ما طلعتش الا في هدمت هذا، والله ما في، والله هذول اللي طالع فيهم انا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقاب الجماعي اللي بصير؟ الا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه ولا لنا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه، ايش اللي بصير هيك؟
0: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
1: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا. مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهولنا، احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله، هي اللي بنجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار، وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لو وقت ايش بتضلوا فينا هيك، الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء، هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لا لو رايحين احنا رايحين للمجور، رايحين للصائب، نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ وش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقعد دار وطن، هاي وطننا.
0: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كأعراض جانبية عن القصف الإسرائيلي، وبالتالي عشرات الأسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
2: حذر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الخطر المباشر على حياة الطبيب المعتقل حسام أبو صفي في ضوء المعلومات الجديدة التي تؤكد استمرار تعرضه للتعذيب والضرب والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج. قدم المكتب مناشدة بضرورة إخراج أبو صفي من المعتقل، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها تستوجب تحركا دوليا فوريا. وشدد المكتب على أن استمرار احتجازه بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للكوادر الطبية الفلسطينية. وطالبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفي ونقله من الحبس الانفرادي ومن مركز الاحتجاز السري ريثما يفرج عنه، وطالبت بإخضاعه إلى فحص طبي وقانوني مستقل ونزيه. وأفادت المنظمة أنه خلال زيارة أخرى لمركز احتجاز راكفيت تحت الأرض، أفاد الدكتور أبو صفي بتعرضه للضرب من جديد على أيدي حراس السجن، وأنه محتجز منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وفي البيان أشار الجيش إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية كبيرة في ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وفي محور دارفور جنوب شمال كردفان بحصيلة تجاوزت 200 آلية. حث وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في الأبيض. وفي بيان مشترك أعربت هذه الدول عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليمي كردفان ودارفور وفي ولاية النيل الأزرق بالسودان. طلب البيان قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات بسرعة ومن دون عوائق إلى الأبيض. ودعا الوزراء الأطراف الخارجية للتوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع. يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. أشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
3: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
4: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
3: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
5: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
3: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
6: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
3: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
2: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف. رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عملية إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا في ولاية لاغوايرا في محاولة لانتشال جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسلنا معاذ موسى رصد عملية إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
7: نتواجد في منطقة كرابييدا من ولاية لاغوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغوايرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لا غويرا.
2: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك، في وقت أعلنت فيه أوغندا خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى.
6: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية، تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
8: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة، وللمقارنة استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
6: هذه الأعداد التي تحدث عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تجعل هذا الانتشار ثالث أكبر تفشي مسجل للفيروس حتى الآن. أما بؤرته الأخطر في الكونغو فما زالت مقاطعة إيتوري، فيها تكتشف أكثر من 80% من الإصابات الجديدة، والأكثر تعقيدا أنها تعود لأشخاص غير مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين. أما عن النوع السائد حاليا من إيبولا فهو بوندي بوغيو، الأخير لا يتوفر له لقاح أو علاج معتمد، ومع ذلك فإن معدلات الوفيات بسببه أقل ب 35% مقارنة بسلالة زائير التي بلغت نسبة الوفيات بسببها 70%. الوضع حرج جدا في الكونغو، فتفشي المرض يتزامن مع أوضاع أمنية متدهورة تغذيها نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش والجماعات المسلحة، فضلا عن أخرى فردية قد يشنها الأهالي، وتلك آخرها هجوم نفذ على مستشفى يقع في إيتوري نتج عنه فرار مرضى مصابين بإيبولا وعاملين في الطوارئ، ليسجل على أنه انتكاسة لجهود احتواء المرض. وبمحاذاة الكونغو حيث أوغندا التي لم تسجل سوى حالات قليلة، هناك ترد أخبار سارة. وزارة الصحة الأوغندية تعلن خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى، في خطوة تمثل نجاحا في احتواء تفشي المرض القاتل رسميا، في حال أتمت أوغندا 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة وفقا لتوجيهات الصحة العالمية.
2: وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد الخميس في الرباط. اتفاقيات شملت مجالات النقل والطاقة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، تفتح مسار العلاقات الثنائية بين البلدين على مرحلة جديدة.
9: الرباط وباريس تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
10: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد، إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
9: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين، فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاما في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
11: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
9: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
12: من الرباط رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
2: تسيطر الأنباء والتحليلات بشأن استعداد واشنطن للعودة إلى قتال شامل ضد إيران على اهتمام الصحف العالمية وسط ترقب أمريكي ودولي لتبعات عودة الحرب من جديد. بعد هذا التقرير يلقاكم الزميل أحمد خير الدين على رأس الساعة.
13: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب ستيفن إيرلانجر عن تورط الولايات المتحدة في حرب أبدية جديدة، أن ترامب خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء الحروب لا إشعالها وعدم التورط أبدا في حرب لا نهاية لها، فضلا عن حرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإنه يخاطر الآن بفعل ذلك في إيران، ويعتبر الكاتب أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تحقيق أهداف ترامب المعلنة بتغيير النظام أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بينما أوجدت الحرب مشكلة جديدة تبدو مستعصية تتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يجد نفسه محاصرا بعد أن عاد للحرب وانهار وقف إطلاق النار وأغلق المضيق، خاصة أن مذكرة التفاهم التي قال إنها تحقق كل أهداف واشنطن أصبحت بلا فائدة. ويعتقد الكاتب أن إيران على عكس فيتنام أو العراق أو أفغانستان تستطيع أن تلحق ضررا اقتصاديا بالولايات المتحدة من خلال منع الوصول إلى مضيق هرمز، ما يضع الولايات المتحدة في دوامة حرب لن تنتهي أثرها قريبا. ونقرأ في مجلة إيكونوميست البريطانية مقالا حول الورطة التي يجد فيها ترامب نفسه بسبب إيران، أن رسالة المستخلصة من تصاعد القتال خلال الأسبوع الماضي هي أن المال وحده لا يكفي إيران، وأن من يسيطرون على النظام حاليا يريدون أكثر من الأموال المجمدة، بل يبحثون عن الانتقام والسيطرة على مضيق هرمز والهيمنة الإقليمية. وتلفت المجلة إلى أن المناوشات الحالية في المضيق لم تصل إلى حد يمكن وصفه بأنه حرب رسمية بين الطرفين، لكنها تعطي تأكيدا واضحا على أن المحادثات والمساحة الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن بتحقيق أي تقدم. وتؤكد المجلة أن كل التطورات تشير بوضوح إلى أن ترامب لا يملك خطة، حيث يعكس تصريحه بأن أمريكا ستبدأ بفرض رسوم على السفن في المضيق تعكس تخبطا واضحا وغيابا تاما للرؤية. وترى المجلة أن ترامب ارتكب خطأ فادحا ببدء هذه الحرب، ومهما حاول التملص من المسؤولية فليس أمامه الآن خيار سوى الاستمرار، لأن السماح لإيران بتحقيق أهدافها وسيادتها على المضيق يعني أن سنوات من المساعي الأمريكية لتثبيت نفسها في المنطقة تذهب سدى. إلى موقع ذهال الأمريكي، ونقرأ فيه مقال كولين مين حول تبعات العودة الأمريكية لحرب شاملة ضد إيران، وأن التقرير الصادر من واشنطن تشير إلى أن الرئيس يفكر في العودة إلى حرب شاملة ضد إيران في سعيه لكسر الجمود في مضيق هرمز، لكن المخاطر أمام تلك العودة قد توقف طموحاته العسكرية. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما يقرب من 50% من مخزونها من صواريخ باتريوت منذ بدء الحرب، ما يعني أن حربا شاملة ستزيد من المخاوف من أن الولايات المتحدة تقوض استعدادها لمواجهة التهديدات الأخرى. ويعتبر الكاتب أن ترامب تعلم بالطريقة الصعبة مدى تأثير سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز بالنسبة للطاقة العالمية، وهو يدرك أن أغلاقه مجددا وانعكاس الأسعار على الأمريكيين سيهددان مستقبله السياسي في الانتخابات. ويعتقد الكاتب أن تبعات التصعيد الإيراني ضد دول الخليج العربي والمنطقة وضعف الدفاع الأمريكي عن تلك الدول تمثلان أسبابا أخرى تمنع الرئيس الأمريكي من التهور وشن حرب شاملة تدفع إيران لتوسيع الحرب. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلطت آني كارني الضوء على الانقسام الواضح في واشنطن حول استمرار الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، أن مجلس النواب رفض إجراء لإلغاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكن ما يقرب من نصف الديمقراطيين أيدوا هذه الخطوة، ما يعكس تحولا دراماتيكيا داخل الحزب بعيدا عن عقود من الدعم المطلق لتل أبيب. وتعتبر الكاتبة أن العدد الكبير للديمقراطيين الذين صوتوا لإلغاء المساعدات يعد أحدث دليل على وجود انقسام كبير داخل الحزب حول دعم إسرائيل وسط موجة عداء متزايدة في صفوفه تجاه إسرائيل وسياستها في حرب غزة. وتلفت الكاتبة إلى أن المصوتين لصالح القرار يرون أن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة لتسجيل معارضتهم لأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان، ورغبتهم في تغيير جذري في مسار علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. وتشير الكاتبة إلى أن التصويت يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للعودة للعمليات القتالية ضد إيران في حرب دخلتها واشنطن بسبب إسرائيل ولا تعرف كيف تنهيها أو تخرج منها بأقل الأضرار.
14: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إتمام موجة جديدة من الغارات على إيران لليلة السادسة، وتقول إنها قصفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. الدفاع القطرية تعلن التصدي لموجة هجمات صاروخية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم أوضاع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. ترامب يتهم الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ.

0: نبدأ من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة في بيان لها إنها نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، بالإضافة إلى استهداف القدرات البحرية وفق قولها. في وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة من البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة نفط في خليج عمان، وأضافت أن القوات الأمريكية حولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على المواني الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة لخطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الهجمات الأمريكية استهدفت برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية أن 7 أشخاص قتلوا في قصف أمريكي استهدف جسورا في بندر خمير، كما أفاد التلفزيون الإيراني بإصابة 2 في هجوم أمريكي على محطة للسكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد، كما دوت انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم وفي محيط مطار إيران شهر بمحافظة سستان وبلوشستان. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على منطقة بندر عباس، إذ أفادت وكالة التسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة. وكان مراسل التلفزيون العربي في واشنطن تحدث عن تسريبات تشير إلى أن خيار التوغل البري لا يزال مطروحا ضمن خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصعيده مع إيران.
1: التسريبات تقول بأن الرئيس لديه خياران للذهاب نحو تحقيق هذه الغاية. الأول هو استخدام القصف الجوي المكثف لإجبار الإيرانيين على الخضوع وفتح المضيق دون شروط، والخيار الثاني هو أن يذهب باتجاه العمل البري. بعض المصادر تقول بأنه يميل نحو هذا الخيار كلما زاد إحباطه من التفاهم مع الإيرانيين، لكنه يخشى من أن هذا الخيار ربما لن يؤدي لأي من النتائج التي يتوخاها. الرئيس الأمريكي أيضا والقيادة العسكرية تدرك بأن الإيرانيين لديهم على الأقل 190 ألف مقاتل في الحرس الثوري مدربون على هذا النوع من العمليات. إن قرر الرئيس الذهاب باتجاه الخيار البري، هذا سيضع الجنود الأمريكيين الذين سيتواجدون على السواحل الإيرانية المطلة على المضيق سيضعهم في عين العاصفة، سيصبحون أهدافا للهجمات من العمق الإيراني. اليوم كان لافتا على الأقل فيما قرأته وسائل الإعلام الأمريكية بأن الضربات الأمريكية بدأت تتوسع قليلا، لم تعد تلتزم بالأهداف السابقة. صحيح أننا لم نصل لمرحلة قصف في داخل طهران في العمق الإيراني كما كان الحال في بداية الحرب، لكن هناك مخاوف من أن الرئيس ربما يلجأ في لحظة ما للخيار البري. هو نفى أو رفض التعليق على هذا الأمر حينما سئل يوم أمس من فوكس نيوز فيما إذا كان ربما يذهب باتجاه السيطرة على خرج، قال بأنه حتى لو فكر في ذلك فلن يطلع وسائل الإعلام على الأمر، وأنه يغير رأيه في كل لحظة، وأن هذا الخيار موجود على قائمة خياراته لكنه ليس على رأس القائمة. حتى الآن هناك واضح تياران داخل الإدارة، تيار يمثله بشكل أساسي جيدي فانس يرى بعدم التوسع في الحرب، لأن ذلك يهدد بسيناريو العراق وسيناريو أفغانستان، وقد قال ذلك في لقائه الذي أشرت له حينما قال بأنه الحرب على إيران أو من يريدون الحرب على إيران أن تكون مفتوحة عليهم أن يدركوا بأن ذلك سيؤدي لموجة هجرة كبيرة من إيران إلى أوروبا، وأن هذا السيناريو في نهاية المطاف لن يختلف عن السيناريو في العراق، لذلك هو ليس متحمس لهذا الأمر، واضح جدا. داخل الإدارة للآن ليس هناك رؤية واضحة تشارك الإدارة مع عموم الرأي العام الأمريكي، الرئيس يحتفظ في كل الخيارات في ذهنه، لا يطلع وسائل الإعلام ولا المراقبين على ما يفكر فيه، والبعض يقول بأنه ربما يريد للحال هذا أن يستمر دون الذهاب نحو حرب واسعة رغم الضغط الإسرائيلي، لأنه يريد أن يعبر نحو الانتخابات النصفية بسلام، لكن طبعا هناك ضغط إسرائيلي يريد منه أن يوسع العملية وأن ينهيها عوض أن يستمر في هذه الحالة من تبادل إطلاق النار مع الإيرانيين التي تؤدي في النهاية إلى تخفيف الحركة في مضيق هرمز.
0: من جانبه قال الجيش الإيراني أنه نفذ ضمن المرحلة 12 من عملية صاعقة غارات بمسيرات من طراز يارش على مواقع لتمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض لاعتداء إيراني، وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، أهلا ومرحبا بك ياسر. ما المعلومات من الجانب الإيراني عما تقوله القيادة الوسطى الأمريكية من عن ضرباتها وسلسلتها الأحدث؟
2: دعني أبدأ أحمد. من أعداد القتلى والإصابات حتى الآن ما يجري الإعلان عنه تحديدا في ميناء خمير في محافظة هرمزجان، 7 قتلى و9 جرحى، وهؤلاء في بالقرب من الجسور التي جرى استهدافها في الغارة الأمريكية على هذه المحافظة. 4 أيضا إصابات في بندر عباس وقتيل، و8 جرحى أيضا في مدينة عباس وتحديدا في منطقة سكنية. هذا ما يجري التأكيد عليه بالطبع، لا تزال ربما هذه الأرقام الأولى، ربما يرتفع أعداد القتلى على أثر الإصابات، وربما قد تكون هناك إصابات أو لم يتم الوصول إليها، خاصة نتحدث عن المناطق السكنية. آخر الإعلانات أحمد، 3 انفجارات تم الإعلان عنها قبل قليل من قبل التلفزيون الإيراني، تحديدا في مدينة شابهار في المطلة على بحر عمان، وبالطبع هذه المدينة أيضا جرى استهدافها قبل نحو ساعة أو ساعتين من هذا الإعلان، وتحديدا تم استهداف برج المراقبة البحرية في هذه المحافظة. يضاف إلى ذلك من الاستهدافات أحمد الاستراتيجية، وهي التي طاولت البنى التحتية، 6 جسور حتى الآن يجري تأكيد ذلك من السلطات المحلية في محافظة هرمزجان، وهذه الجسور 6 جرى استهدافها تحديدا، هي الرابط ما بين ميناء خمير في محافظة هرمزجان وربط هذا الميناء ببندر عباس مركز محافظة هرمزجان، وأيضا على الجانب الشمالي من هذه المدينة وهذه الجسور التي تربط هذا الميناء بمحافظة فارس والتي مركزها مدينة شيراز، بالتالي نتحدث عن شمال محافظة هرمزجان، وهذا يعني هي استهدافات كما يبدو أحمد للرابط ما بين المدن الساحلية والمدن التي تقع في الجغرافيا في شمالها، وصولا إلى العاصمة وكذلك إلى المدن والمحافظات التي تقع في وسط البلاد. هذه الاستهدافات وفقا لما يجري التأكيد عليه بأنها بالطبع جسور مدنية، ولكن ربما قد يجري استخدامها من قبل إن كان الجيش أو الحرس الثوري. أيضا ما جرى التأكيد عليه حتى الآن هو أن هناك استهدافات أيضا بالطبع في مدينة بندر عباس، والاستهداف الذي طاول المنطقة السكنية انقطع الكهرباء عن هذه المدينة لساعات، وأيضا في كان هناك استهداف عسكري كما يبدو لقاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر والتي تقع إلى جنب محافظة هرمزجان، أيضا في شمال مضيق هرمز في جنوب إيران. القاعدتين الجويتين، الأولى قاعدة جوية للجيش وقاعدة أخرى بحرية هي للحرس الثوري. ما يجري أيضا التأكيد عليه بأن هناك استهداف، أيضا من الاستهدافات النوعية المهمة أحمد، هو طاولة مطار إيران شهر في سيستان وبلوچستان، وهذه المدينة التي جرى استهداف فيها بالدقة الثكنة العسكرية التابعة للجيش الإيراني والتي راح ضحيتها 7 قتلى و13 جريحا. أيضا كان هناك استهدافات بالطبع في جنوب غرب البلاد وفي غربها، والكلام هنا بالدقة عن محافظة خوزستان، تعرضت لعدة استهدافات من بينها ما طاول مدينة الأهواز الواقع مركز محافظة خوزستان، وهذا وكانت هناك عدة استهدافات خلال ساعات الليل وصولا إلى الفجر. أيضا كان هناك استهداف طاولة محافظة لورستان وهي الواقع غرب جنوب غرب البلاد أو غرب البلاد. أيضا من النقاط التي جرى استهدافها بكثافة خلال ساعات الليل والساعات الماضية جزيرة قشم التي أيضا كانت قد تعرضت بالطبع على مدى الأيام الماضية إلى استهدافات واسعة، لم يجري الحديث بالدقة عن نوعية هذه المواقع التي جرى استهدافها أمريكيا. وأيضا مدينة سيريك أو ميناء سيريك الواقع في أقصى الجنوب في الجنوب الشرقي لمضيق هرمز.
0: ابقى معي ياسر، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ هجوما مفاجئا على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه نفذ هجوما مفاجئا على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا. ياسر، هذا ضمن الإعلانات للجيش والحرس الثوري عن عمليات وردود على هذه الضربات التي أفدت بها في بداية هذه المداخلة، ما الذي أعلن حتى الآن من جانب الحرس الثوري بشأن ذلك؟
2: ما يجري الحديث عنه من قبل الحرس الثوري هذا أول إعلان، وهي يبدو انطلاقة أحمد لعمليات الاستهداف، على اعتبار أن اعتدنا في الليالي الماضية أن تكون الردود للحرس الثوري في الساعات الأولى أو مباشرة بالتزامن مع انتهاء العمليات الأمريكية أو بالتزامن معها يأتي الرد من قبل الحرس الثوري. هذا التأخر وفقا لبعض المراقبين وصف بأنه دراسة لشاكلة الرد الإيراني على ما اتخذت الولايات المتحدة.
0: ياسر، ما أشرنا إليه من هذا الاستهداف لمركز القيادة، لكن دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا ياسر. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز طالما استمرت الهجمات الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. نعود إليك ياسر، كنت تشير إلى أن هذه هي بداية ما يعلن من الجانب الإيراني عن أنه ردود على هذه الضربات، تفضل.
2: والواضح أنها تأتي الآن أكثر مدروسة، على اعتبار هي تأتي ردا على شاكلة استهدافات أمريكية مختلفة عما شهدناه خلال الليالي الماضية. وكما ذكرت في الاستهدافات التي توزعت وتحديدا في ميناء خمير أحمد، استهدافات على صعيد بنى تحتية العديد من المدن الإيرانية، بالإضافة إلى ميناء خمير بشكل دقيق تعرضت إلى العديد من الاستهدافات للبنى التحتية، وبالتالي قد يكون في مساحة التأكيد من قبل الحرس الثوري على شاكلة الرد. بالإضافة إلى ما يأتي الآن وكما ذكرت أحمد، هو الاستهداف يأتي أيضا فيما يتعلق بأنه أن الحرس الثوري يعلن هجومه على مركز القيادة في منطقة التنف بسوريا، ويؤكد أيضا على هذه المعادلة المتعلقة بصادرات النفط بأن لطالما بقيت الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية ومحاولة لاستهداف النقاط المهمة والاستراتيجية في إيران، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام صادرات النفط والغاز، وهذا يأتي في سياق التأكيد من قبل الحرس الثوري. يضاف إلى ذلك بالطبع أحمد، كان هناك للجيش الإيراني نفذ هجومين بمسيرات آرش طاولت حظائر الطائرات في قاعدة في البحرين، وكذلك مركز تجمع جنود في قاعدة أيضا بالكويت، وبالتالي هي ردا تأتي إيرانيا على الهجمات الأمريكية. ويبدو واضح بأن شاكلة الرد الذي سيتخذه ربما وخلال الساعات القادمة أيضا الحرس الثوري أحمد ستكون أيضا مختلفة عما جاء في من ردود إيرانية خلال الليالي الماضية، وهذا يأتي في سياق التوعد الذي جاء وأطلقه الحرس الثوري بوضوح بأن في حال ارتفع سقف الاستهدافات للولايات المتحدة الأمريكية تصعيدها على صعيد استهداف البنى التحتية، خاصة هذا ما جاء من قبل المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ما سمعناه بالأمس من ذل فقاري، أكد بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي استهداف للبنى التحتية برد أيضا يستهدف البنى التحتية في المنطقة. هذا واضح ويأتي في مساحة الرد الإيراني حتى الآن. نعم أحمد،
0: سنعود إليك ياسر إن وردت معلومات جديدة أو بيانات سواء من الحرس الثوري أو من المناطق التي استهدفت خلال هذه الساعات الماضية بعد هذه البيانات من القيادة الوسطى الأمريكية. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران على هذه المعلومات التي نناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن. نبدأ أولا عن هذا التصعيد المستمر الآن، الانتقال إلى مسألة استهداف الجسور في الداخل الإيراني. الجيش الأمريكي يقول إن ذلك بسبب أنها تستخدم في نشاط عسكري، بينما ترد إيران بأنها في مواقع مدنية. والآن الحرس الثوري يقول إنه يرد بأنه لن يكون هناك أي تصدير لنفط أو غاز من مضيق هرمز إذا استمرت الضربات. ما تفسيرك لما يحدث وإلى أين يأخذنا؟
3: صباح الخير أحمد. أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتبع استراتيجية تقويض القدرات الإيرانية، بمعنى محاولة ضرب البنى التحتية التي تساهم في شل القدرات الإيرانية على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. هذا إذا قرأنا الضربات العسكرية، شكل الضربات العسكرية ونطاقها، وأيضا هي في سياق رفع الكلفة على النظام في إيران بأنه لا يمكن له أن يبقي سياسة تعطيل الملاحة دون أن يكون هناك كلفة لما تقوم فيه، في حين أن إيران أيضا تريد أن تخلق معادلة قائمة على التناسب، بمعنى إذا ضربت الولايات المتحدة الأمريكية قطعا مثلا قطع عسكرية تقوم هي بضرب القواعد الأمريكية، ويهدد الحرس الثوري بأنه في حال استهداف الولايات المتحدة للبنى التحتية فإن البنى التحتية في المنطقة بشكل عام ستكون عرضة للاستهداف الإيراني. هي محاولة إيرانية أيضا لرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وتثبيت معادلة ما يسمى تيت فور تات، يعني ضربة مقابل ضربة. وهنا الحديث عن بنك الأهداف الإيراني واضح تماما بأنه محدود، هذا البنك يتمثل في ضرب القواعد العسكرية في منطقة الخليج، الأردن، الآن في سوريا في قاعدة التنف، لكن أيضا الحديث عن قدرة إيران على استهداف البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات التي تستهدف إيران هو لغاية الآن لم نشهده، هي فقط ترد في دول الخليج.
0: هذا التقويض لهذه القدرات الهدف منه هو الإجبار على العودة للتفاوض، أم أن هناك مرحلة عسكرية أخرى في وجهة النظر الأمريكية بعد البدء في التصعيد مرة أخرى، وهذا التلويح من الرئيس الأمريكي بخطوة إضافية خلال لقاءاته مع صحفيين مؤخرا؟
3: يعني ما زلنا نقرأ في التصريحات الأمريكية ما يفيد أن هذا التصعيد هو من أجل منع إيران من أن تقوم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ومن أجل دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. يقول الرئيس ترامب في غير مناسبة بأنه ينتظر الإيرانيين للعودة إلى المفاوضات، وهو طبعا خرج من هذه المفاوضات عندما قال بأن مذكرة التفاهم انتهت بعد أن استيقظ بأن البنود الموجودة فيها تعطي لإيران تفسيرات مختلفة وتعطي لإيران الادعاء بالنصر. هو يريد أن بتقديري أن يعيد ضبط إعداد هذه التفاهمات من خلال رفع مستوى العمليات العسكرية لتخويف القيادة في إيران. هو لا يريد توسيع العمليات العسكرية أكثر من ذلك، لكن أيضا إذا لم تمتثل القيادة الإيرانية ولم تستجيب لرغبات الرئيس في العودة إلى المفاوضات لن يكون أمامه خيار آخر سوى أن إما أن يخرج من هذا الصراع مهزوما أو أن يقامر أكثر بتوسيع العمليات. هنا حتى بعض الأمريكان يتحدثون عن عمليات برية يمكن أن تحدث في الأيام القليلة القادمة، وهو ما ينفي الرئيس أو على الأقل هو لا يؤكده. من هنا نحن في مخاطر، لا نعرف بالضبط أين سيتجه الرئيس، وبخاصة وأن هناك تيارين داخل الإدارة الأمريكية، واحد يقود جي دي فانس من أجل أن تكون العمليات محدودة، خشية من أن تتورط الولايات المتحدة في سيناريوهات على غرار سيناريو العراق مثلا أو أفغانستان في وقت تمتلك في إيران القدرة على الحاقة الاقتصادية بكل العالم. وهناك تيار آخر يقول بأن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، وأنه ما لم تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية بالمفاوضات وبالقوة يمكن أن تحصل عليه بمزيد من القوة. الرئيس on the fence كما يقول، هو متردد بمعنى أنه ربما يذهب بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، وهذا يعتمد على شكل الردود الإيرانية، وربما أيضا عامل آخر وقد غاب في الأيام القليلة الماضية هو دور الوسطاء. أين هم الوسطاء؟ لماذا لا يتوسطون؟ ما هي الصعوبات التي تواجههم؟ الحديث في باكستان الآن عن انقسامات إيرانية داخلية تمنع من التواصل مع الإيرانيين، لكن علينا أن ننتظر في ربما الأيام القليلة الماضية حتى نتعرف على مسار الأحداث.
0: إلى أي مدى يؤثر على موقف الوسطاء هذا الانتقال من مسألة ادعاء أن هذه ضربات على المناطق في دول المنطقة وبسبب أنها تشن منها هجمات إلى الانتقال بالتهديد باستهداف البنى التحتية في هذه المناطق ردا على الاستهدافات الأمريكية في الداخل الإيراني؟
3: الوسطاء، وهنا الحديث عن قطر، يعني باكستان لحد كبير جدا خارج المعادلة، لا يوجد هناك استهدافات إيرانية لباكستان، لكن قطر في عين العاصفة إن شئت هي دولة تقوم بدور الوساطة، لكن الجانب الإيراني هو يعتقد بأنه جزء من هذه الطائرات التي، أو على الأقل هكذا يقول، بأن جزءا من الطائرات أو المجهود العسكري الجوي يخرج من دول الخليج، فبالتالي هو هذا النظام يستهدف البحرين، الإمارات، يستهدف الأردن، وربما أيضا يستهدف قطر في قادم الأيام، فبالتالي هذا يضع ضغطا كبيرا على دولة قطر من ناحية أنها تريد أن تتوسط لإنهاء هذا النزاع واستعادة الاستقرار في هذه المنطقة على قاعدة القانون الدولي، على قاعدة أن مضيق هرمز هو ممر دولي. لكن من ناحية أخرى هناك خشية في دول الخليج بأنه إن لم يكن هناك حلا سريعا أو تهدئة ربما تستهدف إيران بالفعل هذه المنشآت، وبخاصة وأن الضربات العسكرية الأمريكية التي تقول أمريكا بأنها تقوض الجهود العسكرية والقدرات الإيرانية، إلا أننا نرى بأنه ما زالت إيران تمتلك القدرة على استهداف هذه المنشآت الحيوية إن أرادت أن تتوسع بهذا الاتجاه.
0: أشرت إلى مسألة الخلاف الداخلي الإيراني على القرار، ما شكله حتى الآن بحسب ما يرد من معلومات، وكيف يؤثر حتى الآن على جهود الوساطة وعلى ما يجري من استهدافات ورسائل سياسية وعسكرية؟
3: عفوا أحمد، الاستهداف الانقسامات داخل إيران،
0: الانقسام داخل الإيراني إلى أي مدى هو وصل إلى مرحلة القرار؟ نعم. وتأثير ذلك على ما نراه الآن؟
3: في ظني أن القرار موحدا في إيران بالرغم من هذه الانقسامات، أنني أنا أعتقد من خلال قراءتي وقد أكون مخطئا أن نعم هناك تعددية، هناك انقسامات مذهبية عرقية، هناك انقسامات سياسية، لكن في نهاية المطاف يعني الذي يتخذ القرار العسكري هو الحرس الثوري، فبالتالي كل ما نشاهده من عمليات عسكرية هو يقوم فيها الحرس الثوري دون إذن من رئيس الجمهورية ودون مشاورات حتى مع قاليباف أو عرقجي أو سعود بسكيان. هذا الانقسام موجود، هناك المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يصدر القرار، لكن عملية اتخاذ القرار تخضع لهيمنة الحرس الثوري، فبالتالي الانقسامات هي ما زالت يعني انقسامات لفظية لم تتحول إلى وسائل داخل إيران، يعني لم نشهد وسائلا أو تجليات لهذا الانقسام بشكل يهدد وحدة القيادة الإيرانية، ما زال الحرس الثوري هو من يدير اللعبة العسكرية
0: في الانقسام في الداخل الأمريكي على مسألة الاستمرار في التفاوض أو ضربات محدودة والاستخدام القوة بشكل كبير. هذه القوة لم تسفر عن شيء حتى في أيام الحرب الأولى التي أدت إلى اغتيال رأس النظام الإيراني.
3: كما بالضبط أحمد، أنت محق أن التوظيف فائض القوة الأمريكي هو بقي في إطار تدمير، يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير المنشآت الإيرانية القدرات العسكرية، لكن هذا لم يترجم إلى إنجازات سياسية، بمعنى أن القيادة الإيرانية لم تمتثل لمنطق توازن القوى ورفعت من سقف مطالبها، وحتى سرديتها تقوم على رواية المظلومية والنصر في نفس الوقت، يعني أن إيران هي ضحية لهذا العدوان المشترك الإسرائيلي الأمريكي، لكن إيران هي من ينتصر في نهاية المطاف في هذه المنازلة التاريخية. وهذا يؤدي إلى بروز أصوات داخل الإدارة الأمريكية، هناك كما أشرت في السابق هناك يعني الحديث عن تيارين، تيار يقوده جي دي فانس وتيار آخر يقوده ماركو روبيو، وهو من الصقور الذين يقتربون من اللوبي الإسرائيلي، من أيضا يقتربون من إسرائيل فيما يتعلق برؤيتها لكيفية دفع إيران للامتثال. هذه انقسامات مهمة جدا وبخاصة في ظل الصمود الإيراني، وعنا لكن من يتخذ القرار أحمد في نهاية المطاف هو رئيس ترامب، يعني عملية صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية واضحة على عكس إيران، لكن الرئيس له حسابات سياسية، حسابات داخلية. الآن نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات نصفية في شهر نوفمبر القادم، في 3 نوفمبر، وبالتالي هو يحرص على أن يكون الحزب الجمهوري مهيمنا أو له الأغلبية في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكن في ظل هذه الحرب وقدرة إيران على رفع الألم الاقتصادي، يمكن أن تؤثر على فرص الحزب بالفوز في الانتخابات النصفية، وهذا ما يحول ترامب في هذه الحالة إلى بطة العرجاء، ويريد أن يتجنب هذا السيناريو، وإن كان يقول بأنه لا يهتم للانتخابات النصفية، إلا أن هذا الكلام ليس دقيقا.
0: أشكرك دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية على هذه القراءة والتحليل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافت أن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
4: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها، والتي نصت على وجه تحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك.
0: الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. تفاصيل مع زميل براء محمد على الشاشة التفاعلية.
5: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر. في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية، أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران، بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال الصيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV، زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقم، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام، في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا، إذ سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرات الفايبر، حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق، لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار، وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة، فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين، في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر، أو استهداف الموانئ، أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو $1,000,000 أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة

0: خلال الأسابيع القليلة المقبلة. صعد نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس انتقاده لإسرائيل، فقد أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياساتها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على غزة.
1: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
2: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
1: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
3: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلد

0: دات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجوداً عسكرياً إسرائيلياً وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً كاملاً للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي، وذلك بصاروخ موجه في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. وأفادت مصادر طبية بوقوع إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في محيط شارع المؤسسات غربية مدينة غزة. وفي مخيم البريج، دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد أحداث إخلاء قصري، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
2: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد، الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
3: والله امبارح انا كنت مروح من المستشفى، لا كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشه وحس كركعة في الحاره، بطلع ونقول يا ابو العبد بدهم يقصوا في الدار اللي جنبك، ايش في؟ تفاجأت في هذا الامر، لانه يعني امر زي الحلم، فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف للياء، احنا بنذبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح. لما يروح مربع كامل، لما انا ما طلعتش الا في هدمت هاد، والله ما في، والله هدول اللي طالع فيهم انا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع، طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه، ولا لنا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم، ولا اي في حاجه، ايش اللي بصير هيك؟
2: ابو العبد، انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
3: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا.
2: شو بدكم تعملوا؟ وين بدكم
3: تروحوا؟ مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهونا، احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله، هي اللي بنقول رب الله يعوضنا عوض خير، طيب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار، وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء، مش عارف انا لوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء، هيك الحياه صعبه والامور صعبه، لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب، بقول حسبنا بالله ونعم الوكيل، ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر وطن، هاي وطننا.
2: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن، يقول ابو العبد والآن فقد منزله. حرفيا نحن نقف فوق أنقاض منزله الذي لم يكن هدف الغارة، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كأعراض جانبية عن القصف الإسرائيلي، وبالتالي عشرات الأسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، تلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
1: حذر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الخطر المباشر على حياة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية في ضوء المعلومات الأحدث التي تؤكد استمرار تعرضه للتعذيب والضرب والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج. وقدم المكتب مناشدة بضرورة إخراج أبو صفية من المعتقل، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها تستوجب تحركا دوليا فوريا. وشدد المكتب على أن استمرار احتجازه بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للكوادر الطبية الفلسطينية. وطالبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية ونقله من حبسه الانفرادي ومن مركز الاحتجاز السري إلى حين الإفراج عنه، كما طلبت بإخضاعه لفحص طبي وقانوني مستقل ونزيه. وأفادت المنظمة أنه خلال زيارة أخرى لمركز احتجازه تحت الأرض أفاد أبو صفية بتعرضه للضرب مجددا على أيدي حراس السجن، وأنه محتجز منذ ذلك الحين في حبس انفرادي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم دهيشة جنوبية بيت لحم بالضفة الغربية وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا عائلة شرقية يطا وسرقوا منها قطيع أغنام قبل اقتحام جيش الاحتلال المنطقة واعتقال 7 فلسطينيين تعرضوا لهجوم المستوطنين. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 330 مليون دولار لطرق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ستوزع على 3 سنوات بحسب وسائل الإعلام. يشمل القرار شق طرق جديدة للمستوطنات الموجودة بالإضافة إلى المستوطنات التي سيتم بناؤها، كما يتضمن القرار تخصيص ميزانيات لخدمة البلدات الإسرائيلية في النقب. وصدقت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات 3 الماضية على بناء 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة و160 بؤرة استيطانية أخرى. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وفي بيان أشار الجيش إلى تكبيد القوات قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية كبيرة في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وفي محور دارفور جنوب وشمال كردفان بحصيلة تجاوزت 200 آلية. حث وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في الأبيض. وفي بيان مشترك أعربت هذه الدول عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليمي كردفان ودارفور وفي ولاية النيل الأزرق بالسودان. وطلب البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات بسرعة ومن دون عوائق إلى الأبيض. ودعا الوزراء الأطراف الخارجية إلى التوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع. استهدفت بريطانيا الخميس ما قالت إنها شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان، وفرضت عقوبات على 11 فردا وكيانا قالت إنه يشتبه في تمويلهم عمليات القوات شبه العسكرية عبر شبكة من شركات العقارات والذهب وشركات القابضة. شملت العقوبات أيضا مسؤولين عن المشتريات على صلة بقوات دعم السريع. وفرضت بريطانيا عقوبات أيضا على شركة في هونغ كونغ وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة قالت إنها مرتبطة بتمويل جهود الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانية، إذ أفادت مصادر بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني إقالة وزير الدفاع في خطوة أثرت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
4: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
5: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
4: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
6: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
4: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
7: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
4: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
8: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا في ولاية لاكويرا في محاولة لانتشال جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
9: تواجد في منطقة كاربايدا من ولاية لاكوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خاصة خلال دورة الانتخابية لعام 2020 التي خسرها، حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله.
10: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
1: بالعودة إلى الاستهدافات في قطاع غزة، ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما تفاصيل ما جرى في شارع اليرموك وغيرها من الخروقات الإسرائيلية المستمرة؟
11: أحمد، وتيرة مستمرة متواصلة من خروقات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بصورة عامة. ما جرى الليلة الماضية كان جملة من الخروقات، ولكن أبرز هذه الخروقات كان في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من أفراد أسرته جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لشقة سكنية في عمارة التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة. عدد من الإصابات وصل إلى مستشفى الشفاء بالإضافة إلى شهيد كما ذكر، لكن سبقت أيضا هذه العملية وثيرة مستمرة من عمليات النصف وإطلاق النار وأيضا القصف المدفعي في شمال قطاع غزة أو في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. استمرت هذه الوثيرة حتى ساعات صباح اليوم، حيث سجلت عملية إطلاق للنيران في المنطقة الشرقية لحي الزيتون في شمال قطاع غزة، خاصة في شرق بلدة جباليا، وأيضا في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تتواجد خيام النازحين في تلك المنطقة.
1: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. والآن إلى عرض الصحافة، وبعده ساعة إخبارية جديدة مع محمد غملوش، لكن قبل ذلك نفيد بما قاله وزير الخارجية البرازيلي من أن بلاده سعت للحوار مع الولايات المتحدة وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن أي قضية، وأضاف أن ما يزعج الحكومة الأمريكية هو عدم استجابة البرازيل للمطالب المفرطة خلال المفاوضات، مثل فتح قطاعات كاملة من الاقتصاد البرازيلي أمام البضائع الأمريكية بشكل غير مقيد وحصري دون أي مقابل للمنتجات البرازيلية. وصعدت الحكومة البرازيلية من لهجتها تجاه واشنطن بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات البرازيلية بنسبة 25%. أعلنت السلطات الإسبانية أن عملية السيطرة على حريق غابات شمال شرقي البلاد قد تستغرق أيام، ويكافح أكثر من 400 إطفائي حريقا في إقليم أراغون حيث أخليت 5 قرى. وأفاد عضو الحكومة الإقليمية أن النيران أتت على نحو 7600 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. تستعيد كوبا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد ثالث انقطاع شامل للتيار خلال أقل من 10 أيام في ظل استمرار الحصار الأمريكي. ويواجه المزارعون الكوبيون أزمة خانقة بسبب شح الوقود وانقطاع الكهرباء ما أدى إلى تلف جزء من محاصيلهم. بعد هذا التقرير يستكمل معكم محمد غملوش هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
12: على وقع خطوات الثيران يعود الزمن إلى الوراء في كوبا. هنا في مزرعة فينكا بوغنبيلا غرب هافانا تقف المركبة الحمراء بلا حراك، هدية حكومية كانت لكفاءة المزارع ألكسندر كيسيدا قبل سنوات، واليوم تحولت إلى قطعة صامتة. قبل عقد من الزمن تغير كل شيء. خلال فترة الانفتاح بين هافانا وواشنطن تحولت هذه الأرض التي كانت مكبا للنفايات إلى مزرعة نموذجية. العقوبات الأمريكية الجديدة وأزمة الوقود الخانقة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة دفعته إلى العودة إلى المحاريث القديمة.
13: أستطيع أن أقطع مسافة قصيرة على ظهر الحصان وأحمل بعض الطعام، لكن لا يمكننا نخل كميات الطعام لمسافات أبعد من نطاق الأسواق دون مركبة.
12: في مقاطعة أرتميسا سلة الغذاء الرئيسية للعاصمة لم تعد المشكلة في الأرض بل في القدرة على زراعتها. المزارعون يشكون نقص البذور والأسمدة والوقود وانقطاع الكهرباء الذي يعطل مضخات الري ويوقف الإنتاج. في المدن الأزمة أشد قسوة. للمرة الثالثة خلال أقل من 10 أيام ظلام كامل في كوبا. شوارع هافانا استبدلت بالأضواء الشموع والمولدات لمواجهة انقطاع التيار. بعض الأحياء بقيت أكثر من 24 ساعة بلا كهرباء. الحكومة الكوبية وصفت ما يحدث بأنه حالة حرب، فالحصار الأمريكي أدى إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. في بلد يزداد ظلاما يوما بعد يوم، لم تعد المعركة من أجل الزراعة فقط بل من أجل البقاء وسط خشية من حصار أمريكي أوسع.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إتمام موجة جديدة من الغارات على إيران الليلة السادسة، وتقول إنها قصفت عشرات الأهداف العسكرية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع على الجيش الأمريكي في الكويت ومنطقة تنف السورية. الدفاع القطري تؤكد التصدي لهجمات صاروخية. شهيد في قصف إسرائيلي على شارع اليرموك وسط غزة، جرحى باستهداف الاحتلال شارع المؤسسات غربي المدينة. ترامب يتهم الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ.

0: نبدأ من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة في بيان لها أنها نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، بالإضافة إلى استهداف القدرات البحرية وفق قولها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وينياو في خليج عمان، وأضافت أن القوات الأمريكية حولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الهجمات الأمريكية استهدفت برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت وكالة التسليم الإيرانية إن 7 أشخاص قتلوا في قصف أمريكي استهدف جسورا في بند الخمير، ودوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم وفي محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر العباس، إذا أفادت وكالة تسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة نفسها، وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخص في هجوم أمريكي على محطة للسكك الحديدية في بندر العباس جنوبي البلاد. من جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوما مفاجئا على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، مضيفا أنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. قال الحرس الثوري أنه استهدف رادارا ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية في الكويت. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل في إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني، وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرا إلى سماع عدو انفجارات ناجمة عن عملية الاعتراض. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك، ما آخر التصريحات الإيرانية وكذلك إحاطة للمشهد الميداني والمناطق التي استهدفت في الموجة التي شنتها الولايات المتحدة، وأيضا عن رد الحرس الثوري؟
1: آخر البيانات محمد التي صدرت من الحرس الثوري الإيراني هي التي أشارت إلى أنه كان هناك استهداف في رد ثان للحرس الثوري، طاول رادار لكشف وتحديد الصواريخ وأيضا عدة مستودعات أسلحة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك منصتين صاروخيتين أرض أرض، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ المخزنة كما جاء في البيان. وأيضا كل هذا أدى إلى حريق كبير على حد تعبير البيان في قاعدة أمريكية في الكويت. وأيضا وصف البيان بأن أعمال العنف الأمريكية في المنطقة أدت إلى انخفاض حاد في الإنتاج وكذلك توقف تام لصادرات النفط والغاز في مضيق هرمز، وهذه العملية الانتقامية تستمر كما يتوعد. سبقه أيضا بدقائق في بيان للحرس الثوري أشار فيه إلى استهداف أيضا مركز عمليات، وفي عملية مفاجئة على حد تعبيره استهدف مركز العمليات الخاصة في منطقة التنف بسوريا، واستهدف منظومة رادار وعدة مروحيات أيضا للعمليات الخاصة على حد ما جاء في البيان. وكذلك جرى التأكيد في هذا البيان على أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد القوات المسلحة الإيرانية، ويجري التأكيد مجددا محمد، هذا ما نشهده في كل بيان للحرس الثوري، على أن لطالما استمرت الاعتداءات الأمريكية فلن تصدر قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة كما يقول البيان. وعندما نتحدث عن هذه الردود الإيرانية محمد التي تريد التأكيد على أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز لا تزال محكمة على حد تعبيرات البيان، هي محاولة للتأكيد ردا على مساحة الاستهدافات والاستهدافات النوعية الاستراتيجية الأمريكية للنقاط الحساسة في المدن الجنوبية والساحلية لإيران بشكل خاص، وآخرها هو ما جرى استهدافه بشكل دقيق لستة جسور في بندر خمير، هذه المدينة والاستهدافات كما رصدناها جغرافيا محمد هي تربط هذه الجسور على جانبين، الجانب الشرقي منها هي التي تربط هذا الميناء بمدينة بندر عباس وهي مركز محافظة هرمزجان، على الجانب الآخر أيضا تربط هذه هذا الميناء بمدينة لار، هذه المدينة هي تقع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة فارس، وبالتالي نتحدث عن خط للربط ما بين من انطلاقا من بندر عباس مرورا بميناء خمير وصولا إلى منطقة لار وهي في محافظة فارس، والتي تقع في العمق الجغرافي للمدينة للمحافظة الساحلية لهرمزجان في شمالها، وهي استهداف يعتبر على يعني على صعيد النقل المدني بالدرجة الأولى يستخدم، ولكن أيضا كما يبدو هي ربما تأتي في إطار الإمدادات العسكرية التي تصل إلى هذه المدن الساحلية المطلة على شمال مضيق هرمز بالدرجة الأولى. سبقه كان هناك تصريح وتحديدا للمتحدث باسم الجيش الإيراني في هذا السياق تحديدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى حرب استنزاف والتي تسعى إلى استهداف كل النقاط العسكرية والرادارات والمراقبة وأبراجها في المدن الساحلية فإن هذا لن يجدي نفعا ولن تحقق من خلاله غايتها في السيطرة على مضيق هرمز، على اعتبار أن إيران سترد على أي محاولة لفرض السيادة على مضيق هرمز من أي شبر في البلاد. يريد التأكيد بأن الردود الإيرانية حتى في حال هذه الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا فإن الرد الإيراني من القوات المسلحة سيطاول من عدة محافظات ربما حتى في وسط البلاد مرور وصولا إلى شمالها. أيضا من حيث الاستهدافات التي طاولت ويمكن القول أيضا هي استراتيجية محمد، نتحدث عن ما جرى استهدافه لخط السكك أيضا في بندر عباس، وهذا خط السكك هو الرابط ما بين المدن الجنوبية وكذلك في شمالها في محافظة فارس وصولا بالطبع إلى الامتداد الجغرافي إلى الشمال من البلاد، هذا الاستهداف أيضا يعتبر استهداف مهم بالإضافة إلى ما أدى من أعداد من القتلى فيما يتعلق أيضا بالاستهدافات والإصابات أيضا. كل هذه خارطة الاستهدافات عموما محمد، العديد من بينها آخرها ما تم الإعلان عنه تحديدا في ميناء تشابهار المطل على بحر عمان، كان هناك استهدافات وسمع ذوي عدة انفجارات، ويجري التأكيد على أن هناك برج للمراقبة جرى استهدافه 3 مرات وآخرها هو قبل نحو ساعتين، وهذا البرج المراقبة بالطبع هو البحري المدني كما يجري التأكيد.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. هذه مشاهد أولية لجسر مدمر جراء قصف أمريكي على مقاطعة بندر خمير في محافظة هرمزجان الإيرانية. إذن هذه الصور التي نتابعها هي للجسر الذي استهدفته القوات الأمريكية في بندر خمير. كان قد سقط عدد من القتلى والجرحى في إثر استهداف الجسور، وهي الصور التي نتابعها لدمار تدمير جزئي لأحد الجسور. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. إذن يقول الجيش الأردني الآن أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. نتحدث عن استهداف الجسور من قبل الولايات المتحدة مع ضيفنا من عمان اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك معنا اللواء الصمادي. لماذا الآن يختار الجانب الأمريكي أن يستهدف الجسور؟ ولافت جدا أنها جسور المناطق الجنوبية في إيران.
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بعد هذا التوسيع الكبير في بنك الأهداف، استهداف الجسور هو تركيز على عقد المواصلات وعلى خطوط الإمداد. الضربات المقصود منها الآن تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، وهذا يعكس انتقال حقيقة العمليات من وجهة نظر تحليلية من مرحلة إضعاف القوة العسكرية إلى مرحلة شل القدرة التشغيلية، ولذلك تريد الولايات المتحدة أن تقوض القدرة الإيرانية على إدارة العمليات العسكرية. هنا لابد أن أشير بأنه الجسور والسكك الحديدية وأبراج المراقبة البحرية هي هدف عملياتي واحد، والمقصود منه أن يكون هناك تعطيل لشبكة المناورة والإمداد والسيطرة. اللافت أنه برج المراقبة على سبيل المثال في تشابهار يستهدف للمرة الثالثة، هذه دلالة مهمة. الهدف ليس مجرد تدمير منشأة، بل هو منع إيران من أن تستعيد قدراتها على المراقبة البحرية. ولذلك أربط الأهداف الثلاثة، الجسور مع السكك الحديدية مع أبراج المراقبة البحرية التي تصب جميعها في الغاية أو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، وهي تقويض القدرات الإيرانية. ولذلك نلاحظ بأنه مهاجمة الجسور في هرمزغان أو استهداف محطة تفرع السكك الحديد في بندر عباس، المقصود منه أن يكون هناك تحطيم وتجريد للقدرات الإيرانية في كافة المواقع. ولذلك من المنظور العسكري استهداف البنية التحتية الحالية أستطيع أن أرى من وجهة نظر تحليلية أنه يمثل المرحلة الثانية من حملات الإكراه الاستراتيجي. لاحظنا في المرحلة الأولى كان هناك استهداف للقدرات القتالية المباشرة، ولكن في هذه المرحلة يتم استهداف الشبكات التي تبقي القدرات القتالية، سواء كانت للجيش الإيراني أو للحرس الثوري القدرات اللاتماثيلية. ما تريد الولايات المتحدة أن تعطل هذه القدرات وألا تكون قادرة على العمل. وإذا استمرت الولايات المتحدة في هذا النهج فهي تسعى إلى جعل كلفة استمرار الحرب على إيران أعلى من كلفة القبول بتسوية سياسية.
0: طب لواء محمد، هل عادة إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تقطع سبل الإمداد إلى المناطق يبدو المحاذية للمضيق، هل هذا يكفي قصف الجسور؟ وأصلا هل هذه الجسور هي ما يعني الطرق التي يتبعها الجانب العسكري في نقل إمداداته؟
2: لابد أن نشير هنا بأن عملية استهداف المنشآت المدنية والجسور وسكك الحديد ومحطات الكهرباء هذه قد ترقى إلى جرائم حرب. ونجاح هذه الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة يعتمد على عاملين رئيسيين. أستطيع أن أرى أنه يعني استمرارية الضربات بحيث تمنع إصلاح العقد اللوجستية وإعادة تشغيلها، وكذلك تعتمد على قدرة إيران على التكيف، وإيران قادرة على التكيف عبر استخدام الطرق البديلة، أن يكون هناك توزيع للمخازن، إعادة تنظيم لشبكات النقل والقيادة. لكن حتى ولو أدت هذه الضربات إلى أن تبطئ العمليات العسكرية الإيرانية وترفع كلفتها، لا تغني بالضرورة، أو لا يعني لا أستطيع أن أقول بالضرورة أنها ستفقد إيران قدرتها على القتال. ولكن قد تدفع إيران إلى أن تعتمد نمط عمليات أكثر لا مركزية، وأن تعتمد قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري على الانتشار والبدائل اللوجستية. ولذلك هذه الاستراتيجية الأمريكية لها حدود واضحة، وعلينا أن نقرأ التاريخ. التاريخ يبين ويثبت أن ضرب بالبنى التحتية قد يضعف القدرات العسكرية والاقتصادية للدولة المستهدفة، ولكنه لا يضمن وحده تغيير القرار السياسي، وقد يدفع الطرف الآخر إلى توسيع نطاق الرد عبر استهداف بنى تحتية ومصانع ومصالح ومنشآت اقتصادية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
0: طيب، الآن بالنسبة لمسألة يعني الموقف الإيراني، من الواضح أن حتى الجانب العسكري في إيران يعيد حساباته في مسألة مضيق هرمز بعد هذا الذي جرى خلال هذه الجولة من التصعيد. كيف تقيم لواء سماضي الرؤية العسكرية الإيرانية للمرحلة المقبلة؟ هل اتخذ القرار برأيك عسكريا بأن لا تراجع عن المضيق؟
2: يعني لا يمكن لإيران أن تتراجع عن المضيق، لأنه هذه الورقة الاستراتيجية، والآن هو مركز الثقل الاستراتيجي بالنسبة لإيران. الولايات المتحدة تريد أن تدفع إيران نحو الاستسلام أو الانتحار، ولذلك إذا تخلت إيران عن ورقة مضيق هرمز، هذا يعني بأن الولايات المتحدة كسبت الرهان، ولذلك تتشبث إيران في مضيق هرمز، لأنها تستطيع بقوات قليلة أن تعيق الملاحة في مضيق هرمز، تستطيع بالألغام البحرية وبالمسيرات وبصواريخ الكروز الساحلية ضد السفن وبالعديد من الوسائل القتالية أن تؤلم الولايات المتحدة. ولذلك باعتقادي أنه ما زالت هذه الورقة بيد إيران، على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول أن تظهر صورة من صور النجاح، لأن الولايات المتحدة غير قادرة على أن تحول هذا التفوق المطلق في مقارنة القوى إلى نجاحات على المستوى السياسي والاستراتيجي. ولذلك إيران ما زالت قادرة على أن تكون مؤثرة في مضيق هرمز. الجغرافيا الإيرانية تقاتل إلى الجانب الإيراني، بالإضافة إلى أنه عندما يكون هناك قتال لا تماثلي في الحروب اللامتناظرة، ليس بالضرورة أن تمتلك التفوق العسكري. بقوة قليلة تستطيع إيران أن تقوم بإعاقة الملاحة والتدخل في المسارات الملاحية لناقلات النفط والغاز والسفن التجارية في مضيق هرمز.
0: بالنسبة للآن الخطوة التالية، 6 جسور يعني استهدفت أمريكيا في إيران، هناك تلميح إيراني وبعض يعني ما يتناقل بأن إيران قد تدفع باتجاه تصعيد عسكري في باب المندب. هل هذا المعادلة الجديدة التي سنشهدها، البنى التحتية مقابل مضيق آخر؟
2: يعني هذا وارد جدا، لأنه كان هناك معلومات تشير بأن إيران أعلمت الجانب الحوثي بأنها قد يعني يكون هناك محاولة للتدخل في الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الآن هي تستهدف قطع خطوط الإمداد العسكري، وتريد أن تشل القدرة اللوجستية للحرس الثوري، تريد أن ترفع الكلفة الاقتصادية للحرب، تريد أن تقلص قدرة إيران على تهديد الملاحة، تريد أن تضغط سياسياً على القيادة الإيرانية. ولكن يوجد هناك بدائل أخرى. إذا كان هناك ضغط كبير جدا على الجانب الإيراني، قد تلجأ إيران إلى استهداف المنشآت المتعلقة بالطاقة والمنشآت النفطية في دول الجوار، بالإضافة إلى أنه قد يقوم الجانب اليمني باستهداف القطع البحرية والسفن في باب المندب وفي البحر الأحمر، وهذا سيؤدي إلى تصعيد خطير حقيقة، وسيكون له مردوداته التي تنعكس سلبا على الاقتصاد في المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي.
0: شكرا جزيلا لك من عمان، اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. وافقت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع قرار لميزانية بقيمة 95 مليار دولار، يتضمن تمويلا دفاعيا جديدا للحرب على إيران. قال الجمهوريون أن التمويل الدفاعي يهدف إلى دعم العمليات العسكرية ضد إيران وتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية. في مقابل ذلك انتقد الديمقراطيون المشروع لعدم معالجته ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود قبل طرحه على التصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
3: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها، والتي نصت على وجه تحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قراراً مأساوياً بالقيام بذلك.
0: قال فاتح بيرول مدير الوكالة الدولية للطاقة أنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران قريباً لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فعلى العالم أن يقلق بشأن أمن الطاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف بيرول أن أزمة إمدادات النفط والغاز أضرت باقتصادات في شتى أنحاء العالم بطريقة متباينة، مشيرا إلى أن دول شرق آسيا تضررت بشكل رئيسي لأنها كانت تحصل على 80-90% من هذه الطاقة عبر مضيق هرمز. هدد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي باستهداف المنشآت النفطية والحيوية في السعودية في حال أي تصعيد من جانب المملكة. وأعلن الحوثي أن المعادلة تشمل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
4: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة لورط نفسه في العدوان.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب في حال قصفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. وأضافت الوكالة أن الفكرة نوقشت من القيادة الإيرانية وأبلغ الحوثيون، ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب وما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية لن تسمح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية في أي مطار يمني إلا بموافقتها، نافيا وجود حصار تفرضه الحكومة على مطار صنعاء. أشدد خلال لقائه في الرياض القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن على أن الدولة لن تتخلى عن تطلعات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. وأفادت مصادر طبية بوقوع إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في محيط شارع المؤسسات غربية مدينة غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهشة جنوبية بيت لحم بالضفة الغربية وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وأغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هجموا عائلة المواطن عايد مرة شرقية مسافر يطا، سرقوا منها قطيع أغنام قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 7 فلسطينيين تعرضوا لهجوم المستوطنين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصورة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. وتتجه الأنظار اليوم نحو الاجتماع العسكري الافتراضي الذي سيعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها، وأصل مؤشرات إلى وجود توجه للبدء بالتنفيذ خلال ساعات أو أيام قليلة. وكانت قد انتهت مباحثات الجولة السادسة من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل بعد بحث عدد من الملفات، لا سيما ما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين.
5: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون، مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. أوضح الجيش أن عملياته العسكرية خلال النصف الأول من الشهر الجاري أسفرت عن تدمير 205 آليات، أسقط 4 طائرات مسيرة في عدة محاور في النيل الأزرق والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. حث وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في الأبيض. وفي بيان مشترك أعربت هذه الدول عن قلقها من إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليمي كردفان ودارفور وفي ولاية النيل الأزرق بالسودان. وطالب البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات بسرعة ومن دون عوائق إلى الأبيض. ودعا الوزراء والأطراف الخارجية للتوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصيغة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع.

0: ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، كيف يقرأ هذا البيان في السودان، وإذا ما صدرت تعليقات عليه من الأطراف في السودان، وكذلك إذا ما أردنا ربطه بالواقع الميداني؟
1: محمد، إذا ربطنا هذا البيان بالواقع الميداني، ظل الإقليم دولي وظل المجتمع الدولي بشكل كبير منذ أن كثفت قوات الدعم السريع من هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة التي على إثرها عمقت من شكل الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة، واستهدفت عدد من المرافق الحيوية على رأسها محطات الوقود وكذلك شاحنات الوقود، واستهدفت أيضا محطة الأبيض التحويلية للكهرباء، وكذلك عمقت أيضا أزمة مياه الشرب داخل هذه المدينة، رغم أن الأوضاع حتى هذه اللحظة بشكل طبيعي تمضي داخل هذه المدينة. مع تزامنا مع هذه الهجمات المكثفة وكذلك قوات الدعم السريع تحاصر هذه المدينة من اتجاهات مختلفة ما عدا الاتجاه الشرقي الذي يعتبر هو الاتجاه السالك من مدينة الأبيض وصولا حتى ولاية الخرطوم. هنا هذا الطريق ليس به أي إشكاليات، طريق انسيابي في حركة المواطنين وكذلك حركة البضائع وكذلك حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة عبر هذا الطريق الشرقي. جميع هذه العوامل هي جعلت المجتمع الدولي قلق بشأن هجمات محتملة لقوات الدعم السريع في

0: به بعض البخات. إذا تحدثنا عن الطريق ما بين الدلنج وكادوغلي ومدينة الأبيض، وهو يعني ممكن نقول عنه طريق فرعي وليس رئيسي، ولكن يعني بشكل عام ليس هناك حصارا كاملا مثل ما كان يحدث في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. عموما هذه المخاوف ظلت يعني تكررها ويكررها المجتمع الدولي بشكل كبير جدا، وتحث قوات الدعم السريع بمنع اقتحام هذه المدينة أو الحصار الذي تفرضه، إضافة إلى أن لابد أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة، مدينة الأبيض التي تضم أكثر من 8 معسكرات للنازحين، بها أكثر من 1,200,000 نازح داخل هذه المدينة وسط أوضاع أيضا صعبة للغاية. هناك نقص في الغذاء و نقص في مياه الشرب، إضافة إلى الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة على هذه المدينة، أيضا عمق الأوضاع الإنسانية لسكان المدينة وكذلك ضعف معاناة النازحين في هذه المدينة، الأمر الذي بالفعل يحتاج إلى تدخلات عاجلة لإنقاذ هؤلاء النازحين من الأوضاع الإنسانية، خصوصا أيضا تزامنا مع دخول أيضا فصل الخريف، اقتراب دخول فصل الخريف، الأمر الذي أيضا يحتاج إلى مواد إيواء وغيرها في هذه المدينة. هذه ما يخص مدينة الأبيض والتخوفات من أن يكون هناك سيناريو يشبه مدينة الفاشر بشمال دارفور. إذا تحدثنا عن بيان الجيش السوداني الذي صدر يوم الأمس وتحدث عن محاور القتال المختلفة، الجيش يتحدث عن أنه خلال يوليو الماضي يعني كبت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جدا في العتاد وفي الأرواح، واستولى على عدد من العربات القتالية والشاحنات كذلك في مختلف محاور القتال. تحدث عن محور دارفور وهو محور الطينة وكورنوي ومحور أبو قمرة، ومن خلاف المحاور التي كانت تدور فيها اشتباكات، كذلك محور شمال كردفان وجنوب كردفان ومحور النيل الأزرق مؤخرا الذي أعلن الجيش السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا لك عمار المغربي في أم درمان. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، تقول الخارجية الصينية بكين وباكستان تدعوان إلى وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران. لافت جدا هذا الخبر العاجل، باكستان هي من دول الوساطة، لعلها الدولة التي قادت الوساطة منذ بدايتها بين أطراف النزاع. إذن الخارجية الصينية تقول الآن إنها تدعو باكستان إلى وقف إطلاق النار، وكذلك تقول أو وزير الخارجية الصيني يقول ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار. إذن يقول وزير الخارجية الصيني ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار. يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد. أعلن نائب قائد السلاح الجوي الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. أشادت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
2: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
3: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
2: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
4: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.

0: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
1: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
0: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
2: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
3: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن خطة ألمانيا لشراء صواريخ أمريكية متوسطة المدى من طراز توماهوك ومنصات إطلاق تايفون لا تزيد من مخاطر التصعيد مع روسيا. اعتبر روتي الخطوة بأنها تعزز من قدرة الردع والدفاع المشتركة للحلف عقب حصول ألمانيا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على هذه الأسلحة. وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال الاجتماع بالرباط، اتفاقية تفتح مسار العلاقات الثنائية بين البلدين على مرحلة جديدة.
4: الرباط وباريس تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
5: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد، إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
4: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين. فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاما في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
6: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
4: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
7: من الرباط رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
3: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. يقول الحرس الثوري الإيراني أنه دمر رادار مراقبة بحري بجزر سلامة ورادار مراقبة جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان. إذن يقول الحرس الثوري الإيراني أنه دمر رادار مراقبة بحري في جزر سلامة. جزر سلامة هذه سلسلة الجزر الصخرية في سلطنة عمان تقع بالمناسبة في قلب مضيق هرمز. رادار مراقبة جوي أمريكي في منطقة غانم في سلطنة عمان. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الهدف من زيارته لألمانيا هو تعزيز العلاقات المشتركة، مشيرا إلى قرب انطلاق ممر جديد لنقل غاز الهيدروجين إلى ألمانيا ضمن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.
8: إذن زيارتنا كانت ربما لتعزيز بعض العلاقات اقتصادية أمنية سياسية مع جمهورية ألمانيا الصديقة، التي سترى عن قريب إن شاء الله انطلاق ممر جديد للغاز هيدروجين وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كهرباء وغيرها. وإحنا سعداء بهذا القرار اللي خدته ألمانيا، وفي الحقيقة اللي خديناه مع بعض. فيه مشاريع كبيرة حاليا تنجز في الجزائر بأيادي ألمانية. تواجد الشركة الألمانية أصبح يزداد تقريبا سنويا في الجزائر.
3: رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين والمازوت في خطوة دخلت حيز التنفيذ أمس، وسط مخاوف من انعكاس هذه الخطوة على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات. الزيادة الجديدة أثرت تساؤلات لدى السائقين والمواطنين بشأن أسبابها وتوقيتها.
9: كل رحلة يتجهز لها أبو خالد باتت تحمل سؤالا واحدا: هل تغطي الأجرة ثمن البنزين؟ مع ارتفاع أسعار الوقود لم تعد الكلفة تتوقف عند خزان السيارة، وإنما تمتد إلى دخل السائق وأجرة الراكب وتكاليف التنقل داخل المدينة.
10: يعني هلأ أنا من الصبح من الساعة 7 الصبح لهلأ أنا شاغل ب 110,000، وليك الغلة موجودة 110,000. بدي فوت هلأ على الكازية حط 10 لتورة بانزي بدي حط 140,000. طيب ال 140,000 هدول أنا ما بدي آكل.
9: بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة، يمثل البنزين الجزء الأكبر من النفقات اليومية، وأي زيادة جديدة تضعهم أمام خيارات محدودة: العمل لساعات أطول أو رفع الأجرة أو القبول بدخل أقل. وفي محطات الوقود ظهرت التسعيرة الجديدة مع بدء تطبيقها فعليا.
11: الأسعار ما لها علاقة، الأسعار عالمية، سوق عالمي، هذا سوق الدولار العالمي. يعني من وقت ما اللهم صل على سيدنا محمد صار النظام الجديد حطوه على الدولار، صار اسمه سوق عالمي. بيرتفع السوق العالمي بيرفعه، بينزل السوق العالمي بينزل، ما له علاقة يعني الأسعار بهاي.
9: لكن تغير الأسعار العالمية لا يبقى محصورا داخل محطات الوقود، فالبنزين والمازوت يدخلان في كلفة النقل والإنتاج وتشغيل المنشآت، ما يعني أن الزيادة قد تنتقل تدريجيا إلى أجور الشحن وأسعار المواد الغذائية والخدمات ووسائل النقل.
12: النفط بشكل عام يدخل بحدود 500,000 سلعة، فبالتالي مستلزمات الإنتاج والموارد الوسيطة سيرتفع أسعارها وإن بنسب هامشية نسبة 10%، ولكن بالمجمل ستؤثر مع كلفة النقل على الأسعار بشكل عام بسوريا، ونأمل أن يكون هذا الأمر خاطئ.
9: القلق الأكبر يرتبط بسرعة انتقال هذه الكلفة إلى الأسواق في ظل محدودية الدخل وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
13: من هنا يبدأ أثر الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على خزانات المركبات، بل يمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات ويطاول مختلف مفاصل الاقتصاد السوري. تتحمل الأسر السورية انعكاساته المباشرة بتراجع قدرتها الشرائية وارتفاع فاتورة المعيشة. تحت المصطفى، التلفزيون العربي، دمشق.
3: اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خصوصا خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، حين نفذت الصين ما يعتقد أنها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ بحسب قوله.
14: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
3: اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية وتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. قال شومر أن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياسته، متهما إياه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج في فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا في ولاية لاغوايرا. مراسلنا معاد موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
15: تواجد في منطقة كاربايدا من ولاية لاغوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغوايرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغوايرا.
3: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع، في وقت أعلنت فيه أوغندا خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى.
6: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية، تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
16: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة، وللمقارنة استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
17: راديو الحرية
18: 92.7 FM.
19: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
20: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
21: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
20: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
21: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنت. صباح القدس، صباحكم أنت.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات والسادة المستمعين والمتابعين الكرام، أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. تستمعون لأثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من مدينة الخليل. طاب صباحكم وأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم عبر HR.BS موقع شبكة الحرية الإعلامية. أهلا وسهلا بالجميع، صباح الخير للمتابعين على HR Live الفيسبوك البث المباشر صباح الورد، صباح الخير كمان للمتابعين من خلال التيك توك، أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا بكل من انضم إلينا بالمتابعة لهذا الصباح على الهواء مباشرة. نلتقي بكم بحلقة متجددة من برنامج صباح القدس الذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 بإذن الله تعالى. صباح الخير للمتابعين جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا الصباح الذي نأمل أن يكون صباح خير وبركة بإذن الله تعالى. فصباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الله يسعد صباح الجميع. صباح الخير لإيهاب الناتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، وسأكون معكم في تقديم البرنامج محمد فرحات عبيدو بإذن الله تعالى. وعلى بركة الله نبدأ هذا الصباح.

0: ليست صباح المنضمين جميعا إلا بالمتابعة. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. راح نصبح عليهم بعد ما نحكي حالة الطقس لهذا اليوم بإذن الله تعالى. أجواء حارة نوعا ما في فلسطين، يعني إحنا بشهر إيش يا إيهاب؟ وشو معروف عن شهر تموز بالأمثال الشعبية؟ تغلى المية بالكوز. اليوم الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارا إلى حار جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار ومائلا للدفء مساء وليلا خاصة في المناطق المنخفضة.
1: وبقول صباح الفل.
0: غدا السبت تستمر درجة الحرارة فوق معدلاتها بقليل، والطقس يكون حارا جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار ودافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله الله ببرد قلوبكم. صباح الخير لفراس وأبو حسن عبيد، والله يسعد صباحك ويا رب طريق السلام إن شاء الله. حاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك، امبارح ما التزمتش بالموعد يا حاج، في بترتب عليه شغلات كتير هذا الحكي يا حاج ياسر. أخونا تامر الشيخ درة بده يبارك لأخته بمناسبة المولود الجديد، ألف مبارك يا تامر، وإن شاء الله من أبناء السعادة يا رب العالمين ومن الصالحين. صباح الخير لأبو لؤي سدر اللي بيصبح علينا وعلى إيهاب الناتشي في الهندسة الإذاعية، بقول جمعة مباركة علينا وعليكم. صباح الخير للمنضمين والمنضمات جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. طبعا مدخل فرش الهواء، يعني هناك كثافة مرورية عالية، ممكن يكون في تفتيش أو ممكن يكون في جيب شرطة كالعادة على مدخل مدينة الخليل، فنتمنى من جميع السائقين أخذ الحيطة والحذر، ونتمنى من جميع السائقين إنهم يضلوا ماشيين في المسرب تبعهم، ما يجيناش واحد بالعكس من هون ولا من هون عشان يضل المركب ماشي يعني، والله يسهل. يعني لما يكون في حواجز لازم نكون احنا واقفين مع بعض، مش نكون ضد بعض، مش يجي واحد ينكد على كل الناس عشان هو بتعرف يعني وضعه بسمحش انه يوقف على الحاجز زيه زي الناس يستنى، لانه هو مختلف ومميز، فعشان التميز هذا لازم يجي بعكس السير ويعطل كل الناس قبل ما حدا يجي يدخله. في ناس يعني اذا اجوا بعكس السير وانت زمرت له او طلعت فيه او مرضيتش تعديه بيعتبر حاله انه يعني انت اسأت له. فهمت علي، انت اسأت له، اما هو ما اسأش لكل الناس اللي واقفة على الدور بتستنى. الدوار العلم فيه عليه حركة نشطة إيهاب، معقول نقلوا السوق هناك؟ لانه كان على دوار التحرير الاسبوع الماضي، بس هي دوار التحرير رايق سالك ونظيف، لازم على دوار العلم في مدينة دورة. صباح الورد لأهلنا في دورة، صباح الخير للجميع، صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال، إن شاء الله ربنا بفك كربكم بأسرع وقت بإذن الله تعالى. صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، وصباح الخير لكم جميعا. سنبدأ بعد قليل أول فقراتنا مع الزميل عاهد فرواني بإذن الله تعالى. نسأل شو رأيكم بموضوع انتخابات القادمة اللي أعلن عنها الرئيس قبل حوالي أسبوع، سيكون في الشهر تشرين أول انتخابات للمجلس التشريعي، هل أنتم مع أو ضد؟ هل أنت مشارك أو غير مشارك؟ هذا هيك يعني سؤال على الماشي بدنا نسأله للي بتابعونا، أنتم مع ولا ضد الانتخابات في هاي في ظل هاي الأوضاع القائمة؟ ياريت كل واحد موجود معنا يكتب رأيه، بحكوا لنا هيك يعني شو حابين. نصبح على أخونا أبو محمد يوسف شرف، الله يسعد صباحك، بسمعنا وبتابعنا من منطقة شرم الشيخ من جمهورية مصر العربية. صباح الخير يا أبو محمد.
2: يا عطش شبابي برجالة
0: شو رأيك إيهاب في الانتخابات اللي قادمة، الانتخابات التشريعية؟ أنت بدك تشارك ولا بدك تشارك؟ إيش؟ بس تصير. إيهاب مش متفائل إنها تصير أصلاً. الله يسعد صباحك يا إيهاب. إيهاب دائماً متشائم يا إخوان، أنا أحكي لكم من هلأ يا إيش؟ بقولي بس بوجودك بتفائل. طبعا إيهاب سؤال، بدك ترشح حالك للانتخابات ولا ما بدك؟ بدكش ترشح حالك. يلا
1: يا نسيم الطاير في العروب،
0: صباح الخير للعروب والفوار،
2: ما تنسى أهلي بالفوار
0: وسعير. صباح الخير لكل محافظة الخليل. أبو لؤي بقول لك أنا مع الانتخابات مع عودة المجلس التشريعي. طب أبو لؤي انت عشانك اكبر منا يعني وسنا وقدرا، يعني لما تم تشكيل المجلس التشريعي الاول انت كمواطن شو استفدت؟ شو حسيت باختلاف على ارض الواقع؟ احكي لنا يا ابو لؤي. يا ريت عن جد الناس كمان اذا في حدا حابب يشارك من خلال اتصال يتصل يحكي لنا انتوا مع ولا ضد الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي احنا بنحكي، وبدنا رأيكم على هذا الموضوع. دقات الساعة 9:15، بعد دقات الساعة سنبدأ أول ملفاتنا لهذا الصباح في هذا البرنامج من قطاع غزة. صباح الخير للجميع.
3: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أرض

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نتابع معكم برنامج صباح القدس ونتابع هذه التغطية الإخبارية على الهواء مباشرة لأبرز التطورات والأحداث على مستوى الوطن. صباح الخير للجميع وأهلا بكم مرة أخرى معنا لهذا الصباح. طيب، دعونا ننتقل عبر الخط الهاتفي إلى قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي والباحث الدكتور عاهد فرواني أبو عوني. صباح الخير ومرحبا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أبو عوني كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، نحمد الله على كل حال.
0: بدنا نحكي في موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة اللي أعلن عنها الرئيس محمود عباس أبو مازن قبل أسبوع بمرسوم رئاسي. كيف كانت ردة الفعل في قطاع غزة يعني لما سمعوا بقرار مثل هذا؟
1: يعني حقيقة كانت هناك ردة فعل متجاوبة مع هذا القرار، خاصة بأن الشعب الفلسطيني قطاع غزة ينتظر أي بارقة أمل من الممكن أن تؤدي إلى خروج هذا النفق الذي يعني بعيشه في ظل استمرار العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال.
0: نعم.
1: ولكن بالطبع هناك تحديات كبيرة بتواجه عملية الانتخابات في قطاع غزة تحديدا، نظرا لأنه حالة النزوح متواصلة، مدن كاملة دمرت، تتحدث عن رفح أصبحت مدينة خارج السياق لقطاع غزة لأنها تدمر بشكل كامل. شرق خان يونس نفس الشيء، شرق مدينة غزة مدمر، وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 60%. وبالتالي يعني عملية الانتخابات تحتاج إلى إجراءات كبيرة، هو ما يتحدث به المواطن، كيف من الممكن أن يتم إجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة. كانت هناك يعني محاولة من خلال إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح، الانتخابات البلدية قبل عدة أشهر بالتزامن مع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، هذه كانت ممكن نسميها بروفة من أجل إجراء الانتخابات. ولكن بالطبع الانتخابات التشريعية تحتاج إمكانيات أكبر، مشاركة أكبر، حتى أن لجنة الانتخابات قالت بأنها لن تستطيع تحديث سجل الانتخابات في قطاع غزة نظرا لعدم توفر الإمكانيات والناس يعيشون في الخيام وغيرها من الأمور. وبالتالي سيعتمدوا على السجل المدني، بمعنى أن كل من تجاوز عمره 18 عاما يحق له المشاركة في هذه الانتخابات. وبدأت لجنة الانتخابات يعني تحاول أن توجد أماكن من ممكن أن يتم فيها الانتخابات، لأن هذه الانتخابات كانت تتم قبل ذلك يعني في المدارس. المدارس الآن إما مدمرة أو ممتلئة بالنازحين، وأيضا الإمكانيات اللوجستية والتنقل وغيرها يعني تحديات كبيرة أمام إجراء هذه الانتخابات. ولكن بالطبع أبناء شعبنا ينظرون لهذا القرار بأنه من الممكن أن يشكل لهم نافذة من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل مما يعيشونه في الوقت الحالي، رغم أنهم على قناعة بأن دولة الاحتلال سيكون لها دور كبير في إفشال أي تجربة ديمقراطية، لأن هذه الدولة لا تريد أن يظهر أن الفلسطيني يستطيع ممارسة حقه الانتخابي، لأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ترى بأن يجب حسم الصراع مع أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم.
1: لذلك أبناء شعبنا كما شاهدنا في دير البلح رغم الظروف الصعبة والعصيبة، ولكن تم إجراء الانتخابات البلدية هناك، ومن الممكن أن يبنى على ذلك من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والتي تمثل حقيقة تحدي كبير وتحتاج إلى تهيئة الظروف وإلى إمكانيات ولغيرها من المتطلبات، خاصة في ظل الوضع الخاص لقطاع غزة بفعل استمرار العدوان.
0: نعم. طيب عاهد، السؤال التالي، هل هناك نية للشخصيات البارزة والمعروفة في قطاع غزة التي تتواصلون معها باستمرار للترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقبلة؟
1: يعني حقيقة هناك تحرك كبير وهناك نية، خصوصا مع أن نسبة الحتم في الانتخابات نزلت إلى 1%، بمعنى أن هناك من ممكن تشكيل قوائم متعددة، وتستطيع هذه القوائم من خلال تحشيد بشكل جيد أن تنجح في الانتخابات وإيصال مرشحيها. وهناك نية كثيرة لدى الكثير من الشخصيات والأحزاب وحتى الفعاليات الوطنية. يعني الأمر حينما نزلت نسبة الحتم إلى هذا الرقم القليل، هذا يعني جعل هناك فرصة لكثير من الفعاليات أيضا أن تشكل قوائم والدخول في انتخابات، خاصة بأن هذه الانتخابات ستكون على النظام النسبي الكامل وليس نظام الدوائر، وهذا يعني يتيح فرصة كبيرة لتشكيل هذه القوائم والدخول. فهناك بالطبع نية، رغم أن كل من دخول في هذه الانتخابات يعلم تماما بأن المتطلبات ستكون كبيرة عليه، لأن قطاع غزة شبه مدمر، الاحتياجات كبيرة ومتزايدة. ولكن رغم ذلك بالطبع شعبنا الفلسطيني دوما لديه القدرة على المشاركة من أجل أن يحاولوا ولو بشكل قليل تغيير هذا الواقع الصعب، وأيضا لإدراكهم بأن هذه الانتخابات ممكن أن يعني ترسل رسالة للعالم بأن هذا الشعب الذي تعرض ويتعرض لهذا العدوان الكبير وغير المسبوق يستطيع ممارسة حقه. وبالتالي هناك حقيقة شخصيات وفعاليات وأحزاب، حتى الأحزاب التي بدأت أيضا تحاول أن تبني تحالفات أو غيرها من أجل أن يواصلوا ويشاركوا في هذه العملية الانتخابية.
0: طيب عاهد، يعني في الدورة الأخيرة التي كانت للمجلس التشريعي كان مجلس تشريعي معطل، اليوم شو الأمل اللي برجي أهل قطاع غزة من وجود مجلس تشريعي جديد على أرض الواقع؟
1: يعني بالتأكيد لا يريد أولا تكرار التجربة التي حدثت منذ عام 2006 حينما أدى الانقسام الفلسطيني إلى تعطيل المجلس التشريعي ولم يعد له دور منذ ذلك الحين وحتى الآن. وبالتالي يريد أن يكون هناك تجربة جديدة، يكون هذا المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي في نفس الوقت، لأن المجلس التشريعي له دور تشريعي مهم، وأيضا يستطيع من خلاله أن يحدد الكثير من المسارات القانونية، ودور رقابي على أي حكومة. ولذلك الرسالة إذا ما تم إجراء الانتخابات رسالة تكون رسالة وطنية، لأنها تؤكد على وحدة الكيانية الفلسطينية وأيضا على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وهذا شيء مهم، وهذا ما يتحدث عنه يعني ضرورة أن يكون هناك حالة وحدة وحالة تكامل فلسطينية لعلها تخرجهم من هذا الواقع الصعب. وأيضا حينما تم رفع عدد أعضاء التشريع إلى 200 عضو، هذا أيضا يعني يعطي فرصة للمشاركة بشكل أكبر. وأيضا موضوع نزول سن الترشيح ل 23 عام يتيح فرصة للشباب للمشاركة، وشعبنا الفلسطيني شعب فتي ومجلس الطاقات الشبابية التي من الممكن أن تشارك. وهذه يعني على مدار أكثر من 20 عاما حرمت من حقها في هذا الجانب، وبالتالي هناك يعني تطلب أن يكون هذا المجلس التشريعي بشكل مختلف. ولكن بالتأكيد دوما كما نقول الاحتلال هو المعطل، إذا ما استمر العدوان واستمر الحصار على قطاع غزة بهذا الشكل فهذا سوف يكون إفشال لأي تجربة فلسطينية. ويعني في اعتقاد الأمر مرتبط بالحكومة الإسرائيلية بالانتخابات الإسرائيلية، يعني ممكن انتخابات أن تجرى الإسرائيلية في أواخر شهر 10 المقبل. إذا يعني جاءت حكومة جديدة لربما تكون أقل تطرفا من بنيامين نتنياهو، لربما يكون هناك من الحراك في هذا الملف، ولكن نتنياهو يراهن على أن يضع الحكم حتى ولم يستطع الفوز في الانتخابات. وبالتالي حكومة يمينية متطرفة تعني إلغاء الوجود الفلسطيني وتضع كل العرق أمام أي تجربة ديمقراطية فلسطينية.
0: الله يجيب اللي في الخير يا رب، والله يعطيكم العافية، وجهودكم دائما مشكورة. أخونا عاهد على مواصلة التغطية من داخل القطاع بالرغم من قلة الظروف والإمكانيات، يعطيكم العافية وجمعتكم مباركة.

الله يسعد صباحكم مرة تانية من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم لمتابعة برنامج صباح القدس لهذا الصباح. شو الوضع عندكم؟ طمنونا عنكم، شو رأيكم بالانتخابات؟ تحكوا لنا المتابعين من خلال الصفحة. الله يسعد صباحكم، ياريت الموجودين معنا يعلقوا لنا شو رأيهم بموضوع الانتخابات القادمة. أبو العبد العملي الله يسعد صباحك، لأبو مؤمن المحتسب صباح الخير، أم أمير نصر الله يسعد صباحك، صباح الخير لفاطمة أبو حميد أهلا وسهلا، صباح الخير لأخونا وحبيبنا رامي خضيرات. رامي خضيرات ناشط في شرطة مرور محافظة الخليل، الله يسعد صباحك يا رامي وجمعة مباركة عليك وعلى الأهل جميعا في مدينة الظاهرية. صباح الخير للمنضمين معنا، مرحبا أهلين، الحمد لله. احنا من الخليل، إذاعة منبر الحرية من مدينة الخليل. الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي، هل أنت مع أم ضد؟

طب الهواء الآن سالك بالاتجاهين ولا وجود لأي مرور أو معيقات للخارجين من مدينة الخليل؟

بالنسبة ل السموع، مدخل السموع المرمى لسالك، لكن مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر هذا للي متوجهين لجنوب مدينة الخليل للسموع تحديدا. دور وادي الشاشنة مغلق، الظهرية بالعزية مغلق، الظهرية بالعرجان مغلق للأسف.

0: تقارير حالة الطرق مراح رباح سالك، كلمنشية سالك، دوار طقوع سالك، إم سلمونة سالك، جورة الشمع سالك، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار إفرات سالك، النشاش سالك، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية ومعلي أدوميم سالكين، جسر الحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كحل سالك، النبيونس مغلق، إشارات النبيونس سالك، سعير واد الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمع مغلق، إذنة مغلق، ترقوميا المصانع مغلق، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور واد الشاجنة مغلق بمركبات، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجاء سالك مع ضرورة الحذر، الظهرية أبو الرجان كمان سالك مع ضرورة توخي الحيطة والحذر. دقات الساعة 9:30 ونتابع معكم على الهواء مباشرة.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الله يسعد صباحكم. أنا مش مشهور كتير يعني، لسه شوي في طريقي إلى الشهرة يعني، إن شاء الله بنصير مشهورين. صباح الخير للجميع. بصبح على الأستاذ ناصر مرعب من حلحول، الله يسعد صباحك أستاذ ناصر، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى كل الأهل في مدينتي.

0: أو حتى من المجلس العشائري في محافظة الخليل، والمتابعة والتحريات من الجميع كان على إثر ذلك الوصول إلى أخذ عطوة متسبب من قبل عائلة السيوري عطفا على وفاة أحد الشبان من عائلة الجعبري. تفاصيل أكثر عن هذه العطوة والحادثة التي كانت يوم أمس مع الأخ فوزي أبو هليل، أحد وجهاء عشائر محافظة الخليل، الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. حج فوزي، الله يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: حياك الله يا سيدي، صباح الخير لك ولكافة مستمعين أهلنا في محافظة الخليل ولمستمعين لراديو منبر الحرية اللي هي حرية حقيقة.
0: الله يسعد صباحك أستاذ فوزي. يعني امبارح كان في عطوة عشائرية وكنتم أحد الأطراف في هذه العطوة، هلا أطلعتنا وأطلعت السادة المتابعين على ملخص ما حدث في هذه العطوة؟
1: يعني هذه العطوة حصلت بالأمس بين إخوان آل السيوري وآل الجعبري. أول شيء نترحم على فقيدنا من آل الجعبري وسيم الجعبري، وكانت العطوة بتكليف من إخواننا آل السيوري بناء على المعطيات والحقائق اللي موجودة واللي صرح فيها عطوفة المحافظ بأنه السيوري ليس بقاتل، ولكن السيوري متسبب في عملية القتل. وما بدنا نخوض في تفاصيل التسبب، لأنه هذا الآن قد يحدث فتنة، وقد يحدث شيء لا يعني ما في ضرورة. إحنا في المحافظة بعد ما انتهينا من إن شاء الله إتمام العطوة بالأمس.
0: نعم. طيب المخرجات اللي طلعت فيها تفاصيل مخرجات هاي العطوة احكي لنا إياها بعد إذنك. يعني
1: مخرجات العطوة إنه إحنا أخذنا عطوة لمدة عام، وهذا شيء ممتاز.
0: نعم.
1: إخواننا آل الجعبري قبلوا بعطوة المتسبب، وكل الاحترام والتقدير والمحبة لهم ولوجهائهم ولعقلائهم وللحكماء في آل الجعبري. سيوري كان متجاوب جدا معنا مع عطوفة المحافظ ومع قادة الأجهزة الأمنية ومع الوجهاء عندما يعني احنا طرحنا أمامه الحقائق والبيانات والتفاصيل ومن جهات الاختصاص وكل ما له علاقة بذلك. في النهاية في مكتب عطوفة المحافظ قال اللي بتعملوا عليه عطوفتك والأجهزة الأمنية ووجهاء العشائر أنا قبلها فيه. ففعلا توجهنا بالأمس وأخذنا العطوة العشائرية لمدة عام، ودفعنا يعني إحنا دفعنا 50,000 دينار أردني يعني على حساب الدية اللي بتطلع له كمتسبب. وعندما ذهبنا إلى عطوفة المحافظ دفعنا كمان صار المبلغ 100,000 دينار، سواء 50 أو مبلغ كله على حساب الدية، يعني في النهاية في حساب. الأمر مش كثير مهم في هذه الناحية، المهم في النهاية إنه إحنا أخذنا عطوة متسبب من إخواننا آل الجعبري على حساب أهلنا وإخواننا وأحبائنا آل السيوري لمدة عام. لكن أملي كبير جدا جدا جدا إنه خلال هذا العام وفي فترة قريبة جدا إنه يتم الطيب بين إخواننا الجعبري والسيوري. هذا بالإضافة إلى إنه إحنا الآن كانت العطوة أيضا فيها شرط، أنت يا سيوري أنت يا جعبري إذا حاب توجه للقضاء توجه، وإذا حصل في القضاء ثبت على سيوري إنه هو القاتل، الآن سيوري ملزم يأخذ عطوة دم.
0: طيب حج فوزي، يعني بدي أسألك هون، تسبب في عطوة أو تسبب في الدم، يعني بتسبب بمشكلة كان على إثره تم دفع 100,000. طب هلأ الناس بتتساءل إنه عطوة الدم قديش تم تحديد سقفها أو قديش بالوضع الطبيعي يعني
1: والله.

0: والله شوف احنا هذا موضوع برضو بدنا ندخل في تفاصيله. يعني سواء اذا كان اقل من 100,000 الجعبر بقول لك ما عندي مشكلة، لكن احنا ان شاء الله بنصلش لا لدي ولا لغيرها، وهذا استنادا الى كلام اخواننا آل الجعبر الوجهاء، ان شاء الله راح يكون في طيب قريبا قبل الدين العام، وما ندخل في تفاصيل الدية المتسبب كم وقديش وإلى آخره من كل هذه القضايا
1: إن شاء الله. طيب كونك أحد وجهاء محافظة الخليل وأنت من الناس اللي ممكن تقريبا كل يوم يكون عندك قصة وعطوة وذهاب لطيب بين الناس مش شرط على دم يعني بشكل عام، شو رسالتك للناس يعني في ظل هذا الوضع الصعب على الجميع وفي ظل انتشار المشاكل بشكل أو بآخر، يعني شو رسالتك للمواطنين من حيث أنه نحث على التقليل من المشاكل؟
0: والله شوف بدي أقول لك إحنا في محافظة الخليل يعني كبقية المحافظات، أنا بحكي لك بصدق وأماني بصير في مشاكل في كل المحافظات، لكن إحنا مشاكلنا شوي زايدة وخاصة في الآونة إلى آخره. أولا أنا بتمنى على إخواننا وأهلنا في محافظة الخليل إنه يفوتوا الفرص على الجميع، وإنه يكون في هناك مستوى عالي من الانضباط، وإنه إحنا كوجهاء عشائري ولنا دور كامل في عشائرنا، وما بيصير إنه نترك المجال لا يعني الشباب يأخذ دورنا، مش دورنا ولا دورنا، إحنا دائما يعني لازم إحنا نضبط الأمور كوجهاء عشائر كل في عشيرته، وكلنا جميعا في البلد وحقوقه حقيقة انه يعني عطوبة المحافظ والأجهزة الأمنية متعاونين جدا.
1: انا هون بدي اسال كنت بدي اسالك كمان يا ريت تحكي لنا عن دور المحافظ محافظة الخليل اخونا ابو يافا الله يسعد صباحه، وكمان دور المؤسسة الأمنية في هذا الموضوع.
0: والله حقيقة انا يعني انا بدي اقولها وحقيقة على الهواء إنه كان دورهم رائع جدا ويعتز ويفتخر به، والله 5 أيام واصلوا الليل بالنهار كانوا على اتصال دائما معنا، كانوا يستدعون كل ما يتوفر لديهم معلومي، والمحافظ كان لديه الجرأة الكافية والصراحة التامة إنه يعلن أن القاتل ليس السوري، وهذا بناء على معلومات متخصصين والطب المخبري اللي موجود عندنا واللي يضاهي مختبرات في الدول المتطورة في العالم، فكانت المعلومات والبيانات واضحة تماما بوضوح الشمس، ومع ذلك المحافظ صرح وقال انه انت يا جعبري الان برضو لديك الفرصة انك تتواصل مع كافة المستويات في المحاكم، وإذا ثبت عند سيوري إشي برضو سيوري ما بقصر ما ما ما ما ما ما حد ما حد رايح يقف إلى جانبه، لكن أنا بقول لك المعلومات والبيانات والمعطيات المتوفرة الحالية
1: نعم
0: قرأت سوري، وكان الأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية مدير المنطقة والأخ أبو شاكر مدير المخابرات كل التحية أيضا أوجه له لأنه كان له دور رائع جدا، وكانت كان مكتب المحافظ غرفة عمليات لحظة بلحظة وثاني بثاني، والتواصل مع السيوري والتواصل مع الجعبري والتواصل مع وجهاء العشائر وكل ما له علاقة بذلك، والحمد لله توصلنا إلى عفو متسبب وذهبنا بالأمس وجهاء محافظة الخليل، وكانت الأمور يعني بقدر أقول كانت الأمور طيبة وسهلة.
1: يا سيدي جهودكم مباركة والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله رب العالمين الله بيحقن دماء المسلمين في هاي البلد وفي كل البلدان الإسلامية رب العالمين، وفي أي مكان بالعالم ربنا بيحقن دماء المسلمين. شكرا جزيلا الحاج فوزي أبو هليل أحد وجهاء محافظة الخليل وأحد الوجهاء اللي كانوا مباشرين بالعطوة اللي كانت يوم أمس، عطوة المتسبب بين آل الجعبري وآل السيوري، وكما ذكر الحاج فوزي الله يهدي البال يا رب، وإن شاء الله تتضح الحقائق في أسرع وقت، وربنا يهدي بال للطرفين، يعني ما حدا يفكر إنه اللي انه حدا فيهم باله هديا، لا الله يكون بعون الطرفين يعني على الوضع اللي صار، وضع صعب جدا يعني. شكرا جزيلا كمان مرة الحاج فوزي، ونتابع معكم على الهواء مباشرة بعد دقات الساعة.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: حك علي محرم كيف الطخ وما تهتم، وقف

0: علمنا الصمود والثبات ما له حدود. احنا علمنا الصمود والثبات ما له حدود. كيف نرفع على بعض سلاح مش هيك ربونا الجدود؟ كيف نرفع على بعض سلاح مش هيك ربونا الجدود؟
1: احنا علمنا الصمود والثبات ما له حدود. احنا
2: اهلا بكم من جديد على الهواء مباشره. يعني بنرجع نسال السؤال اللي بلشنا فيه البرنامج. يعني اول شيء الله يحقن دماء الجميع ويهدي البال يا رب العالمين والله يفرجها. المتابعين الموجودين معنا شو رايكم بقرار اللي صدر من الرئيس بانتخابات المجلس التشريعي؟ يعني بقرار وعوده الانتخابات المجلس التشريعي اللي راح تكون بشهر 11 المقبل باذن رب العالمين.

0: طيب متابعينا الكرام، يعني طيب متابعينا الكرام، يعني احكوا لنا شو رايكم بالانتخابات التشريعيه القادمه، وهل حابين تشاركوا ولا ما تشاركوش فيها؟ وبدنا نحكي اكثر عن انتخابات المجلس التشريعي بعد قرار الرئيس محمود عباس في هذا الموضوع، اكثر تفاصيل عن انتخابات قانونيا ومش قانونيا من كل النواحي مع الدكتور بسام القواسمه الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. طبعا الدكتور بسام هو رئيس تجمع الكل الفلسطيني وأستاذ القانون في جامعة الخليل. دكتور بسام، سعد صباحك وجمعة مباركة.
1: صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى كل شعبنا الفلسطيني.
0: الله يسعد صباحك، زمان عنك دكتور. يعني احكي لنا هيك اليوم، أول شيء نبلش بالانتخابات التشريعية، هل الوضع العام للأجواء الفلسطينية يسمح بهاي الانتخابات الأيام هاي ولا كيف تشوف؟
1: يعني الانتخابات التشريعية هي استحقاق منذ فترة طويلة، ولكن صدر الرئيس ولكن مؤخرا صدر المرسوم من قبل الرئيس الفلسطيني يعني قبل عدة أيام. صدور هذا المرسوم هو يعني استحقاق وطني واستحقاق قانوني واستحقاق على كل الأصعدة. يعني الشعب الفلسطيني يعيش بدون سلطة تشريعية.
0: نعم.
1: وعدم وجود سلطة تشريعية في السلطة الفلسطينية وفي أي دولة يخلق حالة من الفراغ القانوني والدستوري.
0: نعم.
1: نحن بأمس الحاجة لإجراء هذه الانتخابات من أجل إيجاد هذه السلطة التشريعية الضرورية الغائبة، وضرورة وجود هذه السلطة من أجل القيام بالوظائف الأساسية التي تقوم فيها، مثل يعني عملية التشريع.
0: نعم.
1: يعني احنا بدون مجلس تشريعي عمليا منذ الانقسام الفلسطيني منذ العام 2007 ما في عندنا سلطة تشريعية تشرع القوانين، وهذا ترك فراغا دستوريا وقانونيا كبيرا في الحالة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، الوظيفة الثانية وهي المتعلقة بعملية الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات العامة، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة وإعطاء الثقة وسحب الثقة بحق الحكومة. يعني احنا اليوم عندنا حكومة غير حاصلة على ثقة المجلس التشريعي، وبالتالي هذا خلل قانوني كبير.
0: نعم.
1: إضافة إلى ذلك، الوظيفة الثالثة والمتعلقة بالوظيفة المالية اللي لها علاقة بإقرار الموازنة العامة والمصادقة على الحسابات الختامية لكل سنة مضت وعملية فرض الضرائب. وإحنا بنشوف الحالة الاقتصادية والعجز في الموازنة وعدم دفع الرواتب، ويعني النتائج التي تترتب على عدم وجود هذه السلطة، وبسبب عدم القيام بهذا الواجب الرقابي والمالي والتشريعي، كله له يعني نتائج سلبية على الحالة الفلسطينية.
0: طيب.
1: الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوم، وستجرى الانتخابات إن شاء الله في 28 نوفمبر من هذا العام، ولكن يعني علينا برضو أن نطلع المستمع الفلسطيني بأن هناك الكثير من التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات العامة، وخصوصا فيما يتعلق بسن الترشح. والكوتا النسائية وعدد أعضاء المجلس التشريعي ونسبة الحسم وأمور أخرى نعم. تتعلق بالعملية الانتخابية الديمقراطية التشريعية.
0: طيب دكتور، يعني هون بدي أحكي رسالة يعني قانونية منك، يعني المواطن الفلسطيني اللي نزل بال2006 وأدى الانتخابات وانتخب بغض النظر مين، وتم تشكيل المجلس التشريعي ولكن لم يعقد أي جلسة ولم يصدر أي قرار، كيف المواطن بده يكون عنده ثقة إنه المجلس التشريعي إذا أنا بدي أنزل وأشارك في هاي الانتخابات بده يرجع يتشكل من أول وجديد ويكون عن جد إله وزنه وإله قيمته وإله مكانته؟
1: أنا أول شيء لازم كل مواطن فلسطيني يعرف إنه السلطة الفلسطينية والسلطة السياسية قائمة على ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. يعني ما بينفع أول شيء يغيب ركن أساسي من الأركان الأساسية في السلطة الفلسطينية. يعني أنا كيف بدي أخلي مجتمع بدون تشريع، بدون ما يكون في مساءلة ومراقبة ومحاسبة من إيش، من قبل ممثلي الشعب؟ كيف أنا بدي أخلي يعني مجتمع وسلطة بدون موازنة يعني يتم إقرارها من قبل ممثلي الشعب؟ يعني هذا لا يعقل ولا يوجد في أي مجتمع في العالم. فهذا ضرورة، ضرورة اقتصادية اجتماعية سياسية وطنية قانونية.
0: نعم.
1: هذا من جانب. من جانب ثاني، يعني احنا دائما نطالب بالتغيير. كيف يكون هناك تغيير اذا ما بده المواطن يشارك ويطالب في عملية التغيير والتطوير للأفضل؟ يعني انا لما يكون في عندي على سبيل المثال حكومة حاصلة على الثقة من التشريع بتكون أقوى.
0: نعم.
1: لما يكون في عندي اطلاع ومطالعة ورقابة على عملية جمع الإيرادات في السلطة وكيفية صرفها، برضو هذا يسهم في حل الحالة الاقتصادية مثلا المتردية.
0: نعم.
1: إضافة إلى هيك، كيف أنا بدي أخاطب العالم وما يكون في عندي سلطات منتخبة من قبل الشعب؟ كيف أنا بدي أحمل الهم الفلسطيني؟ كيف أنا بدي أعالج كل يعني المظاهر السلبية الموجودة في المجتمع؟ إذا ما كان في جهات رقابية، جهات تسائل، جهات تحاسب، جهات منتخبة، جهات تمثل الشعب الفلسطيني. فإحنا يعني ببساطة يجب أن يكون عندنا سلطات منتخبة وفقا للقانون تمثل الشعب الفلسطيني، تحمل الهم الفلسطيني، تعالج كل الأمور المتعلقة بالحالة الفلسطينية. وما بدنا ننسى إنه إحنا عندنا انقسام فلسطيني، إنه صار إبادة في غزة، صار في عندنا يعني احتلال، عندنا احتلال وعندنا تهويد وعندنا يعني محاولات بتهجير الشعب الفلسطيني. إذا ما كان عندي سلطات حقيقية منتخبة قوية والشعب الفلسطيني ملتف حول هذه السلطات، كيف بدي أحمل الهم الفلسطيني؟ كيف بدي أحل المشاكل المتعلقة؟ كيف بدي يعني يكون في عندي سلطات تعالج كل هذه يعني المحاولات، سواء من قبل دولة الاحتلال أو من قبل الخارجين عن القانون أو من إيش، من أي جهة أخرى؟
0: نعم.
1: إحنا بأمس الحاجة إنه يكون في عنا يعني سلطات شرعية منتخبة، يكون في ممارسة ديمقراطية قانونية من قبل المواطن، وفي النهاية من حق المواطن أن ينتخب من يمثله.
0: نعم.
1: يعني أنا بدي يكون عندي حالة فراغ، هل يعقل إنه يكون مثلا بيت بلا راعي، مجتمع بلا سلطة منتخبة تمثله تحمل همه، تحل مشاكله، يعني تشرع له قوانينه وتقوم بكل الأعمال المطلوبة منها وفقا للقانون؟ فها يعني فوجود الانتخابات ووجود السلطات المنتخبة هو ضرورة على كل المستويات، وهذا نزولا واحتكاما للقانون الفلسطيني. القانون الفلسطيني حكى انتخابات تشريعية كل 4 سنين، انتخابات رئاسية كل 4 سنين، يجب أن يكون هناك حكومة حاصلة على الثقة من ممثلي الشعب، على هذه السلطة المنتخبة التشريعية أن تقوم بالمهام المطلوبة منها، لأنه أنا ما بنفع أترك مجتمعي بدون تشريع وأترك مجتمعي بدون موازنة وبدون إيش، رقابة و بدون القيام بهذه الوظائف المطلوبة.
0: نعم.
1: لذلك أنا بناشد كل شعبنا الفلسطيني، أول شيء اللي مش مسجل في سجل الانتخابات يروح يسجل، اللي عمره فوق 17 بيقدر يروح يسجل في إيش في سجلات لجنة الانتخابات المركزية، وهي موقعهم موجود، تقدر تدخل وتسجل إلكتروني. أي واحد يعني أتم 17 بيقدر يدخل على موقع لجنة الانتخابات المركزية ويقوم بالتسجيل، وعملية التسجيل هي عملية بسيطة ما بتستغرق معها دقيقة أو دقيقتين. هذا أول شغلة، هذا حق إلك، حق سياسي، حق مقدس. حبيت في المستقبل الشارع في الانتخابات وليكن، أو ما حبيت هذا حقك، ولكن مشان تسجل أو تفكر تنتخب أو تفكر تترشح، بداية مطلوب منك أنك تكون مسجل في سجل الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية. هذا إيه؟ يعني أول شغلة. والشغلة الثانية، أنا بطالب أن كل الشعب ينخرط في هذه العملية الديمقراطية. ما إحنا منقول بدنا نشرك الشباب، بدنا إصلاح، بدنا سلطات منتخبة تمثلنا، وهذا في النهاية حقك، حق من حقوق المواطن، الحق السياسي بالمشاركة بالترشح والانتخابات وإدارة الشأن العام، من حق المواطن، هذا حق من حقوقه. ما بينفع أنت تتخلى عن هذا الحق، لأن أنت بأمس الحاجة بممارسة هذا الحق، وبالذات في ظل يعني الحالة الفلسطينية المعقدة التي نعيشها. أنا لما بكرة أنت تنتخب مجلس تشريعي ويصير عندك مجلس تشريعي يمثل الوطن، يعني لا. سيعمل أكيد على إنهاء الانقسام، على معالجة كل المظاهر وكل المشاكل التي يعني موجودة عندنا على الصعيد الفلسطيني. لذلك هذا حق من حقوقك، من حق المواطن أن يمارسه، ومن حقه أن لا يمارسه.
0: نعم.
1: ولكن أنا بقول ضرورة وضروري أن كلياتنا نشارك في هذه العملية من أجل وجود وإيجاد وإنشاء وخلق سلطات شرعية تمثل الشعب الفلسطيني، وتعمل على إنهاء الانقسام، وتعمل على إعداد برنامج وطني، وتعمل على يعني حل كل المشاكل اللي بواجهها شعبنا الفلسطيني، وانه يكون فيها موجوده هذه السلطه من اجل انها تقوم بالوظائف المطلوبه منها اللي انا تكلمت عنها قبل شويه، سواء كانت تشريعيه او كانت رقابيه او كانت ماليه. احنا بنعيش بحاله صعبه، فكيف انا بدي يعني اعمل على ايجاد حلول لكل المشاكل التي تعصف بالشعب الفلسطيني بدون وجود ايش سلطات منتخبه؟ يعني فهمني.
0: نعم.
1: يعني بالمنطق
0: ان شاء الله
1: هل الطبيعه تقبل الفراغ؟
0: لا طبعا. القانون
1: بيقول بينفع انه ما يكون عندي سلطه تشريعيه منتخبه من الشعب تعكس ارادته وتقوم بحمل همه والعمل على حل كل مشاكله وتقوم بالوظائف المطلوبة منها؟
0: أكيد دكتور، اللي بدوش التشريع هو اللي بيحاول إنه يستغل القانون للمصلحة الشخصية تبعته. راح يكون لنا حديث مطول أكثر يعني بعدة حلقات بخصوص موضوع الانتخابات التشريعية لحتى نحكي كتير عن هذا الموضوع، لكن يعني لضيق الوقت الله يعطيك العافية اليوم دكتور، شكرا لك على وقتك اللي منحتنا إياه، وراح نستمر لحتى نحكي كتير بموضوع الانتخابات التشريعية، راح نفصل أجزاء كتير من موضوع الانتخابات المقبلة بإذن الله تعالى، لكن الآن سنضطر إلى نخرج إلى فاصل العاشرة صباحا الذي تجاوزناه بثلاثة دقائق، فاصل ونتابع معكم بعدها إن شاء الله.
2: صباح القدس، صباحكم أهل.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر مما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
8: صباح القدس، صباحكم
9: هنا إذاعة الحرية
10: من 97.10.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى المسك الكرام في الخليل عموما وفي فلسطين والمخ والمهجر، ينعون بإذن الله تعالى فقيدهم المرحوم بإذن الله السيد نور الدين محمد عيد مسك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم. سيتم الإعلان عن تفاصيل الدفن والتشييع والعزاء لاحقا إن شاء الله رب العالمين. ورحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين فيها من مذيعين ومهندسين ومحرري أخبار وإداريين، يتقدمون جميعا بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة مسك عموما ومن ذوي الفقيد خصوصا، لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين محمد عيد مسك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، لأهله الصبر والسلوان وحسن العزاء إن شاء الله رب العالمين. يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأولاده خالد وناصر وأيمن وضياء، تقدمون بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة مسك عموما ومن ذوي الفقيد خصوصا، بمشاعر التعزية والمواساة لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين محمد عيد مسك، إنا لله وإنا إليه راجعون. من أيضا برقيات التعازي التي وصلتنا إلى عائلة مسك لهذا الصباح، يتقدم المحامي الأستاذ حجازي إسماعيل الشيوخي أبو وائل وأبنائه وائل ورائد ونائل وسائد وطارق ومحمود، يتقدمون بمشاعر التعزية والمواساة من الأستاذ الشيخ محمد عيد مسك ومن إخوة الفقيد ووالدته وأرملته وأبنائه وعموم آل مسك، بأسمى مشاعر التعزية والمواساة لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الشاب نور الدين محمد عيد مسك رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الرحمة للمرحوم نور الدين محمد مسك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: يعني رحم الله هذا الفقيد ورحم كل أموات المسلمين، لكن يعني صراحة يعني الإنسان الذي توفي يعني أنا لا أعرفه بشكل شخصي، يعني أنا بسمع عنه هو أحد أصحاب شركات الدعاية في محافظة الخليل، إنسان معطاء جدا من خلال المعرفة السطحية اللي يعني أنا بسمع عنه هيك كنت، لكن عماله بتواصل معي أحد الزملاء يعني بيحكي عن حسنات هذا الزلمة، الله يرحمه الله يرحمه، ويصفه بأنها صدمة. الله يرحمه، يعني هذا حال كاس على كل الناس. سوف يأتيك الموت في يوم من الأيام، يعني وأبرز ما قيل في هذا الموضوع، ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون، فاحرص على أن تضحك عندما يكونوا هم يبكون. هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يعمل حتى يلاقي ربه بوجه ضحك إن شاء الله مستبشر بجنان النعيم. وهذه رسالة يعني لكل الناس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية، أو العلم، أو العلم الذي ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ادعوا لموتاكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. دقات الساعة 10:15، ونتابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

طيب بدنا نصبح على المتابعين جميعا اللي بتابعونا وبسمعونا، الله يسعد صباحهم. اول شيء بدنا نصبح على اخونا ناصر القواسمي ابو عمر، الله يسعد صباحك ابو عمر. بدنا نصبح كمان على الحاج نعيم القواسمي ابو خالد، صباح الخير يا حاج نعيم، الله يسعد صباحك. كمان ابو عمر بيصبح على ام عمر، بقولها الحمد لله على سلامتك يا رب وان شاء الله اجر وعافيه. بصبح على عمر كمان، صباح الخير ابو عمر لك ولهم جميعا. كمان بدنا نصبح على اخونا خالد القواسمي ابو نعيم، الله يسعد صباحك. وبدنا نصبح كمان على ام موسى، الله يسعد صباحك يا ام موسى، الله يسعد صباحكم جميعا، ان شاء الله جمعه مباركه عليكم يا رب. كمان انا بدي اصبح على جدتي الحاجه ام سليمان عبيد، الله يسعد صباحك يا حجه. كمان نصبح على زميلنا سائد الشيوخي بعين الله يا ابو رمزي، انا لله وانا اليه راجعون، يسعد صباح الجميع. صبحي كمان صباح الخير شاهر ابو عيشه، يسعد صباحك. حسني وزوز صباح الورد، سناء المحتسب يا ميت مرحبا، جميله وجيه اهلا وسهلا، وصباح الخير لكم جميعا.

0: نقول صباح الخير لأبو علي العروج.
1: ومن حبي له أخشى
0: من فقرة التعازي إلى نروح للصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح اليوم الجمعة، صحيفة القدس والأيام والحياة الجديدة. نبدأ من صحيفة القدس التي نشرت اليوم عددها الجديد، قديش رقمه اليوم؟ 20,438 في اليوم الجمعة السابع عشر من شهر تموز 2026 الموافق الثالث من صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خمسة شهداء في قصف مناطق عدة في غزة. ونشرت صور للطواقم الطبية وهي تعالج طفلة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بعد قصف استهدف مركبة في خان يونس يوم أمس، وكانت هذه الصورة نشرت من خلال وكالة الأنباء الرسمية وفاء. أيضا نشرت صورة لأم تحمل طفلتها الرضيعة التي تظهر على جسدها أعراض جدري الماء في خان يونس، وأيضا صور لمواطنين يتفقدون أثار الدمار الذي خلفته غارة على مخيم البريج وسط القطاع يوم أمس. وسط غياب اللقاحات واستحالة احتواء المرض، 5,000 إصابة أسبوعيا بجدر الماء في قطاع غزة. تدهور غير مسبوق في أزمة المياه في غزة والأمور تتجه نحو الأسوأ. حماس تقول إسرائيل تتنكر لاتفاق غزة وعلى الوسطاء التحرك. إصابات واقتحامات وحرق مركبات في اعتداءات للمستوطنين. أبستين كان على علاقة بالموساد، وتل أبيب دفعت ملايين الدولارات لإطالة حرب إيران. فانس يفتح النار مجددا على إسرائيل. شو رأيك في هاي الأخبار إيهاب؟ هذه الشغلات بتأشعر البدن. جولة إعادة حاسمة بين الحية ومشعل الأسبوع المقبل لرئاسة حركة حماس. ناشطة ألمانية تتقدم بشكوى جنائية ضد سجنات إسرائيليات، اغتصاب وتكميم وتفتيش عار داخل السجون. الرئيس محمود عباس يبحث مع نبيل فهمي حشد الدعم للإفراج عن الأموال المحتجزة. مستوطنون ينتقلون إلى مستوطنة جديدة في نابلس. في تحول غير مسبوق داخل الكونغرس الأمريكي، 103 مشرعين ديمقراطيين يصوتون لصالح وقف المساعدات لإسرائيل. وزراء يطالبون نتنياهو بإغلاق الأقصى أمام المسلمين. التعاون الإسلامي تحذر سلوفينيا والاتحاد الأوروبي من عواقب سحب الاعتراف بفلسطين. واشنطن تضرب عمق إيران، وطهران تهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة. قال اللي بده يدهس ما بزمر. أبو صفية لمحاميه قائلا أنقذوني من سجن ركفيت بأي وسيلة.

هذه أبرز الأخبار والعناوين التي جاءت على الصفحة الأولى لصحيفة القدس. أما صحيفة الأيام فكتبت التالي: المستوطنون يحرقون مركبة وجرارا وينكلون بعائلة ويسرقون ماشيتها. هذا في بلدة رامين شرق طول كرم. 5 شهداء قصف مدفعي لإفراغ شرق غزة من سكانه. محاصرة نابلس بالاستيطان والاعتداءات، عشرات المستوطنين ينتقلون للإقامة في مستوطنة فوق قمة جبل عيبان. هدم منزل ومنشآت في الأغوار والأغوار الوسطى، أحكام عزل بيت أمر وإخطارات جديدة. بيت أمر تعاني منذ حوالي شهرين من عزل من قبل قوات الاحتلال، في كل يوم يزداد هذا العزل. الذريعة موجودة هي وجود مطلقين للنار في المنطقة. واشنطن تواصل ضرباتها وتتمسك بالدبلوماسية، طهران تشدد على حقوقها المشروعة في هرمز. وزراء وأعضاء كنيسة يطالبون مؤتمر بإغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين. عادي ظل المسلمين إلا من رحم ربي. إيران تلوح بإغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا شبكتها الكهربائية. ليش خبر شرق طول كرم؟ هات نحكيهم إياه. أحرق مستوطنون يوم أمس مركبة وجرارا زراعية وحاولوا إحراق مركبات في بلدة رامين شرق طول كرم في سياق اعتداءات استيطانية واسعة، نكلوا في إطارها بعائلة وسرقوا ماشيتها في خربة أمنزيل جنوب الخليل. في بلدة رامين شرق طول كرم أحرق مستوطنون مركبة وجرارا زراعيا. وقال المواطن منال زيدان إن 4 مركبات تقل مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة وأضرم أفرادها النيران في مركبة وجرار زراعيا يعود للمواطن روحي حمد، ما أدى إلى احتراقهما، مضيفا أن المستوطنون حاولوا إشعال النيران في مركبات أخرى ومنازل إلا أن يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم بمؤازرة طواقم الدفاع المدني في عنبتة حالت دون ذلك. هاي الخبر تبع شرق طول كرم. أمريكا تقرر صفقة أسلحة للسعودية بنحو ملياري دولار. أمريكا بدها تبيع سلاح، السعودية بدها تشتري. هذه أبرز الأخبار التي جاءت عبر صحيفة الأيام لهذا الصباح.

0: الله يسعد صباح الجميع متابعينا الكرام، هاي أبرز الأخبار اللي جاءتنا على الهواء مباشرة لهذا الصباح. أبرز العناوين كانت معنا، بدنا نخرج لفاصل من الإعلانات التجارية، وبعد الفاصل سنعود لمتابعة برنامج صباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: صباح القدس، صباحكم أنا.
4: أهلا بكم من جديد، عدنا إليكم بعد فاصل الإعلانات لنواصل برنامج صباح القدس. وسنكون الآن في زاوية فتاوى صباحية مع دكتور أيمن البدرين. طبعا بإمكانكم المشاركة معنا من هذه الزاوية من خلال الاتصال على 22-90-44-3 اللي حد بيسأل، أو من إرسال رسالة على 37863 من جوال 6769 من أريده، أو من خلال التعليق على البث المباشر لأي سؤال يتعلق بزاوية الفتاوى الصباحية. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك وصباح جميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الراديو والأثير المميز دائما، راديو الحرية.
4: الله يسعد صباحك دكتور. دكتور معنا هون سؤال.

0: فالوصية عبارة عن دين على التركة، وهذه الوصية يجب تنفيذها ويجب تطبيقها شرعا قبل أن توزع التركات. وهذه الوصية طبعا حتى تطبق وتنفذ لها شروط، هذه الشروط إن وقعت كانت ملزمة، وإن لم تقع لا تكون ملزمة. فيشترط مثلا في الموصي أن يكون أهلا للوصية، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره، وأن يكون راضيا، وأن يكون حرا في اختياره. فمثلا كثير عندنا وصايا بيعملها الشخص في مرض موته، المرض الخطير اللي بيعمله في مرض موته، هذا الوصية لا تكون واجبة التنفيذ، لأنه كتابة الإنسان في مرض موته، في مرض خطير كالسرطان وهو ينازع، لا يكون في كامل إرادته واختياره.
1: نعم.
0: وأحيانا نجد بعض الناس تكتب وصية في آخر عمرها عندما يكون هذا الإنسان صايبه الزهايمر مثلا، هذا لا يكون الإنسان قد كتب وصيته بكامل حريته وإرادته. أحيانا ممكن تكون الوصية واقعة تحت الإكراه أو غيرها مما يسمى عوارض الرضا والاختيار. لذلك الأصل أن تكون الوصية عندما يكون الإنسان كامل الأهلية بكامل الإرادة وكامل الرضا. ويشترط أيضا في الوصية أن يكون الموصي مالكا لما يوصي، لأن أحيانا نشوف بعض الآباء بيوصي أنه نعطي فلان من مال ابنه مثلا، من مال الشركة التي لا يملكها هو، وإنما يعمل مع أبنائه مثلا في هذه الشركة. لذلك يشترط حقيقة أن تتوافر مجموعة من الصفات والشروط في هذه الوصية، منها أن يكون الموصى له غير وارث. فكثير من الآباء مثلا بيعمل وصية لابن الوارث، بيعطي أرض من الأراضي، هذه الوصية جمهور العلماء على أنها باطلة. والمطبق عندنا في القانون الأحوال الشخصية الأردني عام 76، هو قانون شرعي ومطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية، تكون هذه الوصية للوارث موقوفة على إذن الورثة. يعني إذا واحد كتب لابنه أرض مثلا وصية ومات هذا الأب، نرجع للورثة، هل بتقبلوا بتمشوا وصية أبوكم أو ما بتمشوها لأنه وارث؟ فإذا قالوا مشيناها يأخذها، إذا قالوا لا إحنا مش موافقين تلغى هذه الوصية ولا قيمة لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. أيضا من شروط الموصى له أن يكون موجودا. كثير من الآباء بكون مثلا مرت ابنه حامل، فبروح بكتب وصية لإيه؟ وصية لما في بطنها.
1: نعم.
0: لما في بطنها، هذه الوصية ما لها قيمة إذا كان هذا الشخص جنين في بطن أمه فقط. ليه؟ لأنه لا يوجد عنده أهلية أداء مطلقا، فلذلك لا تصح مثل هذه الوصية. أيضا في بعض الوصايا بتكون معاصي، وهذه المعصية لا يجوز أبدا ومطلقا تنفيذها وتطبيقها. بعض الناس بتموت وبوصي أبنائه أن ينتقموا من فلان، أو عندنا ثار عند فلان بوصيكم تأخذوا ثارنا بقتل فلان أو حرق منزل فلان أو سيارة فلان مثلا. بعض للأسف بعض الوصايا تكون فيها معصية لله جل وعلا. لذلك الأصل أن تكون المعصية، أن تكون هذه الوصية في غير معصية، أن تكون في وجوه الخير والبر والطاعة أو في المباحات، وألا يوصي في محرم أو لجهة محرمة. يعني بعض الناس مثلا بوصي أنه يندفن مع شيء ثمين، يوصي يندفن مع قطع الذهب مثلا، خاتم ذهب أو سوارة ذهب، هذا معصية، هذا إتلاف للمال، لا يجوز حقيقة أنه إحنا ننفذ الوصية. بل أحيانا في وصايا عندنا في بلادنا مثلا يوصى أن يدفن مع أمه أو مع أبيه، هذه الوصية محرمة شرعا، لأنه فتح القبر على أبوه أمه بعد الدفن حرام باتفاق المذاهب الأربعة. لذلك لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، وأنا أفتح قبر وأدفن مع أبوه لا مع أمه مثلا، لأنه هذه وصية بمعصية، لأنه فتح القبور فيه نوع من أنواع المثلة وهو محرم شرعا. أيضا في شروط تتعلق بالمال نفسه، فالمال نفسه في الوصايا يجب أن لا يزيد عن ثلث تركته. نجد بعض الآباء أحيانا بيعطي أولاد ابنه، وأنا مرت علي حالات، يعني عندي حالة مثلا الآن قضية أنا محكم فيها، الجد أوصى مثلا بأكثر من ثلث التركة لأحفاده، هذا لا لا لا لا يجوز شرعا. وإن فعلها فلا تنفذ ولا تطبق إلا

0: ثلث التركة فقط. لذلك من شروط الوصية ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة لغير الورثة، إلا إذا طبعا وافق الورثة البالغين العاقلين على هذه الوصية التي تزيد عن ثلث التركة.
1: نعم.
0: وأيضا يشترط في الوصية الوضوح، لأنه كثير من الوصايا اللي احنا شفناها للأسف بتكون غير واضحة، يعني بكتبها بكلام مقتضب سريع، بكون كلام محتمل حمال أوجه، فهذه لا تسمى وصية. وينبغي التنبيه أستاذ محمد على مسألة مهمة، إنه في فرق بين الوصية والهبة في الحياة. الوصية هي تمليك لما بعد الموت، يعني بعد ما أموت فلان إله كذا، أما إذا أعطى في حياته قال هاي الأرض لفلان في حياته، مش بعد موتي لفلان، لا قال هي لفلان، يعني إعطاء منجز في الحال وفي الوقت في حياته وهو بكامل أهليته الشرعية والقانونية، هذه تسمى هبة. وهذه الهبة لها شروط لصحتها وشروط لنفاذها، من أهم شروط لزومها القبض. إذا أنا وهبت ما سلمته هذه الهبة تكون غير لازمة، لو توفي قبل تسليم الهبة بنرجع للورثة، إذا قالوا ما من مشيهاش بتمشيش. ففي شروط كثيرة حقيقة للهبة في أثناء حياة الإنسان، والوصية وهي تمليك عين أو منفعة على وجه التأبيد لشخص بعد وفاة الموصي، والله تعالى أعلم. هذه طبعا بعض أحكام الوصية، ويوجد أحكام كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن حرصت أن أبين أهم وأبرز الإشكالات المنواجهة اليوم في موضوع الوصية للأسف. ونصيحة حقيقة مهمة جدا، أنه من أكثر مشاكل الوصايا اليوم موضوع التوثيق.
1: نعم.
0: تجد الشخص بكتب ورقة وبحطها تحت المخدة ولا في الخزانة ووجدوها وتكون مش موقعة، فإحنا مش عارفين هل هو كان يفكر بكتابة وصية ولا كتب وصية، طب حتى لو وقعها طب هل هي فعلا وصية، طب ليش ما أبرزها ما أظهرها. فإحنا بننصح الناس دائما إنه إذا بده يعمل وصية، هاي الوصية يجعل شخص مختص في الشريعة الإسلامية أو في القانون، بيستعمل ألفاظ وصيغ واضحة بينة لا إشكال فيها ولا إيهام ولا إجمال، وإنما مفصلة مبينة، وأن يشهد عليها، يعني يشهد عليها 2 و3 و4 و5، إذا هو مش حاب ورثته يعرفه يشهد غرباء، ويستطيع اليوم. وأفضل وأنجع وأقوى طريقة لتثبيت الوصية إنه تكون وين؟ في المحاكم الشرعية، والمحاكم الشرعية اليوم اختصاصها الوظيفي الوصايا، فبإمكانه يروح الوصية ثبتها في المحكمة الشرعية ويكتب إنه هذه الوصية بحق له يرجع عنها قبل وفاته، لأنه كل الوصايا يجوز للإنسان أن يرجع عن وصيته قبل أن يتوفى ويجعلها كالعدم، لكن تثبيتها في المحاكم الشرعية تقطع الطريق على أي تأويل غير سائغ، لأنه بكتب الوصية وناس مختصين، وأيضا يقطع أي تأويل على ضياع هذه الوصية أو إنكار هذه الوصية أو وجود لبس في أنه هل فعلا كان يريد وصية ولا مجرد بس ورقة كتبها على الماشي ولا يقصد أثرها ولا يقصد تمليك ما فيها، والله تعالى من وراء القصد.
1: طيب دكتور، أنت ذكرت أنه ما بجوزش الواحد يفتح القبر على ميت.
0: نعم.
1: اليوم معظم الموتى عندنا لضيق الحجم وعدم توفر قبور بشكل كافي، معظم القبور اللي تم فتحها ودفن موتى جدد بجانبهم حتى لو من دون وصية. يعني
0: حقيقة هذا خلل كثير وكبير موجود في بلادنا. يعني أنا عندي مثلا صورة للكارنتينا، مقبرة الكارنتينا عام 1920، يعني قبل 106 سنوات كانت مليانة. إحنا اليوم بعض القبور تئن زي السردين، ندفن فيها العشرات. ويحرم، وهي انتبه وهي أعلنها وأوضحها بشكل صريح واضح، باتفاق المذاهب الأربعة المتبوعة أهل السنة والجماعة حنفي شافعي مالكي حنبلي، بعد الدفن وإغلاق القبر يحرم فتح القبر لدفن إنسان آخر إلا لضرورة. ضرورة زي ما بصير وين مثلا في غزة، في ظروف قاهرة مش ظروف طبيعية زي ظروفنا. ما يحدث اليوم عندنا للأسف هذا أمر غير شرعي، وأنا سبق ونبهت عليه في عدة خطب جمعة، وتكلمت مع رئيس البلدية السابق بشكل مباشر. قلت له يا عمي احنا ليش ما البلدية هاي اطيرها عبر هذا المنبر، منبر الحرية الذي يصل الى كل مكان، اطيرها لرئيس البلدية الجديد. ليش ما البلدية ما تتبنى، الاصل ان تتبنى البلدية انشاء مقبرة لأهل بلدتها أو مدينتها. يعني مدينة الخليل اليوم الأصل يكون إلها مقبرة عامة. اليوم روح على نابلس في مقبرة عامة، روح على البلاد الجنبينة، روح على الأردن مثلا عندك مقبرة سحاب 900,000، مقبرة من الدولة والدفن فيها سعره معتدل ومتأثر، تدفع هال80 دينار على باب المقبرة ومباشرة بعطوك قبر كامل خدمات. احنا اليوم للأسف صارت القبور، بعض القبور اليوم بتنشر ب3,000 و4,000 و5,000 دينار احيانا للأسف. يعني صار الانسان يتوفى مصيبتين، مصيبة وفاته ومصيبة اني بدي ادبر له قبر. الان اقترحت على رئيس البلدية السابق واخترع على رئيس البلدية الحالي وعلى جميع رؤساء البلديات، ليش ما يشوفوا أراضي خاصة، أراضي في الأراضي التي لا تصلح للزراعة، الأراضي اللي فيها خطر المصادرة من الاحتلال وقريبة من المستوطنات، إنه مثل هاي الأراضي ينعمل فيها مقابر، مقابر على الطريقة الحديثة، طريقة المربعات اللي بيسموها الصناديق، بتكون عبارة عن شق في الأرض، وهذا الشق في الدلم الواحد بسع كمية ضخمة من القبور، ويغلق القبر فوقه ولا يفتح بعد ذلك. يعني بيكون في صندوق تحت الأرض بعيد ما يقارب متر تحت الأرض، عبارة عن صناديق اسمنتية وطولها بحدود 60 أو 70 سنتي، عرضها 60-70 سنتي، بطول بحدود المترين تقريبا، ويوضع فيها هذا الميت وتتسع لكمية كبيرة من الموتى. هاي الطريقة الشق هي طريقة شرعية، مش زي الطريقة اليوم اللي احنا بنسويها للأسف، طريقة الفسقيات اللي بتكون المقابر أصلا، وهي طريقة مبتدعة بتكون جزء كبير منها ظاهر بشكل كبير منها فوق الأرض. بل أنا دخلت بعض المقابر عبارة عن طوابق، بيكون طابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث. إذا أنت عمرك دخلت بعض القبور في بعض المناطق أو بعض البلدان للأسف، زي مقبرة أم الحيران مثلا، بتجد فيها 3 طوابق، طابق أرضي وأول وثاني للأسف. لذلك فتح هذه القبور يحرم شرعا إلا إذا رم. إيش يعني رم؟ رم يعني لم يبقى له عظم ولا أثر. وإحنا اليوم في الفستقيات الموجودة الإسمنتية اللي بتفنوا فيها الناس، حتى يرم بده 30 سنة، 25 سنة عشان يرم. إحنا اليوم صار يدفنوا بعد 2 و3 و4 و7 و10، اليوم عشان يرم بده عقود حسب المنطقة وحسب طبيعة التراب، ممكن 30 سنة، بعض الناس فتحت بعد 30 سنة كان مش رام. فالأصل إنه لا يجوز فتح القبر إلا بعد أن يرم، وهذه والرمية تحتاج إلى عقود حقيقة خاصة في منطقة مغلقة زي الفسطقيات. لذلك نرجو ونطلب ونؤكد من كل إنسان حصيف إنه لابد أن نطالب البلديات والمجالس البلدية والقروية بإنشاء مقابر لأهل المدن، لأهل القرى، وهذه المقابر تكون في أراضي رخيصة بعيدة عن العمران، يمكن أن يستفاد من أراضي اليوم صعب استفادة منها بالبناء أو الزراعة، خاصة تكون مخطرة في مناطق فيه قريبة مستوطنات، قريبة من الشوارع الانتفافية، ممكن عمل مقابر حقيقة تتسع لأعداد كبيرة من الناس، وأن تكون البلدية هي القائمة عليها تنظيما وفتحا وسجلات وغيرها من الخدمات المتعلقة بأمور المقابر. ويمكن حقيقة أن تكون هذه المقابر أيضا يستفاد منها فوائد كثيرة جدا، منها مثلا أن تزرع بشجر غير مثمر مثلا، بيعطي توازن بيئي للمنطقة، وأيضا تستفيد منه الطيور والحيوانات، ويستفيد منه البشر وتستفيد منه الناس جميعا.
1: بارك الله فيك دكتور، الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على كل هذا الوقت. وهذا الموضوع تحديدا راح نحاول انه نتواصل مع الجهات المسؤولة لحتى نحاول نوصل لنتيجة فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور ايمن البدرين، الرئيس قسم الفقه في جامعة الخليل، يعطيك العافية. احبك ربي احبك، احبك ربي. خير للجميع، الله يعطيكم العافية، جمعة مباركة على الجميع.

0: يعني في هذا البرنامج وفي النهاية بدنا نصبح كل اللي كانوا معنا. صباح الخير يا زعيم، صباح الورد، أهلا وسهلا أبو مالك، الله يسعد صباحك يا حبيب، جمعة مباركة على الجميع. نصبح على كل كانوا موجودين معنا، إذا حدا نسيناه يعني إحنا بنعتذر، ما مش مطنشين حدا بس سيك سهوا. زهرة عمان صباح الخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتصبح من العقبة على فلسطين وأهلها، الله يسعد صباحك. صباح الخير أبو نهاد قفيشة، للجميع صباح الخير، الله يسعد صباحكم جميعا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج لهذا اليوم وبرنامج صباح القدس، ونختم برنامجنا لهذا اليوم بتعازينا الحارة لعائلة مينسك لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين محمد عيد مسك رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إذاعة الحرية 97.7 FM.
0: تعزية ومواساة. تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد ومديرها العام وكافة العاملين فيها من مذيعين وفنيين وإداريين ومحرري أخبار بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة مسك عموما ومن ذوي الفقيد نور الدين محمد عيد مسك الذي وفته المنية صباح هذا اليوم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأولاده خالد وناصر وأيمن وضياء بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة مسك لوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين محمد عيد مسك، ويواسون أهله ويشاطرونهم الأحزان لوفاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتقدم السيد ماهر القواسمي والسيد ربح القواسمي بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة مسك لوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين محمد عيد مسك رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
0: 97.7 FM. سبينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعب.

0: راديو الحرية
1: 97.7 وسوريا يؤكد استمرار سيطرته على مضيق هرمز. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، كاميرا التلفزيون العربي ترصد الأوضاع في بلدة الأوضاع الميدانية في بلدة فرون ضمن المنطقة التجريبية في اتفاق الإطار. 5 قتلى في قصف روسي على أوديسا وزاباروجيا، وكييف تعلن استهداف 12 سفينة روسية في البحر الأسود.

نبدأ من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرة في بان لها أنها نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، بالإضافة إلى استهداف القدرات البحرية وفق قولها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة من البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة نفط في خليج عمان، وأضافت أن القوات الأمريكية حولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على المواني الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة لتوزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن الهجمات الأمريكية استهدفت برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار للمرة الثالثة خلال أسبوع كما في هذه الصور. قالت وكالة تسنيم الإيرانية أن 7 أشخاص قتلوا في قصف أمريكي استهدف جسورا في بندر خمير، كما دوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشب وفي محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر عباس التي أسفرت عن وقوع قتيل، وأفادت وكالة تسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة نفسها، كما أفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخص في هجوم أمريكي على محطة للسكك الحديدية في المدينة. من جانبه أعلن الحرث الثوري الإيراني تدمير رادار مراقبة بحرية بجزر ورادار للمراقبة الجوية الأمريكية في سلطنة عمان، كما قال الحرث الثوري أنه استهدف رادارا ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، وأضاف أنه نفذ هجوما مفاجئا على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، مضيفا أنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. لم يدم صبره طويلا، الرئيس الأمريكي يستبق تهديده بضرب البنى التحتية الإيرانية الأسبوع المقبل، إذ تعلن القيادة الوسطى في بان لها أنها نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية على الساحل الإيراني وبنى تحتية لوجستية، بالإضافة إلى استهداف القدرات البحرية وفق قولها. فما حجم الاستهداف الأمريكي للبنى التحتية في إيران؟ وإلى أي مدى سينجح هذا النوع من الضربات في الضغط على طهران وإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز والعودة للمفاوضات؟ قتلى ومصابون أوقعتهم غارات أمريكية عنيفة استهدفت وفق التلفزيون الإيراني 5 جسور جنوبي البلاد. الإعلام الإيراني قال إن الضربات الأمريكية استهدفت جسرا يربط بين بندر عباس وخمير ولار. كذلك من الجسور الرئيسية المستهدفة جسران على الطريق الواصل بين كورستان ولار، بالإضافة إلى جسرين في محافظة هرمزغان. وفي بندر عباس أيضا تعرضت محطة للسكك الحديدية لهجوم أمريكي، كما استهدفت القوات الأمريكية برجا بحريا للمراقبة في تشابهار. أما في جنوب شرق إيران فقالت وسائل إعلام إيرانية أن ذوي 3 انفجارات سمع في محيط مطار إيران شهر، مشيرة إلى أن قذيفة واحدة على الأقل أصابت المطار. الضربات الأمريكية في إيران تعكس ما يسرب عبر وسائل الإعلام الأمريكية من حديث بشأن الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ينقل الإعلام الأمريكي أنه بالإضافة إلى ضرب البنى التحتية يبقى خيار التغوغل البري مطروحا، بينما يثير ذلك انقساما داخل الإدارة الأمريكية. نائب رئيس جي دي فانس يرى في تلك الخيارات العسكرية تكرارا لسيناريو أفغانستان والعراق، ولن يكون سهلا مع تسريب بوجود ما لا يقل عن 190 ألف مقاتل لدى الحرث الثوري الإيراني دربوا على التصدي للتوغلات البرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر.

0: ولقراءة هذا التطور ينضم إلينا في الاستوديو الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. أهلا ومرحبا بك حازم. جولة جديدة، لكن هذه المرة نسمع أسماء لم نسمع بها سابقا، واستهداف هذه المرة لمواقع مختلفة. ما الذي جرى في الساعات الأخيرة؟
1: يعني يمكن القول أنه خلال الأيام القليلة الماضية ومع تجدد هذه الاشتباكات التي لم تصل بعد يعني إلى حرب شاملة كما حصل في حرب الأربعين يوما، ولكن هناك نوعان من الأهداف واضح تماما بأن القوات الأمريكية تسعى إلى استهدافها. النوع الأول هو القدرات العسكرية خاصة الساحلية في إطار استهداف الشريط الساحلي الإيراني الممتد من خوزستان إلى وصولا إلى تشابهار في أقصى جنوب شرق إيران. هذه القدرات العسكرية الساحلية بطبيعة الحال تستخدمها إيران في المراقبة الساحلية، في السيطرة على مضيق هرمز، في الحفاظ على هذه النقاط الحساسة في هذا الشريط الساحلي الطويل حقيقة في جنوب إيران. الهدف الثاني الذي يتم أو الأهداف الأخرى التي يتم استهدافها من قبل القوات الأمريكية هي البنى التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالمواصلات، تقطيع أوصال المناطق الجنوبية بشكل أو بآخر بما يصعب المهام اللوجستية في حال قررت القوات الأمريكية القيام بأي تحرك بري على سبيل المثال أو إنزال ساحلي. كل هذا يأتي في هذا الإطار. الرد الإيراني بالتوازن مع الهجمات الأمريكية آخذ في التصاعد أيضا، كما كان مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني قد حذرا. كلما توسعت دائرة الأهداف الأمريكية كلما ازداد نطاق الهجمات الإيرانية اتساعا، وصولا إلى قواعد أمريكية في سوريا كما سمعنا في بيانات عسكرية. بطبيعة الحال كل هذا لم يمنع إيران حتى هذه اللحظة رسميا من القول بأنها تسيطر على مضيق هرمز عسكريا وميدانيا، من القول بأن إيران ستستخدم كل الوسائل المتاحة سواء عسكريا أو دبلوماسيا، بمعنى أنه رغم تجدد الاشتباكات حتى هذه اللحظة لا يبدو بأن باب الدبلوماسية أغلق بالكامل، وهذا بطبيعة الحال طبيعة إيرانية. يعني إذا عدنا بالتجربة التاريخية إلى الاتفاق النووي، رغم أن دونالد ترامب عام 2018 انسحب من الاتفاق النووي، إلا أن إيران بقيت متمسكة به حتى نهايته، حتى 2004 أو 2025 في شهر 10 2025. وهذا لاعتقادها بأنه أولا يجب عدم إغلاق باب الدبلوماسية، ترك الباب مواربا دائما للوساطات، لمجال للتنفس بشكل أو بآخر، ومن جهة أخرى لأنها تعتقد بأن مذكرة التفاهم أساسا إنجاز، وما كتب في بنود الاتفاقية 14 هو ترجمة لما تحقق عسكريا في حرب الأربعين يوما وما تبعها. تعتقد بأن الالتزام والدفع باتجاه إجبار وإلزام الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ مذكرة التفاهم سيعيد الأمور ليس كما كانت، وإنما سيعيد تماما إلى المكان الذي توضع فيه إيران مكان المنتصر. باختصار يمكن القول بأن سواء الآن من خلال هذه الحرب الخشنة، هذه الحرب العسكرية وهذه الاعتداءات والتبادل الضربات بين الطرفين، أو من خلال التواصلات الدبلوماسية، لا تزال إيران تعتقد بأنها مسيطرة على الأمور، قادرة على مواصلة هذا المشوار وإيلام الطرف المقابل، خاصة الآن مع التلويح. ونتحدث عن توسيع الدائرة، دائرة الاستهدافات ليس فقط بالصواريخ والمسيرات، وإنما أيضا من خلال الحلفاء. نتحدث عن باب المندب، بتنا ليس بعيدا أن يتم التنسيق بين إيران وأنصار الله الحوثيين من أجل إغلاق باب المندب لإيلام الطرف الآخر بشكل أكبر، التأثير على الاقتصاد العالمي، على أسعار النفط، على مواد الغذاء. وكانت إيران خلال فترة وقف إطلاق النار بعد حرب الأربعين يوم وحتى تجدد الاشتباكات الحالية قامت بدراسات كثيرة في هذا الإطار حول إمكانية إغلاق مضيق هرمز وباب المندب في ذات الوقت.
0: لكن في المقابل هناك ضغط على الداخل الإيراني فيما يخص الاقتصاد، استمرار الحصار للموانئ، ومسألة تفسير البنود في التعامل مع مضيق هرمز. هناك خطابات مختلفة حتى من إيران نفسها، أولا أن هذه هي مياه إيرانية وأنها لها الحق في ذلك، أو أن هذا ما نصت عليه مذكرة التفاهم ومن حقنا أن نتعامل معه رغم كل ما نرى. هذه الضربات كيف تقرأ الآن فيما يخص مضيق هرمز؟ إجبار على العودة للتفاوض بشروط جديدة أم أنها بداية حرب مفتوحة؟
1: يعني يمكن القول حتى هذه اللحظة هي تفاوض بالنار، هي فرض للإيرادات بشكل أو بآخر من خلال واقع ميداني. إيران تقول بأنهم مهما يعني قامت القوات الأمريكية من أفعال ومن تحركات لن تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز. وأذكر تماما مع بداية حرب الأربعين يوما تصريحات لقادة عسكريين إيرانيين ولنواب في البرلمان الإيراني أيضا نقلا عن اجتماعات مغلقة مع القادة العسكريين بأنه لو اجتمعت جيوش العالم لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. هذا نقل عن القادة العسكريين الإيرانيين. إيران أعدت العدة منذ سنوات طويلة لهكذا مشهد، لهكذا وضع في مضيق هرمز. أما ربما الوضع الأصعب بالتأكيد هو الوضع الاقتصادي الذي أشرت إليه. الوضع الاقتصادي يشمل حال كل إيران بطبيعة الحال، ما بعد الحرب، الغلاء، التضخم الهائل، انهيار العملة الإيرانية، كل هذا ينسحب على كل الجغرافيا الإيرانية. ولكن الآن نحن نواجه مشهد مختلف. الجنوب الإيراني يواجه فيه ضربات عسكرية، يواجه يعني دماء تسيل، ضحايا تقتل، وضع غير مسبوق، انقطاع للتيار الكهربائي في هذا الفصل، فصل الصيف، وهو معروف بأنه حار جدا في جنوب البلاد. لذلك من يفتح السوشيال ميديا الآن، وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، يجد بأن الجميع تكاتف من جديد، تعاضد من جديد مع أبناء جنوب إيران، ولكن التفسيرات مختلفة بطبيعة الحال كما أشرت. أحدهم يقول بأنه يجب أن نواصل المشوار، لا مجال إلا للمقاومة واستمرار هذا الطريق. جنوب إيران لطالما سجل منذ أيام البرتغاليين قبل قرون طويلة مرورا بالحرب العراقية الإيرانية وصولا إلى هذه المرحلة، سجل صفحات ناصعة في المقاومة. وهناك آخرون يقولون بأنه هذا الشعب الإيراني الموجود في جنوب البلاد واجه طوال العقود الماضية مظلومية، محرومية، عدم تنمية اقتصادية، عدم تنمية في قطاعات مختلفة، رغم أن معظم ثروات إيران موجودة في جنوب البلاد. فلماذا نحمله المزيد من الأعباء وهذه الحرب؟ يجب أن تتخذ طرق أخرى لمعالجة المشهد.
0: راسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه القراءة. نشير إلى هذا الخبر العاجل. في خبر عاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مقاتلات أمريكية وناقلات وقود في الأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مقاتلات أمريكية وناقلات وقود في الأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. في أخبارنا أيضا، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لاعتداء إيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: إلى لبنان، حيث سادفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك سادفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. وينضم إلينا من إحدى المناطق التجريبية تحديدا في بلدة فرعون جنوبية لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، كيف هي الصورة لديك؟
4: نعم، بالأمس في جولة المفاوضات السادسة التي عقدت في روما تم الاتفاق المبدئي بين لبنان وإسرائيل على منطقتين تجريبيتين. مع الزميل سامر نصر بدأنا جولة في المنطقة التجريبية التي تضم صريفة، قلوي، برش قلوي، فرون والغندوري، وبالتالي هذه البلدات لابد من الإشارة أولا إلى أنها بلدات محررة لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون في الجولة شاهدناهم، البعض منهم يتواجد في منازل علما أن هناك دمار كبير وليس هناك نسبة كبيرة من العودة، ولكن هناك حوالي 20% من المواطنين عادوا. الجيش اللبناني يسير دوريات في هذه البلدات وهو لم يترك هذه البلدات أصلا، وربما نشاهد بالصور الآليات ودوريات الجيش اللبناني والنقاط الثابتة التي يقيمها. هذه البلدات هي المنطقة التجريبية، واحدة من المنطقتين التجريبيتين. إذن لماذا هي منطقة تجريبية يتم الاتفاق عليها طالما أن المواطنين في داخلها وأن الجيش موجود في داخلها والاحتلال الإسرائيلي لا يسيطر عليها، ونحن نتواجد في بلدة فرون وهي جزء من هذه المنطقة التجريبية؟ يقول البعض في لبنان بأن الاحتلال الإسرائيلي يتنازل عن شيء أصلا لا يملك السيطرة عليه، ويقول البعض الآخر بأنها منطقة تقع في شمال الليطاني والمطلوب من الجيش اللبناني أن يقوم بعمليات تفكيك البنى التحتية العائدة لحزب الله وعدم السماح ل عودة عناصر حزب الله إلى هذه المنطقة. من هذه المنطقة التجريبية، دعنا نقول بأنها الثانية، يمكن أن نطل على المنطقة التجريبية الأولى، هذه زوطر الغربية التي تبدو مع الزميل سامر ناصر في هذه التلة المواجهة. هذه زوطر الغربية، المنطقة التجريبية الأولى، لكن الفارق عن هذه المنطقة التي نقف فيها أن زوطر الغربية هي لا يتواجد فيها الجيش اللبناني، لم يعد إليها الأهالي، وأحيانا الاحتلال الإسرائيلي يدخل إليها من زوطر الشرقية المحتلة، وإذا شاهدنا بعض الدخان المتصاعد هي نتيجة حركة الآليات الإسرائيلية الموجودة في زوطر الشرقية. وقبل قليل كان هناك تفجير في منطقة قريبة بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إذن هذه هي المنطقتان التجريبيتان، سواء تلك التي نقف فيها فرون، قلوي، برج قلوي، صريفة والغندورية، أو المنطقة الأولى التجريبية زوطر الغربية. وليس معروفا بعد ما إذا كانت المنطقة التجريبية الأولى ستضم أيضا زوطر الشرقية التي تقع شرق زوطر الغربية وتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي، ومن هناك يتقدم أحيانا إلى زوطر الغربية ويقوم ببعض التفجيرات كتلك التي شاهدناها قبل قليل. أحمد، يعني طالما نحن نقف هنا سوف نعطي يعني المشاهدين صورة فقط عن بعض النقاط التي كانوا يسمعون بأنها تحصل فيها اشتباكات عنيفة. أولا هذه قلعة شقيف المحتلة، من هنا تبدو أيضا قلعة شقيف المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وطبعا في محيطها أرنون ويحمر وهي بلدات محتلة أيضا تقع شمال نهر الليطاني، وبالتالي هي تبدو مع زميل سامر ناصر من هذه النقطة التي نقف فيها في فرون. وأيضا مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الذي لم يتمكن الاحتلال من السيطرة عليه، وصل إلى أطرافه وخاض معارك عنيفة مع حزب الله هناك. مرتفع علي الطاهر يبدو أيضا من هذه النقطة التي نقف فيها. بالعودة إلى الحديث عن منطقتين تجريبيتين، كل هذه البلدات تقع شمال النهر الليطاني باستثناء زوطر الغربية، كل البلدات يتواجد فيها الجيش اللبناني وتواجد فيها المواطنون. وطبعا كان من المفترض أن يعقد اجتماع يعني بوقت قريب على مستوى عسكري بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية من أجل بحث بعض النقاط التي لا تزال تشكل نقاطا خلافية حول الدخول إلى الممتلكات الخاصة، الدخول وتفتيش المنازل. وبالتالي هذه النقاط يعني أيضا من ضمنها سوف يكون متى يبدأ الجيش اللبناني مثلا بالدخول إلى زوطر الغربية، متى يبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من تلك النقاط، هل ستشمل زوطر الشرقية؟ هذه مسائل كلها متروكة للنقاط العسكرية التي يجب أن تبحث بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في اجتماع افتراضي. طبعا في بلدة فرون المواطنون عادوا بنسبة 15% كما قال لي رئيس البلدية. يعني سوف نحاول، يعني أبو علي تحدثنا إليه قبل قليل، سوف أتحدث معه الآن. أبو علي موجود أنت ببلدتك، أنا ترجعت؟
1: رجعنا تاني يوم الهدنة أنا وعائلتي، وهي أنا قاعدين مثلنا مثل هالناس اللي رجعت
4: بيتك؟
1: لا يعني رجعنا قاعدين ببيت الدمر، والحي عنا كله راح الدمار لأنه نحن من الجهة الشرقية للبلدة. وهلأ هون الحي اللي نحن فيه عن نسبة الدمار أخف شوي، في بعد كم بيت واقفين والعالم رجعت عم تضبط وضعها وتقعد فيهم.
4: ما فات الجيش الإسرائيلي؟
1: لا لا لا، الجيش الإسرائيلي حاول تقدم عفرون الغندورية 4-5 مرات وكان يقبل فشل عملية الهجوم اللي تصير ويرجع ينسحب للأنطرة.
4: ده بتشوفوا تفجيرات من هيدي المنطقة؟
1: يومية بنشوف التفجيرات بالزواتر، بكفرتبنيت، بأرنون، بيحمر، بدرسريين، بالطيبة، كله هذا بالعين المجرد بنشوفه، بالعين المجرد بنشوفه.
4: نعم شكرا. طبعا أحمد يعني نحاول أن نتحدث إلى بعض المواطنين فقط للتأكيد أيضا كما صورة الجيش اللبناني، للتأكيد بأن هؤلاء يعني عادوا إلى هنا، وبالتالي بلدة فرون هي بلدة عاد إليها المواطنون، حتى أن بعض الأشخاص بدأوا يعني بزراعة أرضهم من أجل الثبات هنا في هذا المكان، يعني كما شاهدنا قبل قليل في هذه النقطة تماما بعض المواطنين عادوا ليحضروا أرضهم ليزرعوا بعض الأراضي المحيطة من أجل أن تساعدهم على الرغم من الدمار الكبير الذي شاهدناه على طول هذا الطريق نتيجة الاشتباكات العنيفة التي حصلت في هذه المنطقة.
3: من بلدة فرون جنوبية لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك ولسامر على هذه الصورة والمعلومات. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة، وإنها لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان، وفرطت بوحدة اللبنانيين على حد وصفه.
5: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
3: تصدى أهالي بلدة سنجل فجر اليوم لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرقي رام الله، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم. أطلق المستوطنون الرصاص الحي خلال محاولة اقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة، ودلعت مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، كما نفذت قوته مداهمات في مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوبية بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. ومن رام الله تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا ومرحبا بك كريستين، ما التفاصيل هذه الاعتداءات الأحدث في الضفة الغربية؟
6: أحمد، اعتداءات جديدة نفذها مستوطنون بمشاركة ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة. الأبرز كان ما سجل في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. هناك لولا فزعة أهالي البلدة ولولا وجود حراسات ليلية من الشبان ومن الأهالي لارتكب المستوطنون عمليات حرق جديدة وقتل جديدة وتدمير ممتلكات وفق ما قالت لنا بلدية سنجل. بالتالي تصدى الفلسطينيون هناك لهجوم جديد، خلالها عشرات المستوطنين المسلحين حاولوا اقتحام البلدة من أطرافها، لكن كما ذكرنا بأن هبت الأهالي وفزعت الأهالي حالت دون وقوع إصابات أو أضرار على إثر هذا الهجوم. نتحدث عن هجوم جديد على بلدة تتعرض بشكل دائم لعدوان المستوطنين، وكان جيش الاحتلال نفسه قد شن حملة في هذه البلدة. استمر الاقتحام لها أكثر من يوم ونصف، ورأينا مداهمة أكثر من 100 منزل فيها وإغلاق لطرقات فرعية بسواتر ترابية قبل أن ينسحب جيش الاحتلال فجر الخميس منها. بالتالي نتحدث عن قرى شرق رام الله وشمال شرق رام الله، هي من القرى التي تتعرض لعدوان. طبعا هذه الاعتداءات تأتي لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي الاستعماري. كل القرى سنجل، أبو فلاح، ترمس عية، المغير، الطيبة، برقة، كل هذه القرى على هذا الخط تتعرض لهجمات المستوطنين لصالح الاستيطان. هذا هنا في رام الله، لكن أيضا هنالك تركيز على جنوب نابلس تحديدا بيتا. خلال الساعات الأخيرة في هذه البلدة قطع مستوطنون أعمدة كهرباء للمرة الرابعة على التوالي في إطار عدوانهم على تلك المنطقة. أيضا في الخليل في مسافة يطا رأينا هجوما خلال ساعات يوم أمس، وسجلت إصابات واعتقالات من قبل جيش الاحتلال الذي يقتحم المناطق التي يهاجمها المستوطنون ويعتقل الفلسطينيين لمجرد أنهم تصدوا لهجمات المستوطنين أو وثقوا وصوروا هذه الهجمات أو منعوا المستوطنين من اقتحام ممتلكاتهم وعقاراتهم ومنازلهم ومنشآتهم. بالتالي هنالك شراكة كاملة بين جيش الاحتلال وبين المستوطنين في هذه الهجمات. نتحدث عن أكثر من 56 ألف هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال 1000 يوم من حرب الإبادة، خلال تقريبا 3 سنوات وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الكل يعرف بأن هنالك عدوان أيضا يشن على الضفة الغربية. هذا العدوان ليس فقط بدافع بث الكراهية ضد الفلسطينيين، وإنما من أجل خلق بيئة قهرية طاردة، وكل ذلك لدفع الفلسطينيين لترك مناطقهم المستهدفة وبالتالي يسهل الاستيلاء عليها. أحمد،
3: من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك كريستين على هذه المعلومات. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. وفي مداخلة سابقة شرح مراسل التلفزيون العربي من دير البلح آخر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق القطاع.
7: ما جرى فجر اليوم هو أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع اليرموك في عمارة التاج وسط مدينة غزة. أسفرت هذه الغارة عن استشهاد مواطن وإصابت جميع أفراد أسرته في تلك المنطقة. سبقتها أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية في غرب مدينة غزة في شارع المؤسسات. لم نبلغ عن سقوط إصابات، ولكن هناك أضرار مادية كبيرة لحقت بإحدى الشقق السكنية في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار لهذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح الأولى، وقبل ساعة من الآن تقريبا كانت هناك عمليات إطلاق للنيران وقصف مدفعي في شمال غرب مدينة رفح، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هناك عملياته العسكرية بصورة مستمرة ويقيم مزيد من المواقع العسكرية.
3: صوت الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه ما يقضي بعقد الانتخابات في موعدها المقرر في 27 من أكتوبر المقبل دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة. بذلك تكون حكومة نتنياهو الحالية واحدة من الحكومات القليلة التي استطاعت إكمال ولايتها منذ عام 1988. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر، ما معنى القرار هذا لحكومة نتنياهو والخطوات المقبلة؟
8: هو قرار منتظر بطبيعة الحال. قبل أيام كان الائتلاف الحكومي قد اتفق على حل الكنيسة وعلى أن يكون موعد الانتخابات في 27 من
9: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
10: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية

0: المتحالفة معها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات بسرعة ومن دون عوائق إلى الأبيض. دعا الوزراء الأطراف الخارجية للتوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروجيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء ضربات روسية. فذكرت الإدارة أن القوات الروسية نفذت 853 ضربة طاولت 58 بلدة وأفادت بوقوع أضرار بالبنى التحتية والمنازل. وقتل شخصان وأصيب 8 بينهم طفلان في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة أوداسا بحسب مسؤولين محليين. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وروضة أطفال وبنى تحتية. قال قائد سلاح المسيرات الأوكراني أن مسيرة أوكرانية قصفت 12 سفينة روسية في البحر الأسود ضمن تصعيد كييف هجماتها البحرية ضد موسكو. وأوضح أن السفن المستهدفة شملت 9 سفن للشحن وناقلة غاز وزورق سحب، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي السفن التي تعرضت للقصف في البحر الأسود وبحر أزوف خلال الشهر الجاري إلى 159 سفينة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن خطة ألمانيا لشراء صواريخ أمريكية متوسطة المدى من طراز توماهوك ومنصات إطلاق لا تزيد من مخاطر التصعيد مع روسيا، واعتبر الخطوة تعزز قدرات الردع والدفاع المشتركة للحلف عقب حصول ألمانيا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على هذه الأسلحة. وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال الاجتماع بالرباط، اتفاقية تفتح مسار العلاقة الثنائية بين البلدين على مرحلة جديدة.
1: الرباط وباريس تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
2: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد، إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
1: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين. فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاما في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
3: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
1: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
4: من الرباط رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة.

0: أسفل بقالة التلفزيون العربي الرباط.
1: قال رئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الهدف من زيارته لألمانيا هو تعزيز العلاقات، مشيرا إلى قرب انطلاق ممر جديد لنقل غاز الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا ضمن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.
2: إذن زيارتنا كانت ربما لتعزيز بعض العلاقات اقتصادية أمنية سياسية مع جمهورية ألمانيا الصديقة، التي سترى عن قريب إن شاء الله انطلاق ممر جديد للغاز هيدروجين وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كهرباء وغيرها. وإحنا سعداء بهذا القرار اللي خدته ألمانيا، وحقا اللي خديناه مع بعض. فيه مشاريع كبيرة حاليا تنجز في الجزائر بأيادي ألمانية. تواجد الشركة الألمانية أصبح يزداد تقريبا سنويا في الجزائر.
1: رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين والمازوت في خطوة دخلت حيز التنفيذ أمس وسط مخاوف من انعكاسها على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات. الزيادة الجديدة أثرت تساؤلات لدى السائقين والمواطنين بشأن أسبابها وتوقيتها.
3: كل رحلة يتجهز لها أبو خالد باتت تحمل سؤالا واحدا، هل تغطي الأجرة ثمن البنزين؟ مع ارتفاع أسعار الوقود لم تعد الكلفة تتوقف عند خزان السيارة، وإنما تمتد إلى دخل السائق وأجرة الراكب وتكاليف التنقل داخل المدينة.
4: يعني هلأ أنا من الصبح من الساعة 7 الصبح لهلأ أنا شاغل ب 110,000، وليك الغلة موجودة 110,000. بدي فوت هلأ على الكازية حط 10 لتورة بنزين بدي حط 140,000. طيب ال 140,000 هدول أنا ما بدي آكل.
3: بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة يمثل البنزين الجزء الأكبر من النفقات اليومية، وأي زيادة جديدة تضعهم أمام خيارات محدودة: العمل لساعات أطول أو رفع الأجرة أو القبول بدخل أقل. وفي محطات الوقود ظهرت التسعيرة الجديدة مع بدء تطبيقها فعليا.
5: الأسعار ما لها علاقة، الأسعار عالمية، سوق عالمي، هذا سوق الدولار العالمي. يعني من وقت ما اللهم صل على سيدنا محمد صار النظام الجديد حطوه على الدولار صار اسمه سوق عالمي، بيرتفع السوق العالمي بيرفعه، بينزل السوق العالمي بينزل، ما له علاقة يعني الأسعار بهاي.
3: لكن تغير الأسعار العالمية لا يبقى محصورا داخل محطات الوقود، فالبنزين والمازوت يدخلان في كلفة النقل والإنتاج وتشغيل المنشآت، ما يعني أن الزيادة قد تنتقل تدريجيا إلى أجور الشحن وأسعار المواد الغذائية والخدمات ووسائل النقل.
6: النفط بشكل عام يدخل بحدود 500,000 سلعة، فبالتالي مستلزمات الإنتاج والموارد الوسيطة سيرتفع أسعارها وإن بنسب هامشية نسبة 10%، ولكن بالمجمل ستؤثر مع كلفة النقل على الأسعار بشكل عام بسوريا، ونأمل أن يكون هذا الأمر خاطئ.
3: القلق الأكبر يرتبط بسرعة انتقال هذه الكلفة إلى الأسواق في ظل محدودية الدخل وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
7: من هنا يبدأ أثر الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على خزانات المركبات، بل يمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات ويطاول مختلف مفاصل الاقتصاد السوري. تتحمل الأسر السورية انعكاساته المباشرة بتراجع قدرتها الشرائية وارتفاع فاتورة المعيشة. تحت المصطفى، التلفزيون العربي، دمشق.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خاصة خلال انتخابات عام 2020 التي خسرها، حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله.
8: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
1: وردا على الخطاب، اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية والتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وقال شومر أن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياساته، متهما إياه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. أضاف أن الديمقراطيين سيعارضون أي محاولات لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. قال وزير الخارجية البرازيلي أن بلاده سعت للحوار مع الولايات المتحدة وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن أي قضية، ووصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأحدث بأنها غير مقبولة.
9: التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل غير مقبولة ومسيئة إلى الشعب والحكومة البرازيليين.
1: رغم مرور أكثر من 20 يوما على زلزال المزدوج في فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا في ولاية لاغويرا. مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
10: نتواجد في منطقة كاربايدا من ولاية لاغويرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل. مصدر عسكري سوري يقول للتلفزيون العربي أن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى التنف. مصدر عسكري سوري يقول للتلفزيون العربي أن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى التنف، بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إنه استهدف قاعدة عسكرية هناك. يقول المصدر العسكري السوري للتلفزيون العربي أنه لا وجود لأي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحاب القوات في فبراير الماضي. مصدر عسكري سوري يقول للتلفزيون العربي أنه لا وجود لأي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحاب القوات في فبراير الماضي بعد سقوط نظام الأسد. وكان الحرس الثوري الإيراني ضمن بياناته سابقا قال إنه استهدف قاعدة في التنف. مصدر سوري يفيد للتلفزيون العربي بأن هذا الاستهداف جرى لمنطقة صحراوية وأنه لا يوجد قوات أمريكية في المنطقة. سنتابع هذا الخبر في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، أسفرت موجة الحر التي ضربت أوروبا عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 دول أوروبية وفق حصيلة أولية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال خبراء إن موجة الحر الشهر الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ القارة. وطلبت رئيسة اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا بتعويض عن توقف العمل بسبب الحر. أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية أن الفيضانات المفاجئة أسفرت عن مقتل شخصين، فيما أنقذ نحو 200 شخص في مناطق متضررة، وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع في منسوب الأنهار جراء الفيضانات. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع.
11: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية. تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
12: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة. وللمقارنة، استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
11: هذه الأعداد التي تحدث عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تجعل هذا الانتشار ثالث أكبر تفشي مسجل للفيروس حتى الآن. أما بؤرته الأخطر في الكونغو فما زالت مقاطعة إيتوري، فيها تكتشف أكثر من 80% من الإصابات الجديدة، والأكثر تعقيدا أنها تعود لأشخاص غير مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين. أما عن النوع السائد حاليا من إيبولا فهو بوندي بوغيو، الأخير لا يتوفر له لقاح أو علاج معتمد، ومع ذلك فإن معدلات الوفيات بسببه أقل ب 35% مقارنة بسلالة زائير التي بلغت نسبة الوفيات بسببها 70%. الوضع حرج جدا في الكونغو، فتفشي المرض يتزامن مع أوضاع أمنية متدهورة تغذيها نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش والجماعات المسلحة، فضلا عن أخرى فردية قد يشنها الأهالي، وتلك آخرها هجوم نفذ على مستشفى يقع في إيتوري نتج عنه فرار مرضى مصابين بإيبولا وعاملين في الطوارئ، ليسجل على أنه انتكاسة لجهود احتواء المرض. وبمحاذاة الكونغو حيث أوغندا التي لم تسجل سوى حالات قليلة، هناك ترد أخبار سارة. وزارة الصحة الأوغندية تعلن خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى في خطوة تمثل نجاحا في احتواء تفشي المرض القاتل رسميا، في حال أتمت أوغندا 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة وفقا لتوجيهات الصحة العالمية.
1: سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على توجه الولايات المتحدة وإيران نحو حرب أبدية. بعد هذا التقرير تواصل هذه التغطية معكم زميلة ديمة عز الدين.
13: في مجلة نيوزويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه لتشمل الجسور ومحطات الطاقة بعد 5 أيام من الضربات المتتالية تعد هدية مثالية بالنسبة لقادة الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الكاتب أن ترامب روج لنفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على وقف الصراعات الخارجية، لكنه الآن يجر الولايات المتحدة لحرب أبدية جديدة، وهو أمر يمثل مكافأة لنظام تحدث عن نية تغييره. وتابع الكاتب أن التورط في حرب أبدية مع إيران يعني أن ترامب سيضطر إلى تنفيذ تهديداته المتعلقة بضرب البنى التحتية الإيرانية، وهو ما يعطي شرعية أكبر للحرس الثوري ضد الهجمات الأمريكية. وختم بأن إطالة أمد الحرب سيعطي طهران دافعاً إضافياً لمواصلة سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال سنان فيكل بشأن عدم قدرة واشنطن وطهران على تحقيق النصر في الحرب الحالية، وأن المخاوف تتزايد من عودة الحرب الشاملة مع تصاعد وتيرة تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تدم مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سوى شهر واحد قبل أن تنهار. وأضافت الكاتبة أن الانهيار السريع لمذكرة التفاهم يؤكد أن الإعلان من جانب واشنطن عن توقيعها تم من دون الاتفاق الفعلي على البنود الواردة فيها، وتابعت أن واشنطن نظرت إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى لتحرير مضيق هرمز، فيما ترى فيه طهران وقفة مؤقتة للحفاظ على نفوذها، واختبارا لجدية إدارة ترامب ورغبتها في التوصل إلى اتفاق أوسع. وختمت الكاتبة بأن الصراع على إعادة فتح مضيق هرمز لا يقتصر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، بل أصبح معركة كسر عظم بين الجانبين لإثبات من يملك اليد العليا بينهما. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقال هنري بودكن بشأن دلالات الأهداف الأمريكية الجديدة للضربات في إيران، وأن حملة القصف الأخيرة التي شنها ترامب على إيران ركزت على أهداف تتعلق مباشرة بقدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضاف الكاتب أن الهجوم على برج مراقبة للمرة الثانية في أسبوع يعد مثالا رئيسيا، حيث يعتبر المبنى عنصرا أساسيا في الشبكة العسكرية الساحلية الإيرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالسفن في المضيق. رغم ذلك فإن الكاتب يرى أن انقطاع التيار الكهربائي الذي رافق غارة ليلة الثلاثاء يعتبر دليلا على أن الجيش الأمريكي يلمح بشكل مباشر إلى أنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك عبر استهداف البنية التحتية. وختم الكاتب بأن واشنطن باتت تفكر جديا بتوسيع نطاق هجماتها لتستهدف البنية التحتية والطاقة إضافة للقدرات العسكرية الإيرانية، ما ينبئ بتطور عسكري خطير على المدى القريب. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقال لورانس نورمان بشأن أهداف جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني تراقبها واشنطن، وأن تصعيد ترامب من حدة خطابه ضد طهران يتزامن مع وجود هدف جديد يتمثل في جبل فأس، وهو موقع تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من أحد المنشآت النووية الرئيسية في البلاد. وأضاف الكاتب أن الموقع لم يعتبر مهما جدا لتبرير شن ضربات جوية عليه حتى الآن، لكن واشنطن وتل أبيب تعتبران أنه يمكن أن يلعب دورا في أي جهد مستقبلي تبذله طهران لإحياء برنامجها النووي. وتابع أن استهداف الموقع الجديد يبدو متوقعا بشدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي المتزايدة حول رغبة واشنطن في ضرب أهداف إيرانية جديدة خلال العمليات المقبلة. وختم الكاتب بأن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن المساحة المتاحة أسفل الجبل كبيرة بما يكفي لاستيعاب محطة تخصيب بالطرد المركزي قادرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع الأسلحة النووية. ختاما مع مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حيث نقرأ مقال ريت بولي وماثيو سي بول بشأن فشل أسلوب ترامب بتهديده للدول والخصوم، وأن الرئيس الأمريكي خلال ولايته الثانية وحدها وجه تهديدات اقتصادية وعسكرية لما لا يقل عن 20 دولة ضمن سياسة الإكراه التي يعمل بها، إلا أن جهوده القسرية باءت بالفشل دائما. وأضاف الكاتبان أن التهديدات بضم غرينلاند وكندا لم تسفر إلا عن نفور حلفاء الولايات المتحدة، فيما فشلت حملة الضغط الأقصى ضد إيران في منع الحرب وإحلال السلام والدبلوماسية. وتابع أن نهج ترامب يفشل في إجبار خصومه على الامتثال لمطالبه لأنه يكشف حدود قدراته ويقوض مصداقية ضمانات الولايات المتحدة بعدم المساس بالأهداف إذا ما رضخ الخصوم. وختم الكاتبان بأن أساليب ترامب القسرية التي تفضي عادة إلى نتائج عكسية تقوض قوة الولايات المتحدة وتضعف قدرتها على استخدامها خلال السنوات القادمة بعد عصر ترامب.

ساعه اخباريه من التلفزيون العربي في لوسيل، ابداها معكم بابرز عناوينها. القياده الوسطى الامريكيه تقول انها قصفت عشرات الاهداف العسكريه في ايران. طهران تعلن مقتل 8 أشخاص جراء الهجمات الامريكيه الليله الماضيه. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت وسلطنة عمان وسوريا والأردن، ويؤكد استمرار سيطرته على مضيق هرمز. 9 قتلى في قصف إيراني على مقر حزب كردي إيراني معارض بالسليمانية شمالي العراق، وهجوم بالمسيرات يستهدف أربيل. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، كاميرا تلفزيون العربي ترصد الأوضاع الميدانية في بلدة فرون ضمن المناطق التجريبية في اتفاق الإطار.

0: نبدأ من التطورات الإيرانية الأمريكية، فإذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذا لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضا. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: أنوه للعاجل ننقله عن وزارة الكهرباء الكويتية مشاهدينا، إذ تفيد الوزارة بتضرر وحدات توليد الطاقة بإحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء اعتداء إيراني. وزارة الكهرباء الكويتية تتحدث عن تضرر وحدات توليد الطاقة بإحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء اعتداء إيراني. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. وبدوره أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض. كما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ونتابع التطورات من طهران. مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود ينضم إلينا الآن. ياسر، تحياتي، ما آخر التحديثات بخصوص ما سببته موجة الضربات الأمريكية الأخيرة في إيران؟
2: ما يجري التأكيد عليه حتى الآن ديما بأن هذه الجزر في جنوب البلاد بالإضافة إلى المدن الساحلية ومن بينها هرمزجان كانت الأشد استهدافا، وخاصة مدينة بندر عباس بالإضافة إلى ميناء خمير كان الاستهداف نوعي استراتيجي على صعيد استهداف البنى التحتية. 6 جسور استهدفت في هذه المدينة التي تربط ما بين بندر عباس في شرق المدينة وغربها على الجانب الآخر في مدينة لار الواقعة أقصى جنوب محافظة فارس، وبالتالي نقاط إمدادات وأيضا على صعيد التنقل المدني، وأيضا يقرأ ربما في مساحة الإمدادات العسكرية التي تربط هذه المدن الساحلية بالعمق الجغرافي لإيران وصولا إلى محافظة فارس في شمال محافظة هرمزجان. أيضا على الجانب الآخر كانت هناك استهدافات طاولت بشكل كما جرى التأكيد مدينة بوشهر في محافظة بوشهر الواقعة أيضا في الشمال الغربي لمضيق هرمز، بالإضافة إلى محافظتي هرمزجان ولورستان. خوزستان جرى التأكيد وفقا للسلطات المحلية بأن هناك عدة استهدافات طاولت مدينة الأهواز في مركزها، وأيضا كان هناك استهدافات طاولت مدن بالقرب منها من بينها الحميدية. على الجانب الآخر كان هناك استهداف أيضا للمرة الثالثة يجري لبرج للمراقبة الملاحة المدنية تحديدا في مدينة تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد في جنوب محافظة سيستان وبلوتشستان، وتم تدمير هذا البرج بشكل كامل. وفي ظل هذه بالطبع الاستهدافات التي طاولت إيران رد الحرس الثوري كما جرى التأكيد في عدة دول من بينها الأردن والكويت وكذلك سلطنة عمان.
0: طب ياسر، شريط ساحلي، جسور، أبراج تم استهدافها، كيف يقرأ هذا إيرانيا من ناحية الهدف؟
2: الغاية من ذلك ما يقرأ هنا بأنها هي محاولة لتقليص قدرات إيران العسكرية في السيطرة على مضيق هرمز وفرض سيادتها. على الجانب الآخر هي محاولة لاستهداف البنى التحتية وأيضا مراقبة السفن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تمر في جنوب مضيق هرمز في الخطوط والمحددات التي يقول الإيرانيون بأنها تسعى وراءها، تسعى لذلك واشنطن لفرضها على مضيق هرمز من أجل مرورهم. وبالتالي أي محاولة على هذا الصعيد، يرد هنا العسكر بأن المضيق، كل بياناتهم جاءت بأن المضيق لا يزال بيد القدرات العسكرية الإيرانية، وأن الاستهدافات لأي سفينة تحاول العبور وفرض السيادة على مضيق هرمز ستأتي من أي محافظة إيرانية، ولن يقف ذلك على الحدود الساحلية. فيما يتعلق بالاستهدافات التي طاولت البنى التحتية، سمعنا قبل قليل في تصريحات لعضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية على الدين بروجردي يقول بأن إيران تحتفظ بحق الرد. أيضا لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام باهونر ديما اعتبر بأن أي استهداف للبنى التحتية سيقابل باستهداف لدول المنطقة بأي البنى التحتية لكل المنطقة، وسيشمل الرد الإيراني بشاكلة واسعة ومدمرة على حد تعبيره. وبالتالي لا يزال التصريح الإيراني على الرد على الاستهدافات البنى التحتية في مساحة التصريح، عمليا كيف سيكون وكيف ستكون شاكلته، ربما هذا ما ستكشفه الساعات أو ربما الأيام القادمة.
0: من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك. إلى العراق، حيث أعلن حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. أيضا أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل دون وقوع ضحايا. حث وزير الخارجية الصيني ونظيره الباكستاني الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار خلال محادثات جمعتهما في شنغهاي، جاء ذلك بحسب وزارة الخارجية الصينية. أضافت الوزارة أن بكين تدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار. أظهرت بيانات الشحن أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس لتسجل بهذا أقل معدل يوميا منذ مايو الماضي. وفق بيانات شركة كيبلر للتتبع البحري، فقد أدى الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات المحملة بالنفط الإيراني إلى توقف كل من الناقلة ميران والسفينة نويرتا في خليج عمان. كما أشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة أروليا المحملة بنفط عراقي قد اضطرت للعودة بعد ساعات من خروجها في ظل الحظر الإيراني. أيضا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا يفيد بأن ناقلة على بعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب العمانية تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول المصدر ما ألحق بها أضرارا طفيفة. هذا وأكدت الهيئة مواصلة الناقلة إبحارها نحو وجهتها التالية.

0: هدد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي باستهداف المنشآت النفطية والحيوية في السعودية في حال أي تصعيد من جانب المملكة. أعلن الحوثي أن المعادلة تشمل المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا.
0: ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب في حال قصفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. أضافت الوكالة أن الفكرة نوقشت من القيادة الإيرانية وتم إبلاغ الحوثيين، ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية. يمنيا أيضا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية لن تسمح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية في أي مطار يمني إلا بموافقتها، نافيا وجود حصار تفرضه الحكومة على مطار صنعاء. كما شدد خلال لقائه في الرياض القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، شدد على أن الدولة لن تتخلى عن تطلعات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مأذنة مسجد في بلدة شوكين جنوباً. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد.

0: وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي يقول أو يفيد بإرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي يتحدث عن إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وهذا كان مرجحا بالنسبة للاجتماع الذي كان مجدولا اليوم من دون تحديد توقيت له، ولكن المؤشرات تفيد باحتمال تأجيله، وهذا ما يفيد به مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي. ينضم إلي من إحدى المناطق التجريبية تحديدا من بلدة فرون جنوبي لبنان مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، وأيضا من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. تحياتي لكما إدمون. سنسأل طبعا عن فرون ومشاهداتك فيها، ولكن بالنسبة للعاجل الذي ننقله عن المصدر العسكري اللبناني إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وهذا كان مرجحا، فهل هذا بمثابة تأكيد على التأجيل؟
1: نعم، تحدثت إلى مصدر عسكري قبل قليل وقد أكد بأن هذا الاجتماع تم إرجاؤه بانتظار استكمال بعض التحضيرات التقنية والعملية، وطبعا هناك بعض الملفات التي لابد من تحضيرها قبل انعقاد هذا الاجتماع. هذا الاجتماع كان من المفترض أن يعقد عبر تقنية الزوم، اجتماع افتراضي من أجل بحث مسائل عسكرية، وهو كان من المفترض أن يكون اجتماعا تنفيذيا بعد الجولة السادسة التي عقدت في روما والتي أفضت إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، وكان من المفترض أن يتفق الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية عبر لجنة التنسيق العسكرية في هذا الاجتماع على بعض النقاط المتصلة بتفتيش ممتلكات، متى يبدأ انسحاب الجيش الإسرائيلي مثلا نهائيا من محيط زوطة الغربية، هل سيشمل زوطة الشرقية، موضوع باقي الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وبالتالي كانت نقاط أكثر متصلة بالأمور التنفيذية والعسكرية. لكن على ما يبدو تم إرجاء هذا الاجتماع من أجل استكمال التحضيرات كما ذكر المصدر العسكري الفنية والتقنية والعملاتية من أجل عقده لاحقا. لم يتم تحديد موعد آخر حتى الآن أقله بحسب المصدر العسكري الذي تحدثنا إليه. هذا على مستوى هذا الاجتماع الذي كان من المفترض كما ذكرنا يبحث مسائل المتصلة بالمنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. مع الزميل سامر ناصر، نحن انتقلنا من فرون إلى الغندورية، نحن نقف في بلدة الغندورية، هناك منطقة تجريبية تضم فرون، الغندورية، قلاوي، برج قلاوي وصريفة، وكما بات معروفا هذه المناطق هي ليست محتلة، لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي. هذه نقطة للجيش اللبناني تماما نشاهدها أمامنا، هذه حركة المواطنين الذين يمرون في هذه البلدات، لا يتواجد كما ذكرنا الاحتلال الإسرائيلي هنا. عاد عدد كبير من المواطنين، منهم من بقي في منازلهم ومنهم من فتح محلاتهم ومنهم من تفقد وغادر بسبب الدمار الموجود في هذه المنطقة، ولكن المؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس موجودا في هذه المنطقة التجريبية التي تضم عدة بلدات. كما ذكرنا كنا ذهبنا إلى فرون، كنا ذهبنا إلى نهاية فرون عند قعقعية الجسر. طبعا الجيش اللبناني ينتشر، يسير دوريات، يقيم حواجز ثابتة كهذه النقطة التي شاهدناها خلفنا، والمواطنون يكملون حياتهم في شكل طبيعي. طبعا الاحتلال يريد من هذه المنطقة أن يعطي لبنان شيئا هو أصلا لا يملكه، ولكنه يريد أن يضغط بحسب المصادر على لبنان من أجل أن يفكك بنى تحتية يقول ويزعم بأنها متواجدة في هذه البلدات لحزب الله. طبعا الجيش اللبناني بالأمس هو دخل وأعطى صورا ونشر صورا للدوريات وللنقاط التي أقامها في هذه البلدات في إشارة بأن هذه البلدات هي أصلا تحت السيادة اللبنانية وتحت السلطة اللبنانية ولم يصل إليها أصلا الاحتلال الإسرائيلي. هناك منطقة تجريبية ثانية تقع تماما عند نهاية هذه المنطقة التي نتواجد فيها، وهي منطقة زوطر الغربية. هناك الفارق بأن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع الدخول إلى زوطر وقد دخلها، الجيش اللبناني ليس متواجدا هناك. المواطنين المواطنون لم يعودوا إلى تلك النقطة، وهي نقطة خطيرة جدا، والاحتلال يقوم بتفجيرات سواء في زوطة الغربية أو في زوطة الشرقية حيث يتمركز، ومنها ينطلق إلى زوطة الغربية في بعض الأحيان، وبالتالي منطقتان متواصلتان ومتلاصقتان، ولكن الأمور التنفيذية لم تنتهي، كان مفترض أن تعقد كما ذكرنا في الاجتماع الافتراضي، ولم تنتهي هذه الأمور والمسائل وبعض الخلافات القائمة في هذا المجال، في انتظار أن يعقد الاجتماع ويتم التوصل إلى اتفاق تنفيذي في هذا المجال بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الجيش اللبناني يعمل من ضمن لجنة التنسيق العسكرية التي تضم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك تفجيرات شهدناها في زوطر الشرقية اليوم، كانت هناك مسيرة على مأذنة في منطقة النبطية، وطبعا الاعتداءات في النبطية فوق دائما هي الأساس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك من فرون في جنوبي لبنان وراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. نستكمل المعلومة والمشهد من القدس معك عبد القادر عبد الحليم. قبل أي اجتماع مفترض، وإن كان الاجتماع الأخير تم تأجيله، تقوم إسرائيل بالتصعيد. دعنا في صورة السلوك الميداني وأيضا السياسي الراهن.
2: ديما، إسرائيل لا تصعد فقط، إنما تحاول أن تفرض ما يشبه أمر الواقع على الأرض بالتوازي مع بدء تطبيق ما يسمى بالمرحلة التجريبية أو مرحلة الانسحاب من المناطق التجريبية، التي أيضا في آلية الانسحاب وفي تحديد هذه المناطق كانت لإسرائيل اختلافات كبيرة عن ما يريده الجانب اللبناني، وهو ما نوقش في جولة المفاوضات الأخيرة في روما، وربما كان يفترض أيضا أن يستمر في النقاش تحديدا في الجوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ هذا الانسحاب متعلقة بتنفيذ هذا الانسحاب من المناطق التجريبية اليوم في هذا الاجتماع الافتراضي الذي أفادت مصادر عسكرية لبنانية للتلفزيون العربي بإلغائه على الأقل في الوقت الحالي. لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، ما كانت إسرائيل تريده سابقا كان أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق التجريبية وفق القناة 12 الإسرائيلية على الأقل، ثم يقوم بعد ذلك جيش الاحتلال بالدخول إلى ذات المناطق التي يمشطها الجيش اللبناني للتأكد من خلو من حزب الله. لكن تم الاتفاق على آلية وسيطة أن يتم التحقق عبر طرف ثالث، وهو الأطراف العسكرية التابعة للقيادة الوسطى الأمريكية، ويبدو أن التنفيذ الأولي سيتم في مناطق لا تخضع لسيطرة إسرائيلية فعلية على الأرض، إنما لسيطرة نارية إسرائيلية لا أكثر من ذلك، وهو ما نراه يطبق في فرون والمناطق الأخرى المحيطة بها، مع وجود إمكانية تطبيق في منطقة لاحقة وهي زوتر الشرقية والغربية، هذا غير واضح حتى اللحظة. لكن إسرائيليا على الأرض هناك محاولات لفرض أمر واقع بموازاة ما يتم الحديث عنه من انسحابات من المنطقة التجريبية. أمس صحيفة معاريف تحدثت عن إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة إضافة إلى الخط السابق. نذكر أن إسرائيل أقامت 5 نقاط عسكرية سابقة بالقرب من الشريط الفاصل، حتى 1.5 كيلومتر تقريبا عن الشريط الفاصل، عقب الحرب عام 2024 احتلت مناطق جديدة في هذه العملية العسكرية وصلت حتى 9 و10 كيلومترات. كانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن عدم وجود نية إسرائيلية لإقامة نقاط عسكرية ثابتة في العمق اللبناني، لكن أمس تحدثت معاريف عن إقامة خط جديد من النقاط العسكرية الثابتة. إذا ما قاطعناها مع التقارير السابقة، فيرجح أن النقاط أو أن المواقع الجغرافية لهذه النقاط هي الأخرى قريبة من الشريط الحدودي، وقد لا تكون في عمق الجنوب اللبناني. لكن من الواضح أن إسرائيل تحاول على الأقل لمسافة معينة من الشريط الفاصل أن تثبت وجودها واحتلالها لتلك المناطق من خلال إقامة هذه النقاط العسكرية الثابتة، وما يعود دائما وزير الأمن الإسرائيلي على تكراره، وكرره أيضا في حديثه مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت مؤخرا وفق مكتب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كان أبلغه بأن إسرائيل لن تنسحب لا من المناطق الأمنية في لبنان ولا في قطاع غزة ولا في سوريا كذلك.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان، والتي تنتهي مهمتها بحلول نهاية هذا العام. ذكر فادي فولا أن ذلك يمكن أن يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله على حد وصفه. تنضم إلي الآن من العاصمة اللبنانية بيروت سابين عويس الكاتبة السياسية في جريدة النهار. نهارك سعيد سابين. سابين، المؤشرات يعني ذهبت إلى عدم انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي الثلاثي اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، وهذا ما تم، أجل هذا الاجتماع. قد يكون من المبالغة السؤال عن إلغائه بدلا من تأجيله، ولكن لنقرأ في التأجيل سابين.
3: صباح الخير لك ولمشاهدين التلفزيون العربي. كان واضحا منذ الصباح وقد برز هذا الجو يعني في الإعلام اللبناني أن هناك توجهات نحو تأجيل الاجتماع. حتى الآن كل المعلومات تتحدث عن تأجيل وليس إلغاء، حتى أن مصادر سياسية رفيعة يعني تحدثت إليها قبل أن أدخل إلى الاستوديو للتأكد مما إذا كان الموضوع هو تأجيل أو إلغاء، أجابتني بأنه الاجتماع قد يعقد في ساعات المساء أو في فترة بعد الظهر، لأنه من الواضح حسب هذه المعلومات بأنه من طلب تأجيل الاجتماع هو الجانب الإسرائيلي، وهكذا تبلغ لبنان أنه إسرائيل هي من طلبت تأجيل الاجتماع. هلأ لم تفهم بعد الأسباب لهذا التأجيل، ولكن إذا قرأنا في الصورة الأكبر يعني في الشكل العام ولتطور الأمور، يمكن تبين لماذا إسرائيل قررت طلب التأجيل. يعني على المستوى السياسي برز عدم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وضع العذر بأنه بسبب تأجيل مراسم تشييع لينزي جراهام أو التعزية به، ولكن جنازة نعم، ولكن تبين حسب المعلومات الآتية من واشنطن بأنه الرئيس ترامب لم يعطه موعدا، وهذا خفف من الإحراج الذي كان ممكن أن يحصل للرئيس اللبناني، بحيث أنه ستكون زيارة الرئيس اللبناني مخصصة له ولن يكون هناك تواجد لنتنياهو في الوقت عينه، وهذا ما أزعج نتنياهو. هذا من جانب الصورة السياسية. أما بالنسبة إلى الصورة الأخرى بالنسبة للاجتماع اللي كان يفترض أنه يصير، ورغم أنه عم بيصير عبر تقنية الزوم، يعني ليس هناك حضور شخصي حضوري، يعني أعتقد أنه بحسب هيك الأجواء هنا أنه العمليات التي قام بها الجيش منذ الأمس واليوم، الدوريات المراقبة، عمليات إعادة انتشار، أيضا طرحت علامات استفهام، لأنه إسرائيل وكما تفضل زميلنا وقال في تقريره أنه إسرائيل تريد أن تعود للدخول إلى المناطق التي ينتشر فيها الجيش للتأكد من أنه قام بعمليات تمشيط، التأكد من عدم وجود أسلحة أو مخازن، وهذه النقطة يرفضها بالكامل الجيش اللبناني لنقطتين يعني لعاملين أساسيين. أولهما وقد أبلغ الجانب الإسرائيلي والأمريكي بها أنه هو ليس على استعداد لحصول أي مواجهة مع الأهالي، يعني لن يقوم بعمليات اقتحام منازل أو مخازن أو ما يشبه ذلك، لأنه الوضع حساس ودقيق والناس يعني عادت إلى منازلها ليس منذ زمن بعيد، وبالتالي ليس بوارد أن يقوم بأي مواجهة مع هؤلاء الأهالي. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية وهي النقطة ربما الأهم بالنسبة للجيش اللبناني، أنه أبلغ أنه ليس مستعدا لأن يتواجد في أي منطقة فيها وجود عسكري إسرائيلي، يعني لا يدخل الجيش إلى أي منطقة حتى بالنسبة إلى المناطق التجريبية وفيها إسرائيليين، ولا يقبل بأن يدخل إسرائيلي تمام. من بعده للتأكد
0: تمام.
3: هنا يظهر أنه عامل الثقة مفقود يعني بالكامل
0: نعم. التي تشيرين إليها نعم. رغبة الجيش اللبناني أولا في الدخول إلى مناطق محتلة بدلا من مناطق غير محتلة، أيضا آليات التنفيذ وفكرة أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالتدقيق بين قوسين على عمل الجيش اللبناني، هذه نقاط كان يفترض أيضا أن تناقش في هذا الاجتماع الافتراضي في هذه الأثناء كما أشرتي لنا سابين بأنه جوزيف عون الرئيس اللبناني في الولايات المتحدة سيلتقي ترامب، بالتالي ما سقف التوقعات من هذا اللقاء بما يمكن لعون تحصيله من ترامب مع المواقف الإسرائيلية الممانعة والمماطلة الإسرائيلية وأيضا إعلان عدم النية الإسرائيلية بالانسحاب؟
3: صحيح. هلأ كل التوقعات في لبنان، يعني ربما رفع سقف التوقعات على هذه الزيارة ولا سيما مما حول ما سيقدمه لبنان لواشنطن لإقناع الرئيس ترامب بالاستمرار في دعم ربما المسار التفاوضي، ولكن في الواقع الرئيس اللبناني ليس ذاهبا ليقدم شيئا لترامب، بل على العكس، وهذا ما تقوله مصادر يعني زوار قصر بعبدة، أن الرئيس اللبناني ذاهب ليطالب بالضغط الأمريكي الجدي والقوي على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بما ورد في اتفاق الإطار، أنه ليس لدى لبنان ما يقدمه أكثر مما قدمه في هذه الورقة، وبالتالي أنه بادرة حسن النية لا يكفي أن تأتي من الجانب اللبناني طالما إسرائيل تستمر يوميا بخروقاتها وبضربها بعرض الحائط كل ما التزمت به بهذه الورقة، وهذا ما أثر على إذا ممكن القول على موقف رئيس الجمهورية في الداخل، يعني اليوم الرئيس يذهب ليطالب بالانسحاب الكامل، يذهب ليطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، وهي أمور لا تحصل حتى بالنسبة إلى المناطق التجريبية. ثمة من كان يتوقع، وسمعنا أيضا كلام من الرئيس نبيه بري حول هذا الموضوع، أنه أنا سأنتظر لأرى ما يمكن أن يحصل، وإذا فعلا ستنجح تجربة المناطق التجريبية يعني ويتم فعلا تنفيذها بشكل جدي. هذه التوقعات كان مفترض أنه ربما ترافق الرئيس، يعني يذهب الرئيس إلى واشنطن وهو يعني مستند إلى نجاح هذه التجربة في هذه المناطق. لذلك بدأ الجيش يجري عملية انتشار مراقبة
0: لبنانيا كيف سيقاس نجاح تجربة المناطق التجريبية، أو بمعنى آخر إعلان إسرائيل وسعيها لإقامة نقاط ثابتة على طول الخط الأصفر وتثبيت هذا الوجود العسكري، هل هذا سيؤثر على نجاح المناطق التجريبية أم أن سيتم النظر إلى كل منطقة بحد ذاتها، كيف أنجزت، ما الذي أنجز، مستوى التوترات التي حصلت أو لم تحصل، كيف ستقاس يقاس النجاح المناطق التجريبية؟
3: المشكلة أنه كل فريق ينظر إلى هذه التجربة من مقياسه، يعني يقيسها بمقياس معاييره. نسمع مثلا حزب الله الذي يرفض بالكامل كل هذه الأمور، يرفض حتى أن يتعامل مع الجيش بالنسبة إلى موضوع سلاحه. أما بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، إذا يعني نتحدث بالموقف الرسمي بالنتيجة، لأنه اليوم في موقف رسمي تمثله الدولة وهناك موقف حزب الله، أما المواقف الداخلية الأخرى فاليوم ربما يعني مهما علت أصواتها ولكنها لا تؤثر كثيرا إذا جاز التعبير في المعادلة القائمة، لأنه هيدي باتت شأن داخلي. لذلك بالنسبة إلى الموقف الرسمي من الضروري أن تنجح هذه التجربة، وحتى كل الوسط اللبناني الداخلي ينظر بأهمية قصوى إلى نجاح هذه التجربة حتى لو لم تكن تتم في مناطق فيها وجود عسكري إسرائيلي. لماذا؟ لأنه هنا يظهر مدى التزام وجدية الجيش اللبناني وقدرته على بسط سلطته بالكامل على مناطق حتى لو لم يكن هناك جيش. حاول الجيش عندما بدأ ينفذ الخطة، أول المرحلة الأولى من خطته قبل هذه الحرب، وانتشر وبدأ الانتشار في جنوب الليطاني، وكان يتحدث عن أنه هناك بسط سيطرة كاملة للجيش، وتبين فيما بعد أنه صدرت يعني أطلقت الصواريخ الستة من جنوب الليطاني، وحتى لو كان الحديث أنه لا أطلقت من شمال الليطاني، ولكن هنا يعني لن أعود إلى اللغط الذي حصل على هذا الموضوع، وإنما أطلقت الصواريخ، تبين أنه الجيش لم يكن ممسكا فعلا بالوضع. اليوم هناك اختبار جدي يخضع له الجيش تحديدا تحت سلطة القرار السياسي، هل سيتمكن فعلا من السيطرة على المناطق التي سيتواجد فيها بشكل يعطي عنصر أو عامل ثقة أنه فعلا قادر ويحرج ويزرك يعني الإسرائيلي، بحيث أنه أي ضغط أمريكي يمكن أن يطلبه لبنان يمكن

0: عندها للبنان أن يأمل، للشعب اللبناني أن يأمل أنه هذه الخطوات ممكن أن تصل إلى يعني متى حان وقت التسوية الكبرى للمنطقة، أن يكون لبنان قد تمكن من التقدم وليس فقط البقاء في المربع الأول كما هي الحال اليوم.
1: سابين عويس الكاتبة السياسية في جريدة النهار، شكرا لوجودك معنا ونهارك سعيد. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. أظهر مقطع مصور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع. ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابة على طريق الرشيد الساحلي في مواصي رفح جنوبي القطاع ضمن النطاق الذي تسيطر عليه قواته. وبحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال نصب بوابة صفراء تشبه تلك التي يضعها بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي ذلك تزامنا مع تسريبات عن اعتزام مجلس السلام الإسراع في إطلاق ما يعرف بالمنطقة الإنسانية التجريبية فوق أراض تم تجريفها في مدينة رفح. في الضفة الغربية، تصدى أهالي بلدة سنجل لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرقي رام الله. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم. أطلق المستوطنون الرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة، واندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، كما نفذت قواته مداهمات في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين وبيت لحم.

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوبي بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل غاز مسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. أوضح الجيش أن عملياته العسكرية خلال النصف الأول من الشهر الجاري أسفرت عن تدمير 205 آليات وإسقاطه 4 طائرات مسيرة في عدة محاور في النيل الأزرق والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. حث وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في الأبيض. وفي بيان مشترك أعربت هذه الدول عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليمي كردفان ودارفور وفي ولاية النيل الأزرق بالسودان. طلب البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها طلبوهم بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات بسرعة ومن دون عوائق إلى الأبيض. دعا الوزراء الأطراف الخارجية إلى التوقف عن تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف النزاع. ومن أم درمان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. تحياتي لك عمار. دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية من ناحية السيطرة سواء للجيش أو لقوات الدعم السريع.

0: تحياتي ديما. التطورات العسكرية خلال 24 ساعة الماضية، هناك حالة من الهدوء الحذر في جبهات القتال. إذا تحدثنا عن شمال كردفان وتحدثنا أيضا عن شمال دارفور وكذلك إقليم النيل الأزرق، باعتبار أن هذه الثلاثة مناطق تعتبر هي المناطق النشطة في العمليات العسكرية، وكانت قوات الجيش السوداني قد تحركت أيضا خلال 48 ساعة الماضية. كانت هناك عمليات عسكرية مستمرة من جانب الجيش السوداني تحديدا في محور النيل الأزرق، هذا المحور الذي تمضي فيه العمليات العسكرية من قبل الجيش السوداني بعد ما أعلن الجيش السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية، وبدأت بعد ذلك عمليات التأمين هذه السيطرة والتوسع في المناطق المتاخمة لهذه المدينة وصولا حتى الحدود مع دولة إثيوبيا. هذه المنطقة التي تعتبر هي مناطق إمداد بالنسبة لقوات الدعم السريع، وقوات الجيش السوداني تعمل على تجفيف هذه المنطقة تماما من أي تدخل أو وجود لقوات الدعم السريع أو قوات جوزيف توكا التي تقاتل بجانب قوات الدعم السريع. إضافة لأن هذه التطورات العسكرية المتلاحقة بالنسبة للجيش السوداني عقبتها أيضا أوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين داخل هذا الإقليم. هناك أوضاع إنسانية صعبة من واقع أن تضم مدينة الدمازين أعداد كبيرة جدا من النازحين، وتضامنا مع العمليات العسكرية التي قادها الجيش السوداني مؤخرا كانت هناك أيضا عمليات نزوح من هذه المناطق باتجاه مدينة الدمازين بشكل مستمر. والآن بحسب ما تحدث محافظ الكرمك، تحدث عن هناك استعدادات لعودة بعض النازحين من مدينة الدمازين باتجاه مناطقهم التي تعتبر الآن هي آمنة ويستطيعون العودة إلى هذه المناطق. تحدث عن أكثر من 7000 أسرة، ربما أو 70,000 أسرة، 70,000 شخص الآن ربما يستعدون للعودة إلى هذه المناطق تدريجيا وصولا حتى السكان مدينة الكرمك بعدما يحكم الجيش السيطرة التامة والتأمين التام لهذه المناطق. عموما التطورات في هذا الإقليم مستمرة، وربما تحدث مستجدات في سير التطورات العسكرية خلال الساعات القادمة. إذا ذهبنا أيضا إلى المحور الآخر وهو شمال كردفان، هذا المحور حتى هذه اللحظة يعتبر على الأرض ليس هناك جديد. قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جميعهم حتى الآن في مواقع سيطرتهم، ولكن النقطة التي يدور حولها الآن الصراع والتي تعتبر هي مهدد كبير هي مدينة الأبيض. من واقع البيانات الدولية التي تحدثت دائما والمخاوف الدولية من أن قوات الدعم السريع تمارس نفس السيناريو الذي مارسته في مدينة الفاشر بشمال دارفور، وهناك تخوفات من هذا السيناريو من خلال المجتمع الدولي، ولكن من خلال الصورة على الأرض وما نشاهده الآن يعني هناك حصار يمكن أن يكون على ثلاثة أو على محورين بالتحديد بشكل كامل. هناك محور آخر وهو المحور الشرقي، هذا المحور يقع تماما تحت سيطرة قوات الجيش السوداني ويعتبر هو الخط الأساسي والرئيسي بالنسبة للجيش السوداني في عمليات الإمداد العسكري، كذلك في عمليات دخول البضائع وكذلك حركة المواطنين، وهي انساب بشكل طبيعي. وإن كان هناك مهددات في أوقات سابقة بالنسبة لقوات الدعم السريع من واقع استهداف هذا الطريق بواسطة الطائرات المسيرة، ولكن مؤخرا قوات الجيش السوداني امتلكت خط دفاع أرضي تمكنت من خلاله من إسقاط أكثر من 4 طائرات مسيرة في هذا المحور.
1: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن مصادر أمنية بحرية، يقولون إن مسلحين يصعدون على متن ناقلة لمنتجات كيميائية في خليج عدن قبالة سواحل جنوب اليمن. مسلحون يصعدون على متن ناقلة لمنتجات كيميائية في خليج عدن قبالة سواحل جنوب اليمن، هذا ما تتحدث به مصادر أمنية بحرية لرويترز. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروجيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء ضربات روسية. ذكرت الإدارة أن القوات الروسية نفذت 353 ضربة طاولت 58 بلدة، وأفادت بوقوع أضرار بالبنية التحتية والمنازل. وقتل شخصان وأصيب ثمانية بينهم طفلان في هجوم روسي استهدف مبنى سكني في مدينة أوديسا بحسب مسؤولين محليين. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وروضة أطفال وبنى تحتية. وينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية معنا من ساحة إيفيان في كييف. تحياتي لك إياد. بدأنا بالحديث عن أبرز التطورات الميدانية إياد، وخاصة الهجمات الروسية في أوديسا وغيرها والأضرار التي تسببت بها.
2: نعم ديما، يعني الليلة الماضية كانت كسابقاتها عدة هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ، كانت قد طاولت مناطق عدة في شمال وجنوب وشرقي البلاد. نتحدث عن مقاطعة أوديسا بالتحديد جنوبي أوكرانيا، والتي كانت قد شهدت موجتين من الضربات الصاروخية. إحدى هذه الموجات كانت قد سجلت خلال ساعات المساء في وقت متأخر من مساء أمس، إضافة إلى ضربة صاروخية أخرى كانت قد وجهتها القوات الروسية صباح اليوم. هذه الضربات كانت قد أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. هناك أضرار كانت قد لحقت بمبان سكنية متعددة الطوابق كما ذكرت الإدارة العسكرية، إضافة إلى تضرر عدد من منشآت البنى التحتية الحيوية المدنية بما في ذلك محطة وقود وأيضا محطة لصيانة السيارات وأيضا مبنى يعود لروضة أطفال بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية. الضربات كانت أيضا على مقاطعة زاباريجيا خلال ساعات الليل. هذه المقاطعة شهدت ضربات عديدة من قبل القوات الروسية بما في ذلك من المسيرات ومن رجمات الصواريخ وقصف مدفعي طاولة أكثر من 50 بلدة وقرية في هذه المقاطعة. الإدارة تحدثت عن أكثر من 850 ضربة كانت قد وجهتها القوات الروسية لمناطق متفرقة داخل المقاطعة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال. أضرار كانت قد لحقت أيضا ببنى تحتية مدنية كما ذكرت، منشآت ومنازل خاصة وعدد من المركبات، وأيضا مقاطعة خاركيف والتي تشهد بشكل يومي القصف الروسي سواء كان ذلك خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين جراء الهجمات الروسية التي طاولت 23 بلدة وقرية خلال ساعات الليل. طبعا الهجمات كانت قد ألحقت خسائر وأضرار كبيرة في عدد من المنشآت المدنية الحيوية من بينها شبكات للكهرباء وبنى تحتية لسكك الحديد. طبعا فضلا عن الحديث عن أضرار كانت قد لحقت بمباني سكنية في داخل أحياء مدينة خاركيف التي تعرضت لهذه الهجمات خلال ساعات الليل.
1: ونعود إلى حيث أنت إياد، ساحة إيفيان وهذه المظاهرة التي تأتي من سلسلة مظاهرات تعترض على التغييرات الأخيرة في الحكومة الأوكرانية. دعنا في التفاصيل وعن تصاعد هذا المسار إن كان هناك
2: تصعيد. نعم ديما، يعني لليوم الثاني على التوالي تتجمع هنا في ساحة إيفانا فرانكو وسط العاصمة كييف، يتجمع هؤلاء المحتشدين المحتجين على قرار زيلينسكي بإقالة تحديدا وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيودروف. هذه الحكومة السابقة كانت قد يعني استقالت أو بحسب ما ذكرته الرئيس السابق لهذه الحكومة يوليا سفيدريدينكا في 15 من الشهر الجاري، تم قبول استقالتها من قبل البرلمان، وكان من ضمنهم أيضا هذا الوزير الذي يبلغ من العمر 35 عاما. طبعا المحتجين يعني لغاية اليوم يتحدثون عن فضل هذا الوزير في عملية إطلاق إصلاحات في هيكلية الجيش الأوكراني فيما يتعلق أيضا بمنظومات المسيرات وب عمليات الترشيد في عمليات الانفاق والتسليح فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية، وله أيضا كما يقولون الفضل في عملية قطع خدمات ستارلينك عن القوات الروسية على الجبهات المختلفة في أوكرانيا، إضافة إلى العديد من المآثر التي يعني يتحدث عنها المحتجون، و يقولون أو يطالبون الرئيس زيلينسكي بأن يكون فيودروف ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة. بالأمس البرلمان الأوكراني قد صوت لصالح تعيين نحو 20 وزيرا من بينهم يعني نواب لرئيس الوزراء الجديد، وأيضا يعني بقي فقط منصبان غير مشهورين، منصب وزير الخارجية ومنصب وزير الدفاع. العديد هنا يتحدث عن أن البرلمان ربما يرجئ التصويت على وزير دفاع جديد بسبب طبعا هذه الاحتجاجات. الرئيس الأوكراني بالأمس كان قد تحدث وقال بأن أوكرانيا دولة ديمقراطية، نحن نستمع لرأي الشارع الأوكراني، يعني نقدر هذه الاحتجاجات، وبالتالي ربما لهذا السبب يعني أرجئ تسمية وزير دفاع جديد بالنسبة لأوكرانيا. والبرلمان الأوكراني بالمناسبة بالأمس كانت هي آخر الجلسات ضمن دورته العادية، هم كانوا قد يعني خرجوا في عطلة سنوية، ومن غير الواضح لغاية الآن متى سيتم يعني التصويت أو تعيين وزير دفاع جديد ووزير خارجية جديد. لغاية الآن المحتشدون هنا يطالبون بعودة النواب إلى عملهم في البرلمان الأوكراني من أجل التصويت مرة أخرى، ولكن هذه المرة لصالح وزير الدفاع السابق ميخائيل فيودروف.
1: شكرا جزيلا لك. نعم. من ساحة إيفيان في كييف مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتيا. سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على توجه الولايات المتحدة وإيران نحو حرب أبدية، الأهداف الأمريكية الجديدة في القصف المتجدد على طهران. سنتابع هذا التقرير ومن بعده تلقاكم انتصار البركي في ساعة جديدة.
3: في مجلة نيوز ويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه لتشمل الجسور ومحطات الطاقة بعد 5 أيام من الضربات المتتالية تعد هدية مثالية بالنسبة لقادة الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الكاتب أن ترامب روج لنفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على وقف الصراعات الخارجية، لكنه الآن يجر الولايات المتحدة لحرب أبدية جديدة، وهو أمر يمثل مكافأة لنظام تحدث عن نية تغييره. وتابع الكاتب أن التورط في حرب أبدية مع إيران يعني أن ترامب سيضطر إلى تنفيذ تهديداته المتعلقة بضرب البنى التحتية الإيرانية، وهو ما يعطي شرعية أكبر للحرس الثوري ضد الهجمات الأمريكية. وختم بأن إطالة أمد الحرب سيعطي طهران دافعاً إضافياً لمواصلة سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال سنان فيكل بشأن عدم قدرة واشنطن وطهران على تحقيق النصر في الحرب الحالية، وأن المخاوف تتزايد من عودة الحرب الشاملة مع تصاعد وتيرة تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تدم مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سوى شهر واحد قبل أن تنهار. وأضافت الكاتبة أن الانهيار السريع لمذكرة التفاهم يؤكد أن الإعلان من جانب واشنطن عن توقيعها تم من دون الاتفاق الفعلي على البنود الواردة فيها، وتابعت أن واشنطن نظرت إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى لتحرير مضيق هرمز، فيما ترى فيه طهران وقفة مؤقتة للحفاظ على نفوذها، واختبارا لجدية إدارة ترامب ورغبتها في التوصل إلى اتفاق أوسع. وختمت الكاتبة بأن الصراع على إعادة فتح مضيق هرمز لا يقتصر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، بل أصبح معركة كسر عظم بين الجانبين لإثبات من يملك اليد العليا بينهما. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقال هنري بوتكن بشأن دلالات الأهداف الأمريكية الجديدة للضربات في إيران، وأن حملة القصف الأخيرة التي شنها ترامب على إيران ركزت على أهداف تتعلق مباشرة بقدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضاف الكاتب أن الهجوم على برج مراقبة للمرة الثانية في أسبوع يعد مثالا رئيسيا، حيث يعتبر المبنى عنصرا أساسيا في الشبكة العسكرية الساحلية الإيرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالسفن في المضيق. رغم ذلك، فإن الكاتب يرى أن انقطاع التيار الكهربائي الذي رافق غارة ليلة الثلاثاء يعتبر دليلا على أن الجيش الأمريكي يلمح بشكل مباشر إلى أنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك عبر استهداف البنية التحتية. وختم الكاتب بأن واشنطن باتت تفكر جديا بتوسيع نطاق هجماتها لتستهدف البنية التحتية والطاقة، إضافة للقدرات العسكرية الإيرانية، ما ينبئ بتطور عسكري خطير على المدى القريب. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقال لورانس نورمان بشأن أهداف جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني تراقبها واشنطن، وأن تصعيد ترامب من حدة خطابه ضد طهران يتزامن مع وجود هدف جديد يتمثل في جبل فأس، وهو موقع تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من أحد المنشآت النووية الرئيسية في البلاد. وأضاف الكاتب أن الموقع لم يعتبر مهما جدا لتبرير شن ضربات جوية عليه حتى الآن، لكن واشنطن وتل أبيب تعتبران أنه يمكن أن يلعب دورا في أي جهد مستقبلي تبذله طهران لإحياء برنامجها النووي. وتابع أن استهداف الموقع الجديد يبدو متوقعا بشدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي المتزايدة حول رغبة واشنطن في ضرب أهداف إيرانية جديدة خلال العمليات المقبلة. وختم الكاتب بأن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن المساحة المتاحة أسفل الجبل كبيرة بما يكفي لاستيعاب محطة تخصيب بالطرد المركزي قادر على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع الأسلحة النووية. ختاما مع مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حيث نقرأ مقال ريت بولي وماثيو سي بول بشأن فشل أسلوب ترامب بتهديده للدول والخصوم، وأن الرئيس الأمريكي خلال ولايته الثانية وحدها وجه تهديدات اقتصادية وعسكرية لما لا يقل عن 20 دولة ضمن سياسة الإكراه التي يعمل بها، إلا أن جهوده القسرية باءت بالفشل دائما. وأضاف الكاتبان أن التهديدات بضم غرينلاند وكندا لم تسفر إلا عن نفور حلفاء الولايات المتحدة، فيما فشلت حملة الضغط الأقصى ضد إيران في منع الحرب وإحلال السلام والدبلوماسية. وتابع أن نهج ترامب يفشل في إجبار خصومه على الامتثال لمطالبه لأنه يكشف حدود قدراته ويقوض مصداقية ضمانات الولايات المتحدة بعدم المساس بالأهداف إذا ما رضخ الخصوم. وختم الكاتبان بأن أساليب ترامب القسرية التي تفضي عادة إلى نتائج عكسية تقوض قوة الولايات المتحدة وتضعف قدرتها على استخدامها خلال السنوات القادمة بعد عصر ترامب.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي وإلى أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها قصفت عشرات الأهداف العسكرية في إيران، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص جراء الهجمات الأمريكية وتضرر بنى تحتية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت وسلطنة عمان وسوريا والأردن، ويؤكد استمرار سيطرته على مضيق هرمز. تسعة قتلى في قصف إيراني على مقر حزب كردي إيراني معارض بالسليمانية شمالي العراق، وهجوم بالمسيرات يستهدف أربيل. ومصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان.

0: البداية من التطورات الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، محذرا أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات الاعتراض. كما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. نفى مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربي تعرض قاعدة التنف في أقصى جنوب شرقي محافظة حمص لأي استهداف أو قصف بعد إعلان إيران استهدافها بذريعة وجود قوات أمريكية فيها. وشدد المصدر السوري على أنه ليس هناك وجود عسكري أمريكي في قاعدة التنف، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن قواتها العسكرية غادرت القاعدة في فبراير الماضي. وللحديث أكثر ينضم إلينا في الاستوديو الزميل مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم، هذه المرة في الاستوديو معنا هنا نتابع إذن ونناقش معك هذه الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران، ما الذي اختلف في هذه الموجة؟
3: يعني بداية، المساحة الجغرافية ونطاق الاستهدافات يتسع شيئا فشيئا، يبتعد أيضا عن القواعد العسكرية ليشمل إضافة إلى القواعد العسكرية البنى التحتية خاصة في مجال المواصلات. استهداف 6 جسور في محافظتي هرمزجان جنوب إيران وفارس أيضا الملاصقة لها بالجهة الشمال يحمل الكثير من الدلالات. إذا ما نظر إلى هذه الجسور على الخريطة، هي 6 جسور استراتيجية تصل جنوب البلاد بمركزها وغربها. استهدافات لهذه الجسور على الشريط الساحلي وباتجاه العمق الإيراني، كذلك عمق الجغرافيا الإيرانية. وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صور لهذه الاستهدافات، وواضح تماما حجم الصهاريج التي تقف خلف الجسر المدمر، أحد هذه الجسور كهورستان تحديدا الذي يصل بين بندر عباس و ميناء لار أو ميناء خمير ومدينة لار. هذه نقطة مهمة في إطار توسيع بنك الأهداف الأمريكي، وبطبيعة الحال كلما اتسعت رقعة الأهداف كلما زاد عدد الضحايا. حتى الآن بحسب وزارة الصحة الإيرانية، حتى صباح هذا اليوم الساعة 6:00 أو 7:00 صباحا، أصيب 400 شخص وقتل 38 شخص بينهم نساء وأطفال بطبيعة الحال جراء هذه الاستهدافات الأمريكية. بالمقابل بنك الأهداف الإيراني أيضا في القواعد الأمريكية في المنطقة يتوسع شيئا فشيئا، ومع دخول على ما يبدو حتى الآن يعني أنصار الله الحوثيين على خط هذه الحرب من خلال السيطرة على ناقلة بتروكيماويات، يوسع الاستراتيجية الإيرانية في التعاطي مع هذا التوسع الأمريكي في بنك الأهداف. اليوم بحسب البيانات الإيرانية، استهدافات لقواعد أمريكية في سوريا، في أكثر من دولة في المنطقة، دخول سوريا تحديدا على بنك الأهداف الإيراني غير مسبوق، لم نشهد ذلك منذ 28 من شباط فبراير الماضي، بدأ حرب 40 يوما. وبالتالي نطاق المعركة ونطاق الحرب ونطاق الميدان يتسع شيئا فشيئا.
0: هل نقول أن يعني حدود هذه الحرب والضربات انفلتت في هذه المرة، في هذه الموجة الأخيرة من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي؟
3: حتى الآن لا يبدو ذلك، يعني لا يبدو أن الأمور انفلتت بالكامل، ولا يمكن تسمية ما يحصل حتى الآن بأنها حرب مفتوحة. ما يحصل هو تبادل للضربات، تبادل دقيق ومدروس، كلا الطرفين حريصان على نشر صور أقمار صناعية تظهر النتائج لهذه الضربات، سواء من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية. بطبيعة الحال هذا يضع الأمور على أكثر من حافة الهاوية إن صح التعبير. صوت المعركة عالي جدا، الضحايا يزدادون، بنك الأهداف مع وصوله إلى البنى التحتية من جسور ومنشآت طاقة وما إلى ذلك، هذا ينذر باتساع كبير جدا وحرب حقيقية إن صح القول. ولكن إضافة إلى كل هذا، لا يزال هناك صوت للدبلوماسية والسياسة. قبل قليل وزير خارجية الإيراني نشر على حسابه في منصة إكس تقريرا يشير إلى تحركات من قبل إسرائيل في الداخل الأمريكي تهدف إلى التأثير على صناعة القرار على قواعد ماجا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن كل هذا سيكشف أن إسرائيل هي من تقف وراء هذا التصعيد بالأساس من خلال التأثير على صناعة القرار الأمريكي. بالعموم يمكن القول بأن إيران الآن في موقف دفاعي ولكن يحمل طابع هجومي بشكل أو بآخر، لا تريد أن تنفلت الأمور بشكل كامل باتجاه الحرب، لا يزال هناك مجال للدبلوماسية ولكن الأمر صعب جدا.
0: ولكن ما حقيقة التقارير والآراء التي تقول بأن هنالك اليوم فجوة كبيرة بين القيادة السياسية والعسكرية في إيران؟
3: يعني قبل أيام قليلة من اليوم، آخر ما قمت به قبل قدومي إلى اللوسيل، التقيت بمعاون الرئيس الإيراني عباس موسوي للشؤون السياسية وسألته عن هذا تحديدا وعن صناعة القرار في إيران والصعوبات التي تواجهها. قال بأن الأمور طبيعية تماما، المرشد رغم أنه لم يظهر بعد إلى العلن، ونتحدث عن أكثر من 100 يوم على انتخابه مرشدا جديدا للبلاد، إلا أن كل التقارير تصل في الوقت المناسب ويقوم بالموافقة عليها أو رفضها أو تقديم ملاحظات أو ما شابه، سواء ما يتعلق بالعمل السياسي أو ما يتعلق بالعمل العسكري. ولكن بطبيعة الحال عندما تكون البلاد في حالة حرب صوت العسكر يبدو أعلى بكثير، لا مجال هنا يعني مع سقوط ضحايا وتدمير لبنى تحتية، ونتحدث عن مركز اقتصادي كبير هو ثروة إيران، جنوب إيران هو الثروة الحقيقية، نتحدث عن النفط، عن الغاز، عن المنشآت الكبيرة والعظمى في إيران التي تدر على البلاد الكثير، إضافة إلى الساحل الكبير والمهم بطبيعة الحال سواء في المياه الخليجية أو حتى بحر عمان. فهذا يجعل صوت العسكر أعلى بكثير، ويبدو بأن يعني القرار يميل باتجاه مزيد من التشدد، مزيد من الإصرار على مواصلة المعركة، وهذا يعني لا ينفي أن الدبلوماسية لا تزال موجودة، لا تزال قائمة، ولكن في خضم الحرب يقول الإيرانيون بأنه لا مجال سوى المقاومة ومواصلة هذا المسار.
0: ولكن أليست الخسائر بدأت تكبر وتثقل في كلفتها حازم بالنسبة لإيران اليوم؟
3: هو ثمن المقاومة، يعني هذا ما يقولونه، لا يوجد مقاومة دون ثمن، لا يوجد نتائج دون ثمن. إيران تعتقد بأنها انتصرت في حرب 40 يوم رغم كل الخسائر التي تكبدتها، والآن إذا أردت أن أشير إشارة رمزية، يعني العمليات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني الآن ردا على الاعتداءات الأمريكية يسميها بعمليات نصر 2 استكمالا لعمليات نصر 1 التي نفذها في حرب 40 يوما. من عنوانها نصر، يعني ترى إيران نفسها منتصرة، ترى نفسها قادرة على الصبر والتحمل، تدرك الأثمان لذلك، لكن لا مناص من هذا الطريق. إيران لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز، لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بمصالحها الوطنية والقومية كما تقول، وبالتالي لا مجال إلا مواصلة هذا الطريق ورفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجميع، كي يضغطون على الإدارة الأمريكية ويضغطون على إسرائيل لوقف هذا العدوان الأمريكي ووقف هذه المناوشات العسكرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي بشكل أو بآخر.
0: إذن ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا الذي تراه حازم اليوم بحسب هذه المعطيات، وأنت كنت في إيران وتتابع المشهد عن قرب في الدوائر العسكرية والسياسية في إيران، هل ترى بأن هناك توجه فعلي نحو مفاوضات والعودة لطاولة مفاوضات في الأيام المقبلة كما كان يشار إليه في الأيام الماضية؟
3: حاليا بالنسبة لصانعي القرار في إيران لا حديث إلا عن المقاومة، إلا عن الرد على الهجمات الأمريكية وبما يناسبها. يعني إذا أردنا أن ندقق في الضربات الأمريكية والهجمات الإيرانية بالمقابل ردا على هذه الضربات الأمريكية، يمكن القول بأنها تكاد تكون مدروسة، يعني لم تنفلت بعد بالكامل، لم يضع كل طرف ثقله العسكري بشكل كامل، يريد أن يضغط من أجل دفع الطرف الآخر إلى تقديم تنازلات، ولكن هذه التنازلات بالتأكيد تقدم على طاولة المفاوضات، لكن هذه الطاولة ليست موجودة الآن. الرؤية ضبابية بالكامل باتجاه المفاوضات، لا حديث عنها، ولكن هذا لا يعني إغلاق القنوات الدبلوماسية بطبيعة الحال. دائما تقول الخارجية الإيرانية ويقول وزير خارجية إيران عباس عراقشي، الدبلوماسية تفعل دائما، تقوم دائما، مهمتها واضحة، وفي الحرب أكثر من السلم بطبيعة الحال من أجل تعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي. ولكن بالعموم يمكن القول أن الحديث الآن في إيران هو مفتوح على كل الاحتمالات، كل السيناريوهات واردة، استمرار الحرب، توسيع نطاق الحرب، أن تكون حرب حقيقية بمعنى أوسع ربما حتى من حرب الأربعين يوما، وإيران مستعدة لكل هذه السيناريوهات العسكرية الميدانية. بالمقابل هناك أيضا حديث عن سيناريوهات مرتبطة ربما بمفاوضات، بوسطاء، بما إلى ذلك. هناك حديث عن أوضاع داخلية، وهذا جزء مهم جدا من الحديث ومن المشهد. الأوضاع الداخلية في إيران ليست سهلة. صحيح أن تجدد الهجمات الأمريكية عاد ووحد الشارع الإيراني إلى حد ما، ولكن المشهد يبدو صعبا جدا، لأن الاستهدافات تطال جزء من إيران، جزء من الجغرافيا الإيرانية، الجزء الأغنى من حيث الثروات والأفقر من حيث الخدمات، وبالتالي هذا جعل المشهد صعب جدا على الحكومة، على الشارع الإيراني. توحد الشارع الإيراني مجددا إلى حد كبير، لكنه أيضا في إطار تفسيره لما يجري هناك رؤى مختلفة. هناك من يطالب بالدفع باتجاه المفاوضات وإيقاف الحرب وعدم تحميل الشارع الإيراني وسكان هذه المناطق في جنوب إيران تحميل المزيد من المعاناة بعد عقود من المعاناة في ظل المحرومية المعيشية والاقتصادية التي يعيشونها بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا حازم كلاس. إلى العراق، حيث أعلن حزب كومل الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل من دون وقوع ضحايا.
4: أربيل العراق هسه
5: ما أدري هذا رقم هذا صار.
0: ولمتابعة التطورات من العراق ينضم إلينا حسام محمد علي. أهلا بك حسام. إذا أطلعنا على ما جد في تفاصيل هذه التطورات العسكرية الأخيرة في كردستان العراق.
6: انتصار اليوم كان حافلا بالهجمات. تعرض إقليم كردستان إلى نحو 16 هجوما بالصواريخ، بعضها بالصواريخ والآخر كان بالطائرات المسيرة المفخخة بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان. لكن دعيني أبدأ من آخر تطور في الدقائق الماضية. بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الكردية، فإن مقرا تابعا لحزب كوملة، حزب جمعية كادحي كردستان، في منطقة سورداش تعرض لهجوم صاروخي قبل قليل ولم يسفر عن حصول خسائر بشرية، لكن الهجوم الأكبر كان فجر اليوم ما بين الساعة الرابعة والساعة السادسة بالتوقيت المحلي، حيث استهدف مقر الحزب في منطقة زركويز بثلاث صواريخ بحسب مصادر في الحزب، أدت إلى مقتل 9 من عناصره من بيشمركة الحزب وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة. جهاز أمن أو جهاز مكافحة الإرهاب إقليم كردستان كان قد أصدر بيان أشار فيه إلى تعرض 3 مناطق لهجوم ب7 صواريخ في محافظة السليمانية، 4 منها في منطقة الزركويز، والتي 3 منها استهدفت أحد المقرات، فيما استهدفت مناطق أخرى تضم مقار لأحزاب إيرانية معارضة هي قسردي وتل كوباني أيضا في محافظة سليمانية، قبل أن يحصل الهجوم الرابع الذي أشرنا إليه قبل قليل في منطقة سورداش، وأيضا استهدف أحد مقار حزب جمعية كادحي كردستان كوملة. قبل ذلك كان الجهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان قد أشار في بيان رسمي إلى إسقاط وتدمير 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع في محافظة أربيل المجاورة، وأشار البيان إلى عدم حصول خسائر بشرية واقتصار الأمر على خسائر مادية، وأشار كذلك بنحو واضح أن عملية الإسقاط نفذت عبر التحالف الدولي الذي يتواجد في قاعدة حرير في محافظة أربيل. انتصار التصعيد في إقليم كردستان بدأ منذ الأربعاء الماضي، وحتى الآن سجلت المصادر الرسمية الكردية حصول 25 هجوما. كان قد بدأ مساء الأربعاء الماضي بهجوم ب8 طائرات مسيرة استهدفت محافظة أربيل، سقطت إحداها في شارع 150 مترا، هذا الشارع الحيوي الذي يربط أربيل بمحافظات مجاورة يربطها مع السليمانية وأيضا محافظة إدهوك، وأيضا سقطت طائرة منها حطام إحدى الطائرات بحسب البيانات الرسمية على إحدى العجلات في منطقة سكنية، ما أسفر أيضا عن خسائر مادية. رئيس الوزراء العراقي كان قد علق أمس على الهجمات التي حصلت يوم الأربعاء الماضي، ووجه الأجهزة الأمنية العراقية ببذل أقصى الجهود في محاولة لمنع هذه الاعتداءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، واعتبر أن هذا التهديد مرفوض، وأكد أن الحكومة العراقية لن تسمح باستمرار هكذا هجمات. كانت الهجمات قد تكررت كثيرا في وقت سابق في حرب الأربعين يوما، وأشار في حين إقليم كردستان بعد انتهاء الحرب إلى حصول أكثر من 700 هجوم استهدفت مواقع في أربيل، وتقول وبينما تشير البيانات الرسمية الكردية إلى حصول هذه الهجمات، فإن الجانب الإيراني الذي يشار إليه بأنه هو من يقف خلف تلك الهجمات نادرا ما اعترف أو أكد حصول هجمات انطلاقا من أراضيه، بينما تبنت فصائل العراقية مسلحة العديد من الهجمات التي استهدفت مواقع كردية معارضة في حرب الأربعين يوم الانتصار.
0: نعم حسام، وهل الآن يعيش الإقليم مرحلة الهدوء الحذر، أم وفق المعطيات وما توفر لديك من معلومات ممكن أن نقول قد انتهت هذه الموجة من التصعيد في الإقليم؟
6: انتصار، حتى الآن لا يمكن الجزم بأن هذه الموجة انتهت، لأنها بدأت للتو، هي بدأت الأربعاء الماضي مساء الأربعاء الماضي ب8 هجمات على محافظة أربيل. بالأمس يوم الخميس كان هناك هدوء حذر قبل أن تتجدد الهجمات فجر اليوم الجمعة ب16 هجوما، كما أسلفنا قبل قليل 8 منها استهدفت محافظة أربيل بالصواريخ واستهدفت مقار معارضة، و8 أخرى استهدفت محافظة أربيل وأسقطتها قوات التحالف. الجانب الرسمي الكردي يشير إلى أنه يتأهب على مدار الساعة من احتمالية حصول هجمات، وخاصة وأن هذه الهجمات جاء توقيتها بالتزامن مع عودة الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وبالتالي هناك من يربط بأن استمرار هذه الهجمات أو توقفها يتوقف على ما مدى ستسفر عليه الحرب الحالية أو تجدد الهجمات الأمريكية على إيران، وطالما أنها مستمرة فالتوقعات تشير بحسب متابعي للشأن الأمني بأن الهجمات أيضا ستستمر في إقليم كردستان، والتي تجددت اليوم ب8 هجمات حتى ب16 هجوما حتى الساعة انتصار.
0: شكرا لك، وسنتابع معك آخر التفاصيل من العراق، مراسلنا حسام محمد علي. حث وزير الخارجية الصيني ونظيره الباكستانية الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار خلال محادثات جمعتهما في شنغهاي بحسب وزارة الخارجية الصينية. وأضافت الوزارة أن بكين تدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف إطلاق النار. وافقت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع قرار لميزانية بقيمة 95 مليار دولار يتضمن تمويلا دفاعيا جديدا للحرب على إيران. وقال الجمهوريون أن التمويل الدفاعي يهدف إلى دعم العمليات العسكرية ضد إيران وتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية. في مقابل ذلك انتقد الديمقراطيون المشروع لعدم معالجته ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود قبل طرحه على التصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل. أظهرت بيانات الشحن أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس لتسجل بهذا أقل معدل يومي منذ مايو الماضي. ووفق بيانات شركة كابلر للتتبع البحري فقد أدى الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات المحملة بالنفط الإيراني إلى توقف كل من الناقلة ميران والسفينة نوريتا في خليج عمان. كما أشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة أروليا المحملة بنفط عراقي قد اضطرت للعودة بعد ساعات من خروجها في ظل الحظر الإيراني. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا يفيد أن ناقلة على بعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب العمانية تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول المصدر ما ألحق بها أضرارا طفيفة. هذا وأكدت الهيئة مواصلة الناقلة إبحارها نحو وجهتها التالية. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنات مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة. وأضاف فياض أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد وصفه.
7: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
0: وينضم إلينا من إحدى المناطق التجريبية وتحديدا بلدة فرون جنوبية لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون. إذا في هذه الساعة بحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد افتراضيا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في الشق العسكري وبين الوفود العسكرية والفرق العسكرية قد تم إرجاؤه، هل نمتلك أي معلومات إضافية للفترة الزمنية التي أرجئ فيها هذا الاجتماع؟ هل حددت أي فترات أخرى أو مواعيد قادمة؟ وما هو مصير إذن الشق العسكري من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بحسب المعطيات إدمون؟
8: نعم، بحسب مصدر عسكري لبناني تحدث إلى التلفزيون العربي قبل ساعة تقريبا، فقد تم إرجاء هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد على المستوى العسكري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الزوم، أي أنه اجتماع افتراضي من أجل بحث المسائل التنفيذية العسكرية من أجل تطبيق ما اتفق عليه في الجولة السادسة من المفاوضات في روما حول المنطقتين التجريبيتين. تم إرجاء هذا الاجتماع من أجل استكمال التحضيرات التقنية والفنية واستكمال تحضيرات ببعض الملفات اللازمة لهذا الاجتماع الذي كما ذكرنا سيبحث المسائل العسكرية التقنية وبعض النقاط التي لا تزال تشكل مادة خلافية في هذا المجال. إذن هناك منطقتان تجريبيتين تم الاتفاق عليهما بالمبدأ. اليوم قمنا مع الزميل سامر ناصر بجولة على واحدة من هاتين المنطقتين التجريبيتين، منطقة تجريبية تضم فرون الغندوري، قلوي، برج قلوي وصريفة. صريفة هو حيث نحن نتواجد على الشارع العام. البعض قد يعتقد بأن منطقة تجريبية هي منطقة يعني محتلة، منطقة يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، منطقة لم يعد إليها المواطنون، ولكن الواقع هو عكس ذلك تماما. هذه بلدة صريفة، هذا الشارع العام، تماما كفرون والغندورية المواطنون عادوا إليها بنسب مختلفة. الجيش اللبناني يسير دوريات ويسير دوريات مؤللة ويقيم نقاطا وحواجز ثابتة، وبالتالي هذه البلدات في هذه المنطقة التجريبية هي تخضع للسيطرة اللبنانية وللسلطة اللبنانية وللسيادة.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سبق هذه الغارات أيضا غارة على مجموعة من المواطنين ومركبة مدنية في شارع اليا في عفوا منطقة الشعبية في شرق مدينة غزة، وسبقتها منذ صباح اليوم أيضا غارة على شارع اليرموك، على شقة سكنية في شارع اليرموك وسط مدينة غزة. منذ ساعات الصباح وتيرة الخروقات والاستهدافات لا زالت مستمرة متواصلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف خلال الأيام القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة من عمليات الاغتيال وعمليات الاستهداف المركزة للمواطنين. كل ذلك يأتي تزامنا مع تحليق مكثف شهدته مناطق متفرقة في قطاع غزة للمسيرات الإسرائيلية، والتي جاءت على إثرها هذه الغارات وهذه الضربات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. في جنوب القطاع أيضا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة عملياتها العسكرية في شمال غرب مدينة رفح، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هناك إقامة مزيد من المواقع العسكرية والبوابات العسكرية في تلك المنطقة، بعد أن أقام سواتر ترابية مرتفعة في منطقة المواصي، مواصي رفح جنوب غرب مدينة خان يونس. وتزامنا مع هذه الأعمال قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في هذه المناطق. واقع ميداني معقد، ظروف أمنية لا زالت مستمرة فيها، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها الكبيرة بالتزامن مع تفاقم للمشهد الإنساني والحياة بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة. هذا المشهد حتى هذه اللحظة لا زال قاتما ولا زال مأساويا على الواقع الحياتي. نحن نتحدث عن فصل الصيف، هناك أزمة في المياه الصالحة للشرب، هناك أزمة في المنظومة الطبية، هناك أزمة أيضا في عملية وصول المواطنين للمساعدات وإيصال المساعدات إليهم، وكله مرتبط بدرجة أولى بمستوى وشكل القيود الإسرائيلية التي لا زالت مفروضة على معابر قطاع غزة. وبالتالي نحن أمام مشهد لا زال صعبا، معاناة مستمرة متواصلة، تزامنا معه أيضا خروقات مستمرة تربك الحالة الأمنية والمشهد الأمني بصورة أساس داخل قطاع غزة.
6: نعم عبد الله، إذن وأيضا مجمع العودة بالنصيرات يفيد بأن ذلك شهيد وثلاثة جرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إذن مجمع العودة بالنصيرات يفيد بسقوط شهيد وثلاثة جرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أشكرك عبد الله بقداد على كل هذه التفاصيل، سنتابع معك بكل تأكيد آخر التطورات في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة. ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابة على طريق الرشيد الساحلي في مواصي رفح جنوبية قطاع غزة ضمن النطاق الذي تسيطر عليه قواته. وبحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال نصب بوابة صفراء تشبه تلك التي يضعها بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع تسريبات عن اعتزام مجلس السلام الإسراع في إطلاق ما يعرف بالمنطقة الإنسانية التجريبية فوق أراض تم تجريفها في مدينة رفح. تصدى أهالي بلدة سنجل فجر اليوم لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم. وأطلق المستوطنون الرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة، واندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، كما نفذت قواته مداهمات في مخيم قلنديا شمالية القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين وبيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوبية بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة في المخيم خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. شن عشرات المستوطنين هجمات على قرى شمال وشمال شرق رام الله وأخرى في الخليل ونابلس عمدوا خلالها إلى الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. مراسلة التلفزيون العربي حدثتنا في مداخلة سابقة عن اعتداءات المستوطنين الذين ينفذون هجماتهم بحماية قوات الاحتلال التي تعتقل من الفلسطينيين كل من يحاول التصدي لاعتداءات المستوطنين.
7: اعتداءات جديدة نفذها مستوطنون بمشاركة ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة. الأبرز كان ما سجل في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. هناك لولا فزعة أهالي البلدة ولولا وجود حراسات ليلية من الشبان ومن الأهالي لارتكب المستوطنون عمليات حرق جديدة وقتل جديدة وتدمير ممتلكات وفق ما قالت لنا بلدية سنجل. بالتالي تصدى الفلسطينيون هناك لهجوم جديد خلالها عشرات المستوطنين المسلحين حاولوا اقتحام البلدة من أطرافها، لكن كما ذكرنا بأن هبت الأهالي وفزعت الأهالي حالت دون وقوع إصابات أو أضرار على إثر هذا الهجوم. نتحدث عن هجوم جديد على بلدة تتعرض بشكل دائم لعدوان المستوطنين، وكان جيش الاحتلال نفسه قد شن حملة في هذه البلدة. استمر الاقتحام لها أكثر من يوم ونصف، ورأينا مداهمة أكثر من 100 منزل فيها وإغلاق لطرقات فرعية بسواتر ترابية قبل أن ينسحب جيش الاحتلال فجر الخميس منها. بالتالي نتحدث عن قرى شرق رام الله وشمال شرق رام الله، هي من القرى التي تتعرض لعدوان. طبعا هذه الاعتداءات تأتي لصالح مشروع مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي الاستعماري. كل القرى سنجل، أبو فلاح، ترمس عية، المغير، الطيبة، برقة، كل هذه القرى على هذا الخط تتعرض لهجمات المستوطنين لصالح الاستيطان. هذا هنا في رام الله، لكن أيضا هنالك تركيز على جنوب نابلس تحديدا بيتا. خلال الساعات الأخيرة في هذه البلدة قطع مستوطنون أعمدة كهرباء للمرة الرابعة على التوالي في إطار عدوانهم على تلك المنطقة. أيضا في الخليل في مسافر يطا رأينا هجوما خلال ساعات يوم أمس، وسجلت إصابات واعتقالات من قبل جيش الاحتلال الذي يقتحم المناطق التي يهاجمها المستوطنون ويعتقل الفلسطينيين لمجرد أنهم تصدوا لهجمات المستوطنين أو وثقوا وصوروا هذه الهجمات أو منعوا المستوطنين من اقتحام ممتلكاتهم وعقاراتهم ومنازلهم ومنشآتهم. بالتالي هنالك شراكة كاملة بين جيش الاحتلال وبين المستوطنين في هذه الهجمات. نتحدث عن أكثر من 56 ألف هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال 1000 يوم من حرب الإبادة خلال تقريبا 3 سنوات وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
6: سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على توجه الولايات المتحدة وإيران نحو حرب أبدية. بعد هذا التقرير الأخبار متواصلة مع ديمة عز الدين.
8: في مجلة نيوز ويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه لتشمل الجسور ومحطات الطاقة بعد 5 أيام من الضربات المتتالية تعد هدية مثالية بالنسبة لقادة الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الكاتب أن ترامب روج لنفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على وقف الصراعات الخارجية، لكنه الآن يجر الولايات المتحدة لحرب أبدية جديدة، وهو أمر يمثل مكافأة لنظام تحدث عن نية تغييره. وتابع الكاتب أن التورط في حرب أبدية مع إيران يعني أن ترامب سيضطر إلى تنفيذ تهديداته المتعلقة بضرب البنى التحتية الإيرانية، وهو ما يعطي شرعية أكبر للحرس الثوري ضد الهجمات الأمريكية. وختم بأن إطالة أمد الحرب سيعطي طهران دافعاً إضافياً لمواصلة سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال سنان فيكل بشأن عدم قدرة واشنطن وطهران على تحقيق النصر في الحرب الحالية، وأن المخاوف تتزايد من عودة الحرب الشاملة مع تصاعد وتيرة تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تدم مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سوى شهر واحد قبل أن تنهار. وأضافت الكاتبة أن الانهيار السريع لمذكرة التفاهم يؤكد أن الإعلان من جانب واشنطن عن توقيعها تم من دون الاتفاق الفعلي على البنود الواردة فيها، وتابعت أن واشنطن نظرت إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى لتحرير مضيق هرمز، فيما ترى فيه طهران وقفة مؤقتة للحفاظ على نفوذها، واختبارا لجدية إدارة ترامب ورغبتها في التوصل إلى اتفاق أوسع. وختمت الكاتبة بأن الصراع على إعادة فتح مضيق هرمز لا يقتصر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، بل أصبح معركة كسر عظم بين الجانبين لإثبات من يملك اليد العليا بينهما. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقال هنري بوتكن بشأن دلالات الأهداف الأمريكية الجديدة للضربات في إيران، وأن حملة القصف الأخيرة التي شنها ترامب على إيران ركزت على أهداف تتعلق مباشرة بقدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضاف الكاتب أن الهجوم على برج مراقبة للمرة الثانية في أسبوع يعد مثالا رئيسيا، حيث يعتبر المبنى عنصرا أساسيا في الشبكة العسكرية الساحلية الإيرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالسفن في المضيق. رغم ذلك فإن الكاتب
4: راديو الحرية
9: 97.7 FM
10: FM
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
11: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
14: شعب

0: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بدين، من بغداد حسام محمد علي، من دمشق قحطان مصطفى، من عدن عمر المجرمي، ومن دير البلح عبد الله مقداد، ومن جنوب لبنان إدمون ساسين، وأخيرا وليس آخرا من كييف إياد ستيتية. سنبدأ بالتطورات في المنطقة، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات. ركز القصف الأمريكي على بنى تحتية إيرانية كالجسور والسكك الحديدية وأبراج مراقبة، وهو ما رد عليه الحرس الثوري باستهدافه، ما قال إنها مواقع أمريكية في قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن وقاعدة التنف في سوريا. سنبدأ من طهران مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. إذن ياسر، بخصوص الاعتداءات الأمريكية والردود الإيرانية، هل دعنا في التفاصيل بداية، وأيضا هل من تعليق إيراني على البيان الكويتي الذي يتحدث عن هجوم إيراني واعتداء إيراني على محطات توليد الطاقة ومحطة تحلية مياه في الكويت؟
4: على هذا ما جاء من بيان من الكويت، حتى الآن لم يصدر أي شيء إيرانيا لا من قبل العسكر ولا حتى من الجهات المعنية الأخرى على الصعيد السياسي. ما جرى اليوم بالخلاصة ديما، كانت هناك استهدافات في جغرافيا واسعة، خاصة تلك المتعلقة بالمطلة على المياه الخليجية والقريبة من مضيق هرمز، اشتدت فيها الضربات، من بينها محافظتي بوشهر وهرمزجان، وصولا على الجانب الغربي محافظتي خوزستان وأيضا في محافظة لورستان، وأيضا على الجانب الآخر في أقصى الجنوب الشرقي كان هناك استهداف طاولة مدينة تشابهار وتحديدا برج المراقبة في هذه المدينة. هذا البرج للمرة الثالثة يجري استهدافه، كما جرى التأكيد من قبل السلطات المحلية. أيضا كان من الاستهدافات التي وصفت بأنها استراتيجية هي التي طاولت محافظة هرمزجان، وهي التي تقع بالدقة في شمال مضيق هرمز، وهي أيضا تعود لها المحافظات في مضيق هرمز من بينها قشم وكنارك وأيضا وخارك، بالإضافة إلى الجزيرة هنجام. هذه الجزر أيضا تعرضت لاستهدافات، بالإضافة إلى مركز المحافظة بندر عباس، كان هناك استهداف تحديدا لمجمع سكني، وأيضا كان هناك استهداف لمنظومة سكك حديدية، البعض منها لا يزال يعمل والآخر تأخرت مواعيده وفقا لما تم الإعلان من قبل السلطات المحلية اليوم. يضاف إلى ذلك الاستهداف الأبرز الذي طاول مدينة خمير ومينائها، هذه المدينة الرابطة، الجسور التي تربط فيها ما بين بندر عباس شرقا وعلى الشمال الغربي منها في مدينة لار الواقعة في أقصى الجنوب من محافظة فارس، 6 جسور جرى استهدافها. الكلام الذي سمعناه والتصريحات العسكرية كلها تؤكد بأن طهران سترد على هذا التصعيد على صعيد فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية، على اعتبار أنه بالإضافة إلى هذه الاستهدافات ديما كان هناك أيضا استهداف طاولة مبنى تابع للمطار المدني في مدينة إيران شهر وسط محافظة سيستان وبلوچستان، وهذه المدينة جرى استهدافها عدة مرات، من بينها مقر عسكري تابع للجيش الإيراني، وآنذاك راح ضحيته قبل يومين بالطبع، راح ضحيته 7 من عناصر الجيش وجرح وأصيب 13 آخرين. أيضا جرى التأكيد على أن حصيلة الاستهدافات والهجمات الأمريكية الأخيرة على المدن والمحافظات الإيرانية خلال الأسبوع الجاري أكثر من 400 إصابة حتى الآن و38 قتيل حتى اللحظة، من بينهم بالطبع نساء وأيضا أطفال ما دون سن 18 كما جرى التأكيد من قبل وزارة الصحة الإيرانية. ردت طهران وتوعدت برفع سقف الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينها كما ذكرت في سياق الخبر عدة قواعد تقول للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها في قطر القاعدة الجوية وأيضا في الأردن وكذلك في الكويت، بالإضافة إلى استهدافها لسلطنة عمان وكذلك في منطقة التنف تحديدا على الأراضي السورية. الخطاب السياسي الذي نسمعه ديما من قبل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية وحتى عضو أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام يؤكدون على أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف البنى التحتية هذا يعني وسيقابل برد إيراني لبنى تحتية في المنطقة بشكل واسع وشامل على حد تعبيرهم.
3: نعم، شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، وأنتقل إلى واشنطن ومعك محمد بدين. القيادة الوسطى تعلن قصف عشرات الأهداف العسكرية، مما لوحظ بأن الشريط الساحلي جسور وأبراج كانت تحت مرمى النيران الأمريكية. هل واضح إلى أين ستذهب الولايات المتحدة من ناحية هذه الأهداف؟ النتيجة المرجوة أمريكيا، وأيضا هل هناك ما يضاف سياسيا محمد؟
1: إلى أين؟ هذا سؤال معلق وحتى الآن لا إجابة عنه، وحتى عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم أمس عن التالي، عن المرحلة المقبلة، عن الخطوة القادمة للولايات المتحدة، لم تكن هنالك أي إجابة صريحة سوى التأكيد بأن الجانب الإيراني ما يزال يتحدث مع الولايات المتحدة ويريدون بشدة الوصول إلى اتفاق، أي نفس السردية التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي، لكن لا توضيح أو تفاصيل أكثر من ذلك. الليلة السادسة أتمتها القيادة الوسطى في توجيه ضربات على عشرات المواقع التي تعتقد بأنها يمكن أن تشكل خطرا على الملاحة عبر مضيق هرمز. في المجمل نحن أمام عشرات الموجات، أو نقترب من أن نكون عشرات الموجات، موجات متعددة قامت بها الولايات المتحدة عبر القيادة الوسطى منذ بداية التصعيد، واليوم أصبحنا في اليوم السابع لهذا التصعيد، ومجمل الأهداف التي قصفت أو الضربات الآن بضع عشرات من الأهداف في المجمل قامت الولايات المتحدة بتحييدها كما تقول البنتاغون أو تقول وزارة الحرب الأمريكية. لكن الخبر الذي أشار إليه زملاء من طهران وسألت عنه قبل قليل أخذ اهتماما كبيرا في الساعات القليلة الماضية في الصحافة الأمريكية، وهو استهداف يعتقد أنه إيراني لمحطة تحلية مياه ومحطة كهرباء في الكويت. وأي رد فعل إيراني على علاقة أو اتصال أو ارتباط بنفس النمط والشكل الذي هدد به وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأسبوع القادم سيكون أسبوع استهداف في محطات الكهرباء والجسور والبنى التحتية في إيران، كل ذلك يؤخذ باهتمام بالغ وشديد في الولايات المتحدة، لأنه قد يعني تطورا آخر أو منعطفا جديدا في مسار هذه الحرب التي حتى الآن ما تزال في مربع لا هو عودة إلى حرب شاملة ولا هو احتفاظ بشكل معين من إطار الردود وممارسة الضغط بالتوازي مع الدبلوماسية. لا يعرف ما إذا كانت جهود الوسطاء أيضا حتى الآن تفلح في أن تجعل الطرفين الإيراني والأمريكي يستمعان إلى بعضهما، وإن كانت الإشارة من قبل ترامب وكارولين ليفيت جي دي فانس نائب الرئيس وعدة مسؤولين أمريكيين تنمح إلى أن قنوات الاتصال لم تسد أو لم تغلق بعد رغم التصعيد المستمر حتى الآن. هدف الإدارة الأمريكية هو مضيق هرمز، إن استطاعت أن تجعل هذه النقطة خارجة عن حسابات الضغط على واشنطن فهي بكل تأكيد سوف تتمتع بمساحة كبيرة من الوقت ومساحة كبيرة أيضا من القدرة على التحرك والضغط أكثر على الجانب الإيراني الذي دخل الحصار من جديد على موانئه وسفنه حيز التنفيذ. وقالت القيادة الوسطى إنها منذ إعادة فرض الحصار عطلت سفينة أعادت توجيه سفينتين المعطلة لم تكن قد امتثلت، وهنالك إشارة من سي بي اس نيوز إلى أن القيادة الوسطى أيضا عبر بعض الجنود اعتلت إحدى تلك السفن في عمليات التفتيش التي قامت بها، وهذه من ربما من الأوقات القليلة التي تقوم فيها البحرية الأمريكية باعتلاء السفن للتفتيش أو للقيام بهذه العمليات العسكرية والحفاظ على هذه الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية أو ما يتعلق بأعمال الحرب عموما. وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم أمس إن 10,000 جندي وحاملتا طائرات ومئات أو عشرات القطع البحرية مخصصة بالضبط لفرض الحصار وتأكيد على فرض الحصار بصرامة على السفن والموانئ الإيرانية. ولا ننسى أنه في الفترة الأولى أي في الحصار الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في إبريل وحتى شهر يونيو نهاية شهر يونيو الماضي، مجموع السفن التي عطلت وأعيد توجيهها التي أعيد توجيهها من قبل القيادة الوسطى من جراء هذا الحصار كانت 140 سفينة، وتقول واشنطن بأنها الآن ليست في عجلة من أمرها حتى ينسجم الإيرانيون ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويصلوا إلى اتفاق على الطريقة التي يريدها ترامب.
3: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض للاعتداء الإيراني، وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. بدوره أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. إلى العراق، حيث أعلن حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل من دون وقوع ضحايا. وأدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات الصاروخية على محافظتي السليمانية وأربيل. ومن بغداد نتابع التفاصيل مع مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إذن السليمانية وأربيل تحت مرمى النيران سواء صواريخ أو مسيرات، ما الذي عرف حتى اللحظة حسام؟
2: ديما دعيني أبدأ أولا من البيان الرسمي الصادر عن رئاسة إقليم كردستان التي أدانت الهجمات التي حصلت فجر اليوم على محافظتي السليمانية وأربيل واعتبرتها بالخرق الصارخ للسيادة العراقية. أيضا البيان الرسمي حذر من أن استمرار هذه الهجمات يهدد أمن العراق بأسره، وكذلك يقوض الجهود الدولية والجهود في المنطقة لوقف التصعيد الجاري حاليا. أيضا على صعيد التداعيات، تداعيات قصف السليمانية وأربيل، أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان فقدان 2500 ميجا واط جراء توقف العمل، توقف عمل شركة دانا غاز في حقل كورمور الغازي. كانت شركة دانا غاز قد أشارت في بيان سابق بأنها أوقفت عملياتها أو أوقفت عملها في هذا الحقل الغازي الأهم في العراق بسبب تداعيات الوضع الأمني وأيضا تهديدات أمنية. بالعودة إلى سؤالك بخصوص التطورات الميدانية،
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
2: 3 منهم إصابات خطيرة. أيضا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أصدر بيانا وإشارة فيه إلى أن محافظة السليمانية تعرضت إلى 7 هجمات صاروخية، 4 منها استهدف منطقة زرقويز، والبقية استهدفت مناطق تلكوباني وقسردة. أيضا كان الإقليم قد أشار في بيان أيضا لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إلى تعرض محافظة أربيل صباح اليوم فجر اليوم وتحديدا ما بين الساعة 4 و6 فجرا بالتوقيت المحلي إلى هجمات بطائرات مسيرة مفخخة جرى إسقاطها بحسب البيان من قبل قوات التحالف الدولي التي تتواجد في قاعدة حرير في محافظة أربيل. التصعيد ديما مستمر منذ الأربعاء الماضي، وحتى الآن مصادر رسمية في إقليم كردستان تقول أنه تعرض إلى 25 هجوما ما بين هجمات صاروخية وأيضا هجمات بالطائرات المسيرة. جميع الهجمات التي حدثت بالطائرات المسيرة بحسب البيانات الرسمية استهدفت محافظة أربيل، وبدأت منذ الأربعاء الماضي، وهجومان منهما أسفرا عن حصول خسائر مادية في مناطق مأهولة أو مناطق تسير فيها العجلات على الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظة أربيل ومحافظتي السليمانية وإدهوك، حيث سقطت طائرة مسيرة على طريق 150 مترا، هذا الطريق الحيوي المعروف في محافظة أربيل والذي يربطها بالمحافظات المجاورة، وأيضا سقط حطام إحدى الطائرات على عجلة في منطقة سكنية في محافظة أربيل. وأشارت حكومة إقليم كردستان إلى أن هذه الخسائر اقتصرت على المادية، وحتى الآن لم تؤكد حصول خسائر بشرية ما عدا ما أشار إليه حزب جمعية كادحي كردستان الذي أكدت مصادر سياسية فيه مقتل 9 من عناصره صباح اليوم وإصابة 3 بالهجوم الذي استهدف مقره في منطقة زرقاويز ديمة.
3: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. نفى مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربي تعرض قاعدة تنف جنوب شرقي محافظة حمص لأي استهداف أو قصف بعد إعلان إيران استهدافها. شدد المصدر السوري على أنه ليس هناك وجود عسكري أمريكي في القاعدة، وأن القوات العسكرية الأمريكية غادرت القاعدة في فبراير شباط الماضي. نتابع تفاصيل هذا النفي من دمشق مع مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. ما الذي جاء أيضا في حديث المصدر العسكري للتلفزيون العربي قحطان حول التنف؟
8: مرحبا ديما. الرواية السورية ديما وفق المصدر العسكري الذي تحدث إلى التلفزيون العربي تختلف بصورة كاملة عن الرواية التي أعلنتها طهران. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف مركز لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة التنف، إلا أن المصدر العسكري السوري أكد أن الصواريخ لم تصل إلى القاعدة وسقطت في منطقة صحراوية خالية من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار مادية. النقطة الأساسية هنا أن قاعدة التنف لم تعد تضم قوات أمريكية، إذ استكملت واشنطن انسحابها منها في 11 فبراير الماضي قبل أن تسلم إلى القوات السورية. بالتالي فإن الحديث الإيراني عن استهداف منشأة أمريكية عاملة في التنف لا يتطابق مع الواقع الميداني الحالي الذي أكده المصدر العسكري للتلفزيون العربي. حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة بشأن عدد الصواريخ التي دخلت الأجواء السورية أو المنطقة التي أطلقت منها، كما لم تعلن السلطات السورية اعتراض هذه الصواريخ، ما يرجح أنها سقطت في عمق المنطقة الصحراوية المحيطة بالتنف، وهي منطقة واسعة وقليلة السكان وقليلة المباني أيضا. يأتي ذلك أيضا ضمن توسع واضح في نطاق الرد الإيراني على الضربات الأمريكية بعد استهدافات طالت خلال الأيام الماضية مواقع وقواعد في عدد من دول المنطقة. حتى هذه اللحظة ديما لم يصدر تعليق رسمي سوري على الحادثة، كما لم يؤكد أو تؤكد القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي مواقع أو قوات أمريكية داخل سوريا للقصف. يبقى التصريح الخاص للمصدر العسكري السوري وهو التوضيح الميداني الأبرز، لأنه ينفي وصول الصواريخ إلى التنف ويؤكد خلو المنطقة من الوجود العسكري الأمريكي.
3: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل تلفزيون العربي قحطان مصطفى. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة أسانا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن. وفق بيانات تتبع السفن، فإن الناقلة كانت حددت ميناء بوساسو الصومالي وجهة تالية لها. ومزيد من المعلومات والتفاصيل من عدن مع مراسل تلفزيون العربي عمر المخرمي. عمر، يعني ما الذي نعرفه عما جرى؟ ما الذي يعني بمسلحين غير مصرح لهم؟
9: نعم مدينة، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى اللحظة بشأن نقل حادثة النقل الكيميائي التي تحمل أشياء كيميائية سفينة ناقلة سانا، أكدت السلطات اليمنية بمدينة حضرموت شرقية اليمن أنها باشرت التحقيق إثر صعود مسلحين على إلى إلى إلى متن هذه الناقلة، وهم أشخاص غير مصرحين لهم، لكن السلطات اليمنية لم تكشف بعد هوية الأشخاص الذين صعدوا إلى متن السفينة، فيما دعت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية السفن المرة هناك في تلك المنطقة إلى توخي الحذر. ديما، تزايدت هذه العمليات البحرية في الثلاثة الأشهر الأخيرة تزامنا مع تصعيد الحرب بين أمريكا وإيران، وألقت بظلالها بشكل مباشر على المصالح الدولية والإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن. فنذكر يعني في 1 يوليو من الشهر الجاري تعرضت ناقلة شحن إلى مسلحين مجهولين أو إلى أربعة إلى هجوم من قبل 4 مسلحين على متن زورق بحري صغير صعدوا إلى متن السفينة قبل أن يتمكن طاقم السفينة من التحصن بغرفة الأمان، ما أجبر المهاجمون على الانسحاب وعلى الانسحاب فورا من السفينة. وفي 5 يوليو من الشهر الجاري يديما تعرضت سفينة شحن في قبالة سواحل الحديدة غربية اليمن إلى قرصنة بحرية، وتبادل إطلاق نار مع أمن السفينة، ولكن قبل أن يغادر يعني اضطرهم إلى انسحاب إلى سفينة أخرى. انسحبوا من تلك المواجهات مع السفينة الأولى إلى سفينة أخرى كانت تنتظر في المنطقة ولم تسجل إصابات. كل هذه التصعيد أو الحوادث البحرية جاءت تزامنا أو بعد التصعيد التهديد الذي هدده قائد زعيم جماعة الحوثي من صنعاء عبد الملك الحوثي بأنه سيستهدف المنشآت النفطية السعودية، مواقع حيوية للسعودية، وكذلك سيستهدف ناقلات النفط في البحر الأحمر. كل هذه هي التصعيدات خاصة بعد أن أن أن أن خاصة بعد ال ال ال ال ال الأحداث أو البيان وزارة الدفاع اليمنية حينما قصف المدرج مطار صنعاء الدولي، وازدادت الحرب سخونة بعد ذلك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين سواء على مستوى التصريحات أو على مستوى المواجهات الميدانية المباشرة في أكثر من منطقة. لكن تصعيد الحوثيين ينذر باندلاع حرب إقليمية وشيكة ستكون اليمن ساحتها سواء البحرية أو البرية كما نشاهد ونلحظ هنا خلال على مدار الساعة ديما. هذه هي التفاصيل التي توفرت لدينا إلى هذه اللحظة.
3: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المخرمي. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهية. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى مستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. كما أفاد مراسلنا أن جيش الاحتلال نصف منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومن دير البلح ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد ليضعنا في تفاصيل الصورة. إذن غارات وشهداء ونصف منازل واعتداءات إسرائيلية. عبد الله ضعنا في الصورة.
10: ثلاثة شهداء هي الحصيلة حتى هذه اللحظة جراء استمرار هذه الاعتداءات على قطاع غزة. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الاعتداءات هذا اليوم باستهدافها لشقة سكنية في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر من أفراد أسرته. سبقتها أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية على إحدى الشقق السكنية في غرب مدينة غزة. بعدها بساعات قليلة فقط استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع النخيل في غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى عدد من المصابين، لتتوسع بذلك في استهدافاتها في مخيم النصيرات بغارتين منفصلتين. الغارة الأولى كانت في شمال مخيم النصيرات تحديدا في منطقة المخيم الجديد، ونقل عدد من المصابين، وصفت جراح أحدهم بالخطرة. بعدها بقليل أيضا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسقط شهيد وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في شمال القطاع أيضا استشهدت سيدة تجاوزت 50 عاما جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية لقنبلة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، ووصلت إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. على الأرض لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل وتيرة عملياتها العسكرية. نفذت قبل قليل عمليات نصف جديدة في شرق مدينة خان يونس وفي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا عمليات نصف في شرق مدينة غزة. كذلك الحال في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي هناك عملياته العسكرية، أقام مزيدا من المواقع العسكرية. وعلى شارع الرشيد في المنطقة الغربية من تلك المنطقة أنشأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى بواباتها العسكرية بالتزامن مع استمرار إنشاء وتعزيز المواقع العسكرية المستمرة والمتواصلة في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات مستمرة وإجراءات على الأرض يفرض الاحتلال الإسرائيلي من خلالها مزيدا من الوقائع في المناطق الصفراء، أو حتى في مصادرة مساحات جديدة من داخل قطاع غزة من أجل تنفيذ برامج وأهداف رفعها الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وهي أهداف عسكرية تعمل على تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي ومصادرة مساحات واسعة وكبيرة للمواطنين في قطاع غزة. إنسانيا الواقع الإنساني لا زال في أسوأ أحواله في قطاع غزة. نحن نتحدث عن فصل الصيف، هناك الكثير من الأمراض أصيب بها الأطفال، القطاع الصحي لا زال منهكا وعاجز.
5: راديو الحرية
11: 92.7 بالعشرة FM
12: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: في التفجيرات شهدنا بعض صحب الدخان العائدة لتفجيرات حصلت اليوم. الجيش اللبناني طبعا على عكس هذه البلدات التي نقف فيها لا يتواجد في زوتر الغربية. المواطنون لم يعودوا، هي جزء من منطقة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، إما بالنار إما بتسيير دوريات باتجاهها وتنفيذ اعتداءات ومهمات في اتجاهها. اليوم كان هناك تفجير كبير في زوتر تزامن مع غارة على مئذنة مسجد في شوكين. وأيضا من هذه النقطة، طالما نشاهد هذه المنطقة المحتلة، يمكن مشاهدة قلعة شقيف التي تحدث كثيرا عنها الاحتلال الإسرائيلي ويتمركز فيها، ونشرت صور كثيرة إعلامية وسياسية وحتى وعسكرية وحتى سياسية وإعلامية من بلدة من هذه القلعة التي يحتلها ويحتل محيطها، كما أرنون ومرتفع علي الطاهر أيضا الذي كان نقطة استراتيجية مهمة يحاول الاحتلال السيطرة عليه، أيضا يبدو من هذه النقاط من هنا. إذن هذه البلدات هي كانت تنتظر الاجتماع الذي تم إلغاؤه اليوم أو تأجيله إلى موعد لم يحدد لاحقا. وبالتالي الجيش اللبناني موجود، ولكن المطلوب من الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين أن يدخل إلى ممتلكات خاصة وهي نقطة خلافية من أجل التفتيش، تدمير وتفكيك بنى تحتية، علما أن الجيش اللبناني كان لا يريد أن يدخل ويفكك البنى التحتية شمال ليطاني لأنها نقطة خلافية بالسياسة اللبنانية، ولا يريد أن يصطدم مع المجتمعات المحلية. وبالتالي كلها نقاط كان مفترض أن تناقش في الاجتماع الذي تم إرجاؤه اليوم.
6: شكراً.

0: دفاع روسيا أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك، قالت إنها تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية إضافة إلى منشآت للوقود والذخيرة ومرافق لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. لكن الرواية الأوكرانية جاءت مغايرة، إذ أعلنت السلطات في كييف أن الصواريخ الروسية أصابت مباني سكنية ومنشآت مدنية في أوديسا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بمؤسسة دينية وروضة أطفال ومركبات وبنى تحتية مدنية. كما تسبب القصف الروسي بالمسيرات على ميناء في مدينة ميكولايف الجنوبية في أضرار بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاما أجنبية. الآلة العسكرية الروسية لم تتوقف عند هذا الحد، القصف امتد إلى زابوريجيا وخاركيف ودونيتسك في موجة هجمات أكد الجانب الأوكراني أنها حصدت أرواح 13 قتيلا على الأقل. وفي مقابل الضغط الروسي بضربات الجو، أعلن الرئيس الأوكراني استثمار بلاده في الهجمات بعيدة ومتوسطة المدى بهدف تضييق خناق الحرب على موسكو.
1: نحن نستثمر قدر الإمكان في قدرات أوكرانيا بعيدة المدى وفي قدراتنا على توجيه ضربات متوسطة المدى، وذلك لجعل توسيع روسيا لهجومها على أوكرانيا وإطالة أمد هذه الحرب أمرا صعبا للغاية.
0: رقعة الحرب امتدت إلى عمق المياه، إذ كشف قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.
2: ولا تزال العاصمة الأوكرانية كييف تشهد احتجاجات اعتراضا على قرار إقالة وزير الدفاع. من العاصمة الأوكرانية ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إياد السيتية. تحياتي إياد، المشهد الأوكراني بشقيه الميداني والاحتجاجي.
3: نعم ديما، يعني العديد من المناطق الأوكرانية كانت عرضة لهجمات روسية بالمسيرات والصواريخ، هذا ما كان قد طلعنا به بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن إطلاق القوات الروسية لعشرة صواريخ من بينها صواريخ مجنحة باتجاه هذه المناطق، إضافة إلى إطلاقه 130 مسيرة. لكن الدفاعات الجوية كما ذكر الأوكرانية تمكنت من إسقاط 115 من هذه المسيرات وخمسة من الصواريخ المجنحة الروسية. وعلى الرغم من ذلك، كان قد سجلت معظم الإدارات العسكرية في هذه المناطق أضرار وإصابات وقتلى جراء هذه الضربات. طبعا نتحدث عن آخر ضربة كانت قد واجهتها القوات الروسية اليوم أو ظهر اليوم إلى مقاطعة ميكولايف، تحديدا المنطقة المحيطة بمرافق الميناء وأيضا المنطقة المحيطة بهذا المرفأ في ميكولايف. هناك الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا يعني على متن سفن مدنية تجارية كانت ترسو في ميناء ميكولايف، والحديث يدور عن ثلاث سفن تحمل أو ترفع أعلاما أجنبية، إضافة طبعا إلى إلحاق أضرار بالبنى التحتية لهذا المرفأ ومرافق هذا المرفأ. وأيضا الحديث من المقاطعة المجاورة لميكولايف عن مقاطعة أوديسا، والتي تعرضت خلال ساعات الليل لهجمة صاروخية كانت قد استهدفت أحد المباني السكنية في داخل أحياء أوديسا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أو مقتل شخصين عفوا وإصابة 8 آخرين بينهم 4 أطفال. وكان هناك يعني تسجيل لأضرار كانت قد لحقت بهذا المبنى السكني، وأيضا كانت ضربات وجهتها القوات الروسية صباحا.

0: اليوم أيضا صاروخية على مقاطعة أوديسا، وتحدثت الإدارة العسكرية عن أن هذه الهجمات كانت قد ألحقت أضرارا بروضة للأطفال وأيضا محطة لصيانة السيارات ومحطة وقود. طبعا معظم المناطق الشرقية والجنوبية كانت أيضا عرضة لهذه الهجمات الديمة خلال ساعات الليل. نتحدث تحديدا عن مقاطعة زاباريجيا التي قالت فيها الإدارة العسكرية صباح اليوم أن هجمات عدة روسية كانت قد يعني بلغت أكثر من 850 هجمة أو ضربة، كانت قد طاولت أكثر من 50 بلدة وقرية في المقاطعة، إضافة إلى أحياء في داخل مدينة زاباريجيا، مما تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال كما ذكرت. وقالت بأن يعني الهجمات كانت باستخدام الصواريخ والمسيرات من مختلف الأنواع، إضافة إلى القصف المدفعي والقصف برجمات الصواريخ. طبعا إذا ما تحدثنا في الشق السياسي، طبعا الاحتجاجات في العاصمة كييف تتواصل اليوم الثاني على التوالي، ولو كانت اليوم يعني حجم أو زخم هذه المظاهرات أو هذه الاحتجاجات أقل بكثير مما كنا قد شاهدناه يوم أمس. يعني يطالب المحتجون الرئيس زيلينسكي بالتراجع عن قراره بإقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيودروف، وأن يكون هذا الوزير في التشكيلة في تشكيلة الحكومة الأوكرانية الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. إلى بريطانيا، حيث أعلن حزب العمال البريطاني الحاكم تسمية أندي بيرنهام زعيما له خلفا لكير ستارمر. من هناك من لندن ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. تحياتي لك زاهر. إذن حصل ما هو متوقعا، وبيرنهام في زعامة حزب العمال البريطاني، تفاصيل هذا المشهد و ما تحدث عنه أيضا بيرنهام.
2: صحيح ديما، خلف هذه الأبواب المغلقة يعقد المؤتمر الحزبي الرئيسي لحزب العمال الحاكم الذي سمي بموجبه أندي بيرنهام زعيما لحزب العمال خلفا لكير ستارمر دون وجود أي منافس آخر له. يتمتع هذا الرجل بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب وبين أيضا أفراد حزب العمال من الناخبين، ذلك بأنه قدم نفسه خلال الأسابيع الماضية بديلا لكير ستارمر وأيضا منقذا ربما لحزب العمال. أيضا خلال هذا المؤتمر بيرنهام ربما وضع 5 أسس رئيسية سيحكم بموجبها. الأساس الأول هو عدم تقسيم حزب العمال أو تفتيته أو معاقبة أفراده على آراء مختلفة، وقال إن وحدة الحزب هي السبيل الوحيد لهزيمة اليمين المتطرف في بريطانيا. أيضا تحدث عن ضرورة توزيع مراكز القوى لمنح مناطق أخرى في بريطانيا، تحديدا شمال بريطانيا، قوة أكبر من خلال إنشاء ما يعرف ب10 داونينج ستريت الشمال. أيضا قال بأنه سيحكم رئيسا للوزراء لكل الأراضي البريطانية من ويلز إلى سكوتلاند وإيرلندا وإنجلترا طبعا. بالإضافة إلى ذلك قال بأنه في أحد المبادئ الأساسية سينحو مبدأ الاستماع للناس بدلا من فرض القوانين عليهم، وبالتالي الاستجابة لكل المطالب الاقتصادية الملحة. وأيضا اختتم بيرنهام بالقول بأنه حتى اللحظة لم يضع قائمة بفريقه الذي سيحكم معه، على الرغم من التسريبات الكثيرة التي تشير ربما إلى تولي شبانة محمود لوزارة الخزانة خلفا لريتشارد ريفز، وتولي إد ميلباند أو ربما ديفيد ميلباند وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أسماء أخرى تنقلتها الصحافة البريطانية. لكن ربما هذه الأسماء، هذه التعيينات ستكون الشغل الشاغل للشارع البريطاني خلال اليومين التاليين، حين يصار في 20 من هذا الشهر يوم الاثنين تحديدا إلى تنصيب أندي بيرنهام رئيسا للوزراء رسميا، وهي الرحلة التي تبدأ عادة بزيارة الملك في 9 صباحا، حيث يقوم بتكليفه برئاسة حكومة جلالته كما يعرف بالمصطلح الإنجليزي، ومنها سيبدأ بتشكيل ربما حكومته أو إقامة إجراء تعديلات الاجراءات على الكابين الوزاري، ومن ثم سيدخل البرلمان، او هو في الواقع سيدخل مع نهايه هذا اليوم في عطله صيفيه حتى شهر سبتمبر. هذه العطله ستمنح اندي بيرنام 6 أسابيع من العمل دون مساءله او تحدي مباشر من احزاب المعارضه في بريطانيا، وهي فرصه ربما ذهبيه بالنسبه له ليقول بانه سيستغلها في الاستماع لمطالب الناس والاستماع للاطراف، خاصه وان منهجه السياسي يقوم بالدرجه الاولى على توزيع القوه، توزيع الثروه، استغلال ايضا مصادر الاموال والصناعه المهمله كما يقول في المناطق الشماليه في بريطانيا. ينظر الى اندي بيرنام على مستوى الشارع ايضا بعين التفاؤل الحذر، ذلك ان استطلاعات الراي التابعه لموقع يوغوفا الحكومي وضعت للمره الاولى حزب العمال متقدما على حزب ريفوم يو كي الشعبوي اليميني بزعامة نيجيل فراج في سباق أو في ربما رأس القائمة لناحية الشعبية.
1: نعم.
2: ينظر بالتالي لأندي بيرنام على أنه منقذ لحزب العمال لانقساماته لتشتته، وأيضا منقذ للوضع الاقتصادي البريطاني المتردي للغاية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمري. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خاصة خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله.
3: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
1: واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية، التمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. قال شومر إن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياسته، متهماً إياه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. وأضاف أن الديمقراطيين سيعارضون أي محاولات لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. وردت الصين على تصريحات ترامب، حيث قالت الخارجية الصينية إن المزاعم الأمريكية هي محض افتراء وفق وصفها.
4: إن الادعاءات التي أطلقها الجانب الأمريكي محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة. لطالما التزمت الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهي لا مصلحة لها في الانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.
1: قال وزير الخارجية البرازيلي إن بلاده سعت للحوار مع الولايات المتحدة وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن أي قضية.
5: التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل غير مقبولة ومسيئة إلى الشعب والحكومة البرازيليين.
1: رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج في فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا في ولاية لاغواريا. مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
6: نتواجد في منطقة كاربيدا من ولاية لاغوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: رأت الصحف العالمية أن التصعيد الحالي قد يعني توجه الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أبدية. بعد هذا التقرير تواصلون التغطية مع انتصار البركي.
7: في مجلة نيوز ويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
10: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
9: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
8: راديو الحرية
15: 92.7

معارض بالسليمانية ورئاسة إقليم كردستان تدين الهجوم وتصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة العراقية. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس جنوبا. ومصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان.

0: البداية من التطورات الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقطر وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذا لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهونر في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، محذرا أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كما قالت وزارة الخارجية الكويتية إن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة، وإن استمرار النهج العدواني تصعيد خطير. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن بالنسبة للولايات المتحدة، هل هذه الموجة قد انتهت أم لازلنا في بداية مرحلة من تصعيد متبادل بين إيران والولايات المتحدة؟
3: انتصار، حتى الآن هذا التصعيد لم يجد له نقطة نهاية أو توقف مؤقت، على الأقل حسب ما نفهمه من التصريحات الرسمية الأمريكية، وحسب ما يفهم أيضا من الردود الإيرانية هو مستمر والموجات سوف تتوالى. وترامب كان يقول حتى بأنها ستمتد إلى الأسبوع المقبل، حيث ربما يتم استهداف محطات الكهرباء والجسور ومحطات طاقة أساسية في إيران، الأمر الذي يثير كثيرا من الأسئلة وحتى المخاوف هنا في الولايات المتحدة من شكل الرد الإيراني وكيف وأين سيكون. وعلى ذلك المنوال أو في هذه النقطة تحديدا، اليوم اهتمت الصحافة الأمريكية بشدة باستهداف محطة تحلية مياه وكهرباء في الكويت، باعتبار أن هذا قد يكون جزءا من الجو العام أو المزاج المتعلق بوعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى التقاطها وبسرعة كبيرة ما وصف بأنه أخبار عن احتمال أن يدخل مضيق باب المندب، أي أن يقوم الحوثيون بفرض إجراءات هناك في مضيق باب المندب إذا تم استهداف محطة الطاقة والجسور الإيرانية على نطاق واسع كما كان يتوعد الرئيس الأمريكي. هذا عمليا نحن أمام 6 أيام من التصعيد، لكن الوتيرة فيها وإن كانت موجات متعددة، أحيانا في اليوم الواحد تكون عدة موجات، لكنها ما تزال ثابتة وسقفها ما يزال محددا. تركيز على المناطق الموجودة في الساحل الجنوبي الإيراني، في الجزر التي تقول الولايات المتحدة إنها فيها أصول أو قدرات عسكرية إيرانية يمكن من خلالها أن تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز، وتريد واشنطن عمليا أن تضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز. كان يسأل جي دي فانس في مقابلة مثيرة مع البودكاستر الأشهر في الولايات المتحدة جو روغن عن هذه النقطة، ويقول كثيرون يطرحون حلولا غير عملية أو غير واقعية عندما يقولون يجب ألا تصلوا إلى اتفاق مع إيران، كان بالإمكان أن تستمروا في ضربهم بالقنابل، لكن هذا ليس حلا. هو كان يقول هذا ساعات فقط قبل أن يقول ترامب تصريحا آخر يتحدث فيه عن أنه سيستمر في استخدام هذه الضربات والقوة العسكرية الغاشمة ضد الإيرانيين، وبأن الإيرانيين تقول كارولين ليفيت يجب عليهم أن يدفعوا ثمن إطلاقهم النار على السفن والناقلات، وترامب لن يتركهم يفلتون من عقاب أو من جراء ما قاموا به من استهداف للسفن والناقلات. نحن نتحدث عن كل شيء الآن محصور عمليا في محاولة وضع القواعد، كل طرف يحاول أن يضع القواعد ويؤكد عليها فيما يتعلق بنقطة مضيق هرمز، وكأنها لم يجري الاتفاق عليها رغم أنها استهلكت كثيرا من الوقت في وضع الصيغة واللغة والمفردات، إن لم يكن حتى الأحرف في مذكرة التفاهم الأساسية التي وقعها الطرفان. لغة الدبلوماسية الآن متراجعة، لكن يقول الجانب الأمريكي رغم ذلك ما تزال قنوات الاتصال موجودة وهنالك حوار مع الإيرانيين، لكن عليهم أن يأتوا ليصلوا إلى اتفاق، وهم يريدون الوصول إليه بشدة، عليهم أن يصلوا إلى اتفاق وأن لا يعتقدوا بأن ترامب سيتركهم يفلتون من عقاب مواجهة أو إطلاق النار على السفن والناقلات. وترامب أيضا كان يكرر هذه النقطة ويقول بأنهم هم من أطلق النار أولا.
0: نعم محمد، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، سنتابع معك بكل تأكيد آخر التفاصيل. وللحديث أكثر عن هذا التصعيد الأخير المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، معنا في الاستوديو الزميل مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم مرة أخرى هنا في الاستوديو. نتحدث إذن الآن في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من التصعيد وفي يومها السابع، ما هي أولوية إيران؟
4: أولوية إيران أعلن عنها قبل دقائق قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني في منشور له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الصواريخ وإطلاق المسيرات والعمليات العسكرية الإيرانية ستبقى مستمرة حتى استعادة الهدوء بالكامل في مضيق هرمز وفي الساحل الجنوبي لإيران، وهذه العمليات ستنطلق من كل الجغرافيا الإيرانية لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، لتأكيد بأن الجنوب في إيران جزء أساسي من الجغرافيا الإيرانية ولا فرق بين العاصمة طهران أو المناطق الجنوبية، وبالتالي تأكيد بأن هذه الإطلاقات مستمرة حتى استعادة الهدوء والاستقرار في المناطق في مضيق هرمز والساحل الإيراني الجنوبي، وأنها ستنطلق من كل الجغرافيا الإيرانية تأكيدا على وحدة الأراضي الإيرانية ووحدة الحال بين أبناء الشعب الإيراني. إيران مستمرة في هذه العمليات العسكرية ردا على الاستهدافات الأمريكية، وكلما توسعت دائرة الأهداف الأمريكية في إيران كلما توسعت دائرة أهداف الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية في المنطقة، وهذا ما نلحظه منذ اليوم الأول.
0: لكن حازم، هنا الرواية الأمريكية وكما كان يشير الزميل محمد بالدين من واشنطن تقول طالما تستمر إيران في استهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وهي فعلت كذلك إيران في بداية هذه الجولة من التصعيد عندما استهدفت سفينة كانت تحاول مرور مضيق هرمز، ثم بدأت هذه الجولة من التصعيد. القيادات الأمريكية تقول طالما إيران تستهدف هذه السفن فنحن سنستمر في شن هذه الضربات. إيران عندما تشن عليها الضربات تقوم باستهداف القواعد الأمريكية في دول المنطقة وتعتدي على دول المنطقة بدورها. وهنا هل من الممكن أن نعود إلى مذكرة التفاهم وأن تكون مذكرة التفاهم صالحة كمرجعية؟
4: بالتأكيد يمكن أن تكون صالحة كمرجعية، وأساسا هي نقطة الحل. يعني هذه المذكرة هي محل خلاف ومحل حل للعقد في نفس الوقت. الخلاف بدأ هنا، إيران استهدفت السفن وهي لا تنكر ذلك في مضيق هرمز، لأنها تقول بأن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح أن إيران هي المعنية بالترتيبات العسكرية والأمنية وإزالة الألغام وترتيب عبور ومرور السفن في مضيق هرمز لمدة 30 يوما، وبعدها بالتشاور مع عمان ومع الدول المعنية خاصة الدول الخليجية بطبيعة الحال يتم ترتيب هذا الأمر. إيران تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا على دول المنطقة على باتجاه فتح ممر آخر بعيد عن التنسيق الإيراني ودون أن يكون هناك أي تواصل أو تنسيق مع الجانب الإيراني، وهذا ما أثار حفيظة إيران، وبالتالي قامت باستهداف هذه السفن بعد تحذيرات بطبيعة الحال. يعني عسكريا تقول إيران بأنها وجهت أكثر من تحذير، ولكن لم يتم الإنصات لهذه التحذيرات، فقامت باستهداف هذه الناقلات والسفن لتؤكد سيطرتها. باختصار انتصار، يمكن القول الحرب الآن وإن أخذت شكل مناوشات عسكرية مختلفة عن المشهد الذي عشناه في حرب 40 يوما، ولكن تبقى حربا بالنتيجة بأدوات خشنة عسكرية، هي بالنسبة لإيران حرب وجودية. في هذه الحرب الوجودية إيران لن توفر أي وسيلة وأي ورقة ضغط تبقيها على قيد الحياة، يبقي النظام قائما، تبقي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة المنال، وبالتالي ورقة هرمز، ورقة مضيق هرمز، السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وإن كانت هي تقول قانونيا بالتنسيق مع سلطنة عمان وتم تشكيل لجنة وما إلى ذلك، هي الورقة الأهم. فقدان هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، يعني أن إيران ستجلس إلى طاولة المفاوضات وهي لا تملك الورقة الأهم والأقوى التي يمكن من خلالها أن تؤثر ليس فقط.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: وأول أرض

0: الخليجية ليس متساو، بمعنى استهداف هذه القواعد في دولة ما يختلف عن حجم النيران التي تطلق باتجاه قواعد أخرى في دولة أخرى، هذا ملموس تماما، وهذا مرتبط بشكل أو بآخر بدور الوساطة، بعلاقة هذه الدولة بإيران، بالكثير من الحسابات المعقدة. حقيقة إيران تقول أنه يجب أن لا تعول دول المنطقة على جلب الأمن من الخارج كما تسميه بين قوسين، أن لا تعول على القواعد الأمريكية في المنطقة، هذه القواعد لم تكن قادرة على حماية نفسها حتى تكون قادرة على توفير الأمن للمنطقة الخليجية والمنطقة عموما. قبل قليل كما كنت أشير، حسابات للمرشد الإيراني أعادت نشر خطاب له منذ آذار مارس الماضي، ويؤكد فيها أن الوضع سيبقى كما هو، وهذه حالة من زعزعة الأمن والاستقرار طالما أن القواعد الأمريكية العسكرية موجودة في المنطقة وتقوم بهذا الدور وتقوم باستهداف إيران. إيران ليست قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية، وبالتالي هي تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. إضافة إلى هذه الاستهدافات، وهو أمر صعب، يعني نتحدث عن قواعد عسكرية بجغرافيا واسعة بمساحات واسعة، الاستهدافات ليست أمرا سهلا، لا نتحدث عن قوات برية تقتحم، وإنما صواريخ ومسيرات تتسبب بأضرار في هذا المبنى أو ذاك، وهذا ينسحب على الاستهدافات الأمريكية في إيران كذلك. يعني حتى هذه الجسور الآن التي يتم استهدافها في إيران، أعلنت وزارة الطرق قبل قليل أن عمليات الترميم لبعض الجسور بدأت، وممكن خلال أيام يتم استئناف فتح بعض الجسور، كما حصل عندما قبل أيام تم استهداف جسر أقخان في محافظة جولستان شمال إيران، وهو جسر أساسي. بالعموم يمكن القول بأن إيران تعول على الدبلوماسية لترميم ما قد يفسد عسكريا جراء الاستهدافات للقواعد الأمريكية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس. إلى العراق، حيث أعلن حزب كومل الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل من دون وقوع ضحايا. وأدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات الصاروخية على محافظتي السليمانية وأربيل، ما يعرقل مسار تحقيق السلام في المنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل كورمور بالسليمانية نتيجة تهديدات أمنية. وقالت الوزارتان في بيان إن توقف شركة دانا غاز عن الإنتاج تسبب في الانقطاع لإمدادات الغاز بالكامل عن محطات التوليد. وأوضح البيان أنه لمواجهة النقص الطارئ شكلت الوزارتان فريق عمل مشترك لإعادة تنظيم عملية نقل وإنتاج الكهرباء وتوزيع الحصص المتاحة بشكل عادل بين المحافظات والإدارات المحلية في الإقليم. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. مجددا أهلا وسهلا بك. إذن حسام، في هذه الساعة نتحدث عن هذه التطورات التي تشهدها العراق وإقليم كردستان بوجه خاص.
2: انتصار، بعد هذا الإعلان، بعد إعلان وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء عن فقدان 2500 ميجا وات نتيجة توقف عمل حقل كورمور الغازي عقب إعلان شركة دانا غاز إيقاف العمليات، تأثر الإقليم كثيرا بساعات التجهيز، خاصة وأن هذا الحقل من أهم حقول الغاز في العراق، ليس على مستوى فقط إقليم كردستان بل على مستوى العراق، إذ أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 750 مليون متر مكعب قياسي، وهو يوفر ما يتجاوز 80% من حاجة إقليم كردستان للغاز في تشغيل محطاته، وأيضا يسهم في تشغيل محطات تابعة للحكومة الاتحادية، ويصل حجم ما فقدته تلك المحطات بحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية في وقت سابق إلى 1400 ميجاوات، بمعنى أن الخسارة وصلت إلى 3900 ميجاوات من حجم الإنتاج الوطني من الكهرباء. هذا الإيقاف ليس الأول من نوعه، سبق وأن توقف الحقل عن العمل نتيجة تهديدات أبان حرب الأربعين يوما في 13 من أبريل الماضي. وتقول شركة دانغاز أن إيقاف العمليات حاليا اضطراري. ما يلفت النظر أن إيقاف العمل الذي أعلنته الشركة يوم أمس لم يرتبط بهجمات استهدفت السليمانية، هي تحركت نحو ذلك بعد هجمات استهدفت محافظة أربيل بثماني طائرات مسيرة، لكن يبدو أنها استشعرت الخطر مبكرا بحسب ما قرأه مراقبون وأوقفت العمل. وبالفعل اليوم كان هناك هجمات صاروخية بثماني صواريخ على مواقع للأحزاب الإيرانية المعارضة في محافظة السليمانية فجر اليوم بالتحديد ما بين الساعة 4 والسادسة. تعرضت عدة مواقع في محافظة السليمانية لهجمات صاروخية. جهاز الأمن في إقليم كردستان أقر بسبع هجمات صاروخية، قال أن 4 منها استهدفت منطقة قرويز والتي يتواجد فيها مقر تابع لحزب كوملة أو جمعية كادحي كردستان، والذي أدى بحسب عناصر في الحزب أو مسؤولين في الحزب إلى مقتل 9 من عناصر البيشمركة وإصابة 3 بإصابات خطيرة. وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سبق وأعلن تعرض محافظة أربيل لثماني هجمات، هو نفس العدد الذي تعرضت له المحافظة من هجمات بطائرات مسيرة أول من أمس، واليوم تكررت الهجمات بذات العدد فجر اليوم. وتقول حكومة إقليم كردستان أن الأضرار اليوم اقتصرت على المادية، وأن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 من هذه الطائرات. التأثير الأكبر حاليا في التصعيد انتصار هو على إقليم كردستان، حتى الآن لم تشهد باقي خارطة العراق أي هجمات أو عمليات استهداف. بالمقابل الحكومة العراقية وعلى لسان رئيس الوزراء أصدرت بيانا نددت فيه بالهجمات على إقليم كردستان، ورئيس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية العراقية بالعمل على الحد من الاعتداءات التي تطال مواقع في إقليم كردستان، وأيضا وجه الأجهزة المعنية بالتعاون مع نظيرتها في إقليم كردستان لوقف هذه الهجمات، على اعتبار أن استهداف أي موقع أو أي مكان في العراق هو استهداف للعراق بأسره. أيضا أدانت حكومة إقليم كردستان الهجمات التي حصلت اليوم، وحذرت من أن استمرارها قد يهدد استقرار العراق برمته، وأيضا أشارت إلى أن هذه الهجمات التي تطال الإقليم حاليا ربما تقوض جهود إحلال السلام أو إحلال الاستقرار في المنطقة خاصة، وأن المنطقة تشهد تصعيدا منذ أيام على خلفية تجدد الهجمات الأمريكية على المواقع الإيرانية، وأيضا تجدد الهجمات الإيرانية على مواقع في دول الخليج العربي انتصار.
1: شكرا لك حسام محمد علي. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة أسانا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن. ووفق بيانات تتبع السفن، فإن الناقلة كانت قد حددت ميناء بوصاصو الصومالي وجهة تالية لها. أظهرت بيانات الشحن أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، لتسجل بهذا أقل معدل يومي منذ مايو الماضي. ووفق بيانات شركة كابلر للتتبع البحري، فقد أدى الحصار الأمريكي المفروض على الناقلات المحملة بالنفط الإيراني إلى توقف كل من الناقلة ميران والسفينة نوريتا في خليج عمان. كما أشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة أروليا المحملة بنفط عراقي قد اضطرت للعودة بعد ساعات من خروجها في ظل الحظر الإيراني.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع. وفجر اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى المستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة. كما أفاد مراسلنا أن جيش الاحتلال نسف منازل شرقية خان يونس الجنوبية قطاع غزة. ومعنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، إذا ما هي الحصيلة الأخيرة لعدد الشهداء والجرحى إثر الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة؟
1: أهلا انتصار، لدينا حصيلة محدثة وصلت إلى 4 شهداء منذ فجر اليوم، آخرهم شهيد ثاني سجل في الغارة التي حصلت في غرب النصيرات وسط قطاع غزة. بدأ الأمر كان لدينا شهيد واحد نقل إلى مستشفى العودة، وقبل قليل نقل شهيد ثاني متأثرا بجراحه نتاج هذه الغارة، للتو تم نقله من ساحة مستشفى شهداء الأقصى. قبل ذلك كانت هناك سيدة خمسينية استشهد بعد انفجار قنبلة كواد كابتر في مركز إيواء أبو تمام في بيت لاهيا قريبا من الخط الأصفر شمالية قطاع غزة. وأيضا فجرا كان هناك شهيد من عائلة عبيد بعد أن قصف في شقته السكنية في عمارة التاج في شارع اليرموك في مدينة غزة. وبالتالي الحصيلة حتى هذه اللحظة هي 4 شهداء نتاج هذه الغارات، لكن أيضا سجل منذ الفجر عديد الغارات الإسرائيلية الأخرى لكن لم يسجل فيها شهداء وإن سجل فيها مصابون. في قصف آخر سجل في عمارة سكنية في غرب مدينة غزة فجر هذا اليوم بصاروخ إسرائيلي من الجو لكن لم يسجل شهداء، وكذلك غارة على مارة في مفترق الشعبية نتج عنه إصابة واحدة خطيرة للغاية. وخلال ساعة ظهيرة هذا اليوم سجلت العديد من الغارات الإسرائيلية وسط قطاع غزة في دير البلح وأيضا في النصيرات عدا الغارة التي أشرنا إليها في بداية هذه المداخلة، وجميع هذه الغارات خلفت عددا من المصابين. إذن تكثيف على مستوى الغارات الإسرائيلية، لكن أيضا هناك قائمة أخرى من الخروقات الإسرائيلية. قبل قليل أفاد مواطنون يقطنون في شرق المحافظة الوسطى بأن هناك أوامر إخلاء من طائرات كواد كابتر إسرائيلية قامت بأمر إخلاء فوري لهم، وهم يقطنون في مناطق شرق أبراج القسطل في مناطق محددة في تلك المنطقة، وأمرهم الجيش الإسرائيلي بالإخلاء الفوري من خلال مكبر صوت مرفق بطائرة كواد كابتر. كذلك كانت هناك عمليات نسف متكررة إلى الشرق من محافظة خان يونس، سمع دوي الانفجارات من مدينة غزة والمحافظة الوسطى أي على مسافات واسعة وهذا أو بعيدة، وهذا يعني أن عمليات النسف التي نتحدث عنها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: عاد إليها والجيش اللبناني يتواجد هنا على طول هذا الشريط المواجه للمنطقة الصفراء، ومن هنا أيضا هناك تبدو زوطر الغربي وزوطر الشرقي وقلعة شقيف من زاوية أخرى. رئيس البلدية يتواجد هنا أيضا بين الأهالي، لأن هناك مدارس فتحت حتى للمواطنين الذين عادوا وبقوا في هذه المنطقة.
1: هلأ فرون مثل ما شفت فيها دمار بحدود 80%، رجعت العالم لتتفقد بيوتها ومنازلها وأرزاقها، لكن اللي شاب بيته مدمر ومش قادر انه يسكن فيه رجع. هلا تبقى ما تبقى من المنازل التي هي بحاجه الى صيانه، عاد الاهالي واشتغلوا فيها شوي، حطوا منخل، حطوا نايلون وقعدوا. فتحنا الباب المدرسة الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية مركز إيواء، وتضم الآن 22 عائلة. هلأ الناس اللي رجعوا من أهالي فرون لا يتجاوزوا 15% من العائلة.
0: بس في أهالي موجودين؟
1: طبعا في أهالي منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، في بحدود 15% من أهالي البلدة الذين يعني اللي بيقدروا أن يسكنوا فيها.
0: شكرا. هنا في هذه المنطقة التي نقف فيها وبالتحديد فرون الغندوري وقلواي وبرج قلواي وصريفة، حيث هي تحت سيطرة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، وهي منطقة محررة. ومن هنا طبعا يمكن أن نشاهد المنطقة الصفراء المحتلة، إضافة إلى زوتر الغربية وزوتر الشرقية وأيضا قلعة شقيف التي هي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من بلدة فرون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز

0: في روما كان من المنتظر أن يبحث الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي برعاية أمريكية، وكان لهذا الاجتماع أن يكون عبر بشكل افتراضي عبر تقنية زوم، لكن هذا التأجيل هذا ما يقوله الجيش اللبناني، لكن ربما في طياته يخفي إشارات سلبية. وسؤال أساسي، هل بدأت إسرائيل من جديد التنصل في هذا الشأن؟ ربما فقط الساعات المقبلة ستجيب عن هذا السؤال، لا سيما وسط إصرار اللبناني كان على أن تتم هذه المرحلة قبيل توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في نهاية هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي يمكن البناء من خلال هذه المناطق التجريبية على المطلب اللبناني الرئيسي بالانسحاب الإسرائيلي من كامل المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب اللبناني. هذه المناطق التجريبية والتي استعرض أجزاء منها زميل إدمو في الجنوب، تضاف إليها منطقة أخرى هي منطقة زوتر الغربية وزوتر الشرقية. هناك كانت تحركات إسرائيلية على الرغم من اتفاق الإطار وعلى الرغم من الجولة السادسة التي أرخت نوع من الارتياح وعززت الموقف اللبناني بهذه الخطوة. التحركات الإسرائيلية مستمرة هناك على شكل التفجيرات وأيضا الخروقات لجهة، كان هناك غارة إسرائيلية على بلدة شوكين في قضاء النبطي، وبالتالي ينظر إليها بعين القلق والريبة من الجانب اللبناني. أما الجيش اللبناني فواضح أنه أيضا انتصار بعث برسائل بالنسبة إلى تحركه في منطقة الجنوب، لا سيما المناطق غير المحتلة وتحديدا في المنطقة التجريبية الأولى لجهة انتشاره، تسيير هذه الدوريات، وبالتالي رسالة واضحة من الجيش أنه يمتلك قراره على الأراضي اللبنانية في رد على محاولة إسرائيلية التسيد أو مسألة سيادة على قرار الجيش في هذه المنطقة. لبنان الرسمي يعول أو ينظر بإيجابية إلى تطبيق هذه المناطق التجريبية على الرغم من الانتقاد الكبير لكون هذه البلدات غير محتلة، لكن وجهة النظر اللبنانية كما يعبر عنها مصدر لبناني مطلع على هذه المفاوضات يقول أهمية هذه المنطقة على الرغم من كونها غير محتلة أنها تكسر المسار الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب الأخيرة لجهة تكريس سياسات ممنهجة لتهجير السكان وإفراغ الجنوب اللبناني، وتخلق مسارا معاكسا يعود جزء من الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم على الرغم من الدمار. أمر آخر تترقبه بيروت أو يترقبه الشارع اللبناني إلى موقف حزب الله من هذا المسار الإجرائي في الجنوب. موقف حزب الله واضح بشأن رفض هذا الاتفاق برمته. بالأمس كان هناك كلام لنائب حزب الله حسن فضل الله عبر فيه عن رفضه لهذا الاتفاق، وبالتالي السؤال إنجاز التعبير الميداني كيف سيتصرف حزب الله لجهة انتشار الجيش، لا سيما أن غالبية هذه المناطق في المنطقتين التجريبيتين تقعا شمال نهر الليطاني. هذه هي الصورة. أما بالنسبة إلى تعويل آخر من قبل بيروت من قبل الرئاسة اللبنانية هو على إمكانية أحداث خرق أكبر من خلال زيارة الرئيس اللبناني ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهة تحقيق المطلب الرئيسي اللبناني هو الانسحاب الكامل من الجنوب. ولكن السؤال كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه المطالب اللبنانية في المرحلة المقبلة، وإن كان سيكون هناك ضغوط أمريكية جدية تحقق هذا الخرق.
1: نعم رامز، حزب الله كان أيضا قد أشار عبر أحد قياداته السياسية أو ممثليه السياسيين، تحدث ولمح بإسقاط هذا الاتفاق الإطاري عن طريق الشعبية في لبنان. هل هنالك أي ملامح الآن يعني تفيد بخطط من قبل حزب الله أو مخططات أو نوايا لتأجيج الرأي العام أو الشارع في لبنان؟
0: بالفعل انتصار هذا السؤال جوهري منذ اللحظة الأولى لتوقيع هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، لكن بدأ واضح منذ اللحظة الأولى لتوقيع هذا الاتفاق التناغم بين حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري بشكل

0: بشكل واضح، على الرغم من رفع السقف عاليا بمواجهة هذا الاتفاق، لكن أيضا من دون الذهاب إلى خيار تحريك الشارع أو المواجهة في الشارع، وهذا الأمر رفضه رئيس البرلمان، وبدا واضح أن موقف حزب الله تناغم معه. لكن سؤال آخر يتقاطع مع هذه المسألة هي الأدوات السياسية من داخل النظام السياسي، لا سيما أن الحزب يشارك في الحكومة، لكن واضح أن الحزب يتعامل مع هذا الاتفاق كأنه غير موجود، وبالتالي هو غير قابل للتنفيذ كما قال رئيس البرلمان نبيه بري، وواضح أن الحزب تراجع خطوة للوراء.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: مسيرات الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عرض على وزير الداخلية الأسبق إيهور كليمينكو منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع. وأضاف زيلينسكي أن تنسيق الإنتاج الدفاعي سيصبح من أولويات كليمينكو في منصبه الجديد. وجاء هذا الإعلان في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الدفاعية والأمنية في البلاد. بدأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطبيق برنامج لتقنين استخدام الكهرباء في عشرات المدن بعد أن تجاوز الاستهلاك الناجم عن موجة الحر القدرات الإنتاجية للشبكة. وقالت الشركة أن مدة الانقطاع تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، بينما أفاد مواطنون باستمرار الانقطاع لفترات أطول. وأوضح مدير الشركة فياض طريفة أن الإجراءات تأتي نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تجاوز درجات الحرارة 43 مئوية في أكثر من 20 منطقة خلال الأسبوع الجاري. صدق حزب العمال الحاكم في بريطانيا على انتخاب السياسي المخضرم أندي بيرنهام رئيسا جديدا له بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب إنها تعلن بيرنهام رئيسا جديدا في ظل غياب أي مرشح آخر مؤهل للترشح، وسيتولى منصب رئيس الوزراء رسميا يوم الاثنين. وأعلن كير ستارمر الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بعد عامين فقط من فوزه بأغلبية برلمانية ساحقة لحزب العمال في ظل تراجع شعبيته. هذا وقال زعيم حزب العمال الجديد أندي بيرنهام إنه لم يجدد بعض أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، وذلك خلال حديثه في لندن بعد تأكيد اختياره رسميا زعيما لحزب العمال خلفا لكير ستارمر.
2: This is a proud moment you have given me.
3: هذه لحظة فخر منحتموني إياها أنا وعائلتي اليوم، ولحظة مؤثرة للغاية، لكنني مستعد لها. أنا مستعد للقيادة.
1: اتهم الرئيس الأمريكي ترامب الصين باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خاصة خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله.
4: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
1: وفي بيان أخير لبرنامج الأغذية العالمي يفيد بأن مدينة الأبيض أصبحت البؤرة الجديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان. إذن برنامج الأغذية العالمي يفيد بأن مدينة الأبيض أصبحت البؤرة الجديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان. سنتابع بكل تأكيد هذه التطورات مع مراسلين من هناك، ونعود إذن إلى اتهام زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية والتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وقال شومر إن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياساته، متهما إياه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. وأضاف أن الديمقراطيين سيعارضون أي محاولات لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. وردت الصين على تصريحات ترامب، حيث قالت الخارجية الصينية إن المزاعم الأمريكية هي محض افتراء وفق وصفها.
5: إن الادعاءات التي أطلقها الجانب الأمريكي محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة. لطالما التزمت الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهي لا مصلحة لها في الانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.
1: سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على توجه الولايات المتحدة وإيران نحو حرب أبدية والأهداف الأمريكية الجديدة في القصف المتجدد على طهران. تتابعون هذا التقرير، وعلى رأس الساعة تلقاكم ديما عز الدين في نشرة أخبارية جديدة.
3: في مجلة نيوز ويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه لتشمل الجسور ومحطات الطاقة بعد 5 أيام من الضربات المتتالية تعد هدية مثالية بالنسبة لقادة الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الكاتب أن ترامب روج لنفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على وقف الصراعات الخارجية، لكنه الآن يجر الولايات المتحدة لحرب أبدية جديدة، وهو أمر يمثل مكافأة لنظام تحدث عن نية تغييره. وتابع الكاتب أن التورط في حرب أبدية مع إيران يعني أن ترامب سيضطر إلى تنفيذ تهديداته المتعلقة بضرب البنى التحتية الإيرانية، وهو ما يعطي شرعية أكبر للحرس الثوري ضد الهجمات الأمريكية. وختم بأن إطالة أمد الحرب سيعطي طهران دافعاً إضافياً لمواصلة سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال سنان فيكل بشأن عدم قدرة واشنطن وطهران على تحقيق النصر في الحرب الحالية، وأن المخاوف تتزايد من عودة الحرب الشاملة مع تصاعد وتيرة تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تدم مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سوى شهر واحد قبل أن تنهار. وأضافت الكاتبة أن الانهيار السريع لمذكرة التفاهم يؤكد أن الإعلان من جانب واشنطن عن توقيعها تم من دون الاتفاق الفعلي على البنود الواردة فيها. وتابعت أن واشنطن نظرت إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى لتحرير مضيق هرمز، فيما ترى فيه طهران وقفة مؤقتة للحفاظ على نفوذها، واختبارا لجدية إدارة ترامب ورغبتها في التوصل إلى اتفاق أوسع. وختمت الكاتبة بأن الصراع على إعادة فتح مضيق هرمز لا يقتصر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، بل أصبح معركة كسر عظم بين الجانبين لإثبات من يملك اليد العليا بينهما. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية، ونقرأ فيها مقال هنري بوتكن بشأن دلالات الأهداف الأمريكية الجديدة للضربات في إيران، وأن حملة القصف الأخيرة التي شنها ترامب على إيران ركزت على أهداف تتعلق مباشرة بقدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضاف الكاتب أن الهجوم على برج مراقبة للمرة الثانية في أسبوع يعد مثالا رئيسيا، حيث يعتبر المبنى عنصرا أساسيا في الشبكة العسكرية الساحلية الإيرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالسفن في المضيق. رغم ذلك، فإن الكاتب يرى أن انقطاع التيار الكهربائي الذي رافق غارة ليلة الثلاثاء يعتبر دليلا على أن الجيش الأمريكي يلمح بشكل مباشر إلى أنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك عبر استهداف البنية التحتية. وختم الكاتب بأن واشنطن باتت تفكر جديا بتوسيع نطاق هجماتها لتستهدف البنية التحتية والطاقة، إضافة للقدرات العسكرية الإيرانية، ما ينبئ بتطور عسكري خطير على المدى القريب. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقال لورانس نورمان بشأن أهداف جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني تراقبها واشنطن، وأن تصعيد ترامب من حدة خطابه ضد طهران يتزامن مع وجود هدف جديد يتمثل في جبل فأس، وهو موقع تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من أحد المنشآت النووية الرئيسية في البلاد. وأضاف الكاتب أن الموقع لم يعتبر مهما جدا لتبرير شن ضربات جوية عليه حتى الآن، لكن واشنطن وتل أبيب تعتبران أنه يمكن أن يلعب دورا في أي جهد مستقبلي تبذله طهران لإحياء برنامجها النووي. وتابع أن استهداف الموقع الجديد يبدو متوقعا بشدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي المتزايدة حول رغبة واشنطن في ضرب أهداف إيرانية جديدة خلال العمليات المقبلة. وختم الكاتب بأن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن المساحة المتاحة أسفل الجبل كبيرة بما يكفي لاستيعاب محطة تخصيب بالطرد المركزي قادر على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع الأسلحة النووية. ختاما مع مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حيث نقرأ مقال ريت بولي وماثيو سي بول بشأن فشل أسلوب ترامب بتهديده للدول والخصوم، وأن الرئيس الأمريكي خلال ولايته الثانية وحدها وجه تهديدات اقتصادية وعسكرية لما لا يقل عن 20 دولة ضمن سياسة الإكراه التي يعمل بها، إلا أن جهوده القسرية باءت بالفشل دائما. وأضاف الكاتبان أن التهديدات بضم غرينلاند وكندا لم تسفر إلا عن نفور حلفاء الولايات المتحدة، فيما فشلت حملة الضغط الأقصى ضد إيران في منع الحرب وإحلال السلام والدبلوماسية. وتابع أن نهج ترامب يفشل في إجبار خصومه على الامتثال لمطالبه لأنه يكشف حدود قدراته ويقوض مصداقية ضمانات الولايات المتحدة بعدم المساس بالأهداف إذا ما رضخ الخصوم. وختم الكاتبان بأن أساليب ترامب القسرية التي تفضي عادة إلى نتائج عكسية تقوض قوة الولايات المتحدة وتضعف قدرتها على استخدامها خلال السنوات القادمة بعد عصر ترامب.
6: تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها بأبرز عناوينها. بعد قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية، الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، والكويت تعلن تضرر وحدات لتوليد الكهرباء جراء القصف الإيراني. قتلى في قصف إيراني على مقر حزب كردي إيراني معارض بالسليمانية، ورئاسة إقليم كردستان تدين الهجوم وتصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة العراقية. 4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس جنوبا. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.

0: البداية من التطورات الإيرانية الأمريكية، أعلنت القيادة الوسطى إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقطر وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا بهنر في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، محذرا أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. أفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كما قالت وزارة الخارجية الكويتية إن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة وأن استمرار النهج العدواني تصعيد خطير. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني، وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. بدوره أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. معك ياسر، نتابع آخر التطورات في إيران على صعيدين ميداني وعسكري وسياسي.
3: دماء عسكريا وفي المساحة أيضا الميدانية، جرى التأكيد وتحديدا من قبل قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويمكن القول هو المعني بالدرجة الأولى عن العمليات الصاروخية التي تستهدف القواعد الأمريكية، وكذلك ربما حتى الاستهداف فيما يتعلق ببعض الناقلات، وأيضا على اعتبار أن الاستراتيجية الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية حاولت استهداف المقرات القريبة من السواحل على المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز، وبالتالي هذا القوة الجوفضائية الإيرانية هي المعنية بهذا الجانب. يقول بأن طهران ستواصل ضرباتها الفعالة نحو أهدافها حتى عودة الهدوء إلى المنطقة. هذا الكلام يعكس بوضوح بأن العقلية العسكرية الإيرانية تريد فرض ذات المعادلة التي نسمعها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جلب السلام من خلال القوة، وبالتالي تريد التأكيد بأن لا وجود لأي لهجة إيرانية بالتراجع أو إيقاف ضرباتها إن كانت إلى القواعد الأمريكية بالدرجة الأولى، أو حتى فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز باعتباره المحور الأساس الذي اندلعت من خلاله أساسا المواجهات، وبدأ التصعيد الأمريكي الإيراني منذ أيام، وأن طهران لا يمكن أن تتراجع عن هذا الموقف. بموازاة هذا الكلام هناك مساعي في الداخل أيضا على صعيد الوزارات المعنية للاستهدافات التي طاولت النقاط الحساسة، من بينها الجسور التي جرى استهدافها تحديدا في مدينة خمير جنوب البلاد في محافظة هرمزجان، هذه التي راح بالطبع ضحيتها 7 أفراد إيرانيين. يجري التأكيد على أن هناك محاولة لإصلاح ما دمر، وأيضا على الجانب الآخر تحديدا في مدينة إيران شهر وسط محافظة سيستان وبلوچستان في الجنوب الشرقي من البلاد، الذي أيضا جرى استهداف محيط مطار إيران شهر الدولي. ويجري التأكيد أيضا بأن الأوضاع قد تعود ربما خلال ساعات إلى طبيعتها، وخاصة وأن المبنى الذي جرى استهدافه هو معني بجانب الطاقة الكهربائية، رغم أن هذا قرئ إيرانيا بأنه استهداف استراتيجي لاستهداف البنى التحتية الإيرانية. وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد ديما من قبل هذه الوزارات المعنية، إن كانت بالطاقة أو الإعمار تحديدا فيما يتعلق بالبنى التحتية، بأنها تخطط بشكل استراتيجي للقيام بعمليات إصلاح لكي لا تتلكأ حياة الإيرانيين. الجانب الثالث وهو الذي لا يقل أهمية، وذلك المتعلق باستهداف نقاط وشبكات للسكك الحديدية، والكلام هنا تحديدا عما جرى استهدافه في مدينة بندر عباس. سياسيا يجري الحديث ديما، وما سمعناه اليوم من عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام باهونر أراد التأكيد على شاكلة الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية، بأي سقف سترفعه الولايات المتحدة سيتم الرد بذات الشاكلة، وهدد محذرا الولايات المتحدة بأن طهران سترد على البنى التحتية في كل عموم المنطقة في حال تم استهداف البنى التحتية في الداخل الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك من طهران، مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. إلى العراق، حيث أعلن حزب كوملا الإيراني الكردي المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية، وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل من دون وقوع ضحايا، وأدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات صاروخية على محافظتي السليمانية وأربيل، ما يعرقل مسار تحقيق السلام في المنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل كورمور بالسليمانية نتيجة تهديدات أمنية. قالت الوزارتان في بيان مشترك إن توقف شركة دانا غاز عن الإنتاج تسبب في انقطاع إمدادات الغاز بالكامل عن محطات التوليد. أوضح البيان أنه لمواجهة النقص الطارئ شكلت الوزارتان فريق عمل مشترك لإعادة تنظيم عمليات نقل وإنتاج الكهرباء وتوزيع الحصص المتاحة بشكل عادل بين المحافظات والإدارات المحلية في الإقليم. ونتابع التفاصيل الأوفى من بغداد مع مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إذن ما جرى في السليمانية وأربيل، وهل صدر شيء في بغداد حول هذه التطورات حسام؟
4: ديما، حتى الآن لم تصدر الحكومة العراقية أي موقف أو أي بيان يعلق على الهجمات التي حصلت اليوم، والتي وصلت إلى 16 هجوما وبواقع 8 هجمات صاروخية ومثلها 8 هجمات بالطيران المسير. كان هناك قبل قليل أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان بيانا سمت فيه الجهة التي تقول أنها متورطة بهذه الهجمات، على عكس بيان رئاسة إقليم كردستان الذي لم يدلي بتفاصيل أو لم يتهم جهة بعينها بتنفيذ هجمات. اليوم جاء بيان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان ليقول أن إيران هي من تقف وراء الهجمات التي تحصل منذ الأربعاء الماضي، ووصفها بالهجمات غير المبررة، ودعا إيران من خلال بيانه إلى وقف التصعيد، وكذلك وجه رسالة إلى الحكومة العراقية وكذلك المجتمع الدولي للضغط باتجاه إيقاف تلك الهجمات التي تتواصل منذ الأربعاء الماضي ووصل عددها إلى نحو 25 هجوما بحسب بيانات رسمية حكومية في إقليم كردستان. قبل ذلك كان قد صدر بيان من وزارتي الموارد الطبيعية وكذلك الكهرباء أشار إلى أن التهديدات التي حصلت في اليومين الأخيرين دفعت شركة دانا غاز إلى إيقاف عملياتها في حقل كورمور الغازي الحيوي الذي يعتمد عليه إقليم كردستان بنسبة 80% لتوليد الطاقة الكهربائية. في توليد الطاقة الكهربائية هذا الحقل ينتج ما بحسب البيانات الرسمية ينتج نحو 750 مليون متر مكعب قياسي، وفائدته أو إنتاجه يصل أيضا إلى عدة مناطق عراقية. وبالأمس كان هناك بيان للحكومة العراقية أو لوزارة الكهرباء العراقية أشارت فيه إلى أن توقف عمل شركة دانا غاز سيؤدي إلى خسارة نحو 1400 ميجاوات. بالعودة للملف الميداني والهجمات التي حصلت اليوم، كان هناك بيانان. الأول أكد على لسان رئاس جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أشار فيه إلى إحباط 8 هجمات بالطيران المسير في محافظة أربيل من قبل قوات التحالف. كان هناك أيضا بذات العدد هجمات صاروخية على المحافظة السليمانية، واستهدفت بحسب البيانات وأيضا بتصريحات الأحزاب إيرانية معارضة استهدفت مقار لأحزاب إيرانية معارضة وخاصة حزب كوملة جمعية كادحي كردستان، والذي أدى أحد هذه الهجمات الذي استهدف مقرا رئيسيا في منطقة قرويز أدى إلى مقتل 9 من عناصر الحزب وإصابة 3 وفقا لحصيلة أخيرا أدلى بها الحزب. أيضا كان هناك هجمات استهدفت مقار لأحزاب إيرانية معارضة في شرقي السليمانية. الحكومة إقليم كردستان تشير إلى أن الهجمات المستمرة منذ الأربعاء الماضي تقوض الأمن في العراق وفي المنطقة بأسرها، وربما تهدد بما هو أوسع. كان هناك موقف حكومي عراقي بالسؤال عن الموقف الحكومي العراقي، كان هناك موقف حكومي عراقي صدر عن رئيس وزراء العراقي بالأمس، والذي دان فيه الهجمات على إقليم كردستان ووجه الأجهزة الأمنية العراقية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإقليم في محاولة للحد من هذه الهجمات والوصول إلى مرتكبيها. ديما،
0: شكرا جزيلا. من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. نفى مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربي تعرض قاعدة التنف في جنوب شرقي محافظة حمص لأي استهداف أو قصف.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM
0: وجهة تالية لها.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: ايش محمود ايش صار؟
2: كنا واقفين هنا طرف زنانة، شاب بتقطع الشلاء وثمانين الصوابه.
0: كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهية، وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع. أيضا في فجر اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى المستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترقة شعبية بمدينة غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال نسف منازل شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

0: نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابة على طريق الرشيد الساحلي في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة ضمن النطاق الذي تسيطر عليه قوته. وبحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال نصب بوابة صفراء تشبه تلك التي يضعها بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك تزامنا مع تسريبات عن اعتزام مجلس السلام الإسراع في إطلاق ما يعرف بالمنطقة الإنسانية التجريبية فوق أراض تم تجريفها في مدينة رفح. وينضم إلينا من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، نتابع معك الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف أنحاء وأجزاء القطاع. إسلام، إضافة إلى هذه البوابة التي نصبها جيش الاحتلال على طريق الرشيد الساحلي، حيثياتها، تداعياتها؟
1: ديما، نبدأ بالتطورات الميدانية. لدينا حصيلة محدثة وهي 5 شهداء فلسطينيين بينهم سيدتان نتاج الغارات الإسرائيلية وإطلاق النار المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي قام بشن العديد من الغارات على مناطق مختلفة. في بيت لاهية طارت كواد كابتر ألقت قنبلة وانفجرت فأدت شظاياها إلى استشهاد سيدة في بداية الخمسينات من عمرها. وكان هناك ظهيرة هذا اليوم عديد الغارات الإسرائيلية تجمعت وتركزت في ساعات الظهيرة في دير البلح وفي النصيرات غارتان، أدت هذه الغارات إلى 2 شهيدين. وكانت هناك غارة على شقة سكنية في شارع اليرموك أيضا فجر اليوم أدى إلى تسجيل شهيد، وغارة أخرى على شقة لم يسجل فيها شهداء، ولكن أيضا كانت هناك سيدة تم انتشالها من شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وهذه السيدة أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة في جنوب القطاع ديما تخضع لعمليات نسف إسرائيلية وإطلاق نار ووضع لمواقع عسكرية إسرائيلية من ناحيتين، الناحية الشرقية أسوة ببقية مناطق قطاع غزة، ومن الناحية الجنوبية أي من ناحية رفح تجاه خان يونس. وهذا مدخل الحديث حول هذه البوابة التي أشرت إليها، البوابة التي ترى بالعين المجردة من أقصى جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة باتجاه رفح. هذه البوابة باللون الأصفر وضعت على شارع الرشيد سابقا، وخلفها تماما المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، لكن المناطق خلفها أشبه بمثلث برمودا، كثير من التكهنات وقليل من المعلومات، فقط صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر بين فينة وأخرى هي التي تظهر ولو من بعيد ما الذي يجري هناك. بالمجمل لا أحد يحكم حول ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولكن يمكن بالعموم الإشارة إلى عمليات تجريف واسعة النطاق تمهيد أيضا يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لكن ما هدف عمليات التجريف والتمهيد هذه لا أحد يدري. وأيضا هل نتحدث عن وضع بنى تحتية لوضع خيام أو كرفانات أو غيرها تمهيدا لما تسمى برفح الخضراء وفق التسميات الإسرائيلية، أو منطقة إنسانية تخضع لمجلس السلام، خصوصا أن مجلس السلام بذاته خلال الفترة الماضية اجتمع في قبرص وكان حديث عن استخدام بداية وجود القوات الدولية والإشارة إلى قوات قد تكون مغربية في البداية كعضو في مجلس السلام. لكن دعيني أشير إلى أن كل ذلك هو محض تكهنات حتى هذه اللحظة. لا الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن خطط واضحة، ولا مجلس السلام يتحدث عن أشياء واضحة أيضا، ولا توجد أي معلومات يمكن أخذها على محمل الجد من ناحية وعلى أن تكون رسمية من ناحية أخرى. لكن هذا الموضوع يفتح المجال للحديث حول دور مجلس السلام الذي صمم ليكون مديرا أو إداريا لكل مناطق قطاع غزة، بل الموجودة الآن أو التي يتواجد فيها الفلسطينيون الآن وتلك التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر. الآن يتم الحديث حول تأطير عمل مجلس السلام في مناطق محددة يتم توصيفها بمناطق إنسانية، وهذا يعني تحويل قطاع غزة إذا ما تمت هذه الرؤية بطبيعة الحال إلى 3 مناطق. منطقة تخضع للجيش الإسرائيلي محاذية لقطاع غزة لا يدرى نسبتها، ولكنها قد تزيد عن نصف مساحة القطاع على طول الحدود الشرقية وأيضا عند محور فيلادلفي صلاح الدين، وكذلك محور أو المساحة الثانية هي المساحة التي تخضع لمجلس السلام وهي الأضيق من حيث المساحة ويتم التحضير لها الآن كنموذج في رفح جنوب قطاع غزة. المساحة الثالثة هي المساحة الغربية في عمق قطاع غزة التي يتواجد فيها 2,400,000 فلسطيني. ذلك كله مخالف تماما للاتفاق الذي تم توقيعه في أكتوبر العام الماضي، اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه يتناقض معه، لأن التقسيمات إلى 3 تقسيمات لم تكن موجودة، بل كانت تقسيمات إلى قسمين، قسم يخضع لمجلس السلام وتنسحب إسرائيل من المزيد من الأراضي، يتوسع حتى يصل إلى مساحة قطاع غزة كاملة، وجزء بسيط كان يتم الحديث عنه كمنطقة أمنية تخضع للسيطرة الإسرائيلية وينظر في وصفها أو في حالتها وفي نسبتها وفي مواقعها أيضا وحدودها لاحقا في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. لكن من الواضح أن ما تم التوقيع عليه في أكتوبر وتم وقف إطلاق النار بناء عليه شيء، وما يجري على الأرض منذ 300 يوم، أي منذ 10 أكتوبر، هو شيء مختلف تماما.
0: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك. وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جورش جنوبي نابلس، وأعلن محيط أحد المنازل منطقة عسكرية مغلقة. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال طردت متضامنين أجانب عقب اعتداء مستوطنين عليهم ومنعت فعالية تضامنية في المكان. وفجر اليوم تصدى أهالي بلدة سنجل لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرقي رام الله. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم. أطلق المستوطنون الرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة، واندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، كما نفذت قواته مداهمات في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين وبيت لحم. صوت الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الكروي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية.
2: سلاح حزب الله في هذه المناطق، بيروت كانت رحبت بأي جهة ثالثة، لكن هذه النقطة تحديدا بقيت غامضة ولم يجري تحديد من هي الجهة الثالثة، سواء الأمريكيين أو غيرهم الذين سيتحققون من هذه المسألة وسط رفض إسرائيلي مطلق لأن تكون اليونيفيل. وبالتالي هناك ترقب الموعد المقبل لهذا الاجتماع التكميلي لجولة المفاوضات، ويمكن وصف هذا الاجتماع هو بجولة تقنية للمفاوضات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. بيروت كانت تعول أن يتم هذا الأمر، أي الانسحاب من المناطق التجريبية قبيل توجه الرئيس اللبناني نهار غد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على أن يلتقي مطلع الأسبوع المقبل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يكون في جعبته نوع من الاختبار لهذا الاتفاق الإطار، ويسعى إلى توسعته مع الرئيس الأمريكي وبطلب منه أن يضغط على إسرائيل لتطبيق وتوسعة هذه المناطق لتشمل كامل المناطق اللبنانية المحتلة وسط ما باتت يعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الصفراء. على الضفة الأخرى ديما، هناك أيضا ترقب لموقف حزب الله من هذه المناطق التجريبية، لسيما أن بغالبيتها تقع شمال نهر الليطاني، وحزب الله كان حتى في ظل اتفاق وقف الأعمال العدائية 27 من نوفمبر عام 2024، كان قد قال أمينه العام بشكل واضح وصريح أن الحزب دفع ثمنا مقبولا لهذه الحرب بالقبول بانتشار الجيش في جنوب الليطاني، أما بالنسبة إلى شمال الليطاني فهي عرضة لنقاش باستراتيجية دفاعية واستراتيجية الأمن الوطني. وبالتالي السؤال المركزي في المرحلة المقبلة، كيف سيتعامل ميدانيا حزب الله على الأرض، لسيما أنه يعتبر أن أي خطوة من هذا القبيل هي تكريس للاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم قبول إسرائيل بالانسحاب من القرى والبلدات الجنوبية.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة على حد وصفه. وأضاف فياض أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد قوله.
4: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت لوجستية وعسكرية في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك على البحر الأسود، بينما قالت أوكرانيا إنها قصفت 12 سفينة روسية ضمن تصعيد متبادل على الجبهات البحرية.
5: لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، فالبحر الأسود ومنشآت الإمداد والطاقة باتت في قلب المعركة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك، قالت إنها تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، إضافة إلى منشآت للوقود والذخيرة.

0: الحربية، الآلة العسكرية الروسية لم تتوقف عند هذا الحد. القصف امتد إلى زابوريجيا وخاركيف ودونيتسك في موجة هجمات. أكد الجانب الأوكراني أنها حصدت أرواح 13 قتيلا على الأقل. وفي مقابل الضغط الروسي بضربات الجو، أعلن الرئيس الأوكراني استثمار بلاده في الهجمات بعيدة ومتوسطة المدى بهدف تضييق خناق الحرب على موسكو.
1: نحن نستثمر قدر الإمكان في قدرات أوكرانيا بعيدة المدى وفي قدراتنا على توجيه ضربات متوسطة المدى، وذلك لجعل توسيع روسيا لهجومها على أوكرانيا وإطالة أمد هذه الحرب أمرا صعبا للغاية.
0: رقعة الحرب امتدت إلى عمق المياه، إذ كشف قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية، بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.
2: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن خطة ألمانيا لشراء صواريخ أمريكية متوسطة المدى من طراز توماهوك ومنصات إطلاق تايفون لا تزيد من مخاطر التصعيد مع روسيا. اعتبر روتا الخطوة بأنها تعزز قدرات الردع والدفاع المشترك للحلف عقب حصول ألمانيا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على هذه الأسلحة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باختراق بيانات لانتخابات أمريكية، خاصة خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله.
3: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
2: واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية والتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. قال شومر إن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياساته، متهما إياه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. أضاف أن الديمقراطيين سيعارضون أي محاولات لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. وردت الصين على تصريحات ترامب، حيث قالت الخارجية الصينية إن المزاعم الأمريكية هي محض افتراء وفق وصفها.
4: إن الادعاءات التي أطلقها الجانب الأمريكي محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة. لطالما التزمت الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهي لا مصلحة لها في الانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.
2: ومن واشنطن تنضم إلينا فيكتوريا تشرشل الكاتبة الصحفية. تحياتي لك فيكتوريا. فيكتوريا، تقييمات وتقارير استخباراتية سابقة كانت قد خلصت إلى عدم وجود تدخل صيني في انتخابات 2020، والآن ترامب يعيد هذا الملف إلى الواجهة ويتحدث عن تورط صيني وأدلة رفعت عنها السرية. كيف للأمريكيين أن يتعاطوا مع هذا التناقض ما بين التقارير الاستخباراتية التي يشار إليها؟ كيف أنت تنظرين إلى الأمر؟

0: شكرا جزيلا لاستضافتي مجددا وشكرا على السؤال. أعتقد أنه ثمة أمور يجب أن نميز بينها. أولا، لماذا الرئيس ترامب أدلى بخطابه البارحة؟ أعتقد أنه لأنه يريد تمرير قانون أنقذ أمريكا، ويحاولون تمريره الآن للمرة الرابعة عبر بعض التشريعات الضريبية، وهذا التمرير لم يمر عبر مجلس الشيوخ ويجب أن يصل إلى عتبة 60 صوتا. وترامب يقوم بهذا الخطاب لاسيما لتمرير هذا القانون، لاسيما بعد وفاة ليندزي جراهام، وقال إن أهمية هذا القانون كان تحدث عنها أخيرا مع صديقه الراحل. لذلك أعتقد أنه ثمة مزيج في الرؤى حول كيفية تعاطي الأمريكيين مع هذه المسألة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لا سيما الكثير من الجمهوريين الذين هم من محافظات هشة أو على صعيد مجلس الشيوخ أو ولايات يريدون فقط الحفاظ على أن يذهب ناخبيهم أو ناخبيهم إلى صناديق الاقتراع. وإذا ما عدنا إلى 2024 في الانتخابات، كان ذلك خطاب ترامب، أي أن هذه الانتخابات كانت أكبر من أن تزيف، وأنه كان ثمة سوف يكون نتائج انتخابات أصعب بكثير من أن تزور. وإذا ما عدنا مثلا لعام 2000، وحينما كنا نحتاج إلى ولاية متأرجحة لحسم الانتخابات، لذلك هذا كان خطاب ترامب في 2024، وهذا ما يدفع الكثير من الجمهوريين تجاهه، وقد يكون خطابهم أكثر إنتاجية من الرئيس ترامب البارحة. وأعتقد أنه يجب أن ننظر إلى السياق الأوسع، هو أن الرئيس كان في الصين وكان مع شي الرئيس شي شخصيا، وأعتقد أنه لو كان علم عن هذه التقارير حول الاستخبارات أنها كانت على بعد أيام، ربما قد تصرف بطريقة مختلفة أو أعطيت له في الأيام الأخيرة. وأعتقد أن جزء آخر مهم من هذا الخطاب هو أنه قال حتى في المعلومات في الإحاطات اليومية تم اختراقها حسب خطابه. وبالنسبة إليك مراقبة، ذلك يعني أنه كان يجب أن يكون ثمة مستويات عالية جدا من الاختراق. وسؤالي، لماذا لم يتم اعتقالهم؟ لماذا لم يسجنوا؟
1: نعم دكتوري، هذه نقطة مهمة، أعذريني المقاطعة، ولكن ذكرت نقاط عدة، دعينا نمر عليها واحدة واحدة. ذكرت زيارة ترامب إلى الصين، واستمعنا إلى ردى الخارجية الصينية بأن مزاعم ترامب هي افتراء. أيا كان الهدف من وراء حديث ترامب، كيف سيؤثر على العلاقة الأمريكية الصينية هذا الأمر برأيك؟
0: أعتقد أنه سوف يؤثر عليها في المسار الصحيح، وبالتالي سوف نعامل الصين على أنها خصم أكثر من قبل، على الرغم من أن الرئيس اصطحب معه الكثير من رواد الأعمال إلى الصين معه في تلك الرحلة لتطبيع العلاقات اقتصاديا. ولكن إذا ما اعتقد أن الصين حاولت اختراق بعض أجزاء الديمقراطية الأمريكية، فيجب أن نعامل لهم أكثر كما نعامل إيران من مقارنة كما نعامل كندا.
1: عودة إلى الداخل الأمريكي، وقبيل الانتخابات الانتصافية ما حد تحدث عنه تشاك شومر بمحاولات ترامب التشويش على التصويت الأمريكي بأمن الانتخابات وإلى ما ذلك، كم ستتفاعل جزئيات هذا المسار فيكتوريا وصولا إلى الانتخابات النصفية برأيك؟
0: أعتقد أنه إذا مجلس الشيوخ مرر قانون أنقذ أمريكا، وذلك سوف يتطلب 7 ديمقراطيين على الأقل. وقد تحدثت مع ماكنتي منذ أسبوع، وقالت إنها لأنها تعيش بعيدة، أو الأشخاص الذين تعرفهم يعيشون بعيدين، فهذا القانون يناسبهم وليس مقلقا بالنسبة إلى أغلبية الولايات، ولكن نحن في فرجينيا حيث لدينا انتخابات كل سنة، لأنه لدينا على صعيد الولايات انتخابات على صعيد الولايات والمكاتب. وكشخص في فرجينيا لطالما كانت لدي هوية طبيعية وحقيقية، ولكن عملت في الانتخابات في فرجينيا في السابق ولم يكن لدي أي مشكلة في أن أطلب هوية الأشخاص. لذلك فكرة أن هذا الأمر يصبح مسألة حزبية ومسألة إشكالية على صعيد المحلي تصبح مهزلة، لأني في خارج واشنطن العاصمة وفي منطقة ليبرالية، ولا أحد يساوي مشكلة على هذه مسألة الهوية.
1: أخيرا فيكتوريا، يعني كما أشرتي وتساءلتي بأنه إذا كانت الأدلة دامغة التي بخصوص الموضوع الذي تحدث عنه ترامب، لماذا لم يعتقل أي شخص؟ لماذا لم تتأثر زيارة الصين وإلى ما ذلك؟ الآن هل من تحرك لمؤسسات قضائية أو استخباراتية لتتابع هذه التقارير التي تحدث عنها ترامب، طالما الحديث عن بيانات أكثر من 220 مليون أمريكي؟
0: هذا ما كان من المفترض أن نكسبه كتدابير لاحقة لخطاب الرئيس ترامب، لا سيما من قبل وزير مولن وهو وزير الأمن الداخلي. ولقد رأيناهم ينشرون صور لمهاجرين غير شرعيين على البيت الأبيض، ولماذا إذن لا ينشرون هذه الصور حول هذه الاختراقات بنفس الطريقة؟ ربما لأنهم أكثر حساسية فيما يتعلق بهذه الإجراءات، ربما على وسائل الإعلام أن تتكشف ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة، ولكن ثمة تعارض في الإعلان على الملأ، وفي أي تدبير سوف يكون ذلك سريا، وسوف يكون ذلك يشبه كيفية تعاطي هذه الإدارة مع هذه المسائل حتى بعد 2020 حينما كان ترامب يحارب هذه النتائج بقوة كاملة.
1: شكرا جزيلا لك فيكتوريا تشرشل الكاتبة الصحفية، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. أثار إعلان شركة الكهرباء والغاز التونسية اللجوء إلى القطع الدوري في عدة مناطق من أنحاء البلاد ضمن خطة للتحكم في معدلات الاستهلاك القياسية أثار غضبا شعبيا. بدأت الشركة تطبيق برنامج التقنين استخدام الكهرباء في عشرات المدن بعد أن تجاوز الاستهلاك الناجم عن موجة الحر القدرات الإنتاجية للشبكة. وقالت الشركة إن مدة الانقطاع تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، بينما أفاد مواطنون باستمرار الانقطاع لفترات أطول. تشهد تونس منذ بداية الأسبوع الجاري درجات حرارة غير اعتيادية تراوحت في أغلبها من 42 إلى 45 درجة مئوية في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل. وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي، غارة بمسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إذن مراسل تلفزيون العربي يتحدث عن غارة بمسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقد ارتفع عدد الشهداء اليوم في قطاع غزة إلى 5 شهداء بحسب آخر تحديث أفادنا به مراسلنا إسلام بدر قبل قليل، جرى اعتداءات إسرائيلية في شمال القطاع ووسطه. عودة إلى التطورات التونسية وإعلان شركة الكهرباء والغاز التونسية اللجوء إلى القطع الدوري وما أثاره ذلك من ردود فعل من تونس، ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، لنفهم سياق ردود الفعل وحجمها وأيضا خطة شركة الكهرباء والغاز التونسية.
2: مرحبا ديما، عطفا على ما تفضلت به، بالفعل هي موجة حر قياسية أدت إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية. اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز تسجل تونس من جديد أرقاما قياسية، ربما هي أرقام قياسية تاريخية. واليوم إن لم يكن واحدا من أكثر الأيام هذه الصائفة حرارة، فهو الأعلى حرارة على الإطلاق طوال هذه الصائفة وفق التقديرات المناخية. 25 نقطة ومنطقة على كامل تراب الجمهورية التونسية تشهد درجات حرارة أكثر من 44 درجة مئوية. درجة الحرارة وصلت في بعض المناطق على غرار جمال مثلا بمحافظة المستير، رغم أنها محافظة ساحلية على يعني قريبة من البحر، مع ذلك شهدت درجة حرارة تقارب 49 درجة حرارة درجة مئوية. هذا الارتفاع المفاجئ والحاد في درجات الحرارة أحدث بطبيعة الحال طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، خاصة لتشغيل المكيفات، وهو ما فاق قدرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإنتاجية، وذلك ما اضطرها إلى القطع الدوري للطاقة الكهربائية. في الواقع فإنه قطع الكهرباء عن التونسيين قطعان أو فيه وجهان. أما الوجه الأول فهو الوجه المتعارف عليه بطبيعة الحال، وشركة التونسية للكهرباء والغاز بدأت منذ أمس في إصدار إشعارات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ذكرا للمناطق التي سيشملها هذا القطع الدوري، مدة القطع ومن أي ساعة إلى أي ساعة. وهناك انقطاعات أخرى بسبب الضغط العالي على بعض الشبكات التي يبدو أنها لم تخضع لصيانة، وبالتالي سجلت أعطاب في بعض المناطق، وتسبب بذلك في تجاوز مدة الانقطاع الحيز الزمني الذي حددته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو بأربع ساعات في أقصى حالات الانقطاع. بكل أحوال اليوم مبدئيا سجلنا تحسنا في وضعية شبكة الكهرباء، في وضعية الشبكة الكهربائية، خاصة أنه مدة الانقطاعات إلى حدود الآن على الأقل لم تتجاوز ساعة واحدة، لكن هناك تقديرات بأن يقع اللجوء إلى قطع الكهرباء مرة أخرى، على اعتبار أنه منطق الأشياء يفرض أن الاستهلاك حاليا بشكل ملحوظ قدرة الشبكة، شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الإنتاج. في السابق كان يتم اللجوء بفعل الترابط الشبكي بين تونس والجزائر، كان يتم اللجوء إلى تخطيط أي عاجز محتمل في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى الجزائر. هذا الإجراء وهذا التدبير لم يقع تطبيقه هذه الصائفة مبدئيا، لأنه هناك أوضاع مماثلة في الجزائر كذلك، وبالتالي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل اعتماد القطع الدوري أو سياسة طرح الأحمال.
1: نعم،
2: ما استمرت هذه الموجة من الحر وما استمر الطلب المكثف على الاستهلاك.
1: شكرا لك من تونس مراسل تلفزيون العربي خليل كلاعي. أعلنت حكومة نيكاراغوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالية التي اتهمها فيها بحماية كاسيميري العضو السابق في جماعة الألوية الحمراء المسلحة. وكان تاباني قد طالب نيكاراغوا بتسليم كاسيميري المتهم بالمشاركة في اختطاف وقتل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ألدو مورو عام 1978. رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج في فنزويلا، تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا في ولاية لاغواريا. مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة، وسنتابع ما رصده لنا بعد هذا التقرير. تلقاكم انتصار البركي في ساعة إخبارية جديدة.
3: نتواجد في منطقة كاربايدا من ولاية لاغوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
4: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. بعد قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية، الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، والكويت تعلن تضرر وحدات لتوليد الكهرباء جراء القصف الإيراني. 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس جنوبا. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400,000 سوداني في الأبيض وبارا يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: البداية من التطورات الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقطر وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهونر في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، محذرا أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كما قالت وزارة الخارجية الكويتية أن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة، وإن استمرار النهج العدائي تصعيد خطير. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا نتيجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد مرة أخرى في هذه الساعة. نتحدث إذن عن جملة المواقف الأمريكية فيما يخص هذا التصعيد الأخير المتبادل بين إيران والولايات المتحدة.
3: انتصار للتو نشرت القيادة الوسطى سنتكوم نفيا للادعاءات الإيرانية بأن هنالك جنودا أمريكيين قتلوا أو أصيبوا بأذى أو أسروا في قاعدة التنف بسوريا إثر هجوم قامت به أو قام به الجانب الإيراني. قالت سنتكوم بأن هذه الادعاءات كلها عارية تماما عن الصحة وبأنه لم يتعرض أي جندي أمريكي لأي أذى أو يؤسر في الفترة مؤخرا كما تقول سنتكوم. ما تزال عملية التصعيد قائمة لكن في حدود بين الولايات المتحدة وإيران. تقول واشنطن إنها لن تسمح بفرض السيطرة الذي تحاول إيران أن تفرضه بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، وبأن إيران هي التي خرقت مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق منها بحرية الملاحة، وبأنها أول من أطلق النار على السفن والناقلات التي تمر عبر المضيق، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيده أدوات يستخدمها، ولعل الأمثل منها هو هذا الرد المتناسب كي تدفع إيران ثمن وعواقب ما قامت به من استهداف هذه السفن التي تمر عبر المضيق. الموجات ما تزال متوالية، نحن نتحدث عن نحو أسبوع تقريبا تفصلنا ساعات عن اكتمال أسبوع من التصعيد والتصعيد المحسوب. هنالك اهتمام كبير بالاستهداف الإيراني اليوم والذي يعتقد أنه إيراني لمحطة لتحلية المياه ومحطة للكهرباء في الكويت، لأنه قد يكون متناسبا مع استهداف جسر أو جسور أو بعض البنى التحتية لكن على مستوى محدود من قبل الولايات المتحدة في الساعات الماضية، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة ذلك الوعيد الذي يقوله الرئيس الأمريكي والذي أطلقه مرات ومرات ثم جدده الأسبوع الماضي في الواقع هذا الأسبوع بالقول إن الأسبوع القادم سيكون استهداف محطات الكهرباء والجسور وبعض البنى التحتية هو هدف الولايات المتحدة. أي أثر لذلك واحتمالات وعودة الحرب إلى نطاقها الواسع المفتوح، كل تلك النقاط تبدو حتى الآن جزءا من احتمالات يحاول الأمريكيون وتحاول الصحافة الأمريكية فهمها. لا مواقف رسمية يعبر عنها من الإدارة الأمريكية، تقرأ أيضا احتمالات إلغاء أو خيارات إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينسق بشكل وثيق مع ترامب والذي كان شريكا له في الحرب في 28 من فبراير الماضي، تقرأ على أنها قد تعني متغيرا أو متغيرات قادمة في غضون أيام.
0: شكرا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. إذا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، ومصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إذا شهداء وجرحى بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومن دير البلح معنا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام مرة أخرى في هذه الساعة. إذا تستمر هذه الخروق الإسرائيلية وهذه غارة أخرى وسقوط شهداء والحديث عن مصابين أيضا، دعنا نتحدث إن يعني تتوفر لدينا أي بيانات حديثة حول أعداد الشهداء والمصابين حتى الآن.
4: الصور الواردة من منطقة مخيم النصيرات تحديدا عند مقر الدفاع المدني في المخيم صعبة للغاية، تظهر وجود شهداء ومصابين نتاج غارة من طيران الاستطلاع الإسرائيلي المسير على تجمع للمواطنين أمام أحد المساجد مسجد أحمد ياسين في تلك المنطقة، والذي تزامن هذا القصف مع وجود جنازة لأحد الشهداء تم أداء صلاة العصر وأداء صلاة الجنازة عليه، وهو طبعا من شهداء الاستهدافات هذا اليوم. وتزامن القصف الإسرائيلي الجديد مع وجود هذا التجمهر للمواطنين الفلسطينيين؟ الصور التي وثقت اللحظات الأولى وثقت مشاهد صعبة لوجود عدد كبير من الشهداء وأيضا عدد من المصابين. أساسا المنطقة هي شارع رئيسي في مخيم النصيرات ويؤدي أيضا إلى السوق وشارع العشرين وهذه المناطق المكتظة بشكل اعتيادي في قلب مخيم النصيرات، أحد أكثر المناطق ازدحاما واكتظاظا خلال هذه الفترة بفعل سكانه وأيضا النازحين فيه، وبالتالي غارة إسرائيلية مخلفة عدد كبير ولافت من الشهداء والمصابين، ونحن بانتظار المعطيات من المصادر الصحية الرسمية التي ستعلن تباعا عدد الشهداء، ولكن بدأ نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة في النصيرات وهو الأقرب إلى تلك النقطة، ثم تباعا سوف يتم توزيع الشهداء والمصابين إلى بقية المرافق والخدمات الصحية، لأن مستشفى العودة مثله مثل بقية المراكز الطبية لا يستطيع التعامل مع عدد كبير من المصابين، وبطبيعة الحال الشهداء سينقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الحكومي المركزي هنا في المحافظة الوسطى. المعطيات تشير إلى غارة إسرائيلية من الطيران الإسرائيلي المسير على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين كانوا يتواجدون بالتزامن مع الجنازة التي كانت تقام لأحد الشهداء من عائلة فرج الله في تلك المنطقة في مسجد أحمد ياسين، وبطبيعة الحال عندما تكون هناك جنازة شهيد في أحد الشوارع المؤدية إلى أحد الأسواق فإن ذلك يعني اكتظاظا واحتشادا كبيرا للمواطنين، ومثل هذه الصواريخ المتشظية التي تطلقها الطائرات الإسرائيلية بآلاف الشظايا ممكن وعلى الأرجح تؤدي إلى إصابة كل من يتواجد في تلك المنطقة. مرة أخرى حتى هذه اللحظة لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية لعدد الشهداء والمصابين، ولكن ما يمكن تأكيده أن عددا كبيرا من الشهداء الذين استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية عند منطقة مسجد أحمد ياسين بالقرب من مقر الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الغارة الإسرائيلية أيضا تزامن معها تحليق مكثف لا زال مستمرا للطيران الإسرائيلي المسير في سماء عموم قطاع غزة ولكن بتركيز أكبر في المحافظة الوسطى التي شهدت يوما كثيفا من حيث الغارات الإسرائيلية. ساعات الظهيرة شهدت عدة غارات إسرائيلية على دير البلح، على النصيرات غارتان، والآن طبعا عاد الغارة التي نتحدث عنها الآن في منطقة أحمد ياسين الدفاع المدني وكذلك أوامر إخلاء شرقي دير البلح. من الواضح أن هناك تصعيدا إسرائيليا كبيرا على صعيد قطاع غزة خلال اليوم والأمس، هناك أكثر من 20 شهيدا حتى هذه اللحظة باحتساب عدد الشهداء الذين من المتوقع أن يعلن عن استشهادهم في هذه الغارة، ومن الممكن أو المرجح حتى أن يزيد عدد الشهداء عن 5 على الأقل في هذه الغارة الإسرائيلية التي قام بها الطيران الإسرائيلي. سبق هذه الغارة عدة غارات كما أشرت في دير البلح غارة وأيضا في غرب مخيم النصيرات عند منطقة السوارحة غارة وفي المخيم الجديد غارة، في كل من هذه الغارات تم تسجيل شهيد على الأقل، إضافة إلى غارة على منطقة الشعبية في مدينة غزة نتج عنها مصاب إصابة خطيرة، وسبق ذلك قصف شقتين في مدينة غزة غرب المدينة لم يبلغ عن وجود مصابين هذا فجرا، وأيضا في وسط المدينة في شارع اليرموك.
0: ما هي خلفيات ودوافع الاحتلال الإسرائيلي إسلام في انتهاجه نهج نسف المباني والتركيز على تسوية المنازل بالأرض واستهداف المجمعات السكنية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة بالتحديد؟
4: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب هذه المخالفات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة بفعل الغارات الإسرائيلية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر دون انقطاع بغض النظر عن وجود وقف إطلاق النار. عمليا الوضع الراهن إذا أخذنا تفاصيله جميعا من حيث الغارات الإسرائيلية الجوية أو عمليات النسف، عمليات التوغل، أوامر الإخلاء والنزوح، بعد ظهر اليوم كان هناك نزوح للأهالي شرقية دير البلح، وأيضا استمرار دخول ضيق الحدود ضيق المجال للمساعدات إلى قطاع غزة، فإن ذلك كله هو شبيه إلى حد كبير ومطابق للحالة التي عاشها قطاع غزة خلال سنوات الإبادة المستمرة منذ بداية الحرب على القطاع وبداية حرب الإبادة، بمعنى أن الفارق الوحيد الآن عما كان عليه قبل 10 أكتوبر أي قبل لحظة وقف إطلاق النار هو إعلان وقف إطلاق النار الذي بقي حبرا على ورق بفعل استمرار الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي في عمليات النسف وفي بقية الخروق المستمرة أو الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار. يوميا هناك غارات إسرائيلية، لا يوجد مكان آمن أيضا في قطاع غزة، لا في شرقه قريبا من الخط الأصفر ولا في غربه في عمق قطاع غزة أو مناطق تواجد الفلسطينيين. وكذلك الحال فيما يتعلق بالقصف المدفعي، الطلقات الطائشة. من بين الشهداء هذا اليوم شهيدة خمسينية في بيت لاهيا، انفجرت قنبلة كواد كابتر في مركز الإيواء الذي تسكنه أبو تمام في بيت لاهيا شمالي القطاع. شظايا هذه القنبلة من كواد كابتر أصابت هذه السيدة ونقلت إلى المستشفى شهيدة. كذلك الحال لسيدة أخرى في جنوب خان يونس، أصيبت برصاص من قبل الجيش الإسرائيلي. أمس أيضا كان هناك شهيدان بهذا الرصاص الذي يوصف طائش لكنه مركز من قبل المواقع العسكرية الإسرائيلية باتجاه الخيام، وكيف يمكن لخيمة أن تحمي المواطنين من الشظايا أو من المدفعية أو من الرصاص. وبالتالي يوميا هناك عدد من الشهداء. منذ وقف إطلاق النار إلى اليوم عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 1100 شهيد، بمتوسط يومي يزيد عن 6 شهداء. وبطبيعة الحال ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن مستوى ومنسوب التصعيد الإسرائيلي ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية. بالمجمل هناك تصعيد إسرائيلي متواصل منذ أشهر طويلة بغض النظر عن وقف إطلاق النار النظري، ولكن أيضا خلال الأيام الماضية كان هناك تصعيد إسرائيلي واضح. بدأ خلال الأسابيع الماضية من خلال إعلان نتنياهو تقديم الخط الأصفر والسيطرة من 55% إلى 70% من مساحة القطاع. والمسألة هنا ليست متعلقة بزحزحة الخط الأصفر، لأن زحزحة الخط الأصفر تعني الاقتراب أكثر من أماكن تجمع المواطنين الفلسطينيين، تعني أيضا إصابة الكثيرين من الفلسطينيين الذين أصبح الخط الأصفر قربهم ولم يكونوا هم قربه أساسا، بمعنى أن الخط الأصفر هو الذي جاء إلى مناطقهم مثل الزيتون، تفاح، جباليا، خان يونس أيضا وغيرها من المناطق. يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال إجبار آلاف الأسر، وليس آلاف الأشخاص، آلاف الأسر على النزوح باتجاه عمق قطاع غزة وتركهم منازلهم مثل ما حصل للفلسطينيين في منطقة السنافور في التفاح أو حي الشجاعية عند السوق وغيرها من المناطق التي دخلت حديثا في حدود الخط الأصفر، وأيضا في بني سهيلة شرقية دير البلح. يضاف إلى كل ذلك أيضا استمرار عمليات القتل للفلسطينيين تحت ذريعة أنهم يشكلون خطرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعلن الجيش الإسرائيلي يوميا حصيلة من الاستهدافات لعدد ممن يدعي الجيش الإسرائيلي بأنهم ينتسبون إلى فصائل المقاومة أو شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، يوم السابع من أكتوبر تحديدا، أو غير ذلك من الاستهدافات الإسرائيلية. ولكن عند التدقيق في حصيلة الشهداء والمصابين وفقا لأوتشا مثلا على الأقل في آخر إحصائياتها، فإن ثلث الشهداء الذين استشهدوا بعد وقف إطلاق النار إلى الآن هم من الأطفال، وبالتالي لا يمكن الإقرار بعضويتهم في فصائل المقاومة الفلسطينية. هذا عدا عن الفئات الأخرى من بين الشهداء إن كانوا نساء أو شيوخ كبار في السن أو غير ذلك. عمليا الجيش الإسرائيلي يقوم باستهدافات متواصلة ومتكررة في عمق قطاع غزة، في مناطق تكون مكتظة، أيضا يستهدف أسر عندما يكونوا في بيوتهم نائمين مثل ما حصل الليلة في منطقة اليرموك وغير ذلك من جملة الاستهدافات الإسرائيلية
0: في هذه الأثناء التي، وكما نقول كل يوم يشهد قطاع غزة شهداء بمتوسط 6 شهداء وأعداد من الجرحى بطبيعة الحال. كيف تتعامل هذه المرافق الطبية مع هذه الكمية من الشهداء والجرحى؟ كيف تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد؟
4: المنظومة الصحية منهارة بشكل كبير، أصبح انهيارها مزمنا وليس حادا، بمعنى أنه ليس متعلق بنطاق جغرافي معين في الشمال مثلا دون بقية القطاع، وليس متعلقا بنوعية خدمة طبية دون غيرها، بل إن كل الخدمات الطبية إن كانت المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي أو العلاج الكيماوي أساسا المنعدم في قطاع غزة لمرضى السرطان، أو الإسعافات والعمليات لمرضى أو لجرحى العدوان الإسرائيلي. وكذلك فإن المنظومة الطبية تعاني من الكثير من الإنهاك المتعلق بفقدان كبير للكادر البشري المنهك، والذي اعتقلت إسرائيل الكثير منهم، حوالي 16 طبيبا على الأقل لازالوا رهن الاعتقال، أبرزهم طبعا حسام أبو صفية، وأيضا قتل العشرات منهم. وكذلك الحال فيما يتعلق بتدمير ممنهج للمستشفيات، حيث أخرجت إسرائيل أكثر من 30 مستشفى ومركز طبي عن العمل في قطاع غزة، ولا زالت تمنع عودة الكثير من المراكز الطبية، بينها مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الذي قصفته إسرائيل الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة 3 من الموجودين فيه، إضافة إلى أن الإدخال المحدود للمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية والأغراض الطبية لا زال سيد الموقف، لأن إسرائيل تدخل هذه المستهلكات في حدود ضيقة للغاية. يوم أمس أو عفوا قبل 3 أيام كان هناك مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية تحدث عن موضوع الإسعافات التي تتبع لوزارة الصحة، حيث تحدثت الوزارة عن أن هناك إنهاك وشلل تام كما وصفته فيما يتعلق بالمنظومة الإسعافية، سيارات الإسعاف هناك مشكلة في الوقود، هناك مشكلة في قطع الغيار، هناك تهالك في هذه السيارات، وأيضا هناك مشكلة في زيوت الزيوت المعدنية الخاصة بعمل محركات هذه السيارات، وبالتالي حتى سيارات الإسعاف التي يمكن أن تنقل الجرحى من مكان إلى مكان هي منهكة وبالكاد تستطيع العمل لأن عددها أقل من اللازم، وأيضا قدرتها على الوصول يعني ليست بالحد الأنسب. أما على صعيد المستشفيات فلا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة قادر على تقديم خدمات طبية متكاملة من ألفها إلى يائها، لذلك يرجى إلى أو يعمل على نقل المرضى والجرحى من مستشفى إلى آخر. دعيني أخذ نموذج الآن، أنا أتواجد في أكبر مستشفيات وسط القطاع، مستشفى شهداء الأقصى، لا يوجد فيه إمكانية لأخذ صور طبقية بطبيعة الحال للجرحى، وبالتالي يصار إلى نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى يافا الموجود في دير البلح، وأيضا يتم نقل الجرحى من مستشفى العودة في النصيرات إلى هنا لخدمات طبية غير موجودة في ذلك المستشفى أو غرف عمليات غير موجودة، وبالتالي المستشفيات تتكئ على بعضها تحاول أن تتكامل، ولكن بالمجمل هناك المزيد من هناك نقص حاد في الكثير من الخدمات الطبية التي بالكاد يتم تقديمها للمرضى والجرحى. إضافة إلى ذلك فإن هناك نقصا تاما في بعض الخدمات الطبية التي لا يمكن تقديمها بالكلية، يعني لا يمكن الاستناد إلى أحد المراكز الطبية لتعويض النقص في بقية المراكز الطبية لأنه يوجد نقص تام ونهائي بما في ذلك المستشفيات الميدانية التابعة للمؤسسات الدولية مثل مستشفى الصليب الأحمر الموجود في رفح ما بين رفح وخان يونس تحديدا، وأيضا المستشفى الأمريكي الميداني أو البلجيكي وغيرها من هذه المستشفيات التابعة للمؤسسات الدولية التي بدورها أيضا تتعرض إلى ما يتعرض له أو تتعرض له المنظومة الصحية الحكومية أو الخاصة هنا المحلية في قطاع غزة، لأن إسرائيل تقيد أيضا وصول المساعدات الطبية أو الأدوية أو المستهلكات والمستلزمات وغرف العمليات. أيضا هناك وجه آخر من التضييق على المنظومة الصحية متمثل في منع الطواقم الطبية الأجنبية من الوصول، أي الوفود الطبية الأجنبية من الوصول بحرية إلى قطاع غزة، حيث يصار إلى تقييد وصول هذه الوفود الطبية من قبل إسرائيل، وبالكاد بين فترة طويلة وأخرى يسمح لعدد من الأطباء. وطبعا في هذا السياق أعيد التذكير بالقيود التي فرضت على أكثر من 38 مؤسسة دولية كانت تعمل في قطاع غزة، جزء كبير من هذه المؤسسات كانت تقدم الخدمات الطبية مثل أطباء بلا حدود، أطباء العالم فرنسا وغيرها من المؤسسات التي كانت تقوم بتسيير حملات من الأدوية وأيضا استخدام وفود من الأطباء وكذلك تشغيل مستشفيات أو عيادات ميدانية، كل ذلك توقف أو تقلص إلى حد كبير بفعل القيود الإسرائيلية ومنع تجديد التصاريح اللازمة لعمل هذه المؤسسات داخل
0: واحتجاز الأطباء أيضا والممرضين
4: بشكل كبير للغاية. بالتأكيد الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز الكثير من الأطباء، حاليا يوجد 16 طبيبا فقط من فئة الأطباء، هذا عدا عن الممرضين والممرضات وبقية الفئات المعنية بالخدمة الطبية والصحية بشكل عام، على الأقل 16 طبيبا أشهرهم بطبيعة الحال حسام أبو صفية، ولكن أيضا هناك عدد من الأطباء الآخرين منهم الدكتور الهمص الذي اختطف من داخل قطاع غزة وكذلك أطباء آخرين. وطبعا للتذكير إسرائيل قتلت عددا من الأطباء في داخل سجون الاحتلال منهم الدكتور أيضا عدنان البرش وغيره ممن أعلن عن استشهادهم داخل سجون الاحتلال تحت طائلة التعذيب الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي. طبعا المنظومة الصحية كانت طوال حرب الإبادة ولا تزال في عين الاستهداف وتدمير المستشفيات الممنهج الذي قامت به إسرائيل وتحويل هذه المستشفيات إلى هدف للعمليات العسكرية مثل ما حصل في المستشفى الأوروبي في خان يونس، مستشفى الشفاء في غزة، كمال عدوان والإندونيسي والعودة في شمال القطاع، وبقية المستشفيات أيضا التي تعرضت إلى الكثير من الاجتياحات وعمليات الحصار والاستهداف أو حتى القصف الإسرائيلي المباشر، لكن بالكاد تستطيع نعم. هذه المستشفيات حتى هذه اللحظة تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى
0: بطبيعة
4: الذين
0: يتوافدون إليه. هذه التطورات والمستجدات وبحسب مستشفى العودة في غزة الذي يفيد بارتفاع عدد الشهداء إلى 7 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع. إذن ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 شهداء بحسب مستشفى العودة في غزة، وذلك إثر غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع. إذن وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الشهداء اليوم تقريبا إلى 20 شهيد بحسب مراسلنا، كما ذكر إسلام بدر قبل قليل. منذ صباح اليوم ضربات وغارات إسرائيلية توزعت على نقاط مختلفة، 12 شهيدا من صباح اليوم في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية. استهدفت بيت لاهيا، استهدفت الشعبية، استهدفت أيضا خان يونس وعدة من النقاط، تجمعات للنازحين تستهدف هذه الغارات الإسرائيلية. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء منذ أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أكتوبر الماضي تجاوز 1100 شهيد، بينما أعداد المصابين يصل إلى 4000 مصاب. عود إليك مجددا إسلام بدر مراسلنا من دير البلح، ونتحدث إذن على ارتفاع عدد الشهداء وهذه حصيلة إذن أخيرة بحسب مستشفى العودة إثر الغارة الأخيرة على النصيرات، 7 شهداء. ماذا عن أعداد المصابين؟ ماذا عن حالات هؤلاء المصابين إسلام، إذا توفرت لديك أي معلومات في هذا الخصوص؟
4: إذن كما كان متوقعا حصيلة هذه الغارة ستكون مرتفعة، لأن الصور الأولية أظهرت أن هناك عدد كبير ممن استشهدوا على الفور حتى في أرض أو في ساحة المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. ورغم قرب مستشفى العودة في النصيرات من الموقع نسبيا، لأنه بالكاد تم نقل عدد من المصابين بسيارات مدنية، وهذا يعيدنا إلى الأزمة المتعلقة بعدد سيارات الإسعاف العاملة في قطاع غزة. وفقا لمستشفى العودة 7 شهداء تم إعلان أسمائهم قبل قليل، وهم من المشيعين في جنازة الشهيد الذي كنا قد أشرنا إلى استشهاده عصر هذا اليوم في مخيم النصيرات قرب مسجد، أو التشييع كان يتم في المسجد القريب، مسجد أحمد ياسين في تلك المنطقة. 7 شهداء و19 إصابة حتى اللحظة يتم التعامل معهم من قبل مستشفى العودة في النصيرات. نحن هنا في ساحة مستشفى دير البلح، لم يتم تحويل أي جريح حتى هذه اللحظة، ولكن عادة يتم تحويل عدد من الجرحى الذين توصف جراحهم بالخطيرة ويمكن نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى الأكبر والأوسع من حيث تقديم الخدمة، هو مستشفى الشهداء الأقصى هنا في دير البلح. لكن أيضا مرة أخرى التقديرات الطبية أن عدد الشهداء يمكن أن يرتفع، وذلك على اعتبار أن هناك من بين المصابين إصابات وصفت بالخطيرة. يضاف إلى ذلك أيضا أن هذه الإصابات التي يتم العمل معها أو التعامل معها الآن من قبل قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة، تم نقلها من قبل بعض الأهالي وأيضا سيارات الإسعاف العاملة في تلك المنطقة، وأيضا الدفاع المدني الذي عمليا الاستهداف كان على أحد بواباته في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت بعد يوم حافل ولازال مستمرا بالمناسبة، نحن بالكاد في منتصف النهار تقريبا، وقد تم تسجيل العديد من الغارات الإسرائيلية القاتلة التي استهدفت تجمعات للمواطنين الفلسطينيين أو شققا أو استهدف فيها عدد من الفلسطينيين. بهؤلاء الشهداء 7 يرتفع في عدد شهداء هذا اليوم منذ فجره إلى الآن إلى 12 شهيدا، 7 في هذا الاستهداف في النصيرات، 8 سبقهم أيضا في استهداف منطقة السوارحة في النصيرات، 9 كان في استهداف كذلك متزامن مع الاستهداف في السوارحة، لكن هذه المرة في مخيم الجديد كذلك في منطقة النصيرات، وأيضا شهيدة في خان يونس وشهيدة في بيت لاهيا وشهيد في مدينة غزة.
0: إسلام، كل هذه التطورات، جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون العربي من دير البلح إسلام بدر. والآن إلى حلقة جديدة من تواصل مع أماني بن خليفة.
5: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. كيف حول مشغلو تلقين ترامب أسرار خطاباته إلى ثروة في سوق المراهنات؟ مخابئ سرية في العراق تفضح الفساد. لامين يامال الرضيع الذي يواجه ميسي في كأس العالم ويسرق الأضواء من الأسطورة، ولكن ما دخل اليونيسف

هل يمكن أن تتحول كلمة في خطاب سياسي إلى وسيلة لتحقيق آلاف الدولارات؟ يبدو أن هذا مشاهدينا ما حدث داخل البيت الأبيض بعدما تحولت نصوص خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محور تحقيق بسبب رهانات يشتبه في أنها سرقت معلومات من خطاباته. كيف حصل ذلك؟ من يجرؤ على سرقة خطابات ترامب؟ القصة مشاهدينا بدأت مع جبرائيل بيريز مشغلي جهاز التلقين الإلكتروني الخاص بترامب منذ عام 2016. بحسب شبكة ABC نيوز الأمريكية، يشتبه في أنه استغل اطلاعه المسبق على نصوص أكثر من 12 نصا وخطابا ليحقق أرباحا تجاوزت 100,000 دولار، وذلك عبر منصة المراهنات كالشين. طيب كيف صادوه وكيف تم اكتشاف الأمر؟ تقول الشبكة الأمريكية أن رهانات كانت على كلمات أو عبارات محددة سيذكرها ترامب خلال خطاباته، وعندما لاحظت المنصة تداولات غير اعتيادية أبلغت هيئة تداول السلع على الأجهزة الأمريكية لتبدأ التحقيقات. يعني مشاهدين، عندما يصيب الحظ شخصا مرة كل 3 توقعات يمكن أن يكون ذلك منطقيا، ولكن هذا الرجل جبرائيل كانت كل توقعاته دائما تصيب وتنجح، وهو هذا الأمر يعني أكيد أنه دفع إدارة المنصة للتشكيك في الأمر. يعني حتى أنت يا جبرائيل كان يمكنك أن تخطئ في بعض الاحتمالات حتى لا يكشف أمرك، ولكن مشاهدينا الطمع ضر ما نفع. بحسب التحقيق كان جبرائيل يطلع على النسخة النهائية للخطابات، بل ويتلقى أحيانا تعديلات اللحظات الأخيرة من ترامب نفسه، وفي بعض المناسبات كان يعدل رهاناته أثناء الخطاب عندما يخرج الرئيس عن النص المعتاد. بعدما فضح أمر جبرائيل، أعلن البيت الأبيض وضعه في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، في حين وصف الرئيس الأمريكي ترامب ما حدث بأنه وصمة وعار، نقلا عن البيت الأبيض، حيث أكدت الإدارة أن لديها قواعد أخلاقية صارمة تمنع استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية. لكن رغم خطورة هذه الاتهامات مشاهدينا، إلا أن المدعين الفيدراليين قرروا عدم فتح قضية جنائية، بينما تتجه هيئة تداول السلع الآجلة نحو تسوية مدنية تشمل إعادة الأرباح والالتزام بعدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا، وهي عقوبة اعتبرها البعض غير جدية. أما السؤال الآن في منصات التواصل، هل لترامب علاقة بالأمر؟ سابقا مشاهدينا، انتقد الرئيس الأمريكي أسواق التوقعات وقال أنه يدعم استمرار عمل شركات مثل كالشي وبولي ماركت، معتبرا أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الركب إذا لم تسمح لهذه الشركات بالعمل. وقال للصحفيين التالي: العالم كله أصبح أشبه بكازينو، ولم أكن يوما مؤيدا لهذه الفكرة، ولكن هذا هو الواقع، لازم نمشي معاه. لابد من الإشارة مشاهدينا إلى أن منصة كالشي تتيح للمستخدمين المراهنة على وقوع أحداث سياسية واقتصادية ورياضية، وحتى على تفاصيل مثل الكلمات التي قد تذكر في خطاب رسمي. أما بالنسبة لاسمها فهو ليس صدفة، فقد استلهم من التعبير العربي الدارج كل شيء، في إشارة إلى إمكانية التنبؤ بكل الأحداث. ولا عجب أن الاسم عربي، لأن مؤسس المنصة هو رائد الأعمال الأمريكي من أصل لبناني طارق منصور. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا، نبدأ من على منصة إكس. غرد علي: يثير هذا الأمر تساؤلات جدية حول تضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ. انتقل لي بون هنا كتب: ماذا تتوقعون من رئيس يرتكب كل هذه الأعمال الفاسدة لإثراء نفسه وعائلته على حساب الشعب الأمريكي؟ بالطبع من هم تحت إمرته يحثون حذوه. أما جودي كتبت: أي شخص يقترب من ترامب ولو قليلا يقوم باستنزاف موارد البلاد معه. نختم مع رومان. رومان كتب: يا للعجب، حتى الرجل الذي يملي على ترامب النص فاسد، هذا يبدو منطقيا بالنسبة لترامب، كما كتب.

0: مشاهدينا، قصتنا هذه تأتيكم من العراق، وتدور أحداثها حول مسلسل القضاء على الفساد والحملة التي تقودها حكومة الزيد على الفاسدين. لن نغوص في تفاصيل الحملة لأنه نشرنا عنها أكثر من قصة في برنامجنا تواصل، ولكن وسط كل التداعيات المصاحبة للحملة والتفاصيل الغريبة التي تنجم عنها، لا يمكننا تجاهل قصة وكيل وزارة النفط عدنان الجبيلي، وهو مسجون حاليا على ذمة التحقيق. هذا الرجل مشاهدينا يصفه العراقيون بأنه شخصية فريدة أبدعت في التوغل داخل منظومة الفساد. طريقته في إخفاء جرائمه المالية غريبة إلى درجة بات العقل والمنطق لا يستوعبانها، ويقولون أيضا إن اسمه سيخلد في تاريخ صفحات فساد المنظومة العراقية الحالية. آخر إبداعات الجميلي في إخفاء ملايين الدولارات والمصوغات الذهبية كشفها مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أكد فيه ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 19 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المشغولات الذهبية في مخبأ سري داخل جدران منزل يعود إلى الجميلي. هذا بحسب بيان نشره حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة فيسبوك، وأرفقه بمقاطع مصورة توثق عملية العثور على الأموال والذهب. البيان أوضح كذلك استمرار التحقيقات في قضية الجميلي عقب إقالته من منصبه مديرا عاما لشركة مصافي الشمال في 2 يونيو/حزيران الماضي. الآن دعونا نشاهد أين خبأ الجميلي الوجبة الخامسة من الأموال المسروقة والمستردة من الدولة.
1: كلش

مشاهدينا، ذكرنا سابقا أن هذه هي الوجبة الخامسة لاسترداد الأموال المنهوبة من الجميلي. كلكم تتذكرون المشاهد التي عرضناها عليكم في قصصنا السابقة، كيف أحرقت زوجته 5 ملايين دولار في تنور الخبز الفرن التقليدي، وكيف ضبطت قوات الأمن 375 كيلوغراما من الذهب الخالص في إحدى بيوته وفلله. كيف خبأ ملايين الدولارات أيضا في مجاري الصرف الصحي، وفي كل مرة تعرض فيها السلطات المختصة هذه الكميات الضخمة من الأموال وسبائك الذهب المستردة على شاشات التلفزيون، يتحرك الشارع العراقي نحو حث رئيس الوزراء علي الزيدي لمواصلة حملة صولة الفجر لاقتلاع المنظومة الفاسدة من جذورها وملاحقة الفاسدين الذين هربوا خارج البلاد. أما على منصة التواصل الاجتماعي فقد

أحمد حسين يقول: عمي خلونا من عدنان الجمالي وجماعة الفاسدين والتفتوا لمعاناة الناس، شوفوا قضية الكهرباء، إطفاء 4 ساعات يقابل ساعتين تشغيل، وحتى هالساعتين ما بيهم استقرار، الناس تعبت وأطفالنا يموتون من الحر، ونتمنى من الجميع ومن كل من يدافع عن المسؤولين أن يكون لهم وقفة حقيقية تجاه ما يحصل من تراجع مستمر في واقع الكهرباء. وبتغريدة حسين نختم قصتنا إذ يقول: فساد فساد فساد، العراق يشهد أكبر فساد في العالم، والله لو يجي 1000 علي الزيدي ما يقدر أبدا على حيتان الفساد وحرامية العراق. والمضحك المبكي أن علي الزيدي أمسك بالسمك الصغير وترك الحيتان الكبيرة، تمرح ويسرقون ويهربون مليارات الدولارات إلى الخارج.

أعزائي المشاهدين، للوهلة الأولى كثير منا عندما شاهد هذه الصورة اعتقدوا بأنها مولدة بالـ AI، بالذكاء الاصطناعي. يعني كيف يمكن للصدف والقدر أن يهدينا هذه اللقطة التي ربما تسجل كواحدة من أكثر الصور الأيقونية في كرة القدم، صورة تختزل جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم وتاريخ هذه اللعبة مؤخرا، صورة تجتمع فيها الموهبة والمتعة والشغف والبطولات وحتى تشابه كبير في البدايات. في عام 2007 كانت مجرد صورة التقطت ضمن حملة خيرية في برشلونة، طفل رضيع يستحم بين يدي لاعب شاب موهوب واسمه ليونيل ميسي في بداية مشواره. أعتقد ولا أي سيناريست بالعالم يمكن أن يتخيل سيناريو ما حدث الآن، ما يحدث الآن خلال هذه الأعوام. ولكن اليوم وبعد تأهل الأرجنتين وإسبانيا إلى نهائي كأس العالم، تحولت الصورة إلى واحدة من أشهر الصور في تاريخ اللعبة، لأنها تجمع بين بطل العالم الحالي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، واللاعب الذي يراه كثيرون وارثه المنتظر الرضيع هنا، لامين يامال. القصة بدأت عندما أطلقت مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت حملة خيرية لصالح اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتم اختيار عدد من لاعبي برشلونة للتصوير مع أطفال رضع. وبالصدفة كان لامين يامال أحد الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار. أما اللاعب الذي حمله فهو ليونيل ميسي، والذي لم يكن قد تجاوز 20 عاما في هذه الصورة. المصور الإسباني جوان مونفورت والذي التقط هذه الصورة قال لاحقا أن الصدفة هي التي جمعتهما، وكان من الممكن أن تكون الصورة مع أي لاعب آخر، ولكن القدر اختار ميسي، ولا يوجد مال يمكنه شراء صورة كهذه. لسنوات طويلة ظلت الصورة منسية قبل أن تعود إلى الواجهة مع انفجار موهبة لامين يامال مع برشلونة ومنتخب إسبانيا. المقارنات بين الاثنين لم تتوقف، كلاهما لعب بقميص برشلونة، كلاهما بدأ بالرقم 19 ثم حمل الرقم 10، وكلاهما يلعب بقدمه اليسرى وينطلق من الجهة اليمنى. حتى ميسي نفسه، مشاهدينا تخيلوا عندما اختار لاعبا واحد للمستقبل ليكون خليفته في الملاعب، من سيختار من بين كل النجوم الحاليين؟ هكذا قال في وقت سابق، قال: إذا كان علي أن أختار لاعبا واحدا للمستقبل فهو لامين، وبالنسبة له هو الأفضل. أما لامين يامال عندما سئل بعدها من هو الأفضل قال: بالنسبة لي هو ميسي، ميسي هو الأفضل، وما زال يثبت ذلك. اليونيسف تفاعلت مع تداول هذه الصور على نطاق واسع قبل المواجهة المرتقبة، وكتبت على منصاتها قبل ساعات، كتبت: نعم، تلك الصور التي رأيتها أو شاهدها الجمهور هي حقيقية. قبل أكثر من 18 عاما التقى طفل ويدعى لامين يامال ووالدته شيلة بالنجم ليونيل ميسي خلال جلسة

تصيرا لجمع التبرعات، والهدف أن يحظى كل طفل بفرصة النجاة والازدهار وتحقيق كامل إمكاناته، ونحن فخورون بوجودهما ضمن فريقنا. الآن لن تكون الصورة مجرد ذكرى من حملة خيرية، بعد كل هذه الأعوام سيقف ميسي ولامين يامال وجها لوجه لأول مرة على أرض الملعب في نهائي كأس العالم. صورة بدأت بحوض استحمام داخل كامب نو، انتهت بموعد تاريخي في أكبر حدث في عالم كرة القدم. إلى منصات التواصل الاجتماعي. متعب هنا كتب: هذه الصورة هي سيناريو الفيلم اللي صار بمعنى الكلمة. الآن يلعبون ضد بعضهم البعض بأكبر نهائي بكرة القدم، شيء غريب وعجيب. ميداليا كتبت: الماضي، الحاضر والمستقبل في مواجهة واحدة. الأسطورة ميسي ضد الجوهرة لامين يامال، لقاء كتبته الأقدار منذ تلك الصورة الشهيرة في الطفولة، والآن يتحول إلى صراع عبقري على عشب الملعب. أما يزن كتب: والله إنها قصة كأنها فيلم. اليوم وبعد حوالي 19 سنة ميسي ولامين يامال واقفين قدام بعضهم في أكبر نهائي بكرة القدم. سبحان من يكتب الأقدار، والله لو إنها فيلم كان قلنا مبالغين. أخيراً سلمى كتبت: وجها لوجه الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة خليفته المنتظر لامين يامال، لقاء لا يتعلق بالفوز فقط بل بتسليم راية المتعة الكروية. هل ينتصر سحر الخبرة أم يفجرها الصغير اللامع ويكتب بداية عهد جديد؟

عند ذكر كلمة تجسس نستحضر إسرائيل، فهي الأكثر براعة في هذا المجال، ليس لأنها تستطيع الحصول على المعلومة بدقة وسرعة فحسب، بل لأنها تعرف كيف تبيع تقنيات التجسس. ولكن هل فكرتم من قبل لماذا تبيع إسرائيل هذه التقنيات لبعض دول العالم؟ البعض سيقول كي تجني المال، ولكن المكسب الحقيقي لإسرائيل لا يتوقف على جني المال فحسب، بل على امتلاك المعلومة. لتقريب الصورة أكثر، فإن خبراء تقنيين ومختصي علوم الأمن السبراني يجمعون على حقيقة أن من يبيع أجهزة التجسس لا يعطي الزبون مجرد تقنية فحسب، بل يعطي لنفسه حق الوصول إلى كل معلومة سيشاركها الزبون بنفسه عندما يقرر شراء هذه الخدمات الحساسة. آخر هذه التقنيات التي أثارت ضجة واسعة في أمريكا هي التقنية التي حصلت عليها ولاية تكساس الأمريكية، حيث اشترت شرطة الولاية 4 سيارات رباعية الدفع مزودة بتقنيات مراقبة طورتها إسرائيل، وذلك مقابل نحو 4,500,000 دولار، في صفقة تعكس توسع استخدام أدوات التجسس الرقمية داخل أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. طيب، كيف تعمل هذه التقنية؟ المركبة تضم نظام فالكونت، والذي طورته شركة كوجنايت الإسرائيلية، ويعمل عبر محاكاة أبراج الاتصالات الخلوية لإجبار الهواتف القريبة على الاتصال به، مما يسمح بتحديد مواقعها ورصد تحركاتها، سواء كانت تعود إلى مشتبه بهم أو إلى أشخاص آخرين موجودين في المنطقة. مجلة فوربس الأمريكية ذكرت أن النظام يمكن إخفاؤه داخل المركبات أو حمله في حقيبة ظهر لتنفيذ عمليات ميدانية أو تثبيته على مروحية، وهو يعتمد على التقنية نفسها التي اشتهرت بها أجهزة ستينغراي المستخدمة منذ سنوات عمليات المراقبة الإلكترونية. كما أضافت المجلة أن شركة كوجنايت، والتي تتخذ من مدينة هيرتسليا في إسرائيل مقرا لها، تسوق نفسها باعتبارها البديل الأبرز لشركة بالنتير الأمريكية في مجال تحليل البيانات والمراقبة الأمنية. والمفاجأة مشاهدين أن معظم إيرادات هذه الشركة الأمريكية تأتي من إسرائيل وأوروبا، ولكن حضورها في السوق الأمريكية يتزايد تدريجيا، فقد ارتفعت إيراداتها في أمريكا من 10 ملايين دولار عام 2023 إلى 15 مليون دولار خلال عام 2025 بحسب إفصاحها المالي. عقود الشركة لم تقتصر على شرطة تكساس، إذ حصلت أيضا على صفقات مع وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وشرطة ولاية نيويورك، وشرطة مدينة ألباكيركي في ولاية نيو مكسيكو، إضافة إلى إدارة إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا، والتي اشترت نظام فالكونت لاستخدامه ضمن عملية أمنية هادفة إلى مواجهة الهجرة الجماعية عبر البحر الكاريبي. انتشار هذه التقنيات يثير مخاوف متزايدة لدى المدافعين عن الخصوصية، إذ يمكن لأجهزة محاكاة أبراج الاتصالات جمع بيانات عن هواتف جميع الموجودين في نطاق عملها، وليس فقط الأشخاص المستهدفين بالتحقيقات، مما يعيد الجدل بشأن حدود استخدام تقنيات المراقبة المتقدمة داخل أمريكا. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، نرصد بعضها. مارغريت كتبت: أي شيء تقدمه إسرائيل يحتوي على برامج تجسس إسرائيلية. أما مايكل كتبت: تشتهر تكساس بإهدار أموال دافعي الضرائب. يا للمفارقة، يدير الولاية العديد من الجمهوريين وأنصار ترامب، ويجنون المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وما زالوا يصفون الديمقراطيين بالمبذرين. جون كتب: مخالف للقانون بشكل صارخ، تكساس انتبهوا. نختم هنا مع برناس كوني، كتب: قوات الأمن الإسرائيلية متغلغلة داخل الولايات المتحدة، أوقفوا إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي وقانون باتريوت.

أعزائي المشاهدين، في نهائي كأس العالم 2026 لن يكتفي الأبطال برفع الكأس الذهبية أو ارتداء الميداليات، لأن الفيفا قرر ولأول مرة في تاريخ البطولة إضافة جائزة جديدة تماما، خواتم ذهبية مرصعة بالألماس تمنح لكل لاعب من المنتخب الفائز، في تقليد جديد لم تعرف منافسات كأس العالم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 90 عاما. الخاتم مشاهدينا ليس قطعة تذكارية عادية، تشير بعض التقارير إلى أن كل خاتم سيصنع من الذهب عالي النقاء ثم يرصع بالألماس، وتتراوح قيمته التقديرية بين 30 إلى 50 ألف دولار. أما التصميم فكما نشاهد في هذه الصورة سيحمل على أحد جانبيه كأس العالم، بينما يخصص الجانب الآخر لشعار المنتخب البطل. كما سيصنع كل خاتم بمقاس صاحبه وسيسلم مع شهادة أصالة. السؤال الآن، لماذا قرر الفيفا إدخال هذا التقليد؟ الفكرة مشاهدينا مستوحاة من الرياضات الأمريكية، وتحديدا بطولة السوبر بول في كرة القدم الأمريكية، حيث أصبحت خواتم الأبطال رمزا تاريخيا للتتويج. ولكن الفيفا قرر نقل هذا التقليد إلى أكبر بطولة كروية في العالم، لتصبح نسخة 2026 أول مونديال يشهد هذا التكريم الجديد. الفيفا أعلن أيضا أنه سيتم إنتاج 2026، يعني نفس العام الحالي، 2026 خاتم فقط، وسيخصص منها 30 خاتما لأبطال العالم، بينما سيطرح 1996 خاتم للبيع أمام الجماهير كإصدار رسمي محدود. ولم يفصح الفيفا بعد عن سعر هذا الخاتم الذي سيباع به للجمهور. بعد صافرة نهائي كأس العالم سيرفع أحد المنتخبين الكأس وسيرتدي اللاعبون الميداليات الذهبية، ولكن هذه المرة سيصبحون أيضا أول الأبطال في تاريخ المونديال يحصلون على خواتم ذهبية مرصعة بالألماس. إنجاز جديد وجائزة جديدة قد تتحول ابتداء من نسخة 2026 إلى أحد أشهر تقاليد كأس العالم في السنوات المقبلة. دعونا مشاهدينا نرى كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخواتم. أحمد كتب: كرة القدم التي نعرفها تتغير وتتطور بشكل متسارع، خواتم ذات تاريخية بجانب الميداليات الذهبية المعتادة. لا أعلم هل الأفضل إدخال تقاليد الرياضات الأمريكية أم البقاء على بساطة وعراقة الكأس والميدالية فقط. أما محمود كتب: الأمر واضح، محاولة أمركة كرة القدم، في البداية جعلوها 4 أشواط مثل السلة، والآن توزيع خواتم كما يحدث في NBA والبيسبول. أخيرا حمزة يقول: الهدف هو 1996 خاتم وليس 30. أمريكا تحول كل شيء إلى تجارة، بزنس، استراحة شرب الماء، الإعلانات، مثال آخر.

مشاهدينا، ربما سمعتم كثيرا عن مغامرات التوأم وقصص تحصل معهما بسبب التشابه الكبير الذي يصل إلى حد التطابق. يعني قصص مثل أنه يخربط الأستاذ مع الإخوة التوأم في المدرسة، الأصدقاء لا يميزون بينهما أحيانا، أو عندما يكون أحد التوأم الإناث عروسا في حفل زفاف مثلا يمكن العريس يخربط في البداية. ولكن مشاهدينا تخيلوا معي هذا المشهد اللي فرصة حدوثه يمكن واحد في المليار. ما رأيكم لو كان العروسان الإناث توأم والعريسان الذكور توأم في ليلة زفاف واحدة، وحتى الملابس كما نشاهد هنا متطابقة؟ القصة حقيقية وحصلت أين؟ في نيجيريا، حيث يحظى التوائم بمكانة خاصة لنشاهد.

مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: صمت أبدي فرضته رصاصة.
1: رصاصتين، رصاصة كانت كفيلة بتغيير حياة العائلة.
2: ما في حدا بيصوب سلاحه على حدا عن بعد 10 متر بيطلق عليه النار بالغلط.
3: وأبوي كانت تقول تخوش ما تخوش فيه معي أولاد، وبعدين ما فيش حدا هكا.
4: من تجاربنا السابقة نعرف أنه غالباً بتم شطب الأسماء.
0: مهمة صحفية. الرضيع سام قصة جريمة إسرائيلية. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. هذه أمريكا 13 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل في خان يونس الجنوب بعد قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية. الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة. الكويت تعلن تضرر وحدات لتوليد الكهرباء جراء القصف الإيراني. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400 ألف سوداني في الأبيض وطارة يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. البداية من قطاع غزة المحتل، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وأصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بالمخيم.
1: مجزرة الآن.
0: كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي آخر استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف بمسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع. وفجر اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. هذا وفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى مستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي أشار أيضا إلى أن جيش الاحتلال نسف منازل شرقي خان يونس جنوبي القطاع. ينضم إلينا من دير البلح بوسط قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، إذن هذه الغارات ما زالت عملية القتل مستمرة منذ الصباح، وهناك تصعيد حقيقة في الأيام الأخيرة، ما هي آخر الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع اليوم؟
2: آخر وأكبر الاعتداءات الإسرائيلية هو ما حصل على هامش تشييع أحد الشهداء من استهداف سابق في منطقة النصيرات تحديدا أمام مسجد أحمد ياسين، وبينما كان الناس يتجهزون للمشاركة في تشييع أحد الشهداء باغتتهم طائرة إسرائيلية مسيرة بقصف للحشود المتواجدة أمام المسجد، ما أدى إلى استشهاد 8 في آخر حصيلة أعلن عنها مستشفى العودة في النصيرات، إضافة طبعا إلى إصابة 20 فلسطينيا في هذا الاستهداف. عدد المصابين وعدد الشهداء كبير، لأن الغارة الإسرائيلية جاءت في وسط حشود كانت تستعد للمشاركة في هذا التشييع، وأساسا الشارع الذي استهدف فيه الأهالي هناك هو شارع مكتظ أيضا يؤدي إلى سوق النصيرات المركزي في المحافظة الوسطى، وبالتالي استهداف كبير للجيش الإسرائيلي. لكن سبق هذا الاستهداف أيضا العديد من الاستهدافات الإسرائيلية، بينها الاستهداف الذي أودى بحياة شخصين، استهدافين منفصلين في الحقيقة، أحدهما عند منطقة السوارحة في النصيرات والثاني في المخيم الجديد أيضا في النصيرات، والذي حدث الاستهداف الكبير أثناء تشييعهما، الشهيد عبد الواحد وشهيد آخر أيضا في تلك أو في ذلك الاستهداف. أيضا كان هناك استهدافات في بيت لاهية سيدة وفي خان يونس سيدة، وكذلك شهيد في منطقة اليرموك في مدينة غزة. الحصيلة حتى هذه اللحظة 13 شهيدا، وهي حصيلة مرتفعة للغاية بطبيعة الحال، تعيد الأذهان وتعيد التذكير إلى أيام الحرب ما قبل وقف إطلاق النار، وتعيد أيضا أو تؤكد على النظرية التي تقول بأن هذه الأيام هي أيام حرب حقيقية. الفارق بينها وبين ما قبل 10 أكتوبر هو الورقة التي تم توقيعها في شرم الشيخ، أي وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل تستمر في عمليات الاستهداف وأيضا تستمر في عمليات النسف المستمرة. قبل قليل فقط وأنت تطرح سؤالك سمع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن عملية نسف جديدة في خان يونس، سبقها عمليات نسف تركزت في خان يونس بشكل كبير هذا اليوم وسمعت على مسافات بعيدة، هذا يعني أنها عمليات نسف هائلة. طبعا الجيش الإسرائيلي يركز عمليات النسف خالد خلف الخط الأصفر، وهذا يعني 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا يعني أحياء كاملة تاريخية مثل الشجاعية، التفاح، بني سهيلة، الزنة والقرارة في شمال خان يونس، وبطبيعة الحال كامل مدينة رفح، وأيضا جزء مهم من شمال قطاع غزة مدينة بيت حنون بالكامل وغيرها. طبعا الجيش الإسرائيلي أعاد صياغة قطاع غزة من الناحية الديموغرافية وتوزيع السكان، هناك إحصائيات أممية تتحدث عن أن 2,400,000 فلسطيني ما قبل 7 أكتوبر تغير مواقع سكنهم بشكل مضطرد خلال الفترة الحالية، مثلا تضاعف عدد سكان المحافظة الوسطى، تضاعف عدد سكان خان يونس، انتصف عدد سكان مدينة غزة أو تقريبا إلى الثلثين من 900,000 إلى حوالي 600,000، وأيضا انتصف عدد سكان شمال القطاع. لكن ليست فقط هذه التعديلات أو التغييرات التي حصلت على المستوى الديموغرافي، لكن أيضا على المستوى الطبوغرافي، حيث الجيش الإسرائيلي قام مسح وتمهيد مناطق كاملة عن طريق عمليات النسف والتجريف المستمر بها.
0: أشكرك إسلام بدر مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من مدينة غزة السيد وسام عفيفة الباحث السياسي. مرحبا بك سيد وسام. سيد وسام، في تقديرك لماذا هذا التصعيد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة؟ ما الهدف منه؟ سيد وسام، طيب هل تسمعني سيد وسام الآن؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة تقنية، سنحاول أن نعالج هذه المشكلة ونعود حتى نفهم أسباب هذا التصعيد الإسرائيلي. عمليات القتل مستمرة، عمليات القصف، وكما نرى هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل كما أشار مراسلنا إسلام بدر من قطاع غزة قبل قليل، كان يتحدث عن عمليات استهداف لمشيعين كانوا يتجمعون لتشييع أحد من سبق وقتلهم الاحتلال، وهنا باغتتهم مسيرة إسرائيلية مما رفع الحصيلة منذ ساعات الصباح وحتى الآن إلى 13 شهيدا. إذن 13 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم فقط في عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع، وتصاحب عمليات القتل هذه عمليات نسف للمباني أو ما تبقى حقيقة من المباني، خاصة في خان يونس داخل ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر الذي أصبح يلتهم الآن 70% من قطاع غزة، وتبقى فقط نحو 30% من أراضي كل قطاع غزة لنحو 2,000,000 إنسان يعيشون عليه. نعود إلى مدينة غزة مع ضيفنا السيد وسام عفيفة الباحث السياسي. مرحبا بك سيد وسام، هل تسمعني الآن؟
1: نعم أسمعك.
0: كنت أسألك عن في تقديرك ما هو هدف إسرائيل، ما سبب هذا التصعيد الذي نعيشه الآن هذه الأيام؟
1: نعم مرحبا بك خالد والمشاهدين الكرام. لا شك أنه غزة كما وصفها مراسلكم إسلام قبل قليل تعيش أجواء حرب، وأجواء حرب حقيقية. ما يجري هو امتداد واستكمال لحالة التصعيد غير المسبوقة، ربما ظهرت بالأيام الأخيرة، ولكنها منذ إعلان وقف إطلاق النار المفترض في أكتوبر أن يكون نهاية هذه المواجهة وهذه الحرب، تحولت الآن إلى ما تشبه حرب استنزاف، ولكنها من طرف واحد من طرف الاحتلال. التصعيد يعني يأتي بالتزامن مع طاولة حوار وطاولة مفاوضات في القاهرة، تشير التقديرات إلى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة ما بين الفصائل وحماس والوسطاء، وحتى بحضور ميلودينوف، وتم التوافق على معظم البنود. لكن يبدو أن الإسرائيلي هنا يريد أن يثبت مسار وخط النار والدم باعتباره بأنه هو المسار الذي يفرض على الجميع، يفرض على الفلسطينيين، يفرض على الوسطاء، وحتى يفرض على الإدارة الأمريكية المفترض أنها الراعي لهذا وقف إطلاق النار وللمبادرة التي أعلنها دونالد ترامب. الخطير الآن ما يهدف إليه الاحتلال أيضا هو محاولة التطبيع، إجبار الجميع على التطبيع مع هذا المستوى من القتل والدم وسيل الدم اليومي، بمعنى أنه نقبل بهذه المعادلة، معادلة القتل والاستهدافات التي تجري يوميا باعتبار أنها مسار يومي وروتيني لا يجد صدود أو رفض من الأطراف، وهنا تحديدا الوسطاء والإدارة الأمريكية، وهذا هو الخطير، أن يتم القبول بهذه المعادلة، معادلة الدم، واللي للأسف مرتبطة أيضا بسلسلة خطوات وإجراءات أيضا تفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه. طيب. سواء لناحية الزحف، زحف الخط الأصفر يعني المستمر، وبالتأكيد عمليات التفجير والحصار المرتبط بكل هذا التصعيد الحاصل في غزة.
0: نعم. هو سيد وسام، يعني إن كان اليهودي أو الإسرائيلي يدمر ما تبقى من مباني، نفهم أنه يريد تغيير ملامح المنطقة، لأنه يعد المنطقة لمرحلة يقبل هو يخطط لها غير واضحة المعالم حتى الآن. عندما يجوع الناس ويقتل الناس، نفهم أنه يريد أن يدفع الناس للتهجير، وموضوع التهجير الآن نعتقد على الأقل أصبح خلفنا، رغم أن إسرائيل تعود إليه من وقت إلى آخر. لكن العمليات القتل هذه تبدو أن لا هدف من ورائها، يعني أن يعود الناس على الدم والدمار والقتل. الناس يعيشون في الموت منذ يقرب من 3 سنوات أو 3 سنوات. عندما يقتل هو له هدف، هو يعد المنطقة لشيء غير واضح المعالم الآن. يعني هل هذا الهدف النهائي واضح؟ لأنه موضوع التهجير يبدو بعيد، موضوع قضم الأرض هو أخذ 70%، لكن لماذا يستمر في قتل الناس بهذا الشكل؟
1: ما قدمته أستاذ خالد من توصيف في الأشكال جرائم الحرب التي ترتكب، كما تفضلت، يعني العنوان الأساسي للاحتلال هنا الذي يمرر العالم هو الإرهاب والمضي قدما في عقيدة الانتقام، الانتقام من لما جرى في 7 أكتوبر. لكن الآن أمور تجاوزت هذا الانتقام والثأر الذي يحاول أن يقدمه، ولا يزال مرتبط بالمشاريع اللي تفضلت فيها. مشروع التهجير هنا له أبعاد متعددة أو أوجه مختلفة، سواء على صعيد الأرض بقضم الأرض أو الحصار والتجويع، والآن من خلال هذا القتل والاستهداف الدائم بحيث تتحول الحياة، ليست غير قابلة لغزة للحياة، ولكنها هنا غزة تتحول إلى مقبرة للفلسطينيين، وإما أن تبقوا تحت القتل والاستهداف أو أن تفك بالهجرة والرحيل عن هذه الأرض. لكن كمان مرة الخطير هنا أنه من وعد الفلسطينيين أنه بمجرد الذهاب إلى مسار تفاوضي ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بالضرورة، سوف من خلال الوجود الأمريكي أو الراعي الأمريكي سوف يجبر الاحتلال على المضي قدما في مسار تفاوضي يفضي إلى إنهاء الحرب. الآن فلسطين هنا في غزة اللي في الخيمة في هذا الحرب وأمام هذه المجزرة التي ترتكب يتساءل أين كل من قدم الضمانات ورعى هذا الحوار، وأين قرارات شرم الشيخ ومجلس الأمن أيضا، وكل أولئك الذين دائما كانوا يطالبوا الفلسطيني بأن يبدي المرونة وكثير من المرونة. لم يبقى لدى الفصائل أي مرونة، والدليل أن الفصائل اليوم لا تستطيع أن ترد حتى على هذه الجرائم، ولا زالت تتمسك بالمسار والخط التفاوضي على أمل أن يتم إنهاء المجزرة، لأنه في حال ردت، وهي بالتأكيد تستطيع أن ترد، لكنها تعلم بأنه الهدف أصلا من وقف إطلاق النار وقف حمام الدم وهذا النزيف الذي بدأ يعني من 3 سنوات أو نقترب على 3 سنوات، وبالتالي لا يزال لديهم البحث عن أي هوامش يمكن من خلالها بأنه الحديث عن فصائل وقف القتل اليومي، لأنه الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن احتمالها أمام هذه الجرائم، هذه المجازر، وهذا الضغط الديموغرافي والجغرافي على الأرض. وكمان مرة حالة الصمت واللامبالاة والتجاهل من العديد من الأطراف والضامنين، لا يوجد ضغط، العالم للأسف منشغل أيضا في الأزمات الإقليمية والدولية، وبالتالي الاحتلال يستغل. طبعا هنا فقط أريد أن أضيف مسألة، الآن هذا الدم الفلسطيني يتحول أيضا إلى وقود للدعاية الانتخابية وللصراع الانتخابي، خصوصا اليوم أمس تم حل الكنيسة الإسرائيلي، ومن المفترض أن تجري الانتخابات يوم 27 أكتوبر القادم. يعني نحن أيضا أمام تنافس إسرائيلي داخلي عنوانه أيضا النزيف والدم الفلسطيني باعتباره وقود لهذا الائتلاف الحكومي والأحزاب اليمني. نعم
0: أشكرك سيد أسامة عفيفي الباحث السياسي، كنت معنا من داخل مدينة غزة، ونعتذر لمشاهدينا على غداءة الصوت في بعض الفقرات طبعا نتيجة للوضع الذي يعيشه القطاع.

0: الآن مشاهدينا الكرام إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث بث التلفزيون الوطني الإيراني مشاهد لعدد من الجسور التي استهدفتها القوات الأمريكية أمس في محافظة هرمزغان. تظهر هذه المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني دمارا في هذه الجسور والسيارات، كما أظهرت عمل آليات على فتح طرقات موازية ترابية بالقرب من هذه الجسور المدمرة التي بلغ عددها 6 جسور على الأقل. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمامها موجة جديدة من الضربات على إيران استهدفت منشآت عسكرية ومواقع المراقبة الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مواقع أمريكية في الكويت وسلطنة عمان والأردن وقطر وقاعدة التنف بسوريا.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسوراً ومطاراً وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة 6 على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضاً ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد رضا بهنر في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية، قال إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، وحذر من أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه جرى إخماد وحريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع بعد قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، وأشارت أيضا إلى تفعيل خطط الطوارئ. كما قالت وزارة الخارجية الكويتية إن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء هو انتهاك للسيادة، وإن استمرار النهج العدواني هو تصعيد خطير. أعلنت الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للاعتداء الإيراني. وكانت وزارة الدفاع القطرية أكدت تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية طردت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ إيرانية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ينضم إلينا من الكويت السيد حسين جمال الكاتب الصحفي، ومن طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد عباس. سيد عباس، يعني عندما كانت إيران تقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، تقول نقصف هذه المواقع لأن هناك طيران أمريكي يتحرك منها يضرب إيران، وبالتالي نحن نرد على العدو الأمريكي وليس على هذه الدول الخليجية. لكن هذه المحطة، محطة الكهرباء في الكويت، هل خرجت منها قوات أمريكية لضرب إيران أو حتى ضرب البنية التحتية؟ لماذا تستهدف بنية تحتية في الكويت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: الحقيقة هناك نواجه نوع من الانسداد الاستراتيجي في هذه الحرب، وهناك استنزاف تريدها الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الطرف الآخر. على مدى 6 أيام تستهدف جسور، تستهدف مدارس ومحطات كهرباء ومياه ونقاط استراتيجية مدنية، وتنشرها بوقاحة القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. كانت إيران تؤكد من خلال استراتيجيتها الدفاعية والحديث مع الأمراء والشيوخ في هذه المنطقة والحكومات بأن لو استهدفت إيران بهذه الاستراتيجية المتبعة أمريكيا ستكون المنطقة برمتها في خطر، والأمن الإيراني هو في النهاية مرتبط بالأمن الإقليمي. وتتحدث دائما عن إذا كان الأمن إما الأمن للجميع إما لم يكن لأحد، إما هناك محط يعني إما هناك يكون النفط للجميع إما لم يكن لأحد. في هذه الأيام وخاصة الأيام الماضية علت أصوات كبيرة في الشارع الإيراني من خلال التجمعات الجماهيرية التي نشاهدها في طهران وفي نقاط مختلفة من إيران، تطالب برد كامل على هذه الاعتداءات، وتطلب من صاحب القرار الإيراني بردود تكون مماثلة بالردود التي تستهدف بها الهجمات التي تستهدف بها الأماكن الحيوية والبنى الحيوية في إيران. لذلك عندما تربط العقيدة الدفاعية الإيرانية الآن، عندما تربط يعني الدفاع أو أمن إيران بالأمن الإقليمي، عند ذلك تكون الأمور تسير في هذا الاتجاه. نتمنى أن تكون هذه القوى وهذه الدول ونقوم مشتركين لمواجهة هذا العدوان، وهذه من نتائج الحرب وليست من أسبابها.
0: طيب سيد حسين، كيف ترون هذا المنطق في الكويت بما أنه إيران بنيتها التحتية تضرب؟ فإما يكون أمن للجميع وبنية تحتية للجميع، أو لن تكون هناك بنية تحتية لأحد.
4: أولا، الاعتداءات الإيرانية لم تتوقف منذ أسبوع، يعني ناهيك عن فترة الحرب الأولى، لكن الاعتداءات مستمرة منذ ذلك الحين حتى اليوم. أما التطور الجديد وهو استهداف المنشآت المدنية التي تتعلق بحياة الناس، وهو ما يتعلق بالمياه والكهرباء، أنت تعلم بأن استهداف هذه يعني البنى التحتية الأساسية معناتها قطع الحياة عن الناس. هنا لا توجد أنهار، لا توجد مناطق للحياة للمياه والكهرباء إلا من خلال هذه المحطات. هذا المنطق منطق غريب، لأن إذا استهدفت مدرسة في إيران فإنك ستستهدف مدرسة، إذا الولايات المتحدة اعتدت على جسر في إيران ستستهدف جسرا في دول الخليج وفي الكويت. هذا المنطق منطق يدين إيران أكثر من أنه يعطيها الحق في استخدام القوة تجاه دول اعترضت على العمل العسكري، دول لم ترد أن تستمر هذه العمليات العسكرية، دول كانت ولا زالت تريد أن تتوسط. إيران لم تبقي لها صديقا، عمان وقطر دولتان صديقتان لإيران وتتوسطان لإيقاف هذه الحرب، ويستمر العدوان الإيراني عليها حتى اليوم. يجب أن تتوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، يجب بالمجمل. أما اليوم التطور الجديد باستهداف البنى التحتية واستهداف المنشآت المدنية واستهداف مناطق تتعلق في حياة الناس، فإن إيران تدخل مرحلة جديدة وتطور جديد يخرج عن ما كانت تقوله، وحتى الأيديولوجيا التي تروج لها بأنها دولة إنسانية وأنها تريد أن تحمي مصالحها ومصالح الإقليم، هذا لا يخدم لا مصالح إيران ولا يخدم مصالح الإقليم، بل يستهدف حياة الناس مباشرة. الحمد لله أن استطاعت الجهات في الكويت أن تخمد النيران والاستهداف للمنشأة منشأة المياه والكهرباء في الكويت، لكن ونتمنى أن لا تعيد إيران هذا العمل. لكن لو أن تطور هذا الأمر فإننا سنكون في وضع جدا خطير، ويستدعي اتخاذ إجراءات أخرى خارج نطاق الدبلوماسية.
0: طيب سيد عباس، يعني نعلم جميعا ولا أعتقد لا أحد يجادل في ذلك أن ما يقوم به الأمريكيون من استهداف بنى تحتية وقتل مدنيين هو يرقى لجرائم حرب، يعني هذا لا نقاش فيه. لكن أن ترد إيران على استهداف بنية تحتية، وطبعا استهداف البنية التحتية المدنية في أي مكان هي ترقى لجرائم حرب، لكن في النهاية الفكرة أن إيران ترد لكي تضغط، وهكذا يفسر البعض هذا المشهد الآن، لكي تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة لكي توقف اعتداءاتها على إيران، وبالتالي يفهم من ذلك أن إيران تستخدم هذه الدول كورقة أيضا في معركتها وحربها ضد الولايات المتحدة.
5: أولا أنا أشكر يعني ضيفك، هو الحقيقة وشاطره الرأي، هذا يعني ما يتعلق بكارثة هذا الوضع الذي هو من نتائج الحرب، والسبب هي الولايات المتحدة الأمريكية وترامب وفريقه. إيران كانت ضحية على مدى 40 يوما، واستهدفت المستشفيات والمدارس، وتعرفون ميناب أكثر من 176 في يوم واحد وفي بداية الحرب بدون أي مبرر استهدفت هذه المدرسة مرتين، وكانت كارثة. واستمرت ضرب المستشفيات والجامعات والمراكز العلمية والمستشفيات والطرق والجسور والبنى التحتية، وراح أكثر من 5000 شهيد ضحية مدني ضحية هذه الاستهدافات. وإيران لن ترد على أي مدرسة، ولن ترد على أي مدرسة أو تجمع إنساني أو سكني. عندما أقول لن أعرف أعني ما أقول. لكن بالنسبة للأيام الأخيرة واستهداف البنى التحتية في مناطق الجنوب الإيراني، وهي الحقيقة تكون لها ظروف بيئية مشتركة مع الضفة الأخرى من المياه، وهذه المناطق هي في طقس مشابه ودرجات حرارة عالية. عندما تستهدف وتقول وتؤكد بأن يجب إيقاف الحرب، وعندما تتواصل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه باستهدافاتها وتضع البيئة والإنسان في هذه المناطق تحت اعتداءات وجرائم حرب، كيف تتصدى لها الدول مع الأسف التي بعضها تستضيف هذه القواعد وتكون كثير من هذه الاستهدافات من هذه القواعد ومن هذه الأراضي، وهناك وثائق واضحة وأرسلت هذه الوثائق إلى هذه الدول، وتكون هناك قد أتمت إيران حجتها مع حكومات هذه الدول، كيف تستطيع طهران أن تصد هذه الاعتداءات؟ كما قلت هذه نتائج الحرب وليست من أسبابها، وإيران لن تستخدم أي رد فعل في هذا المجال على أي منشأة إنسانية ومدرسة ومستشفى، ولكن ما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة هناك مطالبة شعبية قوية لإيقاف هذه الاستهدافات. كيف تستطيع إيران ترد على هذه الاستهدافات وتوقفها؟ هذا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه الجميع، تجيب عليه تلك الدول التي تضع إمكانياتها وأراضيها تحت التصرف الأمريكي.
0: سيد حسين، بماذا ترد؟ يعني ما يحدث الآن من ضرب بنية تحتية كالذي حدث في الكويت، لأن هناك دول خليجية هي تسمح للأمريكي بأن يستخدم أراضيها، هكذا تقول إيران، وتقولنا قدمت أدلة لهذه الدول بأن الأمريكيين يقومون من هذه الأراضي بقتل أبناء الإيرانيين وتدمير بنيتهم التحتية.
4: هذا كلام خارج عن الصحة، وأولاً الضحية وهي إيران تتحول إلى جلاد، هي يمارس عليها الضغط من خلال الولايات المتحدة والهجمات العسكرية عليها، ترد ليس على الولايات المتحدة، ترد على دول الإقليم، وتعتقد بأنها هي الخاسرة الرخوة التي يمكن لها أن تضغط عليها وتقوم بنفس الجرائم تجاه هذه الدول. إذا أنت استهدفت إيران اليوم تستهدف منشآت الكهرباء والماء، هذه تصنف بأنها جرائم حرب. غدا إذا استهدفت مستشفيات ستستهدف مستشفيات، إذا استهدفت في دول الخليج، إذا نحن سنتحول إلى فوضى عسكرية ضحيتها الدول الإقليمية. الحل بيد الإيرانيين والأمريكيين، أن يتفاوضوا، أن يفتح مضيق هرمز. إيران اليوم ليس لها أصدقاء، حتى لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم يتحدث عن فتح مضيق هرمز وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
0: نعم.
4: هذا هو الحل، الحل بالتفاوض وليس باعتداءات مستمرة على دول الخليج، مستمرة على الكويت. لم تهدأ هذه الصواريخ والمسيرات منذ فجر هذا اليوم حتى الآن، السماء تملأ بالمسيرات والصواريخ والتصدي لها، في حين أن إيران تتكلم كأنها ضحية. اليوم هي تمارس هذه الاعتداءات على دول الخليج ومنها الكويت وحتى الوسطاء، ولا تبقي لها صديقا. يجب على
0: وضحت
4: إيران
0: الصورة
4: تغير سياستها. نعم، أنا أفهم شيء واحد، أن هناك جناحا عسكريا، أن هناك جناحا متطرفا لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي، في حين أن هناك دبلوماسيين وهناك سياسيين وهناك حكومة يمكن تريد أن تجد حلا لها. الحل هو في الدبلوماسية وليس في الاعتداء على دول.
0: ما هو سيد حسين، ما يحدث الآن هو جزء من هذه الدبلوماسية، هذه الضربات المتبادلة الإيرانية الأمريكية هي جزء من التفاوض، تفاوض بالنار. طيب
4: نفهم أنها للضغط على الولايات المتحدة من خلال حلفائها، لكن إيران حتى لم تبقي لها حلفاء.
0: طيب.
4: الروس اليوم يتكلمون بلغة مختلفة، ولذلك
0: سمعت
4: يجب
0: ما تقول.
4: على إيران أن تتوقف وتصغي إلى يعني تصغي إلى لغة الدبلوماسية.
0: سيد عباس سمعت سيد عباس من فضلك، الآن تقولون بنية تحتية في إيران تقابلها بنية تحتية في دول المنطقة، تعلم أن الأمريكي يريد أن يصعد ليضغط لتعودوا وتقبلوا بشروطه، والآن هناك أنباء من بوشهر بأن نقلت نفط فارغة راسية، يعني لم تكن تحاول الخروج ووجهت بضربات من قبل الأمريكيين، وإنما كانت راسية في جزيرة خرج تعرضت مجددا لقصف صاروخي أمريكي، كما لو كان الأمريكي يحذر من أنه سيرفع من مستوى الضربات ومستوى استهداف البنية التحتية. هل هذا معناه أنكم أيضا ستزيدون من مستوى ترفعون من استهدافاتكم لنوعية الضربات من البنية التحتية في دول المنطقة إن رفع الأمريكي هذا السقف؟
5: طبعا أنا لست ناطقا باسم الحكومة أكيد ولا باسم
0: أكيد لا أنا أحاول أن أفهم أنا فهمك للوضع الداخلي في إيران.
5: نعم بالضبط ما قاله السيد حسين، يعني هناك نوع من الاجتزاء في المواقف الدولية، يعني روسيا تحدثت مطولا ويجب أن نأخذ كل العبارات يعني بالحسبان وليس أن نجتزئ جملة واحدة ونبني عليها.
0: ما هو أنا كان سؤالي ليس عن موقف روسيا طبيعي. سيد عباس أنا كان سؤالي عن ما يمكن أن يحدث من تطورات في الأيام المقبلة.
5: نعم أنا في النهاية تحدث ضيفك كان لي تعليق بسيط وبعجالة. على أي حال هذه المواقف هي داعمة ما زالت داعمة للموقف الإيراني. أنا أتصور الأمور تسير في الانسداد كما قلت الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يتفاوض تحت النار. يا أمريكا تريد لم يكن لها برنامج واضح، تتغير الأهداف تتغير البرامج تتغير الخطط، ولا يعرف الإيرانيون كيف يواجهون هذه المتغيرات الأمريكية. لذلك أنا أتصور هناك نواجه نوع من الانسداد الاستراتيجي في الأزمة، ونحن بحاجة إلى نظام يعني أو إلى مذكرة جديدة تشارك بها كل هذه الدول، وهذه المذكرة الجديدة هي التي ترسم معالم المرحلة القادمة من المفاوضات. بالتأكيد
0: نعم.
5: هذه الاستهدافات ستقابلها استهدافات متعددة حسب قراءتي وحسب رأيي.

0: زالت تحاول ولا زالت مستمرة في اللجوء إلى الدبلوماسية والحلول السلمية. يعني ما تقوم به إيران في الفترة الأخيرة هو خدمة، سواء تعلم أو لا تعلم، هي تخدم المصالح الإسرائيلية بأن تبعد الأطراف الأمريكي والإيراني عن بعض، وفي نفس الوقت إدخال دول الخليج إلى ساحة المعركة من الدبلوماسية إلى المواجهة. لا أحد في دول الخليج يريد أن تكون هناك مواجهة إيرانية خليجية، لا أحد في الخليج يريد أن تكون هناك عمليات عسكرية، ولذلك مارست دول الخليج سياسة ضبط النفس إلى أبعد الحدود. لكن أن
1: نعم
0: تتحول الأمور من ضرب القواعد إلى ضرب المنشآت، إلى المنشآت النفطية ثم الاقتصادية ثم المدنية ثم البنى التحتية ثم المنشآت الكهرباء والماء،
1: نعم
0: هذا تحول خطير من إيران تجاه دول الخليج. ونتمنى أن تكون هذه آخر مرة تقوم بها إيران، لأنها مثل ما قلت تحولت إلى أن تريد أن تحول المشهد إلى
1: وضحت
0: مشهد
1: الصورة سيادة
0: عسكري،
1: السيد.
0: بدل أن تكون الدبلوماسية هي الحل لهذه الأزمة.
1: أشكرك السيد حسين جمال الكاتب الصحفي، كنت معنا من الكويت، كما أشكر السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق كان معنا من طهران. إلى جبهة لبنان مشاهدي الكرام، حيث استهدفت غارات أو غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغاراتها بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلد. كما تظهر هذه المشاهد عملية تفجير إسرائيلي قام بها جيش الاحتلال في بلدة بنت جبيل. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. أفاد مراسل التلفزيون العربي بعودة عدد من المواطنين إلى قرية صريفة وقلاوية وبرج قلاوية وإفرون الواقعة في المنطقة التجريبية جنوبي لبنان، في حين شوهدت دوريات للجيش اللبناني في المنطقة. ووصل مراسلنا إلى الخطوط الأمامية الفاصلة بين المنطقتين التجريبيتين والخط الأصفر.
2: هنا تنتهي المنطقة التجريبية التي تضم صريفة، قلاوي، برج قلاوي، الغندورية وفرون. هنا نهاية بلدة فرون. في هذه البلدات الجيش اللبناني يتواجد، يقيم حواجز ثابتة، يسير دوريات. عدد من المواطنين عادوا رغم الدمار إلى بلداتهم هذه، والتي لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من كل الدمار الذي أحدثه والمحاولات المتكررة للوصول إلى هذه البلدات. ومن هنا أيضا تبدأ المنطقة التجريبية الأخرى، منطقة زوتر الغربية. زوتر الغربية تختلف عن هذه المنطقة لأن الجيش الإسرائيلي يستطيع الدخول إليها وقد دخل مرارا ويقوم بعمليات التفجير في تلك المنطقة. الجيش اللبناني في زوتر الغربية ليس متواجدا والمواطنون لم يعودوا. إذن الفارق بين المنطقة التجريبية الأولى زوتر الغربية والثانية هي أن الجيش اللبناني لا يتواجد في زوتر الغربية ولا يتواجد المواطنون. إلى هذه النقطة يمكن الوصول، ولكن لا يمكن الدخول إلى وادي الحجير لأننا هنا بتنا على مشارف أيضا المنطقة الصفراء المحتلة. هنا وادي الحجير مدخله، وهنا أيضا بعض البلدات المحتلة حيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي سواء في دير سريان، القنطرة، الطيبة، وصولا أيضا إلى

0: أطراف قلعة شقيف ويحمر وأرنون، وبالتالي هذه المنطقة لا يمكن لأحد دخول إليها لأنها جزء من المنطقة الصفراء المحتلة من بلدة فرون. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول مدينة الأبيض السودانية عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في البلاد بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضافت المؤسسة الإنسانية الأممية أن أكثر من 19 مليونا و500 ألف سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض تستضيف مئات الألاف من النازحين الهاربين من كردفان وحتى من إقليم دارفور، مما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات متكررة للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. برنامج الأغذية العالمي أضاف أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ينضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد، نريد أن نعرف تفاصيل الأوضاع في هذه مدينة الأبيض، هذا الوضع الإنساني الخطير الذي يحذر منه برنامج الأغذية العالمي.
2: بالفعل حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور متزايد للأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك يعني كنتيجة طبيعية للأحداث التي تشهدها هذه المدينة جراء الحصار من قبل قوات الدعم السريع من الاتجاه الغربي وكذلك من الاتجاه الشمالي، بالرغم من المحاولات المتعددة والعديدة بالنسبة للجيش السوداني، وكذلك أن الطريق يبدو سالكا في المحور الشرقي وفي المحور الجنوبي لمدينة الأبيض. تبدو أن هنالك أيضا سيطرة متأرجحة لقوات الدعم السريع مع القوات المسلحة السودانية، خصوصا في مناطق كازجيل والحمادي والرياش. بشكل عام الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض تدهورت نتيجة للاستهدافات المتكررة التي قامت بها في الفترة الأخيرة قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير، واستهدفت البنى التحتية، محطات المياه والكهرباء، مما خلق يعني أوضاع إنسانية كارثية مع استمرار تدفق النازحين وارتفاع الاحتياجات الإنسانية. البرنامج أوضح أن سكان مدينة الأبيض لا يحصلون حاليا إلا على نحو 50% فقط من حصص المياه المخصصة لهم نتيجة للضغوط المتزايدة على الموارد الأساسية والإنسانية وتفاقم الاحتياجات بمدينة الأبيض. برنامج الغذاء العالمي أيضا أشار إلى أن الوضع الإنساني في المدينة يتدهور بوتيرة سريعة مع تزايد أعداد النازحين والفارين من مناطق النزاع، خاصة في ولاية شمال كردفان، جنوب كردفان وغرب كردفان، بالإضافة إلى ولايات دارفور التي شهدت أحداثا كبيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما يفرض تحديات كبيرة وجمة أمام جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية لهذه المعضلة. كذلك أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن استمرار تدفق النازحين في مدينة الأبيض ومحدودية الإمدادات الغذائية يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي وزيادة التمويل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ومنع اتساع نطاق الأزمة. طبعا مدينة الأبيض بحسب التحذيرات هي في وضع إلى حد ما يعني يشير مراقبون إلى أن الوضع في مدينة الأبيض كان يشبه ما حدث في مدينة الفاشر. كذلك القلق الدولي المتزايد حيال هذه المدينة وعدم تكرار الفظائع الكبيرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إبان سيطرتها على مدينة الفاشر في شمال دارفور. فيما يتعلق بالتطورات العسكرية في محاور القتال المختلفة، أشار الجيش السوداني إلى أن عملياته المنفذة خلال الفترة من الأول من يوليو إلى الخامس عشر من يوليو الحالي 2026 أسفر عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر كبيرة بلغت 205 سيارة قتالية وخسائر في الأرواح والعتاد بحسب المحاور القتالية. فصل الجيش محاور قتالية معينة سريعا، محور شمال محور دارفور تدمير عدد 76 سيارة قتالية وعدد 17 شاحنة وكذلك عتاد حربي وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. محور جنوب كردفان كذلك تدمير 19 عربة قتالية والقضاء على العشرات من القوات، ومحور شمال كردفان تدمير عدد 54 عربة قتالية وكذلك إسقاط ثلاث طائرات مسيرة وطائرة مسيرة أيضا في ولاية النيل الأبيض، مع استمرار المعارك العسكرية في ولاية النيل الأزرق وتحرير منطقة الكرموك من يد قوات الدعم السريع. نعم خالد،
1: أشكرك أحمد دول بيت مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من بورت السودان. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل من الخارجية القطرية. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة. إذن قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى أراضي عدد من الدول الشقيقة كما جاء في بيان الخارجية القطرية. إذن هذا البيان الذي يشير أيضا إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. الخارجية القطرية وقطر تقوم بدور الوساطة أيضا مع باكستان، تقول إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. إذن الخارجية القطرية تشدد أيضا على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة. إذن قطر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة كما جاء في بيان الخارجية القطرية، التي تؤكد أيضا قطر تؤكد من خلال بيان الخارجية أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لأحكام القانون الدولي واتخاذ التدابير لحماية سيادتها. إذن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لأحكام القانون الدولي واتخاذ التدابير لحماية سيادتها، طبعا كل هذا وفقا لبيان الخارجية القطرية. إلى القارة العجوز، القارة الأوروبية، المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنا عن تأسيس مجموعة توجيه استراتيجية جديدة بين برلين وباريس تهدف إلى تطوير آليات الردع العسكري والنووي في القارة الأوروبية وتكمل منظومة حلف شمال الأطلسي.
3: لقد قبلت ولأول مرة عرض الرئيس الفرنسي بالتفكير المشترك في الردع النووي، ولتوضيح السياق التاريخي كان هناك عرض من شارل ديغول لجمهورية ألمانيا الاتحادية لتوسيع مظلة الحماية النووية لتشمل الأراضي الألمانية، وهو ما لم تقبله ألمانيا وقتها لأننا كنا نعيش في عالم من آخر، لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب إجابات جديدة. سنشارك الآن لأول مرة في مثل هذا التمرين بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ألا وهي تحقيق ردع أفضل في أوروبا.
1: ينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالج. مرحبا ياسر. ياسر، صحيح كما أشار ميرتس كان هناك عرض من أيام ديغول لتوسيع المظلة النووية الفرنسية، لكن لم يكن هناك دول أوروبية ترغب في ذلك، وجدد هذا العرض منذ سنوات منذ وصوله إلى الحكم إيمانويل ماكرون، لكن هذا لم يحدث. الآن يحدث، هل السبب واضح تماما؟ لماذا وكيف سيطبق هذا التكامل بين ألمانيا وفرنسا في هذا الردع النووي؟ كيف سيكون؟
4: نعم خالد، هذا العرض ربما قدمه ديغول في نفس المكان الذي وقع فيه الاجتماع، اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي المشترك في قلعة أوغستسبورغ في غربي ألمانيا، حيث كان الاجتماع الأول بين المستشار الألماني الأسبق كونراد آدناور والرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول عام 1962. والآن يجتمع الزعيمان المستشار فريدريش ميرتس والرئيس ماكرون ويتم تجديد العرض وتقبله ألمانيا لأول مرة. ولكن طريقة أو الاشتراك ألمانيا في هذا في قوة الردع النووي المشتركة هو اشتراك فقط تكميلي بحسب ما صرح به المستشار ميرتس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، حيث قال إن هذا العرض مكمل لقوة الردع النووية الأمريكية الموجودة على الأراضي الألمانية، حيث تضع الولايات المتحدة صواريخ نووية في قاعدة بوشل العسكرية غربي ألمانيا، ويمكن حمل هذه الرؤوس النووية عن طريق مقاتلات تورنيدو الألمانية، وهذه هذا الأمر موجود منذ عقود لدى ألمانيا. ولكن المستشار قال إن العرض الفرنسي عرض مكمل، عرض تكميلي يمكن اللجوء إليه في حال تصعيد الأمور ربما ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأوروبا عموما، وأيضا يمكنها نقله بشكل أفضل إلى الجناح الشرقي للناتو في حال تصاعد الأمور مع روسيا على سبيل المثال كما أشار المستشار. هذا العرض أيضا سبقه ربما تدريب جوي مشترك قبلها بيوم ما بين طائرات رافال فرنسية قادرة على حمل رؤوس نووية ومقاتلات يورو فايتر ألمانية، حيث قامت بتموينها جوا. ولكن العرض لا يشمل وضع رؤوس نووية فرنسية على الأراضي الألمانية، بل اشتراك القوات الألمانية ربما في مهمات مشتركة وتدريبات أعلن عنها الزعيمان خلال المؤتمر الصحفي، تدريبات ستبدأ منذ الأسبوع القادم ما بين قوات ألمانية وقوات فرنسية، قوات الردع النووي الفرنسية، التي سيكون هناك تدريب مشترك بين الدولتين في هذا الإطار. وبالتالي فإنه يمكن الحديث عن توسيع دائرة التكامل الأوروبي والتي تقودها حاليا ألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بالردع النووي أولا، وفيما يتعلق بالتكامل التكنولوجي في الإطار العسكري أيضا، حيث اتفق الزعيمان خلال هذا المؤتمر الصحفي على عدد من المشاريع التكنولوجية في مجال الصواريخ بعيدة المدى، في مجال الاعتراض الجوي، وفي مجال أيضا التكامل في المشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة، حيث ما تزال الدولتان تتمسكان بمشروع الدبابة المشتركة التي تحمل رموز MGCS، بالإضافة إلى أيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع المقاتلة الفرنسية الألمانية المشتركة إفكاس، والتي أعلن المستشار أن ألمانيا لن تشارك بها في شهر يونيو حزيران الماضي، وبالتالي يمكن إنقاذ منها مشروع ما يسمى بالكومبات كلاود أو القدرات القتالية السحابية، والتشبيك ما بين عدد من المنصات القتالية عبر تقنية الخوادم السحابية. وبالتالي يمكن القول أن ألمانيا وفرنسا تعلنان اليوم عن أنهما ستقودان المسيرة الأوروبية فيما يتعلق بالتكامل العسكري، فيما يتعلق أيضا بتكميل جهود حلف شمال الأطلسي الناتو وجعله ربما أكثر تركيزا على الجانب الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى فإن ألمانيا وفرنسا ترسلان رسالة إلى العالم بأنهما قادرتان على إيجاد بدائل لكل الخيارات الممكنة، بما في ذلك أيضا قرار الولايات المتحدة الأمريكية المفترض بسحب الرؤوس النووية وأن هنالك بديلا. ولذلك يمكننا القول بأن هذه رسالة تضامن ما بين الزعماء، تجسدها أيضا الوفود التي شاركت، حيث شارك 10 وزراء ووزيرات من كلا البلدين في مختلف المباحثات، واتفقوا على عدد كبير من اتفاقيات التعاون المشترك وتعزيز التعاون في عدة مجالات، ليس فقط المجال العسكري بل أيضا المجال التجاري والزراعي ومجالات التكنولوجيا، ما تعرف بالتكنولوجيا الحيوية مثل الرقائق الإلكترونية، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع المختلفة خالد. ولكن الموضوع الأساسي هو كان التكامل العسكري وإنشاء هذه المهم أو هذه المجموعة الاستراتيجية.
1: أشكرك ياسر أبو معيلك مراسل التلفزيون العربي في برلين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة إذن على شاشة التلفزيون العربي الآن مع والدنا.
5: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية، الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، والكويت تعلن تضرر وحدات لتوليد الكهرباء جراء قصف إيراني. 13 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم نصيرات ودير البلح ومدينة غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400 ألف سوداني في الأبيض وبارة يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: بث التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من الجسور التي استهدفتها القوات الأمريكية أمس في محافظة هرمزغان، وتظهر المشاهد دماراً في الجسور والسيارات، كما أظهرت المشاهد عمل آليات على فتح طرقات موازية ترابية بالقرب من الجسور المدمرة التي بلغ عددها 6 على الأقل. في الأثناء أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير قواتها يوم أمس برج المراقبة بميناء شهيد كالانتري في شاه بهار، ونشرت القيادة مشاهد لعملية تدمير البرج، وقالت أنه يعتبر جزءا من شبكة مراقبة بحرية استخدمها الحرس الثوري لعقود لتتبع واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسوراً ومطاراً وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة 6 على التوالي. الغارات الأمريكية قالت القيادة إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضاً. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضاً ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد رضا باهنر إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفاً مشروعاً، وحذر أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بالقصف أو بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
0: هذا وقالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة، وإن استمرار النهج العدواني تصعيد خطير. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، كان وزير الحرب بيت هيكسيث مزهوا بقصف هذا البرج في الميناء الإيراني، لدرجة أنه نشر الصورة على موقعه في أو على صفحته في موقع إكس. هل هذا يعني أن الضربات ستنحو هذا النحو من الآن فصاعدا؟
3: لا يعرف بعد وائل. عمليا يمكن أن يقول ترامب، والكلمة هنا أولا وأخيرا لترامب، يمكن أن يقول لاحقا: أنا توعدت بأن استهدف الجسور ومحطات الكهرباء أو البنى التحتية وها قد فعلت، إذا كانت هنالك مؤشرات لخفض للتصعيد أو مسار واضح حتى وإن كان خلف الكواليس عبر الوسطاء أو بشكل مباشر لاستعادة اللغة الدبلوماسية والقنوات الدبلوماسية وخفض التصعيد. وقد يقول هذه مجرد مؤشرات نذر في البداية، ونحن ما زلنا عند وعيدنا وعند تهديدنا بأن نستهدف المنشآت الطاقوية الإيرانية إضافة إلى المزيد من الجسور ومحطات الكهرباء، وسوف ترى إيران منا ذلك الأسبوع المقبل. ذلك ما كان يهدد به الرئيس الأمريكي، لكن هنالك رصد واضح اليوم وترقب للعملية تحديدا أو الاستهداف الذي وقع في الكويت لمحطة كهرباء ومحطة تحلية مياه في الكويت اليوم. ذلك الاستهداف الذي يعتقد بأنه إيراني. الولايات المتحدة تنظر إلى هذه المسألة باعتبارها قياسا لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني في حال نفذ ترامب ذلك الوعيد الذي كرره منذ نهاية مارس الماضي بداية إبريل، ثم حال دون ذلك اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي كان هشا ومضطربا، ثم مذكرة التفاهم بعد ذلك. وعاد ترامب اليوم بعد هذا التصعيد الذي دام 6 أيام ونحن نقبل على أن يتم أسبوعا بشكل متزامن، الجانبان يتبادلان الرسائل بهذه الطريقة. وإن أردنا أن نتحدث من زاوية تقريبا أكثر تركيزا على ما يجري في هذا التصعيد وعلى موجاته المتكررة، فنحن أمام صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يفرض السيطرة على مضيق هرمز ومن سيكون له التأثير أو وضع البصمة على مستقبل العبور، عبور صادرات 20% وأكثر حتى من 20% من الطاقة نحو مختلف دول العالم، وحتى على ما يمكن أن يوصف بأنه نفوذ مستقر ودائم لمن سيكون لصالح من يسيطر أو من تكون له اليد الطولة فيما يتعلق بمضيق هرمز. لذلك هي مسألة الآن لا تتعلق بالملف النووي الإيراني بقدر ما تتعلق بصراع إثبات الحق أو إثبات الوجود بالنسبة للطرفين، كل يدعي زاويته منه. الولايات المتحدة تقول بأنها ما تزال مستمرة في موجات الضربات، وبأن الإيرانيين عليهم أن ينضبطوا وينسجموا مع لغة الدبلوماسية وأن يواصلوا المفاوضات للوصول إلى الاتفاق الذي ترى واشنطن بأنه مناسب وملائم ويجب الوصول إليه. ويقول أو تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون مع الولايات المتحدة وهم يريدون الوصول إلى الاتفاق، لكن عليهم أن يدفعوا ثمن استهدافهم أو إطلاقهم النار على السفن والناقلات. لذلك مضيق هرمز هو القول الفصل فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى حرب أعرض وأوسع نطاقا، أي حرب مفتوحة، أم أن التصعيد سيبقى محسوبا في هذه الحدود حتى يثبت طرف قدرته واستطاعته السيطرة أكثر من الآخر.
0: شكرا لك محمد. حسام في طهران، ما هو التقييم الرسمي الإيراني لضربات الأمس التي مثلت شيء أشبه بنقطة تحول، استهداف جسور ومنشآت بنى تحتية، وكيف تفسر إيران رسميا الهجوم على محطة كهرباء وتقطير ماء في الكويت؟
4: حول النقطة الأخيرة، هي تأتي في إطار الردود الإيرانية التي تكررت خلال الفترات السابقة مع كل مرحلة تصعيدية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. آخر ما قيل في هذا الصدد دون التعليق على ما جرى في الكويت تحديدا كان يوم أمس، نذكر بإحدى التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني عندما قال، أو تحديدا أتحدث هنا عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل تشيكارتشي، عندما قال بأن استهداف البنى التحتية في إيران سيقود إلى استهداف البنى التحتية في المنطقة ككل في نهاية المطاف. ما جرى في الكويت اليوم يأتي في هذا الإطار، وقد تذهب الأمور نحو تصعيد أشد من ذلك في حال وصلت الولايات المتحدة الأمريكية تكثيف ضرباتها على البنى التحتية الإيرانية. الأمر من الناحية الرسمية وصل بإيران اليوم لتقديم رسالة رسمية عبر سعيد إيرفاني ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، رسالة موجهة إلى رئيس الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن، انتقد فيها الاستهداف الأمريكي للبنى التحتية، ذكر بالقواعد والقوانين الدولية التي لا يجب أن تتخطاها الدول المتحاربة فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية، وواضح أن إيران منزعجة للغاية من ذهاب أمريكا نحو مناطق في العمق الجغرافي الإيراني أكثر، وأيضا ما جرى على برج المراقبة البحري الموجود بالقرب من ميناء تشابهار البعيد نسبيا عن مضيق هرمز، لأن هذه النقطة ستنقل الصراع من الاستهدافات العسكرية المباشرة ومحاولة تقطيع أوصال الحرس الثوري بحرية الحرس الثوري الإيراني عسكريا للذهاب نحو النقطة التي تقول إيران عنها بأنها ستدعم عملها في مراحل لاحقة في حال التوصل لتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتحصيل الرسوم بناء على تقديم خدمات إيرانية. هذا البرج الذي ضرب أو استهدف يوم أمس هو برج للخدمات البحرية، برج مراقبة، برج لتسيير حركة الملاحة في شمالي بحر عمان، وهو ذو بعد خدمي مدني إن صح التعبير، ملحق بمجموعة من المنشآت. أن يتغنى الجانب الأمريكي باستهداف مثل هذا البرج في مثل هذا التوقيت يعني أنه يقول للجانب الإيراني نحن جاهزون لمعركة أطول، لكن هذا الأمر سيصب أو سيذهب نحو أماكن أخرى على مستوى التصعيد إن صح التعبير، لأنه سيضع إيران في مواجهة في مكان ما مع دول المنطقة التي لا تريد من ناحية أخرى أن تذهب الأمور نحو استهداف بنى تحتية. هذا الأمر سيضر بالجميع. بحرية الحرس الثوري الإيراني في منشور عبر منصة إكس قبل نحو ساعة من الآن قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب تدريجيا من ساعة الصفر لاستهداف مقر القيادة الوسطى للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم. وصل الأمر بالإيرانيين أمس إلى استهداف منطقة في التنف عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن. يأتي هذا الاستهداف على ما يبدو كإشارة أولية ربما نحو نية تحرك إيرانية نحو توسيع شبكة استهدافاتها فيما يطال هذه القيادة التي تشمل على مستوى التواجد في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا حوالي 20 أو 22 بلدا في المنطقة. هذا يطرح سؤالا أيضا حول إمكانية الاستعداد والمقدرة العسكرية الإيرانية على الذهاب بعيدا في مثل هذه الاستهدافات، ومن ناحية أخرى تكثيف مثل هذه الضربات الإيرانية وتوسيع شبكة الاستهداف ستضع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع دول المنطقة لأنها ستشكل ضغوطا بشكل ما على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن الجميع في المنطقة يشير بين حين وآخر إلى أن هذه الحرب يجب أن تنتهي رغم الانتقادات التي بدأت تتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية ضد الجانب الإيراني. إليك وائل.
0: شكرا لك يا حسام. حسام دياب في طهران. إلى العراق، حيث أعلن حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب، وأضاف أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محافظة أربيل دون وقوع ضحايا. ودانت رئاسة إقليم كردستان العراق الهجمات الصاروخية على السليمانية وأربيل، وقالت إنها تعرقل مسار تحقيق السلام في المنطقة.

0: في خبر عاجل يفيد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الولايات المتحدة ترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل. إذن مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل ترسلها الولايات المتحدة، هذا بحسب أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، في مؤشر ربما قد يقول إن الضربات الأمريكية على إيران قد تتواصل. إلى قطاع غزة الآن، فقد ارتفع عدد الشهداء هناك منذ فجر اليوم إلى 13 وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم أنصيرات وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 جراء غارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف نازحين غربي مخيم أنصيرات. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح. وفجر اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى المستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة. كما أفاد مراسلون أن جيش الاحتلال نسف منازل شرقية خان يونس جنوبي قطاع غزة. معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، يوم آخر في غزة يذكر بأيام الحرب.
1: بالتأكيد يوم صعب وقاسي أيضا، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الفجر إلى الآن، وهذا اليوم الصعب جاء ليتوج أيام صعبة أيضا. عمليا كما يتابع الجميع، إسرائيل لم توقف الحرب على القطاع، ويوميا هناك شهداء، لكن في الآونة الأخيرة الأمور آخذة بالتصاعد بشكل كبير جدا، وهناك عدة مؤشرات تشفع لهذا الاتجاه، أولها بطبيعة الحال عدد الشهداء الكبير. اليوم فقط 13 شهيدا، أمس 5 شهداء، أول أمس 6 شهداء، وهكذا دواليك. إذا أردنا الرجوع بالزمن إلى الوراء أياما طويلة منذ وقف إطلاق النار إلى الآن، المحصلة الإجمالية تجاوزت 1100 شهيد. الغارات الإسرائيلية اليوم شملت مناطق القطاع جميعها، وأيضا أوقات النهار جميعا، وكذلك الخروقات الإسرائيلية تنوعت ما بين غارات من الطيران الإسرائيلي المسير وقذائف مدفعية وإطلاق نار وحتى قنابل من طائرة كواد كابتر. الشهداء في بيت لاهيا على أقصى الشمال عند الخط الأصفر، سيدة وسيدة في أقصى الجنوب في خان يونس جنوب قطاع غزة بطلقة من رصاص إسرائيلي من المواقع الإسرائيلية المتواجدة هناك. وما بين السيدة ليس زمانيا لكن ما بين الحدثين جغرافيا، هناك العديد من الاستهدافات. شاب بعد قصف شقته في منطقة اليرموك فجرا، ولكن أيضا شابان في حدثين منفصلين وإن كان متزامنين في النصيرات في منطقة السوارحة وأيضا في المخيم الجديد. وعندما شيع هذان الشابان عصرا، الجيش الإسرائيلي قصف المشيعين، وهذا الحدث الأبرز اليوم الذي خلف 8 من الشهداء وفق آخر تحديث نشره مستشفى العودة في النصيرات، والذي استقبل كما قال 8 شهداء وحوالي 20 مصابا. أخطر الإصابات تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، ومن يظهرون في الصورة خلفي غالبا أغلبهم من ذوي الشهداء. الأخطر من حيث التوصيف الطبي، على الأقل 5 إصابات من 20 وصفت جراحها بالخطيرة، وهم الآن إما في غرف العمليات أو في غرف العناية المكثفة، وستكون معجزة إن نجا أحدهم، لأن الإصابات خطيرة والإمكانيات الطبية محدودة للغاية. وعطفا على استهدافات سابقة، تباعا سيعلن عن استشهاد الكثيرين من هؤلاء. الاستثناء هو أن ينجو من يصاب بإصابة خطيرة في مثل هذه الغارة الإسرائيلية، ولكن نحن أمام معطى رقمي وميداني متعلق بتشديد الغارات من حيث العدد وتكثيفها، وأيضا من حيث طبيعة هذه الاستهدافات. عندما تقصف إسرائيل جنازة أو بالأحرى حتى أكون أكثر دقة، تقصف المنتظرين أمام بوابة المسجد وهم يستعدون للمشاركة في الجنازة، لأن الجنازة كانت داخل المسجد، فهي تعرف أن هذه الغارة سوف تخلف عددا كبيرا من الشهداء والمصابين، لأن عددا كبيرا من الناس كانوا في بؤرة الاستهداف بفعل هذا الصاروخ الإسرائيلي. لكن أيضا الأمور لم تتوقف هنا، كانت هناك غارة في دير البلح ظهر هذا اليوم خلفت مصابين، وغارة أخرى أيضا في منطقة مفرق الشعبية خلفت مصابا بإصابة خطيرة، وكذلك قصف شقة فجر اليوم في غرب مدينة غزة في شارع يسمى شارع المؤسسات. هذه الاستهدافات الثلاثة لم تخلف شهداء لكنها خلفت مصابين في أغلبها عدا استهداف الشقة في غرب غزة. وكذلك لدينا عمليات نسف واسعة النطاق يقوم بها الجيش الإسرائيلي في عموم مناطق القطاع، لكن تركزت منذ الصباح إلى اليوم في خان يونس جنوب قطاع غزة. إضافة إلى كل ذلك، لاحظ المواطنون في أقصى منطقة يمكن الوصول إليها ما بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وضع الجيش الإسرائيلي بوابة على شارع الرشيد تحت السيطرة الإسرائيلية تفصل بين خان يونس ورفح. هذه البوابة فتحت الباب للتكهنات حول مغزاها، الهدف من وجودها، وهل ستكون بوابة عبور إلى المنطقة التي يسميها الجيش الإسرائيلي رفح الخضراء، أو التي يتم الترويج لأن مجلس السلام سوف يفرض سيطرته على جزء من رفح كمنطقة نموذجية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. ليس واضحا بعد مآلات مثل هذا الإجراء الميداني، ومن الصعب البت في حقيقة الهدف الإسرائيلي من وضع مثل هذه البوابة، لكن موقعها الجغرافي المطل على منطقة رفح المدمرة يفتح الباب والمجال للكثير من التساؤلات. لكن في الحقيقة دعني أشير إلى أن التساؤلات الأبرز اليوم هنا على المستوى الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة هي التخوفات المشرعة من أنهم يقتلون بصمت. العالم، هناك قناعة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة أن العالم انكفأ عن غزة، التفت عن غزة، العالم يعتقد أن هناك وقف لإطلاق النار أو أن الحرب توقفت، ولكن حقيقة الأمر هي أن الحرب مستمرة وأن العدوان لا زال مستمرا، ليس فقط من حيث عدد الشهداء واستمرار الغارات والفعل الإسرائيلي الميداني، لكن أيضا من حيث استمرار المعاناة تلك المتعلقة بالواقع الإنساني المنهار أيضا في قطاع غزة.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا إسلام. إسلام بدر في دير البلح. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت طائرات بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل في الجنوب. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة قد أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحوها. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19 مليون و500 ألف سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف البرنامج أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أكدت الحكومة البرازيلية رفضها للزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات البلاد، لكنها قررت تأجيل أي تطبيق محتمل لقانون المعاملة بالمثل إلى الوقت المناسب حسب تعبيرها. ويعد هذا تراجعا من البرازيل التي هددت في رد فعلها الأولي بتفعيل المعاملة بالمثل بشكل فوري ضد المنتجات الأمريكية. وقال ممثلو الصناعات البرازيلية إن على الحكومة أن تواصل المفاوضات لتجنب تصعيد النزاع التجاري نظراً لمخاطر الخسائر على الصادرات وتسريح العمال في القطاعات المتضررة. قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن بلاده سعت للحوار مع الولايات المتحدة وأبدت استعدادا للتفاوض بشأن أي قضية. ووصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأخيرة بأنها غير مقبولة.
2: التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل غير مقبولة ومسيئة إلى الشعب والحكومة البرازيليين.
0: معنا الآن من ساو باولو مراسل التلفزيون عبي دادا عبد الله. دادا، هل تراجعت الحكومة البرازيلية عن اتخاذ إجراءات بالمثل ضد الولايات المتحدة تحت ضغط قطاعات الصناعات والتجار؟
3: بالتأكيد وائل، تراجع الحكومة ليس له تفسير سوى هذا، فاتحاد الصناعات والمصدرين البرازيليين أصدر بيانا يقول فيه إن التشويشات الدبلوماسية للحكومة البرازيلية وعدم سعيها بشكل جدي إلى التوصل إلى اتفاق مع الأمريكان كان السبب باتخاذ القرار الأمريكي. طبعا الحكومة البرازيلية لا ترى هذا بنفس العين ولا تسمعه بنفس الأذن، إذ أنها تعتقد أن القرار الأمريكي هو قرار سياسي. فنحن نعرف أن البرازيل الآن على بعد 3 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، ومرشح اليسار الرئيس الحالي لولا دا سيلفا تقدم في آخر استطلاعات الرأي بنقطتين، ونسب ذلك إلى التحسن القائم في الاقتصاد البرازيلي. وترى الحكومة البرازيلية أن القرار الأمريكي السياسي يهدف إلى زيادة الضغط عليها والإضرار بالاقتصاد البرازيلي حتى تزيد شعبية مرشح اليمين المتحالف مع ترامب فلافيو بولسونارو نجل الرئيس المسجون جاير بولسونارو. في الأوساط السياسية البرازيلية وكذلك الاقتصادية هناك مخاوف شديدة من أنه إذا ما اتخذت البرازيل إجراء انتقاميا من السلطات الأمريكية فإن ترامب قد يزيد من نسبة الرسوم التي يفرضها على الصادرات البرازيلية، وبالتالي يزيد تضرر الاقتصاد البرازيلي وتزيد فرص تسريح العمال وكذلك إغلاق بعض المصانع، وهذا ما حذرت منه الهيئات الصناعية البرازيلية. ويبدو أن الحكومة البرازيلية تريثت في اتخاذ القرار، وذلك حتى على الأقل تستأنف المفاوضات مع الجهات الأمريكية. يبقى الآن السؤال المطروح، هل ستقبل الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات مع البرازيليين بهذا الشأن، خاصة وأن النقاط الثلاثة التي تطالب الولايات المتحدة بالنظر فيها تعتبرها البرازيل نقاط غير قابلة للتفاوض؟ أذكر بأنها تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني الآني بيكس البرازيلية التي تعتقد الولايات المتحدة أنها تضر بمؤسسات الدفع الأمريكية خاصة ماستر كارد وفيزا، وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة على المنصات الإلكترونية مثل إكس وجوجل وغيرها، والتي فرضها القضاء البرازيلي وتطالب الولايات المتحدة برفعها والامتناع عن فرض أي رسوم على هذه الشركات لمدة 4 سنوات. كذلك هناك موضوع آخر شائك، تتهم الولايات المتحدة البرازيل بعدم الفعالية في محاربة تدمير غابات الأمازون وتصدير الأخشاب إلى الولايات المتحدة، وهذا ما تنفيه بالطبع الحكومة البرازيلية، وتقول إن الإحصاءات تؤكد بأن محاربة تدمير الغابات قد زادت فعاليتها وقد انخفض تصدير وتدمير الأخشاب في البرازيل خلال السنوات الماضية. وائل،
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات. دادا عبد الله في ساو باولو بالبرازيل. اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية والتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وقال شومر إن ترامب يسعى إلى تغيير قواعد الانتخابات بدلا من تغيير سياساته، واتهمه بزيادة أعباء المعيشة وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا داعي لها. وأضاف أن الديمقراطيين سيعارضون محاولات ترامب لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على ترامب إن المزاعم الأمريكية محض افتراء وفق وصفها.
4: إن الادعاءات التي أطلقها الجانب الأمريكي محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة، لطالما التزمت الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فهي لا مصلحة لها في الانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.
0: نهاية النشرة. الآن إلى برنامج مهمة صحفية.

7 أشهر بين صرخة ولادته في 5 نوفمبر وصمت أبدي فرضته رصاصة في مساء جمعة عادي من أيام شهر حزيران يونيو، حين كانت عائلته تقطع الطريق من بيت لحم إلى تل رميدا في الخليل على متن سيارة فورد هاتشباك بنية اللون لا تحمل في صندوقها سوى أمتعة رحلة قصيرة، ووالد لم يكن يعرف أنه يقود طفله نحو نهايته. بين 5 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 موعد الولادة، والخامس من حزيران يونيو عام 2026 موعد القتل، لم يكن ثمة سوى طفولة قصيرة، طفولة لم تكفي ليتعلم فيها المشي، لكنها كفت بالنسبة لجيش الاحتلال ليقتل فيها الطفل سام أبو هيكل برصاصة جندي مدجج بالسلاح في جيش متفوق عسكرياً لمجرد شعوره بالخوف، وذلك كان كافٍ ليحكم على الطفل بالموت. في هذا التحقيق سنعود إلى الطريق نفسه، إلى ما سبق إطلاق النار وما تلاه. نبحث في كيف تقرأ حركة سيارة مدنية من جنود الاحتلال، وكيف تتحول رحلة عادية إلى خطر في رواية عسكرية كاذبة.

0: في هذا الشارع وقبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بما يقارب 250 متراً في منطقة وادي الهرية بتل الرميدة في الخليل ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، توقفت سيارة عائلة فلسطينية لثوان وفي داخلها طفل عمره 7 شهور، وبعد لحظة واحدة خرجت رصاصتان قتلتا الطفل وجرحتا والدته ووالده. جراح تدمي وجراح لا تندمل، فيما ترك القتلة طليقي الأيدي بلا محاسبة ولا عدالة.
1: في يوم الحدث، اللي صار في الحدث، أنا كنت في بيت لحم مع والدتي ومع عائلتي، طبعاً أطفالي 2 كنان حسام وزوجتي دانيا. طبعاً توجهنا بطبيعة الحال على أساس نوصل تل الرميدة، نوصل بيت العائلة. اللي كانوا في السيارة عندنا إحنا 5 أفراد، أنا كنت أقود مركبي، أمي كانت جنبي في الكرسي الأمامي بالجهة اليمنى، في الجهة الخلفية كان مقعد الطفل، على الجهة اليسرى كان ابني كنان في الكرسي الخلفي في المنتصف، وفي الجهة اليمنى كانت زوجتي وحاملة ابننا سام في حضنها.
2: قصة عائلة أبو هيكل هي كأي عائلة فلسطينية ممكن تتنقل من مكان إلى آخر، كانوا بطريقهم يعني لإيصال الجدة من بيت لحم إلى الخليل لمنطقة تل الرميدة. كان بالصدفة في هناك يعني، وهو واقع الحياة في داخل مدينة الخليل، دورية راجلة لجنود الاحتلال،
1: ماشي الطريق معتاد، تفاجأت في جندي بيقترب من الجهة اليسار خارج من الدخلة نفسها من مسافة بعيدة تقريبا من الجزء اليسار من الشارع وهو رافع السلاح بالأساس مجهز حاله لإطلاق النار. أنا شفت الجندي مباشرة، وقفت المركبة، رفعت إيدي على مقود السيارة، ما انتظر، ما نبه، ما عمل أي إنذار، أي تحذير، أي إشي.
2: قام بإطلاق النار على العائلة رصاصتين، رصاصة يعني ضربت بغطاء المحرك، والرصاصة الثانية يعني كانت كفيلة بتغيير حياة العائلة. اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي، أصابت إصبع الأب، أكملت إلى الابن سام اللي عمره 7 شهور اللي كان بتحتضنه أمه في هاي اللحظة. اخترقت الرصاصة رأس سام، وأصابت أيضا الأم بجراح متوسطة، كانت عدة أيام تلقى العلاج في داخل المشفى، وحتى الجدة أصيبت بشظية صغيرة في إصبعها.
1: أول ما أصابت الرصاصة المركبة تفقت من موجود في المركبة، صار في إشي أو لا. لفيت وجهها للخلف، شفت عائلتي اللي هم مصابين داخل المركبة. طلعت من المركبة من الباب، لفيت على الجهة الأخرى عشان أحمل ابني. طبعا كانت كثير الحالة خطرة، زوجتي كان حالتها خطرة جدا، الولد حالته كانت كثير حرجة لأنه الإصابة اللي كانت صايبته فعليا مباشرة، دخلت في الجهة اليمنى، خرجت من الجهة العليا من الفك من الجهة اليسرى. استقلينا مركبة خصوصية وتوجهنا مباشرة على مستشفى الخليل الحكومي لموضوع تلقي العلاج، وهناك حاولوا إنعاش الطفل، أعطوا الإسعافات الأولية لزوجتي، بس موضوع الطفل ظل محاولات لمدة 3 ساعات من الساعة 7:40، وصلنا تقريبا 7:55 للمستشفى أو 7:50 للمستشفى. طبعا من لحظتها لحد الساعة 10:40 كانت محاولات يائسة لموضوع إنقاذ الطفل.
0: لإعادة بناء ما حدث قام فريق مهمة صحفية بالاستعانة بأدوات التحقق من المصادر المفتوحة بتحليل معمق بالاستناد إلى صور ومقاطع فيديو من الموقع لمعرفة تفاصيل الحادث. يظهر الفيديو متوسط الجودة الذي نشره الصحفي الإسرائيلي حايم جولدتش العامل بقناة كان 11 أن سيارة بنية بهيكل متطابق مع سيارة أسرة أبو هيكل كانت قد توقفت تماماً عن الحركة على بعد أمتار من جنديين إسرائيليين يقفان إلى يسارها، أحدهما أقرب إلى السيارة من الآخر، وكانت الشمس لا تزال ساطعة عندما صوب أحد الجنديين سلاحه باتجاه السيارة قبل أن يغادرا موقع الحادث، فيما بقيت السيارة ساكنة. ما كان لافتاً لفريق التحقيقات أن الحاجز الإسرائيلي ليس حاجزاً ثابتاً، فبعد عودة فريقنا إلى صور الأقمار الصناعية المتوفرة عبر جوجل إيرث لم يجد وجوداً ثابتاً لحاجز عسكري إسرائيلي في موقع الحادث على مدار السنوات الماضية. ومع ذلك يظهر أرشيف الأخبار إقامة حواجز عسكرية متحركة في أوقات مختلفة عند دوار الكارانتينا، وهذا ما يدعم رواية العائلة بأنها تفاجأت بالحاجز. وهذا ما تدعمه كذلك خرائط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة OCHA، ويقع دوار الكارانتينا في نقطة متاخمة للمنطقة H2 على بعد أقل من 100 متر، فيما تقع النقطة التي شهدت إطلاق النار على بعد قرابة 120 متراً من دوار الكارانتينا غرباً، ما يجعل موقع إطلاق النار ضمن المنطقة H1 التي لا تشهد عادة حواجز إسرائيلية ثابتة.
1: بخصوص موضوع الرواية الإسرائيلية بخصوص موضوع تسارع السيارة أو المرور بسرعة عالية، طبعاً سرعة السيارة لا تتجاوز 30 كيلومتر بالساعة، تعتبر سرعة بطيئة بالنسبة للموضوع. طبعاً لحظة ما شاهدناهم كان توقف فعلياً ما أخذ وقت، لأن السيارة بطيئة، بنفس الوقت أصلاً السيارة طالعة طلوع وفيها حمل كامل، فصعب إنه الواحد يسرع فيها بالطريقة اللي هم واصفينها. فادعاءاتهم، وفي عندك ادعاءات تانية انه بالخطأ ما في حدا بيصوب سلاحه على حدا عن بعد 10 متر بيطلق عليه النار بالغلط، فيش حدا ماسك سلاح وعارف انه في زناد عليه ممكن يطلق منه النار وبيطلق النار بالغلط بهاي الطريقة. وغير هيك احنا ما كنا نشكل عليهم اي خطر، هم كانوا على الجهة اليسرى من الشارع واحنا ماشيين على الجهة اليمين من الجهة اليمنى من الشارع، فكان في مسافة فعلياً بيننا وبينهم، ولا نشكل أي تهديد نهائياً لا طريقهم بأي طريقة من الطرق.
0: في محيط موقع الواقعة بتل رميدة بحث فريقنا عن كاميرات مراقبة في البيوت والمحال القريبة من الشارع، ولم نتمكن من الحصول على تسجيلات للواقعة، وكان الحذر والخوف واضحين على من تحدثنا معهم من سكان المنطقة، ورفض غالبيتهم الظهور أمام الكاميرا، لنكتشف من خلال شهود العيان أن الكاميرات صودرت من المكان.
2: كان في هناك جمع لكاميرات الحراسة من المنطقة، قام الجنود بالتجول في المكان ودخول يعني لاحقا ودخول المتاجر والبيوت وأخذ تسجيلات فيديو، ولكن كما يعني تعودنا إنه هاي التسجيلات تبقى سرية ولن يتم إعلانها من قبل الجيش.
0: في 9 حزيران يونيو، أي بعد 4 أيام من مقتل الطفل سام أبو هيكل، نشرت بتسيلم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تسجيلاً مصوراً للحادثة. التسجيل أعاد الثواني التي سبقت إطلاق النار إلى الواجهة، فبعد أن بقيت تسجيلات الكاميرات التي جمعت من المنطقة بعيدة عن العلن،

0: غيره الجنود. وال يعني واضح ايضا في الفيديو انه الجنود الاحتلال بعد ما اطلقوا النار على العائله مباشره بعد عمليه اطلاق النار شردوا من المكان، يعني هربوا من موقع الحادثه ولم يفتشوا السياره، لم يسالوا الركاب، لم يتعنوا السؤال عن يعني ماذا حصل في هذه المركبه اللي اطلقوا النار عليها.
1: حاول فريق التحقيقات الوصول إلى أسماء الجنود الذين ارتكبوا الجريمة، فوصلنا إلى معلومات من خلال شهود عيان وباحثين ميدانيين أن الجنود العاملين في هذه المنطقة هم جنود متدربون وليسوا مؤهلين. حاولنا من خلال مصدر في دوائر قضائية إسرائيلية الوصول إلى معلومات واضحة عن أسماء الجنود، فوجدنا إغلاقاً تاماً عن أي معلومة قد توصلنا إلى الأسماء. ولكن من خلال استخدام أدوات المصادر المفتوحة تمكننا من تفكيك بعض المعلومات. فاللواء الإسرائيلي المسؤول عن قطاع الخليل بالمنطقتين H1 وH2 هو لواء يهوذا التابع لفرقة الضفة الغربية، فرقة يهوذا والسامرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقود هذا اللواء الضابط شاهار باركاي. وبعد بحث معمق عن الضابط وصلنا إلى معلومة صادمة تظهر أن هذا الضابط قد انتهت فترة خدمته الميدانية بعد يومين من الحادث، ليعين ملحقاً في كوريا الجنوبية. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة، بينهم ما لا يقل عن 248 طفلاً. وكانت منظمة اليونيسف قد حذرت بعد أشهر من اندلاع الحرب من ارتفاع غير مسبوق في قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أن طفلاً كان يقتل هناك كل يومين تقريباً منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023. قبل استشهاد سام بثلاثة أشهر تقريباً، كانت عائلة فلسطينية أخرى داخل سيارة مدنية في بلدة طمون جنوبية طوباس ضحية جديدة بالتفاصيل نفسها وبالادعاءات نفسها، لتكرر الرواية الرسمية بأن السيارة قد شكلت خطراً هناك. هذه المرة كانت القوة التي أطلقت النار قوة إسرائيلية خاصة، تناقلت الأخبار والشهود أنها كانت قوة من المستعربين تعمل متخفية وتستخدم مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية. داخل السيارة كانت عائلة كاملة، أب وأم وأربعة أطفال، عائدة إلى بيتها بعد زيارة إلى نابلس. هناك لم يقتل وابل الرصاص طفلاً واحداً، بل من بين عائلة مكونة من 6 أفراد لم ينجو منهم سوى طفلين.
2: رحنا على نابلس، المكان الموجودين في السيارة 6، أنا وأخوتي، أنا ومصطفى ومحمد وعثمان وامي وابوي. بكينا في نابلس، رحنا هناك نشتري اواعي للعيد ونقضي ليلتنا غاد ونرجع بالليل.
3: علي بك غايب عدله شهرين في الداخل، طبعا علي تعرف مشان لقمه العيش لاولاده لابوه لعيلته، يعني اجا قبل ما استشهد في يوم، اجا حتى متاخر افطر على الطريق وجينا هون وقعدنا وانبسطنا مبسوط، أجا مبسوط مبسوط كثير يعني، وقعد هو ولاده وخطط شو بده يعمل بكرة يوم ليلة ما استشهد. قال لهم بكرة يا بابا بدي أخذكم أشتري لكم وأتششكم شوية يعني في نابلس، يعني رايح مشان عيد ليلة القدر، ليلة القدر يعني ضيلة يوم 3 أيام للعيد ومبسوطين وفرحانين ونصيبنا قدرنا.
2: بعد ما اشترينا الأغراض ظلينا مروحين على اللي عملنا أول شي غاد في نابلس، بعدين ظلينا مروحين على طمون. يما وصلنا طمون فتنا طمون بكت وحدي وإشي محمد كل أبوي وين تبدنا نروح نعزان قاعدة كل أمي هسه بنوصل قاعدي كلها محمد ناسان أنا وأبوي كله أبوي احكي عن حالك أنا مش ناسانة.
3: عن واحد ونص ابني عمر أجا من داره بركض فات على غرفة النوم بسحب في التلفون صحيت أنا في الزيت بقول له مالك يما ليش بالتلفون؟ قال يما بدارين على علي في قوات خاصة وبقولوا في حتى يعني عاملين بطخوا على سيارة. أنا مباشرة قلت له يما والله شنو علي يما والله كل شوية يعني فيش 5 دقايق له عمر صار يصيح عمر ابني قال لي يما هدول دار علي.
0: كان في اقتحام لبعض البيوت وكان الجيش في أحد البيوت في المنطقة

0: بعد ما تم إطلاق النار يعني وحدة في داخل البيت وعدد من الجهود بالخارج أيضا لما تم إطلاق النار على هاي المركبة، ففي كان نشاط، وهذا يعني هاي قضية متكررة في جميع أنحاء الضفة الغربية.
1: بعد التحقيق في محيط المكان وصلنا إلى أحد سكان الحي من البيوت القريبة التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية قبل إطلاق النار، طلب عدم كشف هويته حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته. ومن شهادته بدأت تتكشف لنا صورة أخرى مغايرة للرواية الرسمية عما حدث خارج سيارة عائلة بني عودة.
2: كنت في بيتي أنا، ما وقيت إلا في قوات خاصة اقتحمت البيت عندي، بس أخذوا البيت تكني عسكري. يعني تم تقييدي أنا ووالدي واحتجاز الجميع في المبنى، وأثناء احتجازنا صارت العملية إطلاق النار في الحارة.
3: يعني هاي المنطقة ما حداش بمرق منها إلا طلاب المدارس، يعني إحنا النار بس طلاب المدارس بمرقوا من غاد. هذاك الوقت يعني ما حداش تبقى في هذا الوقت يعني في المنطقة اللي كنا فيها، إنه دائما تبقى عارفين إنه فيش فيها ناس، يعني بالصدفة إنك تلاقي واحد اثنين ماشيين في الشارع.
2: لما طلت السيارة من المفترق من هناك بدون سابق إنذار، صوت إطلاق النار كان إطلاق نار كثيف، يعني مش ما كان إطلاق تحذيري، كان إطلاق مباشر.
3: وأبوي كان تقول ما تخوش فيه مع أولاد، أمي سيحة تخلص بكفي، وبعدين ما فيش حد حكى.
4: يعني ابني مش بدي أقول لك نظامي، ابني الله يرضى عليه وبيعرف القانون، يعني مباشرة بس ضو وسلطوا عليه الشعاع هذا وقف، وصار يحكي معاهم كلهم معي أطفال، وبالرغم من ضل يحكوا وضلوا يطقوا عليه، يعني السيارة بيجوز حوالي 400 متر سقطة فيها،
3: بس كل السيارة بكت غبرة، عبارة عن غبرة، يعني دخنة تطلع والريحة يعني مش مليحة من صوت الرصاص، فاهم، من ريحة الرصاص اللي ضربت بالسيارة. فتحت باب السيارة على السريع وقعدت أصيح يا عالمي يا ناس الحقوا أهلي ماتوا، ماشي، يا أجوا الجندي قالوا لي أسكت وكذبوني من شعري ورموني على حافة الطريق وقعدوا يضربوا فيه. قلت له ليش تقتل أهلي؟ قاعد يقول لي ها مش فاهم. بأجى الجندي الثاني، نادى على الجندي الثاني، قلت له الجندي الثاني لا تقتلوا أهلي. قاعد يقول لي ليش؟ قلت له أنت بتحب أهلك أبوك أمك؟ قاعد يقول لي آه. قلت له طب لا تقتل أبوي وأمي؟ كان سكت وضربني.
1: ظل سؤال خالد بلا جواب، لكن بعد توقف الرصاص لم تكن معاناة الناجين من هذه الجريمة قد انتهت. في تقريرها الصادر في شباط فبراير عام 2024 قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية استخدمت قوة قاتلة غير مشروعة في الضفة الغربية بعد 7 من تشرين 1 أكتوبر عام 2023 بما في ذلك خلال عمليات دهم واحتجاجات، لكن التقرير لا يتوقف عند لحظة إطلاق النار، فقد لفت الانتباه إلى نمط يتكرر بعدها، إعاقة وصول المساعدة الطبية إلى الجرحى ومنع أو تأخير إسعاف المصابين، بل ومهاجمة أشخاص حاولوا الوصول إليهم بمن فيهم مسعفون. بهذا المعنى يصبح ما بعد الرصاص جزءاً من التحقيق أيضاً. وفي طمون كان الطفلان ما يزالان تحت سيطرة القوة الإسرائيلية، وفي الدقائق التي تلت حضرت سيارات الإسعاف إلى محيط المكان، لكن الطريق إلى المصابين لم يكن مفتوحاً.
2: وصلت سيارة الإسعاف خلينا نقول بعد الحدث مثلاً 10 دقائق ربع ساعة، ولكن تم إطلاق النار على سيارات الإسعاف أولها لحد ما بعدين صار التنسيق إنهم يسلموا الأطفال، سلموا الأطفال للإسعاف، بعدين سلموا الشهداء.
3: حاولوا يطردوا الإسعاف من المنطقة، بكت واقفة في جنب مركز للدراسة، حاولوا يطروها، راحت المرة الثانية الإسعاف، ردت رجعت، الجندي كظمني أنا وأخوي مصطفى وقال له يمشي قدامي، مشان ودينا عن طواقم الإسعاف، قال له الإسعاف أخرى ساعة نص ساعة بتيجي تأخذ الباكير.
1: حاولنا الوصول إلى السيارة لمعاينتها في مسرح الجريمة، هناك على زجاجها وهيكلها كان يمكن أن نقرأ آثار الرصاص، اتجاهه وكثافته وما تركه في السيارة، لكن كلما اقتربنا من هذا الدليل وصلنا إلى السؤال نفسه، أين ذهبت السيارة؟
2: بعد ما صار الحدث اللي صار عندنا في الحارة انسحب الجيش ونزل، يعني جينا ننزل من البيوت، أول ما نزلنا أبواب أبواب البيت كانت السيارة لسه موجودة. مباشرة الجيش رد رجع، رد اقتحم المنزل عندي مرة ثانية، طلع عندي على ظهر الدار وأخذوا السيارة معاهم وانسحبوا بعديها.
5: بعدها تم مصادرة السيارة من قبل الجنود، ويعني نحن يعني نأمل إنه تم فحص السيارة كجزء من جمع الأدلة، ولكن من الواضح من أيضا مماطلة السلطات حتى اللحظة من تمرير الأدلة، وأيضا من تعامل بشكل عام في الإعلام الإسرائيلي من قبل الوحدات اللي كانت موجودة بمكان الحدث، إنه عمليا في هناك محاولة لإخفاء الأدلة من قبل الوحدة اللي كانت موجودة هناك.
1: بسحب السيارة غاب وغيب الدليل الذي كان يمكن أن يحمل آثار الرصاص، لكن شيئا آخر بقي في المكان، الطريق نفسه. عدنا إلى النقطة التي مرت منها سيارات العائلة إلى المنعطف، وإلى المسافة التي فصلت السيارة عن القوة الإسرائيلية. هناك لم يعد السؤال فقط أين ذهبت السيارة، بل أصبح السؤال الأهم: هل كان يمكن لهذه السيارة في هذا المكان وداخلها عائلة وأطفال أن تشكل خطراً كما قالت الرواية الإسرائيلية؟
5: عملياً وحدة المستعربين دخلت بسيارة مدنية مع لوحة سيارة فلسطينية، وكانوا أيضاً يلبسون لباس مدني، ما كانوش بالزي الشرطي، فبالتالي أي ادعاء بأنه كان في نية عند العائلة لتشكيل خطر على هذول الجنود لكونهم جنود أو لكونهم شرطيين هو متناقض مع المعطيات اللي كانت موجودة بمكان الحدث في الواقع، يعني وقت حدوثه.
2: يعني اللي بلف الكوربة ما بلحق يخط شكل خطر، أنت بتشوف هاي السيارات بتلف، في حدا بيقدر يدخل الكوربة هاي مسرع؟ ما في، مش مجال، يعني كوربة حادة جدا، مستحيل حدا بالذات إنه معاه زوجته وأطفاله يلف مسرع، أبدا مستحيل.
3: الرواية الإسرائيلية اللي بتقول إنها السيارة إنها كانت شكلت خطر للجنود، أنا برد عليهم وبقولهم بس فيها عائلة، فيها شخص لا بيشوف ولا بيتكلم ومشلول، وفيها طفل عمره 6 سنين صغير، وفيها امرأة وفيها رجل وفيها ولدين، فيش إشي بشكل خطر، بس جنودهم حابين يحطوا اللوم على كل واحد بشوفوه حتى لو بكاش عامل شيء.
1: بعد الرصاص تبدأ مرحلة أخرى أقل ظهوراً للإعلام، مرحلة التحقيق. في هذه المرحلة لا تقاس العدالة بما يعلنه الجيش عن فتح تحقيق، بل بما يصل إليه هذا التحقيق في نهايته. تقدم منظمة يشدين خلفية رقمية مهمة لفهم حدود المساءلة، فبين عامي 2016 و 2025 تقول المنظمة إن 2427 شكوى أحضرت إلى علم الجيش بشأن أذى ألحقه جنود إسرائيليون بفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم تفتح تحقيقات جنائية إلا في 552 حالة، أي 22.7% من الشكاوى، وانتهت 23 حالة فقط بلوائح اتهام، أي 19% من إجمالي الشكاوى. كما تقول المنظمة أيضاً إن متوسط اتخاذ قرار فتح تحقيق جنائي بلغ 213 يوماً، أي أكثر من ضعف السقف الذي تشير إليه أطر المعالجة الداخلية. أما في حالات الوفاة التي لم يفتح فيها تحقيق فوراً فبلغ المتوسط 304 أيام، مما يزيد من خطر ضياع الأدلة وتأخر إفادات الشهود أو فقدانها. بهذه الأرقام يصبح إعلان التحقيق بداية مسار طويل لا ضمانة للوصول إلى محاسبة.
5: بالمكاتبات مع السلطات طلبنا كشف هويات الشرطيين اللي كانوا موجودين بالحدث، وإحنا بنعرف أيضاً من النشر بالإعلام الإسرائيلي إنه الوحدة نفسها كانت عملية متورطة بحادثة قتل بجنين قبل عدة أشهر، وهناك بن غفير بعدين ما تم قتل أشخاص، بعدين ما استسلموا عملياً، بعدين ما خرجوا من المبنى مستسلمين تم قتلهم وإعدامهم ميدانياً، وبن غفير قدم الضابط المسؤول علاب الرتبة عملياً، ولكن لم يتم الكشف عن أسمائهم الشخصية، ولم يتم الكشف عن مين كان بقيادة هاي المهمة. ومن تجاربنا السابقة بنعرف أنه غالباً بتم شطب الأسماء. يعني بيعطوكاش الاسم الكامل، بيتم شطبها واعطائها كاسماء مجهوله او اسماء اللي هي مستعاره.
0: مئات الفلسطينيين تم قتلهم بداخل الضفه الغربيه خلال السنوات الثلاثه الماضيه، ولم تكن هناك اي عمليات محاسبه، واذا كان في بشكل شاذ جدا محاسبه فهي محاسبه يعني لفت انتباه ومحاسبه.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
10: لويا لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
17: وما ذلك، والتي استهدفت الجسور ترامب حتى الآن لم يباهي بها على عكس العادة،
1: باعتبارها وفاء بالوعيد الذي كان يقوله، وهو على العكس مقل هو وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من التصريحات فيما يتعلق بمسار العمليات. كل ما نعرفه هو أن الموجات ظلت متتالية، صحيح أنها كانت محكومة بسقف، لكن تطور الجسور الليلة البارحة واحتمالات أن تقصف محطات الكهرباء، التقاط الإعلام الأمريكي للاستهداف الذي وقع لمحطة تحلية مياه ومحطة توليد كهرباء في الكويت اليوم، يشي بنوع من الاستعداد لرد على نفس نسق الوعيد الذي يطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باستهداف منشآت الكهرباء والجسور والبنى التحتية، خاصة وأن هذا الوعيد كان قد بدأ ترامب في تكراره من نهاية مارس الماضي بداية إبريل قبل أن يقطعه اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. أيضا من بين الأهداف التي يبدو أن الإدارة الأمريكية وترامب قد ناقشها في اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، إعادة استهداف المواقع التي يعتقد بأن النووي عالي التخصيب موجود فيها، ذلك لردمه أكثر وجعل الوصول إليه من شبه المستحيل، وكذلك استهداف مواقع أخرى أو موقع على الأقل في أحد الجبال الحصينة. الولايات المتحدة رصدت حركة خفيفة حتى الآن فيه، لكن هنالك اعتقاد وشكوك لدى واشنطن بأنه قد يكون منشأة يتم إعدادها وتحضيرها. فبالتالي نحن أمام أيام وربما ساعات حاسمة، ولا يمكن أن نعزل بحال ذلك التأجيل المفاجئ لزيارة نتنياهو التي كان يعد لها على مدى أسابيع، ذلك التأجيل المفاجئ لها بعد أن كان من المفترض أن يصل الولايات المتحدة بعد غد. الحديث من مكتبه هو أن زيارة مؤجلة إلى نهاية الشهر.
17: طيب، هذا الذي يقال على الجانب الأمريكي، لكن ماذا عن إيران الآن حسام؟ يعني طبعا أنت كنت تتابع معنا خلال الليلة الماضية تغير نوعية الأهداف، كيف يغير الأمريكيون من نوعية الأهداف والتركيز على هرمزجان، وأيضا الرد الإيراني الذي بدأ يستهدف بنى تحتية في دول الخليج منها محطة الكهرباء في الكويت. كيف تقيم الأمور، كيف يقيم الوضع في طهران، وإلى أين تذهب الأمور بالنسبة لإيران؟ كيف ترى الذي سيحدث في الأيام المقبلة؟
18: ترى إيران الأمر بأن على الشكل التالي، أن استهداف البنى التحتية في إيران بشكل مستمر ومكثف كما جرى خلال الليلتين الماضيتين سيقود في نهاية المطاف إلى تدمير البنى التحتية في المنطقة ككل. تطرح إيران الأمر بهذه البساطة، الطرفان في حالة حرب، لا أفق حاليا لمذكرة التفاهم أو لأي مسار دبلوماسي، لا تحرك من قبل دول الوساطة للحديث عن أي عودة إلى طاولة المفاوضات. طالما أن الطرفان حاليا إيران والولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب، فهما يعملان على درء الخطر من ناحية، وعلى عن نفسيهما في من ناحية، وعلى تحقيق أكبر قدر من النقاط أو حجم التخريب لدى الطرف الآخر. ففي حال عاد إلى طاولة المفاوضات ستكون هناك تغيرات ربما على مستوى الطروحات الدبلوماسية على طاولة المفاوضات، خاصة وأن تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق ما تصبو إليه من إضعاف سيطرة إيران بشكل ما على مضيق هرمز. هذا ما تحاول إيران أن تنفذه أو تقوم به بشكل معاكس، بمعنى نفي هذه السردية الأمريكية عبر إثبات أنها قادرة من الناحية العسكرية على الصمود طويلا في معركة قد تكون مفتوحة. تحذيرات الحرس الثوري الإيراني خلال الساعتين الماضيتين شملت كل قواعد إدارة القيادة الوسطى في منطقة الشرق الأوسط، الإدارة سنتكوم، بحرية الحرس الثوري الإيراني، قالت بأن الأمريكيين أو القادة الأمريكيين يقتربون شيئا فشيئا من ساعة الصفر لاستهداف هذه القواعد والمقرات في المنطقة. نحن لا نتحدث عن مركز أو مركزين في المنطقة، نحن نتحدث عن شبكة تدار من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل حوالي 20 أو 22 دولة في المنطقة وفي غرب آسيا ووسط آسيا، وتشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني بأن هناك شبكة من الأبنية والقواعد والرادارات والمراكز اللوجستية ومراكز الدعم وغيرها، وكلها بالنسبة للإيرانيين باتت ضمن مساحة مفتوحة للاستهداف. السؤال حاليا هو هل تملك إيران من الناحية العسكرية ومن القدرات ما يكفي للدخول في مثل هذه المواجهة، وخاصة أنها ستستفيد
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
19: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
18: حرب الأربعين يوما، وكان الانطباع سيء لدى دول المنطقة، ولاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية كيف أن الانتقادات بدأت توجه إلى الجانب الإيراني. أيضا هذه الليلة وبعجالة خالد، مرشحة لأن يكون هناك استهدافات، أيضا قد تكثف هذه الاستهدافات أيضا في العمق الإيراني كما جرى ليلة أمس، وهذا سيقود بالضرورة الجانب الإيراني لتكثيف استهدافاته لدى دول المنطقة على الضفة الأخرى من الخليج، وربما الذهاب أبعد من ذلك كما جرى ليلة أمس في منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين إيران والعراق والأردن. إليك خالد.
17: إذا المفاوضات بالنار حول مضيق هرمز ستستمر على ما يبدو في الساعات والأيام المقبلة، مع خطر أن تنزلق الأمور إلى مواجهات مفتوحة بشكل أكبر. أشكرك حسام دياب مرسلنا في طهران، كما أشكر محمد بدين مرسلنا في واشنطن. مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن تغير الضربات الأمريكية بالأمس في هرمزجان، نريد أن نعرف التفاصيل، نلقي نظرة على الأهداف الأمريكية من خلال الخارطة التفاعلية التي توضح الجسور وسكك الحديدية والبنى التحتية الأخرى التي تم ضربها في إيران، ورد الإيراني أيضا على هذه الضربات. معك براء المحمد، تفضل.
20: شنت الولايات المتحدة واحدة من أعنف الهجمات على إيران منذ عودة التصعيد في تحول لافت بطبيعة الأهداف، بعدما انتقلت الضربات من التركيز على المواقع العسكرية إلى استهداف البنى التحتية، وهو ما يأتي بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع بنك الأهداف ليشمل الجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق أخرى. إذا ما اقتربنا بالخارطة من إيران، نشير إلى أن الضربات تمتد على مساحة واسعة من الأراضي الإيرانية، مع تركيز واضح على المحافظات الجنوبية الساحلية كما يظهر باللون الأحمر على الخارطة. نبدأ من أقصى الجنوب الشرقي عند محافظة سيستان وبلوشستان، حيث استهدفت الضربات مدينتي كنارك وتشبهار التي تعرض برج المراقبة البحرية فيها للتدمير، بالإضافة إلى مدينة إيران شهر التي تعرض مطارها لأضرار شملت مرافقه ومستودعات الوقود ومنشآت الكهرباء. من هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل إلى محافظة هرمزجان التي كانت محورا رئيسيا للهجمات، إذ شملت الضربات كل من جاسك وكذلك سيريك حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى بندر عباس وخمير، إضافة إلى جزيرتي قشم وكيش. نواصل غربا إلى محافظة بوشهر، حيث استهدفت الضربات كل من دشتي وبوشهر هاتين المدينتين، قبل أن نصل إلى محافظة خوزستان في الجنوب الغربي لتشمل الأهواز ومهشهر وحميدية، فيما طاولت الهجمات أيضا محافظتي لورستان غربية إيران هنا، حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى أعمق من ذلك نتحدث عن سمنان شمالية إيران. لكن أكثر ما يميز هذه الجولة من الهجمات هو استهداف البنية التحتية للنقل وتحديدا الجسور. ففي محافظة خمير بقضاء هرمزجان، عفوا في قضاء خمير بمحافظة هرمزجان، تعرضت 6 جسور لضربات أمريكية، وهي جسر غريوة، هذا الجسر الذي نشير له على الخارطة والذي يربط ما بين بندر عباس وخمير وصولا حتى لار. كذلك نتحدث عن استهداف الجسر الواقع قرب قرية رتدان، وجسران يقعان على الطريق الواصل ما بين كهورستان ولار. يوجد أيضا جسر قيد الإنشاء على محور يربط ما بين بندر عباس وكشار وخمير، وأخيرا نتحدث عن جسر قرب قرية مارو على الخارطة هنا شمالا. السلطات المحلية أعلنت عقب ذلك حظر الحركة على بعض المحاور قبل أن تبدأ العمل على إعادة فتح بعض الطرقات، ودعت المواطنين إلى استخدام طرق بديلة. تبرز أهمية هذه الجسور في أنها تقع على أهم محاور الربط بين محافظة هرمزجان الساحلية ومحافظة فارس التي تشكل بوابة العبور نحو وسط إيران، بما فيها أصفهان وطهران، وكذلك من هرمزجان إلى فارس، نتحدث عن بوابة عبور نحو غربي البلاد باتجاه بوشهر وخوزستان. نعرض على الشاشة صورا تظهر حجم الدمار في بعض الجسور المستهدفة. نشير إلى أن محور شيراز بندر عباس يعد الشريان الرئيسي الذي يربط المحافظتين، فيما تشير المعطيات الواردة إلى أن ضرب هذه الجسور قد يهدف إلى تعطيل أسرع خطوط الاتصال البرية وإبقاء حركة النقل نحو السواحل والجزر الجنوبية، إذ أن الطرق البديلة موجودة فعلا لكنها أطول زمنا وأقل كفاءة ولم تقتصر الضربات على الطرق البرية. فهنا نتحدث هذا الجسر على سبيل المثال الذي استهدف، هنا يوجد طريق بديل، لكن نتحدث عن طريق غير ممهد، طرق غير معبدة تجعل الوصول إليها والعبور من خلالها المسافة أطول. الضربات التي نتحدث عنها امتدت أيضا إلى السكك الحديدية، فبعدما استهدفت نتحدث عن تفرع سكة الحديد في بندر عباس، نتحدث عن 3 نقاط تم استهدافها في هذه النقطة، في خطوة تعزز الاتجاه نفسه المتمثل في استهداف شبكات النقل والربط اللوجستي وليس المواقع العسكرية فقط، وبذلك تعكس هذه الموجة من الهجمات انتقالا واضحا نحو استهداف البنية التي تربط وسط إيران بجنوبها وسواحلها عبر الضغط على محاور النقل البرية والحديدية التي تشكل شريان الحركة بين الداخل الإيراني والمناطق الساحلية. في المقابل إيران كانت قد ردت على هذه الغارات باستهداف مواقع في المنطقة قالت إنها تابعة للقوات الأمريكية. أقرب هذه الاستهدافات كان في جزيرتي سلامة وأم الغنم التابعتين لسلطنة عمان عند مضيق هرمز، حيث قال الحرس الثوري إنه دمر رادارا جويا أمريكيا للمراقبة وآخر بحريا. الاستهدافات الإيرانية توزعت تباعا على عدة دول انطلاقا من قطر إلى البحرين ثم الكويت، التي قال الحرس الثوري إنه استهدف فيها منصتي صواريخ ومستودعات للصواريخ، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن تضرر إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما امتدت الضربات الإيرانية باتجاه الأردن، وهنا نتحدث عن قاعدة الأزرق بضرب مقاتلات وطائرات تزود بالوقود على مرحلتين وفق الإعلان الإيراني. للمرة الأولى أيضا نتحدث عن استهداف في سوريا، وهنا نشير إلى قاعدة التنف شرقي سوريا، حيث أعلنت إيران عن استهداف منظومة رادارية ومروحيات للقوات الخاصة. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك خالد.
17: طيب، هذا ما حدث، نريد أن نقف عند المعنى، معنى ما حدث. معنا الآن في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم، أول شيء الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
17: ثانيا، يبدو من الهجمات اختيار الأهداف وطريقة القصف الذي قام بها الأمريكيون بالأمس، وهناك كان رغبة في عزل هرمزجان عن بقية الأراضي الإيرانية. سؤال، لماذا؟ ما الفائدة من ذلك؟
0: يعني بحسب الكثير من الخبراء العسكريين خالد، نحن أمام استراتيجيتين مختلفتين تماما مرتبطتان بمضيق هرمز. استراتيجية إيرانية يسميها الإيرانيون السيطرة الذكية على المضيق. الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى السيطرة على المضيق بشكل كامل بطبيعة الحال. ما يساعد إيران هو الوضع الجغرافي بطبيعة الحال، الحالة الجغرافية والسواحل الإيرانية. القوات الأمريكية تريد يعني ضرب القدرة الإيرانية على المراقبة، على السيطرة، على الدعم، على الإمداد، الإسناد، خاصة ما يتعلق بالقوات البحرية والقوات التي لها دور كبير في مراقبة مضيق هرمز. هذا ما يدفع إلى قطع خطوط الإمداد، ضرب الجسور، حتى شبكات الكهرباء، أبراج المراقبة البحرية، الرادارات، الثكنات العسكرية. التركيز طوال 7 أيام الآن وبشكل متصاعد هو ضرب الشريط الساحلي ووصولا إلى الجسور والطرق البرية والسكك الحديد لمنع الإمدادات والدعم إن أرادت القوات الأمريكية القيام بأي عملية برية أو إنزال أو ما شابه على السواحل الإيرانية أو على الجزر القريبة من إيران، خاصة أنه تم استهداف هذه الجزر بالفعل وبعضها غاية في الأهمية.
15: راديو الحرية
16: من 97.7 بالعشرة FM FM
8: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: القطاع يستطيع تقديم خدمات متكاملة، بالتالي يضطر إلى نقل المصابين بسيارات الإسعاف ما بين المستشفيات المختلفة، مستشفى العودة في النصيرات، المستشفى المركزي هنا شهداء الأقصى، وحتى مستشفى يافا في داخل دير البلح. مثلا لا يوجد سي تي هنا في هذا المستشفى المركزي، لذلك كل حالة من المصابين يضطر إلى أن تدور بين هذه المستشفيات لتتلقى الرعاية، وبطبيعة الحال هذا يزيد من معاناتهم وحتى يعرض حياتهم للخطر، مع التذكير أن الإحصائية وصلت إلى 8 شهداء تم تشييعهم، وأيضا 20 مصابا بينهم 5 وصفت جراحهم بالخطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا، والآن يمكثون في العناية المكثفة ويتلقون رعاية طبية مركزة، ولكن هناك تخوفات حقيقية على حياتهم. المجمل منذ فجر اليوم حوالي 30 شهيدا منذ 72 ساعة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي قرابة 25 شهيدا. المكتب الإعلامي الحكومي أصدر بيانا أدان فيه تصعيد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك فعلت حركة حماس التي أدانت استهداف المشيعين، تشير طبعا إلى الاستهداف الذي حصل في النصيرات أثناء تشييع 2 من الفلسطينيين كان قد استشهدا في حدثين منفصلين ظهر هذا اليوم. بطبيعة الحال كما أجملت في جملة الأخبار التي ذكرتها قبل هذه المداخلة، شهداء آخرون ما بين بيت لاهيا وخان يونس وأيضا مدينة غزة. سؤالك كيف ينظر الغزيون، كيف يفسر الغزيون هذا التصعيد؟ في الحقيقة سؤال صعب، ومكمن صعوبته في حالة القلق التي تملأ نفوس الغزيين الذين عمليا لم يلتقطوا أنفاسهم رغم دخول وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي منذ 300 يوم، إلا أن الغزيين عمليا لم تغادرهم الحرب ولم يغادروا الحرب، لأن القصف يوميا، أغلب الفلسطينيين من غزة لم يعودوا إلى منازلهم، لا زال 1,700,000 منهم يعيشون في خيام، لا زال الحصول على أدنى مقومات الحياة أمرا صعبا وصعبا للغاية، حرية السفر والحركة لا زالت معدومة، مجرد 100 مسافر يستطيعون السفر وفقط من فئة الجرحى أو المرضى أصحاب الحوالات الطبية، وغير ذلك قائمة طويلة من معالم المعاناة الميدانية الإنسانية المتعلقة بالمذابح والمجازر والاستهدافات، وأيضا الحياتية المعيشية المرتبطة بظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ويكابدها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة. هناك مسألة مرتبطة بقناعة لدى الفلسطينيين أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار، لأنها تعتقد أن العالم طوى صفحة غزة، اعتبر أن الحرب توقفت بإعلان وقف إطلاق النار، وبالتالي إسرائيل مشرعة اليد، خصوصا أنها تستغل التطورات الإقليمية مثل الحرب على إيران أو غير ذلك التي تستقطب التركيز العالمي فيما إسرائيل تفعل ما تريد داخل قطاع غزة.
4: أشير إلى، شكرا لك إسلام، أشير مشاهدي الكرام إلى هذا الخبر العاجل من وكالة تسنيم الإيرانية. هذه الوكالة تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تايلاندية كانت تحاول عبور مضيق هرمز. إذن وكالة التسنيم الإيرانية تؤكد أن الحرس الثوري استهدف سفينة تايلاندية كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ويفهم من ذلك أنه رسالة من الإيرانيين إلى الأمريكيين أنهم لن يتخلوا عن مضيق هرمز، لأن كل هذه المواجهة الحالية الآن هي بالأساس لأن إيران تريد التمسك بمضيق هرمز وإدارته، والولايات المتحدة ترفض ذلك. طيب، بالعودة إلى موضوع غزة وما يحدث في غزة، أحمد جرادات سمعنا الذي يحدث مع إسلام بدر وكيف يفسر أهل غزة ما يحدث بأن العالم نسي غزة وحرب غزة، لكن نريد أن نفهم نوايا إسرائيل، إن كان هناك تسريبات في الإعلام الإسرائيلي، بماذا يفسر الإسرائيليون ما يقومون به في غزة الآن؟
1: إسرائيل تريد اغتيال كل من شارك في 7 أكتوبر، وفي الأيام الأخيرة كثرت البيانات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي التي ادعى فيها أن السبب وراء هذه الهجمات اغتيال شخصيات شاركت إما في اعتقال وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين أو حتى تجاوز السياج الحدودي ودخل إلى داخل منطقة غلاف غزة. لذلك إسرائيل تحاول اغتيال من تبقى من هؤلاء، ولكن أيضا إسرائيل تستغل الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة لأنه خلصها من الضغط الدولي. لم نعد نشهد المظاهرات في الدول الغربية، لم نعد نشهد المطالبات من الدبلوماسيين والسياسيين والرؤساء بوقف الحرب على قطاع غزة، ولكن الحرب لم تقف. ربما تغيرت وتيرة الهجمات، إسرائيل تواصل العملية العسكرية في المناطق التي تحتلها في داخل قطاع غزة، ووسعت من هذه المناطق، وسعت يعني الخط الأصفر من 60% إلى 70%. حاليا تقع هذه المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتواصل الهجمات على قطاع غزة يعني، وتواصل عمليات الاغتيال وتنفيذ مثل هذه الهجمات. إسرائيل حتى هذه اللحظة في الأيام الماضية كانت تتحدث عن يعني عودة ما تسميه قدرة حماس على الحكم، الادعاءات بعودة أو إعادة تأهيل القدرة العسكرية، ولكن واضح بأن إسرائيل ربما تسعى لحرب إلى الأبد تحديدا في داخل القطاع، وعدم وقف الحرب وعدم وقف إطلاق النار بشكل كامل. لذلك في الأيام الماضية تتحدث عن ملاحقة من شارك في 7 أكتوبر، ولكن إسرائيل لم توقف الهجمات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة، وتستغل هذا الإعلان الذي خلصها من الضغوط الدولية وخلصها من التقارير التي كانت تتحدث عما تنفذه إسرائيل في داخل قطاع غزة، وتستمر بتنفيذ مثل هذه الهجمات. أيضا من جهة أخرى، إذا ما عدنا إلى الاتفاق، لم تنفذ إسرائيل عدا بعض النقاط المحددة، ولم تدخل مثلا يعني الجهة المسؤولة عن حكم قطاع غزة. حرية الحركة حتى اللحظة معدومة في داخل القطاع، كل ما يدخل إلى داخل قطاع غزة يمر عبر إسرائيل. وأيضا نتحدث عن استمرار العملية العسكرية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، إعادة الإعمار، لا حديث عن إعادة الإعمار، هذا الملف تحديدا نجحت إسرائيل في طويه أو على الأقل في إرجائه. لا حديث لا من الدول العربية ولا من الوسطاء ولا من الدول الغربية عن ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة. لذلك كل ما يجري حاليا يصب في مصلحة إسرائيل إن صح التعبير. خالد،
4: أشكرك. أحمد جرادات مرسلنا في القدس المحتلة، وأشكر إسلام بدر مرسلنا كان معنا من وسط قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة مشاهدينا الكرام، هناك اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جوريش جنوبي نابلس، وأعلن محيط أحد المنازل منطقة عسكرية مغلقة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال طردت متضامنين أجانب بعد اعتداء مستوطنين عليهم، ومنعت فعالية تضامنية هناك. وفجر اليوم تصدى أهالي بلدة سنجل لهجوم

0: رام الله، كما نفذت قواته مداهمات في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين وبيت لحم. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضا مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم وسط إطلاق نار مكثف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يقضي بعقد الانتخابات في موعدها المقرر في 27 من أكتوبر المقبل دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وبذلك تكون حكومة نتنياهو الحالية واحدة من الحكومات القليلة التي استطاعت إكمال ولايتها منذ عام 1988. وفي انتظار هذه الانتخابات أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أظهر حصول الكتلة المعارضة على 62 مقعدا في الكنيست مقابل 48 لكتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين حصدت الأحزاب العربية 10 مقاعد. وبذلك تتجاوز الكتلة المعارضة عتبة 61 مقعدا لازمة لتشكيل الحكومة في أول مرة منذ 9 أشهر. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلد. هذا وتظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن عملية تفجير إسرائيلي قام بها جيش الاحتلال في بلدة بنت جبال.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
8: هو المحاولات المتكررة للوصول إلى هذه البلدات، ومن هنا أيضا تبدأ المنطقة التجريبية الأخرى، منطقة زوتر الغربية. زوتر الغربية تختلف عن هذه المنطقة لأن الجيش الإسرائيلي يستطيع الدخول إليها وقد دخل مرارا ويقوم بعمليات التفجير في تلك المنطقة. الجيش اللبناني في زوتر الغربية ليس متواجدا والمواطنون لم يعودوا. إذن الفارق بين المنطقة التجريبية الأولى زوتر الغربية والثانية هي أن الجيش اللبناني لا يتواجد في زوتر الغربية ولا يتواجد المواطنون. إلى هذه النقطة يمكن الوصول ولكن لا يمكن الدخول إلى وادي الحجير لأننا هنا بتنا على مشارف أيضا المنطقة الصفراء المحتلة. هنا وادي الحجير مدخله، وهنا أيضا بعض البلدات المحتلة حيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي سواء في دير سريان، القنطرة، الطيبة، وصولا أيضا

0: إلى أطراف قلعة شقيف ويحمر وأرنون، وبالتالي هذه المنطقة لا يمكن لأحد دخول إليها لأنها جزء من المنطقة الصفراء المحتلة من بلدة فرون. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قال نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة. فياض أضاف أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد وصفه.
2: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
1: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. مرحبا بك رامز. رامز، نريد أن نقف عند الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، رغم أنه من المفروض أن الاتفاق الإطار بدأ التنفيذ، مع العلم طبعا أن كان من لافت جدا أن حتى وإن رأينا سيارات للجيش اللبناني وهي تتحرك لتصل إلى مواقعها، لم نرى أي انسحاب للجيش الإسرائيلي.
3: بالفعل خالد، عمليات الجيش الإسرائيلي، وواضح أن في طياتها الكثير من الرسائل، لا سيما كما ذكرت بعد هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وكذلك الأمر الجولة السادسة من المفاوضات التي حصلت في روما، والتي كان من المفترض أن تثبت وقف إطلاق النار وتوقف جميع هذه الأعمال العسكرية، لكن واضح أن إسرائيل مستمرة بعمليات التفجيرات على نطاق واسع. في ساعات ما بعد الظهر كان هناك تفجير كبير في محيط بلدة كفر تبنيت، وكذلك في بنت جبيل، وقبلها بحداثة وحولة، وبالتالي غالبية البلدات التي تحتلها إسرائيل هي تستمر بعمليات التفجير ونسف هذه المنازل، ودائما بحجة وادعاء تفجير المقدرات العسكرية لحزب الله في هذه البلدات. لكن اللافت أيضا اليوم هو ما يمكن وصفه بتحرش الجيش الإسرائيلي بالجيش اللبناني أيضا في بلدة المنصوري، وكان هناك توغل لعدد من الأليات الإسرائيلية باتجاه حاجز للجيش اللبناني، ويتقاطع هذا مع إلغاء اليوم، أو عفوا إرجاء الاجتماع التكميلي الذي كان من المنتظر عقده بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي برعاية أمريكية بشكل افتراضي، كان سيتم عبر تقنية الزوم. جرى إرجاء هذا الاجتماع، وبحسب مصدر عسكري لبناني قال للتلفزيون العربي أن الأسباب الكامنة وراء هذا الإرجاء إلى موعد لم يحدد بعد هي أسباب تقنية عملياتية بانتظار تحضير المخطط التنفيذي أو العملية التنفيذية للبدء بالانسحاب من المناطق التجريبية هذا. لكن هنا خالد سؤال أساسي وجوهري يرتسم، هل ستتم عملية الانسحاب هذا قبيل توجه الرئيس اللبناني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسيما أن بيروت كانت تعول على هذا الأمر ليحمل عون في جعبته هذه المسألة ومسألة الانسحاب تحديدا من المناطق التجريبية ليبني عليها بالطلب من الرئيس الأمريكي للضغط على إسرائيل للانسحاب من كامل المنطقة المحتلة والتي باتت تعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الصفراء؟
1: شكرا لك رامز القاضي مراسلنا في بيروت. مشاهدينا الكرام، في السودان تحذيرات أممية من تصاعد أزمة النزوح والجوع، ويكشف برنامج الأغذية العالمي عن رقم مخيف حقيقة. هذا الرقم يقترب من 20 مليون سوداني يتهددهم انعدام الأمن الغذائي الحاد. ماذا يعني انعدام الأمن الغذائي الحاد؟ يعني عدم تناول الإنسان الطعام ليوم كامل أو لعدة أيام بشكل يهدد حياته. هذا التعريف طبعا وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. يحدث ذلك مشاهدينا الكرام في ظل تضاؤل حاد لحملات المساعدات الإنسانية. لماذا تتراجع هذه المساعدات؟ السبب هو نقص التمويل وتصاعد القتال في جبهات القتال. بيان برنامج الأغذية العالمي حمل تحذيرات من تحول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في البلاد بسبب تحولها إلى وجهة لمئات آلاف الهاربين من الحرب. تضيف المؤسسة الإنسانية الأممية أن هذا الوضع يزيد من الاحتياجات الإنسانية ويهدد بتقويض بعض المكاسب الهشة التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة. الوضع كارثي حقيقة مشاهدينا الكرام. لماذا؟ لأن أكثر من 19,500,000 سوداني أصبحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. والأخطر أن برنامج الغذاء العالمي غير قادر على الوصول إلا ل3 ملايين منهم كل شهر، 3 ملايين فقط كل شهر من نحو 20 مليون إنسان. والسبب ظروف الحرب وأيضا نقص التمويل، نقص الأموال. وكأن ذلك غير كاف، فجاء تصاعد المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بمختلف جبهات القتال ليقلص إلى حد كبير من قدرة برنامج الأغذية العالمي على إيصال المساعدات. وانخفض عدد المستفيدين من هذه المساعدات الشهر الماضي إلى 200,000 شخص فقط. تخيلوا 200,000 شخص نتحدث عنهم من أصل نحو 20 مليون إنسان في السودان مهددين بعدم تناول الطعام ليوم أو أكثر بحسب الإحصائيات الأممية. برنامج الأغذية العالمية أضاف أن ما يقرب من 400,000 شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض، إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين، يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين الهاربين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: بث التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من الجسور استهدفتها القوات الأمريكية أمس في محافظة هرمزغان، وتظهر دمارا في هذه الجسور والسيارات، كما أظهرت عمل آليات على فتح طرقات موازية ترابية بالقرب من الجسور المدمرة التي بلغ عددها 6 على الأقل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير قواتها يوم أمس برج المراقبة في ميناء شهيد كالانتري بشبار، ونشرت القيادة مشاهد لتدمير البرج، وقالت إنه يعتبر جزءا من شبكة مراقبة بحرية استخدمه الحرس الثوري لعقود لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
7: بعد تهديدات ترامب بضرب بنية تحتية إيرانية، تستفيق إيران على ضربات استهدفت جسورا ومطارا وسكك حديد. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إتمام موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي. الغارات الأمريكية، قالت القيادة، إنها شملت مواقع عسكرية وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية. وأشار بيان سنتكوم إلى استمرار عمل القوات الأمريكية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية تنفيذاً لتعليمات ترامب. لم تقتصر التحركات الأمريكية على القصف فقط، حيث نشرت مشاهد لعمليات اعتراض سفن في خليج عمان حاولت كسر الحصار البحري على إيران. الإعلام الإيراني قال إن الاستهدافات الأمريكية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأوضح أن الضربات العسكرية شملت سكك حديد في بندر عباس وخمسة جسور جنوبي البلاد. برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار كان من بين الأهداف أيضا. وفي إيران شهر دوت انفجارات في محيط المطار، والإعلام قال إن قذيفة على الأقل أصابته. الرد الإيراني جاء على موجات. الحرس الثوري أعلن شن هجوم وصفه بالمفاجئ على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأعلن أيضا ضرب رادار ومستودعات أسلحة ومنصتين صاروخيتين في قاعدة أمريكية بالكويت، ورادري تحكم بحري وجوي في سلطنة عمان. الحرس قال إنه لن يسمح بتصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الضربات العسكرية ضد إيران.
6: من ناحيته قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد رضا بهنر إن أي نقطة ينطلق منها عدوان على بلاده ستصبح هدفا مشروعا، وحذر أنه في حال استهداف البنى التحتية فإن طهران سترد بقصف البنى التحتية في المنطقة.
8: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
6: وقالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه اندلع إثر قصف إيراني صباح اليوم. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. وقالت الخارجية الكويتية إن العدوان الإيراني على محطة الكهرباء انتهاك للسيادة، وإن استمرار النهج العدواني تصعيد خطير. قالت القناة الخامسة عشر الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصل صباح الغد خمس طائرات جديدة للتزود بالوقود قادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل من إجمالي عشر طائرات. وكان موقع أكس قد أفاد نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل عزمها إرسال طائرات التزود بالوقود الإضافية خلال الأيام المقبلة. ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن إرسال الطائرات الجديدة سيرفع عدد طائرات التزود بالوقود المنتشرة في إسرائيل إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب على إيران. نتحدث الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، في واشنطن عماد الرواجدي، وفي القدس أحمد جرادات. أحمد، لو بدأت معك وهذا الخبر بخصوص وصول المزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكي، هناك أخبار تتحدث عن عشرات الطائرات في الواقع الأمريكي موجودة حتى الآن في مطار بن غوريون ومطار رامون في جنوب إسرائيل. هل يفسر الساسة الإسرائيليون للرأي العام الإسرائيلي سبب وجود هذه الطائرات؟
9: ما بين 20 وحتى 30 طائرة هي بقيت في الأيام الماضية والفترة الماضية في داخل إسرائيل ولم تغادرها، وحاليا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من هذه الطائرات. نتحدث عن 10 طائرات، 5 منها ستصل صباح الغد ما بين 5 وحتى 8 صباحا بحسب القناة 15 الإسرائيلية، إلى جانب إمكانية إرسال المزيد، بمعنى أن هذا العدد قد يكون عدد أولي من هذا النوع من الطائرات. ولكن يعني إسرائيل ترى هذه الخطوة بأن ضمن استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع العملية العسكرية على إيران، أو حتى لاستئناف القتال وعودة الحرب كما كانت قبل وقف إطلاق النار. لذلك إسرائيل تقول بأنها في حالة تأهب قصوى، والنشرات المركزية الإسرائيلية في القنوات التلفزة ركزت على هذه الجزئية مساء اليوم وتحدثت عن أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وهي باتصال مستمر مع القيادة المركزية الأمريكية تحاول التنسيق مع الإدارة الأمريكية. ترامب حتى اللحظة لا يريد دخول إسرائيل إلى دائرة هذه العمليات العسكرية، وحاولت سابقا، هي حاولت المشاركة إلى جانب الطائرات الأمريكية بشن الغارات والهجمات على إيران، ولكن حتى اللحظة يبقيها ترامب خارج المعادلة. قد يدخل إسرائيل إذا ما قرر الذهاب إلى حرب شاملة وعودة استئناف القتال والحرب إلى الوضع الذي كانت عليه قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار. أيضا نتحدث عن حالة تأهب في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي في صفوف منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وإسرائيل تعتقد أن إيران أن إيران قد تقصف إسرائيل في حالتين. الحالة الأولى إذا ما جرى تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية، وبحسب المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية فإن الجيش يدرس خطوة سيقوم بها الفترة المقبلة في لبنان، تفجير لأنفاق يدعي بأنها أنفاق تابعة لحزب الله، ويريد تنفيذ هذا التفجير دون أن تهاجم إيران إسرائيل، وحتى اللحظة هو يبحث عن خيارات. الأمر الثاني إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية توسيع هذه الهجمات وأيضا إشراك إسرائيل في الهجمات على إيران، فإن إيران سترد بمهاجمة إسرائيل. ولكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها بأن إيران تعرف جيدا أن بسلاح الجو الإسرائيلي على الأقل إن دخلت إسرائيل هذه المواجهة فإن المواجهة ستكون أصعب على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل لديها بنك أهداف كبير، وحتى في الفترة الماضية عندما ادعت إسرائيل بأنها غير مشتركة أو غير مشاركة في هذه الهجمات على إيران، إلا أن الصحف إسرائيلية مركزية قالت بأنه بالفعل إسرائيل لا تشارك عبر الهجمات ولكنها تشارك عبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات الاستخباراتية، كون أن إسرائيل لديها بنك معلومات واسع عن إيران تحديدا، لا سيما بعد عمليات عديدة نفذتها إسرائيل في إيران خلال العقدين الماضيين. إذن حالة تأهب في إسرائيل، مزيد من طائرات التزود بالوقود، وهذه الطائرات هي مهمة للجيش الأمريكي وأيضا للجيش الإسرائيلي إذا ما قرر ترامب العودة للحرب بشكل كامل.
6: نعم، شكرا لك يا أحمد. مشاهدينا، في خبر عاجل، علم التلفزيون العربي من مصدر أمني أن حريقا اندلع وانفجارات سمعت جراء استهداف مسيرة مستودعا للأسلحة في السليمانية بكردستان العراق. إذن علم التلفزيون العربي من مصادر أمنية باندلاع حريق وسماع انفجارات جراء استهداف مسيرة مستودعا للأسلحة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق. بالأمس شهد إقليم كردستان العراق استهدافات مماثلة في السليمانية وأربيل، ووقتها قيل أنها إيران تهاجم مواقع لأحزاب معارضة إيرانية كردية. نعود إلى موضوع الطائرات الأمريكية التي تزود بالوقود ووصولها إلى إسرائيل. معنا الآن من واشنطن عماد الرواجدي. عماد، إذا كان عدد الطائرات سيصل إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في شباط فبراير الماضي، هذا يعني أن الساحة مهيئة لضربات أكبر، على الأقل هكذا يقول المنطق.
10: صحيح، لكنها ربما لن تكون بالضرورة أكبر مما شهدناه في فبراير، بالتأكيد ستكون أكبر مما نشهده الآن، على الأقل هذا ما يناقشه معظم المراقبين. أيضا يجب أن ألفت وائل إلى أن الأهداف 30 هدف على الأقل وفق ما نقل اليوم عن مصادر من داخل البيت الأبيض ونشرت نيويورك تايمز، أن 30 هدف من التي تم استهدافها في الأيام الماضية من قبل الجيش الأمريكي كان جرى عطبها المفروض طبعا وفق الرواية الأمريكية خلال الحرب، بمعنى أنه تم تعطيلها، تم استهدافها وتدميرها بالكامل. هذا يتقاطع طبعا مع ما قاله أيضا مسؤولون ومصادر من داخل الإدارة بأن إيران تمكنت من إعادة بناء جزء كبير من القدرات العسكرية التي جرى تدميرها بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وهذا فتح نقاشا طويلا اليوم تحديدا في وسائل الإعلام الأمريكية حول هل من الدقيق كان أن تستخدم الولايات المتحدة القوة المفرطة في بداية هذه الحرب وتنهي القيادات الإيرانية ومن ثم تجلس على طاولة التفاوض دون أن يكون أمامها نظام واضح المعالم نتيجة تدميره في اللحظات الأولى من الحرب حينما قتلت أكثر من 40 قياديا إيرانيا. هذا النقاش دائر، ويبدو أنه أيضا النقاش الآخر المتعلق بتهديد ترامب استهداف البنى التحتية. حتى الآن التقارير الأمريكية تقول بأن البنى التحتية التي جرى استهدافها متعددة الاستخدامات أو ثنائية الاستخدام، بمعنى تستخدم للأغراض العسكرية والمدنية. الخشية اليوم والنقاش الدائر وفق ما تسرب المصادر من داخل البنتاغون أو وزارة الحرب أن هناك خشية من أن استهداف مواقع مدنية صرفة سيضع القوات الأمريكية في خانة انتهاك القانون الدولي. هذا أيضا نقاش دائر. وطبعا السؤال الكبير، هل سيؤدي استخدام القوة المفرطة مع إيران إلى تطويع إيران في نهاية المطاف، أم أنه سيزيد الأمر تعقيدا خصوصا إذا جرت تصفية قيادات أو مزيد من القيادات وانتهت القوات الأمريكية لمواجهة فيالق الحرس الثوري الإيراني التي ستقاتل بعقيدة جهادية دون أن يكون هناك قيادة سياسية للتفاهم معها والتفاوض؟ كل هذه الأسئلة مطروحة وائل، وللآن لا يوجد إجابات واضحة عليها.
6: نعم، شكرا لك عماد في واشنطن. حسام دياب في طهران، لطالما أعلن المسؤولون الإيرانيون ونفذوا أنهم يستهدفون كل نقطة ينطلق منها العدوان أو الهجمات على إيران، الآن إسرائيل تعلن والولايات المتحدة تعلن أن هناك عشرات الطائرات للتزويد بالوقود موجودة في مطارات في إسرائيل، هل نتوقع مثلا بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن تهاجم إيران إسرائيل أم لا تتخوف من أن تفتح عليها جبهة كبيرة في هذه الحالة؟
11: هذا يعتمد على مدى استشعار الإيرانيين بالخطر الجدي من الجبهة الإسرائيلية. من ناحية هناك انتقال من العقيدة الدفاعية الإيرانية منذ عدة أشهر نحو العقيدة الهجومية، تغير بات أو ترجم عمليا عبر تحركات إيرانية هجومية لم يكن أحد يعتدها من قبل الجانب الإيراني، الذي لطالما تغنى لسنوات بأنه لا ينطلق للرد على أي عمل إلا إن تعرض لتهديد على مستوى الأمن القومي. الأمور وصلت إلى استهدافات من الدرجة الأولى، تجاوز لكل خطوط.
4: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عبر هجوم مباشر، ربما خاصة وأن بنك الأهداف الإسرائيلي أيضا لدى الجانب الإيراني، لطالما تحدث عنه الإيرانيون بأنه أكبر بكثير مما يتوقعه الآخرون. هذا كان قد ترجم أيضا عمليا خلال حربين متتاليتين عبر استهداف مقار ونقاط حساسة وحيوية بصواريخ، قيل بأنها أنهكت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء، تحديدا في الأيام الأخيرة من الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وما قيل عن الصواريخ ذات الرؤوس الانشطارية التي أنهكت صواريخ أو منظومات باتريوت الدفاعية ومنظومة مقلاع وغيرها من المنظومات التي تشكل القبة الحديدية الإسرائيلية. سؤال هنا أيضا يطرح هو حول مدى الجهوزية الإسرائيلية للتحرك والدخول في مثل هذه المواجهة العسكرية بعدما شهدته إسرائيل خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما. السرديات الأخرى والقراءات الأخرى هنا في إيران تقول بأن الأمر ما يزال حتى الآن بين طهران وواشنطن تحت السيطرة، رغم اتساع شبكة أو دائرة الأهداف من كلا الطرفين. كلما زادت الاستهدافات وكلما اقتربت أكثر من البنى التحتية، كلما استشعر الطرفان الخطر وبات من المحتم عليهما ربما إيجاد حل. إن ذهبا إلى المواجهة الأشمل ربما فهما يعلنان بشكل واضح للجميع بأن كل ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي قد تم نسيانه، وأن المواجهة هي الحل الأول والأخير بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يعني عودة الأطراف جميعها إلى المربع الأول وانتهاء أو فشل كل الجهود الدبلوماسية التي حاولت خلال الأشهر الماضية تحويل ما لا يمكن تحويله أو تحويل المستحيل إلى شيء ممكن على طاولة المفاوضات. وكما قلنا للطرفان سرديتيهما عبر المسار الدبلوماسي، وكل طرف يقول بأن الطرف الآخر هو المقصر فيما يتعلق بالالتزام بمذكرة التفاهم التي باتت بشبه بحسب الكثير من المراقبين شبه ميتة إن صح التعبير.
4: حسام دياب في طهران، شكرا جزيلا. مشاهدينا، الآن نعود إلى الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل. فقد أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بأن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة والعتاد في منطقة طاسلوجة بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم وسلسلة من الانفجارات المتتالية جراء اشتعال الذخيرة المخزنة. وأوضح المصدر أن القصف طاول موقعا يعرف محليا بالباروتخانة ويقع خلف سيطرة طاسلوجة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت فورا إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران، في وقت لا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة. وهذه صور أولية لهذا الهجوم الذي كما ذكرنا في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بعد مسيرة قصفت موقعا هناك. معنا الآن من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حسام، هل نعرف مزيدا من التفاصيل عن هذا الحادث؟
5: نعم وائل، الهجوم وقع قبل نحو 45 دقيقة من الآن. منطقة طاسلوجة هي ليست في داخل مدينة السليمانية، هي في المحافظة، ومن مدخلها الشرقي تبعد نحو 70 أو 80 كيلومتر عن مدينة السليمانية. هذا الهجوم أو هذا الاستهداف هو الأول من نوعه الذي يستهدف مقرا أو مخزنا للعتاد والأسلحة. الأنباء الأولية تشير إلى عائدية هذا الموقع للأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية، بينما تشير مواقع إخبارية بعض منها يتبع فصائل عراقية مسلحة إلى أنه يتبع فصائل إيرانية مسلحة. حتى الآن لا توجد أي بيانات رسمية من محافظة السليمانية أو من أجهزتها الأمنية توضح طبيعة المكان المستهدف أو طبيعة الخسائر، وأيضا حتى الآن لم يتأكد حصول خسائر بشرية، لكن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المكان، خاصة مع انفجار المزيد من الأعتدة والذخيرة والصواريخ الموجودة في هذا المستودع دقيقة بعد أخرى. وكنا قد زودناكم بصور من الموقع المكان المستهدف، حيث هرع الكثير من الناس أو المدنيين القريبين من الموقع إلى الابتعاد عن المكان. أيضا الأجهزة الأمنية طالبت المواطنين هناك بحسب معلومات حصلنا عليها من مصدر أمني مطلع، طالبت المواطنين.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
3: شعب

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. في الطائرات خاصة التي تكون في مناطق الاصطفاف داخل القواعد الجوية.
2: شكرا جزيلا اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، واعتبرت استمرار الهجمات تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر والحيلولة دون اتساع الصراع. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

0: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 13، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم أنصيرات أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 جراء غارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف نازحين غربي مخيم أنصيرات. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح. وفجر اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جريح ونقله إلى المستشفى المعمداني بعد غارة إسرائيلية قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة. كما أفاد مراسلنا أن جيش الاحتلال نسف منازل شرقية خان يونس بجنوب القطاع. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحدثة. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير إسرائيلي قام بها في بلدة بنت جبيل. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة اللبنانية مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة، وأضاف أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد وصفه.
1: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
0: معنا الآن من بيروت أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ قموري، هل عرفت طبيعة التحضيرات أو المشكلات التقنية اللازمة التي أدت إلى إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة؟
2: طبعا بالنسبة للجانب اللبناني يؤكد وأكد اليوم أيضا أنه مستعد للذهاب إلى الاجتماع أو المشاركة في هذه الاجتماع من أجل ضمان أن يكون هناك إعادة انتشار في المناطق التي تخرج منها إسرائيل. لكن إسرائيل في الواقع تقول شيء وتفعل العكس تماما، تتحدث عن إعادة انتشار في بعض المناطق لكنها في الواقع اليوم يعني استهدفت مناطق جديدة. يعني القصف الإسرائيلي لم يتوقف، عملية التجريف لم تتوقف، عملية تدمير المباني لم تتوقف. وبالنسبة للجيش اللبناني هناك إشكالية حول مسألتين. الإشكالية الأولى تتعلق بجدول الانسحاب، حتى الآن لا يوجد أي ردنامة، لا يوجد أي تأكيد لمواعيد، لا يوجد اتفاق على شكل هذه المناطق وكيف وأين ستقع هذه المناطق، أراضي محتلة أم أراضي تشرف عليها إسرائيل في النار. المسألة الثانية وهي أيضا شديدة الأهمية بالنسبة للجيش اللبناني وهي التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي. يعني كما تعلم إسرائيل تشترط أن تضع الجيش اللبناني في اختبار في هذه المناطق، تريد أن تعرف كل شاردة وواردة، كيف الانتشار، كيف سيكون، من هي القوات التي ستنتشر، وأن تجري امتحانا يوميا للجيش والتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كما يجب أن يكون. لذلك هناك مسألة الإشراف الثالث على الموضوع، يعني طبعا هناك إشكالية في هذا المجال. الجانب الأمريكي طبعا يصر على أنه هو الذي المشرف الوحيد، لن يكون هناك إشراف لا لليونيفيل ولا لقوات أممية أو حتى مشاركة أفريقاء آخرين. وبالتالي يعني العملية واضح أنها ستتأخر بانتظار ما سيحدث بين باللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية والرئيس ترامب في واشنطن غدا. وبالتالي الأمور معلقة.
0: يعني هل تعتقد سيد قموري أن الرئيسين عون وترامب سيبحثان في هذه التفاصيل اللوجستية الدقيقة؟ لأن بحسب ما نقرأ هناك مشكلة تتعلق بالدخول إلى المنازل، إلى الدخول إلى المنازل، هناك منازل عائدة لعناصر في حزب الله. بحسب ما نقرأ أن هذه هي الأسباب الحقيقية التي تعيق الانسحاب، على الأقل هذا ما نقرأ
2: طبعاً عنه. هذا جزء من الموضوع. يعني هناك يعني طبعا المسألة هنا لها علاقة بالقانون. القانون اللبناني لا يسمح بمداهمات للمنازل أو الدخول بالمنازل بدون إذن قانوني. هذه هي المشكلة التي كانت قائمة عندما كانت اليونيفيل منتشرة في جنوب لبنان. كان يراد لها أن تكون قوة ردعية، أن تدخل المنازل. وكلنا نتذكر الصدمات التي حصلت مع اليونيفيل. كلنا أيضا نتذكر ما حصل مع الجيش اللبناني أثناء فترة تطبيق القرار 1701، عندما دفعت إسرائيل باتجاه دهم، أن يقوم الجيش اللبناني بدهم منازل، وإذا لم تدهم هذه المنازل تفجر. طبعا هناك مسألة البيوت، مسألة أمن السكان في الداخل، لكن هناك مسألة أشد خطورة من كل ذلك، هو من سيعود إلى المناطق التجريبية في حال انسحبت إسرائيل من هذه المناطق؟ هل سيعود إليها كل سكانها، أم أنه إذا كان هناك شخص ما مرتبط بشكل أو بآخر أو له صلة ارتباط أو صلة قرابة مع أو أي شكل من أشكال علاقة مع حزب الله، هذا قد يمنع من دخول إلى بلدته، وهؤلاء هم أبناء البلدات. وبالتالي نحن نصل هنا إلى يعني مسألة تتعلق بمن هو اللبناني الجيد الذي يستطيع أن يدخل إلى هذه المناطق، وبالتالي يصبح من لا يستطيع أن يدخل هو اللبناني السيء في نظر الإسرائيليين والأمريكيين، وبالتالي إحداث شرخ جديد بين الفئات اللبنانية وبين العائلة اللبنانية الواحدة وبين أبناء القرية الواحدة. وبالتالي أيضا عندما يعودون إلى منازلهم ومن يسمح لهم بالعودة، ربما تصل إليهم مساعدات في حين الموجودين خارج المناطق التجريبية سيحرمون من كل أنواع إعادة الأعمار والمساعدات، يعني تماما مثل ما يحصل في غزة. وبالتالي سنكون أمام إشكال كبير. هذا الموضوع بالنسبة للجيش اللبناني هو واحد من الخطوط الحمر التي وضعها. الخط الأحمر الأول، لا تنسيق مع الجيش الإسرائيلي على طريقة السلطة ما يحدث في الضفة الغربية. الجيش اللبناني يرفض أن يكون حارس حدود لإسرائيل أو شرطي. المسألة الثانية هي مسألة المنازل. المسألة الثانية هي مسألة دهم المنازل. المسألة الثالثة هي الرزنامة والجدول.
0: طيب سيد قموري، هل تعتقد
2: أن هناك جدول انسحاب محدد؟
0: نعم. هل تعتقد سيد قموري أن حزب الله يريد فعلا إنجاح تجربة المناطق التجريبية؟
2: بالنسبة لحزب الله، هو كان اتخذ تعهدا ليس هذه المرة، من قبل، وهي أن منطقة جنوب الليطاني هذه مسألة لا يوجد سلاح فيها. هذه منطقة ترك للجيش اللبناني أن يتصرف فيها كما يشاء. طبعا اليوم حزب الله ملتزم، لكنه ليس ملتزم بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي، هو ملتزم بالهدنة الكبيرة التي حدثت بين الهدنة القائمة بين إيران والولايات المتحدة. لذلك نرى أن عملياته محدودة ومقتصرة على جوانب محددة. لم نسمع منذ فترة عن حدوث عمليات بالمحلقات أو صواريخ على منطقة شمال الأراضي المحتلة، وفي المقابل لا نرى أي غارات من الجانب الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. لكن إذا تطورت الأمور بطريقة مختلفة، أعتقد أن حزب الله سيتصرف أيضا بطريقة مغايرة، ولا سيما أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ليست على ما يرام. هناك مسألة ثانية أيضا هي منطقة شمال الليطاني التي يحتل منها الجيش الإسرائيلي أجزاء، لا سيما زوطر الشقيق، زوطر الغربية، وبعض نواحي النبطية في محافظة النبطية. طبعا بالنسبة لحزب الله في هذه المناطق، هذه منطقة لا يشملها القرار 1701، ويعتبر أنها مسألة سلاح

0: وبدأوا أعمال الصيانة إلى جانب فتح مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كاميرا التلفزيون العربي عاينت المكان الذي يقع ضمن المنطقة التجريبية حيث يعمل الجيش اللبناني وهي بلدة غير محتلة.
1: في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما تم الاتفاق مبدئيا على منطقتين تجريبيتين، واحدة في زوتر الغربية في قضاء النبطي، وواحدة أخرى في سلسلة بلدات وقرى هي في الأصل محررة ويتواجد فيها الجيش اللبناني وأبناء المنطقة. ونحن الآن في منطقة فرون، هذه البلدة هنا هي جزء من البلدات التي هي جزء من المنطقة التجريبية التي تضم الغندوري، فرون، قلاوي، برج قلاوي وصريفة. الجيش اللبناني يتواجد في هذه المنطقة في بلدة فرون، هناك نقاط ثابتة، هناك دوريات دائمة، وهناك مواطنون عادوا إلى البلدة. وبالتالي هذه المنطقة التجريبية الثانية التي تضم سلسلة بلدات هي كلها لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد هناك نقاط ثابتة للجيش اللبناني، على الرغم الدمار الكبير الذي لحق في البلدة، إلا أن أبناء البلدة البعض منهم عاد إليها، والجيش اللبناني يتواجد هنا على طول هذا الشريط المواجه للمنطقة الصفراء. ومن هنا أيضا هناك تبدو زوتر الغربي وزوتر الشرقي وقلعة شقيف من زاوية أخرى. رئيس البلدية يتواجد هنا أيضا بين الأهالي، لأن هناك مدارس فتحت حتى للمواطنين الذين عادوا وبقوا في هذه المنطقة.
2: هلأ فرون مثل ما شفت فيها دمار بحدود 80%، رجعت العالم لتتفقد بيوتها ومنازلها وأرزاقها، لكن اللي شاب بيته مدمر ومش قادر أنه يسكن فيه رجع. هلأ تبقى ما تبقى من المنازل التي هي بحاجة إلى صيانة، عاد الأهالي واشتغلوا فيها شوي، حطوا منخل، حطوا نايلون وقعدوا. فتحنا الباب المدرسة الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية مركز إيواء، وتضم الآن 22 عائلة. هلأ الناس اللي رجعوا من أهالي فرون لا يتجاوزوا 15% من العائلة.
1: في أهالي موجودين؟
2: طبعا في أهالي منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، في بحدود 15% من أهالي البلدة الذين يعني اللي بيقدروا إنه يسكنوا فيها.
1: شكرا. هنا في هذه المنطقة التي نقف فيها وبالتحديد فرون الغندوري وقلاوي وبرج قلاوي وصريفة، حيث هي تحت سيطرة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية وهي منطقة محررة. ومن هنا طبعا يمكن أن نشاهد المنطقة الصفراء المحتلة، إضافة إلى زوتر الغربية وزوتر الشرقية وأيضا قلعة شقيف التي هي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من بلدة فرون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحوها. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19 مليونا و500 ألف سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وكهرباء، بالإضافة إلى تسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض، إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين، يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت لوجستية وعسكرية في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك على البحر الأسود، بينما قالت أوكرانيا إنها قصفت 12 سفينة روسية في تصعيد متبادل على الجبهة البحرية.
3: لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، فالبحر الأسود ومنشآت الإمداد والطاقة باتت في قلب المعركة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك قالت إنها تستخدم لتفريغ

0: وتخزين الشحنات العسكرية، إضافة إلى منشآت للوقود والذخيرة ومرافق لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. لكن الرواية الأوكرانية جاءت مغايرة، إذ أعلنت السلطات في كييف أن الصواريخ الروسية أصابت مباني سكنية ومنشآت مدنية في أوديسا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بمؤسسة دينية وروضة أطفال ومركبات وبنى تحتية مدنية. كما تسبب القصف الروسي بالمسيرات على ميناء في مدينة ميكولايف الجنوبية في أضرار بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاما أجنبية. الآلة العسكرية الروسية لم تتوقف عند هذا الحد، القصف امتد إلى زابوريجيا وخاركيف ودونيتسك في موجة هجمات. أكد الجانب الأوكراني أنها حصدت أرواح 13 قتيلا على الأقل. وفي مقابل الضغط الروسي بضربات الجو، أعلن الرئيس الأوكراني استثمار بلاده في الهجمات بعيدة ومتوسطة المدى بهدف تضييق خناق الحرب على موسكو.
1: نحن نستثمر قدر الإمكان في قدرات أوكرانيا بعيدة المدى وفي قدراتنا على توجيه ضربات متوسطة المدى، وذلك لجعل توسيع روسيا لهجومها على أوكرانيا وإطالة أمد هذه الحرب أمرا صعبا للغاية.
0: رقعة الحرب امتدت إلى عمق المياه، إذ كشف قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية، بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه عارض على وزير الداخلية السابق إيهور كليمينكو منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، وأضاف أن تنسيق الإنتاج الدفاعي سيصبح من أولويات كليمينكو في منصبه الجديد. جاء هذا في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الدفاعية والأمنية في أوكرانيا، وبعد قرار مفاجئ عندما أقال الرئيس زيلينسكي وزير الدفاع ذي الشعبية الكبيرة ميخايلو فيدوروف. وهذه الآن مشاهد مباشرة من كييف لمظاهرات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على إقالة زيلينسكي لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، الذي كان له دور كبير في نجاح برنامج الطائرات المسيرة الأوكراني، وكذلك قاد حملة لإعادة هيكلة وزارة الدفاع، ما أثار استياء كبار الجنرالات وخصوصا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، وربما أطيح بوزير الدفاع بسبب هذه الخلافات كما يقول متابعونا للشأن الأوكراني، بينما تتواصل المظاهرات في الشارع احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأسيس مجموعة توجيه استراتيجية جديدة بين البلدين تهدف إلى تطوير آليات الردع العسكري والنووي في القارة الأوروبية وتكمل منظومة حلف الشمال الأطلسي.
3: لقد قبلت ولأول مرة عرض الرئيس الفرنسي بالتفكير المشترك في الردع النووي، ولتوضيح السياق التاريخي، كان هناك عرض من شارل ديغول لجمهورية ألمانيا الاتحادية لتوسيع مظلة الحماية النووية لتشمل الأراضي الألمانية، وهو ما لم تقبله ألمانيا وقتها لأننا كنا نعيش في عالم من آخر. لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب إجابات جديدة. سنشارك الآن لأول مرة في مثل هذا التمرين بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ألا وهي تحقيق ردع أفضل في أوروبا.
2: صدق حزب العمال الحاكم في بريطانيا على انتخاب أندي بيرنام رئيسا جديدا له بالتزكية، تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة البريطانية. وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص لحزب العمال إنها تعلن بيرنام رئيسا جديدا في ظل غياب أي مرشح آخر للمنصب. وسيتولى بيرنام منصب رئيس الوزراء رسميا يوم الاثنين. وأعلن كير ستارمر الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بعد عامين فقط من فوزه بأغلبية برلمانية ساحقة، وذلك بسبب تراجع شعبيته لدى الرأي العام البريطاني وداخل حزبه حزب العمال. وقال زعيم حزب العمال الجديد أندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال، وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه.
1: هذه لحظة فخر منحتموني إياها أنا وعائلتي اليوم، ولحظة مؤثرة للغاية، لكنني مستعد لها. أنا مستعد للقيادة.
2: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين ببيانات الانتخابات باختراق بيانات الانتخابات الأمريكية، خاصة خلال انتخابات 2020 حين نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ بحسب ترامب.
4: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي. وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
2: سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على توجه الولايات المتحدة وإيران نحو حرب أبدية والأهداف الأمريكية الجديدة في القصف المتجدد على طهران. نتابع.
1: في مجلة نيوز ويك الأمريكية كتب ديفيد أفير عن تبعات الحرب الأبدية التي يقترب منها الرئيس الأمريكي في إيران، وأن تهديد ترامب بتوسيع حملة قصفه لتشمل الجسور ومحطات الطاقة بعد 5 أيام من الضربات المتتالية تعد هدية مثالية بالنسبة لقادة الحرس التوين، دافعا إضافيا لمواصلة سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال سنان فيكل بشأن عدم قدرة واشنطن وطهران على تحقيق النصر في الحرب الحالية، وأن المخاوف تتزايد من عودة الحرب الشاملة مع تصاعد وتيرة تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تدم مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان سوى شهر واحد قبل أن تنهار. وأضافت الكاتبة أن الانهيار السريع لمذكرة التفاهم يؤكد أن الإعلان من جانب واشنطن عن توقيعها تم من دون الاتفاق الفعلي على البنود الواردة فيها، وتابعت أن واشنطن نظرت إلى الاتفاق على أنه خطوة أولى لتحرير مضيق هرمز، فيما ترى فيه طهران وقفة مؤقتة للحفاظ على نفوذها، واختبارا لجدية إدارة ترامب ورغبتها في التوصل إلى اتفاق أوسع. وختمت الكاتبة بأن الصراع على إعادة فتح مضيق هرمز لا يقتصر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، بل أصبح معركة كسر عظم بين الجانبين لإثبات من يملك اليد العليا بينهما. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقال هنري بوتكن بشأن دلالات الأهداف الأمريكية الجديدة للضربات في إيران، وأن حملة القصف الأخيرة التي شنها ترامب على إيران ركزت على أهداف تتعلق مباشرة بقدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضاف الكاتب أن الهجوم على برج مراقبة للمرة الثانية في أسبوع يعد مثالا رئيسيا، حيث يعتبر المبنى عنصرا أساسيا في الشبكة العسكرية الساحلية الإيرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالسفن في المضيق. رغم ذلك فإن الكاتب يرى أن انقطاع التيار الكهربائي الذي رافق غارة ليلة الثلاثاء يعتبر دليلا على أن الجيش الأمريكي يلمح بشكل مباشر إلى أنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك عبر استهداف البنية التحتية، وختم الكاتب بأن واشنطن باتت تفكر جدياً بتوسيع نطاق هجماتها لتستهدف البنية التحتية والطاقة إضافة للقدرات العسكرية الإيرانية، ما ينبئ بتطور عسكري خطير على المدى القريب. ونقرأ في صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية مقال لورانس نورمان بشأن أهداف جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني تراقبها واشنطن، وأن تصعيد ترامب من حدة خطابه ضد طهران يتزامن مع وجود هدف جديد يتمثل في جبل فأس، وهو موقع تحت الأرض قيد الإنشاء بالقرب من أحد المنشآت النووية الرئيسية في البلاد. وأضاف الكاتب أن الموقع لم يعتبر مهما جدا لتبرير شن ضربات جوية عليه حتى الآن، لكن واشنطن وتل أبيب تعتبران أنه يمكن أن يلعب دورا في أي جهد مستقبلي تبذله طهران لإحياء برنامجها النووي. وتابع أن استهداف الموقع الجديد يبدو متوقعا بشدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي المتزايدة حول رغبة واشنطن في ضرب أهداف إيرانية جديدة خلال العمليات المقبلة. وختم الكاتب بأن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن المساحة المتاحة أسفل الجبل كبيرة بما يكفي لاستيعاب محطة تخصيب بالطرد المركزي قادرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع الأسلحة النووية. ختاماً مع مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حيث نقرأ مقال ريت بولي وماثيو سي بول بشأن فشل أسلوب ترامب بتهديده للدول والخصوم، وأن الرئيس الأمريكي خلال ولايته الثانية وحدها وجه تهديدات اقتصادية وعسكرية لما لا يقل عن 20 دولة ضمن سياسة الإكراه التي يعمل بها، إلا أن جهوده القسرية باءت بالفشل دائماً. وأضاف الكاتبان أن التهديدات بضم غرينلاند وكندا لم تسفر إلا عن نفور حلفاء الولايات المتحدة، فيما فشلت حملة الضغط الأقصى ضد إيران في منع الحرب وإحلال السلام والدبلوماسية. وتابع أن نهج ترامب يفشل في إجبار خصومه على الامتثال لمطالبه لأنه يكشف حدود قدراته ويقوض مصداقية ضمانات الولايات المتحدة بعدم المساس بالأهداف إذا ما رضخ الخصوم. وختم الكاتبان بأن أساليب ترامب القسرية التي تفضي عادة إلى نتائج عكسية تقوض قوة الولايات المتحدة وتضعف قدرتها على استخدامها خلال السنوات القادمة بعد عصر ترامب.
2: ختام هذه الساعة الإخبارية، تشاهدون الآن برنامج حوارات العربي من بغداد.

أهلا بكم إلى حوارات العربي الذي يأتيكم من بغداد. زيارة إلى واشنطن لم تتوقف عند حدود العلاقات العراقية الأمريكية، بل فتحت نقاشا حول مستقبل الدولة العراقية نفسها. فبعد لقاء رئيس الوزراء علي زيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة المشهد لا بوصفه قضية أمنية فحسب، وإنما باعتباره اختبارا حقيقيا لشكل الدولة ومستقبلها وحدود سلطتها وعلاقاتها بالفصائل، بالإضافة إلى موقعها في الإقليم. في هذه الحلقة من حوارات العربي نناقش سؤال المعادلة الجديدة بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن وانعكاساتها على المشهد العراقي داخلي.

0: نناقش في هذه الحلقة هذه الزيارة التي هي الأولى بعد تسلم الزيدي لرئاسة الحكومة العراقية مع ضيوفي بالاستوديو الدكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية والسيدة نوال الموسوي الباحثة في الشأن السياسي العراقي وكذلك الأستاذ علي فضل الله مستشار المركز العراقي للتنمية الإعلامية. أهلا بكم وأنتم الآن على الهواء مباشرة من حوارات العربي من بغداد. نبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي، كذلك هي زيارة لربما حظيت باهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، شاهدنا هنالك ترحيب وكذلك شاهدنا دعوة على الغداء لربما الرئيس الأمريكي لم يسبق له دعوة أحد من الرؤساء إلى هذه المأدبة المشتركة. نبدأ معك دكتور.
1: شكرا لكم، تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين. أعتقد يعني ابتداء مع هذه المرحلة هي مرحلة تعريف الدولة بصياغة جديدة. هذه الصياغة مرتهنة بالتحولات الإقليمية والوضع الداخلي للدولة العراقية، بمعنى أنه التراكمات السياسية وربما خلينا نسميها الملفات العائقة التي عاقت تقدم الدولة العراقية في كثير من الاتجاهات، وأسبابها كثيرة طبعا مجتمعة ومنفردة، أصبحت ضرورة على أن الدولة العراقية أن تعيد نفسها، لكن تعيد نفسها فوق أي سياق؟ فوق معادلة العلاقات الدولية، ما هو تعريف الدولة؟ نعم نمتلك دستور، نمتلك تشريعات، نمتلك رؤى سياسية، لكن الواقع السياسي ليس هناك إجماعا حول أي قرار سياسي على مدى التاريخ حتى نحو المصلحة العليا للدولة العراقية. عندما نريد تعريف مصلحة الدولة نجد هناك أيضا يعني اختلافات كثيرة.
0: يعني ترى أن الزيارة هي بإعادة هيكلية الدولة العراقية وشكلها وتغيير المعادلة لربما التي بقيت مجهولة عند الإدارات الأمريكية السابقة.
1: هذه الضرورة حددت العراق أما أن يتجاوز هذه التراكمات سلبية نيجاتيف،
0: نعم،
1: وكيف ومع من، وهذا طبعا ما حكاها السيد رئيس الوزراء، قال أنا اتجهت الولايات المتحدة باعتبار دولة قوية وهي دولة تقود النظرية السياسية والاقتصاد السياسي بالعالم، إذا ما اقتربت وفق تحالفات الانتقال من الاتفاقات الأمنية إلى اتفاق اقتصادي في اندماج منظومة اقتصادية جديدة إقليمية هذه ستكون قفزة للعراق. بالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة اليوم اللي لا زال لحد الآن مشروع غير واضح، ربما هو قيد التشكل ولا ربما هناك رؤى متفرقة إقليمية دولية حول عدة مشاريع بالمنطقة.
0: نعم.
1: يفترض، خلي لي تكون خطوط تحتها، أن العراق اليوم ينتقل من دولة متلقية إلى دولة فاعل مؤثرة.
0: ننتقل بالسؤال ذاته للسيدة نوال، كيف تعلقين على ذلك؟
2: أول شيء تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام لكل مشاهديكم، وشكرا على إتاحة الفرصة للتحدث حول هذا الموضوع اللي يعتبر هو نقطة تحول فارقة في شكل النظام السياسي العراقي في مفهوم الدولة كما تفضل الدكتور، بالإضافة إلى عمق المتغيرات التي حصلت في المنطقة واللي اليوم سمعنا آخر التصريحات قبل قليل لربما كانت هي أوضح التصريحات التي مرت من خلال هذه التحولات العميقة كما عبر عنها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جون باراك، ووصف أنها هناك تحالفات جديدة في المنطقة، ويعني من البديهي أنه يكون العراق منطلقا أو ممرا لهذه التحالفات لعدة اعتبارات، من ضمنها الموقع الجغرافي وحيويته، من ضمنها مثلا عمق ما يمتلكه العراق من جيوستراتيجي مؤثر جدا، وبالإضافة إلى مصادر مهمة في يعني الطاقة وخصوصا في النفط، وهذا ممكن يعني أهم النقاط اللي ينطلق من عندها العراق تحديدا. فبتصوري أنه هذه المرحلة كان لابد منها، ممكن أنه هناك تأخير ربما لم تتوفر أو لم يكن المناخ الإقليمي السياسي مهيئ لهذا التحول، لكن بعد الأحداث الأخيرة بتصوري أنه وصلنا إلى نقطة لابد من مواجهتها، ألا وهي مثلا الشروع ببدء المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود التي باتت هي السمة الأبرز لعقد كل التحالفات سواء الأمنية أو الاستراتيجية أو حتى الاقتصادية منها. فبتصوري هذه يعني نقطة الشروع ونقطة الانطلاق المهمة اللي ممكن من خلالها نفهم طبيعة هذه الزيارة وتوقيتها وكذلك كل التحولات المرتقبة من عندها. يعني ما نتصور أو على الأقل أنا برؤيتي ما أتصور أنه هذه الزيارة راح تكون مخرجاتها أكيد تحت المجهر، لكن بوتيرة متسارعة، التنفيذ بوتيرة متسارعة، والرقابة ستكون أوسع وأشمل للبدء بالتحولات اللي يفترض أنه يقطعها العراق في هذه المرحلة. وربما هناك زيارة قادمة في الفترة القادمة القصيرة القادمة لسيد دولة الرئيس، ممكن أنه نشوفه ينتقل مجددا إلى الولايات المتحدة بعد ما يتم الزيارات الأخرى اللي من ضمنها وفي مقدمتها أتصور أنه عند زيارة إلى المملكة العربية السعودية
0: وطهران أيضا وتركيا. أستاذ علي، رأيك نسمع وإجابتك عن السؤال الافتتاحي للحلقة.
3: ابتداء ممتلي هذه الدعوة ست منه وتحياتي الحضرة وشكر الضيوف الكرام. من حيث المبدأ أنا أعتقد نعم العراق والكل يتفق أنه نحن بحاجة بالانفتاح على المحيط الخارجي، محيط الدولة. العراق عانى من عزلة دولية كبيرة جدا، ليس يعني من هذا النظام بل حتى من قبل النظام الحالي النظام السياسي من زمن النظام المقبور. العراق كان يعاني من عزلة دولية كبيرة جدا، حتى وإن ادعينا أنه بدأ العراق ينفتح على المحيط العربي والإقليمي والدولي، لكن على مستوى حقيقة التحشيق الاقتصادي لا زال العراق يعاني من عزلة كبيرة جدا، مع العلم أن العراق يعتبر من الأسواق الناشئة والكبيرة جدا والواعدة. أولا على مستوى الموارد الطبيعية وما يمتلك العراق يشكل حقيقة مصدر لتنافس كثير من الدول والشركات للدخول للسوق العراقية، وأيضا على المستوى الاستهلاكي العراق أيضا يعتبر من الأسواق المهمة جدا في موضوع البنى التحتية وموضوع الصناعات وقطاعات كثيرة جدا. أنا حقيقة يعني أن نسلط الضوء على الزيارة الأمريكية يجب أن نلفت الانتباه لنقطة مهمة جدا. العراق من المفترض كان سابق حقيقة لهذه الدول وفي المحيط الإقليمي من خلال الاتفاقية الإطارية التي أبرمت ما بين العراق والجانب الأمريكي عام 2008 في حكومة السيد المالكي والتي كانت شاملة لكل المجالات، لكن واضح أن الجانب الأمريكي ظل متعمدا أن يصل العراق إلى مرحلة من الغرق في الفساد المالي والإداري. والمشكلة الأكبر أن الطبقة السياسية هي من أعانت هذه الرؤية، لذلك اليوم العراق بدأ يفكر ويستجد حقيقة من يكون المنقذ. قطعا في العلوم السياسية تعلمنا شيء مهم جدا، أن يكون حقيقة تغيير، ونعتقد أن نشهد طفرة نوعية إيجابية بالاعتماد على الخارج. أنا أعتقد هذه حالة سلبية، نعم نتفق مع الخارج لكن نفترض أن تكون الرؤية رؤية داخلية. لحد الآن ومن باب حسن الظن نعتقد حكومة السيد الزيدي بدأت حقيقة تقدم على خطوات شجاعة ومهمة جدا. بدأت في موضوعة مكافحة الفساد المال والإداري والذي يعتبر أرق كبير جدا لجسد الحكومة العراقية وللشعب العراقي، ثم الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما نتخوف منه، أمريكا حقيقة لا تعطي، أمريكا من خلال قراءتنا للتاريخ لا تعطي، أمريكا تأخذ. لذلك نحتاج إلى دقة، نحتاج إلى حرص، نحتاج إلى فريق مفاوض قوي جدا يستطيع أن يبرم اتفاقيات على الأقل لا تشكل حقيقة عبئا على العراق في المستقبل. ونتمنى أن تكون حقيقة وفق مبدأ أفقي، لا أن يكون مبدأ شاقولي من باب نظرة فوقية من قبل الجانب الأمريكي.
0: دكتور طالب، هل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد علي زيدي التي ذهب بها إلى واشنطن هل هي بداية إلى التفاوض على مستقبل العلاقة العراقية الأمريكية، أم إنها بداية للتفاوض على شكل الدولة العراقية الجديد؟
1: يعني أعتقد لربما مركبة، بس دعيني فقط أتداخل مع زميلي أستاذ علي. أولاً لربما هناك فكرة الولايات المتحدة تأخذ أكثر مما تعطي، أبداً التاريخ السياسي يقول غير ذلك. يعني مثلاً إذا نرجع إلى كوبا تحررت من إسبانيا كانت مستعمرة حررتها الولايات المتحدة، الصين أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة الاتحاد السوفيتي كانت الولايات المتحدة ومعروفة جدا قبل ما تنهار الاتحاد السوفيتي، وحتى طبعا تحرير أفغانستان من الاتحاد السوفيتي كان بمساعدة أمريكية وحتى العراق. بالتالي يبدو أن هناك فشل أو إخفاق في حجم التفاهم، أطروحة التفاهم ماذا بعد،
0: لكنها فشلت في تشكيل النظام السياسي في العراق بعد عام 2003.
1: بالتأكيد
0: هذه الترهلات هي سببها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم نعم، جزء
0: الفساد، السلاح وغيره غيره.
1: عفوا، جزء كبير تتحمل الولايات المتحدة، ولكن هناك أجزاء أيضا، فئات وجهات وحتى من الداخل العراقي. بالتالي هذه مكاشفة بشكل واقع حتى نشخص الخلل، ولا حتى عندما نريد أن نبني علاقات جديدة في 2026 لأربعة أعوام قادمة، وتكون تأسيس لدولة عراقية انتقلت إلى واقع اقتصادي قوي، يفترض أن نشخص هذا الخلل بشكل دقيق. إذا نحن،
0: هل شخصنا الخلل عراقيا؟
1: الخلل معروف، لكن التوافق حول الحلول ابدا مختفي.
0: اولا دن نشهد انه اكو تحرك، العجله ده تسير
1: ابدا.
0: رئيس وزراء شعب ذهب للولايات المتحده الامريكيه، ده يكافح الفساد مثلا، يحاول
1: يحصل. لا مو بالنسبه للحكومه، الحكومه هي جاءت من الاطار، جاءت في ازمه، ومن ثم تم الاختيار على هذه الحكومه. بالتالي ان نجحت هذه الحكومه تحسب للاطار وتحسب للقوى السياسيه جميعا، وان اخفقت لكل حادث حديث. احنا الان منسوب التفاؤل، لو تسأليني أنا عندي مؤشر يرتفع.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن هناك مجسم. لكن عندما نريد أن ننتقل من الإعلام السياسي صورة دبلوماسية إلى واقع عملي، هذا ننتظر عودة رئيس الوزراء وما هي اللجان التي ستشكل حتى نبرمج طبعا هذه الأعمال. هل ستأتي الشركات الأمريكية تدخل بقوة إلى بغداد أو إلى العراق؟ هذا طبعا المواطن العراقي يبحث عنه، والرأي العام الخارجي. أنا أعتقد من حيث النوايا هي موجودة، لكنها طبعا مو كل النوايا دائما هي تعطينا نتائج حقيقيه. لماذا؟ لانه ما عندنا رؤيه واضحه. الولايات المتحده اليوم هي بحاجه ماسه للعراق، لماذا؟
0: وهذا ما سانتقل به للسؤال الى السيده نوال.
1: نعم. ولماذا الان بالتوقيت الجانب الامريكي يركز على الاستثمار، ما يحكي بالقضايا الامنيه ولا العسكريه؟
0: يعني الولايات المتحده الامريكيه تحتاج للعراق، وهذا ما يعني
1: شهدنا
0: على منذ عقدين الاحتياج للنفط العراقي والمعادن
1: سابقا.
0: واعود بالنقاش،
1: كل الحكومات كانت تذهب تناقش الحكومه الامريكيه في الملف الامني، الا الان احنا مقدمين الاختصار على الامن.
0: سيده نوال، اليوم انت كباحثه في الشان السياسي العراقي وتلحظين ما جرى من توقيع اتفاقات كبرى وكذلك الحفاوه الكبيره التي حصل عليها رئيس الوزراء العراقي عند دخوله للبيت الأبيض، هل سينجح الرهان الأمريكي في العراق؟
2: حقيقة يعني موضوعة النجاح من المبكر التنبؤ بها. إذا بقيت الولايات المتحدة على هذا الدعم والتحفيز لكل أقطاب النظام السياسي العراقي، يعني حتى تشجيع دولة الرئيس الزيدي على المضي قدما في إنشاء المزيد من التفاهمات، المؤشرات اللي لمسناها من خلال الخطابات المباشرة من قبل الرئيس ترامب، هذه كلها نقاط إيجابية وممكن استثمارها محليا لعبور هذه المرحلة. لكن بتصوري هناك تفاوت أيضا في الإقبال من قبل أقطاب النظام السياسي إن صح التعبير، وخصوصا داخل الإطار التنسيقي، لربما نشهد تنافسا في قادم الأيام حول بعض أهم الملفات وأهم النقاط اللي من ضمنها مثلا عقد اتفاقيات مباشرة مع الولايات المتحدة بمقابل تطبيق قانون عزل يعني الجانب الإيراني أو تقليص النفوذ الإيراني في الساحة العراقية. هذه
0: هل هذا يحتاج
2: التحدي
0: إلى قرار؟
2: هذا القرار الأمريكي، لكن هل سيلتزم
0: قرار عراقي؟
2: القرار العراقي هنا، هل سيلتزم العراق بتطبيق هذه البنود اللي هي أهم البنود فيما بين العراق والولايات المتحدة؟ هل هناك مرونة بالموقف الأمريكي ممكن أنه يبنى عليه؟ إحنا لاحظنا الدعم، لكن الدعم هل هو بسقوف مفتوحة بالنسبة للفترة الزمنية؟ هل هذا الدعم يرتبط باشتراطات من ضمنها اللي من خلالها تشكلت حتى الحكومة، ألا وهي وفي مقدمتها عزل الساحة العراقية عن النفوذ الإيراني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى ما العلم، يعني الجميع يعلم أنه هذه نقطة تحدي كبيرة ولا يمكن الوصول إلها بسهولة.
0: نعم.
2: عدة أسباب قد يطول شرحها، لكن تبقى مثلا هي رهينة التجربة. أما بالعودة إلى مثلا ما تطلبه الولايات المتحدة ومحاولة استبدال الدور من عسكري وأمني إلى اقتصادي، لأنه حقيقة تكبدت الولايات المتحدة الخسائر العديدة وقدمت للجانب العراقي، على عكس ما تفضل به الأستاذ علي فضل الله، قدمت للجانب العراقي العديد من المنح المالية الاتفاقيات الاستراتيجية، اتفاقيات
0: استشارات التطوير وغيرها،
2: العديد من وحتى القروض وما شكل ذلك من اهتمامات في محاولة إلى دعم وتثبيت ركائز هذا النظام الديمقراطي اللي لغاية الآن للأسف هو يتأرجح بسبب عدم وجود شخصيات تمثل وتمتثل إلى مفهوم الديمقراطية الحقيقي في العراق. فهذه نقطة التحدي اللي اليوم راح نخوضها بالمستقبل.
0: نعم.
2: بالمستقبل القريب طبعاً، السقوف الزمنية محدودة.
0: واضح ست نوال.
2: النوايا موجودة لكن نعم.
0: أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ علي فضل الله. اليوم الدولة العراقية تؤكد أن قرار حصر السلاح بيدها، هذا قرار حكومي واضح، لكن هنالك ضغوط أمريكية لربما في هذا الجانب، ووضعت شروطاً في الاقتصاد والاستثمار. كيف ستتمكن الحكومة العراقية من فصل السلاح، حصر السلاح بيدها، وكذلك فصل هذا النفوذ الذي يجتمع بين السياسة والسلاح والتداخل فيما بينهما؟
3: نعتقد يعني موضوع إذا كان مطلب عراقي ومطلب الحكومة العراقية فهذا الموضوع مرحب به، ونعتقد هذا حالة طبيعية باعتبار أن كل حكومة لديها منهج حقيقة في الإدارة في موضوعة خاصة موضوعة السلاح. المشكلة أنه المطلب مطلب أمريكي حقيقة، هذا اللي يثير حفيظة يعني الفصائل، وطريقة طرحها نعتقد طريقة وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الوصي على العراق، وهي التي تحدد ما إذا كان العراق محتاج لهذا السلاح من عدمه.
0: نعم.
3: من حيث المبدأ وحقيقة يعني ما أعرف يعني في الإعلام قد يكون تبادر وكأنه متقاطع مع حكومة السيد الزيدي، بالعكس قد أكون يعني باعتباري محسوب على قوى الإطار التنسيقي من أكثر الداعمين لهذه الحكومة. وأنا قلت في بداية الكلام السيد الزيدي قد يكون لديه الجرأة التي عجز عنها الآخرون في موضوع الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بحد ذاته من حيث المبدأ قد يعد إعلاميا تقاطع مع فكرة قوى الإطار التنسيقي أو الفصائل على الأقل.
0: لكن أستاذ علي هنالك تجاذبات أمريكية إيرانية، ويمكن يعني هذا إنجاز مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هل سيكون بإرادة أمريكية أم بإرادة عراقية؟
3: شوفوا ست منا راح أرجع لهذا الموضوع، وكأنه الجانب الأمريكي متعمد أن يعيد العراق إلى ما كان في 2003، تحويل ساحة العراق لتقاطعات سياسية وأمنية دولية. العراق من المفترض غادر هذه المرحلة. العراق الآن ندرك جيدا هو مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد ما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على دول الخليج وحكم الموقع الجغرافي الذي بالإمكان أن يحاصر وتم محاصرته، والآن نشاهد أزمة طاقة كبيرة جدا قد يكون أول وأكثر متضررين الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الموقع الجغرافي للعراق. العراق لديه إمكانيات كبيرة جدا في موضوع التصدير ولا يمكن أن يحاصر، لديه منافذ شمالية بالإمكان من افترض تصير غربية، وحتى بالإمكان عن طريق الموانئ الجنوبية. العراق مهم، لذلك أقول موضوعة السلاح خلينا لنصور أنه الآن وكأنه الفصائل دخلت في مرحلة صراع مع الحكومة العراقية.
0: ما هي بدأت بالتصعيد،
3: أكو اختلاف
0: وإحنا عندنا موعد 30 سبتمبر المقبل هو مسألة تسليم السلاح، وهذا ما وعد به رئيس الحكومة العراقية. كيف تقول أنه لا توجد هنالك تجاذبات؟ أكو تجاذبات،
3: أكو اختلاف،
0: أكو فصائل رفضت،
3: أكو اختلاف
0: وتمسكت بسلاح.
4: بيانات
0: صادرة عن لسان
3: أولاً
0: يقولون نحن نتمسك بالسلاح ونتمسك بالتدريب ونتمسك بتطوير قدراتنا.
3: صح هذا الموضوع واضح. الحكومة العراقية حكومة مكونات، حكومة توافقية، الكل مشترك في الحكومة. قطعا لكل القوى السياسية أكو نقطة خلاف مع الحكومة العراقية في شيء من الشؤون.
0: المشتركين أستاذ علي
3: المشتركين
0: في الحكومة العراقية ما عندهم فصائل لربما انتقلوا للعمل السياسي، لكن الرافضين معروفين وانت تعرفهم.
3: لا مو قصدي، عندنا نقاط خلافية ما بين القوى السياسية والحكومة في مجالات عديدة، لكن التركيز على موضوعة السلاح وكأنه العراق يعني حقيقة سيكون حاله أفضل إذا ما قامت الفصائل بتسليم السلاح. أقول الأولى أن نعالج الفساد المالي والإداري، الأولى أن نذهب إلى قطاع الكهرباء.
0: ما نعالج الفساد.
3: أنا أكرر عبارة
0: القطاعات. سؤالي عن الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، هل سيأتي 30 من سبتمبر المقبل والفصائل جميع حمس المسلحة، أم سندخل في مرحلة من الصدام؟
3: الإجابة واضحة كانت في بيانات عديدة ست منا، وهذا أعتقد ما يحتاج إلى تحليل. الفصائل اشترطت تسليم السلاح خروج القوات الأمريكية والأجنبية وكذلك خروج القوات التركية.
0: ما هم راح يخرجون؟
3: بالتالي خلص، إذن هنا الأمر واضح، أنه ابن البلد ما عنده مشكلة، بالعكس الفصائل كانت ولا زالت هي جزء من قوة الدولة العراقية. وأعتقد التجارب التاريخية يعني ما مو بعيدة، أو المراحل اللي مرينا بها الفصائل دائما كانت عنصر قوة، يعني هي التي أعطت القوة لحكومة السيد المالكي للتفاوض.
0: يعني نفهم كلامك أنه المخاوف الأمريكية من السلاح خارج سطوة الدولة هي عبارة عن أكذوبة تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الانتقال بالسؤال إلى الدكتور طالب، كيف تعلق على ما يتحدث به الأستاذ علي فضل الله وأكد بكلمة طبعا أنه المخاوف الأمريكية هي أكذوبة من السلاح المنفلت أو
1: يعني
0: السلاح خارج سطوة الدولة؟
1: أنا أعتقد تقنين السلاح، خلي أسميه تقنين، تقنين السلاح يحتاج أولا توافق سياسي في الداخل العراقي، وربما هذا حاصل إلى حد كبير، وإطار قانوني، ومن ثم نحتاج إلى آلية تنفيذ قابلة للتطبيق. هذا من حيث المبدأ، ثلاث نقاط. نقطة ثانية 30/9، أعتقد هذا الموعد هو سوف لن يكون نصا قرآنيا، لكن عند الشروع بالعمل، عند الشروع
0: نقطة مهمة دكتور، هل سيتقلص إلى ما قبل الموعد؟
1: راح أعطيك ثلاث سيناريوهات، أولا أقول دائما حتى الولايات المتحدة ما راح تلزم هذا وتحسب لنا بالسنتيم وبالدقيقة، إذا ما شافت أن هناك إجراءات تتحقق، لأنهم يعرفون الواقع معقد ويحتاج إلى حوار وإلى هدنة. الفصائل جزء من الدولة العراقية، جزء من المجتمع، هناك تعاطف معه، بالتالي لهم تاريخ، ما تجي بين ليلة ويوم إحنا نحول الورقة، هذا غير سليم وغير صحيح للدولة العراقية، بالتالي إذن نحتاج إلى حوار هادئ. خلي أكمل فكرة. أما أو 30/9 ينتهي صبح الصبح وانتهى موضوع
0: لكن
1: السلاح،
0: لكن في نهاية سبتمبر سينتهي التحالف الدولي في العراق.
1: أي ما هي هاي الأحجية
3: على الورق،
1: هذه الأحجية قابلة هاي، فأكو توازن، وبالتالي أنا أعتقد أنه 30/9 في العراق سينتهي وجود الأجنبي بالعراق، تحديدا الولايات المتحدة، لأنه حتى لا تكون حجة تلزم الطرف الآخر. هذا أولا. خلي أقول بالسيناريوهات. السيناريو الأول 30/9 الكل تسلم السلاح وتقنن، أما تندمج أما تدخل أما شارك بالعمل السياسي
0: مثل ما حصل مع
1: حصل سابقا. الثاني واللي أنا أميل معه سوف يكون تدريجي تجزئي، وهذا يمكن راح نتجاوز العامل
0: يعني
1: الوقت.
0: بجداول زمنية،
1: أي يعني مو ما نصبح الصبح الكل، لا راح يكون حوارات ويكون تطمينات.
0: احنا ابتدأنا بسرايا السلام ووصلنا إلى
1: أصابع الحاق والكتائب
0: وغيرها.
1: النقطة الثالثة، أعتقد هناك من لم ينصاغ إلى تقنين السلاح وستكون هناك مواجهة، وهذه ثالثة خطيرة ولا نتمنى أن نعيش هذه اللحظة.
0: وهل ستقبل الحكومة على ذلك؟ هل سيقبل رئيس الوزراء على ذلك؟
1: أي ممكن
0: صدام؟
1: لأنه الآن أنت الآن لزمت نفسك أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والشعب العراقي، ثلاث نقاط، واحدة أخطر من الأخرى.
0: الشعب لربما مغيب.
1: لا لا لا لا، هذا تترك بالذاكرة. إحنا اليوم خلي أكمل فكرة منها. إحنا ترى واجب الحكومة تريد تبني مؤسسات دولة حتى تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: الآن بدأ بصيص الأمل. يعني لما نقول إحنا بسبب الفساد، أنا أطرح السؤال الآتي: الفساد هو الذي أضعف مؤسسات الدولة؟ لو مؤسسات الدولة ضعيفة فأنتجت الفساد.
0: فساد أنهك ال.
1: إذن لا. أكو ضعف، لأنه لو أكو متابعة للفساد، منو تابع الفساد؟ المؤسسات ولا؟
0: أكيد.
1: خلاص إذا نبدأ من المؤسسات، بالتالي نحن لا يمكن أن نتوقف عند الفاسدين، وإنما نغلق منافذ الفساد. يعني نحتاج إلى مؤسسات وحوكمة ورقميات وغيرها من البرامج الأخرى حتى ننهي شبكات الفساد. بالمناسبة اليوم العراق ميت،
0: القضاء العراقي قدر أن يفكك الكثير من شبكات الفساد،
1: ولا زلنا لحد
0: الآن ولا زال يعني مستمر في
1: تفكيكنا. إحنا مع الخطوات داعمين الأمور، لكن الآن في خلال هذه الأيام شو اكتشفت الدولة أو شك ماذا كشفت للرأي العام؟ وش قد عندنا إحنا ملفات من بعد 2003 2005؟ خلي أقول مئات آلاف، أكثر من 31,000 ملف بال 2025 موجودة في النزاهة.
0: صح.
1: عدا القضاء، يعني احنا نتكلم عن قضايا ترى بالمناسبة كبيرة مو شخصيات، وبالتالي المؤشرات الدولية ما تبحث عن أسماء وشخصيات، تبحث عن المؤسسات كيف تتعامل فيما بينها ومع المواطن العراقي.
0: ما الفساد منظومة كبيرة متجذرة.
1: إذن نحن أمام مشوار كبير. هذا المشوار الكبير هذه جهود وهذه المراحل. بالنتيجة بالتالي الآن الحكومة العراقية سوت اتفاقات لو سوت مذكرة تفاهم ما أدري يعني حتى لا يصدنا بالمستقبل يقول الاتفاقيات هاي لازم تمر في مجلس النواب يصير عليها مصادقة مادة الدستورية أعتقد 75-76 ما أتذكر بالضبط. بالتالي هاي واحدة. النقطة الثانية طبعا بالتأكيد بعودته سيجتمع بالإطار التنسيقي وسيعرض لهم نتائج وسوف يشرح كل الأمور، لكن تبقى أيضا الولايات المتحدة الآن تريد منا إشارات عملية ولذلك
0: ونقاط واضحة.
1: ولذلك الرئيس ترامب وجه سؤال ما شفته مفاجئ لما يسأل الزيدي في أسئلة أخرى احنا سميناه إحراج وربما صار بتداول شعبي، يريد يحدد موقفه، يريد يقول للزيدي يحدد موقفك أمام الإعلام حتى هاي احنا نلزم عليك هذه الأمور. فإذا ما بدأ العراق واعتقد هو أمام فرصة ذهبية اليوم بل ماسية، إذا استثمر هذه الفرصة وبدأنا نقفز مرحلة أو دخلنا إلى مرحلة معينة في سبيل أن نندمج مع دول الإقليم بمشروع اقتصادي، طبعا هذا مرهون بالعامل أيضا نهاية الحرب، ما أعرف شو شكلها ما بين الولايات المتحدة وإيران. ولذلك إحنا لما نقول أكو هناك عامل مجهول ترى نقصد هنا هذه النتائج تؤثر ربما سلبا أو إيجابا، شنو راح تكون نهايتها؟ صارت بتوافق، صارت بإيجابية، ينعكس طبعا على الداخل العراقي حتى على المنطقة. بالتالي إذا ما العراق بدأ بهذه المراحل ومن ثم توجه إلى المشروع الخليجي الإيراني، لأنه الخليجي لا ينفصل عن الإيراني بالمناسبة، الجميع يردون إيران طرف قوي ومؤثر أنه يكون شريك للمعادلة التركية اللي راح يصير مركز الطاقة بالعالم. يعني إحنا الآن ده نتكلم عن العراق لكن هو إحنا ترى خلوا فيه حساباتنا، ترى إحنا رايحين إلى مشروع دولي كبير جدا في الطاقة في الاستثمار الداخلي العراقي في الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في قطاع التعليم في البنى التحتية وغيرها من ذلك. إذا ما طبعا صارت الأمور بهذا الاتجاه ونتمنى ذلك أعتقد ستكون هناك تعزيز عامل الثقة ما بين الطرف العراقي والطرف الأمريكي، حتى لا نقول باشر عقب أمريكا عاقبة العراق، أمريكا تريد تشوف مؤشرات موجود بالداخل. هذه المؤشرات منين تقيسها؟ تقيسها من المؤسسات العراقية وتقيسها طبعا من ثقة المواطن العراقي وعودتها بمؤسسات الدولة.
0: سيدة نوال، ما هو التصور لدى الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لمستقبل الفصائل؟ هل مطلوب دمجها في بنية الدولة أم يعني الحفاظ على حضورها السياسي؟
2: يعني بتصوري هذا كان واضح من خلال الجواب اللي كان أمام الرئيس ترامب. السيد الزيدي أشار إلى أن إمكانية أنه تحول الفصائل المسلحة إلى ممارسة العمل السياسي ممكن أنه يمنحها الدور. طبعا أكو نقطة فاصلة بين أنه تكون جزء من منظومة الدولة وبين أنه تكون جزء من المنظومة الحكومية أو تسلم حقائب وزارية. احنا حتى شفنا غياب أو تعليق العديد من الوزارات وعدم إتمامها في محاولة إلى يعني الحصول على مواقف مرنة من قبل الجانب الأمريكي. هذه ممكن أنه نشوفها بعد عودة السيد الزيدي. أما فيما يتعلق مثلا بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، حتى نكون صادقين وواضحين مع الناس، لأنه بصراحة الموضوع يعني أخذ جانب كبير وما عاد يعني هو اختبار محلي، هو إحنا صنفناه بأنه تهديد عابر للحدود العراقية ومؤثر على تصنيف الدولة كذلك واستقرار النظام السياسي.
0: وشهدنا بات السلاح مستهجنة من الدول الخليج العربية للضربات التي استهدفت الكثير من المواقع،
2: تعرضت العديد من دول الجوار، وهذا طبعا قطعا يعني شيء غير صحيح. أربع حكومات متتالية، السيد العبادي، السيد عادل عبد المهدي وإن كان بشكل خجول حقيقة، الكاظمي، وكذلك السيد السوداني، أربع رؤساء أدرجوا حصر السلاح بيد الدولة في منهاجهم الوزاري مع وجود دعم جماهيري ودعم من المرجعية ودعم من كل المنظمات المجتمع المدني لعدم أو لمحاولة حصر السلاح. هذا ما شفناه حقيقة ولا راح نشوفه. لهالسبب إحنا بدون أن نشعر ومن خلال التراخي في وإهمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، إحنا استدرجنا التدخل الخارجي والضغوط الخارجية سواء من الأمريكان سواء من المحيط الإقليمي. بالإضافة إلى أنه التجربة السيئة اللي أعطيناها للمحيط الإقليمي ومن خلال إطلاق بعض الجهات المسلحة، هسه ما نعرف يعني بالنتيجة، حتى الحكومة بتحقيقاتها ما وصلت لنتائج يعني واضحة،
0: حتى ما شفنا ردود على الدول الخليج العربي التي طلبت من
2: يعني
0: العراق.
2: يعني هل فعلا المسيرات حتى وإن كانت أطلقت من العراق، هل هي أطلقت من سلاح الفصائل حصرا أو هناك جهات اخترقت الخارطة الجغرافية العراقية؟ ممكن يعني، أما يعني حقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع والسقوف الزمنية التي وضعها العراق على نفسه، هو طبعا يعني استكمالا لمنهاج السيد السوداني، كانت التفاهمات أجريت قبل عام من الآن وتم تحديدها وفق خروج قوات التحالف الدولي. قوات التحالف ما راح تروح بعيد، راح تروح بسوريا، بالنتيجة احنا خسرنا جزء مهم من
0: التدريب والاستشارات وتطوير قدرات الجيش العراقي،
2: لكن الجانب الأمريكي ربحان حقيقة، وهي هاي النقطة الفارقة،
0: سينتقل بعلاقة أمنية مع سوريا،
2: علاقة أمنية، والإضافة إلى هذا راح يقلص الإنفاق العسكري، حجم الإنفاق العسكري اللي إحنا غايب عنا حقيقة بسبب العديد من الملفات، من ضمنها ملفات الفساد والعقود الوهمية التي أجريت في الإنفاق الأمني والإنفاق العسكري
0: من الولايات المتحدة الأمريكية لربما لميزانية جهاز مكافحة الإرهاب التي قلصت
2: غير كافية.
0: أنتقل بالسؤال إلى السيد علي فضل الله، كيف قرأت الفصائل المسلحة العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن، وكيف وجدت مباحثاتها ومخرجاتها وحتى اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض والحفاوة التي حظي بها رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
3: ابتداء بس لدي تحفظ حقيقة على عبارة ذكرتها ست نوال في موضوع أن سلاح الفصائل أصبح تهديد عابر للحدود. أنا أقول من حيث
2: هو
3: المبدأ،
2: هو من تأسس تهديد عابر للحدود يا أستاذ فضل؟
3: خلينا كمل ست كمل.
2: هو اشترك بعمليات عسكرية بالسورية، هذا مثبت.
3: صح.
2: مو أنا دا أقوله، مثبت عند
3: تدارس علم سياسي. لا
2: هسه بغض النظر عن الدراسة، أكو واقع حال،
3: الفصائل راحت السورية طلب من الحكومة السورية في ذلك الوقت، ما راحت بكيفها، هذا الموضوع بس يعني يكون ببالك، فبالتالي راحت بطلب حكومي.
2: منو طلبها من ترسل؟ عندنا اليوم أمس
3: كان الأولى بيش أن الدافعين عن الشعب العراقي 5000
2: الجانب السوري،
3: كان الأولى أن الدافعين عن حق العراقيين.
0: أعطيني مجال، خلنا نكمل عزيزي، ننتظر الإجابة على السؤال. أستاذ علي لو سمحت ننتظر الإجابة على السؤال.
3: أسمحي لي بس، لا العفو، أنا هاي عبارة حقيقة خطيرة جدا.
2: جاوب على سؤالها، جاوب على السؤال.
0: ننتظر الإجابة على السؤال، لدينا وقت أستاذ علي لو سمحت، نحن على الهواء مباشرة.
3: لكن هاي نقطة مهمة جدا، الأولى خلينا ندافع عن حقوق العراقيين قبل لا ندافع عن دول الخليج العربي. دول الخليج العربي التي ورثتنا الموت والمفخخات، مع كل الاحترام للبعض، البعض من عندهم حقيقة بالنص كان الخطاب الديني محرض على قتل العراقيين. 5000 سعودي وبشهادة رئيس الوزراء الأسبق السيد العبادي، ما هذا التهديد العابر؟ قانون جاستا الأمريكي غرم السعودية 2 تريليون دولار.
0: رجاءً نلتزم بالإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية
3: زيارة
0: الزيدي إلى واشنطن؟
3: لا تحول قوة عراقية لقوة إرهابية.
0: رجاءً أستاذ علي الإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن وما نتج عنها وكذلك اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض؟
3: يعني بقراءة بسيطة، الفصائل العراقية ترحب بأي إجراء بانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي بشرط الحفاظ على الثوابت الوطنية. الفصائل من حيث المبدأ لا تحترض على شراكة مع الجانب الأمريكي، ودليل ذلك وأكرر هذه العبارة، الفصائل نفسها التي أخرجت الجانب الأمريكي سمحت للسيد المالكي لأنها أدركت أن هنالك سيادة بإبرام اتفاقية إطارية مع الجانب الأمريكي، فأمريكا نفس أمريكا والعراق نفسه. المشكلة الفصائل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منا
0: أستاذ علي، لكن بعض الفصائل المسلحة ترفض تسليم سلاحها.
3: يا عزيزتي،
0: هل هذا جزء من الوطنية والغيرة على العراق؟
3: كامل يباد في سوريا والمجتمع الدولي ينظر ولا ولا ولا يحرك ساكن. الجانب الأمريكي يشاهد المكون الشيعي والدرزي يقتل أمام الأنظار.
0: نتحدث عن العراق.
3: أعرف
0: بعض الفصائل تمتنع عن تسليم سلاحها.
3: نفس الدولة.
0: هل هذا جزء من الوطنية العراقية؟
3: طبعا أكيد أكيد، وهذا الدافع وطني وليس كما تسميه ست نوال تهديد عابر للحدود. أنا حقيقة من حيث المبدأ دا أسقط حقيقة سرديات واقعية، الجانب السوري واقع مجاور للعراق، للأسف العالم بأجمع يقف متفرج على قتل وإبادة مكون بالكامل، سوى أنه مكون شيعي، وهذا المكون نفسه مهدد من قبل كثير من الدول الآن، وتحديدا الجانب السوري، جايين شيعة كربلة، مو هاي العبارة يومين اسمحنا على مواقع التواصل.
0: أستاذ علي نتحدث نحن بشأن عراقي
3: خلاص بحث. الشأن العراقي والتخوف اللي موجود من قبل الفصائل لا يعني التقاطع مع الحكومة. أنا أكرر هذا، نحن داعمون لحكومة السيد السيدي، لأن بالأخير قد نكون لها السهم الأكبر في المشاركة باعتبار القوى الشيعية هي الأكبر من حيث المكون في السلطة التشريعية والتنفيذية. لذلك نحن داعمون لأي إجراء يقوي الدولة العراقية وحكومة السيد سيدي هي مدعومة.
0: واضح. دكتور طالب، كيف ترد على كلام السيد علي فضل الله؟ كيف تقيمه من بالفكر السياسي الذي تمتلكه؟
1: بالفكر السياسي، أولاً سوريا عندما تطالب من الحكومة الرسمية لا تطالب فصائل، هل الفصائل هي رسمية؟
0: لا.
1: هذا السؤال. تطالب الجيش العراقي يدخل، تطالب مؤسسات الأمنية، الحشد ممكن مؤسسة
0: رسمية تأتمر بأمر القائد عام قوات المسلحة العراقية.
1: فأعتقد ربما يعني الموضوع ما أدري أستاذ علي جوز يقصد غير شيء صار عنده.
3: لا تسمح لي عفو أستاذ، وسارة مهمة من جنابك على المستوى القانوني. أنا أحكي حقيقة على دخول الأراضي السورية، الأهم الحكومة السورية هي من سمحت لهذا الفصائل، ولا بنقول الحكومة العراقية، وقطعا الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة. نحن نحاسب على الجغرافيا العراقية، يعني أنا ما مسؤول، مواطن عراقي الآن دا يشتغل بروسيا، دا يشتغل ويا الجيش الروسي، الحكومة العراقية ما مسؤولة عنه، هذا شغل شخصي. فبالتالي أقول إذن الدخول لسوريا، لا ما لكم مشكلة.
0: أستاذ علي،
3: تقول لي محتدي على الجغرافيا السورية. أقول دخلنا إلى سوريا من خلال إذن حكومي.
0: الزيدي يقول حصر السلاح بيد الدولة هو لتعزيز سيادتها.
3: وإن شاء الله يصير هذا الموضوع، ما طول أكو تفاهمات. ما نتمنى أنه ما ننقل هذا الاختلاف إلى مرحلة يعني خلاف. وأعتقد كثير من قادة الإطار الآن، وقد يكون السيد المالكي في اللقاء الأخير أكد على جنب، الحوارات ستكون هي النقطة للوصول. وأعتقد الدكتور طالب أكد على جانب التوافق السياسي والحوار.
0: نعم.
3: من المفترض هو هذا اللي انشجع، ما نذهب إلى مرحلة الصدام. آسف على المقاطعة دكتور طالب.
1: بالعكس بالعكس عزيزي أنت. هذا من حيث المبدأ. النقطة الثانية أعتقد خلي أتكلمها بوضوح، أعتقد كل الفصائل التي تشكلت، يعني هناك رؤية ما قبل 2003 البعض منها كان ومن ثم اندمج بالدولة، معروفين يعني بدر كان صارت منظمة بعض أخ. واللي شكل طبعا ربما ما بعد 2014 التنظيمات الإرهابية وأهمها داعش بالعراق. أعتقد هنا الرؤية فيما بينهم ليس هناك توافق حول مصدر القرار، بمعنى ستمنها. يعني هناك من يعتقد أنه حدود الجغرافيا العراقية، هناك لا ذهب عبر الجغرافيا كيف بالمعنى الإسلامي البعيد. نعم. يعني بمعنى أنه ما يربطني مع أي مسلم خارج الجغرافيا فيهمني حاضره ويهمني مستقبله. بالتالي إذا ما تعرض إلى أي هجمة سواء كان من الولايات المتحدة أو من الكيان الإسرائيلي أو من التنظيمات الإرهابية فأنا طبعا لازم أروح هناك. هذه المشكلة كيف تحل؟ طبعا بالمناسبة وهذه الجزء مرتبطين بالولاية الفقيه في إيران. هل لذلك أنا أقول التداعيات الحرب إذا ما انتهت بشكل توافقي، ونتمنى ذلك ما بين الولايات وحقوق إيران، لأن هناك اعتداءات على إيران، اعتداءات من الكيان الإسرائيلي، بالتالي هذه قضية معقدة تأخذ فترات طويلة. لكن إذا ما انتهت بالطريقة الآتية، النقاط الأبرز، نقاط اللي خلت أمريكا فرضتها أنه علاقة إيران بالحلفاء اللي يقصد بهم الفصائل، كيف ستنتهي هذه العلاقة؟ هل إيران ستصر على هذه العلاقة أم سيكون هناك ربما قرار آخر؟ هذا أعتقد ربما سيساهم ربما في حل المشكلة جذريا. بغير ذلك لا يمكن أن نتكلم عن حل داخلي عراقي بيور خالص 100% أبدا، لأنه عندما نعود تاريخيا إلى طبيعة التكوين نجد تعقيدات ودخلت بها كثيرة من الأمور، وبالمناسبة راح بها دم وصار بها فواتير وصار بها استحقاقات. إذا نحن السؤال الآتي، هذا سؤال نظري بالمناسبة، تطبيق صعب، هل نحن أمام احتكار القوة لمركز واحد الدولة بتعريف الدولة الحديثة، أم تعدد مراكز القرارات في الأمن وفي العسكر وفي السياسة؟ بالتالي هذا معناته هناك عدة دول ما يشجع على أن تكون بيئة اقتصادية، ولا يجيك أي شركة استثمارية.
0: نعم.
1: ولا تتحالف معك أي دولة، ولا يدمجك في أي منظومة. وإحنا نعاني من ملفات كثيرة أهم، ربما ملف الطاقة. العراقي ما نمتلك كهرباء اليوم في حر الصيف، وبعدين نجي نتكلم بأطر مثالية. أعتقد ربما المنطق العقلي يقول لك أنت الحاضر هو أهم طبعا من الماضي، وما تعيشه اللحظة الآن هو أفضل مما تفكر أنه تعوضه في المستقبل. لذلك
0: نعم.
1: نحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة. وبالتالي أنا أعتقد ربما الحكمة والهدوء هي التي ستسود مسار الحكومة. يعني بمعنى هذه الحكومة ليست كالحكومة الأسبق مسابقة السودانية حتى في زمن السيد الكاظمي، لربما كانت هناك تصريحات صدامات، لا أعتقد هذه الحكومة بهذا المسار
0: لديها منهج مختلف
1: منهج، لكن هذا أيضا يحتاج إلى توافق سياسي. وأنا الآن يعني أنا عراقي، أغلب القوى السياسية هي مع الدولة، مع بناء دولة. هذا الشعار طبعا طرح قبل سنوات أكثر من 4 أو 5 سنوات، أصبح الدولة ولا دولة،
0: نعم،
1: وبالتالي من مع الدولة وما مع الدولة. إذن هو صراع سياسي بالمناسبة قبل لا يكون خلاف عراقي إقليمي، وبالتالي العراق اليوم أمام ولادة جديدة، هذه الولادة الجديدة.
0: وهذا ما سأسأل به السيدة نوال عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي، هل تمنح الحكومة العراقية زخما أكبر للمضي في مشروعها الأمني والسياسي، أم إنها تدفع القوى الرافضة إلى إعادة تموضعها وإعادة صياغة أدواتها؟
2: يعني هناك تفاوت، وهذا التفاوت راح يكون نسبي بالنسبة للقوى السياسية لصاحبة القرار حقيقة، وتحديدا فيما يتعلق بمذكرة

0: حرية بالحركة، حرية يعني فتح الملفات الساخنة، الملفات المسكوت عنها، الملفات اللي ممكن من ضمنها محاربة الفساد والوصول إلى الخط الثاني أو الخط الثالث من الرؤوس اللي تورطت بعمليات فساد. لكن بتصوري أنه كلما تعمقنا أكثر ومرت فترات زمنية أطول على الحكومة، قد
1: نعم
0: تواجه تنافس وبدء مرحلة التنافس تصعد شيئا فشيئا كلما اتجهنا باتجاه انتخابات. هاي طبعا إن كان هناك، يعني احنا الانتخابات لغاية الآن يعني غير موجودة حتى ضمن المنهاج الوزاري لدولة الرئيس. فتبقى يعني المسألة نسبية حقيقة، مسألة التوافقات على الاستمرار بمثلا او الشروع بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي. يعني حقيقة الخيارات محدودة، القوى السياسية تواجه أزمات وتواجه منعطفات حادة
1: وحتى
0: على
1: مشاكل
0: المستوى
1: فيما بينهم.
0: الإقليمي. بالضبط، على المستوى الإقليمي والتحديات الاقتصادية، الجانب الأمريكي رهن بعض المسارات، رهن تنفيذ بعض الاشتراطات اللي من ضمنها عدم إشراك الجهات المحظورة أمريكيا. هسه هو قال إذا أنتم كنتوا راغبين أنه تستمرون بتشكيل أو بإشراك هذه الجهات، راح يكون عندنا تحفظ بالتعامل معها. ولهالسبب هذه النقطة يتوجب أنه يتفاهمون عليها. أتصور الفترة القادمة بعد عودة السيد الزيدي، رغم كل المؤشرات عن القوة اللي يمتلكها، هذه الزيارة وهذا الموقف الأمريكي الداعم والمحفز والمشجع راح يبقى أيضا رهين لفترة زمنية محددة. أن يتمكن دولة الرئيس من خلالها، مثلا من خلال هاي الفترة الزمنية بسقف زمني، أنه يمضي قدما بإتمام هذه الاتفاقيات، هذا اللي ممكن أنه خلال الفترة الأولى راح نشوف دعم وتشجيع من الكتل السياسية. لكن بعد مضي
1: واضح.
0: فترة 3 أشهر ممكن تختلف الرؤى،
1: نعم.
0: ممكن تطلع القواعد الحقيقية أو الوجوه الحقيقية. وأني أتمنى قبل ما تتحولين أنه من نحاور، إحنا نحاور ملف مؤثر على سياستنا الخارجية، فيتوجب أنه نرتقي وما نكون إحنا نواجه بعض بشخصنا حقيقة.
1: أستاذ علي، هل يمتلك العراق اليوم مقومات الانتقال إلى الدولة الكاملة؟ ويعني دون أن تحتكر القوى من جهة معينة، وأن يحافظ هذا على الاستقرار السياسي الذي لربما حافظ لسنوات طوال على شكل النظام القائم في العراق اليوم.
2: هذا أعتقد السؤال يرجعنا إلى أصل تكوين النظام السياسي في العراق، وللأسف تكلم عنه دكتور طالب، وأعتقد دكتور طالب يبدو من أصحاب المدرسة الواقعية اللي إحنا محتاجينها حقيقة. أنا مشكلتنا في العراق يعني في هذه البرامج، في هذه اللقاءات، من المفترض أن نضيف للحكومة دائما باعتبار الحلقة هي عبارة عن بحث من مختصر يقدم للحكومة العراقية. فالرؤية المثالية قطعا لا تجدي نفعا. وسؤال جنابك مهم جدا، هل العراق مثل ما أثار دكتور طالب، هل هو دولة ذات مكون واحد وقرار واحد؟ لا، المؤسف المؤلم أن العراق حقيقة عبارة عن مكونات متعددة، وللأسف كالمكون يبحث عن بناء دولة خاصة بكيانة على حساب الدولة العراقية، وهذا بحد ذاته أعتقد الجريمة الكبرى التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد اليوم من حكومة السيد الزيدي أن يكون بحكومة وقرار سيادي واحد. وهذا الموضوع بدون مساعدة الطبقة السياسية أنا أعتقد من الصعب جدا. حقيقة ما قرأته، وأنا عندي كان لقاء ويا الحج المالكي قبل أيام، الرجل داعم لحكومة السيد الزيدي إلى أبعد ما يمكن، وأيضا يعني يطلب عقلنا الدائم للخطاب، وما لمسناه في هذه الحكومة حقيقة، ويحسب لحكومة السيد الزيدي أن هنالك تعقل في موضوع التصريحات، وأيضا هنالك حكمة وهدوء، يعني ماكو ضجة إعلامية، وهذا بحد ذاته يبشر بخير على أننا بالإمكان أن نذهب من خلال الواقعية، من خلال الجدية، من خلال التعاون بالوصول إلى حقيقة نقطة مشتركة تذهب إلى تحقيق دولة قوية، أو على الأقل دولة تستطيع
1: صفات هذه الواقعية التي تحدثت بها أستاذ علي،
2: تغليب المصالح الوطنية قطعا على المصلحة الحزبية.
1: ما هذه دائما شعارات موجودة معي
2: إلى حد ما. أنا أعتقد الطبقة السياسية بدأت تقرأ نقطة مهمة جدا، أنه المبدأ الأمريكي أجلكم الله الذي يقول دعه يخطأ دعه يرتكب الحماقات،
1: أطلب منك تأطيرها أمام المشاهدين الذين يشاهدون من مختلف
2: يرتكب الحماقات. أعتقد الطبقة السياسية بدأت تدرك أنه الغوص في الفساد المالي والإداري والذهاب إلى تحقيق مصالح

0: التسبيح سيلتهم الجميع، لذلك يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة. الكل
1: هذه المرحلة الجديدة، لدي سؤال ربما مبطن بعض الشيء، هل ستتخلى بعض الشخصيات السياسية عن الذين يختبئون تحت عباءتها من الفاسدين والذين أضاروا بالمال العام؟
0: بكل صراحة أجاوب، أصبحت الطبقة السياسية غير مخيلة بهذه النقطة، يجب في المرحلة الحالية
1: ستتخلى؟
0: قطعاً، الوعي الكبير لدى الشارع العراقي مع الضغوط الدولية تحتم على الطبقة السياسية أن تتنص الحقيقة عن النظرية أو التطبيق الذي كانت تعمل به من أجل إضعاف الدولة العراقية لتحقيق مصالح حزبية. اليوم الكل في خطر، يجب أن نتعاون مع حكومة السيد الزيدي من أجل معالجة الأخطاء السابقة.
1: وهل ستتعاون الأطراف السياسية مع حكومة الزيدي في هذه الملفات؟
0: خليني أجاوب على الأقل، يعني من قوى الإطار إلى حد ما، أنا أقرأ أن قوى الإطار التنسيقي إلى حد ما وإن اختلفت فيما بينها لكنها تتفق على أنها داعمة لإجراءات حكومة
1: بعض الأطراف
0: سيزي.
1: منهم انزعجوا من عملية مكافحة الفساد،
0: الاختلاف
1: أزعجتهم، هنالك أصبح اختلال، هنالك حتى نبرة المعاونة
0: وعلة النظام الديمقراطي.
1: لا اسمح لي أستاذ علي،
0: علة النظام الديمقراطي أن يكون هنالك من يختلف معك، وهذا بحد ذاته
1: بس اختلاف على مسألة فساد، هذا مو بناء للدولة.
0: لا عفوا، هذا الموضوع أكيد بعد الحكومة وعجلة مكافحة الفساد دارت ست منا لا يمكن الرجوع، وأعتقد الشارع العراقي اليوم داعم لهذا الموضوع. لكن نقطة مهمة جدا وأنا أؤكد على الواقعية وأذكر بهذه العبارة، أقول الفصائل جزء من الدولة العراقية، لا يمكن تجاوز الفصائل بالاختلاف إلى مرحلة الخلاف، وأعتقد تشييع السيد الخامنئي وصلت رسالة إلى الحكومة العراقية والطبقة السياسية، الشعب العراقي متعاطف مع الفصائل. الأهم من كل ذلك، الفصائل تحصلت على قرابة 100 مقعد في البرلمان.
1: أستاذ علي، هنالك فئات لربما تميل لهذه الاتجاه، أنت تجزم يعني عن الشعب العراقي بأكمله؟
0: عفوا، أنا أتكلم بلغة العلوم السياسية، لغة الأغلبية، لغة الأغلبية تدعم حقيقة الفصائل. هذا لا يعني نحن مع أن يكون هنالك اختلاف يصل إلى مرحلة الخلاف ما بين الفصائل. الفصائل أنا كل ثقة حقيقة لا تصل، قد الرؤية اللي طرحها الثالثة دكتور طالب لن نصل بإذن الله لمرحلة الصدام. الكل حريص، مع وجود شخصيات راكزة في الطبقة السياسية ستكون عنصر تهدئة، ونذهب إلى حوارات معمقة قطعا سنصل إلى مرحلة بناء دولة من جديد تكون حقيقة فعلا يعني مصدر أمل للمواطن العراقي.
1: دكتور طالب، كيف تقرأ قراءة مستقلة من أستاذ بالفكر السياسي الواقعية التي وصفها وفصلها لنا أستاذ علي فضل الله؟
2: يعني أولاً أنا أفصل ما بين العاطفة الشعبية وما بين السلوك السياسي، النظريات السياسية بعيدة عن عواطف الجماهير، وبالتالي أعتقد أنه اليوم تتعاطف مع لاعب طوبة هو في أمريكا الجنوبية طلعون بالشوارع، هذا لا يعني أن هناك قرار سياسي. وحتى نفصل ما بين هذه الأمور لصير عندنا مؤشرات، هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أن زيارة السيد رئيس الوزراء اليوم إلى الولايات المتحدة واستقباله المتوقع من حفاوة الاستقبال، وجنابك أشاريت إلى حتى على جدولة أعمال دعوة إلى مأدبة غذاء، هذه محسوبة وغير مسبوقة، وسمى قائد مستقبلي ربما في الشرق ورائع هذه،
1: وسيبقى طويلا في المنصب، وشاب وسيم، وغيرها من الأوصاف التي أطلقها.
2: هذا استفز البعض في الداخل العراقي.
1: نعم، وهذا كان أحد أسئلتي، يعني
2: هو هذا
1: هل هنالك مشروع أمريكي بإبقاء الزيدي برئاسة الحكومة العراقية طويلا إذا نجح بتحقيق ما يريدون؟
2: رئيس ترامب قال له أنت راح بهذه الخطوات راح أصير بعد رئيس وزراء راح تطول وزارتك، يعني بمعنى حتى بالمستقبل. ليش؟
1: مجسات أمريكية على الواقع العراقي؟
2: أنا أجاوب من داخل العراق، أنا أقول ليش. يعني اليوم مثلا لو مؤشر عندنا لما هو بدا بمكافحه الفساد، شنو كان رؤيه الشعب العراقي؟ منو اللي وقف قدام قال له لا؟ الشعب العراقي كله يريد يقول له يلا يا احنا كنا معاك،
1: شفنا صحيح،
2: وريد بعد اقوى، وريد الاجراء. بالمناسبه اذا لم تستدام تفشل التجربه، واذا فشلت التجربه تفشل الحكومه وينتهي. اذا لابد ان هذا الزخم يستمر في مكافحه الفساد،
1: مواصله
2: تواصل، ومن ثم قانون العداله في تطبيق الاجراءات، العدالة وسرعة بالإجراءات القضائية.
1: نشوف يعني يوم أكو نواب حكموا يخضعون للمحاكمات.
2: صحيح.
1: شبكات أخرى
2: لو حتى أكو أسماء، يعني ما سربت أسماء كبيرة ربما موجودة بالمخيل العراقي اليوم لما نشوفها أنه يقدم أمام. وبالمناسبة إحنا نحكي عن نظام ديمقراطي،
3: يعني ليش مستكثرين اي شخص مثلا القضاء الدز عليه تقول له تعال عندنا قضيه وياك؟ يعني شنو بيها صعوبه لو كنا احنا فعلا تحولنا الى كائنات ديمقراطيه واسسنا نظام ديمقراطي يفترض الشعب العراقي افقيا كلهم مقتنع بهذا النظام، ليش نشوف
1: ايضا حتى الدكتور طالب خطوه تحفيز المواطن على الاخبار على عن اجراءات الحكومه يعني ساهمت كثيرا.
3: لماذا نؤشر على اجراءات الحكومه وهي معنيه عن حمايه الشعب العراقي ومصالحه وحفاظ على الدوله العراقيه وهو محاسب قانونيا ودستوريا وشرعيا ووطنيا؟ ليش نخلي مؤشرات امامه ونخلي اعاقات؟ نقول له هذه انت مسؤول عنها، احنا ندعمك سياسيا وانتهى الموضوع. بالتالي طبعا اللي اريد اقول انه هذا استفز البعض، ولا ربما ستشتغل الماكينه الاعلاميه بالضد من زياره السيد رئيس الوزراء. سيد رئيس الوزراء عليك بكسب الشعب العراقي. كيف تكسب الشعب العراقي؟ بالمكاشفه، بالشفافيه
1: ايضا،
3: وباستدامه وزخم هذه الاجراءات.
1: وهو كسب الشعب العراقي وطلب منهم المعونه والمشاركه في الابلاغ عن الفاسدين، ولاحظنا ان هنالك يمكن
3: لا هذا ليس كافيا، مو اقصد هيك، لا لا لا استنى. احنا نحتاج الى مؤسسه رقميه. الان لو نجرب نتصل باي يجاوبونا يجونا، مو احنا عندنا مشاكل بالشارع الان؟ الخدمات وين الخدمات؟ لا، مؤسسات كامله مراقبه متابعه نعرف تحتاج الى وقت، لكن الشروع عندما ندخل للعمل هو هذه الخطه الاولى، وهذا ما يريد المجتمع الدولي.
1: نعم.
3: يريد المؤشرات الدوليه اللي راح تطلع نهايه العام راح تاشر العراق وين صار باي درجه من مكافحه الفساد، من المدن النظيفه، من العلاقات الدولية. هذه مؤشرات سنوية منظمات معترفة بها دوليا، ومن ثم صدر هذه الأرقام. ولذلك أنا أعتقد أن المراهنة اليوم على الشعب العراقي وعلى الوجهات الدينية اللي هي كلها دعمة، والحزبية والقوى السياسية والنخب جميعها مع السيد رئيس الوزراء. وسيد رئيس الوزراء ما عندك عقدة تاريخ سياسي اجيت ومتصارع مع هذه الجهة ومحسوب على هذه الجهة، اجيت وقلت أنا رجل من قطاع اقتصادي اجيت، والساحة الآن مفروشة أمامك. أنا أعتقد أستاذ علي إعادة 2003 الآن يعاد في 2026 عندما أمريكا دعمت العراق بكل من
1: الوسائل، والتاريخ يكرر نفسه وهذا ما نشهده الآن.
3: أكو ميزة اليوم، أكو توافق
1: تناغم بالعلاقة العراقية الأمريكية
3: نحو
1: نعم.
3: دعم العراق، يعني دول الخليج اليوم تريد العراق أن ينهض. يعني شوف عندك الأطراف جميعها، دول إقليمية خليجية ولايات متحدة اليوم. طبعا اعتقد ايضا الاتحاد الاوروبي يتاثر وسوف يدخل على السوق العراقيه.
1: نعم.
3: بعد ان البورصات الدوليه العالميه ارتفع نسبه العراق بها
1: حتى لا نبخس حق السيدات معنا. سيده نوال، يعني اليوم المشهد العراقي لربما معقد، ربما هنالك اصوات رافضه لهذه الزياره ولربما لتطوير العلاقه الامريكيه العراقيه، هنالك خشيه، هنالك كذا. قراءة الداخل العراقي لو سمحتي، بدأ الوقت يداهمنا.
4: يعني حقيقة هو الجميع متفائل إلا ما بعض الفئات أو الشرائح المجتمعية اللي نكون لها كل الاحترام، لكن هذا التفاؤل حقيقة حذر، لأنه مرهون بما مطلوب من يعني نقاط للتحول، لإكمال هذا التحول، لإكمال هذه المسيرة. محاربة الفساد أحد أهم أركانها، يعني خط الشروع بمحاربة الفساد يجب أن يشمل الجميع، لأنه غالبا وصفنا أنه الفساد محمي سياسيا ويمتلك أذرع مسلحة لحماية كل ملفات الفاسدين. فلهالسبب نحن بحاجة إلى فتح هذه الملفات بشكل مباشر.
1: نعم.
4: مع الشعب ومواجهة الرأي العام، وأعتقد أنه الجميع سيدعم عملية الإصلاح، عملية الإصلاح اللي الكل متفق أنه إحنا عندنا إشكاليات عميقة تسترعي وتستوجب، بل للضرورة والإلزام أنه يتم معالجتها سريعا حتى لا يفوت الوقت.
1: سؤال قد أخير أخطأنا. لكم جميعا في اختصار بسيط لو سمحتم، إذا تجاوزنا البيانات الرسمية وحديث ترامب عن الزيدي، فما هي الرسائل السياسية التي حملتها هذه الزيارة التي خرج بها رئيس الوزراء العراقي الشاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي جعبته الاقتصاد والأمن والطاقة وغيرها من الملفات والتي تجاوز بها يعني رؤساء وزراء سابقين؟
3: رؤساء الأمريكية في قبار رؤساء العراقية، أمريكا لسانهم ما يزال العراق شريكا مهما، أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.
1: نعم.
3: العراق انتقل من ساحة صراع إلى منطقة توازن واقتصاد.
1: نعم.
3: العراق أيضا جئنا نبحث عن شراكات لا وصايا.
1: نعم سيدة نوال.
4: يعني بتصوري نقطة التحول كبيرة، العراق يخرج من العباءة الإيرانية نحو دولة مستقلة ومستقرة، والشروع ب يعني دور مهم وبارز لاستقرار هذه المنطقة.
1: نعم.
4: يعني الجانب العراقي أو الدولة العراقية هي جانب مهم من عملية الاستقرار للأمن القومي الإقليمي بشكل عام. الأمن القومي الإقليمي يمر ويتقاطع في العراق، فمتى ما كان العراق مستقر كانت
0: الانطلاقة. نقطة ست منها، لكن السؤال على جواب سؤال حضرتك، أنا أذكر نقطة مهمة جدا وقد أختلف مع الأخوة الضيوف في موضوع أتمنى أن لا تكون أمريكا كما وصف كوستوف لوبون في موضوع سيكولوجية الجماهير، عفوا كتابة اللي قال بالنص أن هنالك من يسمى بائع الهوى في موضوعة وصول العرب المزركشة إلى باريس. لحد الآن أمريكا نعم. فعلا الاستقبال والزخرف الكبير جدا، نتمنى أن نعم. تكون الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة صادقة مع الشعوب والدول في موضوع الدعم العراق، وندعم وأكرر هذه العبارة، ندعم حكومة السيد الزيدي في أي إجراء يقوي نعم. الدولة العراقية.
1: شكرا لكم ضيوفي، أشكر الدكتور طالب محمد وكذلك السيدة نوال الموسوي والأستاذ علي فضل الله، وشكرا موصول لكم مشاهدينا أينما كنتم. وصلنا نحن وإياكم إلى حلقة حوارات العربي من بغداد، نلقاكم بحلقات أخرى، شكرا لكم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. الولايات المتحدة تستهدف جسوراً وسكك حديد في إيران. طهران ترد بضرب 7 دول عربية واستهداف منشآت طاقة في الكويت. هل بدأت مرحلة استهداف البنى التحتية؟ قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، ترامب يشكك مجدداً في المنظومة الانتخابية الأمريكية ويقول إنها معرضة للخطر بشكل كبير. نسأل عن دوافع الرئيس الأمريكي في لحظة حرجة له وللجمهورية. وفي الأخيرة أيضاً، إسرائيل تحاول السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية وإعادة توظيفها لخدمة الرواية الإسرائيلية، ومؤسسات فلسطينية تتهمها بسرقة الإرث الحضاري وطمس تعددية تاريخ فلسطين.

يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران مع دخول البنية التحتية ضمن بنك الأهداف، فالولايات المتحدة وسعت بنك أهدافها ليشمل الجسور والمطارات وشبكات السكك الحديدية، بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب توسيع الضربات لتستهدف محطات توليد الكهرباء ومنشآت مدنية أخرى. في المقابل صعد الحرس الثوري الإيراني من رده باستهداف مواقع في عدد من الدول العربية بينها قطر والبحرين، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في الكويت، مهددا بتوسيع دائرة الهجمات لتشمل البنية التحتية الحيوية في المنطقة بأسرها. فيما بدا أنه تنفيذ لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء بإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، شنت القيادة الوسطى الأمريكية ضربات مركزة وعنيفة على مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز تمثلت في عدد من الجسور، إضافة إلى ميناء ومطار ومحطة للقطارات. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها دمرت برج المراقبة بميناء شهيد كلانتري في شهبهار، ونشرت القيادة مشاهد مصورة لعملية تدمير البرج، وقالت إنه يعتبر جزءا من شبكة مراقبة بحرية استخدمه الحرس الثوري لعقود لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضاف بيان القيادة الوسطى الأمريكية أن تدمير البرج سيقلص بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات ضد أفراد طواقم السفن المدنية الأبرياء وفق البيان الأمريكي. إذن وبث التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من الجسور التي استهدفتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزجان، إذ تظهر هذه المشاهد دمارا في هذه الجسور والسيارات وآليات تعمل على فتح طرقات ترابية قرب الجسور المدمرة. ووفق وسائل إعلام رسمية في العاصمة الإيرانية، فقد قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في الهجمات على شبكات الكهرباء في الجنوب، مضيفة أنها تعرضت لأضرار بالغة، ودعت الحكومة الإيرانية السكان للاقتصاد في استهلاك التيار. في الساعات الماضية شن الحرس الثوري الإيراني موجة هجمات جوية بالصواريخ والمسيرات على سلطنة عمان والبحرين ودولة قطر والكويت وسوريا والأردن والعراق، قائلا إن هذه الهجمات رد على القصف الأمريكي الليلي. بهذا الخصوص قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه جرى إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه كان قد اندلع إثر قصف إيراني. وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. وقرأ عدد من وسائل الإعلام الأمريكي العمليات في جنوب البلاد ضمن استراتيجية أمريكية لقطع أوصال جميع الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز والقواعد العسكرية المرتبطة بها ضمن سياق تصعيد الأعمال القتالية. وتصب المعطيات التي كشف عنها موقع أكسيوس ضمن هذا السياق، إذ أفاد الموقع الإخباري الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس توسيع نطاق الضربات العسكرية. وأضاف موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من طائرات الوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع الهجمات الجوية ضد إيران. من بين الخيارات التي يجري النظر بحسب أكسيوس طبعا قصف مزيد من منشآت البنية التحتية الإيرانية من قبيل محطات توليد الكهرباء، وتنفيذ مزيد من الهجمات أيضا على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن اليورانيوم الإيراني المخصب على عمق أكبر، وقصف موقع جبل فاس الذي يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء.

0: وللنقاش حول هذا الملف أرحب بالدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية في الذي يتحدث إلينا من عمان، وكذلك بالدكتور توماس واريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي من واشنطن. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك بسيد توماس في واشنطن، هل نستطيع أن نفهم الآن غاية الولايات المتحدة الأمريكية من توسيع هجماتها لتشمل البنية التحتية كالسكك الحديدية والجسور والمطارات؟
1: مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين. هناك هدفين: أولا محاولة إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض بطريقة جدية حول إنهاء هذا الحصار المفروض على مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاقيات أخرى تشمل الملف النووي ورفع العقوبات. ولكن السبب الثاني هو منع وحرمان إيران من القدرات العسكرية والصواريخ والمسيرات التي كانت تستخدمها ولا تزال تستخدمها لاستهداف السفن في منطقة الخليج. والفكرة هي أنه إذا لم تمتلك إيران أي قواعد أو صواريخ لإطلاقها وشن الهجمات، فبالتالي يمكن أن تستمر حركة الملاح عبر المضيق من دون أي صعوبات. هذا سوف يتطلب وقتاً أطول لتخفيض قدرات إيران العسكرية، ولكن هذا السبب الثاني خلف ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العمليات.
0: يعني إذن هي عمليات محدودة كما تفضلت من أجل الإجبار للعودة إلى المفاوضات ومن أجل إضعاف القدرات العسكرية، يعني ألا يمكن النظر إليها في سياق التهديد الذي أطلقه قبل ذلك الرئيس ترامب بأنه سيستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية بشكل واسع؟
2: بكل تأكيد الرئيس ترامب قال هذا الأمر، ولكن المشكلة هي أن هذا الأمر بحد ذاته ربما لن يجبر إيران إلى العودة على إلى طاولة المفاوضات. إيران يمكن أن تحاول أيضا أن تهدد دول أخرى وبنها التحتية ومنشآت الطاقة. رأينا أيضا أنها هجمت منشآت المياه في الكويت، والسبب غير واضح خلف هذه العملية. ولكن مخاطر حرب أوسع هو أمر يبدو وكأن إيران تحاول أن تتوصل إليه، ولكن السؤال هل سوف يكون هناك أي أمر يمنع إرسال جنود على الأرض، وهذا قد يجبر إيران إلى التفاوض أيضا.
0: سنأتي إلى هذا الموضوع سنبحث فيه بطبيعة الحال. دكتور محمد أبو رمان في عمان، يعني هل نحن أمام عملية محدودة فيها رسائل محددة محاولة لإجبار إيران على المفاوضات، أم نحن في بداية مواجهة مفتوحة مع إيران؟
3: لا، أول مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. لا، بتقديري صيغة الحرب الحالية مختلفة تماما عما بدت عليه ما قبل مذكرة التفاهم شيء والآن شيء آخر. ما قبل مذكرة التفاهم كان هنالك أهداف مفتوحة أمريكية، هنالك ارتباط بدرجة كبيرة ما بين الأجندة الأمريكية والأجندة الإسرائيلية فيما يتعلق بإسقاط النظام، ضرب طهران، المدن الكبرى. الآن واضح تماما أن هنالك بعد مذكرة التفاهم والجمود التفاوض الذي حدث ما بعد مذكرة التفاهم واختلاف الطرفين في تأويل المذكرة وإصرار كل طرف على مجموعة من النقاط، بتقديري المسألة عادت لأهداف محددة ورسائل متبادلة بين الطرفين. إدارة الرئيس ترامب الآن تغير تصورها لأهدافها في الحرب، تغير تصورها لهيكلية الحرب والمعركة، ولذلك لاحظ أغلب الضربات محيطة بالموانئ الإيرانية بمضيق هرمز. واضح تماما أنه بؤرة الصراع اتجهت إلى مضيق هرمز بدرجة رئيسية، اللي هو النقطة الرئيسية اليوم في تعريف الانتصار والهزيمة في هذه الحرب. بالنسبة للحرس الثوري الإيراني بنظر إلى المسألة بوصفها مسألة مصيرية تماما، لا يريد التخلي عن مضيق هرمز. بعتقد أنه بالنسبة إلى مضيق هرمز يوم أهم من البرنامج النووي الإيراني، يعيد تعريف القوة الإقليمية الإيرانية اليوم من خلال مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز. وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مضيق هرمز أصبح بالنسبة لها قضية مهمة جدا، ليس فقط على صعيد الأمن الإقليمي وعلاقتها بحلفائها وسمعة الولايات المتحدة، حدود القوة الأمريكية، ولكن أيضا على صعيد الإمدادات واللوجستيات والنظام الدولي، وأيضا المعركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ونحن أمام الانتخابات النصفية. وأنا بتقديري إحدى القضايا اللي مفترض أنه يكون هناك اهتمام كبير فيها هي تصريحات دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، التي أظهرت بدرجة كبيرة يعني الجدل الكبير في أوساط الإدارة الأمريكية فضلا عن الرأي العام الأمريكي.
0: نعم، طيب سنأتي أيضا إلى هذه النقطة، ولكن في هذا السياق هل نستطيع أن نفهم لماذا يعني استهدفت أو القيادة الوسطى الجسور والقطارات والمطارات، وكذلك الحرس الثوري استهدف محطة للكهرباء والمياه في الكويت؟
3: صحيح، هي في يعني هنالك، لاحظ انه الحرس الثوري كمان الى الان استدخل قاعه التنف في سوريا، كثف ضرباته على وعدوانه على الاردن ودول الخليج العربي، اليمن دخل على الخط، هنالك محاوله لاعاده بناء قواعد الشطرنج اللعبه العسكريه انجاز التعبير. بالرغم من كل ذلك لاحظ انه اسرائيل الحاضر الغائب في المشهد. الى الان الحرس الثوري الايراني لم يستهدف اسرائيل، لانه بيعرف اذا انتقلنا الى اسرائيل احنا بندخل في مرحله جديده ومختلفه، وبالتالي حتى الضربات الامريكيه لم تعد مثل الضربات السابقه، لم تستهدف طهران بالصوره التي استهدفتها سابقا، صار هنالك إعادة هيكل الأهداف الأمريكية، وبالتالي هي رسائل ورسائل متبادلة إلى الآن في محاولة لحلحلة حالة الاستعصاء الدبلوماسي الراهنة. ولاحظ أيضا أن الوسطاء تراجعوا خطوات إلى الخلف، التيار المعتدل إنجاز التعبير في أمريكا وفي إيران اللي شاركوا في التفاوض تراجعوا خطوات إلى الخلف، تم فتح المجال الآن للقيادات العسكرية والصقور لمحاولة زحزحة الموقف، لكن أنا متأكد أنه بعد فترة رح تعود محاولات الوساطة مرة أخرى لبناء محاولة التفاهم على التفاصيل التي تركت في الفترة السابقة.
0: طيب سيد وارك، أعود إلى النقطة التي تفضلت بها في ختام المداخلة السابقة، وهي مسألة الموضوع البري. هل خيار التدخل البري حتى ولو كان بصورة محدودة في السواحل المحيطة بمضيق هرمز خيارا مطروحا وواردا في هذه المرحلة؟
1: الرئيس ترامب لم يلغي هذا الخيار على الإطلاق، ويمكن استخدام عدد من الآلاف من الجنود لحيازة عدد من الجزر الموجودة في هذا المضيق، وهذا يعد خيار عسكري محدود، ولكن يمكن استخدام هذا الخيار لمراقبة عمليات إيران واستهدافها للسفن. ولكن ما هو المطلوب لمنع إيران من استهداف السفن التجارية؟ أحد الخيارات التي يمكن طرحها للرئيس ترامب هو أن يتم السيطرة على مرفأ بندر عباس وأيضا منشآت عسكرية قريبة إلى جانب هذه المدينة الكبيرة. أنا أعلم أن الرئيس ترامب في السابق تكلم عن إرسال الجنود إلى الأرض ليتمكنوا من السيطرة على جزيرة خرق وأيضا أماكن أخرى، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح في الوقت الراهن، لأن أي جنود على الأرض بكل تأكيد يمكنهم الحصول على
0: يعني
1: الجزيرة.
0: هل هو أصلا خيار مجدي وواقعي؟ هل يمكن أن يفيد في مسألة السيطرة على مضيق هرمز السيد وارك حتى لو يعني تبنى الرئيس ترامب هذا الخيار؟
1: في الواقع نعم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العسكري سوف تتمكن من السيطرة على رادارات إيران وعلى منصات إطلاق المسيرات التي تستخدمها لمحاولة استهداف السفن ولمراقبة السفن التي تتحرك في المنطقة. بكل تأكيد لا يمكن إصابة هذه السفن من منصات صواريخ موجودة في طهران، يجب أن تكون هذه المنصات موجودة إلى جنب المضيق لمراقبة السفن ومعرفة موقعها،
0: ويمكن الاستهداف أيضا بمسيرات من مسافات بعيدة. دكتور محمد أبو رومان في عمان، يعني هل ما يجري هو تمهيد لتدخل أمريكي بري محدود ربما للسيطرة على مضيق هرمز، وحتى لو تمت هذه المسألة هل يبدو هذا الخيار فعلا مجديا ويمنع استهداف السفن في هذا المضيق؟
3: شوف، أنا بستبعد هذا الخيار في ضمن المعطيات المرحلة الراهنة من الصراع العسكري وضمن حسابات الإدارة الأمريكية. بتقديري أن هذا الخيار سيرتبط بمرحلة قادمة إذا فشلت تماماً فشل الطرفان بشكل كامل بالوصول إلى حلول، إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضربات الحالية إجبار إيران على تقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز، إذا فشل الوسطاء في إيجاد مستويات من اللغة التي تسمح للطرفين بالقول أننا انتصرنا، أو على الأقل على المستوى العملياتي يشعر كلا الطرفين بالشعور بأنه لم يقدم تنازلات. إذا استبعدنا كل هذه المرحلة ودخلنا في استعصاء أكبر، ممكن عند ذلك نتحدث عن مرحلة جديدة. التدخل العسكري المحدود الآن أنا أستبعده تماما، وأكبر دليل على ذلك تصريحات ديفانس. ديفانس يكشف بشكل كبير عن نقاط خلاف كبيرة في الإدارة الأمريكية. لأول مرة يتم كسر التابوهات المتعلقة بإسرائيل، هنالك نقاش جدي في أمريكا، هناك رأي عام يرفض الحرب، هنالك حتى قناعات لدى الرئيس ترامب. هو يدرك تماما إذا دخل حتى ولو تدخل عسكري بري محدود، هذا سيقود إلى حرب واسعة برية أكبر وتورط الولايات المتحدة في حرب ممتدة، طالما ترامب رفض التورط في حروب خارجية ممتدة. وبالتالي هذا الخيار بعتقد ضمن المدى الحالي، ضمن المرحلة الراهنة للحرب، هذا خيار غير مرجح.
0: نعم. طيب اسمح لي أنت وكذلك السيد واريك أن ننوه بهذا الخبر العاجل الآن المتعلق بالتطورات الميدانية في إيران. الآن التلفزيون الإيراني يقول دوي انفجارات في ناحية بماني التابعة لمدينة سيريك جنوب إيران. التلفزيون الإيراني دوي ثلاث انفجارات حول مدينة سيريك في جنوب إيران، وقبل دقائق من الآن كانت القيادة الوسطى قد أعلنت عن بدء جولة جديدة من الهجمات في إيران. وبالتالي السيد واريك، يعني من خلال كل ما يجري وما نتابعه ما بين التصعيد وبين تجميد التصعيد والوصول إلى مذكرة التفاهم ثم الانقلاب على مذكرة التفاهم، هل تعرف فعلا الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد من هذه الحرب؟ يعني إذا كان العنوان العريض في السابق هو الملف النووي الإيراني، الآن تقريبا اختزلت كل المسألة في مضيق هرمز، وغرقت الولايات المتحدة الأمريكية في التفاصيل المتعلقة بهذا المضيق، وتقريبا نسي الملف النووي الإيراني.
4: في الواقع هم يريدون أيضا حل مسألة الملف النووي بنجاح، ولكن الفكرة الأساسية كانت أن مذكرة التفاهم سوف تحل مسألة مضيق هرمز وسوف تهيئ المسار لمناقشة الملف النووي، ولكن التفسيرات المختلفة لكل طرف لمذكرة التفاهم خاصة البند الخامس من هذه المذكرة هي سبب العودة إلى القتال. المادة الخامسة يجب أن يتم التفاوض بشأنها بشكل كامل مجددا، ولكن أود أن أذكر أن الرئيس ترامب لا يمكن أن يتحمل تكلفة الخسارة، لا يمكن أن يتحمل أن ينظر إليه كخاسر. فبالتالي أنا أعلم أن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يفهمون منطقه عندما بدأ الحرب، هذا المنطق الآن تغير بشكل كامل. إذا وافق الرئيس ترامب على أن تسيطر إيران على المضيق أو إذا عجز عن فتح المضيق، بالتالي الجميع سوف يعتبره خاسراً وهو لا يمكن أن يوافق على ذلك، فمن المرجح أن يدفعه ذلك إلى أن يكون أكثر عدائية وأن يكون أكثر عزماً للقيام بأمر لفتح المضيق بأي طريقة عبر القوة العسكرية ربما. وأعتقد أن الأمر سوف يصبح واضحاً خلال الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين أنه لا يمكن الحصول على ذلك بالقوة الجوية وحدها. والسؤال الوحيد، هل سوف ينتظر رئيس ترامب بعد الانتخابات في 3 نوفمبر أو سوف يحاول القيام بشيء معين الآن؟ وهذا السؤال لا نعلم إجابته حالياً. فبالتالي القوة العسكرية أمر موجود ولكن قد لا تحصل بقوة إلا قبل أشهر.
0: يعني إذا لم يفز بهرمز سينظر إليه على أنه خاسر. دكتور محمد أبو رمان، يعني هل يعتبر هذا نجاح لإيران أن تحول الأنظار من الملف النووي الإيراني اللي تبقى مضيق قضية مضيق هرمز هي القضية الأساسية في هذا الصراع الآن؟ يعني هل هذا سوء تقدير من إيران ربما أم نجاح؟
3: شوف خليني بس قبل ذلك أعلق على كلام الضيف الكريم من واشنطن. أنا لا أختلف معه، أنا أعتقد إحنا متفقان إنه هو يتحدث عن إنه ترامب لا يمكن أن يقبل أن يكون خاسر، وأعتقد إنه أنا أتفق معه بذلك. هو في النهاية ليس فقط ترامب، هي أمريكا كلها وسمعة أمريكا وقوة أمريكا والنظام الإقليمي والدولي كله مرتبط اليوم بما يحدث في مضيق هرمز. وبالتالي لكن أنا أقول أن ليست المرحلة الراهنة، ربما في مرحلة قادمة إذا قرروا الدخول عسكريا وبريا في بنطاق محدود، هذا يعني أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهذا ليس في المدى القصير، هذا الذي قلته. بالنسبة لإيران إلى الآن بتقديري مضيق هرمز يمثل إلى الآن الورقة الأكثر قوة بيد الحرس الثوري الإيراني، وبالنسبة لإيران هذه الورقة أصبحت ورقة مصيرية على صعيد إقليمي وعلى صعيد داخلي. على صعيد إقليمي لأنه اليوم إيران خسرت سوريا، هنالك ضغوط على الحكومة العراقية، تراجع محور ما يسمى محور الممانعة في المرحلة السابقة، وإيران تريد أن يعترف بها كقوة إقليمية. اليوم مضيق هرمز يمثل بديلا لمفهوم وأدوات وثيمة القوة الإقليمية الإيرانية، وبالتالي سيمسكون به بشكل كبير لأنه هذا جزء رئيسي من يعني السياسة الخارجية الإيرانية وقوة إيران في المنطقة وفي الحرب الحالية. كم كبير من التعقيدات، لذلك تتداخل العوامل الداخلية والخارجية بشكل كبير ما بين كل الدول، وتحديدا في إيران اليوم هنالك بعد مقتل المرشد السابق، هنالك في الجمهورية الثالثة، هنالك اليوم صراع محتدم على إعادة تعريف السلطة ومن هو القوة الرئيسية في السلطة. وبعتقد الحرس الثوري أيضا ينظر إلى نتيجة المعركة، هذه المعركة بوصفها
0: يعني موضوع مضيق هرمز أهم من الملف النووي الإيراني اليوم في إيران دكتور.
3: بالتأكيد، أنا بالتأكيد، وهذا مش يعني هذا صرح فيه عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، البعض قال هو يعني يعادل 6 قنابل نووية. وإلى الآن إيران تمسك بهذه الورقة، بالنسبة لها ورقة مصيرية، لكن ربما إصرار إيران على هذه الورقة والسلوك الأخير في استعدائها لدول الخليج والأردن ودول المنطقة والرهان على عدم رغبة الرئيس ترامب في الدخول في مواجهة، ربما هذا ينقلب في مرحلة لاحقة إلى صراع أكبر تتورط فيه إيران، وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة.
0: نعم، طيب سيد وارك في واشنطن، إيران كما يبدو تراهن على عامل الوقت والاستنزاف والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه الأمور غير مهمة ولا يكترث لها ترامب كما يقول، أم أنها حاسمة في التعاطي مع الملف الإيراني، وبالتالي يعني هل هناك ما تزال فرصة لمسألة المفاوضات والعودة إلى المسار الدبلوماسي؟
1: هناك دائما فرصة للدبلوماسية، ولكن التوقيت لا يعمل بالطريقة التي تعتقدها إيران. المشكلة هي أن إيران لا تفهم أنه بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر إلى حين ظهور الكونغرس الجديد في يناير من عام 2027 لن يكون هناك أي شيء يوقف الرئيس ترامب عن القيام بأي أمر يحلو له. يمكنه أن ينشر كل الأسلحة، يمكنه إرسال كل القدرات وكل الوحدات، يمكنه أن يقوم بما يريده ولن يقول له أحد لا. وأعتقد أن الوضع الحالي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحافظ على محدودية هذه العمليات إلى حين بعد نوفمبر والثالث من نوفمبر والانتخابات، ولكن بعد ذلك يمكن لترامب أن يفعل أي شيء يحلو له ولن يوقفه أحد.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي من واشنطن، كما أشكر من عمان الدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لكم.

0: في ظل حرب متواصلة مع إيران لها تداعيات على الداخل الأمريكي، وفي لحظة سياسية صعبة يمر بها الحزب الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية ومع تراجع شعبيته بين الصفوف الأمريكيين، ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابا من البيت الأبيض في وقت الذروة واستمر قرابة نصف ساعة، جعل فيه الانتخابات محور حديثه ووجه خلاله سيلا من الاتهامات لم يسلم منها نظام بلاده الانتخابي والانتخابات 2020 حتى وصلت سهام اتهاماته إلى الصين. في البدء كرر ترامب عددا من اتهاماته القديمة للنظام الانتخابي، حيث وصف النظام بالمعطل والضعيف لدرجة يستحيل معها الدفاع عن وفق تعبيره، وقال إن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها وبأنها معرضة للخطر بشكل كبير، وذهب إلى أبعد من ذلك بأن وصم الانتخابات الأمريكية بأنها أسوأ من أي دولة في العالم الثالث. ترامب ساق هذه الاتهامات مستشهدا بسلسلة من الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخرا، زعم أنها كانت مخفية عنه وعن الشعب الأمريكي وأنها كشفت عن نقاط ضعف مروعة في النظام الانتخابي، لكن مراجعة أولية أجرتها شبكة CNN للوثائق كشفت أنها تتناول في معظمها نقاط ضعف محتملة معروفة مسبقا في النظام الانتخابي الأمريكي. فيما يتعلق بانتخابات العام 2020 التي طالما ادعى ترامب أنها مزورة وما تبع هذه الاتهامات من أعمال عنف واقتحام لمبنى الكونغرس الأمريكي، فإنه لم يقدم أي دليل على التلاعب بأصوات الناخبين، كما لم تجد العديد من المحاكم وعمليات إعادة فرز الأصوات أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق فيها. حتى الرأي العام الأمريكي لم يعد يعتقد اليوم بأن الانتخابات الرئاسية السابقة التي رفض ترامب نتائجها قد سرقت منه بالفعل، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز وإبسوس في أبريل أن 31% فقط من الأمريكيين قالوا إن الانتخابات قد سرقت من ترامب. خطاب قاطعته وسائل إعلام أمريكية كبرى، صعد الرئيس من هجومه عليها ودعا في تصريحات عقب الخطاب إلى سحب تراخيص البث منها، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. وذكر ترامب بالاسم شبكتي ABC وNBC قائلا إن مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصها. وبعد هذه الاتهامات الداخلية توجه ترامب نحو الخارج، اتهم الصين بالتدخل في الحملة الرئاسية لعام 2020 قائلا إن الصين نفذت ما يعتقد أنه أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ حسب قوله، لنستمع إليه.
1: على مدار عدة سنوات بدأت خلال الدورة الانتخابية لعام 2020 نفذت الصين ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الناخبين في التاريخ، مما أدى إلى حصولها بشكل غير مشروع على ملفات تخص 220 مليون ناخب انتخابي، وتتضمن هذه المعلومات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من البيانات الحساسة اللازمة للتسجيل في الانتخابات أو الانخراط في أنشطة خبيثة أخرى، وهو بالضبط ما كان يحدث بالفعل.
0: اتهامات ساقها ترامب على الرغم من تقييم لأجهزة المخابرات الأمريكية رفعت عنه السرية ونشر في 2021 ولم يخلص إلى أي دليل يدعم هذه الاتهامات. نفى التقرير وجود أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت بالفعل من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2020 بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. اتهامات وصفتها بكين بأنها محض هراء، ملمحة بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي التي تتدخل في شؤون الآخرين، لنستمع.
2: إن الادعاءات التي أطلقها الجانب الأمريكي محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة، لطالما التزمت الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فهي لا مصلحة لها في الانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.
0: رغم كل ذلك قال ترامب إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون سجل لناخبين أمريكيين بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى، مضيفا أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين. أما الهدف من هذا الخطاب فهو سعي الرئيس للضغط طبعا مجددا على زملائه الجمهوريين في الكونغرس لإقرار تشريع يفرض متطلبات جديدة لتحديد هوية الناخبين والجنسية عرف بقانون إنقاذ أمريكا، وقد تعثر في مجلس الشيوخ وسط معارضة شرسة من جانب الديمقراطيين. لكن الجمهوريين اليوم يمرون بلحظة سياسية حرجة، إذ يواجهون احتمال خسارة إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما معا في انتخابات نوفمبر المقبلة، في ظل تراجع شعبية الرئيس بسبب الحرب على إيران التي لا تحظى بقبول شعبي ومع ارتفاع أسعار الطاقة. ولذلك حث بعض القادة الجمهوريين ترامب على التركيز على القضايا التي تهم الأمريكيين أكثر، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بدلا من الانتخابات 2020. أما الديمقراطيون فاتهموا على لسان زعيمهم في مجلس الشيوخ جاك شومر، اتهموا الرئيس ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية والتمهيد للتلاعب بانتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أنهم سيعارضون أي محاولات لتقييد حق الأمريكيين في التصويت. فهل يمهد ترامب بهذا الخطاب لجولة أخرى من الادعاء بسرقة الانتخابات؟

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من الولايات المتحدة بالسيد مارك فايفل، المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي من واشنطن. كذلك أرحب بالسيد كريس ليبتينا، وهو محلل الشؤون السياسية والمستشار السياسي للحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مارك فايفل. الرئيس ترامب يعود مجددا للتشكيك في النظام الانتخابي الأمريكي برمته، ووصفه بأنه أسوأ من النظم الانتخابية في العالم الثالث. هل هو كذلك فعلا؟ ولماذا يطرح هذه المزاعم والادعاءات مجددا في هذا التوقيت؟
1: هذه محاولة للتأثير على مجلس الشيوخ الأمريكي. هو يود أن يتم الموافقة على القانون لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بكل تأكيد هو يجد صعوبة في الموافقة على هذا القانون. غالبية الأشخاص يعتقدون أن تهديد حقيقي، ولكن كان يجب أن يمنح إثباتات وأدلة أكثر واقعية وملموسة. هو يذكر هذه المسألة، ونحن نعلم أن الصين وروسيا وإيران تحاول أن تدرس وتؤثر على الانقسامات الأمريكية وتركز عليها، وأن تستهدف بعض الحملات السياسية والحملات الانتخابية وبنى تحتية الانتخابات. ولكن هو لم يؤمن إثباتات وأدلة واقعية أن الصين كانت بطريقة فعالة تحاول التأثير على الانتخابات. وأعتقد أن هذا التحدي الذي واجهه الرئيس ترامب كان خطابا يعد جزء من الحملة، بدلا أن يركز على الأمن القومي. وهذه الصعوبة التي وجدها عدد من المحللين والناخبين حاليا.
0: طيب سيد كريس، هل تتفق مع ضيفنا الآخر أن هذه محاولة من الرئيس الأمريكي للضغط على الجمهوريين لتمرير هذا القانون؟ يعني لماذا باعتقادك الرئيس الأمريكي يطرح هذه المسألة المثيرة التي لم تثبت من قبل في كل تقارير الأجهزة المعنية؟ لماذا يطرحها في هذا الوقت؟
2: في البداية شكرا على استضافتي، وأود أن أحيي المشاهدين وصديقي أيضا مارك فايفل. إنه سؤال وجيه للغاية. بعض الأشخاص يقولون أن الإجابة هي لأن الرئيس ترامب يريد أن يموه عن الحرب في إيران التي لا تسير بطريقة جيدة وليس لديه إجابة عنها. الاقتصاد ليس بحالة جيدة، أيضا هناك تضخم ولا يزول. هذه أمور قد تكون منطقية لشخص في مجال السياسة، ولكن أشخاص في واشنطن خاصة الديمقراطيين يعتقدون أنه ربما يهيئ إلى أمر معين للمستقبل، وهو أمر سيء وقد يكون خطيرا لديمقراطيتنا. إحدى المخاوف تكمن في أنه عند الانتخابات النصفية، إذا بدأ الحزب الديمقراطي في حالة جيدة، سوف يقول الرئيس ترامب لدينا معلومات سرية أن هناك حكومة أجنبية تدخلت، وبالتالي أنا سوف أجمع الأصوات من الناخبين وسوف أتحكم بها، ولن نعلم بالتحديد من فاز، لأنه سوف نضطر إلى الثقة بأن الحكومة الفيدرالية لم تتدخل بهذه النتائج. فبالتالي هذا قلق لدى الكثيرين، وسوف يستخدم أو يحاول التهيئ لهذه الفكرة أن هناك تهديدات من قوى أجنبية في الانتخابات لمحاولة إيقاف الانتخابات القادمة. القلق الآخر لدى بعض الأشخاص أو هذه النظرية أن الحزب الديمقراطي، لنقل أنه في أحد مجلسي الكونغرس، هذا سوف يسمح لهم بأن يديروا جلسات، وهذه الجلسات سوف تكون عن الفساد الموجود. وبعض الأشخاص في المنصات الإعلامية يقولون أن الرئيس ترامب لديه مشاكل في الفساد وفي عائلته وأيضا مسائل عائلية. فبالتالي إذا حصل ذلك، الرئيس ترامب يريد أن يقول ويتمكن أن يقول أن الحزب الديمقراطي ليس لديه الحق بالقيام بذلك، لأن الانتخابات سرقت من الحزب الجمهوري.
0: سيد فايفل، هل توافق على هذا التصور من قبل الديمقراطيين أن ترامب بالفعل يريد التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وإذا خسرها وهذا محتمل يعيد الأمر إلى مسألة النظام الانتخابي ويشكك في النتائج وما إلى ذلك؟
3: So that is a charge that has some validity for many
2: هذه تهمة تعد واقعية لعدد من الديمقراطيين، وأنا أيضا أحيي ضيفكم لابتينا والمشاهدين، ولكن هذه مسألة تتطلب انتباها. واشنطن يجب أن تعمل على التدخلات الأجنبية على مستويات مختلفة ومن دول متعددة تحاول أن تؤثر على نظام الانتخابات لدينا، ولكن يجب أن نقول أنه يريد أيضا أن يؤمن الأصوات، يريد أن يثبت بالفعل أن الصين تفعل ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك إثباتات أكثر. يجب أن يفرض الضغط على الصين. إذا لديه مزاعم يجب بالفعل أن يحضر بيجينغ إلى هذه المنصة وأن يطرح الأسئلة وأن يكون هناك نقاش مع السيد جي جين بينغ. أعتقد أن ما يفعله الرئيس ترامب يحاول التأثير وأيضا يتكلم عن التدخل وأيضا تغيير الأصوات، هذا ما ذكره. وهذه المزاعم جدية وهي كلها نشاطات مختلفة وتتطلب إثباتات وأدلة مختلفة وإجابات
0: طيب.
2: مختلفة.
0: اسمح لي بالمقاطعة، يعني الرئيس ترامب لا يملك الأدلة، فلماذا يثير هذا الأمر؟
2: ربما لأنه يحاول أن يكون في موقف أقوى قبل الانتخابات، وكما ذكر السيد لابتينا الحزب الجمهوري في تراجع حاليا، وهو يرى أن الحرب في إيران لم تكن ناجحة كما كان يرغب، وهو يريد أن يدفع هذا القانون ويتم الموافقة عليه لكي يظهر أن هناك فعلا منظمات دولية أو جهات دولية مثل الصين تتدخل. ولكن أعتقد أن سبب لعدم رغبة الجمهوريين في الموافقة على ذلك بقانون عادي هو أنه إذا بالفعل سيطر الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ يمكنهم أيضا أن يوافقوا على قوانين وقرارات تشكل إشكالية تماما كهذا القرار، فبالتالي لدى مجلس الشيوخ مسألة أصعب. ورئيس ترامب هو يركز على نوفمبر فقط، ويجب أن يؤمن ويحفظ بيانات الناخبين والأصوات، يجب أن يكون هناك تدقيق واضح وملموس، ويجب أن يكون هناك تعداد الأصوات بأسرع طريقة ممكنة بدلا من أن يدوم لأيام. هناك أمور يمكن القيام بها لجعل ديمقراطيتنا أقوى ونظام التصويت والانتخابات أقوى من دون أن يكون هناك تطرف والتوجه إلى المنصات الإعلامية الوطنية، وأن يكون هناك مزاعم من دون إثباتات كما ذكر الرئيس ترامب كل هذه المشاكل. ولكن أعتقد أن هذا الآن جزء من النقاش، ويضع الرئيس ترامب في موقف إيجابي أكثر عندما تكلم عن هذه المسائل للأشهر القادمة.
0: طيب سيد كريس، يعني لماذا لا يأخذ الديمقراطيون بجوهر الموضوع، وجوهر الموضوع هو حماية ونزاهة النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لمصلحة الحزبين، وهو هدف مشترك لكلا الحزبين. لماذا دائما يعارض الديمقراطيون يعني كل دعوات تجديد إجراءات التحقق، سواء من الناخبين أو من هوياتهم أو التصويت بالبريد أو تدخل الدول الأخرى؟
4: في البداية
2: أنا لا أوافق على كل هذه النقاط. الحزب الديمقراطي ذكر أكثر من مرة أنه عند انتخاب رئيس ترامب للمرة الأولى في عام 2016 أن روسيا تدخلت أو حاولت التدخل عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة مساعدة الرئيس ترامب للتغلب على هيلاري كلينتون. فهناك اعتقاد لدى الحزب الديمقراطي أن هناك صحة في ما قاله الرئيس ترامب، وهو التدخل الأجنبي في الانتخابات المحلية. ولكن على الرغم من ذلك ليس هناك إثباتات أنهم تمكنوا من تغيير الأصوات، ولكن يحاولون التأثير على سردية المعلومات التي يحصل عليها الناخب الأمريكي. ليس هناك أيضا شك في ذهني أو الديمقراطيين أن الصين على الرغم من أنهم أنكروا الموضوع كما ذكرنا في التقرير ينكرون محاولة التدخل في الانتخابات، ولكن نعتقد أن الصين أيضا مهتمة في التدخل بانتخاباتنا لزيادة الانقسامات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المجتمع الأمريكي. فبعض الأمور التي ذكرها رئيس ترامب والتي يطالب بها أعتقد أن الحزب الديمقراطي يوافق عليها. ليس كل الديمقراطيين صوتوا ضد القانون الذي اقترحه وهو إنقاذ أمريكا، ولكن بعض الأمور ضرورية. بعض الأمور التي يريدها رئيس ترامب مثل بطاقة التذكرة والهوية وجواز السفر مكلف جدا للمواطن الأمريكي، فهذه كلفة كبيرة للمواطن الأمريكي، و إذا كان هناك أشخاص من دون جواز سفر أو من دون بطاقة هوية أو أي نسخة عن بطاقة الهوية لن يتمكنوا من التصويت، والحزب الديمقراطي يشعر أن هذا لا يعبر عن الديمقراطية، فهناك تنازلات يمكن

0: ترامب بشأن إنقاذ أمريكا والمتعلق بمسألة الانتخابات والتحقق من نزاهة الانتخابات سواء في ما يتعلق بموضوع الوثائق أو الهوية أو ما هنالك مثل التصويت بالبريد؟
1: بالبداية كما ذكر السيد فلايفل في إجابته الأولى هو على حق. بكل تأكيد هناك مسائل مختلفة حيث قال أن الصين لديها لائحة الناخبين الأشخاص الذين يشاهدون. نحن نعيش في واشنطن ومع انتهاء هذه الحلقة يمكن لشخص أن يتوجه إلى الموقع الإلكتروني وأن يبحث عن أسامينا وأن يرى سجلات الناخبين المتعلقة بنا. الأمر سهل ويمكن الحصول عليه من أي طرف. فيبدو أن الرئيس ترامب يذكر مواضيع سرية تحصل عليها الصين ولكن يمكن الحصول عليها بسهولة. فبالتالي أمور كثيرة بالغ فيها الرئيس ترامب ويقول أنها مؤامرة ولكنها ليست مؤامرة. ومن السخيف أن يعرض هذا الأمر بهذه الطريقة وأن هذا الأمر يهدد ديمقراطيتنا. هذه أمور يومية واعتيادية ليست مرتبطة بنزاهة الانتخابات.
0: طيب أختم معك سيد فايفل. هل الحل بالفعل في مشروع قانون إنقاذ أمريكا؟ ولماذا لم يتوجه إليه مباشرة ترامب يعني عوضا عن يعني هذا الطواف عبر الصين واتهام روسيا وما إلى ذلك واتهام النظام الانتخابي برمته؟
1: في البداية هو كان يريد أن يركز على الصين خاصة في حزبه وهناك عدد من الأمريكيين الذين يشعرون بهذا الموقف تجاه الصين. نعم هناك غالبية في الشعب الأمريكي الذين يدعمون فكرة تأمين بطاقة هوية عند الانتخابات ولكن الرئيس ترامب وهذا القانون يتخطى الأمر. يريد وثائق الولادة وجواز سفر وأمور أخرى سوف تجعل الأمر أصعب للمواطن الأمريكي. فنعم هناك إمكانية للتنازل من الطرفين وإظهار بطاقة الهوية ربما أو إثباتات وأن يكون هناك أيضا تحسين في نظام الاستخبارات ومنع الأطراف مثل الصين وروسيا وإيران من التدخل. نعم. والتي تحاول نشر أيضا معلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو استخدام الاستخبارات والموارد الاستخبارية للتأثير على أنظمة الانتخابات أو التأثير على الأصوات. بالتالي يجب اتخاذ إجراءات ملموسة أكثر وأن تتوحد الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانتخابات في نوفمبر لنعلم أن الأصوات سوف يتم تعدادها بطريقة جيدة للانتخابات القادمة.
0: شكرك جزيل الشكر سيد مارك فايفل المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي. كما أشكر سيد كريس ليبتينا المحلل الشؤون السياسية والمستشار السياسي لحزب الديمقراطي الأمريكي. شكرا جزيلا لكم. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل أو هذه الأخبار العاجلة. وكالة مهرة الإيرانية سماع دوي انفجارات في عدة محافظات جنوبي إيران. وكذلك وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن الحرس الثوري يهاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين. حول هذه التطورات وبدء جولة جديدة من الهجمات الأمريكية على إيران أرحب من طهران بمراسلنا حسام دياب. حسام كيف هو الوضع الآن وماذا استهدفت هذه الجولة الأخيرة؟
2: البيان رقم 25 للحرس الثوري الإيراني تم نشره قبل دقائق يتحدث عن تدمير موقع أو مستودع لطائرات مسيرة أمريكية بالكامل في البحرين دون إعطاء تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه أو نوعية هذه الطائرات أو حجم الدمار الذي لحق بهذا المستودع. لكن البيان يشير إلى أن هناك تدمير لحق بهذا المستودع بشكل كبير وكأن إيران تستأنف أو تعلن استئناف جولات قد تمتد جولة جديدة من التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تمتد لساعات الصباح الأولى كما اعتدنا خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التصعيد وهذه العملية بالطبع كان قد سبقها خلال الساعة الماضية ما أعلنت عنه بحرية الحرس الثوري الإيراني أيضا عن استهداف أيضا إحدى السفن المعادية وهي سفينة أمريكية بالطبع شمالية بحر عمان. أطلقت طلقات تحذيرية من قبل بحرية الجيش وليس بحرية الحرس الثوري الإيراني. ربما هذا دفع هذه السفينة الحربية للابتعاد عن السواحل الإيرانية أكثر. تشدد إيران أيضا على تواجدها العسكري وعلى تأمين المناطق الجنوبية لإيران حتى وإن كان مضيق هرمز يتعرض لاستهداف بشكل مكثف من قبل البحرية الأمريكية. نتحدث عن محافظة محافظة هرمزجان التي ما تزال وحتى الآن

0: تتعرض لاستهدافات مستمرة. قبل أقل من نصف ساعة أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات في منطقة سيريك أو مدينة سيريك المحاذية لمدينة بندر عباس التي ما تزال تستهدف أيضا بشكل مكثف، والمدينتان مطلتان على مضيق هرمز وعلى جزيرة قشم بشكل مباشر. كان هناك أيضا كلام للجيش الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية عن استهدافات جرت في أربيل وفي السليمانية في العراق. إحدى هذه الاستهدافات الإيرانية كانت قد طالت مستودعا للذخائر أمريكي في مدينة السليمانية. بعض التقارير غير الرسمية أشارت إلى أن الاستهداف كان لقاعدة أمريكية في السليمانية وليس لمستودع للذخائر، أما الاستهداف في أربيل فكان لأحد المقرات التابعة للجماعات الإيرانية الكردية المعارضة، وهذا ما اعتدنا عليه منذ أن بدأت جولة التصعيد الجديدة هذه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوع. غالبا ما تكثف القوات المسلحة الإيرانية استهدافاتها لتلك المناطق في كردستان العراق على اعتبار أن هناك خشية من الناحية الأمنية ما تزال حاضرة لدى الجانب الإيراني حول إمكانية تفعيل هذه خواصر الرخوة من الناحية الأمنية وإمكانية القيام بعمل بري بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بذلك خلال الحرب الماضية خلال حرب 40 يوما. بالتزامن كان هناك استهدافات أيضا في الداخل الإيراني، سماع لدوي انفجارات كما قلنا في سيريك وعدد من المدن. كان هذا متزامن مع تصريحات وتعليقات من قبل مسؤولين إيرانيين على رأسهم عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية الذي علق على استشهاد 3 من المواطنين العاديين أثناء عبورهم على أحد الجسور التي استهدفت أمريكيا ليلة أمس أو خلال الساعات ساعات النهار الأولى. جسر أيضا أحد جسور مدينة بندر عباس وهو جسر خمير الذي استهدف ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقال عباس عراقشي بأن دماء هؤلاء الأشخاص لن تذهب السودان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران على كل هذه التفاصيل. استطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء أثار فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه، وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص عشرات ملايين الشواكل لمشاريع لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
2: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع، لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية. عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات، نحو 10 حقب تاريخية أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
3: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
2: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها. الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
4: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
2: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحة، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول.
5: أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
6: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان، كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما، بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
5: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح في مياه البركة الأولى التي تقع في مناطق مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو. يستخدم المستوطنون البركة لأداء الطقوس الدينية وللسيطرة على مصادر المياه. عاد الأطفال إلى مياههم بعد انسحاب المستوطنين. أطفال آخرون يلهون في البركة الثانية من برك سليمان في مكان يبدو آمناً من مياه وخضرة، لكن يزحف نحوهم استيطان يهدد حاضرهم ومستقبلهم بعد أن منع الماء عن بركة ثالثة أنشأها أجدادهم.
7: هذه هي البركة السفلى من برك سليمان الثلاث جنوب بيت لحم، وهي البركة الأقدم والأكبر، تتسع لنحو 120 ألف متر مكعب من المياه. الينابيع المتدفقة من الجبال المحيطة تغذيها باستمرار، لكن التوسع الاستيطاني في الجبال قطع مسارات المياه إليها. فالتصميم الهندسي لجدران البركة أنشئ لحفظ الماء فيها، والاستيطان منع الماء عنها، ما يعني تصدع جدرانها وانهيارها.
5: هذا جبل هيروديون شرق بيت لحم. سيطرة الاحتلال عليه وعلى أي موقع أثري تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
8: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بترميم هذه المواقع الأثرية أو تأهيلها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين لتكون أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستيطان في المنطقة، واستخدام هذه المواقع الأثرية كحدائق أثرية تستقطب الزوار والمستوطنين.
5: تجرم اتفاقية لاهاي لعام 1954 المساس بالهوية التاريخية للمواقع الأثرية في المناطق المحتلة، لكن إسرائيل لا توقفها الاتفاقيات.
9: عملية التنقيب عن الأثار ونقل تلك الأثار المملوكة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأيضا هناك تشريعات دولية اعتبرت بأن قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك المناطق الأثرية ترتقي إلى مستوى جريمة دولية يحاكم عليها.
5: التنوع الجغرافي في فلسطين ترك خلفه إرثا أثريا غزيرا لا يملكه إلا أصحاب الأرض، هذا ما يقوله القانون الدولي. في مثل هذه الكهوف بخربة قمران عثر راع فلسطيني عام 1947 على وثائق البحر الميت، أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين. استولى الاحتلال على المنطقة ونقل الوثائق من متحف كان يعرف بالمتحف الفلسطيني الأثري في القدس الشرقية إلى متحف إسرائيل في القدس الغربية.
2: تقول المؤسسات الفلسطينية إن ما يقوم به الاحتلال في فلسطين هو قرصنة ثقافية وسرقة أثرية ممنهجة، هدفها طمس التاريخ المتنوع للبلاد وتبرير السيطرة على أرضها ومواردها. فهد العصا، التلفزيون العربي، البحر الميت.
1: وهكذا وصلنا إلى نهاية الساعة الأخيرة لهذا اليوم. بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع زميل وائل التميمي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسين، وهذه أولا أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الغارات على إيران. الحرس الثوري يستهدف سفينة ومواقع للجيش الأمريكي في المنطقة. والجيش الكويتي يقول إن هجوما إيرانيا ألحق أضرارا بوحدات لتوليد الطاقة وتحلية المياه. 13 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400 ألف سوداني في الأبيض وبارة يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. كما أعلنت القيادة الوسطى أن قواتها العاملة في مضيق هرمز قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة واعتلت أخرى للتحقق من امتثالها للقانون. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين، إضافة إلى تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية. وهددت طهران باستهداف للبنية التحتية في المنطقة والانتقال من الحالة الدفاعية إلى الهجومية. في المقابل كشف موقع أكسيوس أن الرئيس ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلا من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسول توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بأن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة والعتاد في منطقة طاسلوجة بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم وسلسلة من الانفجارات المتتالية جراء اشتعال الذخيرة المخزنة. وأوضح المصدر أن القصف استهدف موقعا يعرف محليا بالباروتخانة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت فورا إلى الموقع للسيطرة على النيران في وقت لا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم. معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، في واشنطن معنا عماد الرواجدي، معنا من أربيل غسان خضر، ومعنا من طهران أيضا أعتقد من طهران حسام دياب. نعم، لو بدأت معك يا حسام، أطلعنا لو سمحت على آخر التطورات بخصوص موجة القصف الأمريكية الجديدة التي تحدثت عنها القيادة المركزية ونقل بعض المواقع التي استهدفتها الإعلام الإيراني.
3: مبدئيا يمكن القول أن هناك محاولة لنفي ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال آمر مدينة أبو شهر وهي المحافظة المحاذية لمحافظة بندر عباس على السواحل الجنوب غربية من الجغرافيا الإيرانية عند مضيق هرمز، قال بأنه لا يوجد خلال الساعات الماضية أي تقرير أو أنباء عن وجود أي إصابات في مدينة أبو شهر، وطالب المواطنين الإيرانيين أخذ المعلومات من المصادر الإيرانية الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى ما تنشره وسائل الإعلام الغربية. لكن في المقابل كان هناك بعض التقارير وبعض ما ورد عبر وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة عن استهدافات تكررت في مدينة سيريك، أصوات لانفجارات، لم يحدد طبيعة هذه الانفجارات والمراكز التي جرى استهدافها إن كانت مدنية أم عسكرية. أيضا جرى الحديث عن وقوع انفجارات للمرة الثانية في بندر عباس في مناطق أيضا لم يتم تحديدها. لكن في المقابل كان هناك تحرك على المستوى الرسمي لانتقاد والتنديد باستهداف مدنيين أثناء عبورهم على جسر خمير الذي استهدف صباح هذا اليوم في إحدى المحافظات الجنوبية المطلة على مضيق هرمز. بطبيعة الحال عباس عراقشي قال بأن دماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين كانوا من الأبرياء من المواطنين العاديين جرى استهدافهم أثناء سيرهم على هذا الجسر وأثناء تقطيع أوصال محافظة بندر عباس عن المدن المحيطة بها. قال عباس عراقشي عبر منشور على منصة إكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بممارسة ذات الدور باستهداف المدنيين كما جرى خلال اليوم الأول من الحرب الماضية حرب 40 يوما. ذات السياق وبذات الصيغة تحدث إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل دقائق عبر منشور على منصة إكس، أيضا انتقد فيه السلوك الأمريكي واستهداف المدنيين والبنى التحتية الإيرانية عند الجنوب وجنوب غرب إيران في آن معا. اللافت كان هو اللقاء المطول الذي أجراه محسن رضا القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني ومستشار المرشد الحالي مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية، والذي أشار إلى أن إطالة مدة هذه الحرب يعني أن إيران ستذهب إلى استهداف البنى التحتية من ناحية، استهداف أيضا الشركات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الأمريكية في المنطقة والتسبب لأضرار كبيرة للمستثمرين الأمريكيين في المنطقة. استعملت إيران هذه اللهجة خلال الأيام الأخيرة من الحرب الماضية حرب 40 يوما، وذهبت لاستهداف بعض هذه الأصول الأمريكية في المنطقة ما سبب خسائر بحسب بعض التقارير الإيرانية والغربية للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حاول أن يحذر بشكل ما القوات الأمريكية الراغبة بالقيام بعملية إنزال بري ربما على الجغرافيا الإيرانية، وقال بأنه ربما قد يقومون بمثل هذه الحركة لكن السؤال هو أين سيذهبوا بعد ذلك. حاولوا القيام بذلك خلال الحرب الماضية لكنهم أدركوا تماما ما جرى في مدينة أصفهان وما جرى على الطائرات الأمريكية أيضا التي حاولت القيام بعمليات دعم وعمليات تهريب أو إنقاذ لطيارين أمريكيين في الأراضي الإيرانية، وقال بأن الأيام أو السنوات المقبلة ستكشف حقيقة ما جرى في أصفهان وحجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى المدن الإيرانية. أيضا كان هناك كلام من رضائي عن أن مذكرة التفاهم باتت وراء الإيرانيين بشكل ما وأن هناك محاولة أمريكية لقتل هذه المذكرة أيضا بشكل أو بآخر للذهاب نحو صيغة مختلفة أو صيغة جديدة لمذكرة أخرى يحاول العمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتناسب مع شروطه وما يرغب به هو وإدارته في البيت الأبيض. لكنه أشار، نتحدث عن محسن رضائي هنا، عن أن المسيرات التشييع المليونية التي شاركت في تشييع المرشد السابق علي خامنئي وحالة الوحدة الداخلية والاقتراب بين الشارع والحكومة والنظام الإيراني أيضا، قال بأن هذه المسائل عقدت المشهد أمام الأمريكيين وأعطت دفعة قوية للنظام الإيراني للذهاب بعيدا في مسألة الردود العسكرية. ساعات ما تزال أمامنا العديد من الساعات حتى الصباح وائل، ومن المرجح أن يكون هناك استهدافات إيرانية لنقاط مختلفة في المنطقة ربما، وحتى لقواعد أمريكية وأيضا سفن تابعة للبحرية الأمريكية قريبة من السواحل الجنوبية لإيران. كان هناك كلام قبل قليل عبر البيان 25 للحرس الثوري الإيراني الذي أشار إلى تدمير مخزن للطائرات المسيرة الأمريكية، إضافة لاستهداف أيضا مقار ومراكز للذكاء الاصطناعي وتحقيق ضربات وتدمير كبير من هذه أو على هذا المستوى لهذه الأصول الأمريكية في البحرين هذه المرة، إضافة لما تم الحديث عنه عن استهدافات متكررة في محافظتي السليمانية وأربيل في كردستان العراق. أحد التقارير التي خرجت تحدثت هنا في إيران عن أن هذه الاستهدافات طاولت مراكز لأحزاب إيرانية معارضة تتخذ من كردستان العراق نقطة انطلاق لهجماتها في الداخل الإيراني.
0: شكرا لك حسام، وطالما أنك أتيت على ذكر الهجمات في أربيل والسليمانية نذهب إلى أربيل مع غسان خضر. غسان، كما الأمس كان اليوم هجوم أيضا لكن على مدينة السليمانية، هل نعرف تفاصيل أكثر عما جرى؟
4: نعم وائل، بالفعل يعني هو هجوم ولكن هو أيضا عنيف جدا، لم يسبق طيلة الحرب الأمريكية الإيرانية أن يكون هجوم على قوات المعارضة الإيرانية بهذا الحجم، أدى إلى سقوط 9 قتلى على الأقل بالإضافة إلى عدد من الجرحى. قبل قليل كما جاء في الخبر أيضا هناك هجوم عنيف آخر على السليمانية على مستودع للذخيرة والأسلحة في منطقة طاسلوجة. هذه المنطقة تضم مواقع لقوات المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. نتحدث أيضا بالتزامن مع ذلك هناك سلسلة هجمات قبل ساعة من الآن على مواقع في أربيل، ولكن تم التصدي لها حسب ما أوردت بعض المصادر بأن هناك استهداف لأيضا مسيرات كانت تحاول الاقتراب من مواقع في أربيل ولكن الدفاعات الجوية تم التصدي لها. وإن لم يسبق منذ البدء الحرب الإيرانية الأمريكية أن يكون هناك هجمات متسلسلة ومتوازية على مواقع للمعارضة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع للمصالح الأمريكية. هناك أيضا الملفت في ذلك أن الهجمات كلها إيرانية، في السابق كنا نتحدث عن استهداف مواقع.
0: للأسف فقدنا الاتصال مع مراسل التلفزيون العربي في أربيل غسان خضر، نشكره على أي حال، نأمل أن نعود إليه. الآن إلى واشنطن مع عماد الرواجلي. عماد، إذن وفي الليلة السابعة تواصل الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وبحسب ما تقول الأنباء فإن الرئيس ترامب ربما يخطط لإعادة استهداف المنشآت النووية، بل يرسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل في مؤشر على حملة متسعة.
5: نعم، وحملة منسقة أيضا، وإلا لأن الصحافة الأمريكية اليوم تتحدث عن أن كل البنى التحتية التي جرى استهدافها من جسور من سكك حديدية، الهدف الأساسي منها عزل ميناء بندر عباس لأنه مصدر أساسي لدخول البضائع لإيران. وسمعنا تصريحات لبعض أعضاء الكونغرس من بينهم توم كوتن العضو في مجلس الشيوخ الجمهوري اليميني المنحاز جدا لإسرائيل، يقول بأن الاستراتيجية يجب أن تكون تجويع النظام الإيراني حتى يرضخ للمطالب الأمريكية. ربما قد تكون تلك الهجمات إذن منسقة، ليست فقط واسعة النطاق وربما تتوسع أكثر، وهذا هو ما يرجحه المراقبون اليوم. هذه الهجمات ستتوسع أكثر حتى يتم عزل الميناء بشكل كامل، بالتالي وضع إيران تحت ضغط اقتصادي كبير، يبدو أن هذا هو الهدف. طبعا في السياق كما أشرت أنت وائل، بالفعل يبدو أن الإدارة الأمريكية تفكر أيضا بتزويد إسرائيل بطائرات أو مزيد من الطائرات، وهذا يأتي أيضا في سياق التهديدات الإيرانية بأن إيران ربما تذهب باتجاه الهجوم وليس فقط الدفاع، بالتالي إسرائيل قد تكون هدف، وربما يكون التحرك الأمريكي استباقيا في حال استهدفت إسرائيل أن يكون لديها ما يكفي من طائرات التزود بالوقود لتنفيذ هجمات ضد إيران. كان لافتا أيضا في سياق أن هذه الهجمات منسقة أيضا استهداف البرج في الخليج العماني، تحدثت عنه أيضا القيادة المركزية وتحدث عنه وزير الدفاع بيت هيكسيث، ونشر صورة لتفجر هذا البرج. الإدارة الأمريكية الجيش الأمريكي يقول هذا البرج مهم لأن إيران تستخدمه لمراقبة السفن واستهدافها، بالتالي أيضا يبدو الأمر متعمدا مقصودا. طبعا القيادة المركزية في تصريحات صحفية تنفي أن تكون استهدفت بنى تحتية مدنية، هي تقول كلها مقار لوجستية لدعم المجهود الحربي الإيراني، وأن الغاية من استهدافها هي فقط إضعاف الجيش الإيراني. بالإضافة طبعا وائل لنفي القيادة المركزية أن يكون أو أن تكون مقر أحد مقرات العمليات الخاصة الأمريكية في التنف، قد تعرض لهجوم إيراني قتل فيه جنود أمريكيون واختطف فيه آخرون. تقول القيادة أن هذه المعلومة التي نشرها الحرس الثوري غير دقيقة نهائيا، لا يوجد أي مقر للقوات الأمريكية في التنف في سوريا جرى استهدافه أو جرى اختطاف أو قتل جنود أمريكيين.
0: نعم، وهذا ما أكدته سوريا في الواقع يا عماد، قالت إن آخر جندي أمريكي انسحب من قاعدة التنف في فبراير شباط الماضي، وأن الهجوم لم يقع أو وقع على منطقة صحراوية. طيب ماذا بخصوص الإطار أو الهدف إذا صح التعبير؟ إذا كان هدف الولايات المتحدة من هذه الهجمات هو عزل بعض المناطق في جنوب إيران المطلة على الخليج، هل هذا أو هل إدارة ترامب مثلا مستعدة لعمليات مفتوحة زمنيا؟ لأن جي دي فانس قال غير ذلك.
5: طبعا من الصعب معرفة ذلك لأن هناك جناحان في داخل الإدارة الأمريكية وائل، وهذا نلمسه بوضوح في التصريحات الأمريكية الرسمية حينما نسمع من الناطقة باسم البيت الأبيض وفي الواقع من الرئيس الأمريكي نفسه أوصافا تتعلق بالإيرانيين بأنهم لا يثق فيهم، كاذبون رعاع كما قال، وبالتالي لا فائدة من الحديث إليهم، وهذا ما كررته الناطقة باسم البيت الأبيض. نسمع أمرا مختلفا تماما من جي دي فانس نائب الرئيس الذي يقول إنه يستغرب من الأمريكيين الذين يقول يقولون بأن لا جدوى من الحديث إلى الإيرانيين. هذا التجاذب داخل البيت الأبيض هو الذي يؤدي إلى عدم الذهاب حتى هذه اللحظة على الأقل وائل نحو عملية عسكرية واسعة، وتحديد الأمر فقط في عمليات دقيقة تستهدف ضرب مقرات لوجستية لدعم المجهود الحربي الإيراني، وواضح الهدف الأساسي عزل إيران اقتصاديا لإضعافها، وهو سيناريو قريب جدا مما حدث في فنزويلا قبل اختطاف مادورو، وأيضا يحدث الآن مع كوبا التي تعاني من حصار شديد أمريكي عليها تسبب في قطع الطاقة والمواد الغذائية. يبدو أن هذا السيناريو يراد له أن يتكرر مع إيران، سيما أن الضربات الجوية وائل مهما كانت شديدة سواء في بداية الحرب أو بعد وقف إطلاق النار لم تفضي للنتيجة المتوقعة أمريكيا، وهي تسليم الإيرانيين بالمطالب الأمريكية.
0: نعم، شكرا لك يا عماد في واشنطن. مشاهدينا، خبر عاجل تريده الآن. وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقول إن مناطق في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران تعرضت لهجوم بصواريخ أمريكية. إذن منطقة أخرى تستهدفها الغارات الأمريكية في الليلة السابعة هي الأهواز، مناطق هناك تعرضت لهجوم بصواريخ أمريكية بحسب وكالة مهر. الآن معنا من طهران الكاتب الصحفي سعيد شاوردي. سيد شاوردي، إلى متى يمكن لإيران أن تتحمل استمرار هذه الضربات الأمريكية المكثفة والممتدة والمتسعة جغرافيا؟
6: تحية طيبة لك أستاذ وائل ولجميع المشاهدين. أتصور يعني الولايات المتحدة تخطئ للأسف من جديد في حساباتها في الحرب على إيران، عندما تفكر أن مثل هذه الضربات التي تتركز منذ حوالي 7 أيام على المحافظات الجنوبية ستؤدي إلى أن تستسلم إيران أو أن تعود للمفاوضات وفق ما تريده الولايات المتحدة وتوافق على البنود وفق الصيغة الأمريكية. حقيقة ما يحصل في إيران هو عكس هذا تماماً. السياسيون والعسكريون يتحدثون هنا عن أنهم سيصعدون أيضا، وربما التصعيد الإيراني سيفوق حتى التصعيد الأمريكي إن استمرت الحرب ليومين أو 3 أيام القادمة. هذا ما سمعناه من محسن رضائي وهو القائد العام الأسبق للحرس الثوري وقيادات أخرى في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري. لذلك أعتقد النفس الإيرانية طويلة وستستطيع أن تدير هذه المعركة في مواجهة الأمريكيين. بل حتى الحديث يدور عن أن إيران تستعد تماماً لدخول ربما إسرائيل سريعاً أيضاً في الحرب ضد إيران.
0: دخول إسرائيل أم أن إيران ستستهدف إسرائيل سيد سعيد شاوردي؟ إيران تقول دائماً إنها ستستهدف أي نقطة في المنطقة ينطلق منها هجوم أمريكي عليها، وكما قرأنا في الأخبار هناك عشرات ربما 60 طائرة على الأقل، طائرة تزود بالوقود أمريكية في إسرائيل، في مطارين في إسرائيل والمزيد قادم، لكن إيران لم تهاجم هذه الطائرات بعد، هل ستفعل؟
6: والله أنا لا أستبعد حقيقة يعني، ويوجد في إيران انتقاد يعني أنه لماذا لا تهاجمون إسرائيل أو أي عدو عندما تشعرون أن هذا العدو سيدخل في حرب مباقتة ضدكم. يعني هذا الانتقاد نسمعه بشكل يعني كبير في الأوساط السياسية خاصة التي تنتقد المفاوضات، لذلك يعني هذا ربما هذا الاحتمال وارد الآن عندما تتأكد إيران أن إسرائيل تتجهز للحرب ضد إيران، وأن طائرات الوقود والطائرات العسكرية الأخرى هي أصبحت جاهزة لمهاجمة نقاط في إيران، ربما ستهاجم إيران أولا هذه المرة، لذلك لأنه سيتكرر الانتقاد خاصة للأوساط السياسية وخاصة للحكومة الإيرانية في حال هاجمت إسرائيل إيران أولا وبعد ذلك جاء الرد، لأن المنتقدون هنا لسياسات الحكومة الإيرانية والمفاوضين سيقولون لهم أنتم في كل مرة تسمحون لإسرائيل أن تهاجم البلاد وتحصل خسائر داخل إيران وبعد ذلك تردون على إسرائيل، بينما إسرائيل هي طرف أساسي في الحرب على إيران، فكان من المفترض أساساً أن العمليات الإيرانية عندما بدأت على القوات الأمريكية أيضاً أن تبدأ إيران نعم. عملياتها العسكرية شاوردي. على إسرائيل
0: نعم سيد سعيد شاوردي الآن وأنت تتحدث معنا
6: قراراً بإسرائيل.
0: سيد شاوردي هناك خبر عاجل مشاهدين تريده، وكالة تسنيم الإيرانية تقول هناك 5 انفجارات في مدينة يزد بوسط البلاد، إذن 5 انفجارات في مدينة يزد وسط إيران بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. سيد شاوردي تلاحظ معي كما يلاحظ الجميع اتساع رقعة هذه الهجمات شيئا فشيئا؟
6: هذا مؤسف جدا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تركز الضربات على المحافظات الجنوبية، هي على 4 محافظات بدأت من خوزستان وبوشهر و هرمزغان وسيستان وبلوشستان، والآن تنتقل إلى محافظات في الوسط، محافظة أو مدينة يزد هي محاذية لمحافظة إصفهان وهي تقع في قلب إيران وهي محافظة مهمة جدا، فلذلك ربما الولايات المتحدة بدأت يعني بتنفيذ تهديداتها بتوسيع الحرب على إيران، و لا أستبعد حقيقة أنها حتى ستضرب يعني العاصمة طهران ربما خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة.
0: نعم.
6: لأن إيران عازمة وعلى الرد وتقول أنها لن تخضع لهذه الضغوط والابتزازات الأمريكية وهي سترد أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذا هو الخطأ الذي كنت أتحدث عنه. الولايات المتحدة جربت الخيار العسكري 40 يوما وفشل حقيقة هذا الخيار.
0: ولكن سيد شاوردي ألا يبدو لك ألا يبدو لك أن الهجمات مختلفة هذه المرة في نطاقها؟ بدنا نسمع كثيرا مصطلح عزل الجنوب، عزل محافظة مثل هرمزغان عن بقية إيران، عزل ميناء ومدينة بندر عباس، هذا موضوع مختلف على ما يظهر على الأقل بالنسبة لنا عن حرب 40 يوما الماضية.
6: أستاذ وائل بكل تأكيد ربما ستكون هذه المرة نعم الحرب من قبل أمريكا وإسرائيل على إيران مختلفة، ولكن إيران أيضا تقول ردها سيكون مختلف تماما ولا يمكن مقارنته بالرد الذي شهدناه خلال 40 يوما من الحرب السابقة، بالإضافة إلى هذا الولايات المتحدة الآن تقول أنها تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية، معنى هذا أن أمريكا لن تسمح لأي سفينة محملة بأي سلع أن تصل للموانئ الجنوبية وخاصة في مدينة بندر عباس. فلذلك يعني أنت عندما تمنع السفن من أن تأتي بالبضائع لهذه المدينة أنت ربما لست بحاجة أن تعزل هذه المدينة عن المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى. ولكن فيما يخص العمليات العسكرية، يعني أي محافظة ومنذ أعوام إيران عملت أو أنها كانت تتكهن ربما الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ستستلزم أن تكون أي محافظة وحتى أي مدينة قادرة على إدارة الحرب عسكريا دون الرجوع إلى العاصمة طهران. فلذلك قسمت إيران أو جزأت البلاد لعدة مناطق عسكرية لكل محافظة قيادة ترد من خلالها على أي اعتداء تتعرض له البلاد، حتى لو انقطعت الاتصالات أو حتى لو حوصرت تلك المحافظات أو المدن. وأعتقد إيران سوف لن تواجه حقيقة مشكلة في العمليات أو الرد العسكري على الأمريكيين. هي يعني أكثر المشكلة من أن سيد شاورجي يعني المشكلة قضية عزل، عفواً هي قضية المشكلة حرب نفسية تمارسها
0: نعم
6: الولايات
0: المشكلة
6: المتحدة.
0: أن إيران يعني لا ترد على الأمريكيين، ترد على دول عربية. هل أطلقت على إيران صواريخ أو مسيرات من محطة توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت مثلا اليوم وبالأمس كي تستهدفها إيران؟ ألا يبدو في طهران أن إيران بهذا تخسر أصدقاء أو على الأقل أطراف محايدة تخسرهم بهذه الطريقة؟ مركز الذكاء الاصطناعي في البحرين أو محطة تحلية مياه في الكويت، هل هذه أهداف عسكرية؟
6: لا، بكل تأكيد أستاذ وائل، حقيقة يعني إيران لم تكن ترغب ولا تتمنى أن تكون في هذه المنطقة حرب تؤثر على علاقاتها مع الدول الجارة لها، الدول الخليجية والدول العربية. حقيقة هذا ما كانت تسعى إيران إلى أبعد الحدود ألا يحدث. ولكن أستاذ وائل، حقيقة لدى إيران معلومات، يعني ربما الآن يتم استهداف بعض المناطق في هذه الدول ربما بالخطأ، ربما هناك مسيرات يعني تضل طريقها وتستهدف أماكن ربما مدنية، ولكن هذا ليس ما تريده إيران. إيران تريد استهداف المراكز والقواعد العسكرية الأمريكية لقطع إمدادات الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، لأنه حقيقة يعني منطقيا لا يخدم إيران أن تستهدف مكان أو مطار أو محطة كهرباء في هذه الدول. إيران تريد أن تضرب يعني مخازن الصواريخ والمسيرات وقطع القيار ويعني مخازن الوقود التي تستعملها الولايات المتحدة في تزويد طائراتها بهذا الوقود. هذه هي الاستراتيجية الإيرانية الأساسية. نعم. وطبعا إيران تتمنى أن تنتهي الحرب لكي تعود العلاقات مرة أخرى بينها وبين الدول العربية كما كانت قبل الحرب. ولكن حقيقة إيران تعتقد أن الأمريكي وخاصة الإسرائيلي لا يريد أن تكون هناك علاقات ودية ومتينة وأخوية بين إيران ودول الجوار. فلذلك إيران تقول الآن تصلنا صواريخ، وخاصة مدينة الأهواز قبل قليل كما أشرتم. نعم. الآن تستهدف بصواريخ، وإيران تؤكد أن هذه الصواريخ للأسف الشديد تأتي من البحرين ومن الكويت، وهناك معلومات دقيقة في هذا السياق. فلذلك نتمنى حقيقة يعني أن تعود الولايات المتحدة إلى رشدها. نعم. وأن تفهم أن الخيار العسكري سيكون مدمرا على الجميع.
0: نعم. شكرا لك.
6: في هذه المنطقة وهو ليس حلا بل. نعم. سيعقد الأمور إلى أبعد الحدود.
0: شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي سعيد شاورجي في طهران. الآن إلى نظرة أوسع على خارطة الهجمات الأمريكية التي استهدفت جسوراً وسككاً حديدية وبناً تحتية أخرى في إيران، والرد الإيراني على هذه الضربات مع براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
7: شنت الولايات المتحدة واحدة من أعنف الهجمات على إيران منذ عودة التصعيد في تحول لافت بطبيعة الأهداف، بعدما انتقلت الضربات من التركيز على المواقع العسكرية إلى استهداف البناء التحتية، وهو ما يأتي بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع بنك الأهداف ليشمل الجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق أخرى. إذا ما اقتربنا بالخارطة من إيران، نشير إلى أن الضربات تمتد على مساحة واسعة من الأراضي الإيرانية مع تركيز واضح على المحافظات الجنوبية الساحلية كما يظهر باللون الأحمر على الخارطة. نبدأ من أقصى الجنوب الشرقي عند محافظة سيستان وبلوشستان، حيث استهدفت الضربات مدينتي كنارك وتشبهار التي تعرض برج المراقبة البحرية فيها لتدمير، بالإضافة إلى مدينة إيران شهر التي تعرض مطارها لأضرار شملت مرافقه ومستودعات الوقود ومنشآت الكهرباء. من هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل إلى محافظة هرمزجان التي كانت محورا رئيسيا للهجمات، إذ شملت الضربات كلا من جاسك وكذلك سيريك حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى بندر عباس وخمير، إضافة إلى جزيرتي قشم وكيش. نواصل غربا إلى محافظة بوشهر حيث استهدفت الضربات كل من دشتي وبوشهر هاتين المدينتين، قبل أن نصل إلى محافظة خوزستان في الجنوب الغربي لتشمل الأهواز ومهشهر وحميدية، فيما طاولت الهجمات أيضا محافظتي لورستان غربية إيران هنا حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى أعمق من ذلك نتحدث عن سمنان شمالية إيران. لكن أكثر ما يميز هذه الجولة من الهجمات هو استهداف البنية التحتية للنقل وتحديدا الجسور. ففي محافظة خمير بقضاء هرمزجان في قضاء خمير بمحافظة هرمزجان تعرضت 6 جسور لضربات أمريكية، وهي جسر غريوة، هذا الجسر الذي نشير له على الخارطة والذي يربط ما بين بندر عباس وخمير وصولا حتى لار. كذلك نتحدث عن استهداف الجسر الواقع قرب قرية رتدان، وجسران يقعان على الطريق الواصل ما بين كهورستان ولار. يوجد أيضا جسر قيد الإنشاء على محور يربط ما بين بندر عباس وكشار وخمير، وأخيرا نتحدث عن جسر قرب قرية مارو على الخارطة هنا شمالا. السلطات المحلية أعلنت عقب ذلك حظر الحركة على بعض المحاور قبل أن تبدأ العمل على إعادة فتح بعض الطرقات، ودعت المواطنين إلى استخدام طرق بديلة. تبرز أهمية هذه الجسور في أنها تقع على أهم محاور الربط بين محافظة هرمزجان الساحلية ومحافظة فارس التي تشكل بوابة العبور نحو وسط إيران بما فيها أصفهان وطهران، وكذلك من هرمزجان إلى فارس نتحدث عن بوابة عبور نحو غربي البلاد باتجاه بوشهر وخوزستان. نعرض على الشاشة صورا تظهر حجم الدمار في بعض الجسور المستهدفة. نشير إلى أن محور شيراز بندر عباس يعد الشريان الرئيسي الذي يربط المحافظتين، فيما تشير المعطيات الواردة إلى أن ضرب هذه الجسور قد يهدف إلى تعطيل أسرع خطوط الاتصال البرية وإبقاء حركة النقل نحو السواحل والجزر الجنوبية، إذ أن الطرق البديلة موجودة فعلا لكنها أطول زمنا وأقل كفاءة، ولم تقتصر الضربات على الطرق البرية. فهنا نتحدث هذا الجسر على سبيل المثال الذي استهدف، هنا يوجد طريق بديل، لكن نتحدث عن طريق غير ممهد، طرق غير معبدة تجعل الوصول إليها والعبور من خلالها المسافة أطول. الضربات التي نتحدث عنها امتدت أيضا إلى السكك الحديدية، فبعدما استهدفت نتحدث عن تفرع سكة الحديد في بندر عباس، نتحدث عن 3 نقاط
8: تم استهدافها في هذه النقطة، في خطوة تعزز الاتجاه نفسه المتمثل في استهداف شبكات النقل والربط اللوجستي وليس المواقع العسكرية فقط، وبذلك تعكس هذه الموجة من الهجمات انتقالا واضحا نحو استهداف البنية التي تربط وسط إيران بجنوبها وسواحلها عبر الضغط على محاور النقل البرية والحديدية التي تشكل شريان الحركة بين الداخل الإيراني والمناطق الساحلية. في المقابل إيران كانت قد ردت على هذه الغارات باستهداف مواقع في المنطقة، قالت إنها تابعة للقوات الأمريكية. أقرب هذه الاستهدافات كان في جزيرتي سلامة وأم الغنم التابعتين لسلطنة عمان عند مضيق هرمز، حيث قال الحرس الثوري إنه دمر رادارا جويا أمريكيا للمراقبة وآخر بحريا. الاستهدافات الإيرانية توزعت تباعا على عدة دول انطلاقا من قطر إلى البحرين ثم الكويت، التي قال الحرس الثوري إنه استهدف فيها منصتي صواريخ ومستودعات للصواريخ، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن تضرر إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني، كما امتدت الضربات الإيرانية باتجاه الأردن، وهنا نتحدث عن قاعدة الأزرق بضرب مقاتلات وطائرات تزود بالوقود على مرحلتين وفق الإعلان الإيراني. للمرة الأولى أيضا نتحدث عن استهداف في سوريا، وهنا نشير إلى قاعدة التنف شرقي سوريا، حيث أعلنت إيران عن استهداف منظومة رادارية ومروحيات للقوات الخاصة. إلى هنا آخر التطورات.
0: أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، كما جاء في بيان رسمي اعتبر استمرار الهجمات تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر والحيلولة دون اتساع الصراع. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات وفقا للقانون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ الفجر إلى 13 وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 جراء غارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في منطقة سوق البلاط. كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف نازحين غربية مخيم النصيرات. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح. استطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء آثار فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت على تخصيص عشرات ملايين الشواكل لمشاريع التهويد، تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
9: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع، لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية. عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات، نحو 10 حقب تاريخية أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
10: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
9: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها. الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
10: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
9: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحة، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول. أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
11: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان، كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
9: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح في مياه البركة الأولى التي تقع في مناطق مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو. يستخدم المستوطنون البركة لأداء الطقوس الدينية وللسيطرة على مصادر المياه. عاد الأطفال إلى مياههم بعد انسحاب المستوطنين. أطفال آخرون يلهون في البركة الثانية من برك سليمان في مكان يبدو آمناً من مياه وخضرة، لكن يزحف نحوهم استيطان يهدد حاضرهم ومستقبلهم بعد أن منع الماء عن بركة ثالثة أنشأها أجدادهم. هذه هي البركة السفلى من برك سليمان الثلاث جنوب بيت لحم، وهي البركة الأقدم والأكبر.

0: سرية تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
1: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بترميم هذه المواقع الأثرية أو تأهيلها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين لتكون أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستيطان في المنطقة، واستخدام هذه المواقع الأثرية كحدائق أثرية تستقطب الزوار والمستوطنين.
0: تجرم اتفاقية لاهاي لعام 1954 المساس بالهوية التاريخية للمواقع الأثرية في المناطق المحتلة، لكن إسرائيل لا توقفها الاتفاقيات.
2: عملية التنقيب عن الأثار ونقل تلك الأثار المملوكة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأيضا هناك تشريعات دولية اعتبرت بأن قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك المناطق الأثرية ترتقي إلى مستوى جريمة دولية يحاكم عليها.
0: التنوع الجغرافي في فلسطين ترك خلفه إرثا أثريا غزيرا لا يملكه إلا أصحاب الأرض، هذا ما يقوله القانون الدولي. في مثل هذه الكهوف بخربة قمران عثر راع فلسطيني عام 1947 على وثائق البحر الميت، أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين. استولى الاحتلال على المنطقة ونقل الوثائق من متحف كان يعرف بالمتحف الفلسطيني الأثري في القدس الشرقية إلى متحف إسرائيل في القدس الغربية. تقول المؤسسات الفلسطينية إن ما يقوم به الاحتلال في فلسطين هو قرصنة ثقافية وسرقة أثرية ممنهجة، هدفها طمس التاريخ المتنوع للبلاد وتبرير السيطرة على أرضها ومواردها. فهد العصا، التلفزيون العربي، البحر الميت.
3: إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحدافة في الجنوب. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل جنوبية لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة اللبنانية مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة، وأضاف أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد قوله.
4: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
3: حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحوها. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19 مليونا و500 ألف سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وكهرباء وتسجيل إصابة 30 شخصاً بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض، إضافة إلى بارا وغرب بارا يعانون من مستويات

0: طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه عرض على وزير الداخلية السابق إيهور كليمينكو منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، وأضاف أن تنسيق الإنتاج الدفاعي سيصبح من أولويات كليمينكو في منصبه الجديد. جاء الإعلان في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الدفاعية والأمنية في أوكرانيا. تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. جاءت تصريحاته بعد خطاب للرئيس ترامب كرر فيه قناعته بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 وشكك في نزاهتها. التصريحات جرت على الرئيس الكثير من الانتقادات خصوصا من الديمقراطيين.
1: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
2: لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ملف انتخابات عام 2020، بل بكشف ما حدث وضمان عدم تكراره، وهناك خطوات بسيطة للغاية يمكن اتخاذها لتأمين انتخاباتنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية حزبية.
1: تركز الإدارة إذن على الانتخابات وترفع السرية عن مئات الوثائق التي تقول إنها تثبت وجود تلاعب بها. يقول الرئيس الأمريكي إن الصين حصلت على قوائم الناخبين من خلال الاختراق والقرصنة، لكن كثيراً من هذه الوثائق عامة وموجود للبيع لكل من يريد شراءها، كما أن الوثائق لا تظهر أن الصين تلاعبت بهذه القوائم أو قامت بالتأثير في الانتخابات. تكشف الوثائق أيضاً عن ضعف في أجهزة التصويت، لكنها لا تقول إن خصوماً اخترقوا الأجهزة وغيروا النتائج. أما عن تصويت غير الأمريكيين وهو ما ركز عليه ترامب، فتشير الوثائق إلى وجود محادثات بشأن الادعاءات دون أدلة قانونية.
3: عاد الرئيس مجدداً لمحاولة الترويج لفكرة حدوث تدخل في انتخابات عام 2020، وبالطبع لم يزعم حدوث ذلك في انتخابات 2016 أو 2024، بل حصر الأمر فقط في الانتخابات التي خسرها، فهو في الواقع يتصرف كشخص لا يقبل الهزيمة بروح رياضية.
1: بعد أن شكك في نتائج الانتخابات مرات عدة، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
0: تسلط الصحف العالمية الضوء على الخيارات القليلة المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران وإمكانية العودة للمسار الدبلوماسي لإنهاء التوترات والحرب. بعد هذا التقرير تتابعونا على رأس الساعة حلقة من برنامج حوارات العربي. كونوا بخير.
4: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ مقالاً عن تبعات تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، وأن ترامب يراهن على أن إعادة فرض الحصار على إيران سيؤدي إلى خنق اقتصاد النظام وإقناعه بالتخلي عن سيطرته على مضيق هرمز، لكن الضغط الاقتصادي المتجدد يضر بالمواطنين ويترك حالة من الجمود في الممر المائي. وتشير الصحيفة إلى أن انهيار مذكرة التفاهم أوقف الدعم الاقتصادي المقدم لإيران، ما زاد من الضغط على الأسر وبات يدفعها لأن تخفض إنفاقها بشكل أكبر في ظل حالة من القلق المتزايد بشأن مصير المفاوضات والحرب. وتلفت الصحيفة إلى أن قادة طهران يخشون من أن يؤدي التآكل الاقتصادي إلى زعزعة النظام كما حدث في بداية العام، لكن استسلامهم لواشنطن بسبب الوضع الاقتصادي لا يبدو وارداً حتى الآن. وترى الصحيفة أن الشعب الإيراني عالق بين استراتيجيات واشنطن والنظام الإيراني، فالولايات المتحدة تراهن على فقدانهم الصبر بسبب الأوضاع الاقتصادية، فيما تراهن طهران على مشاعر الشعب الغاضبة تجاه العدو الأزلي لهم. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال برين تانهل عن الخيارات المتاحة أمام ترامب بالنسبة إلى إيران، وأن إعلان انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وعودة العمليات القتالية بين الجانبين يعني أن الولايات المتحدة لا تملك سوى خيارات قليلة لكسر الجمود بشأن المضيق، لكنها خيارات ليست جذابة ولا يرجح نجاحها. وتعتقد الكاتبة أن أحد أسباب فشل مذكرة التفاهم التي أوقفت القتال بين إيران والولايات المتحدة أنها كانت غامضة الصياغة وتحتمل بنودها التأويل المختلف، حيث اختار كل طرف التفسير الذي يدعم مزاعمه بالسيطرة على مضيق هرمز. وتعتبر الكاتبة أن جميع الخيارات المتاحة أمام واشنطن الآن كارثية، فهي محصورة بين الاستمرار في النهج الحالي أو جعل الحياة في إيران مستحيلة أو إعلان النصر والانسحاب أو شن غزو بري. وتشير الكاتبة إلى أن واشنطن سبق لها وأن استخدمت تلك الخيارات ولم تتمكن من حصد النجاح أو الوصول إلى نصر حقيقي كما تدعي، ما يعني أن إدارة ترامب تدور في حلقة مفرغة بلا نهاية واضحة. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونقرأ فيها مقال ويليام هينيغان عن تجاهل الإدارة الأمريكية للأخطاء التي يرتكبها الجيش ضد المدنيين في إيران، وأن الحكومة الأمريكية لطالما عملت على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب، إلا أن تنصل إدارة ترامب من مسؤوليتها عن ضربة صاروخية خاطئة في إيران أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 175 شخصاً يعد سابقة نادرة. ويلفت الكاتب إلى أن تصريحات ترامب بعدم القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت الصواريخ تتعارض مع إدراك الجيش عبر صور الأقمار الصناعية أن الصاروخ الذي استهدف مدرسة ابتدائية إيرانية كان أمريكياً. ويعتبر الكاتب أن عدم رغبة ترامب في الاعتراف بالتقصير الاستخباراتي لا يرقى إلى المستوى الأخلاقي الذي يتوقعه كثير من الأمريكيين من قائدهم الأعلى في ظل التطور التكنولوجي والقدرة على كشف التفاصيل. ويرى الكاتب أن نهج الإدارة الحالية في عدم الاعتراف بعد ارتكاب الأخطاء الكبيرة يثير كثيراً من التكهنات بشأن احتمالية أن تكون الضربات مقصودة وليست بالخطأ، ويجعل الجيش عرضة لاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ختاماً، في مقال ديفيد فروم في مجلة The Atlantic الأمريكية عن تأثير أخطاء ترامب على مستقبل الحزب الجمهوري، وأن خطاب ترامب يكشف عن أنه رئيس منفصل عن الواقع، يهذي بنظريات المؤامرة ويهدد حق الأمريكيين في التصويت، والأهم أنه يهدد فرص حزبه من خلال إبعاد الناخبين عن التصويت. ويشير الكاتب إلى أن كثرة الاتهامات التي يطلقها ترامب في كل خطاباته مؤخراً من التدخل الصيني إلى تأثير المهاجرين غير النظاميين وغيرها باتت تشكل حاجزاً أمام رغبة الجمهوريين في التوجه إلى صناديق الاقتراع. ويعتقد الكاتب أن ترامب من خلال تصريحاته المحبطة واليائسة لا يهدد فرصه فقط، بل يقضي على أي أمل للمرشحين الجمهوريين على المقاعد المختلفة ويضع مستقبل حزبه السياسي في مهب الريح. ويرى الكاتب أن خطاب ترامب يكشف أن الرئيس لا يفكر إلا بنفسه، وأنه تخلى عن حلفائه من حزبه لأن هذه طبيعته، إلا أنه سيكتشف قريبا معنى أن يكون أكثر عزلة وحصارا مما كان ينبغي، لأنه لم يستطع التحدث باسم أي شيء أو عن أي شيء سوى نفسه.

أهلا بكم إلى حوارات العربي الذي يأتيكم من بغداد. زيارة إلى واشنطن لم تتوقف عند حدود العلاقات العراقية الأمريكية، بل فتحت نقاشا حول مستقبل الدولة العراقية نفسها. فبعد لقاء رئيس الوزراء علي زيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة المشهد لا بوصفه قضية أمنية فحسب، وإنما باعتباره اختبارا حقيقيا لشكل الدولة ومستقبلها وحدود سلطتها وعلاقاتها بالفصائل، بالإضافة إلى موقعها في الإقليم. في هذه الحلقة من حوارات العربي نناقش سؤال المعادلة الجديدة بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن وانعكاساتها على المشهد العراقي الداخلي.

0: نناقش في هذه الحلقة هذه الزيارة التي هي الأولى بعد تسلم الزيدي لرئاسة الحكومة العراقية مع ضيوفي بالاستوديو الدكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية والسيدة نوال الموسوي الباحثة في الشأن السياسي العراقي وكذلك الأستاذ علي فضل الله مستشار المركز العراقي للتنمية الإعلامية. أهلا بكم وأنتم الآن على الهواء مباشرة من حوارات العربي من بغداد. نبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي، كذلك هي زيارة لربما حظيت باهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. شاهدنا هنالك ترحيب وكذلك شاهدنا دعوة على الغداء، لربما الرئيس الأمريكي لم يسبق له دعوة أحد من الرؤساء إلى هذه المأدبة المشتركة. نبدأ معك دكتور.
1: شكرا لكم، تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين. أعتقد يعني ابتداء مع هذه المرحلة هي مرحلة تعريف الدولة بصياغة جديدة. هذه الصياغة مرتهنة بالتحولات الإقليمية والوضع الداخلي للدولة العراقية، بمعنى أنه التراكمات السياسية وربما خلنا نسميها الملفات العائقة التي عاقت تقدم الدولة العراقية في كثير من الاتجاهات، وأسبابها كثيرة طبعا مجتمعة ومنفردة، أصبحت ضرورة على أن الدولة العراقية أن تعيد نفسها، لكن تعيد نفسها وفق أي سياق؟ فوق معادلة العلاقات الدولية، ما هو تعريف الدولة؟ نعم نمتلك دستور، نمتلك تشريعات، نمتلك رؤى سياسية، لكن الواقع السياسي ليس هناك إجماعا حول أي قرار سياسي على مدى التاريخ حتى نحو المصلحة العليا للدولة العراقية. عندما نريد تعريف مصلحة الدولة نجد هناك أيضا يعني اختلافات كثيرة.
0: يعني ترى أن الزيارة هي بإعادة هيكلية الدولة العراقية وشكلها وتغيير المعادلة لربما التي بقيت مجهولة عند الإدارات الأمريكية السابقة.
1: هذه الضرورة حددت العراق، أما أن يتجاوز هذه التراكمات سلبية نيجاتيف
0: نعم
1: وكيف ومع من، وهذا طبعا ما حكاها السيد رئيس الوزراء، قال أنا اتجهت الولايات المتحدة باعتبار دولة قوية وهي دولة تقود النظرية السياسية والاقتصاد السياسي بالعالم، إذا ما اقتربت وفق تحالفات الانتقال من الاتفاقات الأمنية إلى اتفاق اقتصادي في اندماج منظومة اقتصادية جديدة إقليمية هذه ستكون قفزة للعراق. بالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة اليوم اللي لا زال لحد الآن مشروع غير واضح، ربما هو قيد التشكل ولربما هناك رؤى متفرقة إقليمية دولية حول عدة مشاريع بالمنطقة.
0: نعم.
1: يفترض خلي لي تكون خطوط تحتها أن العراق اليوم ينتقل من دولة متلقية إلى دولة فاعل مؤثرة.
0: ننتقل بالسؤال ذاته للسيدة نوال، كيف تعلقين على ذلك؟
2: أول شيء تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام لكل مشاهديكم، وشكرا على إتاحة الفرصة للتحدث حول هذا الموضوع اللي يعتبر هو نقطة تحول فارقة في شكل النظام السياسي العراقي في مفهوم الدولة كما تفضل الدكتور، بالإضافة إلى عمق المتغيرات التي حصلت في المنطقة واللي اليوم سمعنا آخر التصريحات قبل قليل لربما كانت هي أوضح التصريحات التي مرت من خلال هذه التحولات العميقة كما عبر عنها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك، ووصف أنها هناك تحالفات جديدة في المنطقة ويعني من البديهي أنه يكون العراق منطلقا أو ممرا لهذه التحالفات لعدة اعتبارات، من ضمنها الموقع الجغرافي وحيويته، من ضمنها مثلا عمق ما يمتلكه العراق من جيوستراتيجي مؤثر جدا، وبالإضافة إلى مصادر مهمة في يعني الطاقة وخصوصا في النفط، وهذا ممكن يعني أهم النقاط اللي ينطلق من عدها العراق تحديدا. فبتصوري أنه هذه المرحلة كان لابد منها، ممكن أنه هناك تأخير ربما لم تتوفر أو لم يكن المناخ الإقليمي السياسي مهيئ لهذا التحول، لكن بعد الأحداث الأخيرة بتصوري أنه وصلنا إلى نقطة لابد من مواجهتها، ألا وهي مثلا الشروع ببدء المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود التي باتت هي السمة الأبرز لعقد كل التحالفات سواء الأمنية أو الاستراتيجية أو حتى الاقتصادية منها. فبتصوري هذه يعني نقطة الشروع ونقطة الانطلاقة المهمة اللي ممكن من خلالها نفهم طبيعة هذه الزيارة وتوقيتها وكذلك كل التحولات المرتقبة من عندها. يعني ما نتصور، أو على الأقل أنا برؤيتي ما أتصور أنه هذه الزيارة راح تكون مخرجاتها أكيد تحت المجهر، لكن بوتيرة متسارعة، التنفيذ بوتيرة متسارعة، والرقابة ستكون أوسع وأشمل للبدء بالتحولات اللي يفترض أنه يقطعها العراق في هذه المرحلة. وربما هناك زيارة قادمة في الفترة القادمة القصيرة القادمة لسيد دولة الرئيس، ممكن أنه نشوفه ينتقل مجددا إلى الولايات المتحدة بعد ما يتم الزيارات الأخرى اللي من ضمنها وفي مقدمتها أتصور أنه عند زيارة إلى المملكة العربية السعودية
0: وطهران أيضا وتركيا. أستاذ علي، رأيك نسمع وإجابتك عن السؤال الافتتاحي للحلقة.
3: ابتداء ممتلي هذه الدعوة ست منه وتحياتي لحضرة الشؤون الضيوف الكرام. من حيث المبدأ أنا أعتقد نعم العراق والكل يتفق أنه نحن بحاجة بالانفتاح على المحيط الخارجي، محيط الدولة. العراق عانى من عزلة دولية كبيرة جدا، ليس يعني من هذا النظام بل حتى من قبل النظام الحالي النظام السياسي من زمن النظام المقبور. العراق كان يعاني من عزلة دولية كبيرة جدا، حتى وإن ادعينا أنه بدأ العراق ينفتح على المحيط العربي والإقليمي والدولي، لكن على مستوى حقيقة التحشيق الاقتصادي لا زال العراق يعاني من عزلة كبيرة جدا، مع العلم أن العراق يعتبر من الأسواق الناشئة والكبيرة جدا والواعدة. أولا على مستوى الموارد الطبيعية وما يمتلك العراق يشكل حقيقة مصدر لتنافس كثير من الدول والشركات للدخول للسوق العراقية، وأيضا على المستوى الاستهلاكي العراق أيضا يعتبر من الأسواق المهمة جدا في موضوع البنى التحتية وموضوع الصناعات وقطاعات كثيرة جدا. أنا حقيقة يعني أن نسلط الضوء على الزيارة الأمريكية يجب أن نلفت الانتباه لنقطة مهمة جدا. العراق من المفترض كان سابق حقيقة لهذه الدول وفي المحيط الإقليمي من خلال الاتفاقية الإطارية التي أبرمت ما بين العراق والجانب الأمريكي عام 2008 في حكومة السيد المالكي والتي كانت شاملة لكل المجالات، لكن واضح أن الجانب الأمريكي ظل متعمدا أن يصل العراق إلى مرحلة من الغرق في الفساد المالي والإداري. والمشكلة الأكبر أن الطبقة السياسية هي من أعانت هذه الرؤية، لذلك اليوم العراق بدأ يفكر ويستجدي حقيقة من يكون المنقذ. قطعا في العلوم السياسية تعلمنا شيء مهم جدا، أن يكون حقيقة تغيير، ونعتقد أن نشهد طفرة نوعية إيجابية بالاعتماد على الخارج. أنا أعتقد هذه حالة سلبية، نعم نتفق مع الخارج لكن نفترض أن تكون الرؤية رؤية داخلية. لحد الآن ومن باب حسن الظن نعتقد حكومة السيد الزيدي بدأت حقيقة تقدم على خطوات شجاعة ومهمة جدا. بدأت في موضوعة مكافحة الفساد المال والإداري والذي يعتبر أرق كبير جدا لجسد الحكومة العراقية وللشعب العراقي، ثم الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما نتخوف منه، أمريكا حقيقة لا تعطي، أمريكا من خلال قراءتنا للتاريخ لا تعطي، أمريكا تأخذ. لذلك نحتاج إلى دقة، نحتاج إلى حرص، نحتاج إلى فريق مفاوض قوي جدا يستطيع أن يبرم اتفاقيات على الأقل لا تشكل حقيقة عبئا على العراق في المستقبل. ونتمنى أن تكون حقيقة وفق مبدأ أفقي، لا أن يكون مبدأ شاقولي من باب نظرة فوقية من قبل الجانب الأمريكي.
0: دكتور طالب، هل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي التي ذهب بها إلى واشنطن هل هي بداية إلى التفاوض على مستقبل العلاقة العراقية الأمريكية، أم إنها بداية للتفاوض على شكل الدولة العراقية الجديد؟
1: يعني أعتقد لربما مركبة، بس دعيني فقط أتداخل مع زميلي أستاذ علي. أولاً لربما هناك فكرة الولايات المتحدة تأخذ أكثر مما تعطي، أبداً التاريخ السياسي يقول غير ذلك. يعني مثلاً إذا نرجع إلى كوبا تحررت من إسبانيا كانت مستعمرة حررتها الولايات المتحدة، الصين أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة الاتحاد السوفيتي كانت الولايات المتحدة ومعروفة جدا قبل ما تنهار الاتحاد السوفيتي، وحتى طبعا تحرير أفغانستان من الاتحاد السوفيتي كان بمساعدة أمريكية وحتى العراق. بالتالي يبدو أن هناك فشل أو إخفاق في حجم التفاهم، أطروحة التفاهم ماذا بعد،
0: لكنها فشلت في تشكيل النظام السياسي في العراق بعد عام 2003.
1: بالتأكيد
0: هذه الترهلات هي سببها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم نعم، جزء
0: الفساد، السلاح وغيره غيره.
1: عفوا، جزء كبير تتحمل الولايات المتحدة، ولكن هناك أجزاء أيضا، فئات وجهات وحتى من الداخل العراقي. بالتالي هذه مكاشفة بشكل واقع حتى نشخص الخلل، ولا حتى عندما نريد أن نبني علاقات جديدة في 2026 لأربعة أعوام قادمة، وتكون تأسيس لدولة عراقية انتقلت إلى واقع اقتصادي قوي، يفترض أن نشخص هذا الخلل بشكل دقيق. إذا نحن،
0: هل شخصنا الخلل عراقياً؟
1: الخلل معروف، لكن التوافق حول الحلول أبداً مختفي.
0: ولن نشهد أنه أكو تحرك، العجلة تسير
1: أبداً.
0: رئيس وزراء شعب ذهب للولايات المتحدة الأمريكية ليكافح الفساد مثلاً، يحاول
1: لحصر السلاح. لا، مو بالنسبة للحكومة، الحكومة هي جاءت من الإطار، جاءت في أزمة، ومن ثم تم الاختيار على هذه الحكومة. بالتالي إن نجحت هذه الحكومة تحسب للإطار وتحسب للقوى السياسية جميعاً، وإن أخفقت لكل حادث حديث. إحنا الآن منسوب التفاؤل، لو تسأليني أنا عندي مؤشر يرتفع.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن هناك مجسد. لكن عندما نريد أن ننتقل من الإعلام السياسي صورة دبلوماسية إلى واقع عملي، هذا ننتظر عودة رئيس الوزراء وما هي اللجان التي ستشكل حتى نبرمج طبعا هذه الأعمال. هل ستأتي الشركات الأمريكية تدخل بقوة إلى بغداد أو إلى العراق؟ هذا طبعا المواطن العراقي يبحث عنه، والرأي العام الخارجي. أنا أعتقد من حيث النوايا هي موجودة، لكنها طبعا مو كل النوايا دائما هي تعطينا نتائج حقيقية. لماذا؟ لأنه ما عندنا رؤية واضحة. الولايات المتحدة اليوم هي بحاجة ماسة للعراق، لماذا؟
0: وهذا ما سأنتقل به للسؤال إلى السيدة نوال.
1: نعم. ولماذا الآن بالتوقيت الجانب الأمريكي يركز على الاستثمار، ما يحكي بالقضايا الأمنية ولا العسكرية؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج العراق، وهذا ما يعني
1: شهدنا
0: على منذ عقدين، الاحتياج النفط العراقي والمعادن
1: سابقا.
0: وأعود من نقاش،
1: كل الحكومات كانت تذهب تناقش الحكومة الأمريكية في الملف الأمني، إلا الآن إحنا مقدمين الاختصار على الأمن.
0: سيدة نوال، اليوم أنت كباحثة في الشأن السياسي العراقي وتلحظين ما جرى من توقيع اتفاقات كبرى، وكذلك الحفاوة الكبيرة التي حصل عليها رئيس الوزراء العراقي عند دخوله للبيت الأبيض، هل سينجح الرهان الأمريكي في العراق؟
2: حقيقة يعني موضوعة النجاح من المبكر التنبؤ بها. إذا بقيت الولايات المتحدة على هذا الدعم والتحفيز لكل أقطاب النظام السياسي العراقي، يعني حتى تشجيع دولة الرئيس الزيدي على المضي قدما في إنشاء المزيد من التفاهمات، المؤشرات اللي لمسناها من خلال الخطابات المباشرة من قبل الرئيس ترامب، هذه كلها نقاط إيجابية وممكن استثمارها محليا لعبور هذه المرحلة. لكن بتصوري هناك تفاوت أيضا في الإقبال من قبل أقطاب النظام السياسي إن صح التعبير، وخصوصا داخل الإطار التنسيقي، لربما نشهد تنافسا في قادم الأيام حول بعض أهم الملفات وأهم النقاط، اللي من ضمنها مثلا عقد اتفاقيات مباشرة مع الولايات المتحدة بمقابل تطبيق قانون عزل يعني الجانب الإيراني أو تقليص النفوذ الإيراني في الساحة العراقية. هذه
0: هل هذا يحتاج
2: التحدي
0: إلى قرار؟
2: هذا القرار الأمريكي، لكن هل سيلتزم
0: قرار عراقي؟
2: القرار العراقي هنا، هل سيلتزم العراق بتطبيق هذه البنود اللي هي أهم البنود فيما بين العراق والولايات المتحدة؟ هل هناك مرونة بالموقف الأمريكي ممكن أنه يبنى عليه؟ إحنا لاحظنا الدعم، لكن الدعم هل هو بسقوف مفتوحة بالنسبة للفترة الزمنية؟ هل هذا الدعم يرتبط باشتراطات من ضمنها اللي من خلالها تشكلت حتى الحكومة، ألا وهي وفي مقدمتها عزل الساحة العراقية عن النفوذ الإيراني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى ما العلم، يعني الجميع يعلم أنه هذه نقطة تحدي كبيرة ولا يمكن الوصول إلها بسهولة.
0: نعم.
2: عدة أسباب قد يطول شرحها، لكن تبقى مثلا هي رهينة التجربة. أما بالعودة إلى مثلا ما تطلبه الولايات المتحدة ومحاولة استبدال الدور من عسكري وأمني إلى اقتصادي، لأنه حقيقة تكبدت الولايات المتحدة الخسائر العديدة وقدمت للجانب العراقي، على عكس ما تفضل به الأستاذ علي فضل الله، قدمت للجانب العراقي العديد من المنح المالية الاتفاقيات الاستراتيجية، اتفاقيات
0: استشارات التطوير وغيرها،
2: العديد من وحتى القروض وما شكل ذلك من اهتمامات في محاولة إلى دعم وتثبيت ركائز هذا النظام الديمقراطي اللي لغاية الآن للأسف هو يتأرجح بسبب عدم وجود شخصيات تمثل وتمتثل إلى مفهوم الديمقراطية الحقيقي في العراق. فهذه نقطة التحدي اللي اليوم راح نخوضها بالمستقبل.
0: نعم.
2: بالمستقبل القريب طبعاً، السقوف الزمنية محدودة.
0: واضح ست نوال.
2: النوايا موجودة لكن نعم.
0: أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ علي فضل الله. اليوم الدولة العراقية تؤكد أن قرار حصر السلاح بيدها، هذا قرار حكومي واضح، لكن هنالك ضغوط أمريكية لربما في هذا الجانب، ووضعت شروطاً في الاقتصاد والاستثمار. كيف ستتمكن الحكومة العراقية من فصل السلاح، حصر السلاح بيدها، وكذلك فصل هذا النفوذ الذي يجتمع بين السياسة والسلاح والتداخل فيما بينهما؟
3: نعتقد يعني موضوع إذا كان مطلب عراقي ومطلب الحكومة العراقية فهذا الموضوع مرحب به، ونعتقد هذا حالة طبيعية باعتبار أن كل حكومة لديها منهج حقيقة في الإدارة في موضوعة خاصة موضوعة السلاح. المشكلة أنه المطلب مطلب أمريكي حقيقة، هذا اللي يثير حفيظة يعني الفصائل، وطريقة طرحها نعتقد طريقة وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الوصي على العراق، وهي التي تحدد ما إذا كان العراق محتاج لهذا السلاح من عدمه.
0: نعم.
3: من حيث المبدأ وحقيقة يعني ما أعرف يعني في الإعلام قد يكون تبادر وكأنه متقاطع مع حكومة السيد الزيدي، بالعكس قد أكون يعني باعتباري محسوب على قوى الإطار التنسيقي من أكثر الداعمين لهذه الحكومة. وأنا قلت في بداية الكلام السيد الزيدي قد يكون لديه الجرأة التي عجز عنها الآخرون في موضوع الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بحد ذاته من حيث المبدأ قد يعد إعلاميا تقاطع مع فكرة قوى الإطار التنسيقي أو الفصائل على الأقل.
0: لكن أستاذ علي هنالك تجاذبات أمريكية إيرانية، ويمكن يعني هذا إنجاز مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هل سيكون بإرادة أمريكية أم بإرادة عراقية؟
3: شوفوا ست منا، راح أرجع لهذا الموضوع. وكأنه الجانب الأمريكي متعمد أن يعيد العراق إلى ما كان في 2003، تحويل ساحة العراق لتقاطعات سياسية وأمنية دولية. العراق من المفترض غادر هذه المرحلة. العراق الآن ندرك جيدا هو مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد ما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على دول الخليج وحكم الموقع الجغرافي الذي بالإمكان أن يحاصر وتم محاصرته. والآن نشاهد أزمة طاقة كبيرة جدا، قد يكون أول وأكثر متضررين الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الموقع الجغرافي للعراق. العراق لديه إمكانيات كبيرة جدا في موضوع التصدير ولا يمكن أن يحاصر، لديه منافذ شمالية بالإمكان من افترض تصير غربية، وحتى بالإمكان عن طريق الموانئ الجنوبية. العراق مهم، لذلك أقول موضوعة السلاح خلينا لنصور أنه الآن وكأنه الفصائل دخلت في مرحلة صراع مع الحكومة العراقية.
0: ما هي بدأت بالتصعيد،
3: أكو اختلاف
0: وإحنا عندنا موعد 30 سبتمبر المقبل هو مسألة تسليم السلاح، وهذا ما وعد به رئيس الحكومة العراقية. كيف تقول أنه لا توجد هنالك تجاذبات؟ أكو تجاذبات،
3: أكو اختلاف،
0: أكو فصائل رفضت،
3: أكو اختلاف
0: وتمسكت بالسلاح.
4: بيانات
0: صادرة عن لسان
3: أولاً
0: يقولون نحن نتمسك بالسلاح ونتمسك بالتدريب ونتمسك بتطوير قدراتنا.
3: صح هذا الموضوع واضح. الحكومة العراقية حكومة مكونات، حكومة توافقية، الكل مشترك في الحكومة. قطعا لكل القوى السياسية أكو نقطة خلاف مع الحكومة العراقية في شيء من الشؤون.
0: المشتركين أستاذ علي، المشتركين في الحكومة العراقية ما عندهم فصائل لربما انتقلوا للعمل السياسي، لكن الرافضين معروفين وانتو تعرفهم.
3: لا مو قصدي، عندنا نقاط خلافية ما بين القوى السياسية والحكومة في مجالات عديدة، لكن التركيز على موضوعة السلاح وكأنه العراق يعني حقيقة سيكون حاله أفضل إذا ما قامت الفصائل بتسليم السلاح. أقول الأولى أن نعالج الفساد المالي والإداري، الأولى أن نذهب إلى قطاع الكهرباء.
0: ما نعالج الفساد.
3: أنا أكرر عبارة
0: القطاعات. سؤالي عن الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، هل سيأتي 30 من سبتمبر المقبل والفصائل جميع 5 المسلحة، أم سندخل في مرحلة من الصدام؟
3: الإجابة واضحة كانت في بيانات عديدة ست منا، وهذا أعتقد ما يحتاج إلى تحليل. الفصائل اشترطت تسليم السلاح خروج القوات الأمريكية والأجنبية وكذلك خروج القوات التركية.
0: ما هم راح يخرجون؟
3: بالتالي خلص. إذن هنا الأمر واضح أنه ابن البلد ما عنده مشكلة، بالعكس الفصائل كانت ولا زالت هي جزء من قوة الدولة العراقية، وأعتقد التجارب التاريخية يعني ما مو بعيدة، أو المراحل اللي مرينا بها، الفصائل دائما كانت عنصر قوة، يعني هي التي أعطت القوة لحكومة
0: السيد
3: المالكي
0: للتفاوض. يعني نفهم من كلامك أنه المخاوف الأمريكية من السلاح خارج سطوة الدولة هي عبارة عن أكذوبة تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً. وهذا الانتقال بالسؤال إلى الدكتور طالب، كيف تعلق على ما يتحدث به الأستاذ علي فضل الله وأكد بكلمة طبعا أنه المخاوف الأمريكية هي أكذوبة من السلاح المنفلت أو
1: يعني
0: السلاح خارج سطوة الدولة؟
1: أنا أعتقد تقنين السلاح، خلي أسميه تقنين، تقنين السلاح يحتاج أولا توافق سياسي في الداخل العراقي، وربما هذا حاصل إلى حد كبير، وإطار قانوني، ومن ثم نحتاج إلى آلية تنفيذ قابلة للتطبيق. هذا من حيث المبدأ، ثلاث نقاط. نقطة ثانية 30/9، أعتقد هذا الموعد هو سوف لن يكون نصا قرآنيا، لكن عند الشروع بالعمل، عند الشروع
0: نقطة مهمة دكتور، هل سيتقلص إلى ما قبل الموعد؟
1: راح أعطيك ثلاث سيناريوهات، راح أعطيك ثلاث سيناريوهات.
0: نعم.
1: أولا أقول دائما حتى الولايات المتحدة ما راح تلزم هذا وتحسب لنا بالسنتيم وبالدقيقة، إذا ما شافت أن هناك إجراءات تتحقق، لأنهم يعرفون الواقع معقد ويحتاج إلى حوار وإلى هدنة. الفصائل جزء من الدولة العراقية، جزء من المجتمع، هناك تعاطف معه، بالتالي لهم تاريخ، ما تجي بين ليلة ويوم إحنا نحول الورقة، هذا غير سليم وغير صحيح للدولة العراقية، بالتالي إذن نحتاج إلى حوار هادئ. خلي أكمل فكرة. أما أو 30/9 ينتهي صبح الصبح وانتهى موضوع
0: لكن
1: السلاح،
0: لكن في نهاية سبتمبر سينتهي التحالف الدولي في العراق.
1: أي ما هي هاي الأحجية
0: على الورق،
1: هذه
0: حراجة،
1: هذه الأحجية، هذه الأحجيات قابلة هاي، فأكو توازن. وبالتالي أنا أعتقد أنه 30/9 في العراق سينتهي وجود الأجنبي بالعراق، تحديدا الولايات المتحدة، لأنه حتى لا تكون حجة تلزم الطرف الآخر. هذا أولا. خلي أقول بالسيناريوهات. السيناريو الأول 30/9 الكل تسلم السلاح وتقنن، أما تندمج، أما تدخل، أما شارك بالعمل السياسي
0: مثل ما حصل مع
1: حصل سابقا. الثاني واللي أنا أميل معه سوف يكون تدريجي تجزئي، وهذا يمكن راح نتجاوز العامل
0: يعني
1: الوقت.
0: بجداول زمنية،
1: اي يعني مو ما نصبح الصبح الكل، لا راح يكون حوارات ويكون تطمينات.
0: احنا ابتدأنا بسرايا السلام ووصلنا الى
1: اصابع الالحاق والكتائب
0: وغيرها.
1: النقطة الثالثة، اعتقد هناك من لم ينصاغ الى تقنين السلاح وستكون هناك مواجهة، وهذه ثالثة خطيرة ولا نتمنى ان نعيش هذه اللحظة.
0: وهل ستقبل الحكومة على ذلك؟ هل سيقبل رئيس الوزراء على ذلك؟
1: اي ممكن
0: صدام،
1: لانه الان انت الان لزمت نفسك امام الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي والشعب العراقي، ثلاث نقاط، واحده اخطر من الاخرى.
0: الشعب ربما مغيب.
1: لا لا لا لا، هذا تترك بالذاكره. احنا اليوم خلي اكمل فكره منها. احنا ترى واجب الحكومه تريد تبني مؤسسات دوله حتى تعزز ثقه المواطن بمؤسسات الدوله.
0: نعم.
1: الان بدا بصيص الامل، يعني لما نقول احنا بسبب الفساد، انا اطرح السؤال الاتي، الفساد هو الذي اضعف مؤسسات الدوله؟ لو مؤسسات الدوله ضعيفه فانتجت الفساد،
0: فساد انهك ال
1: اذا لا، اكو ضعف، لانه لو اكو متابعه للفساد، منو تابع الفساد؟ المؤسسات ولا
0: اكيد
1: خلاص، اذا نبدا من المؤسسات، بالتالي نحن لا يمكن ان نتوقف عند الفاسدين، وانما نغلق منافذ الفساد، يعني نحتاج الى مؤسسات وحوكمه ورقميات وغيرها من البرامج الاخرى حتى ننهي شبكات الفساد. بالمناسبه اليوم العراق ميت،
0: القضاء العراقي قدر ان يفكك الكثير من شبكات الفساد،
1: ولا زلنا لحد
0: الان ولا زال يعني مستمر في تفكيكها.
1: احنا مع الخطوات، داعمين الامور، لكن الان في خلال هذه الايام شو اكتشفت الدوله العراقيه، او ماذا كشفت للراي العام؟ وش قد عندنا احنا ملفات من بعد 2003 2005، خلي اقول مئات آلاف، أكثر من 31,000 ملف بال 2025 موجودة في النزاهة.
0: صح.
1: عدا القضاء، يعني إحنا نتكلم عن قضايا ترى بالمناسبة كبيرة مو شخصيات، وبالتالي المؤشرات الدولية ما تبحث عن أسماء وشخصيات، تبحث عن المؤسسات كيف تتعامل فيما بينها ومع المواطن العراقي.
0: ما الفساد منظومة كبيرة متجذرة.
1: إذا نحن أمام مشوار كبير، هذا المشوار الكبير، هذه جهود وهذه المراحل، بالنتيجة بالتالي الآن الحكومة العراقية سوت اتفاقات لو سوت مذكرة تفاهم ما أدري ليه، حتى لا يصدنا بالمستقبل يقول الاتفاقيات لازم تمر في مجلس النواب يصير عليها مصادقة، مادة الدستورية أعتقد 75-76 ما أتذكر بالضبط. بالتالي هاي واحدة. النقطة الثانية طبعا بالتأكيد بعودته سيجتمع بالإطار التنسيقي وسيعرض لهم نتائج وسوف يشرح كل الأمور، لكن تبقى أيضا الولايات المتحدة الآن تريد منا إشارات عملية، ولذلك
0: ونقاط واضحة،
1: ولذلك الرئيس ترامب وجه سؤال ما شفته مفاجئ لما يسأل الزيدي في أسئلة أخرى احنا نسميناه إحراج وربما صار بتداول شعبي، يريد يحدد موقفه، يريد يقول للزيدي حدد موقفك أمام الإعلام حتى هاي احنا نلزم عليك هذه الأمور. فإذا ما بدأ العراق واعتقد هو أمام فرصة ذهبية اليوم بل ماسية، إذا استثمر هذه الفرصة وبدأنا نقفز مرحلة أو دخلنا إلى مرحلة معينة في سبيل أن نندمج مع دول الإقليم بمشروع اقتصادي، طبعا هذا مرهون بالعامل أيضا نهاية الحرب، ما أعرف شنو شكلها ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك إحنا لما نقول أكو هناك عامل مجهول ترى نقصد هنا هذه النتائج تؤثر ربما سلبا أو إيجابا، شنو راح تكون نهايتها؟ صارت بتوافق، صارت بإيجابية، ينعكس طبعا على الداخل العراقي حتى على المنطقة. بالتالي إذا ما العراق بدأ بهذه المراحل ومن ثم توجه إلى المشروع الخليجي الإيراني، لأنه الخليجي لا ينفصل عن الإيراني بالمناسبة، الجميع يردون إيران طرف قوي مؤثر أنه يكون شريك للمعادلة التركية اللي راح يصير مركز الطاقة بالعالم. يعني إحنا الآن ده نتكلم عن العراق لكن هو إحنا ترى خلوا فيه حساباتنا، ترى إحنا رايحين إلى مشروع دولي كبير جدا في الطاقة في الاستثمار الداخلي العراقي، في الذكاء الاصطناعي، في القطاع الصحي، في قطاع التعليم، في البنى التحتية وغيرها من ذلك. إذا ما طبعا صارت الأمور بهذا الاتجاه ونتمنى ذلك، أعتقد ستكون هناك تعزيز عامل الثقة ما بين الطرف العراقي والطرف الأمريكي، حتى لا نقول باشر عقب أمريكا عافت العراق، أمريكا تريد تشوف مؤشرات موجود بالداخل، هذه المؤشرات منين تقيسها؟ تقيسها من المؤسسات العراقية وتقيسها طبعا من ثقة المواطن العراقي وعودتها بمؤسسات.
0: سيدة نوال، ما هو التصور لدى الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لمستقبل الفصائل؟ هل مطلوب دمجها في بنية الدولة أم يعني الحفاظ على حضورها السياسي؟
2: يعني بتصوري هذا كان واضح من خلال الجواب اللي كان أمام الرئيس ترامب، السيد الزيدي أشار إلى أن إمكانية أنه تحول الفصائل المسلحة إلى ممارسة العمل السياسي ممكن أنه يمنحها الدور. طبعا أكو نقطة فاصلة بين أنه تكون جزء من منظومة الدولة وبين أنه تكون جزء من المنظومة الحكومية أو تسلم حقائب وزارية، احنا حتى شفنا غياب أو تعليق العديد من الوزارات وعدم إتمامها في محاولة إلى يعني الحصول على مواقف مرنة من قبل الجانب الأمريكي، هذه ممكن أنه نشوفها بعد عودة السيد الزيدي. أما فيما يتعلق مثلا بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، حتى نكون صادقين وواضحين مع الناس، لأنه بصراحة الموضوع يعني أخذ جانب كبير وما عاد يعني هو اختبار محلي، هو إحنا صنفناه بأنه تهديد عابر للحدود العراقية ومؤثر على تصنيف الدولة كذلك واستقرار النظام السياسي.
0: فشهدنا بات السلاح مستهجنة من الدول الخليج العربية للضربات التي استهدفت الكثير من المواقع،
2: تعرضت العديد من دول الجوار، وهذا طبعا قطعا يعني شيء غير صحيح. أربع حكومات متتالية، السيد العبادي، السيد عادل عبد المهدي وإن كان بشكل خجول حقيقة، الكاظمي، وكذلك السيد السوداني، أربع رؤساء أدرجوا حصر السلاح بيد الدولة في منهاجهم الوزاري مع وجود دعم جماهيري ودعم من المرجعية ودعم من كل المنظمات المجتمع المدني لعدم أو لمحاولة حصر السلاح. هذا ما شفناه حقيقة ولا راح نشوفه لهالسبب. إحنا بدون أن نشعر ومن خلال التراخي في وإهمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، إحنا استدرجنا التدخل الخارجي والضغوط الخارجية سواء من الأمريكان سواء من المحيط الإقليمي. بالإضافة إلى أنه التجربة السيئة اللي أعطيناها للمحيط الإقليمي ومن خلال إطلاق بعض الجهات المسلحة، هسه ما نعرف يعني بالنتيجة، حتى الحكومة بتحقيقاتها ما وصلت لنتائج يعني واضحة،
0: حتى ما شفنا ردود على الدول الخليج العربي التي طلبت من
2: يعني
0: العراق.
2: يعني هل فعلا المسيرات حتى وإن كانت أطلقت من العراق، هل هي أطلقت من سلاح الفصائل حصرا أو هناك جهات اخترقت الخارطة الجغرافية العراقية؟ ممكن يعني، أما يعني حقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع والسقوف الزمنية التي وضعها العراق على نفسه، هو طبعا يعني استكمالا لمنهاج السيد السوداني، كانت التفاهمات أجريت قبل عام من الآن وتم تحديدها وفق خروج قوات التحالف الدولي. قوات التحالف ما راح تروح بعيد، راح تروح بسوريا، بالنتيجة احنا خسرنا جزء مهم من
0: التدريب والاستشارات وتطوير قدرات الجيش العراقي،
2: لكن الجانب الأمريكي ربحان حقيقة، وهي هاي النقطة الفارقة،
0: سينتقل بعلاقة أمنية مع سوريا،
2: علاقة أمنية، والإضافة إلى هذا راح يقلص الإنفاق العسكري، حجم الإنفاق العسكري اللي إحنا غايب عنا حقيقة بسبب العديد من الملفات، من ضمنها ملفات الفساد والعقود الوهمية التي أجريت في الإنفاق الأمني والإنفاق العسكري. هناك
0: الإنفاق العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لربما لميزانية جهاز مكافحة الإرهاب التي قلصت
2: غير كافية.
0: أنت قبل سؤال إلى السيد علي فضل الله، كيف قرأت الفصائل المسلحة العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن، وكيف وجدت مباحثاتها ومخرجاتها وحتى اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض والحفاوة التي حظي بها رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
3: ابتداء بس لدي تحفظ حقيقة على عبارة ذكرتها ست نوال في موضوع أن سلاح الفصائل أصبح تهديد عابر للحدود. أنا أقول من حيث
2: هو
3: المبدأ،
2: هو من تأسس تهديد عابر للحدود يا أستاذ فضل؟
3: خلينا كمل ست كمل.
2: هو اشترك بعمليات عسكرية بالسورية، هذا مثبت.
3: صح صح،
2: مو أنا دا أقوله، مثبت عند
3: العديد. تدارس علم سياسي لا لا،
2: هسه بغض النظر عن الدراسة كواقع حال،
3: الفصائل راحت السورية طلب من الحكومة السورية في ذلك الوقت، ما راحت بكيفها، هذا الموضوع بس يعني يكون ببالك، فبالتالي راحت بطلب حكومي.
2: طلبها من ترسل عندنا اليوم امس
3: كان الاولى بيش ان الدافعين عن الشعب العراقي 5000
2: لا الجانب السوري،
3: كان الاولى ان الدافعين عن حق العراقيين.
0: اعطيني مجال خليك من عزيزي، ننتظر الاجابه على السؤال استاذ علي، لو سمحت ننتظر الاجابه على السؤال.
3: اسمحي لي بس، لا العفو، انا هاي عباره حقيقه خطيره جدا.
2: جاوب على سؤالها، جاوب على
0: ننتظر الاجابه على السؤال، لدينا وقت استاذ علي لو سمحت، نحن على الهواء مباشره.
3: لكن هاي نقطه مهمه جدا، الأولى خلينا ندافع عن حقوق العراقيين قبل لا ندافع عن دول الخليج العربي. دول الخليج العربي التي ورثتنا الموت والمفخخات، مع كل الاحترام للبعض، البعض من عندهم حقيقة بالنص كان الخطاب الديني محرض على قتل العراقيين. 5000 سعودي وبشهادة رئيس الوزراء الأسبق السيد العبادي، ما هذا التهديد العابر؟ قانون جاستا الأمريكي غرم السعودية 2 تريليون دولار.
0: رجاء نلتزم بالإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن؟
3: لا تحول قوة عراقية لقوة إرهابية.
0: رجاء أستاذ علي الإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن وما نتج عنها، وكذلك اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض؟
3: يعني بقراءة بسيطة، الفصائل العراقية ترحب بأي إجراء بانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي بشرط الحفاظ على الثوابت الوطنية. الفصائل من حيث المبدأ لا تحترض على شراكة مع الجانب الأمريكي، ودليل ذلك وأكرر هذه العبارة، الفصائل نفسها التي أخرجت الجانب الأمريكي سمحت للسيد المالكي، لأنها أدركت أن هنالك سيادة بإبرام اتفاقية إطارية مع الجانب الأمريكي، فأمريكا نفس أمريكا والعراق نفسه. المشكلة الفصائل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منا
0: أستاذ علي، لكن بعض الفصائل المسلحة ترفض تسليم سلاحها.
3: يا عزيزتي،
0: هل هذا جزء من الوطنية والغيرة على العراق؟
3: كامل يباد في سوريا والمجتمع الدولي ينظر ولا ولا ولا يحرك ساكن. الجانب الأمريكي يشاهد المكون الشيعي والدرزي يقتل أمام الأنظار.
0: نتحدث عن العراق.
3: أعرف.
0: بعض الفصائل تمتنع عن تسليم سلاحها.
3: نفس الدولة.
0: هل هذا جزء من الوطنية العراقية؟
3: طبعاً أكيد أكيد، هو الدافع، الدافع دافع وطني. وليس كما تسميه ست نوال تهديد عابر للحدود. أنا حقيقة من حيث المبدأ دا أسقط حقيقة سرديات واقعية. الجانب السوري واقع مجاور للعراق، للأسف العالم بأجمع يقف متفرج على قتل وإبادة مكون بالكامل، سوى أنه مكون شيعي، وهذا المكون نفسه مهدد من قبل كثير من الدول الآن، وتحديدا الجانب السوري جايين شيعة كربلة. مو هاي العبارة يومين اسمحنا على مواقع التواصل
0: استاذ علي، نتحدث نحن بشأن عراقي
3: خلاص بحث. الشأن العراقي والتخوف اللي موجود من قبل الفصائل لا يعني التقاطع مع الحكومة. أنا أكرر هذا، نحن داعمون لحكومة السيد السيدي، لأن بالأخير قد نكون لها السهم الأكبر في المشاركة باعتبار القوى الشيعية هي الأكبر من حيث المكون في السلطة التشريعية والتنفيذية. لذلك نحن داعمون لأي إجراء يقوي الدولة العراقية وحكومة السيد زيدي هي مدعومة.
0: واضح. دكتور طالب، كيف ترد على كلام السيد علي فضل الله؟ كيف تقيمه من بالفكر السياسي الذي تمتلكه؟
1: بالفكر السياسي، أولا سوريا عندما تطالب من الحكومة الرسمية لا تطالب فصائل، هل الفصائل هي رسمية؟
0: لا،
1: هذا السؤال. تطالب الجيش العراقي يدخل، تطالب مؤسسات الأمنية، الحشد ممكن مؤسسة
0: رسمية تأتمر بأمر القائد عام قوات المسلحة العراقية.
1: فأعتقد ربما يعني الموضوع ما أدري أستاذ علي جوز يقصد غير شيء صار عنده.
3: لا تسمح لي عفو أستاذ، وسارة مهمة من جنابك على المستوى القانوني. أنا أحكي حقيقة على دخول الأراضي السورية، الأهم الحكومة السورية هي من سمحت لهذه الفصائل، ولا بنقول الحكومة العراقية، وقطعا الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة. نحن نحاسب على الجغرافيا العراقية، يعني أنا ما مسؤول، مواطن عراقي الآن دا يشتغل بروسيا، دا يشتغل ويا الجيش الروسي، الحكومة العراقية ما مسؤولة عنه، هذا شغل شخصي. فبالتالي أقول إذن الدخول لسوريا، لا ما لكم مشكلة.
0: أستاذ علي،
3: قل لي محتدي على الجغرافيا السورية.
0: أقول
3: دخلنا إلى سوريا من خلال إذن حكومي.
0: الزيدي يقول حصر السلاح بيد الدولة هو لتعزيز سيادتها.
3: وإن شاء الله يصير هذا الموضوع، ما طول أكو تفاهمات. ما نتمنى أنه ما ننقل هذا الاختلاف إلى مرحلة يعني خلاف. وأعتقد كثير من قادة الإطار الآن، وقد يكون السيد المالكي في اللقاء الأخير أكد على جانب الحوارات ستكون هي النقطة للوصول. وأعتقد الدكتور طالب أكد على جانب التوافق السياسي والحوار.
0: نعم.
3: من المفترض هو هذا اللي انشجع، ما نذهب إلى مرحلة
0: معك
3: الصدام.
0: دكتور طالب،
3: آسف على المقاطعة دكتور طالب.
1: بالعكس بالعكس عزيزي أنت. هذا من حيث المبدأ. النقطة الثانية أعتقد خلي أتكلمها بوضوح، أعتقد كل الفصائل التي تشكلت، يعني هناك رؤية ما قبل 2003 البعض منها كان ومن ثم اندمج بالدولة، معروفين يعني بدر كان صارت منظمة بعض آخر، واللي شكل طبعا ربما ما بعد 2014 التنظيمات الإرهابية وهم داعش بالعراق. أعتقد هنا الرؤية فيما بينهم ليس هناك توافق حول مصدر القرار، بمعنى منها يعني هناك من يعتقد أنه حدود الجغرافيا العراقية، هناك لا ذهب عبر الجغرافيا كيف بالمعنى الإسلامي البعيد. نعم. يعني بمعنى أنه ما يربطني مع أي مسلم خارج الجغرافيا فيهمني حاضرة ويهمني مستقبلة، بالتالي إذا ما تعرض إلى أي هجمة سواء كان من الولايات المتحدة أو من الكيان الإسرائيلي أو من التنظيمات الإرهابية فأنا طبعا لازم أروح هناك. هذه المشكلة كيف تحل؟ طبعا بالمناسبة وهذه الجزء مرتبطين بالولاية الفقيه في إيران. هل لذلك أنا أقول التداعيات الحرب إذا ما انتهت بشكل توافقي، ونتمنى ذلك ما بين الولايات وحقوق إيران، لأن هناك اعتداءات على إيران اعتداءات من الكيان الإسرائيلي، بالتالي هي قضية معقدة تأخذ فترات طويلة، لكن إذا ما انتهت بالطريقة الآتية، النقاط الأبرز نقاط اللي خلتهم أمريكا فرضتها أنه علاقة إيران بالحلفاء اللي يقصد بهم الفصائل، كيف ستنتهي هذه العلاقة؟ هل إيران ستصر على هذه العلاقة أم سيكون هناك ربما قرار آخر؟ هذا أعتقد ربما سيساهم ربما في حل المشكلة جذريا. بغير ذلك لا يمكن أن نتكلم عن حل داخلي عراقي بيور خالص 100% أبدا، لأنه عندما نعود تاريخيا إلى طبيعة التكوين نجد تعقيدات ودخلت بها كثيرة من الأمور، وبالمناسبة راح بها دم وصار بها فواتير وصار بها استحقاقات. إذا نحن السؤال الآتي، هذا سؤال نظري بالمناسبة تطبيق صعب، هل نحن أمام احتكار القوة لمركز واحد الدولة بتعريف الدولة الحديثة، أم تعدد مراكز القرارات في الأمن وفي العسكر وفي السياسة، بالتالي هذا معناته هناك عدة دول ما يشجع على أن تكون بيئة اقتصادية، ولا يجيك أي شركة استثمارية.
0: نعم.
1: ولا تتحالف معك أي دولة، ولا يدمجك في أي منظومة، وإحنا نعاني من ملفات كثيرة أهم، ربما ملف الطاقة. العراقي ما نمتلك كهرباء اليوم في حر الصيف، وبعدين نتكلم بأطر مثالية، أعتقد ربما المنطق العقلي يقول لك أنت الحاضر هو أهم طبعا من الماضي، وما تعيشه اللحظة الآن هو أفضل مما تفكر أنه تعوضه في المستقبل. لذلك
0: نعم.
1: نحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة، وبالتالي أنا أعتقد ربما الحكمة والهدوء هي التي ستسود مسار الحكومة. يعني بمعنى هذه الحكومة ليست كالحكومة الأسبق مسابقة السودانية حتى في زمن السيد الكاظمي، لربما كانت هناك تصريحات صدامات. لا لا لا أعتقد هذه الحكومة بهذا المسار،
0: لديها منهج مختلف،
1: منهج، لكن هذا أيضا يحتاج إلى توافق سياسي. وأنا الآن يعني أنا عراقي، أغلب القوى السياسية هي مع الدولة، مع بناء دولة. هذا الشعار طبعا طرح قبل سنوات، أكثر من 4 أو 5 سنوات، أصبح الدولة ولا دولة.
0: نعم،
1: وبالتالي من مع الدولة وما مع الدولة. إذن هو صراع سياسي بالمناسبة قبل لا يكون خلاف عراقي إقليمي. وبالتالي العراق اليوم أمام ولادة جديدة، هذه الولادة الجديدة.
0: وهذا ما سأسأل به السيدة نوال عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي. هل تمنح الحكومة العراقية زخماً أكبر للمضي في مشروعها الأمني والسياسي، أم إنها تدفع القوى الرافضة إلى إعادة تموضعها وإعادة صياغة أدواتها؟
2: يعني هناك تفاوت، وهذا التفاوت راح يكون نسبي بالنسبة للقوى السياسية اللي صاحبة القرار حقيقة، وتحديدا فيما يتعلق بمذكرات التفاهم أو بالاتفاقيات. احنا لاحظنا يعني الجانب الأمريكي سرعان ما بارك ودعم وحفز باتجاه الاتفاقيات اللي عقدتها الحكومة الأمريكية مع الجانب العراقي، لكن هل هذا ما نشهده في البرلمان العراقي؟ ممكن أنه يوافقون على العديد من الاتفاقيات اللي تستوجب دعم برلماني، هذا مشكوك به حقيقة، لأنه كل ما تحقق هذه الحكومة، وإحنا اعتدنا حقيقة كل حكومة تنجح في مسارها وتنجح، هم يمنحون الحكومة أول 3 أشهر يمنحوها حرية بالحركة، حرية بال يعني فتح الملفات الساخنة، الملفات المسكوت عنها، الملفات اللي ممكن من ضمنها محاربة الفساد والوصول إلى الخط الثاني أو الخط الثالث من الرؤوس اللي تورطت بعمليات فساد. لكن بتصوري أنه كلما تعمقنا أكثر ومرت فترات زمنية أطول على الحكومة، قد تواجه تنافس وبدء مرحلة التنافس تصعد شيئا فشيئا، كلما اتجهنا باتجاه انتخابات. هاي طبعا إن كان هناك يعني احنا الانتخابات لغاية الآن يعني غير موجودة حتى ضمن المنهاج الوزاري لدولة الرئيس، فتبقى يعني المسألة نسبية حقيقة. مسألة التوافقات على الاستمرار بمثلا أو الشروع بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي، يعني حقيقة الخيارات محدودة. القوى السياسية تواجه أزمات وتواجه منعطفات حادة،
0: وحتى مشاكل على المستوى فيما
2: الإقليمي
0: بينهم.
2: بالضبط، على المستوى الإقليمي والتحديات الاقتصادية. الجانب الأمريكي رهن بعض المسارات، رهن تنفيذ بعض الاشتراطات اللي من ضمنها عدم إشراك الجهات المحظورة أمريكيا. هسه هو قال إذا أنتم كنتوا راغبين أنه تستمرون بتشكيل أو بإشراك هذه الجهات، راح يكون عندنا تحفظ بالتعامل معها. ولهالسبب هذه نقطة يتوجب أنه يتفاهمون عليها. أتصور الفترة القادمة بعد عودة السيد الزيدي، رغم كل المؤشرات عن القوة اللي يمتلكها هذه الزيارة وهذا الموقف الأمريكي الداعم والمحفز والمشجع، راح يبقى أيضا رهين لفترة زمنية محددة. أن يتمكن دولة الرئيس من خلالها، مثلا من خلال هاي الفترة الزمنية بسقف زمني، أنه يمضي قدما بإتمام هذا

0: العراق اليوم مقومات الانتقال إلى الدولة الكاملة، ويعني دون أن تحتكر القوى من جهة معينة، وأن يحافظ هذا على الاستقرار السياسي الذي لربما حافظ لسنوات طوال على شكل النظام القائم في العراق اليوم.
1: هذا أعتقد السؤال يرجعنا إلى أصل تكوين النظام السياسي في العراق، وللأسف تكلم عنه دكتور طالب، وأعتقد دكتور طالب يبدو من أصحاب المدرسة الواقعية اللي إحنا محتاجينها حقيقة. أنا مشكلتنا في العراق يعني في هذه البرامج، في هذه اللقاءات، من المفترض أن نضيف للحكومة دائما باعتبار الحلقة هي عبارة عن بحث من مختصر يقدم للحكومة العراقية. فالرؤية المثالية قطعا لا تجدي نفعا. وسؤال جنابك مهم جدا، هل العراق مثل ما أثار دكتور طالب، هل هو دولة ذات مكون واحد وقرار واحد؟ لا، المؤسف المؤلم أن العراق حقيقة عبارة عن مكونات متعددة، وللأسف كالمكون يبحث عن بناء دولة خاصة بكيانة على حساب الدولة العراقية، وهذا بحد ذاته أعتقد الجريمة الكبرى التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد اليوم من حكومة السيد الزيدي أن يكون بحكومة وقرار سيادي واحد. وهذا الموضوع بدون مساعدة الطبقة السياسية أنا أعتقد من الصعب جدا. حقيقة ما قرأته، وأنا عندي كان لقاء ويا الحج المالكي قبل أيام، الرجل داعم لحكومة السيد الزيدي إلى أبعد ما يمكن، وأيضا يعني يطلب عقلنا الدائم للخطاب، وما لمسناه في هذه الحكومة حقيقة، ويحسب لحكومة السيد الزيدي أن هنالك تعقل في موضوع التصريحات، وأيضا هنالك حكمة وهدوء، يعني ماكو ضجة إعلامية، وهذا بحد ذاته يبشر بخير على أننا بالإمكان أن نذهب من خلال الواقعية، من خلال الجدية، من خلال التعاون بالوصول إلى حقيقة نقطة مشتركة تذهب إلى تحقيق دولة قوية، أو على الأقل دولة تستطيع
0: صفات هذه الواقعية التي تحدثت بها أستاذ علي،
1: تغليب المصالح الوطنية قطعا على المصلحة الحزبية.
0: ما هذه دائما شعارات موجودة معي
1: إلى حد ما. أنا أعتقد الطبقة السياسية بدأت تقرأ نقطة مهمة جدا، أنه المبدأ الأمريكي أجلكم الله الذي يقول دعه يخطأ دعه يرتكب الحماقات،
0: أطلب منك تأطيرها أمام المشاهدين الذين يشاهدون من مختلف
1: يرتكب الحماقات. أعتقد الطبقة السياسية بدأت تدرك أنه الغوص في الفساد المالي والإداري والذهاب إلى تحقيق مصالح حزبية سيلتهم الجميع، لذلك يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة. الكل
0: هذه المرحلة الجديدة لدي سؤال ربما مبطن بعض الشيء، هل ستتخلى بعض الشخصيات السياسية عن الذين يختبئون تحت عباءتها من الفاسدين والذين أضاروا بالمال العام؟
1: بكل صراحة أجاوب، أصبحت الطبقة السياسية غير مخيرة بهذه النقطة، يجب في المرحلة الحالية
0: ستتخلى؟
1: قطعاً، الوعي الكبير لدى الشارع العراقي مع الضغوط الدولية تحتم على الطبقة السياسية أن تتنصل حقيقة عن النظرية أو التطبيق الذي كانت تعمل به من أجل إضعاف الدولة العراقية لتحقيق مصالح حزبية. اليوم الكل في خطر، يجب أن نتعاون مع حكومة السيد الزيدي من أجل معالجة الأخطاء السابقة.
0: وهل ستتعاون الأطراف السياسية مع حكومة الزيدي في
1: يعني
0: هذه الملفات؟
1: خليني أجاوب على الأقل يعني من قوى الإطار إلى حد ما. أنا أقرأ أن قوى الإطار التنسيقي إلى حد ما وإن اختلفت فيما بينها لكنها تتفق على أنها داعمة لإجراءات حكومة
0: بعض الأطراف
1: السيد.
0: منهم انزعجوا من عملية مكافحة الفساد،
1: الاختلاف
0: أزعجتهم، هنالك أصبح اختلال، هنالك حتى نبرة المعاونة
1: وعلة النظام الديمقراطي
0: لا اسمح لي أستاذ علي،
1: علة النظام الديمقراطي أن يكون هنالك من يختلف معك، وهذا بحد ذاته
0: بس اختلاف على مسألة فساد هذا مو بناء للدولة.
1: لا عفوا، هذا الموضوع أكيد بعد الحكومة وعجلة مكافحة الفساد دارت ست منا لا يمكن الرجوع، وأعتقد الشارع العراقي اليوم داعم لهذا الموضوع. لكن نقطة مهمة جدا وأنا أؤكد على الواقعية وأذكر بهذه العبارة، أقول الفصائل جزء من الدولة العراقية، لا يمكن تجاوز الفصائل بالاختلاف إلى مرحلة الخلاف. وأعتقد تشييع السيد الخامنئي وصلت رسالة إلى الحكومة العراقية والطبقة السياسية، الشعب العراقي متعاطف مع الفصائل. الأهم من كل ذلك الفصائل تحصلت على قرابة 100 مقعد في البرلمان.
0: أستاذ علي، هنالك فئات لربما تميل لهذه الاتجاه. أنت تجزم يعني عن الشعب العراقي بأكمله؟
1: عفوا، أنا أتكلم بلغة العلوم السياسية، لغة الأغلبية، لغة الأغلبية تدعم حقيقة الفصائل. هذا لا يعني نحن مع أن يكون هنالك اختلاف يصل إلى مرحلة الخلاف ما بين الفصائل. الفصائل على كل ثقة حقيقة لا تصل، قد الرؤية اللي طرحها الثالثة دكتور طالب لن نصل بإذن الله لمرحلة الصدام، الكل حريص مع وجود شخصيات راكزة في الطبقة.

0: الطبقة السياسية ستكون عنصر تهدئة ونذهب إلى حوارات معمقة. طبعا سنصل إلى مرحلة بناء دولة من جديد تكون حقيقة فعلا يعني مصدر أمل للمواطن العراقي.
1: دكتور طالب، كيف تقرأ قراءة مستقلة من أستاذ بالفكر السياسي الواقعية التي وصفها وفصلها لنا أستاذ علي فضل الله؟
2: يعني أولا أنا أفصل ما بين العاطفة الشعبية وما بين السلوك السياسي. النظريات السياسية بعيدة عن عواطف الجماهير، وبالتالي أعتقد أنه اليوم تتعاطف مع لاعب طوبة هو في أمريكا الجنوبية طلعون بالشوارع، هذا لا يعني أن هناك قرار سياسي. وحتى نفصل ما بين هذه الأمور لصير عندنا مؤشرات، هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن زيارة السيد رئيس الوزراء اليوم إلى الولايات المتحدة واستقباله المتوقع من حفاوة الاستقبال، وجنابش أشاريتي إلى حتى على جدولة أعمال دعوة إلى مأدبة غذاء، هذه محسوبة وغير مسبوقة، وسمى قائد مستقبلي ربما في الشرق ورائع هذه الكلمات،
1: وسيبقى طويلا في المنصب وشاب وسيم وغيرها من الأوصاف التي أطلقها.
2: هذا استفز البعض في الداخل العراقي.
1: نعم، وهذا كان أحد أسئلتي، يعني
2: هو هذا
1: هل هنالك مشروع أمريكي بإبقاء الزيدي برئاسة الحكومة العراقية طويلا إذا نجح بتحقيق ما يريدون؟
2: ترامب قال، رئيس ترامب قال له أنت راح بهذه الخطوات راح أصير بعد رئيس وزراء راح تطول وزارتك، يعني بمعنى حتى بالمستقبل. ليش؟
1: مجسات أمريكية على الواقع العراقي؟
2: أنا أجاوب من داخل العراق. أنا أقول ليش؟ يعني اليوم مثلا لو مؤشر عندنا لما هو بدأ بمكافحة الفساد، شنو كان رؤية الشعب العراقي؟ منو اللي وقف قدام قال له لا؟ الشعب العراقي كله يريد يقول له يلا يا احنا كنا معاك،
1: شفنا صحيح،
2: وريد بعد أقوى وريد الإجراء. بالمناسبة إذا لم تستدام تفشل التجربة، وإذا فشل التجربة يفشل تفشل الحكومة وينتهي. إذا لابد أن هذا الزخم يستمر في مكافحة الفساد،
1: مواصلة
2: تواصل، ومن ثم قانون العدالة في تطبيق الإجراءات، العدالة وسرعة بالإجراءات القضائية.
1: نشوف يعني يوم أكو نواب حكموا يخضعون للمحاكمات.
2: صحيح.
1: شبكات أخرى
2: لا، حتى أكو أسماء يعني ما سربت، أسماء كبيرة ربما موجودة بالمخيل العراقي اليوم لما نشوفه أنه يقدم أمام. وبالمناسبة إحنا نحكي عن نظام ديمقراطي، يعني ليش مستكثرين أي شخص مثلا قضاء الدزع عليه تقول له تعال عندنا قضية وياك؟ يعني شنو بيها الصعوبة لو كنا إحنا فعلا تحولنا إلى كائنات ديمقراطية وأسسنا نظام ديمقراطي يفترض الشعب العراقي أفقيا كلهم مقتنع بهذا النظام؟ ليش نشوف
1: أيضا حتى الدكتور طالب خطوة تحفيز المواطن على الإخبار على عن الفساد، يعني ساهمت كثيرا.
2: لماذا نؤشر على إجراءات الحكومة وهي معنية عن حماية الشعب العراقي ومصالحه وحفاظ على الدولة العراقية وهو محاسب قانونيا ودستوريا وشرعيا ووطنيا؟ ليش نخلي مؤشرات أمامه ونخلي إعاقات نقول له هذه أنت مسؤول عنها، إحنا ندعمك سياسياً وانتهى الموضوع. بالتالي طبعاً اللي أريد أقول إنه هذا استفز البعض، ولا ربما ستشتغل الماكينة الإعلامية بالضد من زيارة السيد رئيس الوزراء. سيد رئيس الوزراء عليك بكسب الشعب العراقي. كيف تكسب الشعب العراقي؟ بالمكاشفة، بالشفافية
1: أيضاً،
2: وباستدامة وزخم هذه الإجراءات.
1: وهو كسب الشعب العراقي وطلب منهم المعونة والمشاركة في الإبلاغ عن الفاسدين، ولاحظنا أن هنالك يمكن
2: لا هذا ليس كافيا، مو أقصدي لا لا لا، احنا نحتاج إلى مؤسسة رقمية. الآن لو نجرب نتصل بأي يجاوبونا يجونا، مو احنا عندنا مشاكل بالشارع الآن، الخدمات وين الخدمات؟ لا، مؤسسات كاملة مراقبة متابعة نعرف تحتاج إلى وقت، لكن الشروع عندما ندخل للعمل هو هذه الخطة الأولى، وهذا ما يريد المجتمع الدولي.
1: نعم.
2: يريد المؤشرات الدولية اللي راح تطلع نهاية العام راح تأشر العراق وين صار بأي درجة من مكافحة الفساد، من المدن النظيفة، من العلاقات الدولية. هذه مؤشرات سنوية منظمات معترفة بها دوليا، ومن ثم صدر هذه الأرقام. ولذلك أنا أعتقد أن المراهنة اليوم على الشعب العراقي وعلى الوجهات الدينية اللي هي كلها دعمة، والحزبية والقوى السياسية والنخب جميعها مع السيد رئيس الوزراء. والسيد رئيس الوزراء ما عندك عقدة تاريخ سياسي، اجيت ومتصارع مع هذه الجهة ومحسوب على هذه الجهة، اجيت وقلت أنا رجل من قطاع اقتصادي، اجيت والساحة الآن مفروشة أمامك. أنا أعتقد أستاذ علي إعادة 2003 الآن يعاد في 2026 عندما أمريكا دعمت العراق بكل من
1: الوسائل، والتاريخ يكرر نفسه وهذا ما نشهده الآن.
2: أكو ميزة، اليوم أكو توافق
1: تناغم بالعلاقة العراقية
2: الأمريكية نحو دعم العراق. يعني دول الخليج اليوم تريد العراق أن ينهض. يعني شوف عندك الأطراف جميعها دول إقليمية خليجية ولايات متحدة. اليوم طبعا أعتقد أيضا الاتحاد الأوروبي يتأثر وسوف يدخل على السوق العراقية.
1: نعم.
2: بعد أن البورصات الدولية العالمية ارتفع نسبة العراق بها
1: حتى لا نبخس حق السيدات. معنا سيدة نوال، يعني اليوم المشهد العراقي لربما معقد، ربما هنالك أصوات رافضة لهذه الزيارة ولربما لتطوير العلاقة الأمريكية العراقية، هنالك خشية، هنالك كذا. قراءة الداخل العراقي لو سمحتي، بدأ الوقت داهمنا.
3: يعني حقيقة هو الجميع متفائل إلا ما بعض الفئات أو الشرائح المجتمعية اللي نكون لها كل الاحترام، لكن هذا التفاؤل حقيقة حذر، لأنه مرهون بما مطلوب من يعني نقاط للتحول، لإكمال هذا التحول، لإكمال هذه المسيرة. محاربة الفساد أحد أهم أركانها، يعني خط الشروع بمحاربة الفساد يجب أن يشمل الجميع، لأنه غالبا وصفنا أنه الفساد محمي سياسيا ويمتلك أذرع مسلحة لحماية كل ملفات الفاسدين. فلهالسبب نحن بحاجة إلى فتح هذه الملفات بشكل مباشر.
1: نعم.
3: مع الشعب ومواجهة الرأي العام، وأعتقد أنه الجميع سيدعم عملية الإصلاح، عملية الإصلاح اللي الكل متفق أنه إحنا عندنا إشكاليات عميقة تسترعي وتستوجب، بل للضرورة والإلزام أنه يتم معالجتها سريعا حتى لا يفوت الوقت.
1: سؤال ونكون قد أخير أخذنا. لكم جميعا في اختصار بسيط لو سمحتم، إذا تجاوزنا البيانات الرسمية وحديث ترامب عن الزيدي، فما هي الرسائل السياسية التي حملتها هذه الزيارة التي خرج بها رئيس الوزراء العراقي الشاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي جعبته الاقتصاد والأمن والطاقة وغيرها من الملفات، والتي تجاوز بها يعني رؤساء وزراء سابقين؟
2: رؤساء الأمريكية في قبار رؤساء العراقية، أمريكا لسانهم ما يزال العراق شريكا مهما، أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.
1: نعم.
2: العراق انتقل من ساحة صراع إلى منطقة توازن واقتصاد.
1: نعم.
2: العراق أيضا جئنا نبحث عن شراكات لا وصايا.
1: نعم. سيد نوال،
3: يعني بتصوري نقطة التحول كبيرة، العراق يخرج من العباءة الإيرانية نحو دولة مستقلة ومستقرة، والشروع ب يعني دور مهم وبارز لاستقرار هذه المنطقة.
1: نعم.
3: يعني الجانب العراقي أو الدولة العراقية هي جانب مهم من عملية الاستقرار للأمن القومي الإقليمي بشكل عام. الأمن القومي الإقليمي يمر ويتقاطع في العراق، فمتى ما كان العراق مستقر كانت
0: الانطلاقة. طبعاً وقت استثمنا، لكن السؤال على جواب سؤال حضرتك، أنا أذكر نقطة مهمة جداً وقد أختلف مع الأخوة الضيوف في موضوع أتمنى أن لا تكون أمريكا كما وصف كوستوف لوبون في موضوع سيكولوجية الجماهير، عفواً كتابة اللي قال بالنص أن هنالك من يسمى بائع الهوى في موضوع وصول العرب المزركشة إلى باريس. لحد الآن أمريكا
1: نعم.
0: فعلاً الاستقبال والزخرف الكبير جداً، نتمنى أن
1: نعم.
0: تكون الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة صادقة مع الشعوب والدول في موضوع الدعم العراق، وندعم وأكرر هذه العبارة، ندعم حكومة السيد الزيدي في أي إجراء يقوي
1: نعم.
0: الدولة العراقية.
1: شكرا لكم ضيوفي، أشكر الدكتور طالب محمد وكذلك السيدة نوال الموسوي والأستاذ علي فضل الله، وشكرا موصول لكم مشاهدينا أينما كنتم. وصلنا نحن وإياكم إلى حلقة حوارات العربي من بغداد، نلقاكم بحلقات أخرى. شكرا لكم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الغارات على إيران، انفجارات في عدة مواقع وسط وجنوبي إيران، والحرس الثوري يستهدف مواقع للجيش الأمريكي، ويؤكد اشتعال النيران في ناقلتين عبرتا طريقا ملغوما في مضيق هرمز. 13 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400,000 سوداني في الأبيض وبارا يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت القيادة والوسطى الأمريكية شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. كما أعلنت القيادة الوسطى أن قواتها العاملة في مضيق هرمز قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة واعتلت أخرى للتحقق من امتثالها للقانون. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل، وقال إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة بحسب تعبيره، مؤكدا إيقاف 4 ناقلات وصفها بالمخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز دون إذن. أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غربي إيران، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة في المدينة التابعة لمقاطعة لارستان. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين، إضافة إلى تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي فيها بالصواريخ البالستية. من جانب آخر، كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، وبنية تحتية تحت النار، واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان، وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار، ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء، وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلا من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران. بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: خبر عاجل مشاهدينا، وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجار في مدينة أميدية بمحافظة خوزستان الإيرانية. أذكر، وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجار في مدينة أميدية بمحافظة خوزستان الإيرانية. الآن أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عماد الرواشد. أبدأ بحسام، وبآخر ما يتم تناقله، وكالة فارس إذن تتحدث عن سماع دوي انفجار في مدينة أميدية بمحافظة خوزستان. سبق ذلك انفجارات أيضا سمعت في يزد وسط إيران، الأهواز وسيريك أيضا قبل نحو ساعتين من الآن. التفاصيل.
3: بالدرجة الأولى حسام، هرمزجان هي التي تتعرض لضربات مكثفة منذ يوم أمس، وكأنها محاولة كاملة لتقطيع أوصال هذه المدينة بالكامل على مستوى استهداف البنى التحتية. وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال قبل أقل من ساعة ذكرت بأن العدوان الأمريكي استهدف 3 جسور وأنفاق في محافظة هرمزجان جنوبي إيران. تفصيل هذه الاستهدافات في هذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز وجزيرة قشم بالذات كان على الشكل التالي: تم إغلاق نفق الشهيد ميرزائي ذهابا وإيابا بسبب هجمات أمريكية معادية. تعرض جسر رود خانشور أيضا في هذه المدينة الواقع على الطريق من بندر عباس إلى منطقة سيرجان لهجوم من قبل القوات الجوية الأمريكية، وكان هناك سماع لتحليق مقاتلات أمريكية في سماء بندر عباس بحسب مراسل وكالة تسنيم أيضا المقربة من الحرس الثوري الإيراني، والتي تواكب بشكل مكثف عمليات الاستهداف والتصعيد الحاصل في هذه المحافظة بالذات والمدن المجاورة لها. أيضا ذكرت وكالة فارس أو نقلا عن محافظ هرمزجان تعرض الجسر الثلاثي المؤدي إلى رودان، منطقة رودان، بعد مفترق طرق سرزة لهجوم معادي. وأضاف المحافظ بأنه أو نصح بتجنب المواطنين الإيرانيين للسفر عبر هذه الطرق المستهدفة، وأنه يجري العمل حاليا على إنشاء أو تأمين طرق بديلة لحركة المرور، على اعتبار أن يوم الغد هو بداية الأسبوع وهناك حركة ستكون مكثفة على المستوى المدني، ما يعني بأن الساعات المتبقية حتى الصباح ربما قد تشهد ضربات مكثفة أيضا إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف استكمال ضرباتها للبنى التحتية في هذه المدينة. كان من اللافت أيضا أن مدن الطوق المحيطة بمحافظة هرمزجان كفارس ويزد أيضا تعرضت لضربات مكثفة، وكان هناك عدد من الخسائر والإصابات بحسب بعض التقارير غير المؤكدة حتى هذه اللحظة. كان هناك حديث عن 5 مقذوفات سمعت أصواتها أو سقطت في مناطق متفرقة من يزد. في هذه المدينة بالتحديد لم يرد أي تقرير أو أنباء عن وجود خسائر بشرية، لكن كان هناك خسائر مادية بحسب مسؤولين في هذه المدينة الواقعة في الوسط نحو الجنوب من الجغرافيا الإيرانية. أيضا سمع دوي انفجارات في منطقة لار ودراب في فارس، في محافظة فارس في الجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية، وهي أيضا إحدى المدن المحاذية لمحافظة هرمزجان. هذا أيضا ينسحب على المدن المجاورة لهرمزجان كخوزستان وبوشهر. كان هناك ابتعاد نسبي تقريبا عن استهداف المناطق الموجودة في سيستان وبلوشستان كما جرى خلال اليومين أو 3 أيام الماضية، وهذه المحافظة الواقعة على الحدود مع باكستان والتي تشكل الجزء الشرقي من الجغرافيا الإيرانية قرب الحدود مع باكستان، والتي تحوي أيضا أحد الموانئ المهمة وهو ميناء بوشهر الذي تعرض يوم أمس أحد أبراج الاتصالات والمراقبة التابعة للبحرية لضربات، ونشرت صور أفادت بأن هناك حجم تدمير كبير من قبل القوات الأمريكية. طيب. لهذا المرصد المهم على مستوى عمل البحرية الإيرانية.
0: هذا بالنسبة لخريطة الاستهدافات. بالنسبة للأوضاع في مضيق هرمز، حسام، الحرس الثوري يتحدث عن إيقاف 4 ناقلات وصفها بالمخالفة، وحديث أيضا عن اشتعال النيران في ناقلتين، يقول بأن هذه الناقلات عبرت عبر مسار ملغوم. تفاصيل أيضا ما جاء في بيانات الحرس الثوري.
3: نتحدث عن البيان 26 لبحرية الحرس الثوري أو الحرس الثوري خلال الساعة الماضية. حذر السفن وناقلات النفط والناقلات التجارية من العبور من المسار الملغوم، لأن الساعتين الماضيتين قد شهدتا بحسب وسائل الإعلام المقربة من الحرس تفجير ربما وقع في ناقلتين نفط أو 3 ناقلات في المسار أو الممر الواقع في وسط مياه مضيق هرمز. هذا المسار الذي حذرت إيران مرارا وتكرارا من عدم مرور السفن منه دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني نتيجة وجود ألغام في تلك المنطقة، وهذا ما يدفع الجانب الإيراني دائما للتركيز على ضرورة المرور من الممر الشمالي الذي حددته بحرية الحرس والواقع بالقرب من جزيرة قشم دخولا وخروجا من مضيق هرمز. أيضا الحرس كان أشار إلى أن المضيق حاليا في حالة شديدة الخطورة، و هدد أيضا الحرس في بيانه الأخير بأنه لن تخرج أي قطرة نفط أو حتى غاز، إضافة إلى عدم خروج الأسمدة، وهذه أول مرة تذكر كلمة الأسمدة الزراعية في بيانات الحرس. لن تخرج هذه الأسمدة نحو الخارج من المضيق حتى إشعار آخر، طالما أن الاعتداء الأمريكي سيبقى مستمرا على المدن الجنوبية لإيران. البيان 25 الذي سبق هذا البيان الأخير أيضا كان قد تحدث عن استهدافات مكثفة لقواعد أمريكية في البحرين وعن تدمير لأحد مراكز الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن أيضا عن العمليات العسكرية الأمريكية التي تجري ضد إيران منذ عدة أيام، إضافة إلى تدمير مخزن أو مستودع للطائرات المسيرة الأمريكية الحديثة.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. أعود إلى واشنطن مع عماد الرواجدة لأسأله عن خريطة الاستهدافات بحسب ما تنشره الجهات الأمريكية، القيادة الوسطى الأمريكية تحديدا، وما يعنى أيضا بالأهداف المعلنة، لا سيما وأن هنالك استهدافات طاولت مناطق عدة في إيران خلال الساعات الماضية، والتحديثات بشأن الخسائر أيضا بالنسبة للجانب الأمريكي، وتفاصيل الخطط التي يتم الحديث بشأنها حول استهداف البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال طائرة ل التزود بالوقود إلى إسرائيل.
4: نعم حسام، البيانات الصادرة عن القيادة المركزية الوسطى لا تسمي الأهداف بدقة، هي تقول مجموعة من الجسور، مجموعة من بعض المقرات اللوجستية، مخازن للذخيرة، لكن دون أن تسميها. صور الأقمار الصناعية التي تبرزها وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن مثلا استهدافات واضح أنها منسقة مدروسة بعناية، الغاية منها عزل ميناء بندر عباس لأنه يمرر كثير من البضائع للاقتصاد الإيراني، ويبدو أن الغاية الأمريكية هي خنق الاقتصاد الإيراني على غرار ما يحدث في كوبا. سمعنا ذلك يوم أمس تقريبا من توم كوتن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري اليميني الذي قال بأن من الضروري خنق الاقتصاد وتجويع الإيرانيين كما قال حتى نصل إلى مرحلة يخضعون فيها للرؤية الأمريكية. ربما كان هذا هو النسق العام للضربات الأمريكية، من المرجح أن تتوسع أكثر إن كانت هذه هي الغاية، عزل مقرات اقتصادية مهمة للاقتصاد الإيراني لتركيعه، لأن الضربات الجوية وفق معظم الخبراء العسكريين حتى لو زادت حدتها لن تؤدي بالضرورة إلى إخضاع الإيرانيين، يجب أن يكون هناك حلول أخرى، وقد يكون هذا أحد الحلول التي يفكر فيها صانع القرار الأمريكي. أيضا أحد المواقع التي تم استهدافها وفق صور الأقمار الصناعية، أحد أبراج المراقبة على قريب من السواحل العمانية. هذا البرج تقول المصادر بأنه مهم للإيرانيين لأنه يكشف لهم ويراقب لهم حركة الملاحة في المضيق التي من خلالها يقومون باستهداف بعض السفن، بالتالي جرى تحييده. وقد نشر صور استهدافه بالأمس وزير الدفاع بيت هيكسيث. الآن من غير المعروف إن كان الرئيس الأمريكي سيوسع بالفعل إلى درجة إدخال إسرائيل في العملية، لكن هناك رأي يقول بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يضع ذلك في الحسبان على الأقل، لذلك هو يزود الإسرائيليين بطائرات التزود بالوقود. في حال قررت إيران كما توعدت اليوم بالذهاب نحو عمل هجومي يستهدف الإسرائيليين، سيكون بوسع الإسرائيليين الرد بشكل مباشر. بعض الأنباء التي نشرت من إيران نفتها القيادة المركزية الوسطى حسام. أولا استهداف في التنف جنوب سوريا، قالت إيران بأنها اعتقلت بعض الجنود الأمريكيين وجرحت آخرين أو قتلت آخرين. القيادة المركزية قالت بأن هذه المعلومات غير دقيقة. لكن قبل قليل نشرت سي بي أس الأمريكية أن الاستهدافات الإيرانية في الأردن الأسبوع الماضي أدت إلى جرح جنود أمريكيين. للآن لم نسمع أي شيء من القيادة المركزية الوسطى، هي نقلت عن مصادر مطلعة، للآن لم يصدر أي بيان إن كان بالفعل سقط جنود أمريكيون في القصف الإيراني على الأردن. إن كان ذلك صحيحا سيسبب طبعا بالتأكيد حرج أولا للبنتاغون الذي نفى حتى الآن سقوط أي خسائر في صفوف الجيش الأمريكي، وسيسبب حرج بالتأكيد للرئيس الأمريكي، وسيعيد الجدل حول فائدة هذه الحرب التي يسقط فيها جنود أمريكيون. حسام،
0: شكرا لك. عماد الرواشدة كنت معنا مباشرة من واشنطن. نظرة أوسع على خارطة الضربات الأمريكية التي استهدفت جسورا وسككا حديدية وبنى تحتية أخرى في إيران، والرد الإيراني على هذه الضربات مع الزميل باران محمد من خلال الشاشة التفاعلية.
5: شنت الولايات المتحدة واحدة من أعنف الهجمات على إيران منذ عودة التصعيد في تحول لافت بطبيعة الأهداف، بعدما انتقلت الضربات من التركيز على المواقع العسكرية إلى استهداف البنى التحتية، وهو ما يأتي بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع بنك الأهداف ليشمل الجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق أخرى. إذا ما اقتربنا بالخارطة من إيران، نشير إلى أن الضربات تمتد على مساحة واسعة من الأراضي الإيرانية مع تركيز واضح على المحافظات الجنوبية الساحلية كما يظهر باللون الأحمر على الخارطة. نبدأ من أقصى الجنوب الشرقي عند محافظة سيستان وبلوشستان، حيث استهدفت الضربات مدينتي كنارك وتشبهار التي تعرض برج المراقبة البحرية فيها للتدمير، بالإضافة إلى مدينة إيران شهر التي تعرض مطارها لأضرار شملت مرافقه ومستودعات الوقود ومنشآت الكهرباء. من هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل إلى محافظة هرمزجان التي كانت محورا رئيسيا للهجمات، إذ شملت الضربات كلا من جاسك وكذلك سيريك حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى بندر عباس وخمير، إضافة إلى جزيرتي قشم وكيش. نواصل غربا إلى محافظة بوشهر حيث استهدفت الضربات كل من دشتي وبوشهر هاتين المدينتين، قبل أن نصل إلى محافظة خوزستان في الجنوب الغربي لتشمل الأهواز ومهشهر وحميدية، فيما طاولت الهجمات أيضا محافظتي لورستان غربية إيران هنا حيث نشير على الخارطة، بالإضافة إلى أعمق من ذلك نتحدث عن سمنان شمالية إيران. لكن أكثر ما يميز هذه الجولة من الهجمات هو استهداف البنية التحتية للنقل وتحديدا الجسور. ففي محافظة خمير بقضاء هرمزجان في قضاء خمير بمحافظة هرمزجان تعرضت 6 جسور لضربات أمريكية، وهي جسر غري، وهذا الجسر الذي نشير له على الخارطة والذي يربط ما بين بندر عباس وخمير وصولا حتى لار. كذلك نتحدث عن استهداف الجسر الواقع قرب قرية رتدان، وجسران يقعان على الطريق الواصل ما بين كهورستان ولار. يوجد أيضا جسر قيد الإنشاء على محور يربط ما بين بندر عباس وكشار وخمير، وأخيرا نتحدث عن جسر قرب قرية مارو على الخارطة هنا شمالا. السلطات المحلية أعلنت عقب ذلك حظر الحركة على بعض المحاور قبل أن تبدأ العمل على إعادة فتح بعض الطرقات، ودعت المواطنين إلى استخدام طرق بديلة. تبرز أهمية هذه الجسور في أنها تقع على أهم محاور الربط بين محافظة هرمزجان الساحلية ومحافظة فارس التي تشكل بوابة العبور نحو وسط إيران بما فيها أصفهان وطهران، وكذلك من هرمزجان إلى فارس نتحدث عن بوابة عبور نحو غربي البلاد باتجاه بوشهر وخوزستان. نعرض على الشاشة صورا تظهر حجم الدمار في بعض الجسور المستهدفة. نشير إلى أن محور شيراز بندر عباس يعد الشريان الرئيسي الذي يربط المحافظتين، فيما تشير المعطيات الواردة إلى أن ضرب هذه الجسور قد يهدف إلى تعطيل أسرع خطوط الاتصال البرية وإبقاء حركة النقل نحو السواحل والجزر الجنوبية، إذ أن الطرق البديلة موجودة فعلا لكنها أطول زمنا وأقل كفاءة ولم تقتصر الضربات على الطرق البرية. فهنا نتحدث هذا الجسر على سبيل المثال الذي استهدف، هنا يوجد طريق بديل، لكن نتحدث عن طريق غير ممهد، طرق غير معبدة تجعل الوصول إليها والعبور من خلالها المسافة أطول. الضربات التي نتحدث عنها امتدت أيضا إلى السكك الحديدية، فبعدما استهدفت نتحدث عن تفرع سكة الحديد في بندر عباس، نتحدث عن 3 نقاط تم استهدافها في هذه النقطة في خطوة تعزز الاتجاه نفسه المتمثل في استهداف شبكات النقل والربط اللوجستي وليس المواقع العسكرية فقط، وبذلك تعكس هذه الموجة من الهجمات انتقالا واضحا نحو استهداف البنية التي تربط وسط إيران بجنوبها وسواحلها عبر الضغط على محاور النقل البرية والحديدية التي تشكل شريان الحركة بين الداخل الإيراني والمناطق الساحلية. في المقابل إيران كانت قد ردت على هذه الغارات باستهداف مواقع في المنطقة قالت إنها تابعة للقوات الأمريكية. أقرب هذه الاستهدافات كان في جزيرتي سلامة وأم الغنم التابعتين لسلطنة عمان عند مضيق هرمز، حيث قال الحرس الثوري إنه دمر رادارا جويا أمريكيا للمراقبة وآخر بحريا. الاستهدافات الإيرانية توزعت تباعا على عدة دول انطلاقا من قطر إلى البحرين ثم الكويت التي قال الحرس الثوري إنه استهدف فيها منصتي صواريخ ومستودعات للصواريخ، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن تضرر إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني، كما امتدت الضربات الإيرانية باتجاه الأردن، وهنا نتحدث عن قاعدة الأزرق بضرب مقاتلات وطائرات تزود بالوقود على مرحلتين وفق الإعلان الإيراني. للمرة الأولى أيضا نتحدث عن استهداف في سوريا، وهنا نشير إلى قاعدة التنف شرقي سوريا حيث أعلنت إيران عن استهداف منظومة رادارية ومروحيات للقوات الخاصة. إلى هنا آخر التطورات.
0: في قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 13 وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطنان اثنان في قصف إسرائيلي آخر استهدف نازحين غربية مخيم النصيرات. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح وسط القطاع. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية ميدانة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة، مضيفا أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد وصفه.
6: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19,500,000 سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمية أن ما يقرب من 400,000 شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض، إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين، يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أثار إعلان شركة الكهرباء والغاز التونسية اللجوء إلى القطع الدوري في عدة مناطق ضمن خطة للتحكم في معدلات الاستهلاك غضبا شعبيا. وبدأت شركة تطبيق برنامج لتقنين استخدام الكهرباء في عشرات المدن بعد أن تجاوز الاستهلاك الناجم عن موجة الحر القدرات الإنتاجية للشبكة. وقالت الشركة إن مدة الانقطاع تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، بينما أفاد مواطنون باستمرار الانقطاع لفترات أطول. وتشهد تونس منذ بداية الأسبوع الجاري درجات حرارة تتراوح بين 42 درجة و 45 درجة مئوية في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل. صدق حزب العمال الحاكم في بريطانيا على انتخاب أندي بيرنام رئيسا جديدا له بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب إنها تعلن بيرنام رئيسا جديدا في ظل غياب أي مرشح آخر مؤهل بالترشح. نهاية النشرة، تتابعون الآن حلقة من برنامج مهمة صحفية.

سبعة أشهر بين صرخة ولادته في الخامس من نوفمبر وصمت أبدي فرضته رصاصة في مساء جمعة عادي من أيام شهر حزيران يونيو، حين كانت عائلته تقطع الطريق من بيت لحم إلى تل رميدا في الخليل على متن سيارة فورد هاتشباك بنية اللون، لا تحمل في صندوقها سوى أمتعة رحلة قصيرة ووالد لم يكن يعرف أنه يقود طفله نحو نهايته. بين الخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 موعد الولادة والخامس من حزيران يونيو عام 2026 موعد القتل، لم يكن ثمة سوى طفولة قصيرة، طفولة لم تكفي ليتعلم فيها المشي، لكنها كفت بالنسبة لجيش الاحتلال ليقتل فيها الطفل سام أبو هيكل برصاصة جندي مدجج بالسلاح في جيش متفوق عسكرياً لمجرد شعوره بالخوف، وذلك كان كافٍ ليحكم على الطفل بالموت. في هذا التحقيق سنعود إلى الطريق نفسه، إلى ما سبق إطلاق النار وما تلاه، نبحث في كيف تقرأ حركة سيارة مدنية من جنود الاحتلال وكيف تتحول رحلة عادية إلى خطر في رواية عسكرية كاذبة.

0: في هذا الشارع وقبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بما يقارب 250 متراً في منطقة وادي الهرية بتل رميدة في الخليل ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، توقفت سيارة عائلة فلسطينية لثوان وفي داخلها طفل عمره 7 شهور، وبعد لحظة واحدة خرجت رصاصتان قتلتا الطفل وجرحتا والدته ووالده، جراح تدمي وجراح لا تندمل، فيما ترك القتلة طليقي الأيدي بلا محاسبة ولا عدالة.
1: في يوم الحدث، اللي صار في الحدث، أنا كنت في بيت لحم مع والدتي ومع عائلتي، طبعاً أطفالي 2 كنان حسام وزوجتي دانيا. طبعاً توجهنا بطبيعة الحال على أساس أن نوصل تل رميدة لنوصل بيت العائلة اللي كانوا في السيارة. عندنا إحنا 5 أفراد، أنا كنت أقود مركبي، أمي كانت جنبي في الكرسي الأمامي بالجهة اليمنى، في الجهة الخلفية كان مقعد الطفل، على الجهة اليسرى كان ابني كنان في الكرسي الخلفي في المنتصف، وفي الجهة اليمنى كانت زوجتي وحاملة ابننا سام في حضنها.
2: قصة عائلة أبو هيكل هي كأي عائلة فلسطينية ممكن تتنقل من مكان إلى آخر، كانوا بطريقهم يعني لإيصال الجدة من بيت لحم إلى الخليل لمنطقة تل الرميدة. كان بالصدفة في هناك يعني، وهو واقع الحياة في داخل مدينة الخليل، دورية راجلة لجنود الاحتلال
1: ماشي الطريق معتاد. تفاجأت في جندي بيقترب من الجهة اليسار خارج من الدخلة نفسها من مسافة بعيدة تقريبا من الجزء اليسار من الشارع، وهو رافع السلاح بالأساس مجهز حاله لإطلاق النار. أنا شفت الجندي مباشرة، وقفت المركبة، رفعت إيدي على مقود السيارة، ما انتظر، ما نبه، ما عمل أي إنذار، أي تحذير، أي إشي.
2: قام بإطلاق النار على العائلة رصاصتين، رصاصة يعني ضربت بغطاء المحرك، والرصاصة الثانية يعني كانت كفيلة بتغيير حياة العائلة. اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي، أصابت إصبع الأب، أكملت إلى الابن سام اللي عمره 7 شهور اللي كان بتحتضنه أمه في هاي اللحظة. اخترقت الرصاصة رأس سام، وأصابت أيضا الأم بجراح متوسطة، كانت عدة أيام في تلقى العلاج في داخل المشفى، وحتى الجدة أصيبت بشظية صغيرة في إصبعها.
1: أول ما أصابت الرصاصة المركبة تفقت من موجود في المركبة، صار في إشي أو لا. لفيت وجهها للخلف، شفت عائلتي اللي هم مصابين داخل المركبة. طلعت من المركبة من الباب، لفيت على الجهة الأخرى عشان أحمل ابني. طبعا كان كثير الحالة خطرة، زوجتي كان حالتها خطرة جدا، الولد حالته كانت كثير حرجة لأنه الإصابة اللي كانت صايبته فعليا مباشرة، دخلت في الجهة اليمنى، خرجت من الجهة العليا من الفك من الجهة اليسرى. استقلينا مركبة خصوصية وتوجهنا مباشرة على مستشفى الخليل الحكومي لموضوع تلقي العلاج، وهناك حاولوا إنعاش الطفل، أعطوا الإسعافات الأولية لزوجتي، بس موضوع الطفل ظل محاولات لمدة 3 ساعات من الساعة 7:40، وصلنا تقريبا 7:55 للمستشفى، أو 57 للمستشفى. طبعا من لحظتها لحد الساعة 10:40 كانت محاولات يائسة لموضوع إنقاذ الطفل.
0: لإعادة بناء ما حدث، قام فريق مهمة صحفية بالاستعانة بأدوات التحقق من المصادر المفتوحة، بتحليل معمق بالاستناد إلى صور ومقاطع فيديو من الموقع لمعرفة تفاصيل الحادث. يظهر الفيديو متوسط الجودة الذي نشره الصحفي الإسرائيلي حايم جولدتش العامل بقناة كان 11 أن سيارة بنية بهيكل متطابق مع سيارة أسرة أبو هيكل كانت قد توقفت تماماً عن الحركة على بعد أمتار من جنديين إسرائيليين يقفان إلى يسارها، أحدهما أقرب إلى السيارة من الآخر، وكانت الشمس لا تزال ساطعة عندما صوب أحد الجنديين سلاحه باتجاه السيارة قبل أن يغادرا موقع الحادث، فيما بقيت السيارة ساكنة. ما كان لافتاً لفريق التحقيقات أن الحاجز الإسرائيلي ليس حاجزاً ثابتاً، فبعد عودة فريقنا إلى صور الأقمار الصناعية المتوفرة عبر جوجل إيرث لم يجد وجوداً ثابتاً لحاجز عسكري إسرائيلي في موقع الحادث على مدار السنوات الماضية. ومع ذلك يظهر أرشيف الأخبار إقامة حواجز عسكرية متحركة في أوقات مختلفة عند دوار الكارانتينا، وهذا ما يدعم رواية العائلة بأنها تفاجأت بالحاجز. وهذا ما تدعمه كذلك خرائط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة OCHA، ويقع دوار الكارانتينا في نقطة متاخمة للمنطقة H2 على بعد أقل من 100 متر، فيما تقع النقطة التي شهدت إطلاق النار على بعد قرابة 120 متراً من دوار الكارانتينا غرباً، ما يجعل موقع إطلاق النار ضمن المنطقة H1 التي لا تشهد عادة حواجز إسرائيلية ثابتة.
1: بخصوص موضوع الرواية الإسرائيلية بخصوص موضوع تسارع السيارة أو المرور بسرعة عالية، طبعاً سرعة السيارة لا تتجاوز 30 كيلومتر بالساعة، تعتبر سرعة بطيئة بالنسبة للموضوع. طبعاً لحظة ما شاهدناهم كان توقف فعلياً ما أخذ وقت، لأن السيارة بطيئة بنفس الوقت أصلاً السيارة طالعة طلوع وفيها حمل كامل، فصعب إنه الواحد يسرع فيها بالطريقة اللي هم واصفينها. فادعاءاتهم، وفي عندك ادعاءات تانية انه بالخطأ ما في حدا بيصوب سلاحه على حدا عن بعد 10 متر بيطلق عليه النار بالغلط، فيش حدا ماسك سلاح وعارف انه في زناد عليه ممكن يطلق منه النار وبيطلق النار بالغلط بهاي الطريقة. وغير هيك احنا ما كنا نشكل عليهم اي خطر، هم كانوا على الجهة اليسرى من الشارع واحنا ماشيين على الجهة اليمين من الجهة اليمنى من الشارع، فكان في مسافة فعليا بيننا وبينهم، ولا نشكل أي تهديد نهائيا لا طريقهم بأي طريقة من الطرق.
0: في محيط موقع الواقعة بتل رميدا بحث فريقنا عن كاميرات مراقبة في البيوت والمحال القريبة من الشارع، ولم نتمكن من الحصول على تسجيلات للواقعة، وكان الحذر والخوف واضحين على من تحدثنا معهم من سكان المنطقة، ورفض غالبيتهم الظهور أمام الكاميرا، لنكتشف من خلال شهود العيان أن الكاميرات صودرت من المكان.
2: كان في هناك جمع لكاميرات الحراسة من المنطقة، قام الجنود بالتجول في المكان ودخول يعني لاحقا ودخول المتاجر والبيوت وأخذ تسجيلات فيديو، ولكن كما يعني تعودنا إنه هاي التسجيلات تبقى سرية ولن يتم إعلانها من قبل الجيش.
0: في 9 حزيران يونيو، أي بعد 4 أيام من مقتل الطفل سام أبو هيكل، نشرت بتسيلم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تسجيلاً مصوراً للحادثة. التسجيل أعاد الثواني التي سبقت إطلاق النار إلى الواجهة، فبعد أن بقيت تسجيلات الكاميرات التي جمعت من المنطقة بعيدة عن العلن، ظهر هذا الفيديو بوصفه مادة بصرية مستقلة عن الرواية الرسمية. وبالنسبة لتحقيقنا كان هذا التسجيل محطة أساسية، لأنه يتيح مقارنة ما قاله فهد أبو هيكل من داخل السيارة بما قاله الجيش الإسرائيلي في بيانه الرسمي عن مركبة تسرع باتجاه القوة العسكرية الإسرائيلية.
2: الفيديو بوضح بشكل قاطع أنه لم تكن هناك أي خطورة على الجنود الاحتلال، بوضح وين كان الجندي، بوضح كيف كانت المركبة، بوضح البعد وعدم تشكيل المركبة أي خطر على الجندي أو على غيره من الجنود. يعني بواضح أيضا في الفيديو أنه الجنود الاحتلال بعد ما أطلقوا النار على العائلة مباشرة بعد عملية إطلاق النار شردوا من المكان، يعني هربوا من موقع الحادثة ولم يفتشوا السيارة، لم يسألوا الركاب، لم يتعنوا السؤال عن يعني ماذا حصل في هذه المركبة اللي أطلقوا النار عليها.
0: حاول فريق التحقيقات الوصول إلى أسماء الجنود الذين ارتكبوا الجريمة، فوصلنا إلى معلومات من خلال شهود عيان وباحثين ميدانيين أن الجنود العاملين في هذه المنطقة هم جنود متدربون وليسوا مؤهلين. حاولنا من خلال مصدر في دوائر قضائية إسرائيلية الوصول إلى معلومات واضحة عن أسماء الجنود، فوجدنا إغلاقاً تاماً عن أي معلومة قد توصلنا إلى الأسماء. ولكن من خلال استخدام أدوات المصادر المفتوحة تمكننا من تفكيك بعض المعلومات. فاللواء الإسرائيلي المسؤول عن قطاع الخليل بالمنطقتين H1 و H2 هو لواء يهوذا التابع لفرقة الضفة الغربية، فرقة يهوذا والسامرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقود هذا اللواء الضابط شاهار باركاي. وبعد بحث معمق عن الضابط وصلنا إلى معلومة صادمة تظهر أن هذا الضابط قد انتهت فترة خدمته الميدانية بعد يومين من الحادث، ليعين ملحقاً في كوريا الجنوبية. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة، بينهم ما لا يقل عن 248 طفلاً. وكانت منظمة اليونيسف قد حذرت بعد أشهر من اندلاع الحرب من ارتفاع غير مسبوق في قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أن طفلاً كان يقتل هناك كل يومين تقريباً منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023. قبل استشهاد سام بثلاثة أشهر تقريباً، كانت عائلة فلسطينية أخرى داخل سيارة مدنية في بلدة طمون جنوبية طوباس، ضحية جديدة بالتفاصيل نفسها وبالادعاءات نفسها، لتكرر الرواية الرسمية بأن السيارة قد شكلت خطراً هناك. هذه المرة كانت القوة التي أطلقت النار قوة إسرائيلية خاصة، تناقلت الأخبار والشهود أنها كانت قوة من المستعربين تعمل متخفية وتستخدم مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية. داخل السيارة كانت عائلة كاملة، أب وأم وأربعة أطفال، عائدة إلى بيتها بعد زيارة إلى نابلس. هناك لم يقتل وابل الرصاص طفلاً واحداً، بل من بين عائلة مكونة من ستة أفراد لم ينجو منهم سوى طفلين.
3: رحنا على نابلس، البكاين الموجودين في السيارة ستة، أنا وأخوتي، أنا ومصطفى ومحمد وعثمان وامي وابوي. ما بكينا في نابلس، رحنا هناك نشتري اواعي للعيد ونقضي ليله نغاد ونرجع بالليل.
4: علي بك غايب عدله شهرين في الداخل، طبعا علي تعرف مشان لقمه العيش لاولاده لابوه لعيلته، يعني اجى قبل ما استشهد في يوم، اجى حتى متاخر، افطر على الطريق وجينا هون وقعدنا وانبسطنا ومبسوط، أجا مبسوط مبسوط كثير يعني، وقعد هو ولاده وخطط شو بده يعمل بكرة يوم ليلة ما استشهد. قال لهم بكرة يا بابا بدي أخذكم أشتري لكم وأتششكم شوية يعني في نابلس، يعني رايح مشان عيد ليلة القدر، ليلة القدر يعني ضيلنا يوم ثلاث أيام للعيد ومبسوطين وفرحانين ونصيبنا قدرنا.
3: بعد ما اشترينا

0: التلفون. صحيت أنا في الزيت، بقول له مالك يما ليش بالتلفون؟ قال يما بدرين على علي في قوات خاصة، وبقولوا في حتى يعني عاملين بطخوا على سيارة. أنا مباشر قلت له يما والله شنو علي يما، والله كل شوية يعني فيش خمس دقايق له عمر صار يصيح عمر ابني، قال لي يما هدول دار علي.
1: كان في اقتحام لبعض البيوت، وكان الجيش في أحد البيوت في المنطقة عندما تم إطلاق النار، يعني وحدة في داخل البيت وعدد من الجود بالخارج أيضا عندما تم إطلاق النار على هاي المركبة. ففي كان نشاط، وهذا يعني هاي قضية متكررة في جميع أنحاء الضفة الغربية.
2: بعد التحقيق في محيط المكان وصلنا إلى أحد سكان الحي من البيوت القريبة التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية قبل إطلاق النار، طلب عدم كشف هويته حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته. ومن شهادته بدأت تتكشف لنا صورة أخرى مغايرة للرواية الرسمية عما حدث خارج سيارة عائلة بني عودة.
3: كنت في بيتي أنا، ما وقيت إلا في قوات خاصة اقتحمت البيت عندي، بس أخذوا البيت تكني عسكري. يعني تم تقييدي أنا ووالدي واحتجاز الجميع في المبنى، وأثناء احتجازنا صارت العملية إطلاق النار في الحارة.
4: يعني هاي المنطقة ما حداش بمرق منها إلا طلاب المدارس، يعني إحنا النار بس طلاب المدارس بمرقوا من غاد. هذاك الوقت يعني ما حداش تبقى في هذا الوقت، يعني في المنطقة اللي كنا فيها إنه دائما أنت عارفين إنه فيش فيها ناس، يعني بالصدفة إنك تلاقي واحد اثنين ماشيين في الشارع.
3: لما طلت السيارة من المفترق من هناك بدون سابق انذار، صوت اطلاق النار كان اطلاق نار كثيف، يعني مش ما كان اطلاق تحذيري، كان اطلاق مباشر.
4: وابوي كان تقول ما تخوش ما تخوش فيه معي اولاد، امي سيح تخلص بكفي، وبعدين ما فيش حدا حكى.
0: يعني ابني مش بدي اقول لك نظامي ابني الله يرضى عليه وبيعرف القانون، يعني مباشره بس ضو وسلطوا عليه الشعاع هذا وقف، وصار يحكي معاهم يكونوا معي اطفال، وبالرغم من ضل يحكوا وضلوا يطقوا عليه، يعني السيارة بيجوز حوالي 400 رصاصة فيها،
4: بس كل السيارة بكت غبرة عبارة عن غبرة، يعني دخنة تطلع والريحة يعني مش مليحة من صوت الرصاص، فاهم؟ من ريحة الرصاص اللي ضربت بالسيارة. فتحت باب السيارة على السريع وقعدت تصيح يا عالم يا ناس الحقوا أهلي ماتوا ماشي، يا اجوا الجندي قالوا لي اسكت وكذبوني من شعري ورموني حفت الطريق وقعدوا يضربوا في. قلت له ليش تقتل اهلي؟ قاعد يقول لي ها مش فاهم. اجى الجندي الثاني نادى على الجندي الثاني، قلت له الجندي الثاني لا تقتلوا اهلي، قاعد يقول لي ليش؟ قلت له انت بتحب اهلك ابوك وامك؟ قاعد يقول لي اه. قلت له طب ليه تقتل ابوي وامي؟ كان سكت وضربني.
2: ظل سؤال خالد بلا جواب، لكن بعد توقف الرصاص لم تكن معاناة الناجين من هذه الجريمة قد انتهت. في تقريرها الصادر في شباط فبراير عام 2024 قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية استخدمت قوة قاتلة غير مشروعة في الضفة الغربية بعد 7 من تشرين 1 أكتوبر عام 2023، بما في ذلك خلال عمليات دهم واحتجاجات. لكن التقرير لا يتوقف عند لحظة إطلاق النار، فقد لفت الانتباه إلى نمط يتكرر بعدها، إعاقة وصول المساعدة الطبية إلى الجرحى ومنع أو تأخير إسعاف المصابين، بل ومهاجمة أشخاص حاولوا الوصول إليهم بمن فيهم مسعفون. بهذا المعنى يصبح ما بعد الرصاص جزءاً من التحقيق أيضاً. وفي طمون كان الطفلان ما يزالان تحت سيطرة القوة الإسرائيلية، وفي الدقائق التي تلت حضرت سيارات الإسعاف إلى محيط المكان، لكن الطريق إلى المصابين لم يكن مفتوحاً.
3: وصلت سيارة الإسعاف خلينا نقول بعد الحدث مثلاً 10 دقائق ربع ساعة، ولكن تم إطلاق النار على سيارات الإسعاف أولها لحد ما بعدين صار التنسيق إنهم يسلموا الأطفال، سلموا الأطفال للإسعاف بعدين سلموا الشهداء.
4: حاولوا يطردوا الإسعاف من المنطقة، بكت واقفة في جنب مركز للدراسة، حاولوا يطروها، راحت المرة الثانية الإسعاف ردت رجعات، الجندي كظمني أنا وأخوي مصطفى وقال له يمشي قدامي مشان ودينا عن طواقم الإسعاف، قال له الإسعاف أخرى ساعة نص ساعة بتيجي 300

0: تأخذ الباكين.
1: حاولنا الوصول إلى السيارة لمعاينتها في مسرح الجريمة. هناك على زجاجها وهيكلها كان يمكن أن نقرأ آثار الرصاص، اتجاهه وكثافته وما تركه في السيارة. لكن كلما اقتربنا من هذا الدليل وصلنا إلى السؤال نفسه، أين ذهبت السيارة؟
2: بعد ما صار الحدث اللي صار عندنا في الحارة، انسحب الجيش ونزل، يعني جينا ننزل من البيوت. أول ما نزلنا أبواب البيت كانت السيارة لسه موجودة. مباشرة الجيش رجع اقتحم المنزل عندي مرة ثانية، طلع عندي على ظهر الدار وأخذوا السيارة معاهم وانسحبوا بعديها.
3: بعدها تم مصادرة السيارة من قبل الجنود. ويعني نحن يعني نأمل أنه تم فحص السيارة كجزء من جمع الأدلة، ولكن من الواضح من أيضا مماطلة السلطات حتى اللحظة من تمرير الأدلة، وأيضا من تعامل بشكل عام في الإعلام الإسرائيلي من قبل الوحدات اللي كانت موجودة بمكان الحدث، أنه عمليا في هناك محاولة لإخفاء الأدلة من قبل الوحدة اللي كانت موجودة هناك.
1: بسحب السيارة غاب وغيب الدليل الذي كان يمكن أن يحمل آثار الرصاص، لكن شيئا آخر بقي في المكان، الطريق نفسه. عدنا إلى النقطة التي مرت منها سيارة العائلة إلى المنعطف وإلى المسافة التي فصلت السيارة عن القوة الإسرائيلية. هناك لم يعد السؤال فقط أين ذهبت السيارة، بل أصبح السؤال الأهم: هل كان يمكن لهذه السيارة في هذا المكان وداخلها عائلة وأطفال أن تشكل خطراً كما قالت الرواية الإسرائيلية؟
3: عملياً وحدة المستعربين دخلت بسيارة مدنية مع لوحة سيارة فلسطينية، وكانوا أيضاً يلبسون لباس مدني، ما كانوش بالزي الشرطي. فبالتالي أي ادعاء بأنه كان في نية عند العائلة لتشكيل خطر على هذول الجنود لكونهم جنود أو لكونهم شرطيين هو متناقض مع المعطيات اللي كانت موجودة بمكان الحدث في الواقع، يعني وقت حدوثه.
2: يعني اللي بلف الكوربة ما بلحق يخط شكل خطر. أنت بتشوف هاي السيارات بتلف، في حدا بيقدر يدخل الكوربة هاي مسرع؟ ما في، مش مجال. يعني كوربة حادة جدا، مستحيل حدا بالذات انه معاه زوجته واطفاله يلف مسرع، ابدا مستحيل.
4: الرواية الاسرائيلية اللي بتقول انها السيارة انها كانت شكلت خطر للجنود، انا برد عليهم وبقول لهم بس فيها عائلة، فيها شخص لا بشوف ولا بتكلم ومشلول، وفيها طفل عمره 6 سنين صغير، وفيها امرأة وفيها رجل وفيها ولدين، فيش اشي بشكل خطر، بس جنودهم حابين يحطوا اللوم على كل واحد بشوفوه حتى لو بكاش عامل شيء.
1: بعد الرصاص تبدأ مرحلة أخرى أقل ظهوراً للإعلام، مرحلة التحقيق. في هذه المرحلة لا تقاس العدالة بما يعلنه الجيش عن فتح تحقيق، بل بما يصل إليه هذا التحقيق في نهايته. تقدم منظمة يشدين خلفية رقمية مهمة لفهم حدود المساءلة. فبين عامي 2016 و2025 تقول المنظمة إن 2427 شكوى أحضرت إلى علم الجيش بشأن أذى ألحقه جنود إسرائيليون بفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم تفتح تحقيقات جنائية إلا في 552 حالة، أي 22.7% من الشكاوى، وانتهت 23 حالة فقط بلوائح اتهام، أي 19% من إجمالي الشكاوى. كما تقول المنظمة أيضاً إن متوسط اتخاذ قرار فتح تحقيق جنائي بلغ 213 يوماً، أي أكثر من ضعف السقف الذي تشير إليه أطر المعالجة الداخلية. أما في حالات الوفاة التي لم يفتح فيها تحقيق فوراً فبلغ المتوسط 304 أيام، مما يزيد من خطر ضياع الأدلة وتأخر إفادات الشهود أو فقدانها. بهذه الأرقام يصبح إعلان التحقيق بداية مسار طويل لا ضمانة للوصول إلى محاسبة.
3: بالمكاتبات مع السلطات طلبنا كشف هويات الشرطيين اللي كانوا موجودين بالحدث، وإحنا بنعرف أيضاً من النشر بالإعلام الإسرائيلي أنه الوحدة نفسها كانت عملية متورطة بحادثة قتل بجنين قبل عدة أشهر، وهناك بن غفير بعدين ما تم قتل أشخاص، بعدين ما استسلموا عملياً، بعدين ما خرجوا من المبنى مستسلمين تم قتلهم وإعدامهم ميدانياً، وبن غفير قدم الضابط المسؤول علاب الرتبة عملياً، ولكن لم يتم الكشف عن أسمائهم الشخصية، ولم يتم الكشف عن مين كان بقيادة هاي المهمة. ومن تجاربنا السابقة بنعرف أنه غالباً بتم شطب الأسماء، يعني بيعتكاش الاسم الكامل، بتم شطبها وإعطائها كأسماء مجهولة أو أسماء اللي هي مستعارة.
0: مئات الفلسطينيين تم قتلهم بداخل الضفة الغربية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولم تكن هناك أي عمليات محاسبة، وإذا كان في بشكل شاذ جدا محاسبة فهي محاسبة يعني لفت انتباه ومحاسبة بسيطة جدا لا ترقى إلى الجريمة اللي بتم ارتكابها بحق المواطن الفلسطيني.

0: وإحنا دول إسرائيلية فيش حدا يحاسبها. والله ما في دول إسرائيلية. هدول شو قاعدين بيعملوا يا خالتي؟ شو بسوا؟ وين اللي قاعدين بيحاسبوا فيهم؟
1: في الضفة الغربية لا يبدأ الخطر دائما من مواجهة مسلحة، قد يبدأ من طريق، من حاجز، من عملية دهم ليلية، من سيارة مدنية تمر في شارع مألوف. في هذا الواقع تصبح الحركة اليومية جزءاً من مساحة الاشتباه، وتصبح حياة الفلسطينيين حتى لو كان طفلاً على الطريق معلقة بثوان قليلة وبقرار جندي يحمل السلاح قد يدعي لاحقاً أنه شعر بالخوف والقلق. ثم تأتي المرحلة التي لا تظهر دائماً في الصورة، الرواية الرسمية وتسجيلات لا تنشر، تحقيق طويل بلا عقاب. هكذا يصبح الفلسطيني مطالباً حتى بعد موته أن يثبت أنه لم يكن خطراً وأن حياته العادية لم تكن سبباً كافياً لإطلاق النار.

بعد 12 عاماً من الانقسام، هل دخلت ليبيا أخيراً لحظة إعادة بناء الدولة ونهاية المرحلة الانتقالية؟ أم أن البلاد دخلت مساراً جديداً بأسماء مختلفة؟ من يقود التسوية؟ الليبيون أم المبادرات الخارجية؟ وهل تستطيع المؤسسات الموحدة أن تسبق صناديق الاقتراع؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من طرابلس.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه نشرة جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الغارات على إيران، قتلى وجرحى في انفجارات في عدة مواقع وسط وجنوبية إيران، والحرس الثوري يستهدف مواقع للجيش الأمريكي ويؤكد اشتعال النيران في ناقلتين عبرتا طريقا ملغوما في مضيق هرمز. 13 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان.